أشكرك لأنه لما بنبص لك بنشوف إله جميل، إله قدوس، إله صالح، إله حي، إله عنده سلطان، إله فارق معاه كل واحد فينا. بشكرك يا رب، بشكرك لأنه حتى لو كل العالم كلامه سلبي وكلامه مخيف وكلامه مرعب وكلامه ظلمة وكلامه موت، لكن أنت إله الحياة يا رب. بشكرك لأن أنت إله الحياة، بشكرك لأن أنت الملك المنتصر يا رب، بشكرك لأن إحنا فيك منتصرين يا رب. مفيش غلبة يا رب، مفيش غلبة يا رب، ما فيش يا رب دي يا رب، وما فيش يا رب ضلمة وما فيش موت، لكن بنرفع عينينا نشوفك يا رب. انت الاله الحي، انت الاله المنتصر، انت اللي قمت من الموت يا رب. ما فيش يا رب مرض ولا رب موت يقف قدام الاله المنتصر، قدام الاله الصالح، قدام الاله الامين، واللي امانته ثابته ومحبته ثابته. بشكرك لان محبتك تحصرنا يا رب،

0: ناس مكتوب كده في عبرانيين 7:25 بيقول كده: قد صار يسوع ضامنا لعهد أفضل، فمن ثم يقدر أن يخلص إلى التمام، يقدر أن يخلص إلى التمام الذين يتقدمون به إلى الله، إذ هو حي في كل حين ليشفع فيهم، لأنه كان يليق بنا رئيس كهنة مثل هذا قدوس بلا شر. نفسي زي ما صلينا نتملي بمحبة ربنا كمان نصدق أن يسوع صار ضامن لعهد جديد، عهد أفضل. قوله يا رب أنا بشكرك لأجل العهد الأفضل يا رب، لأنه عهد معمول بدمك، عهد أنا ماليش دور فيه. مكتوب كده في صمويل الثانية وعدد 3 وإصحاح الثالث بيقول كده: أليس هكذا بيتي عند الله؟ لأنه وضع لي عهدا أبديا متقن ومحفوظ في كل شيء. هللويا، لنا عهد أبدي متقن ومحفوظ. صدق في العهد ده، امسك في العهد ده. أنتم اشتريتم لا بفضة ولا ذهب، لكن بدم كريم، الدم العهد الجديد.
1: يا رب منصدق يا رب في العهد ده، تصدق يا رب ونمسك فيه يا رب. مش عايزين نشغل بالنا بمعاد الشفاء ومعاد وضع الحد لتفشي المرض، أهم منها رب عهدنا معاك، إيدينا اللي في إيدك، أبديتنا ومستقبلنا يا رب. أنت يهمك قد ما يهمك يا رب إن احنا نكون يا رب مبسوطين في حاجات أهم عندك. أنت عايز شخصيتنا وعايز علاقتنا بيك وعايز أبديتنا وعايز مصيرنا اللي مش هنا على الأرض. لمع يا رب العهد ده قدام عينينا، قوي أهميته أكتر بكتير من أنه نخلص الفترة دي وتخلص على خير. الأهم منها أنا وإنت يا رب، أنا وإنت، كل واحد فينا وعلاقته بيك. اللي بيهزر يا رب وعمال يقول الأيام الرب تقوم يلا بينا نتوب، دي مش ضحك. إحنا منهزر وإحنا مش عارفين. أنت عايز يا رب الناس تلتفت ليك، ساعدنا نلتفت لعهدنا معاك يا رب في اسم يسوع. ساعدنا
0: كده في روميا 12:11: هذا وأنكم عارفون الوقت، إنها الآن ساعة لنستيقظ من النوم، فإن خلاصنا الآن أقرب مما كان حين أمنا. قد تناهى الليل وتقارب النهار، فلنخلع أعمال الظلمة ونلبس أسلحة النور. نفسي نصلي إنه الوقت ده نقدر نميز الأوقات. مفتوح كده: مفتدين الوقت، مفتدين الوقت، إن احنا نفتدي الوقت، إن احنا نستغل الوقت ده، نشكر ربنا إن احنا قاعدين في بيوتنا نقرأ ونكتب ونصلي للرب ونعلم ولادنا الكلمة ونلهك في الكلمة، نستيقظ، إنها ساعة لنستيقظ الآن، خلاص ما عادش في وقت. قد تناهى الليل وتقارب النهار، فلنخلع أعمال الظلمة. ما ينفعش نكمل زي ما كنا مكملين، ما ينفعش نكمل زي الوقت اللي فات. يكفينا الأيام اللي فاتت عملنا فيها اللي احنا عايزينه، الوقت الجاي مهم. يا رب أنا نفسي نشكر ربنا على الوقت ده، حاسة إن الرب بيصحينا، إنها ساعة لنستيقظ الآن، نقوم، الرب جاي، الرب قريب، كل العلامات بتقول إن هو قريب قوي. عشان كده خلينا نقول الترنيمة اللي جاية وإحنا مع بعض بروح واحدة:
1: لست أدري كيف كان عمري يجري دون أن أدرك أنك أنت أبي. لو أنا ماشي السكة وأنا يتيم النهاردة، وقت كويس أن أنا أقول يا رب أنا عايز أخدك أبويا. يمكن أنت بتتفرج بالصدفة، بس النهاردة ربنا بيقول لك أنا عايزك، بيبص لك بيقول لك أنا عايزك. أنت مش أنت اللي بتقول، المرة دي هو اللي بيقول لك. أنت قول يا رب مش عارف أنا عايش لوحدي إزاي.

ألف ب. أهلا بيكم أحبائي مرة أخرى في برنامجنا اللي فيه بنحكي عن ألف ب. ألف ب كل شيء مهم جدا عشان خاطر نعرف نبني صح في بقية حياتنا. اتكلمنا عن السقوط، اتكلمنا عن أبعاد مشكلة السقوط من ناحية الله، من ناحية الإنسان، من ناحية الخليقة. اتكلمنا في الحلقات اللي فاتت عن أبعاد الأمر من جهة الله، الحلقة دي نتكلم عن الأبعاد من جهة الإنسان. اتكلمنا في قصة سابقة عن شخص غني اسمه فيليمون، راح اشترى عبد اسمه أونيسيموس، والراجل الغني اللي اسمه فيليمون ده راجل حلو قوي، بيت حلو، أسرة رائعة، ابن رائع، جو أدبي وأخلاقي ممتاز جدا، جو من السلام والمحبة والراحة والاحترام والخير اللي هو جو سماوي على الأرض. البيت ده كان كده، وأونيسيموس العبد ده هرب، ولما هرب من البيت هرب وسرق. فاتكلمنا عن أبعاد الأمر على فيليمون في الحلقات اللي فاتت، لكن الحلقة دي نتكلم الأمر مش بس أذى السيد، لكن العبد نفسه تأذى. ليه؟ لأنه بعد ما كان مقيم في بيت في وضع قانوني سليم، طبعا أيام العبودية ده أمر آخر، لكن على الأقل وضعه القانوني في المجتمع أنه طول ما هو عبد فيه بيت سيده هو في حماية القانون، وأيضا البيت اللي هو فيه بيت مريح، مش مثلا السيد اللي بيضرب بالكرباج ولا بيعذب ولا لا، بالعكس ده فيليمون مشهور بالمحبة والاحترام والراحة والتقدير، ده هو شخص يعني اللي تعبان بيروح يقعد معاه يرتاح، وأبفية مراته كده وابنه كده والكنيسة اللي في البيت كده. فانت الجو اللي انت عايش فيه يا أونيسيموس انت مرتاح، ليه سبت البيت ومشيت؟ نرجع لقصة الأب والابن الضال. أيها الابن الأصغر الجميل، انت قاعد مرتاح في بيت أبوك، انت ليه سبت البيت ومشيت؟ هنشوف الأبعاد على الإنسان نفسه. طبعا أونيسيموس لما هرب بقي عبد هارب عليه حكم الموت، وفي نفس الوقت مديون مطلوب انه يرجع كل ديونه، وطبعا هو مفلس. نفس قصة الابن الضال، اتزل في الكرة البعيدة الى الدرجة انه مش لاقي ياكل، والأجرة اللي في البيت اللي أبوه مأجرهم كان من أجير اللي أبي يفضل عنه الخبز، وأنا أهلكه جوعا. وهو رجع طبعا ما فيش حاجة ترجع، ما هو بذر ما له بعيش المصرف زي ما الكتاب بيقول، كل حاجة ضاعت. لكن طبعا احنا عارفين ان الأب هيقبله، لكن أنا مش بتكلم دلوقتي على الرجوع والقبول، لكن بتكلم على أبعاد الأمر علينا. ليه؟ لأن الخطيئة لما دخلت في أبعادها علينا أزلتنا، حطمتنا. تعالوا نشوف أربع نقاط تمثل مشكلة الخطيئة مع الإنسان، وهناخدها بالتفصيل. رقم واحد في علاقته مع الله بنسميها علاقة فوقية، علاقة مع اللي فوق، الفوقية. رقم اتنين علاقته مع الناس، دي علاقة جانبية، الناس اللي جاي اللي جنبي اللي زيي. رقم ثلاثة علاقتي مع

الخليقة اللي أنا المفروض مسؤولين عنها، فهذه علاقة تحتية، لكن كمان في علاقة في الأبدية، في أبعاد في الأبدية، في مشاكل في الأبدية. رقم واحد في العلاقة مع الله، بمجرد ما آدم وحواء أخطأوا وهما في الجنة، روح اقرأ تكوين 3، وعلم أنهم عريانان، دخل مباشرة الخوف، وتسلل الخوف، وعندهم حق يخافوا على فكرة، زي

عشان كده تسلل الخوف للشعور بالذنب. هنتكلم عن إزالة الخوف ده بعدين لما نيجي نتكلم عن حلقات اللي بتتكلم عن الخلاص والتبرير وأهمية التبرير في رجوع السلام على مرة أخرى. لكن احنا دلوقتي بنتكلم في المشكلة اللي عملتها الخطيئة لما دخلت، المشكلة اللي معايا أنا. بدأ الشعور بالذنب قدام الله. الشعور بالذنب معناها أنا اتمسكت من الحكومة وأنا كسر قانون. فاهمين الفكرة؟ دايما في إجراءات معينة تمارسها الحكومات في ضبط المجرمين، إن رقم واحد بيقع في اشتباه. يعني مثلا أنت قاعد على كافيه وفي شرطة بتعدي، ففجأة ارتبكت وحطيت إيدك في جيبك، فورا لو حد شايفك هيفهم إن أنت في حاجة غلط. واضحة الفكرة؟ فأنا ده اسمه اشتباه، مفيش حاجة ضدك بس اشتباه. بيرجعوا يطلبوا التحري للبحث عن أدلة، انه يا ترى انت ده مجرد اشتباه، لك انت راجل مش بترتكب حاجة ضد القانون، ولا انت فعلا بترتكب حاجة ضد القانون. يجمعوا أدلة، مثلا يكتشفوا فجأة ثراء مفاجئ غير مبرر، يكتشفوا انك بتروح أماكن معينة بيتم فيها تجارة خاطئة، أدلة. بعد جمع الأدلة بيتجهوا إلى النيابة لعمل قضية يتم إحضارك إلى استجواب قدام النيابة. لو النيابة قررت القضية بتحول القضية إلى القضاء وتقف قدام القاضي، والقاضي لو اقتنع عن طريق وكيل النيابة المدعي العام إنك مذنب فتحكم المحكمة إنك مذنب. هذا معنى كلمة مذنب. وده عايز أقوله دي أول حاجة حصلت بسبب السقوط. إيه؟ إنه أنا عارف إن الأمر الفلاني خطأ وعملته، فجانب المعرفة عندي. رقم اتنين، في حاجة جوايا اسمها الضمير. في التكوين تلاتة يقول يهوى إلهيم الرب الإله، اللي هو أقنوم الإبن قبل التجسد، يقول هو ذا الإنسان قد صار كوحدا منا عارفا الخير والشر. تكون الضمير، ودي أحد وظائف روحك الإنسانية، تكون الضمير في الداخل، فالضمير أصبح يميز بين الصح والخطأ. عشان كده كلنا ضمائرنا لإما بتقول لنا برافو يا سامح عملت دي صح، أو غلط يا سامح، اللي هو أنت عندك محكمة كاملة في الداخل اسمها الضمير. المحكمة دي بتحكم داخليا بحسب القوانين اللي موضوعها قدام، القوانين الموضوعة قدام المحكمة دي، والقوانين دي ما تربيت عليه وما اكتسبته في مجتمعك، وأيضا ما تقوله الفطرة وما تقوله الفطرة الداخلية اللي الله طبع بصمة ما فيها. في سفر الجامعة جعل الأبدية في قلوبهم، يعني في فطرة داخلية. فعشان كده أنت عندك محكمة كاملة داخلية. في المحكمة أنت بتروح بتلاقي قاضي، مش كده؟ الضمير بيشتغل قاضي، بتلاقي مدعي عام، الضمير في رومية 2 بيشتغل مدعي عام، بتلاقي محامي، الضمير في رومية 2 بيشتغل محامي، بتلاقي شهود، الضمير في رومية 9 بيشتغل شاهد، بتلاقي مسجل الجلسة، الضمير بيسجل كل حاجة. عارفين دايما نقول أجزاء ونخفي جزء من الحقيقة، لكن الضمير مسجل كل الحقيقة داخلك. وبعد كده بعد ما يتم الحكم بتسلم إلى الشرطة لتنفيذ عقوبة، سواء غرامة أو سواء حبس أو سواء إعدام في الدول اللي فيها إعدام أو الضمير بيقوم بنفس الأمر بصوت اسمه صوت كرباج، يعني الشعور بالذنب، الشعور باللسع الداخلي، ده الألم الداخلي اللي بيحدثه الضمير كمحكمة داخلية. طبعا مش محكمة نهائية، لكن على الأقل محكمة ابتدائية عشان تقولك ده صح ده غلط. بدأ تكون جوا الإنسان الضمير الذي يفصل بمعونة المعرفة اللي موجود فيها، اللي بيكتسبها من البيت وبيكتسبها من المجتمع وبيكتسبها من الأخلاق والفطرة الداخلية. يتأسس الضمير الذي يقوم بعمل المحكمة الداخلية اللي بتساعدك على التمييز، وده أمر مهم جدا. ليه؟ لأن فهم إن في أمر خطأ ارتكبته يؤذيني، مش بس يؤذيني، ده يؤذي جوانب أخرى زي ما تكلمنا في حلقات سابقة، ده أمر مهم جدا. أقولك إزاي. كلنا، أنا كنت طبيب سابقا، كلنا في الجلد
مستقبلات

للحرارة، فأنا ممكن ألمس الطاولة اللي أنا عليها دي وأشعر أنها باردة أو سخنة، أو ممكن أمسك كوباية شاي أو قهوة لا سخنة بتلسع، أو ممكن وأنت بتمسك حاجة على النار تتلسع، أو ممكن تيجي إيدك في شوكة أو ألم أو برد أو حرارة أو الإحساس ده مهم جدا. الألم ده مهم، الشعور بالألم ده مهم جدا. عارفين ليه؟ لأنه بيحميك من التحطم. في مرض اسمه الجذام، بتخش بكتيريا تحطم الأعصاب، بتحول الطفق تحطم العصب بتاع الإحساس، فالإنسان يفقد الإحساس. الأصاب هذا المرض لو حط إيده على نار بتشتعل فيها مش بيدرى، بتحرقه بتحطمه. الشعور بالألم بينقذ من التحطم، بيخليك بردود الأفعال تحوش إيدك عن مصدر التحطيم. أو لو باب مريض الجذام لو باب اتقفل على ايده وهو بيقفل الباب، كلنا بيحصل معنا كده وانت بتقفل الباب، ممكن دي باب عربيتك باب الغرفه بتاعتك يروح قافل على ايدك، بتصرخ الصرخه دي بتحميك انك بسرعه تحوش ايدك، مش كده؟ الضمير بيعمل فينا نفس هذه الحمايه احبائي، امر في منتهى الاهميه، انه بيخليك تشعر ان الامر ده مؤلم، وكل مره تمارس هذا الامر تشعر بالالم، الم الشعور بالذنب. طبعا مش بتكلم عن الشعور بالذنب المرضي اللي بيجي نتيجة لبعض الأمراض النفسية، لكن بتكلم عن الشعور بالذنب الحقيقي اللي بيجي نتيجة للخطأ. ده أمر في منتهى الأهمية، لأن ده بيشعرك بالألم الداخلي عشان خطر المرة اللي بعدها. لما تعرف أنك هتعمل نفس الأمر ستشعر بالألم مرة أخرى. الشعور بالألم مرات كتير قوي بيمنعك عن عمل الشيء، مش كده؟ الشعور بالألم، وهنا ده مش الله، لا ده الضمير من جوه، الضمير من جوه. رسول بولس يقول وضميري شاهد لي بالروح القدس. رسول بولس يقول أدرب ضميري لأكون بلا عثرة من ناحية الله والناس. أنا بدرب نفسي، لأن كل ضميري بيقولي لما يقولي ده غلط ويقلمني أنا ببعد المرة بعدها عن الغلط. دي عملية تدريب مستمرة، هنتكلم عن كده في المستقبل كتير، وإحنا بنتكلم عن ألف به خلاص، لكن إحنا لسه بنتكلم على ألف به اللي عملته الخطية في الإنسان. تكلمنا عن ألف به اللي عملته الخطية في الله في الحلقات السابقة، ونتكلم عن ألف به اللي بتعمله الخطية في الإنسان، الشعور بالذنب اللي وراه على طول دخل الخوف من الله. ليه؟ لأن بديت أنظر لنفسي باعتباري كمذنب قدام المحكمة الإلهية، مع الفارق إن المذنب قدام المحكمة الأرضية بيخاف لأنه ما حدش يرحم، لأنه لو اتقبض عليك لابد أنك تنفذ فيك العقوبة، مع الفارق إن المذنب قدام المحكمة الإلهية لما بيجي لله ويقول له يا رب أنا غلط بعترف إن غلطت طبعا بينال غفران، هنتكلم عن كده لاحقا. لكن قد إيه الشعور بالذنب كأول تأثير من تأثيرات الخطيئة في الإنسان، قد إيه أمر خطير. والشعور بالذنب إحبائي يعلمنا أطباء كتير نفسيين إنه تقريبا بؤرة أساسية من البؤر التي تقود إلى الأمراض النفسية. عشان كده التعامل مع الضمير باحترام شديد وعدم إهماله أمر في شيء في منتهى الخطورة. أحبائي الرب ادينا نعمة عشان خاطر عندما ضمائرنا تلومنا ننتبه إلى ما تلومنا عليه ونرجع لله. احنا لسه بنتكلم في ألف به العلاقة مع الله. الرب معك.

ولد لكي يموت، ولد من عذراء تحت الناموس ليفتدي الذين هم تحت الناموس. في حياته كان يقول يصنع خيرا ويشفي المتسلط عليهم إبليس، ويعمل مشيئة الذي أرسله، إنسان كامل وإله كامل. الذي الشتم لم يكن يشتم عوضا، وإذ تألم لم يكن يهدد، بل كان يسلم لمن يقضي بعدل. ظلم أما هو فتذلل ولم يفتح فاه، أما الرب فصر بأن يسحقه بالحزن. هو الوحيد الذي غلب الموت. أين شوكتك يا موت؟ أين غلبتك يا هاوية؟ وقام في اليوم الثالث حسب الكتب.

والآن جالس في يمين العظمة في الأعالي، دعه يدخل قلبك فتموت كل أنا بداخلك فيحيا المسيح فيك.

0: لأن عبدك سامع.
1: صغير أنا عن جميع ألطافك وجميع الأمانة التي صنعت إلى عبدي.
0: يا رب اسمع صوتي لتكن أذناك مصغيتين إلى صوت تضرعي.
2: مشاهدينا سلام المسيح ليكم، وأهلا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجنا صلوات القديسين. تكلمنا في حلقات كتيرة جدا عن رائحة بخور في حياة قديسين شهدوا لله بأمانة حقيقية. بشرفنا وبيباركنا النهاردة في البرنامج دكتور صمويل. أهلا بك يا دكتور.
3: مرحب بك يا أخ باسم، ومرحب بكل الأحباء المشاهدين معنا في سحابة الشهود، وإحنا بنسمع مع بعض من كلمة الله عن صلوات القديسين.
2: أهلا بك يا صمويل، مباركنا في البرنامج. أهلا بك أيمن، متبركين بخطك والآيات الجميلة اللي بتكتبها ربنا عوضك.
3: شكرا
2: دكتور صمويل. على مر حلقات الله ادانا نعمة كبيرة جدا في حياة قديسين كانوا صلوا رغم مكانتهم ومشغولياتهم الكبيرة واحتياجاتهم، لكن النهاردة بنقف عند شخصية مهمة جدا وهو الملك سليمان ابن الملك داود. والغريبة اعتدنا في تاريخ الملوك والرؤساء ان الملك بيملك لما يموت ملك، لكن احنا النهاردة بنشوف مشهد من مشاهد الجميلة جدا ان سليمان يملك في حقبة داود الملك. كلمنا عن سليمان وعن الموقف الجميل ده.
3: سليمان يعني ابن السلام او الذي يطوق الى السلام ومشتاق الى السلام. وفعلا حقيقة كانت يعني أيامه فيها سلام واستراحة الأرض، وكان فيها بناء وكان فيها تعمير. سليمان هو أول ملك يولد ملك، يولد في القصر، يولد كأمير.
2: ده تعبير جميل.
3: فشاول ما كانش أبوه ملك، وداود ما كانش أبوه ملك، وهما الاثنين ما كانوش أمرا. لكن سليمان تولد في القصر، وتولد من بثشبع اللي كان عندها مشكلة، وابنها الأولاني مات اللي كان نتيجة الزنا، زنا داود معها بعد أن زنا معها ومات أورية. وربنا بيخرج بقى من الآكل أكلاً ويقلب الصفحة بسبب التوبة. وجاء سليمان الابن الموعود اللي كله سلام، وكانت أيامه كلها سلام وشيء رائع في حياته.
2: ليه الله رفض أن داود يبني البيت؟
3: لأنه إيديه كانت مليانة بالدم. يقول الكتاب كان أن داود لما سكن في بيته وأراحه الرب من جميع الجهات، قال أنا عاوز أبني بيت لربنا. فقالوا تعالى يا نسان ابني البيت، أنا هبني بيت لربنا، إيه رأيك؟ قالوا طبعا لم تبني بيت ربنا، يلا مبروك احنا لاقين. وربنا قالوا تعالى أنت بأي صفة تقول له كده؟ ارجع قول له لأ. ليه يا رب؟ قال ده إيديه مليانة بالدم. أنت يا داود تجهز كل حاجة، تجهز الحجارة وتجهز الخشب وتجهز كل شيء، لكن ما تبنيش البيت. وجهز كل حاجة لابنه، ولما جه يموت قال له يا سليمان أنا ذاهب في طريق الأرض كلها، احفظ شعائر الرب إلهك، خليك ماشي مستقيم، امشي عدل زي ما كنت أنا رجل صلاة، أنت كمان تكون رجل صلاة ورجل تسبيح، امشي مستقيم، أنا جهزت لك كل حاجة، يلا ابني. فكانت أيام سليمان أيام سلام وبناء وتعمير، ودايما تربط ما بين السلام والتعمير. وحتى على مستوى البلاد وعلى مستوى المجتمعات ومستوى الأسر، لما تكون بيت كله خلافات ما تلاقيش الولاد قادرين يتقدموا دراسيا.

0: ولا روحيا، خلافات ونزاع ومشاكل. لكن لما بيت يكون فيه سلام يبقى سهل فيه تعمير وازدهار، والخلافات لا تصنع سلاما ولا تصنع تعميرا ولا بناء.
1: في بداية حكم سليمان بنشوف مشهد جميل جدا، الله بيتراءى ليه وبيقول له اسأل ماذا أعطيك. والحقيقة كان طلب غريب جدا اللي طلبه. هل دي كانت حكمة بزيادة عند سليمان في طلبه؟
0: هو الحقيقة يعني كان لسه يعني أول يوم كان لسه فيه جبعون، وقال له اسأل ماذا أعطيك. يا أخي مرات بحط نفسي مكان سليمان، النهاردة لما أنام الساعة 3-4 الفجر ويجي لي ربنا يقول لي اللي أنت عاوزه
1: هعمله لك.
0: سؤال
1: وسؤال حلو
0: وشيك على بياض
1: ومن ربنا. يلا
0: بصراحة أقول له اديني أموال واديني كل حاجة. بس سليمان صلى صلوة، أنا شو قلبي إن أحبائنا المشاهدين يصلوا معانا الصلوة دي. قال له يا رب أعطي عبدك قلبا فهيما لأميز بين الخير والشر. ما أروعها صلاة، ما أروعها. بطل وهو بيصلي، يا رب اديني القلب الفهيم عشان ما تغشش ما بين الذهب الحقيقي والذهب القشرة. ما ياما طرق تبدو للناس مستقيمة وعاقبتها طرق الموت. اديني القلب الفهيم لأميز بين الخير والشر. عارف ايه اللي حصل يا اخي باسم؟ الصلوة دي عجبت ربنا قوي وصرت قلبه، وقال له الله ايه يا سليمان الصلوة الجميلة دي، انا هديك اللي طلبته واللي ما طلبتوش. هديك القلب الفهيم عشان تميز بين الخير والشر، وهديك الغنى والكرامة والنصرة والراحة والتعمير أكثر جدا مما نطلب أو نفتكر. ودي كانت أول ليلة وما أروعها بداية، بس يا ريت استمر فيها، لأنه كان في زمن شيخوخته أن نساءه أمن قلبه وراء آلهتهن، ابتدى يعبد ويبخر للأصنام. سليمان كتب أهم الثلاث حاجات كتبهم، كتب سفر نشيد الأناشيد، كتب سفر الأمثال،
1: كتب سفر الجامعة.
0: كتب نشيد الأناشيد في شبابه هو العشق الإلهي، وكتب سفر الأمثال في رجلته، وسفر الجامعة هو سفر توبة سليمان. وختموا بالكلمات الجميلة، اسمع ختام الأمر كله، قول يا سليمان يا حكيم الأجيال اتق الله واحفظ وصاياه لأن هذا هو الإنسان كله. ما هو الإنسان؟ عشان تعرف من الآخر إيه القصة بتاعت البشرية، اتقي ربنا احفظ وصاياه لأن هذا هو الإنسان كله. أيها الشاب أسلك بحدثتك بمرأة عينيك، اعمل اللي نفسك فيه. أصله في سفر الجامعة صح 2-6 مرات يقول بنيته لنفسي لنفسي لنفسي. واللي كنا عمالين نشوف سليمان بيصلي يقول له أعطيه قلب فهيم انحرفت المسيرة، لكنه عاد في الآخر واسترد قوته مرة تانية وكتب سفر الجامعة، سفر توبة سليمان.
1: أشرت النقطة مهمة يا دكتور في حياة سليمان، أنه كان عصره يتميز بالهدوء ويتميز بالسلام، وده اللي خلاه عرف ينشئ ويدبر ويوسع المملكة. والحقيقة أنا شايف هنا مشهد، يمكن في مرات سابقة تكلمنا عن أنه يشوع لما يجي بعد موسى الأمر كان محتاج ربنا يقول له تشدد وتشجع، لكن سليمان بعد دود المشهد مش كده. يعني حكمة سليمان وعظمة ملكه فقط داود، لدرجة أنه يعني تكاد تكون أنه فترة حكم داود كلها لا تسوي شيء قدام اللي سليمان تميز به في حكمته. لكن النقطة المهمة جدا، إزاي اتجه قلبه لبناء بيت الرب؟
0: هو سليمان كان جميل في أنه بنى بيت ربنا بطريقة أسرع مما بنى بيته هو. وقال أنا عاوز أعمل حاجة لربنا، ما بابا ما عرفش يعملها. وحتى هو بيذكر الكلام قال له انك ما رضيتش تاخد البيت، ما قالش ان ابوه رجل دماء ولا ايده مليانه بالدماء، ولا القصه اللي حصلت مع داود في ان كان رجل حرب. قال انا عاوز استثمر السلام اللي حاصل ده وابني وفرصه ابدا من حيث ما وصل ابي، واهم حاجه اعملها ان ابني بيت للرب. وهيكل سليمان كان مليان بالجمال وكان

0: حكمة جميل بنى وعمل وشيد إلى الدرجة أن ملكة سبأجات من أقاصي الأرض من أثيوبيا عشان تسمع حكمة سليمان. شافت سليمان وحكمة سليمان وبيت سليمان وهيكل سليمان وخدم سليمان وملابسهم كم تؤثر فيها هذه الكلمة. شافت ملابس الخدم, ملابسنا بتعلن عن إن كنا ننتمي لهذا الملك ولا لا ننتمي. في الآخر قالت له أنا مش قادر أقول, أنا ما فيهاش روح حوظ النصف لم أخبر به. اديته هدايا لها قيمة لكن أعطاها أكثر جدا مما طلبت وأكثر مما افتكرت, ورجعت وهي عمالة تحدث عن مجد سليمان. وجاء المسيح وقيل عنه في الكتاب المقدس في الإنجيل وهو ذا أعظم من سليمان. ها هنا
1: بنى بيته لله, وفي تدشينه للبيت صلى صلوة جميلة جدا وطويلة جدا وحل مجد الله في البيت بشكل جميل جدا. بس الصلوة دي كانت ممتزجة ما بين شكر وحمد وتوبة. ايه علاقة الحاجات دي ببعضها في مشهد جميل جدا؟ يعني احنا لما بنروح فرح بنفرح, لما بندشن حاجة جديدة جدا بنبقى فرحانين بان احنا اقمنا شيء لمجد الله. لكن إذا أخطأ شعبك وإذا عصوك وإذا سبوك, شايف مجمل صلاة سليمان في البيت شكلها إزاي يا دكتور؟
0: هي صلاة التدشين بعد ما بنى البيت وجمع الكهنة وجمع كل الشعب عشان يدشن أي يخصص هذا البيت لمجد الله. في كلمة تكررت في الصلاة في ملوك الأول إصحاح 8 ثلاث مرات. الكلمة دي أخطأوا, صلوا, اعترفوا, تضرعوا, رجعوا. ودي قصة الخطية مع الإنسان وتوبة الإنسان. أخطأت,
1: صلوا,
0: باجي بصلي ناحية هذا البيت, بعترف بخطيتي, بتضرع إلى إلهي,
1: أرجع
0: وأرجع عن طرق الردية. ده تجاه الخطية واتجاه غياب المطر لما البركة بطل تنزل من السماء. أعمل كده برضو. وحتى الأجنبي, الكنيسة بتصلي من أجل الأرملة والغريب واليتيم والضيف ومن أجلنا كلنا نحن الذين نرجوك ونطلب اسمك القدوس. الحرب الروحية لما أتوب عن خطيتي وأرجع إلى الرب وأصلي, قال الكتاب كده, إذا تواضع شعبي الذين دعي اسمي عليهم وصلوا وطلبوا وجهي ورجعوا عن طرقهم الردية فإني أسمع, إذا رجعوا أسمع وأرجع عن حمو وغضبي. الهزيمة, الجوع والوباء, السبي والقصر. يمكن حد بيسمعنا عنده ابن من ولاده أثر الشيطان وسباه ورا الخطيئة. يمكن حد عندك في عيلتك ساب المسيح وجري ورا الخطية والمرار وكانت النتيجة أنه شرب المرار. والنهاردة محتاج أنك تصلي وتقول له يا رب أنا بصلي عشان ابني. يقول له الكتاب كده, إذا أخطأوا إليك وغضبت عليهم ودفعتهم أمام العدو وسباهم سابوهم إلى أرض العدو بعيدة أو قريبة, فإن ردوا إلى قلوبهم ورجعوا وتضرعوا إليك في أرض سبيهم وصلوا إليك نحو أرضهم التي أعطيت لآبائهم, نحو المدينة التي اخترت والبيت الذي بنيت لإسمك,
1: فاسمع
0: في السماء مكان سكناك صلاتهم وتضرعهم واقضي قضاءهم. وما أجملها صلاة. والتاريخ يحكي أن كل مرة كان الشعب بينزل إلى هذا البيت ويصلي كان الله بيسمع من أجل صلاة سليمان في هذا التدشين.
1: أنا عايز أصلي مع سليمان وأقول جايين يا أبانا.
0: أمين.
1: بتواضع يرجع شعبك يا رب, يطلب رحمة.
0: أمين.
1: من عندك بقلوب محتاجة إليك.
0: يا ريت أحب أن المشاهدين يصلوا معنا الصلوة دي. جايين يا أبانا اسمع لدعانا.

0: دكتور، انتهينا قبل ما نرنم الترنيمة عند صلوة شملت كل شيء في سليمان. صلى من أجل شعبه، من أجل خطيتهم، من أجل الغريب، من أجل الأعداء، من أجل كل حياتهم، والرب استمع وحل بمجده في البيت. فكرك صلوة سليمان دي وهو بيقدمها كملك خاضع أمام الله تمثل إيه في حياة الشعب؟
1: الشعب شاف انه في ملك الملوك بيبارك هذا الملك وملك الملوك يستجيب لهذا الملك. وانا بشكر ربنا انه في تاريخ علاقه الله بالبشر في العديد من الملوك القديسين وتاريخ الكنيسه من القديسه الملكه هيلانا كانت قديسه وابنها الملك قسطنطين الكبير في القرن الرابع. وفي ايامنا شفنا ملوك قديسين والكنيسة بتعلمنا باستمرار أن نصلي من أجل الذين هم في منصب في أشية اسمها أشية الرئيس وبنقول كده تكلم في قلبه من أجل سلام كنيستك أعطيه أن يفكر فينا بالسلام وفي اسمك القدوس لكي نقضي حياة هادئة مطمئنة ونوجد في كل تقوى وعفاف بك. احنا بنصلي من أجل رؤسائنا وكتاب يعلمنا أن تقام صلوات وتشكرات وابتهالات من أجل الملوك، من أجل الرؤساء، من أجل الذين هم في منصب لنقضي حياة هادئة مطمئنة. الشعب شاف الملك قدوة. في مثل مش بيتطبق باستمرار يعني، لكن مثل يقول الشعوب على دين حكمها. الشعوب على دين حكمها. فلما شافوا القائد الكبير الملك بيسجد أمام الله ويصلي وهو رافع إيديه وخاشع على ركبه أمام الله يبني بيت لربنا ويغشيه بالذهب ويعلن خضوعه والله يستجيب، الشعب نفسه كله ابتدى يصلي بنفس هذا الجمال وبنفس هذه الروعة وقالوا يا رب ده احنا بنشكرك انك اوجدت لنا هذا الملك. وكل الشعب تحول قلوبهم

0: رجوعا الى الله بسبب انه شافوا الملك بتاعهم. وده بيضع علينا مسؤوليه كاباء كامهات وكناس اصحاب اعمال وكناس في مراكز، ان احنا نكون قدوه ونعامل الناس بحب ونعامل الناس بصوره المسيح، والا نكون قساة على الناس اللي بيشتغلوا معانا. بالعكس يكون عندنا احشاء رأفه ويشوفونا بنصلي. انا بعرف مؤسسات كتيره في بلادنا قبل ما يبتدوا الشغل كل يوم الصبح يصلوا مع بعض والناس يشوفوا القائد بتاعهم الكبير ورئيس مجلس الاداره او صاحب المصنع بيروح يصلي في القداس يوم الاحد الصبح وبيعبد ربنا، وده بيكون المكان فيه بركه. اصله في فرق كبير قوي ما بين الغنى والبركه.
1: حقيقي
0: البركه تجيب الغنى، بس الغنى ما يجيبش البركه.
1: حقيقي.
0: وسليمان كان عنده البركه لما صلى وقال له اعطي عبدك قلبا فهيما. البركه جابت له الغنى الى الدرجه ان في ايام سليمان الفضه ما كانش ليها قيمه. لما تشوف حته فضه مرميه في الارض
1: هشمعنا.
0: لسه هتوطي وتجيبها؟ ما تتعبش نفسك، كتر الغنى والكرامه اللي الله ملك الملوك اعطاها لسليمان الملك.
1: في جزء خليه لختام الحلقة بتاعتنا يخص سليمان، بس في مقارنة حابب أطرحها قدام حضرتك. بدأت الخيمة، وأول ما موسى نصب الخيمة واتحطت الذبيحة نزلت نار من السماء أكلت الذبيحة. نفس المشهد تكرر مع سليمان، لما انتهى سليمان من الصلاة نزلت النار من السماء وأكلت المحرقة. بس أنا عندي تعبير عايز حضرتك تشير إليه بصورة عملية تطبيقية. الخيمة بدأت بمجد، لكن أيام علي الكاهن
0: زال المجد.
1: هيكل سليمان بدأ بمجد، لكن أيام رب المجد اتقال عنه هوذا بيتكم يترك لكم
0: خرابا
1: خرابا
0: ولا يبقى في حجر على حجر إلا
1: الكلام ده حصل.
0: صحيح.
1: تاريخ بيثبت كده. شايف إيه المعنى الروحي في الأمور اللي بتبدأ بمجد وفي الآخر بنلاقيها انتهت بلا شيء؟
0: انتهت بإخابوت. شوف في حلقة من الحلقات احنا اتكلمنا عن موسى في سفر الخروج اصحاح 17، بقيت يداه ثابتتين الى غروب الشمس. عزيزي ان كان الوصول الى القمة صعب فالبقاء هناك اصعب.
1: حقيقي فعلا.
0: يا ناس ابتدت بالروح وكملت بالجسد. شاول الملك ابتدى بداية جميلة واختبأ ما بين الأمتعة.
1: صمويل حزن عليه.
0: رائع يعني. وفي الآخر انتهى نهاية مريرة. شمشون بس تاب بعد كده. عاوز أقول يا ناس ابتدت بالروح وكملت بالجسد. الشاطر اللي كل يوم يمارس وسائط النعمة من صلاة صوم حضور قداسات واجتماعات قراية كلمة ربنا ثبات في المسيح عشان يأتي بثمر ويدوم ثمره فيه. ما ممكن واحد يأتي بثمر بس لا يدوم الثمر.
1: حقيقي.
0: لكن الشخص اللي عايش مع المسيح أبواب الجحيم لن تقوى عليه، وكل ما يسقط يقوم. لا تشمتي بي يا عدوتي إذا سقطت أقوم. ده اللي حصل مع سليمان. في الآخر كتب سفر الجامعة سفر توبته وتاب. وداود في الآخر تاب. مش مهم، مش مشكله ان احنا بنسقط في الاول في خطيتنا، بس المصيبه ان احنا بنستمر في السقطات. الشاطر اللي يقع بس بعد ما يقع يقوم. طبعا يا ريت الواحد ما يقعش من اساسه، لكن اذا سقطت اقوم. اذا جلست في الظلمه فالرب نور لي. وما اروع هذه النقله ان يكون في حياه اولاد الله، انه اذا كان في ضعف في حياتي من خلال الصلاه ومن خلال التكريس ومن خلال عشه ربنا اقوم من خطيتي. ودي فرصه النهارده، ما اجملها الصلاه اللي اقول له لك وحدك اخطات يا رب اعطي عبدك قلبا فهيما عشان اميز بقى. يا رب يمكن اتضحك عليا قبل كده وكنت فاكر انه خير بس طلع شر. كنت فاكر لما هعمل كده تنفتح عينيا واصير مثل الله عارف الخير والشر، لكن اكتشفت انه كان سبب عري لحياتي. لكن انا جاي لك النهارده، من النهارده يا رب انا عاوز بعد اذنك اصلي مع اخواتي ونصلي كلنا مع بعض. تعالوا نصلي مع بعض. يا رب اعطي عبدك قلبا فهيما لاميز بين الخير والشر.
1: أمين. الله يعطي بصيرة واستنارة حقيقية. نشوف أيمن كتب إيه النهاردة آية الحلقة
2: في ملوك الأول 3:9، أعطي عبدك قلبا فهما لأميز بين الخير

0: الشر، حبيت اميز ما بينها في كلمه الخير والشر، خليتها بلون احمر ولون اسود ولون احمر، وخليت كلمه قلبا فهيما بخط الفارسي اللي بتشتهر به دوله ايران.
1: بشكرك يا دكتور جدا جدا على تعبك وعلى مجهودك الرائع ده، وعلى سليمان والاستفادة العظيمة اللي قدمتها لنا في حياته، وإزاي أنه ختم بصفر الجامعة، باطل الأباطيل الكل باطل، ولا منفعة ولا منفعة تحت الشمس.
2: تحت الشمس ما فيش منفعة، لكن فوق الشمس فيه منفعة،
1: ودي حاجة جميلة.
2: وفي المسيح الشمس البر والشفاء في أجنحتها لينا كل النفع والمنفعة.
1: عايز أختم الحلقة بالكلام الجميل اللي سجله لنا الكتاب المقدس عن سليمان بعد ما دشن البيت وصلى صلاته الجميلة لأجل كل أسباب الحياة، للغريب وللي في البيت وللي في السبي وللي الشعب إذا أخطأ. يقول: وتراءى الرب لسليمان ليلا وقال له: قد سمعت صلاتك واخترت هذا المكان لي بيت ذبيحة، الآن عيناي تكونان مفتوحتين وأذناي مصغيتين إلى صلاة هذا المكان، والآن قد اخترت وقدست هذا البيت ليكون اسمي فيه إلى الأبد، وتكون عيناي وقلبي هناك كل الأيام. اعتدنا نشوف الآية دي مكتوبة على كارت الزفاف، ولما يجي حد يقول لك قدس هذا البيت وتكون هناك العينين مفتوحة، بس قبل ما كانت عينين الرب مفتوحة عن البيت كان قلب سليمان في الوقت ده مفتوح عليه. وجميل انك تعرف ان القلب اللي اتفتح على الرب، عينين الرب ما تسيبوش ابدا، ترعاه طول الطريق، اللي خضعوا للكلمة صارت حياتهم ذبيحة حقيقية وصلوة حقيقية لبخور حقيقي من صلوات القديسين. وإلى اللقاء في حلقة جديدة من برنامجنا، والرب معكم.

0: عاوز اتغير ومش عارف، عاوز اصلي ومش عارف، عاوز ارجع لربنا ومش عارف، في حياتي في سقطات كتير ومش عارف ابطلها، منها الشيشه، منها المعاملات الرديئه، منها النظره الشريره، في حاجات كتير كده في حياتي انا عارف ان ده كله غلط، انا عاوز ابطله، انا مش حابب نفسي كده، انا حابب نفسي اكون ابن المسيح، ابن الله بجد، مش
1: هللويا
0: مش بالاسم، مش بالاسم، مش عاوز اكون مسيحي اسمي، عاوز اكون مسيحي فعلي، كل ما يراني يرى المسيح فيا، بس مش عارف، حاولت كتير وفي حاجات كتير مقيداني، عاوز القيود دي تتفك، صليت كتير، حاولت كتير وبرجع تاني، ممكن ارجع للاسوء، فاعمل ايه؟ انا مش عارف، نفسي ابقى انسان كويس.

0: يا ريت اخوتنا المشاهدين يصلوا لاجل الاخ نادي والاسيس اليكس بقوده في صلاه خلاصيه.
1: قل له يا رب يسوع
2: افتح قلبي اليك،
1: تعال املك علي
2: واغفر كل خطاياي،
1: اعطيني حياه جديده
2: بدم يسوع المسيح.
1: امين.
3: بالايمان المسك واكرم صاحب النفس.
4: ناس كتير متالمين وبيبحثوا عن الراحه، وما فيش راحة إلا في رب المجد يسوع المسيح. علشان كده احنا بنشكر ربنا إننا بنستقبل اتصالاتكم مش بس أثناء

برامج البث المباشر، لكن كمان في فريق متكامل من المشيرين والمصلين في خدمة الرب وفي خدمتكم كل أيام الأسبوع. إذا كنت متألم أو عندك مشكلة محتاج لحد يسمعك أو يصلي معاك، اتواصل معنا، احنا هنا علشانك.

أعزائي المشاهدين، أهلا بيكم في حلقة جديدة وبرنامجكم من الحياة. لما بنشوف زوج وزوجة بينهم علاقتهم ببعض، أوقات بتوصل بينهم خلافات، وأوقات الخلافات بتوصل للطلاق، بنفكر إن في مشاكل كتير بينهم ملهاش حل، ودايما فكرنا بيروح للمشاكل اللي زي العنف أو الخيانة، بالرغم من إن في كتير من الحالات دي سبب المشاكل هي القنبلة الموقوتة اللي هنتكلم عنها النهاردة. هنشرح ليه هي قنبلة موقوتة، وهل في حلول للقنبلة دي قبل ما تنفجر، وإزاي أبقى فاهم من بداية علاقتي بشريك حياتي إن لازم يكون في وقت في حياتنا مقدس عشان نتجنب انفجار أو وجود القنبلة دي من الأساس. تعالوا نشوف إيه هي القنبلة الموقوتة، تابعونا.

0: ضيف حلقتنا السعيدة جدا يكون معايا النهاردة، واللي بشكر ربنا ان هو رتب الحلقة دي يعني كده على اخر وقت زي ما بنقول، وبشكر ربنا كمان من اجل ضيفنا ومن اجل خدمته ومن اجل حياته اللي بتشهد عن خدمته وعلاقته بيه. ضيفنا الاخ وفيق رمزي، ضيف من مصر، اهلا بحضرتك بلديات.
1: اهلا وسهلا. اهلا، ليه شرف كبير اكون مع حضرتك، واحنا بنتابع البرنامج من مصر كتير قوي يعني، ف مفاجأة جميلة بالنسبة لي ان انا اكون مع حضرتك لايف.
0: فأشرف وبركة ليا.
1: اهلا بحضرتك. اهلا بيك.
0: طيب احنا اتكلمنا في عنوان الحلقة قنبلة موقوتة، اتكلمنا في المقدمة قنبلة موقوتة. ايه هي بقى القنبلة الموقوتة دي؟ تقصد بها؟
1: هي الفكرة جات لي لما فترة من الفترات كنت بخدم خدمة أسرة، يعني تحديدا أسرة، وبعدين مسكت ورقة وقلم في مرة بعد شوية وقت بسمع مشاكل، وقعدت أرتب إيه المشاكل اللي بنسمعها وإيه أخطر واحدة فيهم، فاكتشفت إن دي القنبلة الموقوتة اللي هي عملت كل المشاكل، اللي بسببها بتيجي الخيانة، بتيجي الانفصال، بيجي العنف، هي قلة التواصل. بس يبان الكلام سهل وبسيط، بس هي حقيقي قنبلة موقوتة في البيوت، الناس مش بتتواصل مع بعض، بالذات الأزواج.
0: احنا بنتكلم النهارده بين الزوجين، يعني أيوة. القنبلة أيوة. الموقوتة دي اللي بين الزوجين اللي ممكن تؤدي للانفصال او الطلاق او المشاكل.
1: ده حقيقي. أيوة.
0: طيب يعني ايه بقى التواصل؟ تقصد بايه التواصل بينهم؟
1: مش هقول تعريف اكاديمي، لكن هسرح بخيالي لموقف كنت فيه بعمل مؤتمر للأسرة في بلد بره مصر،

0: وكنت بتكلم عن التواصل، وبعدين جت زوجة وجوزها حاضرين يعني، بس هي كانت طلبت تتكلم معايا، واكتشفت ان هي دكتور بتدي مادة التواصل او الاتصال في جامعة الاي او سي ساعتها في البلد دي. واتصدمت جدا، ايه ده، ده حضرتك بتطلبي تتكلمي معايا انا وانت يعني
1: بتدرسوا يعني.
0: بالظبط. قالت احنا عندنا علم عن ازاي تبعت مسج منك لشخص قدامك، والمسج دي بتعدي في بانل، والبانل دي فيها شفره معينه او اسلوب بتاعك، وبعدين في معوقات، وقعدت ترسم لي خريطه. قالت بس الموضوع طلع صعب عن اللي انتوا بتقولوه في الكنيسه او بتقدموه في بيت ربنا. الموضوع في بيت ربنا اكتر من مجرد خريطه وعلم، انتوا قدمتوا لنا حاجه حيه. التواصل هو باختصار حاله حياه بين طرفين. يعني لو عايزين نقول ايه معنى التواصل مع الله، حاله حياه مع الله، الحياة مع الله هي واحد بيكلم واحد بيسمع. التواصل بين الزوجين اتنين حيين صحيين، ممكن يكونوا بعاد عن بعض، بس مجرد ما يسمع صوتها في التليفون يعرف حالتها على طول. ايه مالك، صوتك ماله، واخد بالك؟ مش مجرد ان انا بدي محاضرة والتاني بيفهم وبيكتب ورايا نوتس، ده اتصال مش تواصل. الكوميونيكيشن حالة حياة اكتر منها مجرد معلومة او فكرة بتتعرض لنويز، وازاي نخلي الديستورشن قليل. يعني العلم العظيم ده حلو بس، وينطبق على كل الكتاب المقدس، بس ابسط تعبير انتوا عايشين مع بعض، فطالما انتوا عايشين مع بعض الدنيا رايحه جايه بس كده.
1: انا عجبني جدا كلمه حياه وفكره التواصل حياه مع المسيح. يعني احنا بنتكلم على الصلاه هي اسلوب حياه،
0: بالظبط،
1: المسيحيه هي اسلوب حياه
0: حقيقي.
1: فاسلوب حياه يعني انا حد داخل في كل تفاصيل حياتي، وانا على طول بلجا له او انا على طول بكلمه.
0: ده حقيقي،
1: هذه ده اللي المفروض يبقى مع بين الزوجين.
0: اقل من كده ايه؟ الموت. يعني لو انا مش عايش هبقى ايه؟ ما عنديش اختيار اسمي ابقى نص عايش. يعني يا نبقى عايشين فنبقى في تواصل، لان احنا عايشين، انا حي وحضرتك حيه، فخلص بنتكلم مع بعض. العكس غير.
1: طيب ده حلو قوي، ده غالبا هيكود بطريقه مختلفه تماما. انا يس. على فكره اول مره اسمع الاكسبريشن ده، حياه. التواصل هو حياه بين الطرفين
0: حقيقي.
1: طيب هل عدم التواصل بين الزوجين بتزيد مع عدد او زياده سنوات الجواز؟ بمعنى ان كل ما يعني مثلا انا اللي بقى لهم 10 سنين مختلفين عن اللي بقى لهم 5 سنين، او اللي بقى لهم 5 سنين مختلفين عن اللي لسه متجوزين بقى لهم سنه، فهي عدم التواصل ده او البعد ده بيزيد كل ما عدد سنوات الجواز بيزيد، ولا دي بتبقى طبيعه في كل واحد بيتجوز بيها، يعني داخلين الجواز بيها؟
0: طيب هي الحياة بتزيد ولا بتقل مع مرورها؟
1: المفروض ان هي الحياة كسنوات بتقل.
0: لا مش بتكلم،
1: لكن
0: عن
1: كحياة
0: العلاقة
1: وقصدك في عمق في العلاقة.
0: لا طبعا انا حتى بتكلم عن حياتك انت الشخصية. حياتك في بدايتها كانت بنفس العمق والثراء والغنى
1: عمق
0: بتاع دلوقتي؟
1: لا طبعا
0: مش كده. المتوقع ان العمر يقرب الناس لبعض اكتر. أيوة. يطبع الناس على بعض اكتر، يخلي الناس تفهم بعض اكتر. لكن هو للاسف مش السنوات هي اللي بتعمل مشكله الخرس الزوجي، لكن هو اللي بيحصل جوه السنين هو اللي بيعمل مشكله. يعني الباسكت، سامحيني في اللي هقوله، بتاع الجاربيج بتاع الجواز زيه زي اي علاقه في الدنيا، النفايات، التراكمات بتاع الإحباطات بتاعته، الخزلان بتاعها، التوقعات، عدم الفهم، اللي بيفضل يتراكم يتراكم عبر السنين، ده اللي بيجي في وقت بيبقى عامل زي سور بين الشخصين. لكن لو أنا بس ببساطة شديدة جدا كل يوم خدت الباسكت بتاع الزبالة بتاعي اللي حصل فيه لخبطة، فيه زعل، فيه نكد، في سوء فهم، في سوء نية، ورميته ورميته ورميته ورميته، بمرور الوقت البيت هيبقى أحلى وأوسع وأنظف، وهنحب قوي نقعد في بيت لأنه نظيف. لكن إحنا مش بنعمل صيانة، وعدم عمل الصيانة هو ده اللي بيعمل الخرس الزوجي بمرور الوقت. طبعا دي واحدة من الحاجات يعني.
1: أيوة، ما أنا لسه هكلم عن الأسباب. بس حضرتك يعني قلت إن الحياة كل ما زادت كل ما زاد العمق فيها
0: طبعًا.
1: يعني حياتي مع ربنا مختلفة طبعا عن 10 سنين أو عن 20 سنة
0: طبعا.
1: فكل ما زادت كل ما كان في عمق، كل ما أنا ببقى فاهمة تعاملات ربنا وقريبة لي أكتر وشايفة معيته وحاجات كلام كتير كده. لكن الزوجين بقى دول بني آدمين عاديين،
0: صح،
1: كل واحد بيدخل بطبيعة. يعني مثلا طالع عن الست ان هي رغاية، الراجل قليل الكلام. ممكن يبقى فيه نماذج رجالة بتتكلم والستات بتسكت، يعني بيحصل العكس. بس يعني قصدي الست بتقدر الغالب

0: من الستات بيقدروا يعبروا عن مشاعرهم وبيتكلموا ويخلقوا حوار. يعني لسه احنا عندنا طرق لازم يكون في تواصل من خلالها. حتى طبعًا. لو انا شايفه حياتي مع جوزي هي في حياه بيني، بس لما هو مش متعود يحكي مش متعود يتكلم ويعبر عن مشاعره، مش متعود يعبر عن اهتمامه، مش فاهمني. فاللي هيحصل ان هيبقى في جاب، وهي هتفتكر ان هو مش مهتم. فنعمل ايه في يعني قصدي الحاله دي مش هيبقى في حياه، لا مش هيبقى في توازن في الحياه، لان هي بتتعامل باسلوب بس هو بيتعامل باسلوب تاني. انا بكلم على الشخص اللي بيعرف يتكلم وبيعرف يعمل تواصل، والشخص اللي مش بيعرف يعمل تواصل.
1: انا محتاج اسال، هو مش بيعرف يعمل تواصل، عنده استعداد يتعلم يعمل تواصل ولا لا؟ يعني بمرور الوقت لو انا موجود في مكان او في بيئه الناس اللي بيتكلموا فيها بيتكلموا لغه غير بتاعتي، في الاول لازم ابقى ساكت او اتعامل بلغه الاشاره. لكن لان انا محتاج اتواصل مع الناس دي، لان انا بشتغل معاهم، لان انا بالذات لما تبقى في بلاد زي المهجر زي امريكا زي المكان اللي احنا فيه بيبقى الناس محتاجه تتعلم ده. فلغايه فين انت عندك قابليه تتعلم؟ ده سؤال مهم. ولا حضرتك متعمد تتعامل بطريقه الخرس الزوجي وكأنك بتستخدم الطريقة دي كنوع من العقاب للطرف اللي قدامك أو كنوع من التحصين لنفسك إنك ما تتخدش؟ لا، وممكن بس مش بس كده، ممكن يكون مثلا هو عارف إنه بمجرد ما يفتح الموضوع ده هياخد ساعة موشح، هتروح جايبه له قصة من أول الجواز. لسه بيقول لي واحد امبارح، يعني بيقول لي مراتي أول ما بفتح بقي تفكرني من الموضوع ده من أول الخطوبة، يقول لي والغريبة ما فيش لقطة بتقع. فطبعا هو في الوقت ده بيحاول يحصن نفسه إنه يعمل إيه؟
0: يسكت.
1: أو يقول أنت صح وخلاص وتمام.
0: عندك حق.
1: عندك حق بالظبط كده. فالمشكلة اللي بنقع فيها إن إحنا ناويين نبقى موقفين تواصل ولا عايزين نتعلم تواصل. طيب لكن انا محتاج افرق ما بين هو عنده قابليه يعمل تواصل ولا هو اسلوبه في التواصل مختلف. دي حته مهمه جدا. الست مثلا لما بتحب تتواصل بتبدا الموضوع من الف للياء، الراجل يحب الياء ويرجع للالف، يرجع للذال، يرجع لللام، يرجع لاي حته، ممكن ما يرجعش للالف خالص، ممكن الياء خلاص. ده اختلاف اسلوب مش اختلاف التواصل. يعني احنا بنقول ان هنا ايه، حضرتك بتكلميني من الطرف ده وانا بكلمك من الطرف ده، لو انت عندك رقم 7 هشوف وانا 8. ده اسلوب، وده لازم نفهم انه ممتع، ممتع ان احنا نكون مختلفين. ليه؟ لانه لو انا وانت بنرغي زي بعض مين هيسمع التاني؟
0: مشكلة،
1: مش كده؟
0: صحيح.
1: فعشان كده احنا محتاجين نفهم انه ربنا عمل الراجل قليل الكلام زي ما حضرتك بتقولي بطبيعته الفسيولوجية، والست بتتكلم كتير لان الست بتعلم ولادها الكلام، فلازم تكون هي متحدثة وهو بيطلع يشتغل، فلازم يرجع يلقى البيت هي يعني فاهمة، هو ربنا ظبطها التظبيطة الجميلة يعني.
0: المهم انهم يفهموا ده. طيب قبل ما ندخل طبعا في الحلول وازاي نكون كل واحد بيفهم طريقة التاني وحوار مع التاني، ايه اسباب الخرس الزوجي زي ما حضرتك اطلقت عليه؟ وعجبني على فكرة الاكسبريشن بتاع الخرس الزوجي. او ايه معوقات التواصل، او ايه معوقات ان يكون في حياه بيننا كده، حياه حيه.
1: طيب خليني بقى يعني ارجع لقصه كتابيه لان احنا في برنامج مسيحي
0: طبعا اكيد،
1: وخلينا نحط اصعب 3 عقد تواصل حصلوا في التاريخ في قاعده واحده. التواصل بين الله والانسان، وبين الرجل والست، وبين اليهودي والسامري. فتطلع قاعده السامريه. في عادة السامرية دي دكتورات تواصل، لما يعني تشوفي بقى واحد عنده كل مصايب التواصل وازاي رب يسوع قدر يتغلب على كل المشاكل دي. فتلي الست كان عندها 3 مشاكل كبيرة جدا. ست كانت جاهلة، وست كانت مكتفية، وست كانت رافضة. واخد بالك؟ ودول أكتر 3 حاجات بيودونا لفكرة هو احنا ليه مش عايزين نتواصل؟ هو ليه اتقفلنا كده ومش والحياة بيننا بتموت ببطء من غير ما حد عاوز ينقذها وكأنه خلاص يعني. أول حاجة الرب يسوع قالها لنا ببساطة، وهي الكلمة اللي بديت بيها الحوار مع حضرتك، هو الحياة. قال لها لو كنت تعلمين عطية الله. أنا بقول لك عايز أشرب، أنت بتهيجي فيا وتقولي لي كيف تطلب مني لتشرب والكلام ده كله. قال لها أنت مشكلتك ما تعرفيش عطية الله. لما نقعد نسأل يا رب إيه هي عطية الله؟ أنت كان معك هدية؟ قال أيوة كان معي هدية. إيه يا رب الهدية؟ قال الحياة الأبدية. الحياة الأبدية دي طبيعة الحياة بتاعته هو شخصيا. بولس الرسول بيقول في رومية 3 بيقول أجرة الخطية موت، أما عطية الله هبة الله هي حياة أبدية. فلما ربنا يديني حياة أنا ساعتها هبقى قادر أعمل طبعا، هحب أن أنا أتكلم. الله نفسه الكلمة، الله نفسه

0: هو حوار وتواصل بين الأقانيم في ذاته وبينه وبين الإنسان. دي رقم واحد. الشخص اللي بعيد عن ربنا ببساطة احنا عندنا مشكلة كبيرة انه مش هيعرف يتواصل. اول ما تقرأ الآية بتاعت الجميع زاغوا وفسدوا معا ليس من يعمل صلاحا، اول حاجة تبان فيها ليس من يعمل صلاحا حنجرتهم قبر مفتوح، بألسنتهم قد مكروا، سم الأصلال تحت شفاهم. يبقى الحياة مع الله بتدي امتاع انه زي ما بسمع صوته هو بيكلمني وانا بكلمه هكلم مراتي. فالسؤال رقم واحد وده سؤال جذري جدا، هو حضرتك بتصلي؟ انت بتتكلم مع ربنا؟ اصل استحاله تكون بتتكلم مع ربنا ومش طايق مراتك، يعني دي بقى القصه من جذورها. انت بتصلي؟ لو انت بتصلي ربنا قال لك روحي النهارده سيب البيت لجوزك، ربنا مش هيقول لك كده، ربنا يقول لك حبيه واحتمليه. ليه؟ لانه لما بتتوصلي مع ربنا ربنا بيديلك النعمه بتاعه التواصل معاه. رقم واحد هي الجهل. نمره 2 وده السبب الثاني في القصه كلها، الاكتفاء. يعني الاكتفاء، الست السامرية دي ما كانتش محتاجة تتكلم عن المسيح ببساطة، ببساطة لأنها كانت مكتفية. مكتفية بإيه؟ أولا هي جميلة جدا، يعني الكتاب ما قالش إنها جميلة لكن واضح إنها جميلة، متجوزة خمسة
1: رجالة كتير،
0: رجالة بيلفوا حواليها يعني، ومرسيدس على في الطابور على في الباب. اتنين هي مكتفية بذكائها، لأن الست دي عملت أخطر حوار حصل مع الرب يسوع في الأربع أناجيل، درس تاريخ يا فندم ودرس جغرافيا ودرس دين وكل حاجة. الست دي مكتفية بفلوسها، تقولي فلوسها ازاي؟ انا تخيلت في مرة، هل الست دي كانت فقيرة؟ ما اعتقدش انها فقيرة، انا متجوزة خمسة فكل واحد دخل بشبكة وساب لها مؤخر، يعني هي اوريدي ست ريتش، واخدة بالك؟ فواحد عنده كل حاجة يتواصل مع التاني ليه؟ جزء من الحياة العملية النهاردة غشنا فيه انه طالما انك انت قادر تشتغل وتجيب فلوس وبتقبض كويس وعندك عربية وعندك موبايل تتواصل ليه؟ أنا مش محتاجة لك. عشان كده لما قالها لو كنت تعلمين عطية الله أنت محتاجة، قالت له لا لا دلو لك والبئر عميقة، أنا اللي معايا مش أنت، أنا اللي معايا الدلو مش أنت. وده اللي حاصل النهاردة في الحياة الأسرية، الزوج طالما بص لزوجته وقال لها أنا عندي اللي يكفيني، ده بيعمل له عوازل انه يتواصل معاه، وهي كمان هي لما تروح الشغل وتلقى كل الرجاله وكل السيدات عمال يقربوا منها وبيمدحوها ومش عارف ايه وبتاع، تروح البيت تلاقيها مديها بوز، مش محتاجاه خلاص، هي عندها البدائل. ودي السبب التاني الخطير في التواصل، هو التواصل الاكتفاء المادي والثقافي اللي احنا عايشين فيه. زمان كان في مثل مصري يقول لك كل واحد لما بيزعل ينام على الجنب اللي يريحه، النهارده المثل بقى كل واحد ينام على الجنب اللي فيه فيشه التليفون. يعني ايه؟ طالما ده
1: يعني
0: حاطط الفيشه
1: هو اللي بيعوض التليفون،
0: مدين ظهرهم لبعض على نفس السرير،
1: وكل واحد
0: بص كده وهي بص كده، ولا هو مركز اصلا هي بتبص على ايه، ولا هي نفس الكلام. يعني اخر مشكله، طالما انا مش عندي حياه وطالما انا عندي اكتفاء مش عايز اتواصل معاك، انا مش فاضيه لك، بيجي رقم ثلاثة وهو الاساليب قتل التواصل، اللي هو بقى ايه؟ ازاي تهجم عليه، ازاي تناوره، ازاي تشكك في كلامه، ازاي تسخر منه. الست دي عملت ست اسلحه قتلت بيهم اي نوع من التواصل مع المسيح،
1: ومع ذلك هو كمل.
0: لا بقى هو ده الرب يسوع.
1: ربنا يدينا ان احنا نكون زيه.
0: عشان كده عمل لنا النموذج ده فعلا،
1: يعني لان التواصل مش بس بعد بين بين بين الزوجين، يعني بيني وبين جوزي، لكن بيني وبين اي حد
0: طبعًا.
1: يعني فهو
0: طبعًا. بس اخطر نوع
1: طبعا هو طبعا. وحضرتك بتكلم يعني لما بتكلم الجهل، الاكتفاء، اساليب قتل التواصل، فاحنا يعني احنا في زمن كل الحاجات دي موجوده مع
0: طبعًا.
1: بعض
0: طبعًا.
1: وكل الحاجات دي مبوظه حياه ناس كتير
0: طبعا طبعا يعني. طبعا
1: ف يعني حقيقي يعني
0: البدايه كانت انها ما تعرفش وبالتالي مش عايزه وبالتالي ضد التواصل، بتقتل الموضوع.
1: مع الجهل، الجهل كمان يعني هي كانت بتتكلم علشان هي مش عارفه مين، ومش عارفه مين اللي بيكلمها، مش عارفه حاجات. بس احنا هنا الجهل رغم ان العلم والتكنولوجي والكلام ده كله
0: طبعًا.
1: بس الجهل بان لا، الحل مش في انك انت
0: اشكرك
1: تمشي، في مش الحل ان انت تهدمي البيت.
0: اشكرك. هو ده بالظبط،
1: فده ده جهل طبعا.
0: ده
1: جهل
0: بالظبط كده.
1: طيب هو اي كلام او اي حوار بين الزوجين بيكون لصالح علاقتهم ولا لا، في حوار وفي تواصل بيكون بيبوظ العلاقه؟ في حاجه اسمها كلام بيجرح وفي حاجه اسمها تواصل جيد. ازاي يكون في التواصل الجيد، التواصل اللي بيقرب الاثنين ببعض؟
0: طيب تعالي نرجع برضو للسامرية.
1: أي.
0: وتعالي نكمل ونقول هو الرب يسوع عمل ايه علشان الامور تتزبط. انا بتهيئ لي اول حاجة المبادرة. لو انا قاصد بنية من قلبي اني ابادر ناحية الطرف القدامي، انا بجري تواصل متعمد.

انا ناوي اتكلم مع حد انا عارف انه وحش وهيصدني واخد بالك. لو كل طرف انتظر التاني هو اللي يبادر محدش هيبادر. النقطة دي مهمة جدا، انا محتاجة اتكلم معاكي وانت محتاجة تكلمي معايا في البيت، يعني الزوج محتاج يتكلم، محتاج. الاسهل انه يسكت، لا ده الاصعب انه يسكت. اتنين، الرب يسوع هيئ الظروف عشان الجلسة ما تبقاش صعبة. ايه رأيك لو احنا قاعدين نتكلم

0: وانا مركز مع الماتش ده. ايه طب ايه رايك لو انا قاعدين نتكلم وحد من العيال سخن وعايزين نتكلم في كلام ودي مثلا، بس الولد تعبان، الرب يسوع مشى ال 12 تلميذ علشان خاطر يقعد معاها، فالرب هيئ ظروف تواصل جيد. يعني تعالوا نطلع نقضي وقت في حتة، في كافيه، نتمشى في أي حتة، لو ما عندناش كافيه في البلد بتاعتنا أو في القرية بتاعتنا تعال نروح الكنيسة، وبعد الكنيسة نقعد مع شوية أسر ونقعد مع بعض. مرات تغيير الجو بيعمل فرق جدا،
1: ده مهم جدا فعلا.
0: اللغة اللي الرب استخدمها، بصي قيمة الجنتلة اللي في الدنيا، يعني هي ما قالتلوش ولا مرة يا رجل أو أنت رجل يهودي مثلا، سوى ثلاث مرات يقول لها يا امرأة. كلمة يا امرأة في اللغة بتاعتنا المصرية يعني يا ليدي، يا هانم. تخيل الرب لما يقولها يا هانم، طبعا مش هقول امراتي يا هانم لان هي مش غلط، بس هي اوفر يعني، ما لكن ينفع لو مراتي طبعا دي واحده ست غريبه عنه، فما يقولها يا هانم ده اسلوب راقي، لكن انا مع مراتي اقولها باسم الدلع بتاعها. طبعا لما هي تسمع انها جوزها لغايه النهارده لو سنه كام لسه بيقول لها كلام حلو، ده بيخلي الست او اللي بيسمع اللغه يحس بالامان. يعني الرب يسوع كمان ما ألحش عليها، طبعا جزء من الضغط مرات بيبقى ان انا ازن عليكي، اعطيني الاشرب، راحت قالت له ازاي تطلب مني تشرب، ما قالهاش تاني اعطيني الاشرب، قال الكلام مره واحده. مرات بنلجا الى المناوره من اجل دفع الطرف اللي قدامي انه ياخد قرار معين، والف لف لف لف واروح راجع ازقه في الحته دي واقول له بس خلي بالك، واروح راجع الموضوع. الرب خالص شخص غير ملح وغير ضاغط وغير محاصر. اكمل وجزء من روعة حديث المسيح مع الست دي انه مش بس كده، لكن ما ضغطش عليها. بصي لما واحد يبقى عارف عنك كل حاجة بيبقى مصدر تهديد. بصي مفيش حد فينا لو تعرف عنه كل حاجة يبقى مستريح. هو قال لها كل الكارثة بتاعتها في جملة، كان لك 5 أزواج والذي لك الآن ليس هو زوجك، هذا قلت بصدق. عاد عليها الفكره دي كم مره؟ هي مره،
1: مره واحده بس.
0: لما تواجه حد بزعل بينك وبينه بتعاتبه بشكل معين، اختصر قوي الوقت واللغه والتعبير وخليك راقي انك تتكلم معاه كويس، وبعدين تقول له اللي جواك، وبعدين ترجع تتكلم معاه كويس. قال لها حسنا قلتي ليس لي زوج، وبعدين كان لك 5 أزواج، وبعدين هذا قلتي بالصدق. الله ايه، انا ما احس انك تفضحني، انا هبقى واقف في رد فعل دفاعي، هخبطك هعورك، لكن لما اجي من ورا كده اقول لك برافو عليك، على فكره انت بتتكلم بجد، ايه ده انت بتفضحني وبتغطيني بتعالجني وانت بتكسرني،
1: يعني هي قدره رهيبه بصراحه.
0: بصي مدرسه، هو يوحنا 4 ده حاجه من امتع الحاجات اللي الواحد فعلا يقدر يتكلم فيها يعني.
1: طيب هو يعني انا برضو الكلام اللي حضرتك بتقوله في موقف السامريه في نقط تاني ولا بس هما الثلاث نقط؟
0: مش هيخلص الكلام بس طيب. عشان يعني ما اخدش الكلام لحسابي بس.
1: تهيئه الظروف والجو ده صحيح أوكي. يعني حلو قوي ان يكون في كواليتي تايم
0: صحيح
1: بين الزوجين،
0: وقت
1: وده
0: مميز.
1: وقت مميز جدا ونعمل فيه حاجه مختلفه، ده اللي بيعمل ريفريشمنت كده يعني،
0: انعاش
1: انعاش للعلاقة وانعاش للتواصل بينهم والحياة بينهم بمعنى صح. اللغة دي مهمة جدا جدا، يعني مش لما تبقى عاملة له طبخة حلوة يا روح قلبي يا حياتي وتسلم ايديكي، ولما يبقى
0: في قلبي حياتي
1: ولما يبقى في كارثة انت سبب انت مش عارفة. فهي الفكرة اللغة دي بتطفي اي نار مولعة،
0: خليه في وقت هما زعلانين فيه مع بعض ولا بص يا حبيبتي بس خلاص
1: بس الموضوع خلص، كل حاجة بتهدى، كل حاجة
0: بتطفي النار.
1: عجبني برضو عدم الحاح، وان هي فكره انه كمان عارف عنها كل حاجه مش بيذلها،
0: ايوه
1: مش بيقولها انت السبب. يعني احنا دايما بقول لامجد جوزي
0: ايوه
1: من بدايه الخليقه وادم دايما بيرمي المسؤوليه على حواء،
0: صحيح
1: تصدق ده فعلا كل الرجاله تقريبا بتعمل كده
0: بس طالما انت قلتي كده من ناحيه الرجاله قولي من ناحيه الستات، ما هي حواء كمان تطوعت عملت حاجه ما كانتش مطلوبه منها،
1: ما هي صحيح الستات بيعملوا كوارث ده حقيقي بس طبعا مش معنى ان هو وافق يبقى برضو ست، احنا الاثنين مسؤولين. يعني اللي انا عايزه اقوله ان هو مش ما قالهاش انت غلطتي او ما قالهاش انت السبب او ما قالهاش انت فضايحك كتير، لكن الطريقه قالها برافو او انت صح قلتي صدق. فهي الفكره فكره المدح في الاول
0: ايوه
1: وبعد كده
0: بيسموها ذا ساندويتش اوف تروث، سندوتش الحقيقه. ايه بقى؟ قال لك محبه فوق ومحبه تحت وحق في النص. ابتدي بالحب وانهي بالحب، يعني ادي بينك وبعدين افتح الجر

0: وبعدين عقم وانت بتقفل الجرح خلاص والموضوع خلص كده.
1: طيب اوقات كتير مش اوقات هو في الغالب اي اتنين داخلين على الجوازه مش بيبقوا رسمين خطه ازاي يكون بيتواصلوا. ممكن يكونوا عاملين دوت وفي حاجات كده متحمسين ليها في بدايه الجواز لكن بعد كده بتروح مع العيال والمسؤوليات والكلام ده كله. عدم التواصل الجيد او عدم الحياه دي اللي مكمله بينهم ان كل واحد يعني مفتوح قدام التاني ويكون في مفتوحين قدام بعض بيكلموا وبيحكوا وبيقضوا وقت الحاجات اللي احنا قلناها. لو ده وقع في وقت وده ما حصلش وابتدت المشاكل تزيد، ايه الاسباب اللي بيوصل لها غير المشاكل اللي ممكن تكون انت مش فاهمني انت مش مهتم او هي حاسه ان هي مش مرغوب فيها او whatever بتودي لفين؟ يعني عدم التواصل الجيد ده ممكن يوصلنا لفين؟ لان ده برضو بيبقى جهل بالعدم يعني ادراكي لاهميه التواصل مع مراتي.
0: النتائج اللي بتحصل بسبب عدم التواصل خليني ارجع اقول لك حاجه غريبه جدا. احنا اتفقنا ان التواصل حاله حياه
1: بالزبط.
0: انا وربنا بنتواصل. تعرفي ان ربنا ما عندوش مشكله مع خطايانا، عنده مشكله مع تواصلنا. ويقول كده هلوما نتحاجج يقول الرب. تعالى نتكلم، ان كانت خطاياكم كالقرمز مش ده اللي انت مضايقكم، طب يقضي كالثلج، بس تعالوا نتحاجج. طيب تخيلي بقى معايا لو انا النهارده مش بتحاجج مع الرب، يعني انا مش بتكلم معاه، خطاياي هتعمل ايه؟ هتبقى فاصله بيني وبينه. مره تاني داود النبي في مزمور 32 بيقول ان رعيت اثما في قلبي لا يستمع لي الرب، وكانه بيقول خطيتي اللي في قلبي هتخلي ربنا ما يسمعش. بس الآن وراها فورا يقول لكن قد سمع الله، وكان الله بيقول ما عنديش مشكله انك تبقى غلطان، عندي مشكله انك تعتكف انك تبعد عني. فانا دايما اقول معادله خطيره جدا،
1: حلوه،
0: اغلط وتواصل تتحل اي مشكله، خليك كويس وبطل تتواصل. انت في اكبر مشكله، يعني نقولها تاني، عدم التواصل ده في حد ذاته هو اكبر مشكلة. طب حط التواصل وخلي التواصل رايح جاي وانت في اصعب وقت وغلطت ومتضايق وزعلان وصعبان عليك واتكلمت، جست انك عملت تواصل، الحياه ما وقفتش، الحياه رايحه جايه، فيها كلكعه فيها مطبات، فدي خطيره جدا. طيب لو انا النهارده ما تواصلتش المشاكل التقليديه هتكبر، هتتحول سوء الفهم بيننا وبين بعض، انا مش فاهمين بعض، الى سوء نيه. شوفي بقى انا قاصد بقى اضايقك، مش انا مش فاهمك، لا ده انا مش فاهمك، والموضوع اتطور اكتر. خدي بالك رقم ثلاثة الاولاد، لان الاولاد اصلا هنتكلم عنهم في وقت تاني، يعني الاولاد اصلا ضايعين في التواصل، قاعدين طول الوقت قدام الموبايلات. فتخيلي لما يبقى بابا وماما كمان هما الاثنين خرسانين، يعني مفيش كلام،
1: يعني مفيش لغه بينهم، وكمان ده هينعكس على الاولاد، وده هنتكلم فيه في الحلقه.
0: حاله من الاسوار محطوطه بين كل واحد والتاني. والموضوع كان ابسط من كده، ان واحد يقرر يتواصل. ده اللي عمله الرب يسوع في كل المواقف، هو اللي بيقرر يتواصل. تنسحب عنه يروح يتواصل معاكي. زكا طلع على الشجره ما تكلمش، انزل يا زكا انا عايز النهارده اعزم نفسي عندك في البيت. مين اللي بيبدا؟ معدي في البتاع، هو اللي بيتكلم، هو اللي بيبادر. طالما هو بيبادر وبيكسب تعال نبادر ونكسب.
1: دي نقطة مهمة جدا، يعني كتير قوي بتجيلنا مشاكل، مراتي زعلانة مني وسايبة البيت بقالها سنتين. طب انت عملت ايه في السنتين؟
0: بيفكر.
1: قال لي ما انا رحت مرة ومرتين وثلاث مرات بس هي مش راضية تقابلني. فهي الفكرة، فكرة يعني مش عارف، انا حضرتك قلت كلمه مهمه جدا جدا، ان عدم التواصل هو المشكله الكبيره
0: حقيقي.
1: لان لما بيحصل، لو انت عملت كده اول اسبوع هيفرق عن عملت بعد شهر، هيفرق عن عملت بعد شهرين
0: خلاص.
1: طبعا فكل ما انت بتسيبها كل ما في حيطه بتتبني بينكم،
0: ده حقيقي،
1: وحاجز.
0: عشان كده لا تغرب الشمس على غيظكم، لان اول ما الشمس بتغرب السور بيتبني.
1: حتى لو في، يعني انا شايفه بشوف كابلز تانية بيبقى في خطيه من شخص ما، ومع ذلك التواصل بينهم
0: ما تقطعش،
1: دوبت الخطيه، دوبت المشكله.
0: بالظبط،
1: هي فكره ان انا ازاي اكون ما اقطعش علاقتي بشخص.
0: اي مشكله بين دول بدل ما تتحل بدانات المدافع بتتحل على ترابيزه المفاوضات.
1: ايوه صح.
0: فطالما قعدنا اتكلمنا الحرب بتقف، الحرب بين الدول بتقف على ترابيزه المفاوضات، مش هتقف بين راجل ومراته؟ يعني ما يعني يتكلموا مع بعض بس.
1: وللاسف بيستسهلوا، لا دي مش هتنفعني، وهو هي لا خلاص انا مش عايزاه،
0: كارثه.
1: فبتوصل للحرب المدافع دي.
0: اللي هيفشل في الجوازه الاولى هيعمل ايه في الجوازه الثانيه؟

0: طبعا. ما هو يعني اشكرك على الجمله دي. هو في ناس فاكره ان لما خلاص الجوازه دي توقف وان خلاص ما نلغيها انا جوازت الثانيه اكيد اكيد هبقى سعيد فيها. كذبه كبيره بصراحه، كذبه كبيره
1: فيها. ارجع للتواصل، افتكر واحد في مره قعد معايا هو مراته، انا اشتغلت الوقت ده مترجم، يعني هو يقول كلام فاقول لها طب انت فاهمه هو بيقول ايه، اروح مترجم لها الكلام بالطريقه اللي هي تفهمها بيها، فتقول له انت بتقصد كده، يقول لها ايوه امال انت فهمتي ايه، بعدين هي تروح رد فانا فهمه بالطريقه بتاعته، فاقول له لا خلي بالك هي بتقول تقصد تقول لك كذا، فقال لي طب انا اجيبك تقعد معانا في البيت بقى إيه كل ما
0: يعني
1: يقول لي حاجه
0: مش فاهمين بعض خالص
1: خالص، طب نعمل ايه عشان، قلت له اقعد كل يوم نص ساعه انت ومراتك بعيد عن الشاشات بعيد عن الموبايلات بعيد عن اي حاجه. قال نص ساعه، قلت له نص ساعه صدقني نص ساعه لمده شهر، نص ساعه كل يوم هتخليكم اسعد زوجين. فقال لي ده انا ساعه، قلت له بس نص ساعه انا عارف بقول ايه. تاني يوم اتصل بيا قبل نص ساعه بنص ساعه، هو حدد ميعاد معين، الو ايوه نص ساعة جاية بعد شوية، هقولها ايه في نص ساعة. فانا عايز اقول ان مرات الكلام بيتبخر مع كتر ما بنبطل نتكلم ونوقف كلام،
0: خلاص ما بقاش في كلام. ده صحيح، وده اللي بيوصل ليه دايما بيقولوا الخرس الزوجي زي ما حضرتك، او الجواز خلاص راح الكلام او ما بقاش في حب. ايه السبب؟
1: اي هو حاجة ترجع بالكلام
0: بالظبط،
1: اي حاجة
0: مفيش كلام اساسا. الحاجة التانية كمان الكلام الجارح، يعني ممكن يكون في حوار بس حوار كله لوم كله كلام جارح وكله، يعني ده انا برضو بشوفه في مشاكل ناس بتكلمنا. فالكلام الجارح اللي انت مش بتفهم، انت فاشل في حياتك، انت مش عارفه ايه، فالكلام الجارح ده برضو بيبعد الاثنين عن بعض كامل.
1: ده قوي جدا، ده سبب رهيب جدا،
0: فكل واحد شايل جروح قد كده بسبب الطوب اللي بيتحدف عليه.
1: الكلام الجارح وراه يا غضب يا خوف يا عجز، ثلاث كلمات دول مهمين جدا. دول ثلاث مصايب اللي بيخلوا الكلام يطلع وحش. انا غضبان، انا عاجز، انا خايف. فعشان اداري على خوفي او عجزي او غضبي بخبطك، فده بيبقى ديفنسيف،
0: بدافع
1: بدافع عن نفسي عشان ما تقربيش مني. فمفيش كلام جارح بيطلع لوحده جارح، يعني الانسان بطبيعته ما يحبش يقول كلام جارح، بس يا اما بيبقى جوه دي.
0: يا ريت الحياه، يا ريت الناس تسمع وتبسط الحياه ما بينها، لان الحياه مكلكعه
1: جدا. مش مستاهله
0: لا مش مستاهله خالص فعلا. طيب لو في طرف بقى، يعني انا كنت بكلم ان طبيعته، واحنا دايما بنقول الرجاله، ويمكن خلاص الستات بقت يعني تتصالح مع المشكله دي، فان خلاص الراجل كلامه قليل فمش مشكله، انا هعرف افتح حوار وكلام ده كله. لكن في شخص مش عايز خلاص، يعني بيشتري دماغه زي ما حضرتك قلت، او بيفضل الصمت. وفي ناس كمان يعني بتقول لا الصمت، اذا كان السكوت من ذهب
1: فالكلام من ذهب
0: فالسكوت، السكوت من ذهب فالكلام من فضه، او الكلام من فضه فالسكوت من ذهب.
1: تمام
0: فاحسن اسكت عشان ما غلطش او اشتري دماغك. يعمل ايه الطرف الثاني اللي هو عايز يعمل تواصل بغض النظر؟ يعني قول نيته كويسه.
1: بصي، العصر اللي احنا فيه ده عصر تقدري تعملي فيه تواصل باشكال مختلفه. يعني مثلا لما اروح في نص اليوم ابعت لك مسج على واتساب مثلا او على تطبيق من التطبيقات واقول لك طمنيني على اخبارك لما تكوني متاحه، وانا عارفك مش هتردي عليا، بس الجمله دي مع جمله تاني اوعى تنسى ان عيد ميلاد ابننا الوقت الفلاني، هو مش عايز يتواصل خلاص، هو انا ببعت ايه مسجات يوم داتس داي او فاذرز داي عيد الاب، بروح بعتاله رساله بقول له احنا فخورين انك كذا. بمرور الوقت لما ابتدي اسال بدون هدف، بدون رأي يعني غرض، بدون نيه، هو مع مرور الوقت هيضطر يعمل ايه؟ يرد. مجرد اني اقول له عجبني منك الموقف الفلاني، على فكره ما كنتش متوقعه انك رغم مشغوليتك هتيجي كذا، الراجل بطبيعته بيحفز بالاحترام. عشان كده الكتاب بيقول اما المراه فالتهب، مش تحترم، تهب يعني تحسسه ان هو له قيمه له وضع. طب مين زوج في الدنيا يلقى مراته بتقول له الكلام ده؟ واكيد ما فيش حد زوج شيطان، يعني عامل موقف كويس، خبره، عشره معاها طويله كويسه. لو هي بدات تمشي بالكلام ده والاسلوب ده بيعمل حاجتين مهمين جدا، منه يقفل اي بوابه عليها ممكن تجيب لها مشاكل او تجيب لها مرابي عاطفي يروح ياخد منها مشاعرها، ومنها نمره اتنين انه هو يعني هيستجيب مع الوقت، ومنها هي تتعلم انها تتواضع، فاحترامها لجوزها ما بيقللهاش حتى لو هو ما قالهاش الكلام ده في البدايه، لانه ما مرات قد يكون

0: طالع من بيت صعب، بابا ومامته كانوا كده، فهو ما شافش نموذج تاني. هو بيسمع في الكنائس كلام حلو، بس هو ما عاش في بيت من الصبح للليل غير ان صباح الخير كانت شتيمه او اهانه او بتاع. فهي تجرب تكتب مسجات، تطلب طلب صغير هو عارفه انه يقدر يعمله، واول ما يعمله تسقف له. احنا مش بنربي عيل، بس انا بقول لك الراجل لما بيشعر انه محترم بالظبط. هي سامحيني في اللفظ، الاحداث بتاخد الرجاله والستات ليه؟ لانه في طرف كان ممكن يقول للتاني شكرا، ما قالوش شكرا مش مره ولا اتنين ولا تلاته، بقى نظام حياته، وشكرا بتاعته بقت دايما ملغمه، واخد بالك؟ او كلمه يا حبيبتي مرتبطه بطلب، او يا حبيبي ما تنساش تجيب لنا معاك الملوخيه وانت جاي. حبيبي اهي، حبيبي ولا مش حبيبي؟
1: بتيجي قبل الملوخيه.
0: فطبعا ده مع الوقت بيخلي حبيبي ملوخيه.
1: بالظبط. بتيجي لما تكون عايزه حاجه.
0: بالظبط كده.
1: طيب ده لو يعني الست اتجاه الراجل، بس لو العكس، يعني انا متهيالي الرجاله
0: في ستات
1: نفسهم مش طويل علشان يفضلوا يعملوا التواصل مع ست مش عايزه تعمل تواصل، وصلت لاخرها.
0: بصي نادرا الست ما بتحبش تتواصل، لكن غالبا بتبقى محتاجه وقت. يعني في لغه من لغات الحب اسمها لغه الوقت، حضرتك اكيد عارفه ده. لو قضى معاها وقت هي ما بتتكلمش وهو ما بيتكلمش، بس جنبها بيتفرجوا مع بعض على موفي في تلفزيون، بيروحوا الكنيسه مع بعض، وما فيش حاجه معينه، بس هي شعرت انه مطول جنبها، هي تبقى مهيئه انها تسمع منه.
1: مشكلتنا او مصر انه يبقى جنبها.
0: بالظبط.
1: يعني الاصرار ده هو هيخليها.
0: اصل التواصل زي ما بقول لحضرتك مش مجرد كلام. يعني مره ادخل اصلي ما الاقيش كلام اصلي، بس جاست ان انا حاسس ان انا بصلي، ان انا قدام ربنا، ان قلبي مفتوح، ده في حد ذاته بيقول ان انا بصلي. بقول ايه؟ ما بقولش حاجه، بفتكر ايه، بفتكر بتاع، هو انا بدخل ارص شويه كلام لربنا؟ هو ربنا
1: أو مش طلبات كمان. ما احنا فاهمين الصلاه غلط، ده موضوع تاني.
0: بالظبط، ما هي تواصل برضه.
1: بالظبط، تواصل طبعا.
0: فانا بس جنبها والوقت طويل وبنطلع مع بعض وبندخل نخرج وبندخل وبنحكي وبنشوف حد عيان بنزوره، بمرور الوقت واحنا جنب بعض ده بيولد مواضيع وقصص وحواديت، فبنعرف نحكي مع بعض.
1: طيب يعني برأي حضرتك ان الشخص اللي مش قادر او مش عايز يتواصل، التاني بيبذل مجهود شويه وبيبقى نفسه طويل لغايه ما يكون،
0: لان اي بديل ان هو يسكت زي التاني هتبقى كارثه، هتبقى مصيبه.
1: طيب ازاي يعني ده عايزه شحبه
0: تسمحي لي اقول بس تعليق اسف قبل السؤال. انا متاسف. يعني الصمت يحدث ضجيج. طبعا لما تبقي مشغله حاجه جنبك وانت مثلا قبل ما تنامي وتعودها كده تسمعي حاجه، لو الحاجه دي فجاه سكتت الصمت بيعمل ضجيج. طيب الضجيج مزعج، يعني تاني الكلام مش مزعج، الصمت مزعج، لان الانسان طبيعته بيحب يكون موجود جواه رتم معين. الازعاج اللي الصمت بيعمله بيدور على ايه؟ بيدور على مسكن. طب اجيب مسكن منين؟ اي مسكن هحطه مكان الضجيج اللي عامله صمته هيأذيني، عشان كده لازم يتكلم.
1: قصدك يعني، طب هرجع تاني افسر الجمله دي. الضجيج هل سايبه لنفسه، سايبه لافكاره، سايبه في المشكله تكبر،
0: الحاجات اللي تيجي في دماغه،
1: لفراغ، سايبه الوحده، سايبه يعني التاثير، الترك ده ما كانه ترك.
0: بالظبط.
1: وعلشان املى الفراغ والوحده
0: بحط اي حاجه بقى،
1: بحط اي حاجه ممكن تبقى علاقه بشخص تاني.
0: مش ممكن، دي اكيد هتبقى كده، دي اكيد هتبقى كده. اصل الشخص الاساسي
1: الدنيا مفتوحه على البحري.
0: بالظبط. الشخص اللي قدامي ساكت، هجيب الشخص اللي قدامي
1: تاني اعوضه بطريقه
0: تانيه، وبعدين في مليون شخص تاني موجود بره، فهيجي بقى ينط عليا وانا عندي فراغ، والفراغ عامل لي ضجيج، والضجيج عامل لي الم، والالم عايز مسكن. فاللفه دي سهله جدا انك تخترقي بيها، عشان كده لازم يتكلم.
1: طب يعني اخوه في، احنا مش عارفه اقول لك كميه الطلاقات وكميه الانفصالات واللي بتؤدي برضو في الاخر لطلاقات، حتى لو حاولوا سنه ولا اثنين ولا ثلاثه، وكميه المشاكل الزوجيه رهيبه. انا مش بتكلم على امريكا بس لان في حريه، لكن انا اتفاجئت ان هو في كل الدنيا،
0: ومصر حاليا بدات
1: كتير
0: يعلن فيها
1: ده. مصر كتير. احنا زمان لما كان بنسمع، يعني انا فاكره حد بقولها على اسر حديثه بتقول لي لا اصل انا مطلقه، ده كان اول مره في حياتي اسمع اللفظ ده في كنيسه. بس النهارده بقى كتير yes. جدا وبقى عادي، ده سايب مراته، ده منفصل، ده متجوز تاني، ده بقى عادي خلاص. وممكن مش ممكن، هو طبعا لو في

0: في تواصل جيد بين الطرفين وفي حب حقيقي وفي غفران، كل المشاكل دي ولا حاجه اساسا.
1: هتدوب
0: طبعا
1: حتى لو كانت كبيره،
0: حتى لو كانت كبيره، وانا اعرف ناس كانت حاجات كبيره بينهم بس اخذوا قرار ان هم يغفروا ويكملوا، وحياتهم بقت جميله وارتباطهم ببعض جميل. طبعا
1: أيوة.
0: اقوى بكتير، لان الحياه صعبه وقاسيه وما فيش حاجه مستاهله. وانا لو انا شريك حياتي اللي اخترته فقدته، ايه تاني هيعوضه؟ ولا حاجه، ولا حد تاني. عمري ما هلاقي نفسي مع حد تاني.
1: ده حقيقي.
0: فده ادراك ده. فحضرتك قلت الجهل، الجهل بالنقطه دي مهم جدا جدا،
1: خطير.
0: بس ازاي انا اعمل، يعني ده اللي انا عايزه اسيبه مع الناس النهارده، اعمل الحياه دي مع شريك حياتي، الحياه اللي هي التواصل الجيد وان انا اكون يعني فهماه، فهمني، احنا صحاب قبل ما نكون زوجين. او هو لو في صداقة الزواج ده هيبقى امتع حاجة في الحياة
1: طبعا.
0: فهي الفكرة، فكرة الصداقة والتواصل الجيد، ان انا احكي له من غير ما انا اخاف من رد فعله، ان هو يحكي لي من غير ما يخاف من رد فعلي ولا كلامي سلبي. ازاي اعمل ده؟ وازاي احافظ كزوجة وكزوج، يعني ازاي اظبطها من بداية حياتي الزوجية، وازاي اكمل فيها ويكون في تناغم كده بين افراد الأسرة.
1: بصي، هو بما ان حضرتك جبت سيره الصداقه دي فكرتيني بصداقه حصل فيها خيانه كبيره جدا، والخيانه كانت مع الرب يسوع شخصيا. فتخيلي لما حد يخون حد ويطلع لحد تاني متخان ده الرب يسوع. والغريبه ان اللي خان الرب يسوع مش هو اللي بادر انه يرجع التواصل، ده الرب يسوع اللي رجع معاه التواصل، بطرس. وعشان اكون دقيق ومحدد عشان وقت البرنامج، الرب يسوع مشي على 7 خطوات 1 2 3 4 لغايه 7، دول يقدروا يخلوا اي حاله خيانه ترجع حب وصداقه، بس عايزه وقت. اول خطوه سريعه جدا، الرب بادر. هقول تاني، ثالث، رابع، خامس، عاشر، اوعى تنتظر ان حد يروح لك، انت اللي روح، انت الاقوى. اللي بيروح دايما هو المسيح، هو الاقوى. فاقول لو هي غلطانه فيا، انا المسيح، انا بقوم بدور المسيح، انا بلعب الطيب. فالرب راح لهم عنده بحيره طبريه، الكلام ده انجيل يوحنا 21. 2، اختار توقيت مناسب للكلام. يقول ولما كان الصبح، الرب كان موجود من بالليل، طب ليه ما زارهمش غير على الفجر؟ لانه وقت الصيد كان خلص. فلو الشخص التاني واخد جنب وبيعمل حاجه وعاوز يتجاهلك، سيبه لغايه لما ياخد وقته، وبعدين بعد ما ياخد وقته والصيد يخلص والموسم بتاع النكد ده يخلص، روح اقعد معاه. الوقت ده مهم جدا، عنصر الوقت في التواصل في غايه الخطوره. لو انت رحتي له وهو في غايه الغضب او في غايه التجاهل او مجروح، ممكن يعورك،
0: هتجرح
1: بالظبط. لكن هو راح في الاخر على الصبح يقول لهم عندكم اكل، وكلام بسيط جدا ما كانش صعب. رقم 3، استخدم لغه حلوه، برضو لغه حلوه. قال لهم يا غلمان لعل عندكم طعام. ليه بيقول لهم يا غلمان؟ لان هم في الوقت ده كانوا كبار في السن، او يعني كبار سنهم كبير. ليه بتقول لهم يا رب غلمان؟ قال عشان هم لو حسوا انهم غلطوا وهم عيال، عيله غلط، فاهماني؟ بصغر الشخص تصغيرا
0: غير راجل كبير وغلط.
1: لكن لما اقول له يا معلم فلان مثلا، يا استاذ ولا اخ فلان، يعني اتضايق الزوجه اللي تيجي في جوزها لما يكون غلطان غلطه وحشه وتقول له يا اخ فلان، ما يا خادم الرب، او يا لقب، ده كده بتعوريه.
0: كلمه يعني
1: بتكبريه عشان تعوريه. لا، ده صغرهم عشان يصغر غلطتهم. رقم 4، ساعدهم مساعده عمليه. راح قال لهم طب ارموا الشبكه في الناحيه اليمين عشان تلاقوا سمك. طب يا رب هم بيبعدوا عنك ويروحوا يصطادوا سمك، تشجعهم يصطادوا سمك؟ قال انا مش هطلعهم مكسوفين. شجعيه بطريقه عمليه، شوفي هو عايز ايه، اعملي معاه حاجه بسيطه، مش على طول، لكن روحي في مره هو مديلي الجنب وبتاع، اكوي له بنطلونه، او ساعديه مش عارف، روح اغسل الاطباق اللي في الحوض لو مثلا كده، تقوم تلقى الحوض نظيف. مين اللي عمل كده؟ انا اللي عملت كده. اللغه دي لغه خطيره جدا، لانها بتحسسني يو كير، انت مهتمه باللي انا بعمله. 5، اكل معاهم. لغه الاكل والشرب دي لغه احتفال، احنا ما بناكلش غير في الافراح، فاهماني؟ فالرب راح طلعهم لقوا ايه، سمك بتاع، واكلوا سمك، اكلوا سمك بجد، كانوا جعانين بجد. يا جماعة، احتياجاتنا الجسدية جزء من سداد أزمة التواصل. فأنا لما أكون بعيد عن مراتي أو بعيد عن جوزي لفترة طويلة من الزمن، ده بيروح عامل فجوة، الفجوة دي بتبقى يعني مجوعاه، تعباه، فسد احتياجاته الجسدية، إن كان من العلاقة الزوجية، إن كان من الأكل والشرب، اطلعوا كله حاجة مع بعض بسيطة، ده بيساعد على استرداد الموضوع. بعد ما أكلوا مع بعض يقول وبعد ما تغدوا

0: ستة بدأ يعاتب. يا سمعان ابنيون أتحبني؟ ولما أنا بعد ما تشبع بشبع احتياجاتها وبساعدها وبكلمها كويس وباخد وقت مناسب زي ما بقول وببادر أساسا كل ده، أروح أختصر العتاب لأصغر صيغة ممكنة. أصغر سؤال في الكتاب المقدس كله كان عتاب يسوع، أتحبني؟ سؤال استفهام بس. ولا ذكروا بالديك اللي صح، ولا بالجارية اللي خانوا، ولا حاجة.
1: ثلاث مرات اللي قاله قال مش ممكن،
0: تخيلي. بس يا كلمة عايز تكلمها تعاتبها، ما تكترش في الكلام، استخدم أقل كلام ممكن علشان تقول لها أنا عايز اللي فات ما يتكررش، مش عشان تحاسبها على أخطائها وتحاسبيها على أخطائها. ولازم يقول أنا آسف، ولو ما قالتش أنا آسف ممكن يكون أنا آسف بطريقة خاصة بيه هو، يعني صلح حاجة بوظها، اعتذر لحد في التليف، خلاص قال خلاص. فبطرس قال له بحبك، مش قال له أنا متأسف، قال له بحبك، قال له بس طالما بتحبني سبعة متفق، ارعى غنمي. اوعى تنهي جلسة عتاب بدون اتفاق، يعني اتفق الوقت الجاي عشان ده ما يتكررش وما نزعلش تاني مع بعض، نتفق على ايه، نعمل ايه، نصلح ايه. فالرب قال له تطلع من عند البحيرة وانت بتصطاد مع التلاميذ، اعمل ايه؟ ارعى غنمي. فما بقتش صياد عشان ما تبقاش تصطاد تاني معاهم، لكن ارعاهم، فبدل ما تضيعهم مني خدهم ارعاهم بيهم. ايه ده؟ ايه العبقرية دي؟ اقعد مع مراتك قول لها مش عايز صوتك يعلى بعد كده، وبدل ما صوتك يعلى تعالي يعني اسكتي خالص او ادخلي اقفلي الباب ومش هتكلم لغايه لما تهدي وبعدين نتكلم. انت اتفقت، طالما اتفقنا الكلام ده مش هيتكرر تاني، او لو اتكرر تاني واحنا متفقين، غير لو اتكرر تاني واحنا ما اتفقناش، فده غير ده خالص. سبع خطوات لاسترداد
1: المبادره، توقيت مناسب، لغه حلوه، ساعدهم مساعده عمليه، اكل معاهم، بدأ يعاتب
0: وكلفهم في الآخر، يعني اتفق معاهم على المرحلة الجاية تبقى عاملة ازاي،
1: تكلفة بمهمة أو اتفقوا على طريقة. مهم أو ضروري أن أي اثنين متجوزين جديد يكون حاطين طريقة تعامل عشان ازاي يتعاملوا بالخلافات اللي بينهم من البداية، ولا لما يحصل موقف يبقوا عارفين النقط دي؟
0: الحياة تعرفك ولا المعرفة تعيشك؟
1: الحياة اللي تعرفني
0: بس.
1: المعرفة بنساها أساسا
0: بالظبط. يعني أنا أتفق النهاردة وأقول محاضرات عن العلاقات الزوجية وأنا نفسي أروح البيت أعمل مشاكل مع مراتي،
1: وفي
0: مش كده؟
1: وفي كورسات بتتاخد
0: لأن الحياة
1: العملية مختلفة.
0: الجنة كان فيها الشجرتين، الحياة ومعرفة الخير والشر. بعد ما كانوا من المعرفة ما قدروش يروحوا للحياة. الحياة تعرفني، لو انا عندي حياه من الله فيا يقول لي روح طبطب عليها، روح عاتبها، روح اتفق معاها. الحياه، ودي النقطه اللي الناس عايزه تستبعد الحياه وتحول الموضوع لايه، محاضره لمعرفه. لا، الحياه تعرفك مش المعرفه. المعرفه تبقى تملى دماغك وتبقى انت بتنصح الناس ومحتاج اللي ينصحك.
1: هي حلوه لو احنا بنفكرينها وبنطبقها
0: طبعا.
1: بس طبعا طبيعه الحياه واحنا كمان بنتفاجئ بحاجات مختلفه غير اللي احنا درسناها اساسا في حياتنا.
0: ده حقيقي،
1: فده اللي هيخلينا نتعلم
0: بالزبط.
1: طيب اخر حاجه، العلاقه بربنا للزوجين هل مهم ان هي تكون بتشكل شكل التواصل بينهم؟
0: المسيح عمل نموذج رائع جدا جدا جدا، عمل الله ادم حواء وقال ان احنا ثلاثة مش اتنين، وعشان كده كل ما كانت العلاقة ثلاثية كل ما كانت متينة. سليمان الحكيم يقول الخيط المثلوث لا ينقطع سريعا. وعشان يعمل العلاقة الثلاثية عمل بروفة في الجنة. في الجنة كان في ثلاث حاجات أساسية بيحصلوا عشان الثلاثة يبقوا مع بعض، الله والزوج والزوجة يعني. كان في لقاء، كان في غذاء، كان في حراسة. اللقاء كان بين آدم وربنا وآدم وحواء. بدون ما يبقى ليا وقت مع ربنا ووقت مع مراتي، بمرور الوقت هخسر ربنا وهخسر مراتي ولا طولش حاجه خالص. الغذاء يقول له من جميع شجر الجنه تاكل اكلا. العلاقه الزوجيه اللي مش متغذيه هتموت من الجوع، ولو ماتت من الجوع
1: هتروح لاي حاجه.
0: كل العلاقات اللي تحت العلاقه الزوجيه هتنتهي. الحاجه الاخيره الحراسه. ممكن اكون بتقابل مع ربنا ومع مراتي، ممكن اكون بتقابل مع مغذيات للعلاقه الزوجيه، ولكن مستهتر في مداخل كتيرة مفتوحة في حياتي للحية تيجي من البرية تبهدل الدنيا، وده اللي حصل. فالله بعمل الثلاث حاجات ببساطة شديدة. أنا ما بقولش صلي ثلاث ساعات في اليوم، نص ساعة، أول ساعة، أنا ما بقولش حاجة خالص. أنا بقول بس بتقابل ربنا بتقابل مراتك بتتغير.

0: تهزوا مع بعض من ربنا ومن زوجتك، واخد بالك من محيط الحياه الحيه بتعمل ايه والشيطان بيشتكي ازاي، ولو عملت الثلاثه دول بابسط طريقه ممكنه ده سفر التكوين اصح 2.
1: الله ايه. طب انا بقالي 3 اسئله بقول لك اخر سؤال، بس هو فعلا
0: لا لا
1: اخر
0: كويس
1: سؤال.
0: كويس، انا مبسوط الوقت مطول.
1: طيب لو اتنين في مرحله ان ما فيش تواصل بينهم والاتنين بعيد عن بعض وعايزين الاتنين دول يرجعوا يكون في تواصل بينهم، واصله المشاكل طلاق هما منفصلين اوريدي،
0: اخطر كلمه التواضع. والتواضع مش معناه الاذلال، وان الطرف الاولاني اللي قال انا اسف هو ده اللي غلط فالناس كلها تغلط. التواضع بيخلي ربنا يقف في صفك مباشره مهما كنت غلطانه، ان انا اروح للطرف الثاني اقول له انا محتاج لك في حياتي، انا محتاج لك في حياتي، انا ما اقدرش استغنى عنك، انا مش عارف الحياه يبقى شكلها ايه من غيرك. يعطي المتواضعون نعمه، نعمه يعني جمال. فبدل ما المتواضع يخاف انه يتشوه لو هو بان الاضعف، بالعكس ده يطلع احلى لو بان الاضعف. وده اللي ربنا ورهولنا في العذراء مريم. العذراء مريم كانت متواضعه تواضع عجيب جدا جدا. يوسف يكلمها عنها تبقى حامل بيسوع ويتقول له كيف يكون هذا وانا لست اعرف رجلا، بتبص على يوسف وفاكره فيه. وبعدين الملاك يروح ليوسف يكلمه ما تعترضش، تاخد بعضها وتروح مع يوسف مصر مع يسوع، يرجعوا يسوع يختفي في الهيكل تقول له ابوك وانا كنا نطلبه كمعذبين، حط يوسف طول الوقت قدامه عشان كده كانت عظيمه.
1: ويوسف نفسه برضو انا شايفه ان هو تواضع، ان هو قبل الوضع ده
0: بالظبط. يوسف تواضع بس هي اكرمته طبعا ورفعته. صحيح. مين يقدر يقف جنب العذراء مريم في اي مشهد؟ ده العذراء مريم وحضورها كده يعني سوري في اللفظ يستبعد اي حد تاني. صحيح. ده احنا بنحبها جدا. بصي العذراء مريم مش مع الرب يسوع، مع يوسف خطيبها كانت بتتعامل ازاي. فانا بقول لو العذراء مريم كده انت بتحبيش العذراء مريم خليكي زي العذراء مريم، ولو يوسف كده خليك زي يوسف النجار وانت تبقى يعني ربنا يباركك في البيت. التواضع بيخلي حاجات كتير تدوب. صحيح. وتختفي. ايوه. صحيح. انما كبريائنا وانا
1: ده غلط فيا ودي غلطت فيا
0: هو ده محور كل المصايب.
1: الانا
0: انا اولا.
1: طيب اخو فيا انا بشكرك جدا الحلقه دي، متحمسه جدا للموضوع اللي جاي والتواصل مع الابناء.
0: تمام.
1: شكرا ليك وربنا يباركك.
0: شكرا ليكي وللبرنامج والاسئله الغنيه والتعليقات الاحلى منها. شكرا يا اختي.
1: شكرا ليك
0: ربنا يبارك جدا جدا. شكرا.
1: أعزائي المشاهدين في نهاية حلقتنا طبعا عرفنا إيه هي القنبلة الموقوتة. القنبلة الموقوتة هي عدم التواصل الجيد بين شريك حياتي، بيني وبين شريك حياتي. اتكلمنا في إزاي أعمل تواصل جيد، واتكلمنا في لو في أساسا جاب وفي مشاكل إزاي أكون ببادر بالتواصل، وإزاي أكون لغتي لغة محبة ولغة تسامح، وإزاي يكون في وقت أنا بقضيه مع شريك حياتي. أتمنى تكون الحلقة أفادتكم، ونتقابل في حلقة جديدة وبرنامجكم من الحياة.

0: كان في عندي سؤال تاني برضو، إن لو لاحظنا مثلا عندنا في دولة مثلا أغلبية مسلمة زي مثلا باكستان أو حاجة كده، هيبقى الأغلبية ممكن يعني قرب أكتر من 90% هتبقى مسلمة. لو لاحظنا مثلا في إسرائيل ممكن نلاقي الأغلبية يهودية، لو لاحظنا في دولة مثلا زي أمريكا ممكن نلاقي الأغلبية مسيحية. فدوت طبعا علشان الأهل أو الدين بتاع أهل الشخص بينفلونس أو بيغير كتير في الاختيار بتاعه عن هو هيعتنق دين إيه، لأن دوت هو اللي هو بيسمعه من وهو صغير. فهل دوت بيكورليت أو دوت بيأثر على الاختيار بتاعه إن هو يعتنق فعلا الدين دوت ويدخل سواء السماء أو يبعد عن ربنا؟
1: ده سؤال جميل جدا وسؤال عميق للغاية الحقيقة. بص، الدولة ما ينفعش نقول الدين بتاعها ايه، ما ينفعش. هو الدين حاجة شخصية، الدين هو علاقة شخصية بين الإنسان وبين الله. وممكن نقسم ديانات العالم لمجموعتين، مجموعة الإنسان بيبحث عن الله فبيعمل مجهودات ويحاول يبقى كويس، بس للأسف دي مش بتوصلنا للنهاية، لأن الله قدوس وأنا بعمل غلط برغم أن أنا بحاول أبقى أعيش حياة صح. المسيحية بتقدم لنا الله اللي جال الإنسان عشان يدفع ثمن الخطية بتاعتنا، عشان لما تدفع ثمن الخطية أقدر أنا أتوب ويكون لي علاقة مع ربنا مرة تانية. زي ما انت قلت لي كده انه يسموها الاكسيدنت اوف بيرث، يعني ان واحد اتولد في منطقه مثلا فقيره او وات ايفر. بص، مش معنى ان انا اتولدت في منطقه فقيره ان انا هعيش فقير طول العمر، ده انا ممكن اتغير. وياما قصص في التاريخ بتبين لنا ناس بداوا بدايات بسيطه جدا جدا جدا ووصلوا لاعلى المراكز.
0: طبعا، بس هو زي ما في مثلا نقدر نقول 5% قدروا ان هم يعتنقوا دين اخر، سواء من المسيحيه لدين تاني او من الدين التاني دوت للمسيحيه، في برضو الاغلبيه العظمى اللي هي 95% مثلا بيفضلوا على الدين اللي هم تربوا عليه. فازاي نقدر نقول ان كل واحد عنده نفس الفرص ان هو يعني يقرب من ربنا ويعرف ربنا ويعمل علاقه مع ربنا؟
1: تمام. أنا جاتني بنت صغيرة عندنا مركز في المكان اللي احنا عايشين فيه في أوروبا، كان وقت الكريسماس وقت عيد الميلاد، فقالت لي الكريسماس ده انسى، يعني ايه يسوع ده وكده، ده كله عن سانتا كلوز. تمام، فقلت لها انت لما كتبتي التاريخ بتاعك النهاردة مثلا 17 ديسمبر 2005، اي رقم يعني، اعترفتي بميلاد المسيح من 2005 سنة. فقصدي أقول لك إن إعلان الله عن شخصه وعن مجيئه إلى العالم ده قسم التاريخ لنصين. ما فيش حدث تاني زي مثلا لما نيل أرمسترونج وقف على القمر، دي حاجة عظيمة جدا يعني، عجيبة الحقيقة. تمام، ما قسمش التاريخ لما قبل وما بعد. لكن ميلاد الرب يسوع في قرية صغيرة في بيت لحم خلانا نحط التاريخ بناء على ميلاد الرب يسوع.
0: بس لو تسمح لي أقول حاجة في الموضوع دوت، هو دوت علشان إحنا يعني حصل adaptation أو إن إحنا خدنا الجريجوريان كالندر ديت أو الـ يعني
1: التقويم ده،
0: التقويم دوت إن هو التقويم اللي إحنا هنمشي عليه. فدوت كانت هي سياسية، أو يعني زي ما بيقولوا اللي بيكتب التاريخ هو اللي انتصر.
1: صح،
0: فهو كانت سياسية أكتر من ما هي يعني من ناحية الروحية.
1: بس الحاجات دي ليه استمرت 2000 سنة؟ ما هو ممكن أعمل أنا تواريخ جديدة زي ما أنا عايز يعني، وأنا التاريخ يكتبه المنتصرون. صح، كلامك مظبوط 100%. أنا هعمل تاريخ بس مين يمشي عليه؟ بكونها استمرت 2000 سنة دول ليها دلالة، يعني ما هياش حاجة إيه، مش حاجة وبس. تمام؟ فاللي قصدي أقول لك يعني السيجنيفيكانس أو القيمة العليا لمجيء المسيح، ومجيء المسيح حدث غير التاريخ. فالفكرة بتاعت تغيير الحالة اللي أنا فيها ده شيء قائم.

0: والله بيعلن ذاته بطرق مختلفة كتيرة أنا ما أعرفهاش. عارف أحسن مثال أقدر أقدمه لك من الكتاب المقدس، النبي إيليا كان في أثناء حكم ملك اسمه أخاب، ومراته اسمها إيزابل، وبيعبدوا الأصنام وخلوا كل الشعب يبعد عن ربنا وبيعبدوا البعل وكده. فإيليا بيشتكي للرب وبيقول له أنه كلهم رفضوك وبقيت أنا وحدي وهم يطلبون نفسي. فربنا أعطاله شوية تعليمات، وبعدين في النهاية بيقول له على فكرة أبقيت 7000 ركبة لم تنحني لبعل. فنسبة الخطأ في حسابات إيليا 1 لـ7000. فأنا معرفش إزاي الله بيتعامل مع العالم كله، لكن في مسؤولية شخصية لكل إنسان قبل الرب يسوع المخلص أنه يقدم الأخبار السارة دي للآخرين علشان يتمتعوا بنفس الحرية اللي هو بيتمتع بيها.
1: تمام، بس احنا عندنا نسبة واضحة جدا، يعني انا امشور ان حضرتك يعني اكيد تعرف كذا كذا عينة، يعني ناس غيرت الدين بتاعها سواء قربت من ربنا او بعدت، بس النسبة عندنا قليلة جدا، يعني قد تكون 5% زي ما قلت قبل كده. فهل هنا كل واحد فرصته قد التاني ان هو فعلا يدخل السماء، ولا ربنا حاطط معايير عالية قوي قوي قوي وهو مش مهتم قوي بالناس اللي لو كانت المعايير اقل كان ممكن تتعرف عليه دي؟
0: تمام، انا هجاوب على حتتين. على النسبة اللي حضرتك ذكرتها 5%، انا بقولك ما اعرفش
1: طبعا،
0: ده الاجابة يعني. فاحنا ما نعرفش النسبة اللي موجودة قد ايه،
1: بس هي اكيد مش 50-50.
0: بص انت بتؤكد حاجة احنا ما عندناش ارقام ليها، فصعب. تمام، ده حسب رؤيتنا البشرية شايفين ان ما فيش إكواليتي، ما فيش توزيع منتظم، ده حسب نظرتنا البشرية. لكن حسب نظرة الله، الله لم يترك نفسه بلا شاهد، حتى في الأدغال مثلا في إفريقيا، الحتة النائية اللي ما يعرفوش حاجة، في مفهومنا ما يعرفوش حاجة، الله بيعلن ذاته لكل هؤلاء الناس. فالنسبة مش هقدر أتكلم فيها لأني ما أعرفهاش، لكن الواضح إن الله بيقول إنه لم يترك نفسه بلا شاهد، فالله يعلن ذاته. وعلى فكرة يا يوستوس، أنا مرات لما في قضايا كبيرة مش هنقدر نجد لها حل واضح، المسؤولية الشخصية هي بقى المهمة هنا، إني أنا اللي عرفت محبة الله ليا وغفرانه لحياتي بموت وقيامة المسيح، علي أن يقدم ده للآخرين، ومن حقهم يقبله أو يرفضه، ده قرارهم الشخصي، لكن أنا مسؤوليتي أنه أقدم البشارة. أنت عارف الرب يسوع قبل الصعود لما قال للتلاميذ اذهبوا إلى العالم أجمع وكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها، ولما تبص على الآية دي يعني ميشن امبوسيبل، يعني مستحيل أن ده يحصل، لأن ده شوية ناس ما عندهمش لا إمكانيات مادية ولا سلطة سياسية ولا عندهم مواصلات ولا عندهم حاجة خالص، فبيقول لهم روحوا واعملوا ده كله، بس قال لهم وها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر. فوجود الله معانا بالروح القدس بيساعدنا إن إحنا نقدم بشارة الإنجيل للعالم كله، وناس تقبل أو ناس ترفض ده يرجع ليهم، لأنه في حرية شخصية، ودي شيء جميل جدا الله أعطاه لنا.
1: طيب هل إحنا نقدر نقول إن الناس اللي ما وصلهاش البشارة سواء مثلا في الصين في وقت معين أو مثلا في شبه الجزيرة العربية في وقت معين، دول يعني ربنا هيعمل معهم إيه في الآخر، أو ولا إحنا ما عندناش المعلومة؟
0: ما عندناش المعلومة دي. ولما الكتاب المقدس ما أعلن ليش عن حاجة أنا مش هفتي، لأن المشكلة في الفتوى أن كل واحد هيقول رأيه وغالبا هيطلع غلط. ففي أسئلة إحنا ما نعرفش إجابتها بالكامل، بس ممكن نعرف الأساسيات. الله إله عادل، الله إله محب، الله إله يريد أن جميع الناس يخلصون. إزاي ده هيحصل أنا ما أعرفش، بس أنا بشوف أني في مسؤولية شخصية علي كشخص قبل الإيمان المسيحي ومؤمن بالمسيح المخلص، أني أقدم هذه البشارة للآخرين، وهم من حقهم يقبلوا أو يرفضوا، دي قرارهم الشخصي، بس إحنا نكون نور للعالم وملح للأرض زي ما الرب يسوع طلب مننا.
1: لكن احنا نقدر نستبعد ان هم مثلا هيروحوا النار، لان احنا عارفين ان ربنا إله عادل.
0: انت كده بتجرني على السؤال تاني.
1: لا مش
0: عليك.
1: أصدق
0: لا قصدك وكويس. لا انا مش هقدر اقول لك ايه اللي هيحصل، لان الله إله عادل. فهو اللي هيتصرف في الموضوع ده.
1: تمام،
0: وده حاجة مش هتشغلني، بمعنى ان انا هقول ده رايح فين وده رايح فين. انا

0: يهمني ان انا اقدم رساله المسيح. تمام، لو انا بقدم رساله المسيح ده هو اللي طلبه مني وهو يتصرف في الباقي. لاني لازم نفهم حاجه، ان احنا عندنا محدوديه في كل شيء برغم الاتساع الكبير اللي الله عطاه لنا. فرسول بولس مثلا بيقول ايه؟ اعرف بعض المعرفه. فاذا كان رسول بولس بكل الاعلانات اللي جات عنده بيقول اعرف بعض المعرفه، فانا اعرف بعض بعض بعض بعض بعض بعض المعرفه. فالامور دي امور كويس ان احنا نحكي فيها، بس القرار النهائي هو قرار الله، وانا مسؤوليتي ان انا ابشر بالكلمه الله.
1: لو تسمح لي ادخل في نقطه تانية، احنا عارفين ان لو اي سفرنج او اي يعني معاناه احنا بنعانيها هنا فهي بتبقى نوع من انواع التجربه، او هي في الاول وفي الاخر من تدبير ربنا، مظبوط؟
0: انت ايه رايك؟
1: انا شايف كده، ان احنا لو احنا كبني ادمين عندنا معاناه معينه هي ممكن تبقى تجربه، وربنا بيجربنا علشان يشوف هل احنا فعلا هنثبت على ايماننا ولا لا.
0: طيب احنا هنقسم التجارب لمجموعتين، في حاجات انا اللي بتسبب فيها، فانا لو كسرت اشاره المرور وخدت غرامه فدي مش من ربنا
1: طبعا،
0: ده انا غلطت وباخد العقوبه بتاعتي
1: اكيد.
0: تمام، وفي حاجات تانية الله بيسمح إنها تيجي لحياتي عشان يمتحني، والامتحان هدفه أن يديني رتبة أعلى. فأنت في الجامعة بتدخل امتحانات عشان تطلع من سنة أولى لتانية وتاخد بكالوريوس وشهادات عليا وهكذا. فالامتحان ما هوش عقوبة، الامتحان ده وسيلة علشان يقول أنت وصلت المستوى ده وننقل على اللي بعده. وده اللي بيحصل في حياتنا. فمش كل تجربة في حياتي بيكون سببها الله. لو واحد مثلا بيشرب خمرة كتيرة وبوظت الكبد بتاعه ويدخل ونعالج ونطلع عينيه في العلاج، ما يقوليش دي تجربة من ربنا. تمام، فاحنا بكل وضوح دلوقتي عندنا مجموعتين، مجموعة التجارب اللي ممكن تيجي في حياتنا، وعندنا الامتحان اللي الله بيدهولنا عشان يرقينا ويغيرنا ويشكلنا، وده كله جميل. بس مش معنى واحد ان واحد جاله مرض نقول لك ده عمل خطيه فربنا بيعاقبه، دي غلطه كبيره جدا جدا جدا في مفاهيمنا، ولازم تتغير بالكامل. الانسان المؤمن بتجيله امراض، الانسان الغير مؤمن بتجيله امراض، ودي حاجه لاننا في الجسد، لاننا في الطبيعه الساقطه، لاننا في العالم اللي هو مش كامل. فدي حاجة لازم نفرقها في مخنا قوي قوي، ما نقولش ان واحد عشان عنده مرض يبقى معنى كده ربنا بيعاقبه.
1: طيب انا سألت حضرتك سؤال الناس اللي ان احنا بنعاني يعني في الحياة ديت، علشان اسألك على مثلا الحيوانات اللي سواء قدلها ملايين او الافات السنين، هنتكلم في الموضوع ده بعدين، بس هي في الاول وفي الاخر الحيوانات الفود شين بتاعتها او سنة الحياة بتاعتها ماشية على ان هي بتاكل بعض، أو إن هي يعني كل حيوان بيموت موتة صعبة جدا وبيتعذب. فليه ربنا هيخلق إيكو سيستم أو هيخلق نظام في المبني على المعاناة والتعذيب والقتل دوت؟
0: ده سؤال جميل جدا. لازم نرجع للخليقة الأولانية اللي الله ذكرها في سفر التكوين أصحاح 1 و2. في الخليقة الأولانية ما كانش فيه موت خالص، فكان الأكل بتاع البشر كان أكل نباتي. فأنت لما بتاكل تفاحة أنت مش بتقتلها، لأن هي دي package of energy، يعني هي مكان للطاقة عشان نتغذى بيها. فالحيوانات ما كانتش بتاكل بعضها، ما كانش فيه طيور جارحة. فتلاقي في تكوين أصحاح 1 من عدد 29 و30 بيقول أعطيتكم كل شجر يبذر بذرا كجنسه يكون لكم طعاما، لكم وللطيور ولدبابات الأرض. فكان الأكل نباتي، فده ما فيهوش نفس، تمام، فما فيهوش قتل، فأساس دي الخليقة الكاملة. بعد آدم وحواء لما سقطوا في الخطية كل ده تغير، لأن الأرض لعنت ولأن ابتدت تنتج شوكا وحسكا. فاللي احنا شايفينه دلوقتي الطبيعة اللي حضرتك كلمتني عنها، أنه حيوانات بتاكل حيوانات وحاجة عنيفة جدا، ده ما كانش في خطة الله الأساسية.
1: بس لو تسمح لي، بس هو فين العدل لما آدم يعمل الخطية والحيوانات تتحاسب على
0: برافو عليك
1: الغلطة دي؟
0: تمام، هي الفكرة بقى إيه؟ إن آدم خلق على صورة الله وشبهه، فآدم هو رأس الخليقة، فكل اللي معمول ده معمول عشان آدم وحواء والنسل البشري. فلما سقط الرأس كله وقع، عشان كده في فكر الفداء.

0: ان الله بيدفع ثمن خطيتنا. وبعدين بيقول في رؤيا اصحاح 21 هتكون في سماء جديده وارض جديده يسكن فيها البر. ففي عالم كامل ما فيهوش خطيه وما فيهوش قتل، في عالم ساقط اللي فيه كل الاوصاف اللي حضرتك ذكرتها، في عالم كامل هيجي مره تانية سماء جديده وارض جديده. فالله مش هيحسن في حياتنا القديمه. تمام، مش كده الحكاية.
1: مش كان أفضل أن ربنا يخلق الحيوانات ديت من غير ما هي تبقى بتحس بالألم أو كده، علشان يعني هو اللي مدبر دوت، يعني هو في الأول وفي الآخر هو اللي مدبر سواء سقوط البشرية أو أيا كان، فهو في تدبيره هو كل حاجة. فالحيوانات ما عملتش حاجة غلط، هي بالعكس ده ما عندهاش عقل أن هي تعمل حاجة غلط. فهي إزاي تحاسب أو تتعذب كل دوت علشان حاجة ربنا هو اللي مدبرها؟
0: تمام، هو هي عقوبة الخطية مش ربنا مدبرها، مش مهم، مش هنختلف على التعبير
1: كده،
0: يعني
1: مدبر
0: بسيط
1: كل حاجة.
0: لا، فكرة مدبر كل حاجة دي قدرية. احنا بنتكلم على ان في مسؤولية للإنسان وفي علم الله السابق، فاكر الخطين دول. تمام، الفكرة انه الإحساس بالألم على فكرة دي نعمة كبيرة قوي، ده يسموه بروتكتيف ميكانيزم، يعني حاجة بتخليني أتحذر من الخطر. فلو إني ما عنديش مستقبلات للألم في إيدي ولمست النار مش هحس بيها واتحرق كلي. تمام، فالألم في حد ذاته بنسبة مقبولة ده وسيلة دفاعية عندنا. أنا قابلت واحد محاضر كبير في أمريكا، بعد ما عطى المحاضرة بتاعته أم جات له معها بنتها، والأم محوطاها كلها لأني عندها مرض مع بس مش بتستقبل الألم، فالأم محوطاها طول الوقت لأنها لو مشيت على مسمار مش هتحس بيه، خد بالك. فوجود الألم في حد ذاته بنسبة مقبولة طبعا، ده حاجة وقائية ممتازة. في سقوط آدم وحواء اللي هم على رأس الخليقة كل ما تحتهم سقط، عشان كده الفداء هيكون فداء كامل، وهتكون في سماء جديدة وأرض جديدة يسكن فيها البر. فإحنا في المرحلة المتوسطة بين خليقة كاملة وبين خليقة كاملة هتيجي، وإحنا في الخليقة الساقطة دي اللي شايفين فيها الألم والموت والمرض وكل المشاكل دي، لأن إحنا في المرحلة المتوسطة اللي فيها عندنا حرية الإرادة نقبل الرب المخلص عشان يكون لنا نصيب في الحياة الجديدة.
1: بس هو الحيوان مش بيجري من الحيوان المفترس بتاعه علشان حاسس بالألم في اللحظة دي، هو بيجري عشان خايف. الخوف دوت المسؤول عنه جزء في المخ اسمه الأميجدلم. فالجزء دوت هو لو كان ربنا أثر فيه إن هو برضو يأكاونت أو ياخد في حسابه يعني إن الحيوان يخاف من إن الألم، أو مش من الألم بقى، يعني إن هو يخاف إن هو يتعور أو إن يحصل له ضرر، فدوت كان هيخليه هو حاسس بالخوف من غير الألم ويقدر يتفادى الدمج اللي ممكن تحصل.
0: تمام، بس الحيوان ده لو في غابة وفيها أشواك، تمام،
1: هيبقى عنده خوف من الشوك دوت.
0: لا مش خوف، هو لما يتلسع بشوكة منهم، لما يعدي على واحدة، الميموري بتاعته هتقوله انك لما تيجي تدوس على دي هيحصل لك ألم
1: طبعا، فبيبعد بس عنها. احنا كده لازلنا ما حلناش مشكلة ان الحيوان بيتألم من غير سبب.
0: صح، لا بص، في الألم وفي الخوف، انت كلمتني عن حاجتين الاثنين. دي كلها بنسميها بروتكتيف ميكانيزمز، يعني حاجات تخلينا وقائية، تقينا من الشر. تمام، انت بتحاول تقول لي ان في منطق للموت وللألم. انا بقول لك الموت والألم دول دخلاء عدو، فالرب بيقول انه في كورنثوس عن لسان رسول بولس بالروح القدس بيقول ان اخر عدو يبطل هو الموت. فالموت ده عدو، ده دخيل على خليقة الله.
1: بس حضرتك بتتكلم كأن ربنا ما يقدرش ان هو يمنع الحيوانات ان هي تحس بالألم.
0: لا لا لا، مش ما يقدرش، هو ربنا حط فيهم مستقبلات الحس بتاع الألم، دي مهمة ومطلوبة علشان تحميهم، لكن في النهاية في موت، في توحش، ده مش طبيعي، ده اللي دخل على الخليقة نتيجة سقوط آدم وحواء. وزي ما بقولك إحنا مش بندفع ثمن خطيتهم، إحنا لأن هم رأس الخليقة فكل شيء وقع. لما الرب قال لآدم وحواء يوم تأكل من شجرة معرفة الخير والشر موتا تموت، الموت ليه اتجاهين، موت رأسي انفصال عن الله، وده حصل لحظة إن هم عصوا الله وعشان كده كانوا بيختبئوا من الله. في موت جسدي حصل، ده الخط الأفقي بقى، موت جسدي حصل في حياة آدم لما عمره انتهى عند 930 سنة.

لو كان آدم وحواء ماتوا روحيا وجسديا في نفس الوقت لنا ولا أنت كنا هنبقى موجودين، مش كده برضو؟ لكن الله قرر أن الخليقة اللي هو عملها على صورته ومثاله تستمر بوجود بقى كل المتناقضات اللي حضرتك بتذكرها، الموت والألم والمشاكل والمرض والميوتيشن، الطفرات العشوائية، كل ده تمام. فالله سمح بده أنه يستمر علشان في خطة للفداء،

الذهن. مبارك الرب اللي دعينا دعوة خاصة. في سفر الأمثال وإصحاح 3 وعدد 6 بيأمرنا الرب بأمر خطير جدا، بيقول في كل طرقك أعرفه وهو يقوم سبلك. علشان تعرف تمشي في الطريق، قبل الطريق ما تمشيه اسأل الرب، هل هتمشي فيه معايا؟ هل هتكمل فيه معايا؟ حتى لو ما سمعتش صوت الرب بوضوح في أمر، اوعى تتحرك خطوة من غير ما تعرف الرب. في كل طرقك اعرفه. حط الرب قدامك في كل معاملاتك مع الناس، حط الرب قدامك في خدمتك، حط الرب قدامك في شغلك، حط الرب قدامك في معاملاتك مع بيتك، حط الرب قدامك في معاملاتك مع أولادك، حط الرب قدامك وانت بتقفل بابك على روحك ومحدش شايفك. في كل طرقك اعرفه، ولما تعرفه وتشعر بحضوره هو يقوم سبلك. عارف يعني ايه يقوم سبلك؟ يعني احساسك بانك بتتعوق في لحظه من اللحظات، الله ما يسيبكش، يقول لك طالما حطتني في الامر ده انا هقومك. يا ما ناس بتقوم هنا بالوجع، يا ما ناس بتقوم هنا بالالم، يا ما ناس بتقوم هنا الرب بيردها رد صعبه. عارفين الكتاب يقول في سفر المزامير يرد نفسي. لما وقفت قدام ربنا قلت له كيف يكون الرد؟ عارفين يا احباء زمان لما كنا نلعب كوره وواحد فينا كتفه يتخلع ولا يحصل له حاجه، كان يروح عند واحد اسمه المجبراتي. المجبراتي ده كان يعمل حاجه اسمها رد للعظمه اللي اتخلعت دي. كان بيبقى مؤلم جدا جدا جدا جدا جدا جدا، وكان الرد بيبقى شيء صعب جدا. ياما ناس هنا بتقول لربنا رد نفسي. هل هتحتمل ألام الرد؟ هل هتحتمل الألم اللي الرب يشدك فيه ويردك تاني ويرجعك تاني جوه الجسد؟ يا أحبائي، إحنا عوجنا كثيرا المستقيم. إحنا أوقات كثيرة لم نعرف الرب في طرقنا، تعاملنا مع الأمور دون أن نضع الرب في أول الأمر، ما عملناش حساب لحضوره. ففي أوقات كتيرة تعوجنا، وأوقات كتيرة بقينا نعمل حاجات وبعد ما نعملها نقول لنفسينا إزاي أنا أعمل كده؟ إزاي أنا أغلط الغلطة دي؟ القصة كلها هو أنك في اللحظة اللي فيها بتفقد سلطانك على ذاتك، بتكون للأسف نسيت أن الرب معاك في كل حين، فبتفقد سلطانك على ذاتك، ويتحول الجسد ومشاعره وشهوانيته إلى حصان جامح ما نقدرش نقومه أبدا. ليه؟ لأن الرب مش قدامي. عشان كده الرب بيعلن لي كده، قبل ما تدخل الطريق وتتعامل مع الناس حطني، اعرفني اعرفني، اعرف انك وانت بتسلم على فلان الرب قدامك، عينيك وهي بتبص يمين وشمال الرب شايفها، ذهنك وهو بيفكر في أمور حتى أثناء الكنيسة وانت بعيد عن كل البعد عن الحضور الإلهي والكنيسة كلها مولعة بالتسبيحات وانت بعيد، الله شايفك. عشان كده رسالة النهاردة لحضرتك وحضرتك، اعرف الرب في طرقك ودعه يقوم سبلك. عارفين ليه نسيب ربنا هو اللي يعدل الطريق؟ لأن الحقيقة لو سبنا نفسينا لنفسينا هنمشي وهنمشي وهنمشي وفي الآخر هنقع وهنسقط، ويكون سقوطنا عظيما. وجع ساعة ولا كل ساعة، سيب الله يوجعك وياخد منك الأمور الصعبة عشان يردك ليه تاني. سيب الرب معك هو يقوم سبلك. أمين.

مبارك الرب الذي صنع معنا افتخار. مبارك الرب اللي مش بيسلمنا فريسة للأشرار ولا فريسة

0: حقك تسأل.
1: أهلا وسهلا بك عزيزي المشاهد، مبسوط جدا ألتقي بك في حلقة جديدة من حلقات البرنامج اليومي حقك تسأل. سؤال حلقة اليوم يقول: هل نقلت التوراة من آداب وأساطير مصر الفرعونية القديمة؟ للإجابة على هذا السؤال نلتقي بعد الفاصل.

الطعن في المصدر الإلهي للكتاب المقدس عامة ولأسفار موسى الخمسة خاصة مستمر في كل مدارس النقد، من أول ما قالوا أن موسى لم يكن يعرف الكتابة، ولما قالوا أن موسى نقل قصة الطوفان من ملحمة جلجامش، ولما تقال أنه نقل قصة الخلق من الأساطير السومرية البابلية. مروراً بكل هذا الكلام، الكل يطعن في المصدر الإلهي لأقوال أسفار موسى الخمسة. وإحنا كنا ردينا على الإدعاءات السابقة اللي طرحتها دلوقتي فيما يخص الطوفان وملحمة جلجامش ورواية الخليقة، وكل ده ردينا عليه في حلقات سابقة ممكن ترجع لها على اليوتيوب. لكن ما يخص اليوم الطعن بأن مصدر التوراة، الأدب اللي فيها، التعليم اللي فيها هو مأخوذ من الأدب المصري. وأشهر من نادوا بهذا الكلام واحد اسمه جيمس هنري بريستيد، في كتاب مشهور اسمه فجر الضمير قال هذه العبارات، قال إن التوراة أخذت من الأدب المصري القديم والتقدم الاجتماعي والخلقي الناضج الذي أحرزه البشر في وادي النيل الذي يعد أقدم من التقدم العبري ب3000 سنة على حد قوله. وهذا التقدم اللي في أرض مصر يعني قد ساهم مساهمة فعالة في تكوين الأدب العبري الذي نسميه نحن التوراة. يعني بيقول بصريح العبارة أن التوراة أخذت كل ما هو ناضج أدبياً من الحضارة المصرية القديمة. التوراة أخذت كل هذا من الحضارة المصرية القديمة. يكمل كلامه بيقول، وعلى ذلك فإن إرثنا الخلقي مشتق من ماض إنساني واسع المدى أقدم بدرجة عظيمة من ماض العبرانيين. برضو يكرر ويقول أن العبرانيين أخذوا في التوراة ما كان في مصر القديمة، وإن هذا الإرث لم ينحدر إلينا من العبرانيين بل جاء عن طريقهم. يعني لم يكونوا العبرانيون هم الأساس، لكن نقلوه من المصريين وبعدين اتكتب في التوراة وإحنا عرفناه بعد كده، إلى آخر هذا الكلام الذي ذكره في كتابه فجر الضمير. والحقيقة إحنا قدام هذا الكلام ينبغي أن نفنده. وأنا عايز أقول رداً على هذا الشخص اللي اسمه جيمس هنري بريستيد، لو كان موسى أخذ من الأدب المصري القديم لأخذ هذا الأدب برمته بجملته، لأخذ التعليم بتعدد الآلهة من الأدب المصري القديم. ألم تكن مصر القديمة تنادي بتعدد الآلهة؟ ألم يكن في شوارع مصر القديمة وفي معابدها ما لا يقل عن 1500 إله يعبد؟ مصر القديمة كانت تنادي بتعدد الآلهة. هل أخذت التوراة تعدد الآلهة من مصر القديمة؟ أبداً. لكن التوراة نادت بالإله الواحد، اسمع يا إسرائيل الرب إلهنا رب واحد. اسمع اللي قاله جيمس هنري بريستيد بيتكلم حتى عن مصر القديمة وهي في وثنيتها في أدبها المرتبط بتعدد الآلهة. يقول ما جاء في كتاب الموتى، كتاب مشهور جدا للفراعنة اسمه كتاب الموتى، يقول أن المتوفى عند وصوله إلى

0: الصدق ومثوله أمام الآلهة يوجه نظره إلى وجه الإله ويقول: سلام عليك أيها الإله العظيم رب الصدق، لقد أتيت إليك يا إلهي وجيء بي إلى هنا حتى أرى جمالك، إني أعرف اسمك وأعرف أسماء الاثنين والأربعين إلها الذين معك في قاعة الصدق، هي قاعة المحكمة. وهل أخذت التوراة تعدد الإله؟ ده بيتكلم عن 42 إله في قاعة المحكمة هيحاسبوا النفس المتوفاة اللي هتروح إلى قاعة المحكمة بعد الموت، ده هذا في كتاب الموتى اللي هو المصري القديم. هل التوراة أخذت هذا الفكر؟ هل اقتبست تعدد الآلهة ومحاكمة الآلهة الكثيرة لنفس وروح المتوفي؟ أبداً، التوراة علمتنا بالإله الواحد. ويكمل بيقول في كتاب الموتى النفس وهي تخاطب هذا الإله ومعه 42 إله، يقول: إني لم أعرف أي خطية، إني لم أرتكب أي شيء خبيث، وإني لم أفعل ما يمقته الإله، وإني لم أبلغ ضد خادم شرا إلى سيده، إني لم أترك أحدا يتضور جوعا، ولم أتسبب في بكاء أي إنسان. يعني المتوفي يعدد صلاحه أمام 42 إله والإله الصالح اللي قدامه علشان يعفو عنه. هل هذا ما علمتنا إياه التوراة؟ أبدا. لو كان موسى أخذ من الأدب المصري القديم لاقتبس أيضا تعدد الآلهة ورحلة الميت إلى المحاسبة كما جاء في كتاب الموتى. لو كان موسى ثانيا أخذ من كتاب أو كتب مصر القديمة وأدب مصر القديمة لأخذ السحر. كانت مصر القديمة تستخدم السحر في كل شيء. بصوا جيمس هنري برضو كتب في كتابه عن استخدام مصر القديمة للسحر، يقول إن السحر كان ينتشر في كل مناحي الحياة في مصر، ومن الصعب أن يفهم العقل الحديث كيف أن مرافق الحياة جميعها قد تسرب إليها الاعتقاد في السحر، فكانت الأم لا يمكنها أن تهدي من روع طفلها المتألم المريض وتجعله يضطجع طلبا للراحة إلا بعد الاستنجاد بالقوة الخفية لتقوم بتخليص الطفل من المرض. ده كلام جيمس هنري بريستيد في كتابه فجر الضمير. فلو كان موسى أخذ من الأدب المصري القديم لأخذ تعدد الآلهة ولأخذ السحر، لكن التوراة نهت تماما عن عبادة آلهة وتعدد آلهة، لا يكن لك آلهة أخرى أمامي، ونهت تماما عن السحر، لا تدع ساحرة تعيش. لو كان موسى أخذ من مصر القديمة وأدب مصر القديم لأخذ أيضا كتاب الكتاب، كل الكتاب لباقي الأسفار من الحضارات القديمة، لكن الحقيقة هتلاقي في تناسق تام ما بين ما كتبه موسى وما كتبه أرمية وما كتبه حتى لوقا ومتى، فكل الكتاب هو موحى به من الله ونافع للتعليم. وحدانية الله في التكوين وفي يعقوب، وحدانية الله في العهد القديم وفي العهد الجديد، لم يقتبس أحد من الحضارات السابقة كأنها المصدر للوحي، لكن كيف كتب هؤلاء؟ تكلم أناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس. والتقي بك في حلقة جديدة قادمة، والرب معك.
1: عندي شكوك كتير محتاج ليها ردود، أنا من حقي أفكر.

أنا النور وأنتم لا ترونني، أنا الطريق وأنتم لا تتبعونني، أنا الحق وأنتم لا تصدقونني، أنا الحياة وأنتم لا تعيشونني، أنا المعلم وأنتم لا تسمعونني، أنا السيد وأنتم لا تطيعونني، أنا الرب وأنتم لا تدعونني، أنا الصديق وأنتم لا تحبونني، فإن كنتم تعساء فلا تلومونني.

إن التواصل ما بين الزوجين هو عنصر من أهم العناصر في صحة العلاقة ما بينهم هما الاتنين. لكن كمان بيقولوا إيه؟ بيقولوا إن التواصل السيء، يعني إن يكون في حوار تواصل ما لكن تواصل رديء سيء، أخطر وأكثر ما يدمر العلاقة ما بين الزوجين. اسمع معايا الاقتباس ده، الاقتباس ده في واحد من أشهر الكتب اللي اتكتبت في العلاقة ما بين الزوجين، وبالتحديد في الاختلافات ما بين الزوج والزوجة، أو الاختلافات بين الرجل والمرأة. عنوان الكتاب إن الرجال من مارس، men are from Mars, women are from Venus. الكاتب والمؤلف اسمه جون جراي. كاتب بيقول إيه بقى؟ بيقول إن الاختلافات والخلافات ما بين الزوجين، الاختلافات والخلافات مش هي دي القضية. القضية الأهم والأكبر هي أن يكون في تواصل سيء أو لا يوجد أي تواصل. ده أخطر ما يمكن أن تهدد به العلاقة ما بين زوج وزوجة. اسمع معايا الآية دي اللي في سفر الأمثال. الآية دي بيني وبينك ما هيش سهلة قوي، بس اسمعها كده مرة واتنين وخلينا نستوعب إيه اللي يقصده سليمان الحكيم وهو يكتب هذه الآية. حيث لا بقر فالمعلف فارغ، وكثرة الغلة بقوة الثور. هقراها لك تاني. حيث لا بقر فالمعلف فارغ، وكثرة الغلة بقوة الثور. يعني ايه؟ يعني سليمان بيقول ايه؟ المعلف، الزريبة، الحظيرة، المزود، طول ما هو ما فيهوش أي حيوانات، ما فيهوش ثور، فالمعلف ده نظيف. ليه؟ لأنه ما فيهوش حيوانات. من فضلك تخيل معايا من غير ما أدخل في التفاصيل، المعلف نظيف لأنه ما فيهوش بهايم، ما فيهوش ثور، هيوسخوه إزاي؟ لكن بيقول إن الحصاد الوفير لن يأتي إلا بقوة الثور. قاصد أقول إيه؟ هل ممكن أن يوجد تواصل ما بين زوج وزوجة بس ما فيهوش أي مشاكل؟ تواصل جميل كده وحالم ولطيف وكلنا فاهمين بعض بسهولة، يا سلام، وفي أدب وفي أخلاق ورقة ولطف ده حقيقي يعني؟ على الأقل أنا أقولك عن نفسي، أنا ومراتي يعني إحنا بقالنا يا سيدي تقريبا 27 سنة متجوزين، لا التواصل مش دايما كده بيني انا وهي، او الحقيقه يعني قليل لما بيبقى كده بيني انا وهي. فالتواصل علشان يكون موجود لازم يكون في مشاكل، لازم المعلف ده اللي اتكلم عنه سليمان لازم يتسخ، بس احنا محتاجين هذا الثور. نفس الحدوته في العلاقه الزوجيه، بمعنى ان احنا محتاجين التواصل لصحه وحصاد وإنماء وإحياء العلاقة بيني أنا ومراتي، بس تأكد أن التواصل ده هيكون فيه مشاكل كتير قوي، في مشاكل وفي سوء فهم وبنتعلم عليه وبنتدرب عليه ومش عارف إيه. أول سنة في الجواز التواصل سيء جدا، على رجاء أن بعد 5 سنين جواز يبقى أفضل شوية، على رجاء أن بعد 10 سنين جواز يبقى أفضل شوية. ده اللي احنا هنحاول، ده المشوار اللي هنفوت فيه انا وانت وانا وانت. اربع حاجات بالانجليزي يعني بيبتدوا بحرف الاف وانا هحافظ عليهم زي ما هم كده. بيقول لك اربع حاجات في التواصل، الاربعه يبتدوا بالاف. الاربعه دول كلهم سلبيين، الاربعه دول إذا دخلت يعني هي هتخش واحد أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة، إذا تبنينا هذا المنهج في التواصل بيني أنا ومراتي، في التواصل بيني أنا وجوزي، إذا تبنينا واحد من دول تأكد إن التواصل ده تواصل رديء جدا. واحد، أول واحد بيسموه الفايت، كلهم بالإف زي ما اتفقنا. الفايت ده يعني إيه؟ يعني يبتدي التواصل بيني أنا ومراتي
باتجاه واحد فينا أو طبعا تبقى مصيبة سودة.

احنا الاثنين داخلين بهذا التوجه، فكره الفايت، فكره انه يكون في خناقه، ان واحد داخل باتجاه هجومي عنيف، يعني داخل باتجاه انه عايز يكسر في الثاني ويقول له ان انت غلطان، وان انت ملام، وداخل اكنه داخل على مذبحه القلعه، اكنه داخل على حرب. ده تواصل سيء جدا سواء من الاثنين، ودي كده تبقى فعلا مذبحه القلعه، او واحد فيهم داخل بالتوجه ده انه عايز يسحق الثاني، عايز ينتصر عليه. فيبقى اول حاجه رديئه من المداخل بتاعه التواصل هي الفايت، العركه، الخناقه، المذبحه. نمره 2 تقدر تقول عليها العكس، الاولانيه الفايت، نمره 2 يسموها فلايت. ايه حكايه فلايت؟ هو الهروب. فيقول ايه، بص بقول لك ايه، انا مش عايز وجع دماغ، فاحنا احسن حاجه احسن حاجه سيبك يا عم خالص بقى، خلاص نبعد عن بعض. وشيء ايه، عندنا مثل يقول لك شيل ده من ده يرتاح ده عن ده، خلاص كل واحد يبقى في حاله بقى، خلاص ده الفلايت، اننا نهرب من المواجهه، نهرب من مواجهه المشكله، او نهرب من مواجهه بعضنا البعض. بص اديني زي ما بقول لك اهو، بعد 27 سنه جواز، الحقيقه ان الفلايت ده، ان احنا كل واحد فينا يروح في ركن كده ويدي وشه للحيط، دي بقى يعني بتيجي بعد شويه، يعني الفلايت دي ما بتجيش في اول سنه جواز، بتيجي بعد شويه بقى لما الواحد يبقى عنده خبره كده وانضج شويه، يقول لك مش عايزين وجع دماغ، احنا خلينا بقى نعديها وخلاص. وانا الحقيقه يعني انا لما كنت صغير شويه اول ما اتجوزنا كان الفايت ده هو الغلطه اللي الفخ اللي انا بقع فيه. دلوقتي بقى بعد ما كبرت زي ما انت شايف كده، ممكن الجا لده اريح لي، خلاص يا عم بلا وجع دماغ وكل واحد في حاله، شيل ده من ده يرتاح ده عن ده. ده الكلام ده ايه في الكتاب المقدس؟ لا. الكلام ده يعني حكمه نقدر نتعلم منها؟ لا، لكنه مدخل، ابروتش رديء وسيء في التواصل بيننا وبين بعض، انا ومراتي وانت ومراتك او انت وجوزك. نمره ثلاثة، احنا شفنا فايت، شفنا فلايت، نمره ثلاثة دي اسمها فيك. يطلع ايه فيك ده بقى؟ الفيك ده اللي هو يعني ان احنا ندي انطباع ان خلاص خلاص خلاص مفيش مشكله، خلاص انا على العموم الحاجات التافهه دي ما بت خلاص خلاص. اي تمثيل، اي ادعاء، اي خداع، اي قناع، خد بالك، خداع انا قناع، اي حاجه كده بنعملها، صوره بنعملها غير حقيقيه، شكل بنعمله غير حقيقي في التواصل. نمره 1 فايت، نمره 2 فلايت، نمرة 3 هذا الفيك، هذا التصنع، ان خلاص خلاص احنا ما فيش مشكله، خلاص خلاص مش فاضيين للكلام ده، خلينا نركز في العيال، او خلاص خلاص مش فاضيين في الكلام ده، خلينا نركز في المعرفة. نمرة أربعة اسمها فولد. ايه فولد دي بقى؟ فولد دي ان واحد من الطرفين، اذا كان اول واحده اللي هي فايت دي ان واحد يخش كده او هما الاثنين، نمرة أربعة دي اللي هي فولد دي، أكنك بت بت بت بتطبق حاجة كده. فولد دي بقى إن واحد يقرر، وده غالبا هتلاقيها بالذات في التركيبة، إن في طرف من الطرفين مسيطر، طرف من الطرفين يعني هو الكبير، هو الأسد، وغالبا تلاقي الطرف الثاني خانع، ضعيف، ما عندوش رأي، يستخبى ورا كلمة معلش أنا أحب أخضع، أو خلينا نعديها المرة دي، وهي مش بتبقى المرة دي، إحنا هنعديها إيه؟ هنعديها كل مرة. فهتلاقي التركيبة دي بتمشي قوي، وخصوصا يعني خليني لابد يعني أن أعترف إن خصوصا لو الرجل، والرجل عنده السيطرة وكده، وتلاقي مراته بقى من النوع المهلهل ده اللي هو هيمشي وراه كده وخلاص من غير اي مهلهل، عارف زي مهلهل كده، عامل زي الخيشه كده. فهتلاقي ان بقت التركيبه كده، ان خلاص

خلاص انا فعلا فعلا صح، معاك حق، انا فعلا لا كان لازم اخضع. خلاص خلاص انت دايما صح، معلش لا انت فعلا، رغم انه ممكن تكون مش مقتنعه، رغم انه بس هي تو فولد، مصيبه سودة، مصيبه انه يتحول واحد من الاربع حاجات دول. هو التكنيك اللي انا بلجأ ليه، الابروتش اللي انا بلجأ اليه في الكوميونيكيشن. عايز افكرك اول جمله ابتديت بيها ان الكوميونيكيشن التواصل ده من اهم العناصر في العلاقه الزوجيه، من اهم العناصر، لان من غير كوميونيكيشن هيبقى مفيش جواز، مفيش علاقه اساسا، لا جواز ولا غير جواز حتى. لكن التواصل السيء اللي قد يلجأ لواحد من الاربع تكنيكات دول هتبقى مصيبه في العلاقة دي، اللي سواء بتبتدي بقالنا شهرين ثلاثة متجوزين ولا بقالنا 27 سنة متجوزين. يقول إيه الكتاب؟ صادقين في المحبة. هنجلها بعد شوية في صمام الأمان في التواصل، لكن عايز بس كل شوية حدق على الآية دي. صادقين أي أن نقول الصدق في محبة، نقول يعني لازم نعبر، ونعبر بصدق في المحبة.

أنا وإنت وإنتي متفقين إن التكنولوجيا اللي بنستخدمه كل يوم زي العربيات والسيلفونز والطيارات وغيرها كتير ما جاتش من تلقاء نفسها، لكن في حد أعظم من التكنولوجيا هو اللي عملها، وهو الإنسان. أنا وإنت والطبيعة اللي حوالينا ما جاتش من الفوضى بتلقاء نفسها، ولا عن طريق نظريات وأبحاث كونية، لكن الله العظيم هو اللي خلقني وخلقك. النهاردة عندك فرصة للتفكير.

قناة الكارما هي قناة مسيحية لا تهدف للربح المادي 501c3، وجميع التبرعات معفاة من الضرائب، ومصدر دعم القناة الوحيد هو تبرعاتكم الشهرية. شكرا لاستمرار تعضيدكم وصلواتكم، والرب يبارككم.

درسنا النهاردة عن أهمية الصلاة. في الحقيقة الصلاة مش مجرد كلمات محفوظة نرددها ونقولها دون أي فهم، أو كلمات مكررة يعني بنقولها زي روتين أو واجب علينا نعمله، لكن كلمة صلاة جاية من صلة، فالصلاة هي صلة مع الله. وحابب النهاردة أكلمك عن أهمية الصلاة وبركات الصلاة. نمرة واحد، واحد خاطي عايز يتوب، فبالصلاة يتوب الخاطي من الشرود. واحد عشار صلى 4 كلمات في لقطة

18 آية 13، أربع كلمات: تاب بهم ورجع للرب وحصل على الخلاص والتبرير. قال كده: اللهم ارحمني أنا الخاطي. فبالصلاة يتوب الخاطي من الشرود. يا ريتك يعني وإحنا قبل ما نكمل الكلام ترفع قلبك للرب وتصلي الصلاة دي معايا: اللهم ارحمني أنا الخاطي. تاب الخاطي من الشرود. لكن كمان بالصلاة تسد أفواح الأسود. في سفر دانيال أصحاح 6 كان في أمر ملكي إن أي حد يصلي لإنسان أو لإله غير ملك اسمه داريوس يترمي في جب الأسود، شريعة مادي وفارس التي لا تنسخ. عارف عملية دانيال؟ صلى 3 مرات فترمى في جب الأسود، لكن قال الآية الحلوة: إلهي أرسل ملاكه فسد أفواه الأسود. قال واحد: ماذا تفعل أفواه الأسود المفتوحة أمام مؤمن كواه مفتوحة؟ فبالصلاة يتوب الخاطئ من الشرود، ثم بالصلاة تسد أفواه الأسود. لكن كمان طالما رحنا لسفر دانيال هقول لك ان بالصلاة يكشف السر المفقود. نبوخذ نصر حلم حلم وقال انا عايز حد يحكي لي الحلم اللي انا حلمته وبعدين يفسره لي. طب ازاي؟ كل الحكماء والمنجمين قالوا له هذا الطلب مستحيل. طب ايه العقوبة؟ تقطعون إربا إربا وتجعل بيوتكم مزبلة. طيب دانيال وهو ورفقائه حنانيا ومشائيل وعزاريا صلوا إلى الرب، فالرب كشف لدانيال السر المفقود، وراله أظهر له الملك حلم إيه، وكمان قال له التفسير بتاع الحلم. ودي فيها درس روحي لحياتنا، لما يكون في سر مفقود، في حاجة مش عارفينها، في حاجة عايزين ناخد فيها قرار، بنصلي والرب بيوضح مشيئته. لكن كمان الكتاب المقدس مليان بالوعود، فلما نصلي نتمتع عمليا بالوعود. لما تلاقي وعد، الوعد ده هيجي لك من عند ربنا وتتمتع به لما تصلي. خد مثلا على سبيل المثال وعد كده في مزمور 50 آية 15، مزمور 50:15 ده بيسموه تليفون السماء، بيقول ادعوني يوم الضيق انقذك فتمجدني. يعني في انقاذ في يوم الضيق بس مش وانت نايم، ادعوني في يوم الضيق انقذك فتمجدني. واي وعد تلاقيه موجود في الكتاب المقدس صلي عشان تتمتع به. لكن كمان بالصلاة نحصل على السلام المنشود. لما تلاقي نفسك مضطرب، لما بتصلي قلبك يتملي سلام. في آية بتقول كده؟ أيوة، في آية في فيليبي 4 بيقول لا تهتموا بشيء بل في كل شيء بالصلاة والدعاء مع الشكر لتعلم طلباتكم لدى الله، وبعدين النتيجة: وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. أختم وأقول لك بالصلاة نصبح خدام وشهود. في أعمال 4 صلوا التلاميذ وقالوا يا رب امنح عبيدك أن يتكلموا بكلامك بكل مجاهرة، بمد يدك للشفاء ولتجرى آيات وعجائب باسم فتاك القدوس يسوع. امتلأوا من الروح القدس وصاروا يتكلمون بكلمة الرب بكل مجاهرة. انت لاحظت معايا؟ ابتدينا بواحد خاطي فتاب من الشرود، انتهت القصة بواحد خادم بيشهد للرب بكل قوة. الصلاة في غاية الأهمية في حياتنا الروحية. ابتدينا بواحد خاطي طلع في النهاية خادم. تعال معايا.

عزيزي المشاهد، أهلا وسهلا بك في حلقة جديدة من برنامج مدرسة اللاهوت. برنامج مدرسة اللاهوت كنا نتكلم عن شخصية الله، تناولنا في الحلقات السابقة الصفات غير المشتركة الخاصة بالله فقط، وننتقل الآن إلى الصفات المشتركة. الحقيقة ده تسمية غريبة جدا،

حسب التقسيم اللي احنا قلنا هنمشي عليه، كيف يوجد تشابه بيننا وبين الله في كيانه وصفاته العقلية والأخلاقية؟ إزاي؟ الحقيقة سنتناول في الحلقة دي صفات الله المشتركة نبتدي فيها يعني، والتي نشترك فيها أكثر من الصفات التي ذكرت في الحلقات الثلاثة اللي فاتوا، في الخمس صفات اللي كانوا في الحلقات الثلاثة اللي فاتوا. يجب أن نتذكر أن تقسيم الصفات إلى مشتركة وغير مشتركة ليس تقسيما مطلقا، وأن هناك مجالا للاختلاف في وجهات النظر بخصوص كل صفة من أي قسمين، من سواء القسم اللي هو الصفات المشتركة أو الصفات الغير مشتركة والصفات المشتركة. فالقائمة المذكورة هنا من الصفات المشتركة هي قائمة مألوفة، لكن فهم تعريف كل صفة يعتبر أكثر أهمية من القدرة على تبويبها تماما، يعني زي ما بتقدمها هذه الحلقات. ففضلا عن ذلك فإنه أي قائمة بصفات الله يجب أن تبنى على بعض الفهم للطريقة التي يميز بها كل إنسان الجوانب المختلفة لشخصية الله. فمثلا سؤال ممكن نتسأله، هل صلاح الله ومحبته صفتان أم صفة واحدة؟ هل صلاح الله ومحبته صفتان أم صفة واحدة؟ الحقيقة أنه محبة الله فيها الصلاح الإلهي، مفيش تفرقة. لكن ماذا مثلا عن المعرفة والحكمة والروحانية وأنه إله غير منظور؟ واضح جدا ان احنا ممكن يكون لنا بعض الصلاح بعض المحبة، لكن هذه الصفات موجودة عند الله هو الأكبر فيها هو الأعظم. لكن ممكن انه بعض الناس يبقى عندهم بعض الصلاح ان احنا نحب، نحن نحبه لأنه هو أحبنا أولا، فالله محبة لكن محدش فينا اسمه محبة. لا، انه بنمارس المحبة بنحب، لكن مهما نحب محبتنا مش زي محبة الله. ممكن شخص يكون بيعمل أعمال صالحة، لكن مهما كان صلاحنا مش هيكون زي صلاح الله. فلو نفتكر الرجل اللي سأل المسيح أيها المعلم الصالح، فالمسيح رد عليه رد غريب، قال له ليس صالح إلا الله. طب ما هو بيقول له أيها المعلم الصالح. هنا الاحتمال البسيط جدا أنه إذا أنت بتحكم أن أنا صالح أنت رأيت الله فيا، لأنه الصالح الصالح هو الله. الحمد لله أن في ناس اسمهم صلاح، لكن ما فيش حد اسمه الصلاح. الصلاح يخص الله فقط. ماذا عن المعرفة؟ بنعرف. الحكمة ممكن يكون عندنا حكمة، سليمان طلب حكمة. الروحانية احنا لما بنتغير من عبيد إلى أبناء بنبتدي نعيش نبقى أبناء الله روحيا، لكن معرفتنا قاصرة عن أن هي تتقارن حتى بمعرفة الله. حكمتنا قاصرة، روحانيتنا قاصرة، وأنه هو إله غير منظور. لا، إحنا منظورين طبعا. الحقيقة أنه كل صفة نقدر نشوف فيها جوانب أنها تخص الله فقط، زي ما خدنا الصفات السابقة، خمس صفات خدناهم في الثلاث أو أربع حلقات السابقة. لكن هننتقل إلى الصفات اللي ممكن ربنا يسمح لنا أن إحنا تكون عندنا أكيد جزئيا. فطبعا من آدم عنده محبة، ممكن يكون عنده حكمة، يكون عنده معرفة، لكن اللانهائي هو الله. فربنا بيدينا أو بيسمح أن احنا تكون عندنا هذه الصفات اللي هي أصلا صفات الله. سنتحدث في هذه الحلقة عن كل هذه الصفات عن يعني على انفراد، لذلك نجد قائمة طويلة من الصفات المختلفة. لكن إذا تعامل شخص ما مع
يعني اثنين من الصفات أو زوج من الصفات على أنها جوانب مختلفة.

مختلفة للصفة نفسها فلن تحدث أي مشكلة، أنت حر في تقسيمك. لكن أنا الحقيقة فكرة التقسيم، كتب اللاهوت بتقسم صفات الله بطرق مختلفة، لكن أفضل طريقة في كتاب كيف نفهم علم اللاهوت اللي قسمها إلى صفات تخص الله فقط، وبعدين صفات ممكن الله يسمح أنه يدينا أن احنا نكون محبين، نكون عندنا بعض الصلاح، نكون عندنا محبة، لكن نكون عندنا حكمة. سليمان لما طلب من الله مصدر حكمة هو الله، سليمان لما طلب من الله طلب حكمة. أنت ذكرنا أننا نتحدث عن شخص الله الكامل الشامل، فحينئذ يتضح لنا أن هذا التقسيم للصفات المختلفة ليس بهذه الأهمية العقائدية، لكنه أمر يجب أن يبنى على الحكم الشخصي للطريقة المثلى للمادة الكتابية لتقسيم المعلومات اللي عن الله. فهذه الحلقات تقسم صفات الله المشتركة إلى 5 أقسام حسب جدول. حسب جدول هنبتدي نشوف الأقسام، وياريت تبقى تطلع قدامنا. أولا صفات كيان الله، صفات كيان الله، صفات كيان الله جواها الروحية، إله غير منظور. دول صفتين لكيان الله. ثانيا الصفات العقلية، العلم بكل شيء، الحكمة، الحق والأمانة، ودي صفات عقلية. صفات الأخلاقية، نلاقي أنه صفات الأخلاقية دي تالت مجموعة، الصلاح، المحبة، الرحمة. طبعا الرحمة ممكن تبقى النعمة وطول الأناة و رحمة الله، لكن احنا ممكن كونوا رحماء كما أن أباكم رحيم، لكن احنا ما عندناش النعمة الإلهية. النعمة هي أنه المسيح أنعم علينا بالفداء. فالنعمة، وأرجو في موضوع النعمة أن احنا نفرق ما بين كلمة النعمة في العهد الجديد، هي أنه الله أنعم علينا بالفداء. كلمة نعمة معناها أنه شخص عظيم جدا بيدي واحد غلبان فقير محتاج بيديله وهو ما يستحقش، هذه النعمة. أن احنا الله أنعم علينا بالفداء، فدي النعمة. فالنعمة دي الأساس بتاع كلمة نعمة، اللي هي في وقت الإصلاح قالوا نعمة واحدة هي النعمة دي. لكن طبعا في حاجة اسمها النعمة العامة. النعمة العامة أنه ربنا بيسيب الناس يعملوا صلاح وأنه ربنا بينعم علينا بالشمس والهواء والشمس بتشرق على الجميع ممكن الحقيقة الأفضل أن الحاجات التانية اللي ممكن تتسمى نعم هي في الواقع هي بركات من الله. لكن النعمة هي نعمة ربنا يسوع المسيح التي أنعم علينا بها للفداء، للخلاص، من أن احنا نكون بعيد عن الله لنبدأ علاقة حية مع الله. هذه هي النعمة. طول الأناة ممكن تكون داخل الرحمة. حاجة مهمة جدا القداسة. الله طبعا هو القدوس الأعظم، لكن بيقول لنا كونوا قدسين كما إن أباكم قدوس. حاجة تانية السلام، أو نظام، أو تنظيم الأمور ليحل السلام. هنجلها. البر أو العدل، الله مصدر البر، مصدر العدل. وقلنا الرحمة وبعدين قلنا العدل اللي هما التقيا في الصليب. الغيرة، الله إله غيور. يمكن تناولنا ده سابقا، أنه الله بيغار على مجده، الله بيغار على اسمه. لكن الغيرة ممكن تبقى كلمة غريبة لأنها في المفهوم البشري حاجة سلبية. ممكن لما قايين غار من أخوه هابيل وقتله، أو الغيرة بتحرك شعب، بتحرك أهل العالم ضد شعب الله، فالغيرة خلتهم يتضايقوا من استفانوس.

0: من استفانوس ويقتلوه في أعمال 7. رابع صفة كبيرة صفات القصد الإلهي، الإرادة، الحرية، القدرة على كل شيء. في صفات أخرى، الكمال، البركة، الجمال، أبرع جمالا من كل بني بشر، المجد. قبل كده اتكلمنا عن المجد، لكن نقدر ناخد كمان نتكلم مرة أخرى عن المجد، أنه كلمة قابوس في اللغة العبرية هي ثقل، الوزن الثقيل، زي المعدن النفيس يبقى وزنه الذري ثقيل. فهنا كلمة مجد، كلمة قابوس في اللغة، على فكرة في قاف في العربي طبعا، وفي قاف كمان في العبري، ما فيش طبعا في اللغات التانية، أو يعني ما أعرفش، على الأقل العبري موجود فيه زي العربي. قابوس، يمكن الضاد بس هي الوحيدة اللي لسان الضاد يجمعنا، هي الضاد بس اللي موجودة في اللغة العربية، لكن القاف موجودة. قابوس اللي هو المجد، الوزن التقيل، الوزن الذري التقيل، القوة التقيلة، الحاجة العظيمة، النور اللي لا يدنى منه، مجد الله. الحقيقة تناولت بعض الأمور، لكن سنتناول بقدر الإمكان لمحة عن هذه الأمور، لكن طبعا يعني بطريقة مبسطة بقدر الإمكان. لكن طبعا إن ممكن قوي ترجع لمراجع لاهوتية، لكن أنا هدي لك ما يكفي إنك ممكن تبقى عندك الصورة العامة، أو زي مقدمة كافية جدا إنك أنت تبتدي تعرف هذه الصفات عن الله. يمكن قدمنا قبل كده 5 صفات في ال4 حلقات الماضية، قدمنا 5 صفات اشترك فيهم إلا الله. لكن بعد كده هذه الصفات ممكن منها ربنا يدينا جزء منها أو يسمح لنا. فبما أننا يجب أن نحاكي أو نماثل، نقلد كل هذه الصفات في حياتنا الشخصية، طبعا نقلد، معلش عفوا كلمة مش دقيقة، مش لاقي غيرها، لكن فكرة أن احنا نماثل ده، نعمل ده، لأنه حياة المؤمن بدم أصبح ابن لله أخذ طبيعة جديدة. فإحنا يجب أن نحاكي أو نماثل كل هذه الصفات في حياتنا الشخصية. ذلك سيشمل كل هذه من هذه الأقسام شرحا مقتضبا للطريقة التي يمكن بها أن نحاكي هذه الصفات. يبقى خدنا 5 أركان كبيرة، كل حاجة، كل صفة ليها تحتها صفات أخرى. فأولا صفات كيان الله، صفة الروحية. طبعا احنا بيدينا بنوة روحية، فالله هو مصدر الروح، الروح القدس هو مصدر الروحانية في العالم كله. لكن لما بنقبل الله يسكن في قلوبنا الروح القدس، فيدينا هذه الروحانية، يدينا يعني احنا كل الذين قبلوه اعطاهم سلطان ان يصيروا اولاد الله روحيا. فالحقيقة انه كل الامور المادية اللي ممكن نعيشها واحنا عبيد، وحتى نعمل صلاح واحنا عبيد، دي اعمال لا قيمة لها. لكن عندما ننتقل من العبودية الى البنوة ونصبح اولاد لله، نتحول من ان احنا بنعمل الامور ربنا بيقول لنا، يعني بنحاول نعمل اعمل ولا تعمل، وكانه قدامك شريعه ربنا بيقول لك اعمل ولا تعمل، مع ان ربنا بيقول لك عيش حياه روحيه مظبوطه، اقبل عمل الله، كل الذين قبلوه اعطاهم سلطان ان يصيروا اولاد الله روحيا، ينتج عن ذلك اعمال صالحه، اعمال ممكن منها أعمال الله بيسمح إن إحنا ممكن نتشبه ببعض، يعني عندنا هيبقى عندك حكمة روحية، بس طبعا مش حكمة ربنا، لكن هيبقى عندك حكمة، وانت قبل كده ما كانش عندك حكمة روحية، لكن هتبتدي. خلينا بعد فاصل ناخد صفات كيان الله ونبتدي بالصفة الروحية.
1: شكرا لمتابعتك لهذا البرنامج. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار أو إن أردت الحصول على

0: إحدى حلقات هذا البرنامج يمكنك الاتصال بنا على 714-709-4300 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info@karmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني على www.alkarmatv.com أو راسلنا على PO Box 3610 Seal Beach, California 90740.
1: كنا نتكلم عن صفات الله، فصفة كيان الله، صفات كيان الله أول حاجة فيها الروحية. في سؤال أو تساؤل الناس كثيرا عن المادة التي يتكون منها الله، هل يتكون من لحم ودم مثلنا؟ بالتأكيد لا. ما هي إذن المادة التي تشكل كيانه؟ الله روح. هل الله يتكون أصلا من مادة أم من طاقة؟ الطاقة والطاقة الإيجابية والسلبية وبتاع ده، كل دي خرافات علمية ملهاش دعوة بيها. الله فوق كل الكلام ده، وهو مصدر كل الطاقة، وهو مصدر الحياة. فهل الله يتكون أصلا من مادة أو أنه طاقة، أم أنه بمعنى من المعاني مجرد أفكار صافية؟ إجابة التي تقدم لنا كلمة المقدسة هي أن الله ليس على شيء مما ذكر، بل إلا نقرأ أن الله روح في يوحنا 4 الآية 24. الله روح، والذين يسجدون له فبالروح والحق ينبغي أن يسجدوا. والمسيح قال الكلام ده للسامرية الست اللي هي لسه ما تعرفش حاجة، بس ابتدى نقاش معاها، اعطيني لأشرب وهو هيديها المياه الحية، واللي هيديها لها للمياه اللي هي مش ممكن تعطش بعدها. انت المياه اللي بيشرب منها العادية دي يعطش، لكن الماء الذي أعطيه أنا لن يعطش. وبعدين ابتدت تقول له احنا بنسجد في الجبل الفلاني، وانتوا مش عارفين السامريين ايه واليهود ايه. الإجابة بتاعت المسيح توضيحية جامدة جدا، قال لهم الله روح، والذين يسجدون له فبالروح والحق ينبغي أن يسجدوا. مش مهم فين المكان، مهم فعلا يكون ساجد بالروح والحق. قال يسوع هذه العبارة حين كان يتحدث إلى المرأة السامرية عند البئر، ودار النقاش حول المكان الذي يجب أن يسجد فيه الناس لله. وقد بين لها يسوع أن العبادة الحقيقية لا تتطلب الوجود في أورشليم، لأنه ابتدوا اليهود يضايقوا السامريين، إحنا أورشليم عندنا وهي دي مكان العبادة، وإنه مش في السامرة، وإنتوا مدام ما بتعبدوش في أورشليم تبقوا عبادتكم باطلة. لكن ابتدى المسيح يفهم أن العبادة الحقيقية لله لا تتطلب الوجود في أورشليم ولا في السامرة. في الآية 21 في يوحنا 4 قال لا يسوع يا امرأة صدقيني أنه تأتي ساعة لا في هذا الجبل ولا في أورشليم تسجدون للآب. فالسجود الحقيقي لا علاقة له بالمكان المادي، بل بحالة الشخص الروحية، وذلك لأن الله روح، أي أنه لا يحدد مكان. يجب ألا نفكر في أن حضور الله كروح يعني أنه كبير بلا حدود. لا، الله ككل وليس كأجزاء، حاضر في كل مكان. لننظر مرة تانية، ننظر مزمور 139 اللي داود النبي قال عنه أين أذهب من روحك ومن وجهك أين أهرب؟ إن صعدت إلى السماوات فأنت هناك، وإن فرشت في الهاوية فها أنا فها أنت. في الهاوية بيبقى كمعاقب اللي احنا قلناها قبل كده، في من صفات الله أنه موجود في كل مكان، حتى جهنم يس، وإن نعم، وإن فرشت في الهاوية فها أنت هناك كمعاقب. إن أخذت جناحي الصبح وسكنت في أقاصي البحار فهناك أيضا تهدني يدك وتمسكني يمينك. الحقيقة إن هنا داود وهو بيتكلم على كل الأماكن واضح إنه الله روح، ولما المسيح كمان وضح للسامرية الله روح والساجدون له هم الساجدون بالروح.

والحق. ولا يجب أيضا أن نفكر في أن وجود الله كروح يعني أنه صغير، فهو بلا حدود بحيث لا يسعه أي مكان في الكون. هو ممكن يكون في أي مكان ويملأ الكون. إحنا مش بنفسر نقول أن الله يملأ الكون يبقى الله والكون واحد، لا، الله خلق الكون، لكن الله والكون واحد دي فكرة إلحادية، لأن الله والكون واحد دي خرافة، لأنه

شيء لأنه الله روح والكون مادة، فإزاي يكون الله والكون واحد؟ ودي أول فكرة بتبتدي عند الناس أنه ممكن ما يبقاش في تعبير ضد الله تماما، يبان أنه تعبير روحي لكن في الواقع هو خروج عن النص الكتابي أو عن الفكر الكتابي. فأنه وحدة الوجود أو أن الله والكون واحد ده كلام فاضي ما ينفعش. كتاب يقول لنا الله روح، الله ممكن يملأ الكون بس هو روح وهو اللي أوجد الكون وممكن يكون موجود في أي مكان في الكون. لا يمكن أن يحدث اختلاط بين الروح والمادة، الكون مادة طبعا لكن الله روح ده لازم تكون مؤكدة لنا. في سفر الملوك الأول أصحاح 8 بيتكلم عن الله، لأنه هل يسكن الله حقا على الأرض؟ هوذا السماوات وسماء السماوات لا تسعك، فكم بالأقل هذا البيت الذي بنيت. هنا البيت اللي يعني بناه سليمان، علينا أن اللي هو البيت، بيت المقدس، المكان اللي كان فيه الهيكل اللي سنة 70 ميلادية اتهد والموضوع انتهى. لكن المهم أنه سليمان لما بنى البيت هو رمز لحضور الله، لكن كمان شاهد هل يسكن الله حقا على الأرض؟ وذا السماء وسماء السماوات لا تسعك، فكم بالأقل هذا البيت الذي بنيت. هو كان رمز لحضور الله، وعلى فكرة هذا الرمز كان مقبول لوقت المسيح لما قال لهم انقضوا هذا الهيكل وأنا أقيمه، انقضوا هذا الهيكل وأنا أقيمه. فهنا بمنتهى البساطة المسيح بيتكلم على أنه هيكل الله رمز لحضور الله. وبعدين إحنا روحيا بقى في العهد الجديد بيقول لنا أنتم هيكل الله، هيكل لأنه روح الله ساكن فيكم. علينا أن نفهم وجوده كروح. نجد أيضا أن الله يمنع شعبه من أن يفكروا في أن كيانه يشبه أي شيء آخر في الخليقة. نقرأ في الوصايا 10 في سفر الخروج، لا تصنع لك تمثالا منحوتا ولا صورة مما في السماء ولا في الأرض، ولا في السماء من فوق وما في الأرض من تحت وما في الماء من تحت الأرض، لا تسجد لهن للآلهة دي ولا تعبدهن، لأني أنا الرب إلهك إله غيور أفتقد ذنوب الآباء في الأبناء في الجيل الثالث والرابع من مبغضية، وأصنع إحسانا إلى ألوف من محبية وحافظي وصاياي. الله روح، وده حقيقة مهمة جدا مؤكدة من العهد القديم وإلى العهد الجديد. فأرجو أن يكون معرفتنا عن روحية الله أو روحانية الله، لأن الله روح، الله ممكن يتواجد في أي مكان وأي زمان، لأن الله روح ممكن بالروح القدوس يؤثر في أكثر من ناس عبر العالم. هو موجود في كل زمان ومكان، غير مختلط بالكون لكنه مهتم بالكون، مهتم بالخليقة، مهتم بالإنسان ولذته مع بني آدم. خلينا نعرف أو نثق أن الله روح ونستوعب هذا لأنفسنا لذواتنا، فنبقى عارفين نقدر الله حق قدره. وإلى اللقاء في حلقات أخرى.

أهلا بك عزيزي المشاهد في حلقة جديدة من برنامج الصلاة المقتدرة. رأينا في المرة السابقة وكانت الحلقة الأولى كيف أن الله لا يستمع لأي صلاة، لكنه يستمع للصلاة من قلب قد اغتسل بدم المسيح، قلبا جديدا عرف كيف يعتمد على الله وأنه لا خلاص بدون صليب المسيح. وفي هذه الحلقة أود أن أتناول مع حضراتكم موضوعا يرتبط بنظرتنا لله. من هو الله؟ من هو إله الكتاب المقدس؟ وهذا يرتبط بشكل خاص بالصلاة الناجحة والمقتدرة. فلا

توجد صلاة ناجحة ومقتدرة بدون نظرة صحيحة لله. وسيكون لدينا فرصة لنتكلم عن أسس الصلاة المقتدرة، أسس الصلاة الصحيحة والمنتصرة. على صفحات الكتاب المقدس دونت صلوات كثيرة، ومنها صلوات ناجحة ورائعة. ربما تسألني لماذا نتناول واحدة من هذه الصلوات؟ أقول لك، في البلدي وفي المثل البلدي بيقولوا اسأل مجرب. فأفتكر إنه الصلوات التي اقتدرت وأتت بنتيجة لهي نماذج رائعة نقتدي بها. دعونا نفتح معا كلمة الله على سفر أخبار الأيام الثاني وأصحاح 20 لنرى شخصا تقيا، ملكا تقيا اسمه يهوشافاط، صلى وكانت صلاته عظيمة واقتدرت. في أخبار الأيام الثاني أصحاح 20 يقول الكتاب: ثم بعد ذلك أتى بنو مؤاب وبنو عمون ومعهم العمونيون على يهوشافاط للمحاربة. فجاءوا ناس وأخبروا يهوشافاط قائلين: قد جاء عليك جمهور كثير من عبر البحر من آرام، وها هم في حصون تمار هي عين جدي. ويخبرنا الكتاب برد فعل يهوشافاط، وهو رد فعل أي واحد مننا حينما تحدث عليه حروب، مقاومات، مرض، خوف من المستقبل. يقول الكتاب: فخاف يهوشافاط، وده رد فعل طبيعي. لكن لما أقف عند الخوف لابد أني هخور، لكن الخطوة الإيجابية التالية هي الهامة: وجعل وجهه ليطلب الرب. لقد اتجه يهوشافاط ليقرع الباب الصحيح، اتجه يهوشافاط إلى الملجأ الصحيح، يطلب وجه الرب. ونادى بصوم في كل يهوذا. هل يلفت نظرك أن صلاة يهوشافاط ارتبطت بالصوم؟ هل الصوم أداة هامة في الصلاة المنتصرة؟ بكل تأكيد نعم. لماذا؟ حينما أمتنع عن الطعام، أو حينما أمتنع عن لقاء البشر والحديث والكلام، كأنني أقول لله: أنت أولويتي يا رب، أنا وضعت وخصصت وكرست هذا الوقت في الصلاة والصوم لك، حتى وإن كان هذا على حساب احتياجاتي الجسدية. في مرة لاحقة سنتناول الصوم بالتفصيل، لكن لنستكمل معا الآن ثلاث أسس للصلاة المنتصرة المقتدرة. وقد وردت هذه الأسس الثلاث في صلاة يهوشافاط الملك التقي. أولا في آية 6 سنقرأ صلاة يهوشافاط: وقال يا رب إله آبائنا، أما أنت هو الله في السماء وأنت المتسلط على جميع ممالك الأمم، وبيدك قوة وجبروت، وليس من يقف معك، وليس من يقف معك. وهنا أرى الأساس الأول للصلاة المنتصرة: من هو الله؟ من هو الله في ذاته؟ كيف ترى الله؟ هل تراه شخصا ضعيفا أم تراه المقتدر؟ ودعني أعطي هذا التشبيه البسيط: إذا كان أمامي جبلا من التحديات، جبال من التحديات، أنت ترى الجبل، لكن إذا رأيت من هو الله في عظمته فسترى الجبل صغيرا بالمقارنة مع عظمة الله. لكن إذا رأيت فقط الجبل، رأيت فقط الظرف الذي أنت تمر به، رأيت فقط التحدي الذي يواجهك، سترى الله صغيرا. لكن على قدر عظمة الإيمان الذي يرى الله فيما هو عليه في ذاته، على قدر ما تصغر التحديات،

0: ويزيد الإيمان اللي قال عنه الرب يسوع: إن كان لكم إيمان حتى إن كان صغيرا مثل حبة الخردل، لكن تقولون لهذا الجبل، جبل التحدي، انتقل من هنا إلى هناك فينتقل. إن أول أساس للصلاة المنتصرة هو أن أعرف إلهي وإمكانيات إلهي. يقول الكتاب في سفر دانيال أصحاح 11 وآية 32، يقول أن الشعب الذين يعرفون إلههم يقوون ويعملون، فلا قوة ولا إنجاز، لا مثابرة في الصلاة ولا اقتدار في الصلاة بدون أن أعرف إلهي من هو في ذاته. لكن يتقدم يهوشافاط ويستمر في الصلاة ليقول للرب في آية 7: ألست أنت إلهنا الذي طردت سكان هذه الأرض من أمام شعبك إسرائيل وأعطيتها لنسل إبراهيم خليلك إلى الأبد؟ فهو يتكلم عن الماضي هنا، وكأنه يقول: أنت إله الأمس، إن لدينا اختبارات ورصيد من المعاملات الإلهية معك، لقد تدخلت في ظروفنا في الماضي، فلماذا لا تتدخل الآن؟ وكاتب الرسالة للعبرانيين يذكرنا أن يسوع المسيح هو أمسا، هو إله الأمس واليوم، فالذي وقف معي في الماضي هو نفس الإله الذي سيستمر معي في الحاضر. وهذا مشجع كبير على حياة الصلاة والثقة في الرب. أولا، الصلاة الأساس الأول في الصلاة المنتصرة: من هو الله وما هي إمكانيات الإله العظيم الذي يقف في صفي؟ الأساس الثاني هو اختبارات الماضي، اختبارات الماضي المشجعة التي يشهد عنها داود النبي ويقول: ولا تنسي كل حسناته. لكن الأمر الثالث أو الأساس الثالث للنصرة في الصلاة يذكره يهوشافاط حينما يصلي في آية 8 ويقول لله: أنا بذكرك بحاجة أنت قلتها يا رب زمان، لما سكننا في هذه الأرض وبنينا لك فيها مقدسا أي هيكلا، قائلين: إذا جاء علينا شر، سيف، قضاء أو وباء أو جوع، ووقفنا أمام هذا البيت وأمامك لأن اسمك في هذا البيت، وصرخنا إليك من ضيقنا، فإنك تسمع وتخلص. وده كان اتفاق بين سليمان وبين الله في وقت تدشين الهيكل، والله وافق على هذا الكلام وكأنه وعد والتزم. وهذا هو الأساس الثالث في النصرة في الصلاة: وعود الله. الله ملتزم بمواعيده، مش ملتزم باللي بنشعر بيه، مش ملتزم بكلام البشر، لكن ملتزم بما يخرج من فمه. لم تسقط كلمة واحدة من كلام الرب الصالح الذي قاله لعبده موسى مثلا. إذن كلام الله الصالح لا يمكن أن تسقط منه كلمة واحدة، ومواعيد الله لا يمكن أن تتغير، وهو ملتزم بما يخرج من فمه وبما يعد به. عشان كده المؤمن الحلو والمصلي المقتدر يروح للرب ويقول له: أنت قلت. في استكمالنا لهذه الحلقة بعد فاصل قصير سأشاركك عزيزي المشاهد باختبار عن شخص كان يطالب الله ويقول له: أنت قلت. دعونا نتوقف لهذا الفاصل القصير ونرجع معا للاستكمال.
1: شكرا لمتابعتك لهذا البرنامج. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار، أو إن أردت الحصول على إحدى حلقات هذا البرنامج، يمكنك الاتصال بنا على 714-709-4300 أو أرسل لنا على البريد الإلكتروني info@elkarmel.org.

www.tv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني على www.alkarmatv.com أو راسلنا على PO Box 3610 Seal Beach, California 90740.

لقد رأينا أعزائي المشاهدين أن الصلاة المقتدرة والمنتصرة لها ثلاث أسس. رأينا أولا أن أرى الله فيما هو عليه في ذاته، أعرف هذا الإله، ولا يمكن أن أعرف إلهي إلا في كتاب إلهي، فمن يجهل كتابه يجهل إله الكتاب. الأساس الثاني، رأينا أن إله هذا الكتاب شجعنا في الماضي، كان هو إله الأمس، وتشجيعاته لنا في الماضي تحفزنا على الثقة فيه في الحاضر وفي المستقبل أيضا. وده أعلنه يهوشافاط في صلاته، أنت الله الذي لا يقف معك أحد، لك قوة وجبروت، أنا أعرف من أنت، أنا أعرف من في صفي. الأمر الثاني، رأى يهوشافاط أنه يتمسك بهذا الإله لأنه لم يخيب ظنه في الماضي. دعونا ونحن ننتقل إلى الأمر الثالث والأساس الثالث، الاستناد على وعود الله. لا ننسى أن الله له أغراض يريد أن ينفذها، ولكل منا خطة، والله له هدف من حياتك، الله له خطة من حياتك. فحياتي وحياتك ليست عبثا، لكن لكي يحقق الله أغراضه أعطانا وعود نتمسك بها. فبين الوعد وبين تحقيق الغرض تأتي الصلاة في المنتصف. الله وعد، الله لديه هدف يريد وغرض يريد أن يحققه، يأتي المصلي ليمسك بوعد الله، والله عليه أن يتمم تحقيق الغرض، يحقق المعجزة، يزيح الجبل، يعطي إنجازا عظيما وتتميم لمشيئته في حياتي وحياتك. الشخص الذي أذكره متمسكا بمواعيد الله، جورج ميلر، الذي أعالى آلاف الأيتام بصلاة الإيمان، اللي أرى مننا حياة رجل الله جورج ميلر يعرف أنه كان في خلوته في الصباح الباكر يفتح كتابه المقدس ويضع إصبعه على الوعد ويقول لله أنت قلت. وكان من أجمل الآيات اللي يتمسك بها رجل الله جورج مولر أنه كان دايما يقول له أنت سامع الصلاة، يا سامع الصلاة. إذ نتقدم إلى الله ممسكين بمواعيده فهو ملتزم بما خرج من فمه. هل تثق معي في هذا الإله العظيم؟ كانت النتيجة أن يهوشافاط ارتمى على الله بكل القلب، وختم صلاته بهذه العبارة المشهورة في آية 12 في أخبار الأيام 22، يا إلهنا أما تقضي عليهم؟ لأنه ليس فينا قوة أمام هذا الجمهور الكثير الآتي علينا، ليس فينا قوة ونحن لا نعلم ماذا نعمل، ولكن نحوك أعيننا. لا نعلم ماذا نعمل ولكن نحوك أعيننا. هل يقابلك تحدي الآن عزيزي المستمع والمشاهد؟ هل تأتي معي إلى الرب في الصلاة وتقول له يا رب أمامي مستقبل مجهول، أمامي مشكلة لا أرى منفذا وخروجا منها، لكني وإن كنت لا أعلم ماذا أفعل وليس في قوة، لكن نحوك عيناي. اغمض عينيك معي وأنت أمام شاشة التلفزيون وارفع قلبك معي بثقة، قل له يا رب أنا بتمسك بمواعيدك، أنا أعلم أن الذي معي أعظم من الذي علي.

وإذ أرفع قلبي إليك أثق أنك تجيب تضرعي وتسمع صلاتي وتحقق قصدك من حياتي ومسرت مشيئتك من وجودي في هذه الحياة، لأنني أصلي في استحقاقات الرب يسوع. آمين. خبر المفرح الذي تلا هذه الصلاة ويرينا استجابة الله العظيمة. أتى نبي يقال له يحزئيل، وأتى إلى يهوشافاط وشجعه وقال له في الآية 17: ليس عليكم أن تحاربوا في هذه، قفوا اثبتوا وانظروا، خلاص الرب معكم يا يهوذا وأورشليم، لا تختافوا لا تخافوا ولا ترتاعوا، غدا اخرجوا للقائهم والرب معكم. ثم يقول لنا الوحي أنهم بكروا صباحا، وفي آية 21 الله يعطي حكمة للمصلي، حينما تصلي الله يعطيك حكمة، حكمة نازلة من فوق، حكمة لا يعرفها أهل العالم. لقد طلب المسيح مننا أن نكون حكماء كالحياة، لكن من أين تأتي الحكمة؟ إنها تأتي من الروح القدس. فإذا اتحد مع الرب في الصلاة، روح الله العجيب يؤيدني بحكمة، وبهذه الحكمة أستطيع أن أتقدم في كل معركة روحية. يقول الكتاب أنه استشار الشعب وأقام مغنيين للرب ومسبحين في زينة مقدسة وقائلين: احمدوا الرب لأن إلى الأبد رحمته. عجيبة قوي، ده أول محارب وأول حرب نشوف الجيش يتقدموا كواير. يعني عادة في الجيوش بيضعوا الأبطال على في مقدمة الجيوش، لكن هنا بنشوف جيش المقدمة بتاعته طالع فريق الترنيم ومسبحين بيعلنوا عظمة الله. والحقيقة أول ما نعلن عظمة الله يخاف العدو ويرتعب. حرب الروحية الناجحة والصلاة المقتدرة لا تركز على الشيطان، لكنها تركز على رب الأرباب. تركيزي على الشيطان ده wrong focus، لكن تركيزي على الرب وتثبيت النظر عليه وإعلان عظمته في التسبيح وفي الترنيم وتمجيد هذا الإله صاحب كل الإمكانيات الجبارة المعلنة في الكتاب المقدس يجعل العدو يرتعب. وهذا بشكل خاص ما حدث. قرأوا معي أحبائي، يقول الكتاب: ولما ابتدأوا في الغناء والتسبيح جعل الرب أكمنة على بني عمون ومؤاب وجبل ساعير الآتين على يهوذا فانكسروا. وفوق كده قاموا على بعض وحاربوا بعض. طيب، ولما فرغوا من سكان ساعير ساعد بعضهم على إهلاك بعض. ولما جاء شعب يهوذا إلى المرقب في البرية تطلعوا نحو الجمهور وإذا هم جثث ساقطة على الأرض ولم ينفلت أحد. نسأل سؤال، إيه بقى الجبروت اللي عمله يهوشافاط، أو إيه اللي مد إيديه إليه يهوشافاط؟ ولا حاجة، هو والشعب فقط سبحوا بثقة ورنموا ورفعوا قلوبهم بالصلاة لإله المجد، هو قام بالواجب حارب عنهم. الرب يحارب عنكم. حينما نأخذ مكاننا الصحيح في عرش النعمة، الله يتولى الأمر من الألف إلى الياء. أليس هذا أحبائي يشجعنا أن نقترب إليه؟ لكن من جهة تانية نعظمه لأنه لا إله مثله. تختم القصة في آية 30: واستراحت مملكة يهوشافاط وأراحه إلهه من كل جهة. من كل جهة. إننا إذ

صلي أحبائي ونلقي بأحمالنا على الإله الحي. في تفاصيل العمر تربية أولادنا تحتاج إلى حكمة من فوق. سداد أعواز الحياة يدبره الله، يملأ إلهي كل احتياجكم. ماذا عن قراراتنا في مشاريع أو أمور مصيرية تحتاج إلى قرارات حاسمة؟ الله يعطي الحكمة ويرشدك ماذا تفعل. الله يريحك من كل جهة، من كل جهة. أنا أصدق كلمات الكتاب واختبرتها شخصيا. لقد طلبت الرب في مرات كثيرة وأراحني الرب من كل جهة. هل تثق معي في هذا الإله الحي؟ هل تبدأ معه علاقة جديدة؟ هل تخصص وقتا، ويا حبذا لو كان هذا في بداية يومك، أن تتقابل مع هذا الإله قبل أن تقابل البشر؟ قابل المسيح في كتابه، قابل ربنا في كلمته، ضع خط تحت الوعد الذي يكلمك به، ردده، تأمل فيه، صليه. وإذا تتمسك بوعد الكلمة وبمواعيد الكلمة سيحقق الله غرضه من وجودك ومن باقي العمر المتبقي. لم يندم أحدا عن التعلق بهذا الإله اللي مرة قال لأنه تعلق بي أنجيه أرفعه لأنه عرف اسمي. لكن مش ممكن أعرف طبيعة هذا الإله وأعرف عظمة اسم هذا الإله بدون ما أدرسه في كلمة ربنا. لأنه عرف اسمي يدعوني أعمل إيه؟ أستجيب له، يدعوني فأستجيب له. معه أنا في الضيق أنقذه أمجده. ربنا يرفعك. ومن طول الأيام أشبعه وأريه خلاصي. إيه اللي ممكن يحصل وإيه اللي ممكن تشوفه من عجائب لما الله يوريك خلاصه؟ خلاص الله العظيم. هنلتقي في حلقة قريبة أحبائي في المرة القادمة بنعمة الرب. سأتكلم عن صورة الله الصحيحة كما يصورها الكتاب المقدس وبعض الصور المبتورة أو المشوهة التي لصقت بأذهاننا ربما نتيجة التربية أو ربما نتيجة ضغوط تعرضنا لها، وكيف تغسل أذهاننا من هذه الصور المشوهة عن الله. وإذ يتجدد ذهني وذهنك عزيزي المشاهد بالتأكيد سوف نصلي صلاة مقتدرة تعلن ثقة عظيمة بهذا الإله العظيم الذي له المجد من الآن وإلى أبد الآبدين. آمين.

اهلا بك عزيزي المشاهد مع يوم جديد وتأمل جديد في برنامجنا اسعى نحو الغرض. الغرض هو غرض الله لحياتي ولحياتك. من الكتاب المقدس بنحاول نشوف احنا موجودين هنا ليه، الله اوجدنا ليه، بيبص لحياتنا ازاي. في الحلقه اللي فاتت ابتدينا نتكلم عن ازاي الله بينظر لحياتنا وبيشوف حياتنا على انها امانه. تكلمنا عن الآية اللي بتقول ثم يسأل فيه الوكلاء لكي يوجد الإنسان أمينا. أنا دايما بسألها في كل حلقة، يا ترى مرة وقفت تفكر أنت عايش لمين وعايش ليه؟ مهم قوي أن احنا نقيم الأعمال اللي احنا بنعملها، احنا رايحين بحياتنا لفين؟ ايه الأمور اللي أنا لازم أركز أن أنا أعملها لو فاضل في عمري 10 20 30 سنة؟ قلت لك أن الحياة لما أنا ببص للحياة بمنظور معين ده بيخليني أتعامل مع الحياة بطريقة معينة.

يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا لو قلت ان الحياه عباره عن لعبه او معركه، يبقى القيمه بتاعتي اللي انا دايما بحترمها وبقدرها هي ان انا افوز. لو قلت ان الحياه حفله، يبقى القيمه بتاعتي اللي انا بحترمها وبجري وراها دايما هي ان انا احصل على المتعه. لو قلت ان الحياه معركه، يبقى انا عايز افوز. اوقات كتيره زي ما قلنا في البرنامج اللي فات، ان الله لما بيشوف حياتنا بيشوفها على انه بيأتمننا على امور معينه هو سابها لنا، بيأتمننا على حاجات وعايز يشوف احنا بنتصرف فيها ازاي. زي ما الرب يسوع قال لنا في مثل في انجيل متى، بيحكي لنا عن مثل بيقول ازاي الله بيشوف ان حياتنا مسؤوليات، بيدينا مسؤوليات. بيحكي عن مثل الوزنات، عن راجل اعمال بيأتمن خدامه لرعاية ثروته اثناء سفره، ولما بيرجع من السفر بيبتدي يقيم اللي عملوه ويحاسب كل خادم حسب المسؤولية اللي ادهاله. بيتكلم عن إنسان مسافر جاب الواحد من العبيد بتوعه واداله 5 وزنات وقال له تاجر بيهم ولما هرجع هشوف انت عملت ايه. ادى الواحد تاني 2 وزنتين وادى لواحد تاني 1 وزنة، بس بيقول ايه؟ ادى كل واحد على قدر طاقته، ادى كل واحد على قدر طاقته. ومضى وبعد وقت ابتدى يرجع ويشوف هم عملوا ايه. اللي حصل ان اللي خد 5 وزنات تاجر فيهم وربح 5 وزنات، اللي خد 2 وزنتين تاجر بيهم وربح 2 وزنتين، اللي خد 1 وزنة عمل ايه؟ دفن الوزنة ديت وما تاجرش بيها. اللي حصل ان بعد زمن السيد رجع للعبيد ده وابتدى يحاسبهم. اللي خد 5 وزنات اداله 5 وزنات تانيين وقال له انا ربحت لك دولت. قال له ايه؟ قال له سيده نعما ايها العبد الصالح والامين، كنت امينا في القليل فاقيمك على الكثير، ادخل الى فرح سيدك. اللي خد 2 وزنتين نفس الحكايه، اداله 2 وزنتين تانيين والرب قال له او السيد قال له كنت امينا في القليل هأقيمك على الكثير، ادخل الى فرح سيدك. اللي خد 1 وزنة قال له يا رب انا خفت ومضيت واخفيت وزنتك في الارض. قال له ايه سيده؟ قال له ايها العبد الشرير والكسلان. وبعدين انهى كلامه لباقي العبيد، قال له خذوا منه الوزنة واعطوها للي له 10 وزنات. وفي النهاية قال كل من له يعطى فيزداد، ومن ليس له فالذي عنده أيضا يؤخذ منه. من المثل ده الحقيقة بنشوف أنه تقييمنا هيكون زي ما السيد ده عمل مع عبيده. في اليوم الأخير ربنا هيقيم حياتنا بنفس الطريقة. حسب المثل ده بنشوف أن فيه وعود لينا. الله بيعد ب3 مكافآت في الأبدية. أول حاجة هيصدق على عملك. قال للعبد الأولاني والتاني إيه؟ قال له نعما أحسنت، أحسنت، اللي أنت عملته ده كويس. نمرة 2 هيدينا مسؤولية أكتر في الأبدية، لأنه قال لهم الأولاني والتاني قال لهم إيه؟ سأقيمك على الكثير. نمرة 3 هيتم تكرمنا في احتفال. قال له ادخل الى فرح سيدك. يبقى في 3 وعود لينا، في 3 طرق بنشوف ان هو هيقيم حياتنا في اليوم الاخير. هيصدق على عملنا، احسنت، هيدينا مسؤوليات اكتر، ساقيمك على الكثير، وحيتم تكريمنا في احتفال بيقول له ادخل الى فرح سيدك. عايز اقول لك حاجه قبل ما انهي البرنامج، المال اعظم امتحان على الاطلاق. الله بيراقب احنا بنستخدم مالنا ازاي.

ازاي عشان يختبر امانتنا؟ بيقول ان لم تكونوا امناء في مال الظلم فمن ياتمنكم على الحق. ان لم تكونوا امناء في مال الظلم فمن ياتمنكم على الحق. علاقه غريبه جدا ما بين المال والحق. الطريقه اللي انا بستخدم بيها مالي بتحدد الله عايز يبارك حياتي ازاي في الامور الروحيه. كل من أعطي كثيرا يطلب منه كثير، ومن يودع عنه كثيرا يطالبونه بأكثر. هنكمل مع بعض، تابع معانا إلى أن نلتقي، لتكن نعمة الرب معك.

الحب مش بس كلمة حلوة ولا كلام في غنوة ولا لمسة ايدين ولا ابتسامة حلوة على الخدين ولا حتى هدية غالية بألفين. الحب احساس عميق بينبع من قلب رقيق ويكون للحياة رفيق، رفيق ايام وسنين، رفيق الفرح والمرض والانين. الحب تضحية وعطاء، الحب اخلاص ووفاء، الحب حضن دافي مليان محبة واخلاص، الحب شعور بالآخر حتى المهمش من الناس. وكتابنا المقدس قال لنا عن المحبة الحقيقية هي التأني والرفق من قلب مليان حنية، هي الرحمة والمودة والتضحية، هي اللي بتتمنى الخير لكل الناس اللي حواليا. المحبة ما فيهاش حسد ولا حقد ولا سوء ظن ولا أنانية. المحبة الحقيقية هي المحبة الإلهية، هي محبة وتضحية الرب يسوع ليك وليا.

هل يهتم ربنا يسوع المسيح بالأولاد الصغار كما يهتم بالكبار أحبائي؟ هل الأطفال على غلاوة في قلب الرب كما أن الكبار أيضا في غلاوة هم أيضا؟ أحبائي، هذا ما حكى به الرب في إنجيل متى أصحاح 19. أهلا وسهلا بكم في همسة ولمسة جديدة. الرب عايز يهمس في قلوبنا كلنا النهاردة بهمسة خاصة بخصوص أولادنا الصغار. خلونا نقرأ مع بعض ما قاله الرب بهذا الخصوص في إنجيل متى أصحاح 19 من عدد 13. حينئذ قدم إليه أولاد

كي يضع يديه عليهم ويصلي فانتهرهم التلاميذ. أما يسوع فقال: دعوا الأولاد يأتون إلي ولا تمنعوهم، لأن لمثل هؤلاء ملكوت السماوات. فوضع يديه عليهم ومضى من هناك. أحبائي، هذا الجزء الرائع بيورلنا قد إيه الأطفال غاليين جدا على قلب الرب. بس في الأول خليني أقول أنه في أصح متى 18 وأصح 19، صح 18، الرب أقام ولدا في الوسط عشان يقول لهم اللي عايز يدخل ملكوت السماوات يكون مثل هذا الولد. صح 19 قدامنا رب اتكلم عن الأولاد عشان يورينا قد إيه الأولاد غاليين جدا على قلب الرب. لكن ما ننساش أحبائي أنهم أتوا بالأطفال لكي يباركهم الرب. والرب اتكلم عن الأطفال وغلاوتهم بعد ما اتكلم عن الزواج وقدسيته وأهميته. من أول أصحاح 19 الرب يتكلم عن الزواج وأنه يكره الطلاق، وكأنه عايز يقول الأولاد اللي بباركهم ده ثمرة الزواج اللي أنا اتكلمت عنه. الرب من القديم مع أول زوجين قال لهم أكثروا واثمروا واملأوا الأرض. كل الكتاب بيأكد على هذه الحقيقة أن الرب يهتم بالأطفال. افتكر قديما هاجر حينما هربت من أمام مولاتها سارة وذهبت إلى البرية مع طفلها إسماعيل، وبكى الطفل من شدة العطش. هناك ظهر لها ملاك الرب وفجر لها ينبوعا، لأن الرب سمع إلى صوت الغلام وهو يبكي. الأطفال غاليين جدا على قلب ربنا يسوع المسيح. لكن خليني أقول حاجة صغيرة أحبائي في همستنا النهاردة، أن الوالدين اهتموا أن يأتوا بالأولاد لكي يباركهم الرب. يقول الكتاب: قدموا إليه الأولاد لكي يضع يديه عليهم ويباركهم. ما أحوجنا في هذه الأيام أن نأتي بأولادنا الصغار أمام الرب لكي يباركهم. خلونا نأتي بأولادنا في صلاتنا، في خلوتنا، دعونا نحميهم من كل الشر الذي حولهم حينما نأتي بهم أمام الرب. ده اللي عملته حنة أم صموئيل والطفل صموئيل صبي صغيرا. يقول الكتاب في صموئيل أول أصح 1: أتت به أمه إلى الرب في شيلوه وقدمته إلى الرب. أتت به إلى الرب وقدمته إلى الرب. ده اللي احنا محتاجين نعمله أحبائي، أن نأتي بأولادنا إلى الرب في الصلاة لكي يباركهم، لكي يضع يده عليهم. وكانت طلبة الجموع أن الرب يلمسهم ويباركهم. في إنجيل مرقس أصحاح 10 يقول الكتاب أنهم أتوا بالأطفال إلى المسيح لكي يلمسهم، وهنا أتوا بهم لكي يضع يديه عليهم ويصلي. نحن نحتاج أن نأتي بأولادنا أمام الرب لكي يلمسهم، لكي يضع يده عليهم ويباركهم. لكن ما أبعد الفارق بين قلب التلاميذ على الأطفال وبين قلب الرب على الأطفال أحبائي. هناك فارق كبير جدا بين اهتمام الرب وبين اهتمام الناس. نعم أحبائي، ما أبعد الفارق بين قلب التلاميذ على الأطفال وبين قلب المسيح نفسه. قبل ما أتكلم عن الجزئية ديت، حيث أن التلاميذ أبعدوهم عن الرب يسوع المسيح، مرة تانية عايز أأكد على دورنا ومسؤوليتنا الخطيرة أن نأتي بأولادنا إلى المسيح
لكي يحميهم وكي يباركهم.

أتذكر في إنجيل مرقس أصح 9 لما أتى هذا الأب وقدم ابنه إلى المسيح وقال له أن ابن هذا يأتي روح ليصرعه كثيرا، ومرات كثيرة ألقاه في المية وألقاه في النار لكي يهلكه. أحبائي، الشيطان يريد أن يهلك أولادنا.

أن يهلك أولادنا. كل اللي علينا أحبائي خلونا نأتي بهم إلى المسيح. مش هنقدر نعمل كردون حوالين أولادنا، مش هنقدر نقفل عليهم في علبة ونغطيها، لكن خلونا نأتي بهم إلى المسيح. قدم إليه أولاد لكي يضع هو يديه عليهم ويلمسهم ويباركهم. تلاميذ انتهروهم، وكأن التلاميذ عايز يقول هو كمان ربنا فاضل الولاد، ربنا بتاع النهضات الكبيرة، بتاع الجموع الغفيرة، بتاع العظماء، بتاع الناس الكبيرة أو المهمة، لكن كمان ربنا مش فاضي حتى الأطفال بتوعكم. مرات كتيرة أخطأنا لما أهملنا احتياج أولادنا إلى الحياة الروحية، إلى وجودهم في الاجتماعات، إلى وجودهم عند رجلين الرب، إلى وجودهم في المسبح العائلي، إلى الصلاة من أجلهم. أحبائي يعني مرات كتيرة قعدنا في اجتماعات وقالوا خلوا الأولاد يلعبوا برا، يا مرات كتيرة صلينا قلنا سيبوا الأولاد براحتهم يشوفوا تي في، يشوفوا موفي، يشوفوا أي حاجة، لكن خلونا ندرك أن أولادنا يحتاجوا إلى المسيح. وبالمناسبة أحبائي كل عظماء الكتاب المقدس بدأوا حياتهم مع ربنا وهم صغيرين. فصموئيل بدأ وهو يمكن سنة سنتين كان في الهيكل يخدم الرب، وداود الصاب الصغير، وشمشون منذ بطن أمه كان ممتلئ من الروح القدس، ويوحنا المعمدان. خلونا نأتي بأولادنا أمام الرب لكي يلمسهم ويباركهم قبل فوات الأوان، قبل ما يكبروا بعيد عن المسيح ويمسكهم العدو، يبقى التحرر من العدو صعب جدا. لكن ما أروع الرد اللي رد بيه الرب يسوع المسيح على التلاميذ وعلى كل الجموع. ماذا قال الرب لهم؟ قال دعوا الأولاد، سيبوا الأولاد من فضلكم، دعوا الأولاد يأتون إلي. أرجوكم لا تضعوا حواجز بيني وبين الأولاد، لا تعثروهم، لا تمنعوهم، لا تعطلوهم، لا تغلقوا الباب في وجههم، دعوا الأولاد يأتون إلي، لأن لمثل هؤلاء ملكوت السماوات. وملكوت السماوات هي دائرة الوجود في المسيحية والوجود في حضرة الرب والتعرف على شخص المسيح. فدائرة المسيحية ودائرة العلاقة مع الله والخدمة ليست مقصورة على الكبار، لكن حتى على الأطفال، لأن لمثل هؤلاء ملكوت السماوات. افتكر في يوم من الأيام لما راح يوسف يزور أبو يعقوب، أخذ معاه منسة وإفرايم. يقول الكتاب قال يوسف لأبيه هما ابناي اللذان أعطاني الله هنا، فقال قدمهما إلي لأباركهما. فقربهما إليه يوسف إلى أبوه فقبلهما واحتضنهما، وبارك يوسف أيضا وقال له الله الذي سار أمامه أبواي إبراهيم وإسحاق، الله الذي رعاني منذ وجودي إلى هذا اليوم هو يبارك الغلامين. أختم وأقول أحبائي أن المسيح احتضن الأولاد وبارك الأولاد. صلي من كل قلبي أن تكون همسة ربنا ولمسته وصلت لقلبنا النهاردة، يبقى عندنا إصرار من النهاردة نضع أولادنا في يدي المسيح والرب يبارك.

0: عاوز اتغير ومش عارف، عاوز اصلي ومش عارف، عاوز ارجع لربنا ومش عارف، في حياتي في تقاطات كتير ومش عارف ابطلها، منها الشيشه، منها المعاملات الرديئه، منها النظره الشريره، في حاجات كتير كده في حياتي انا عارف ان ده كله غلط، انا عاوز ابطله، انا مش حابب نفسي كده، انا حابب نفسي اكون ابن المسيح، ابن الله بجد، مش
1: هللويا
0: مش بالاسم، مش بالاسم، مش عاوز اكون مسيحي اسمي، عاوز اكون مسيحي فعلي، كل ما يراني يرى المسيح فيا، بس مش عارف، حاولت كتير وفي حاجات كتير مقيداني، عاوز القيود دي تتفك، صليت كتير، حاولت كتير وبرجع تاني، ممكن ارجع للاسوء، فاعمل ايه؟ انا مش عارف، نفسي ابقى انسان كويس.

0: يا ريت اخوتنا المشاهدين يصلوا لاجل الاخ نادي والاسيس اليكس بقوده في صلاه خلاصيه.
1: قل له يا رب يسوع
2: افتح قلبي اليك،
1: تعال املك عليا
2: واغفر كل خطاياي،
1: اعطيني حياه جديده
2: بدم يسوع المسيح.
1: امين.
3: فبالايمان المسك واكرم صاحب النفس.
4: ناس كتير متالمين وبيبحثوا عن الراحه، وما فيش راحة إلا في رب المجد يسوع المسيح. علشان كده احنا بنشكر ربنا إننا بنستقبل اتصالاتكم، مش بس أثناء برامج البث المباشر، لكن كمان في فريق متكامل من المشيرين والمصلين في خدمة الرب وفي خدمتكم كل أيام الأسبوع. إذا كنت متألم أو عندك مشكلة محتاج لحد يسمعك أو يصلي معاك، اتواصل معنا، احنا هنا علشانك.

بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. كل سنة طيبين. النهاردة عيد دخول المسيح مصر، ولكن اتقرا الإنجيل اللي هو بيقول لا تضطرب قلوبكم ولا ترهب، أنتم تؤمنون بالله فآمنوا بي لأني أنا الله. في بيت أبي منازل كثيرة، ولولا ذلك لكنت أقول لكم إني أنطلق لأعد لكم مكانا، وإن انطلقت وأعددت لكم مكانا فسوف آتي أيضا وأخذكم لتكونوا أنتم حيث أكون أنا. لا تضطرب قلوبكم ولا ترهب. الرب عارف إن إحنا في عالم مضطرب،

والعالم كله وضع في الشرير، وعارف ان احنا ببشريتنا لوحدينا مش هنقدر نغلب، لان احنا ناس مساكين وملناش حيلة. عشان كده بيطمننا: لا تضطرب قلوبكم ولا ترهب، ما ترهبوش عدو الخير ولا أي قوة في العالم، أنا ذاهب لأعد لكم مكانا، ومتى أعددت المكان آتي إليكم وأخذكم، حتى حيث أكون أنا تكونون أنتم أيضا معي. هتكلم بنعمة ربنا في إيجاز كده في ثلاث كلمات: أعد المكان، وانتهى الزمان، وتعقل الإنسان. أعد المكان، بيقول أنا ذاهب لأعد لكم مكانا. ومرات يقول في بيت أبي منازل كثيرة. يمكن يتبادر للذهن إن الرب رايح يجهز لنا بيوت، زي ما بيقول في بيت أبي منازل كثيرة. والبيوت دي شكلها إيه ونظامها إيه، ورايح يبني ويعمل ويسوي في السماء؟ لا، أمال إيه المكان اللي أعده الرب لينا؟ من أول ما أخطأ أبونا آدم الأول اتقطعت الصلة بيننا وبين الله، بين آدم وكل نسله وبين ربنا، فتقفل الباب. والموت الأبدي أو حكم الموت اللي جرى على الإنسان بواسطة خطية آدم الأول هو الحرمان من الله. آدم صار مرفوض، هو ده حكم الموت، ملوش معاملة مع ربنا، ولا أي إنسان يقدر يرجع يتعامل مع ربنا. فصار كل مولود امرأة مولود تحت الحكم وملوش معاملة مع ربنا. ولو استمر الإنسان مولود المرأة بعيد عن الخلاص والمخلص، يبقى نهايته الموت الأبدي، الموت الأبدي. فإيه المكان اللي أعده رب المجد يسوع؟ من الصليب أعد لينا المكان، وطريقا حيا حديثا بالحجاب أي جسده كرسه لنا، طريقا حيا حديثا كرسه لنا بالحجاب أي بجسده. فدخل مرة فوجد فداء أبديا، يعني فتح الطريق بيننا وبين الآب المبارك، بحيث إحنا فيه دخلنا إلى الآب المبارك، لأنه صار هو الباب ودخلنا إلى المكان. يبقى إعداد المكان هو فتح الطريق بيننا وبين الآب المبارك، فأعد لينا المكان. يبقى إذن الإيمان بالمسيح له كل المجد، هو طريق الخلاص، طريق الخلاص، وده المكان اللي أعده، بحيث أي إنسان بعيد عن المسيح له كل المجد مش هيقدر يدخل، ولا هيكون له معاملة مع ربنا، وهيموت في خطيته. وكل مولود امرأة مولود تحت حكم الموت يبقى ضاعت الفرصة منه. عشان كده لابد الإيمان: من آمن بي ولو مات فسيحيا، وصار هو المخلص الواحد. فاحنا نشكر ربنا، نشكر ربنا اللي أدخلنا فيه بعد ما أعد المكان، ودخلنا فيه وأقامنا معه وأجلسنا معه في السماويات في المسيح يسوع. فما بقاش الإنسان المسيحي مرفوض، ولا بقت الإنسان المسيحية محرومة من ربنا ومن الخلاص، لا، لأن في المسيح يسوع دخلنا إلى المكان الحديث، وفي الطريق الحديث كرسه لنا بالحجاب أي جسده، فصار هو المخلص الواحد، وصار لينا، صار لينا، بقى المسيح بتاعك وبتاعك وبتاعي، وبقيت أنا بتاع المسيح. وتقول عروس النشيد: أنا لحبيبي وحبيبي لي. صار المسيح لينا هو الطريق والباب المؤدي إلى الآب والمؤدي إلى الحياة الأبدية. فبيقول: أنا ذاهب لأعد لكم مكانا. وأعد المكان في الصليب،
وأعد المكان بجسده.

وعد المكان ببره وحده، لأن هو وحده اللي أكمل بر الناموس، هو وحده اللي وفى العدل الإلهي، وهو وحده اللي وقف مكان كل إنسان عشان ينفذ فيه الحكم، والحكم بتاعنا بتاعي وبتاعك وبتاعك، لأن هو المخلص الكلمة المتجسد اللي جه عشان يفدينا. يبقى أعد المكان، لكن أعد المكان، لكن للأسف إن كثيرين محرومين من المكان. كل الذين هم من خارج محرومين من المكان، والعين عمية ومش فاكرين إن الباب مقفول قدامهم. لكن سيبنا من الذين هم من خارج، وخليني مع الذين هم من داخل. رغم إنه أعد المكان وأدخلنا فيه وصرنا مقبولين لدى الآب المبارك، لكن بكل أسف أقول إن في إنسان بيطلع ويسيب المكان. ويضرب لينا رب المجد المثل ويقول: إنسان كان له ابنان، فقالوا الولد الصغير وقال له: أعطيني القسم الذي يصيبني، وساب البيت وساب المكان، ساب البيت. كل اللي بيجري ورا المحبات الغريبة سايب البيت وطالع بره، ولو استمر بره يبقى الباب مقفول قدامه، الباب مقفول قدامه. رغم انه أعد المكان، لكن في ناس كتير ما بيعجبهمش المكان. لكن طوبى للإنسان اللي فرحان بالمكان ومتمتع بالمسيح له كل المجد، جليسه، رفيقه، صديقه في مشوار الغربة، هو ياخد ويدي معاه. إنسان صديق المسيح له كل المجد، ويقول: المكثر الأصحاب يخرب نفسه، ولكن يوجد محب أنزق من الأخ. تلاقي الإنسان الأمين المسيحي ملزوق في المسيح، رايح جاي معاه. صح المسيح معانا له كل المجد، اسمه عمانوئيل، لكن طوبى للإنسان اللي لازق نفسه فيه وتابع خطاه وحافظ وصاياه. إنسان النور باين في حياته، إنسان مختلف عن العالم اللي حواليه، متمتع بالمكان الجديد وعايش الحياة الجديدة، مليان بالروح، وثمر الروح باين في حياته، ثمر يختلف عن العالم. يقول: بهذا أولاد الله ظاهرون وأولاد إبليس. تلاقي أي بيئة يتوجد فيها إنسان باين، مجرد ما يتكلم تعرفه، لغتك تظهرك في أخلاقياته، في سلوكياته، في مظهره، في صحبته، في تسليته، إنسان باين. أعد المكان، أعد المكان. وأقول الكلمة الثانية: انتهى الزمان. يقول: ذاهب لأعد لكم مكانا، ومتى أعددت المكان آتي وآخذكم. آتي وآخ، الرب جاي، الرب جاي. وبالحس الروحي كل إنسان يحس إن الرب جاي، ومجيئه صار على الأبواب. إحنا بنحطها علامة. الإنسان اللي مرنخ في الدنيا يقول لك: لسه بدري. زي التلميذ الخايب، تلميذ الخايب ما بيذاكرش، ما بيحصلش، وبعدين اللي يقولوا له الامتحان يقول: لسه بدري، لسه بدري. ويقول: يا ريت يتأجل الامتحان، يا ريت المدرسة تخرب، يا ريت تتحرق، يا ريت الكنترول يجراله. إنسان تعبان. أما الإنسان اللي مستعد، الإنسان المستعد يقول لك: ممكن ارفع رأسك لأن نجاتك تقترب. بص الرب على الأبواب. بعض الناس يبقى الكلام ده قدامهم زي الخيال، وبعض الناس عايشين منتظرين وطالبين سرعة مجيء يوم الرب. لما تقول له: يا فلان انت عايش ليه؟ منتظر ايه؟ ممكن ناس كتير يقول لك: انا منتظر اشتري البيت ده، انا منتظر مش عارف اعمل كذا، انا منتظر اجوز البنت، انا منتظر اعلم العيال، انا منتظر، انا منتظر. لكن واحد بس اللي يقول: انا منتظر الرب، هو ده المحسوب. أنا منتظر الرب، وعمال أرنم وأقول: أمين تعالى أيها الرب يسوع.

فالإنسان العاقل العاقل ما نسأله منتظر إيه؟ طوبى لمن كان الرب منتظرك. كل العلامات بتقول إن الرب قريب على الأبواب، كل العلامات. حتى لما تتأمل الرتم اللي ماشي به العالم في كل المجالات، في كل المجالات تلاقي رتم بيختلف يوم بعد يوم، يوم بعد يوم بيختلف، بيختلف في السرعة. حتى البعض بيقول زمان كان الوقت بيمشي ببطء، دلوقتي الوقت بيمشي بسرعة جدا. حتى شعور الإنسان بالنسبة للوقت، الوقت بيمضي بسرعة. مجرد ما نعيد عيد الميلاد نبص نلاقي هوب جه عيد القيامة، هوب خلصت السنة. بنعيد رأس السنة نيجي نعيد انتهت السنة. الوقت بيمر والعالم بيجري وكل حاجة سريعة سريعة جدا. وصدقوني أي إنسان روحاني، أي إنسان روحاني، يعني معلمنا بولس الكلام ده من حوالي 2000 سنة كان في سجن روما، سجن روما، وبيملي رسالة. هو كتب 4 رسائل وهو في سجن روما، ومنها رسالة فيليبي بيسموها رسالة الفرح. فبيمل الرسالة بيقول افرحوا في الرب كل حين، وأقول أيضا افرحوا. وبعدين تلاقيه يقول كلمتين ما لهمش دخل لا باللي قبلهم ولا باللي وراهم، يقول الرب قريب. الرب البعض بيقول إني بص شاف الرب قدامه، البعض بيقول دي كلها تأملات، لكن المعنى القريب الرب قريب يعني الرب جاي. من 2000 سنة بيقول الرب جاي. معلمنا بطرس يكتب يقول إنما نهاية كل شيء قد اقتربت، فتعقلوا واصحوا للصلوات. والرب يقول أنا آتي سريعا، أنا آتي سريعا. بيقولوا أنا آتي سريعا يعني الرب حيجي في غمضة عين بحيث الإنسان ما يلحقش يرفع دماغه. وبيقولوا أنا آتي سريعا يعني اليوم عند الرب كألف سنة والألف سنة كيوم، يعني الرب جاي على الأبواب. أقول انتهى الزمان. وإحنا بنتكلم على علامة مهمة جدا اللي هي تختم الزمان، بيقول يكرز ببشارة الملكوت في المسكونها كلها، شهادة لجميع الأمم، ثم يأتي المنتهى، ثم يأتي المنتهى. ودي احنا بنشوف كرازة بالملكوت في كل ركن في العالم. يعني يمكن قبل 15-20 سنة وقبل القنوات الفضائية كان ممكن نقول لسه، لما كنا نقرأ سفر الرؤيا ويقول إني أخنوخ إيليا هينزلوا في أورشليم ويكرزوا 3.5 سنين ومحدش يقدر يكلمهم، وبعد كده حيقتلوهم ويترموا في دروب أورشليم ويقول وتراهم كل عين. فكنا نقرأ الكلام ده نقول إزاي حيتقتلوا في أورشليم، يعني من 40-50 سنة نقرأ الكلام ده نقول إزاي تراهم كل عين، دي معجزة. لكن دلوقتي تراهم كل عين اتحل اللغز وبقت سهلة جدا. اللي بيحصل في نفس اللحظة العالم كله بيعرف. يعني امبارح زي ما قالوا لنا وبلغونا ان هجموا على دير في مصر وقتلوا مش عارف كم واحد واسروا ولا اسروا خدوا كم راهب و نعم في ملاوي. في نفس الوقت اللي حصل الكلام ده العالم كله عرف، العالم كله يكرز ببشارة الملكوت في كل المسكونة. دخلت البشارة إلى كل ركن في العالم. ويقول ثم يأتي المنتهى. ما عادش يعني لما يتكلم عن الحروب اللي بدأت من 45 يقول ليس المنتهى بعد. تكلم عن الزلازل والأوبئة والمجاعات اللي بقت تغطي أفريقيا وتغطي العالم، الزلازل يقول هذه كلها مبتدأ الأوجاع. يتكلم عن إسرائيل من شجرة التين تعلموا المثل، وادي إسرائيل بقت دولة متقدمة جدا اقتصاديا وسياسيا وعسكريا وعلميا، ومن 48 بدأت العلامة. لكن يقول
الصيف قريب، لكن لما يجي يقول العلامة

بتاعت القنوات الفضائية والستلايت والحاجات دي، يقول ثم يأتي المنتهى، يأتي المنتهى. وأنا بقول انتهى الزمان. كنا بنقول الأيام الأخيرة، أقول دلوقتي إحنا في اللحظات الأخيرة، في اللحظات الأخيرة. واختم الكلمتين دول بالكلمة الثالثة اللي هي تعقل الإنسان. كل الكلام ده ممكن يبقى في نظر البعض ده وعظ، ده وعظ، وياما ناس بتستهين بكلمة ربنا، وبتستهين بالكنيسة، وبتستهين بالخدمة والخدام، وحاجة تكسر القلب. لأن ممكن إنسان يزيد علمه وفي نفس الوقت بيزيد جهله وبيمضي على صك هلاكه، لأن العلم ينفخ. فتلاقي واحد زي ما حكولي خلال الأيام اللي فاتت، ناس زاد علمهم فسابوا المسيح واحتقروا الدين، والبعض منهم مشي في سكة غلط إلى آخره. مش عايز أحط النقط على الحروف، لكن فين الإنسان العاقل؟ الإنسان العاقل اللي يدرك إن ده الحق، ويستوعب كلمة الحق ويتأملها ويستعد. تعقل الإنسان. قلت آية قالها معلمنا بطرس من 2000 سنة، إنما نهاية كل شيء قد اقتربت، فتعقلوا واصحوا للصلوات. تعقلوا يعني خدوا الموضوع جد. ده مش كلام، ده مش كلام، وده مش خيال. الإنسان اللي هو شوية تراب يقعد يألف في الكلام ويودي ويجيب ويقول لك ده كلام صح وده كلام غلط. قالوا لي امبارح إن البعض هنا بيعلم وبيقول ما تعلمش بس بقصة الخلق اللي مكتوبة في الكتاب المقدس، علم جنب منها نظريات أخرى، وعلم داروين، وعلم إن الإنسان أصله قرد، وعلم، لأن دي واحدة من ضمن وحايد ده العلم. يا مرحب بالعلم، يا مرحب بالعلم. عشان كده صدقوني الرب بيخزي الحكماء والعلماء ببساطة الناس الجاهلين، الناس الجاهلين. على رأي واحد قال ممكن واحد يبقى عالم لاهوت، وفي علماء ملحدين على فكرة، عالم لاهوت ودرس لاهوت، درس دراسة زي ما بيدرس أي علم، بيقول ما يحصلش إنسان بسيط بيجي يلمس الستر بتاع الكنيسة ده، بيلمس الستر بتاع الكنيسة، لأن ده عنده كل الإيمان، كل الإيمان. حكوا لنا مرة عن ولد عسكري، وهناك في الجيش طبعا بيبقى في عساكر من الصعيد بسطة مش متعلمين، فبيقول الولد دخل من أول الكنيسة كده ماشي بخطوة عسكرية، خطوة عسكرية ها لغاية ما جه قدام الهيكل، وراح ضارب تعظيم سلام زي ما بيعمل للواء أو الرئيس بتاعه. فهو معتبر إن رب المجد يسوع هنا هو الرئيس، فعمل له تعظيم سلام. ده إيمان، ده إيمان، بساطة الإيمان. الفلسفة وادعاء العلم ما يمشيش مع الإيمان. يركب دماغه ويعمل فيلسوف هالك هالك هالك هالك، هيغزي الحكماء ويخزي العلماء ويخزي كل الذين رفضوا، والنهاية صعبة. عشان كده بيقول يا إنسان اعقل، اعقل، بص للي حواليك كده، هتتأمل وتلاقي الكل باطل، وكله حينتهي، كله حينتهي. واللي اختبر الكلام ده سليمان، فيش إنسان عايش زيه يتكلم يقول بنيت لنفسي وعليت لنفسي، عملت جنات وفراديس، كان لمغنين ومغنيات، يذكر كلمة نفسي 6 مرات، لكن يجي في الآخر ويقول ثم التفت إلى كل تعبي وإلى كل ما عملته يداي، فإذا الكل باطل وقبض الريح ولا منفعة تحت الشمس.

أم يجي لي إنسان في القرن 21 ويقول لي بلاش أقول، المهم يقول ما فيش ربنا، ما فيش رب، مع أن لو الإنسان صدقوني ببساطة وتأمل في أي حاجة، يعني هات جوافاية كده، جوافاية واعملها سلايدز كده ترانشات، تلاقي الصليب، هات وردة بتطلع كده على شكل الصليب حمراء في يوم الجمعة العظيمة في أورشليم، بتطلع وردة، وإحنا عندنا في علية هناك تاج المسيح، تطلع الوردة حمراء على شكل صليب، على شكل صليب. أمور كتير لما تتأملها تقول لك إن الصليب والمصلوب طريق الخلاص، طريق الخلاص. ده مرة عندنا في مصر واحد غير مسيحي قطعوا من الشجرة بتاعته حتة كده، فلقوا من هنا في صليب ومن هنا في صليب، فراحوا الناس قالوا له ادينا حتة فيها الصليب، راحوا له ناس تاني الله لا الحكاية، فابتدى يبيع ساعتها القطعة بخمسين قرش، احنا بعتوا لنا حتة طويلة كده حطيناها على المكتب، الصليب مرسوم بكل دقة، وابتدى الراجل يبيع كل حتة بخمسين قرش، بخمسين قرش. والله لا يترك نفسه بدون شاهد، لا يترك نفسه بدون شاهد. وياما إعلانات، ده من لطف الرب وحنانه بيدي إعلانات للإنسان، مع أن ما كانش المفروض يدي إعلان، لأن إحنا كمسيحيين يبقى ممكن نؤمن ونسلم ونصدق ونعيش على مستوى الإيمان العامل بالمحبة، الإيمان المؤثر المثمر، الإيمان الذي يمجد اسم الملك المسيح. وأنا وإنت وإنت كمؤمنين في العالم لابد يكون هدفنا نرفع اسم المسيح، مش بس نؤمن به لكن نرفعه ونعليه، نمجده، نقدمه للناس، نشهد ليه، نشهد ليه كل الزمان الباقي. الله يعطينا نعمة ويبارك حياتنا ويحفظنا في الإيمان المستقيم في حياة الاستعداد، منتظرين وطالبين سرعة مجيء الرب، له كل الكرامة والمجد بصلوات أبينا صاحب الغبطة البابا شنودة الثالث وشريكه في الخدمة الرسولية أبينا الأسقف المكرم الأنبا سرابيون، ولإلهنا كل الكرامة والمجد من الآن وإلى الأبد، آمين.

0: أهلا وسهلا بك عزيزي المشاهد، برحب بك وبكل المشاهدين في كل مكان في حلقة جديدة من حلقات البرنامج الدراسي اليومي كل كتاب، الذي من خلاله نقدم دراسة كاملة لكل أسفار الكتاب المقدس من التكوين إلى الرؤية بصفة يومية من الاثنين إلى الجمعة. في حلقة اليوم سوف نبدأ دراسة سفر جديد من أسفار العهد الجديد، وهو إنجيل متى. إنجيل متى أول أسفار العهد الجديد، واحنا عارفين ان الكتاب المقدس ينقسم الى قسمين، العهد القديم 39 سفر والعهد الجديد 27 سفر. هنتكلم كتير عن انجيل متى في المقدمه، وهنتكلم كتير عن مرحله ما بين العهدين، عشان كده اشجعك انك ترافقنا في حلقه اليوم والحلقات القادمه. ربما في كلام يكون جديد عليك اول مره تسمعه، كلام تاريخي، كلام سياسي، كلام روحي، لكنه لازم للسرد لكي نفهم المساحة الزمنية والمسافة الزمنية ما بين العهد القديم والعهد الجديد. خلوني في بداية الحلقة أرحب بضيفي خادم الرب الأخ يوسف رياض. أهلا بك أخ يوسف.
1: أهلا بك حياتي.
0: كمان برحب بالضيوف اللي معانا، أهلا وسهلا بكم. أخ يوسف، احنا يعني حلقة اليوم هيكون لها طابع خاص، لأنها حلقة بنعتبرها كبري

0: يربط ما بين العهد القديم والعهد الجديد. احنا عارفين انه في حوالي 400 سنة بين العهد القديم والعهد الجديد، او بين اخر اسفار العهد القديم وانجيل متى اول اسفار العهد الجديد، ومش كتير في تفاصيل منتشرة في اذهان المشاهدين عشان يعرفوا ايه اللي حصل في هذه الفترة. فاحنا بنعمة الرب يعني هنحاول نحط نقاط على الحروف ونسرد امام احبائنا المشاهدين ماذا حدث في هذه الفترة سياسيا، ماذا حدث في هذه الفترة روحيا، ماذا حدث في هذه الفترة بارتباط بأسفار الوحي، هل كان هناك وحي أم توقف الوحي، وماذا عن بعض الكتب التي كانت منتشرة في هذا الوقت. لكن مبدئيا عايز حضرتك تديني فكرة عن ختام العهد القديم وبداية العهد الجديد وتعمل لي مقارنة بينهم، وهنشوف مع بعض دلوقتي حاجة على الشاشة وحضرتك تمشي معنا خطوة بخطوة عشان نقدر نفهم ختام العهد القديم كان شكله إيه وبداية العهد الجديد كان شكله إيه. اتفضل.
1: يعني بداية أقول أن العهد القديم يختم بست أصفار تسمى أصفار ما بعد الرجوع من السبي، ثلاث أصفار تاريخية وثلاث أصفار نبوية. الأصفار التاريخية عزرة، نحمية، استير، دول كتبوا بعد الرجوع من السبي. والأصفار النبوية حجاي وزكريا وملاخي أيضا كتبوا بعد الرجوع من السبي. يبقى عندنا ست أصفار بعد العودة من السبي. ولما نقول بعد العودة من السبي معناها بعد انهيار إمبراطورية بابل وصعود نجم الإمبراطورية الفارسية. يبقى إذن يختم العهد القديم بإمبراطورية فارس، ويبدأ العهد الجديد بالإمبراطورية الرومانية اللي في أثنائها ولد المسيح. بين الإمبراطورية الفارسية والإمبراطورية الرومانية تيجي إمبراطورية اليونان بقيادة الإسكندر الأكبر، الذي مع أنه هو نفسه لم يعش طويلا، كانت مدة حكمه تقريبا 9 سنين، لكن مملكته كانت لها تأثير كبير في الغرب والشرق على السواء.
0: تمام، هنشوف دلوقتي جدول يا أخي يوسف بيعمل لنا مقارنة بين ختام العهد القديم وبداية العهد الجديد، وعايز حضرتك تعلق لنا عليه. اتفضل.
1: يعني في هذا الجدول في 5 فروق ما بين ختام العهد القديم وبداية العهد الجديد. أولا القوى العالمية كانت بابل ثم فارس زي ما فهمنا، بينما في العهد الجديد القوى العالمية في الغرب هي قوة الرومان. شعب يهوذا كان له والي يهودي، بينما في العهد الجديد اليهود لهم والي روماني زي ما بنقرأ في العهد الجديد. لا نسمع عن مجامع اليهود ولا السنهدريم، دي تعبيرات ما جتش في العهد القديم، لكن في كل مدينة كان يوجد مجمع في وفي أورشليم يوجد السنهدريم، ده الفرق نمرة 3. التوراة كانت باللغة العبرية، لكن في أثناء الفترة ما بين العهدين تم ترجمة العهد القديم إلى اللغة اليونانية المسماة بالترجمة السبعينية. أخيرا لا نقرأ عن الفريسيين ولا الصدقيين، دي جماعات دينية لم تظهر في العهد القديم لكنها ظهرت فيما بين العهدين، وعشان كده في بداية العهد الجديد نقرأ عن الفريسيين والصدقيين.
0: حضرتك كنت أشرت إلى المرحلة العسكرية والسياسية ما بين مادي وفارس وما بين الرومان، وأشرت إلى ما يسمى بإمبراطورية اليونان.
1: صحيح.
0: فهنبتدي برضو الوقت حضرتك تشرح لنا المرحلة التاريخية ديت، الانتقال من مادي وفارس ثم إلى اليونان ثم إلى الرومان، ويريد برضو تشرح لنا التاريخ ده، لأن التاريخ ده محتاجين نعرفه كويس قوي عشان ندخل إلى العهد الجديد. إيه علاقة المرحلة التاريخية ديت بالكتاب وبالنسبة للنبوة اللي جاية في دانيال 2 ودانيال 7؟ ربطتنا الأجزاء ديت يا أخي يوسف.
1: يعني الله أعطى ما يسمى بأزمنة الأمم في حلم أولا لنبوخذ نصر، ما فسروش غير، وقالوا كمان لنبوخذ نصر قالوا دانيال وفسروا، لكن كمان دانيال كانت لي رؤية في أصحاح 7، فرأى الإمبراطوريات الأربعة لكن ليست في صورة كالتي رآها نبوخذ نصر تمثال بهي من معادن فخمة، لكن شافهم في صورتها الحقيقية كما هي في نظر الله وحوش.
0: تمام.
1: عشان كده احنا بنقرأ عن مملكة مادي وفارس، دي المملكة اللي جت بعد سقوط الإمبراطورية البابلية، والتمثال هنا بيجيب لنا الرأس من ذهب، دي إمبراطورية بابل، الصدر والذراعين من فضة، ودي إمبراطورية مادي وفارس، البطن والفخذين من نحاس، دي إمبراطورية اليونان، ثم الساقين والرجلين من حديد، وفي النهاية

0: حديد مختلط بخزف للإمبراطورية الرومانية. هذا ما رآه نبوخذ نصر في دانيال 2.
1: ودي أزمنة الأمم اللي هتسود على شعب الله.
0: ودي أزمنة الأمم. التعبير ده ما جاش غير في لوقا 21، تكون أورشليم مدوسة من الأمم حتى تكمل. تمام. أزمنة الأمم. آدي أزمنة الأمم.
1: تمام.
0: في دانيال 7 شاف الإمبراطورية البابلية في صورة أسد ملك الوحوش، مادي وفارس في صورة دب يلتهم لحما كثيرا، ودي صورة الإمبراطورية بتاعت مادي وفارس. بالنسبة لإمبراطورية اليونان نمر المشهور بسرعة الانقضاض على الفريسة، وأيضا عليه على النمر ده 4 أجنحة يؤكد فكرة سرعة الانقضاض، وده بالضبط التاريخ قال كده، لأن الإسكندر الأكبر في فترة زمنية وجيزة جدا كان غزا العالم كله. أخيرا الوحش الأخير مخالف للباقين، صورة للإمبراطورية الرومانية.
1: إذن ختم العهد القديم وكنا في زمن الإمبراطورية ديت مملكة فارس.
0: تمام.
1: لكن بعد وطبعا دي الخريطة التي سادت فيها مملكة فارس على قطاع كبير
0: حدود
1: من العالم، يعني من الهند إلى أوروبا إلى ليبيا في شمال أفريقيا كانت متسعة
0: 127 والكورة.
1: لكن بعدها على طول يجي الإمبراطورية رقم 3
0: الإسكندر الأكبر.
1: طبعا ديت اللي هي كانت عبارة عن الفخذين والبطن من نحاس.
0: أيوة.
1: لكن كان في نمر عليه 4 أجنحة.
0: بالضبط.
1: دي المرحلة اللي ما جاتش في الكتاب في تفاصيل، دي مرحلة ما بين العهدين.
0: ما بين العهدين.
1: اشرح لنا أكتر يا أخي يوسف، وانقسمت إلى كام جزء؟
0: إذا ما فهمنا فترة ملك الإسكندر الأكبر كانت فترة قليلة وجيزة، هنا بيقول لنا من 332 إلى 323، يعني حوالي 9 سنين. كان شابا وغزا العالم كله، في الحقيقة يعتبر واحد من أعظم القادة العسكريين في كل التاريخ، لكنه مات بسرعة، وده كلام مسجل في نبوة دانيال، أنه كقيامه ينكسر ولا لعقبه ولا بقوته، يعني أولاده أو ما كانش عنده أولاد أو يعني أولاد صغيرين ما يقدروش يتحملوا مسؤولية الإمبراطورية، فاقتسمها 4 من قواده، اقتسموا الإمبراطورية اللي مكتوبين هنا تحت كساندر، ليسيماخوس، وبعدين بطليموس وسلوقس. بطليموس ده أخد مصر وبدأ حكم البطالسة، سلوقس ده أخد سوريا وبدأ حكم السلوقيين، بينما كساندر وليسيماخوس دول أخدوا أرمينيا وأخدوا تركيا وأخدوا اليونان، ودول ما لهمش ذكر كتير لأنه دول مش موضوع النبوة، لكن تركيز النبوة على ملك الشمال وعلى ملك الجنوب اللي هو السلوقيين في الشمال والبطالسة في الجنوب، دول اللي بيتكلم عنهم الكتاب المقدس كثيرا، نظرا لارتباطهم بوادي الرؤية اللي هي أورشليم.
1: طبعا دي الرقعة التي سيطر من خلالها الإسكندر الأكبر على معظم العالم زي ما احنا شايفين.
0: تمام.
1: لكن بعدها على طول محتاجين نقف عند الوقفة ديت في ترجمة اسمها الترجمة السبعينية.
0: أيوه.
1: فكرنا باللي حدث في الترجمة السبعينية في أنهي مرحلة بالضبط؟
0: هي في الحقيقة الإسكندر الأكبر يذكر له يعني حاجة جميلة أفادت البشرية كلها، أنه نشر الثقافة الإغريقية، يعني مش بس كان راجل همه أنه يعني يحصل على ثروات الشعوب، لكنه نشر الثقافة. وفي الوقت ده كان معظم فلاسفة العالم التقال هم يونان، وعلشان كده نشر اللغة اليونانية في كل ربوع مملكته. اليهود نتيجة سبيهم بعيدا عن الأرض نسيوا العبري، تعلموا بعضهم لغة المكان اللي هم كانوا موجودين فيه، فمش عارفين يقروا ويستفادوا بالتوراة، فاقترحوا أنهم يترجموا التوراة اللي كانت باللغة العبرية إلى لغة عالمية. وفي الحقيقة ده كان القصد منها مش بس إفادة اليهود في ذلك الوقت، لكن تمهيد لمجيء المسيح، لأن الكرازة بالإنجيل انتشرت باللغة العالمية في ذلك الوقت اللي هي اللغة اليونانية. والعهد الجديد لم يكتب عبري لكنه كتب يوناني. مين اللي مهد لهذا الأمر؟ الإسكندر الأكبر بنشر الثقافة. وهنا بيقول لنا أن شعب اليهود شعروا بحاجتهم لفهم التوراة، فتمت ترجمة التوراة إلى اللغة اليونانية، قام بها 70 من علماء اليهود في مدينة الإسكندرية،

0: فسميت الترجمة ترجمة سبعينية. الكلام ده كان سنة تقريبا 280 قبل الميلاد.
1: تمام، هنطلع فاصل ونرجع بعد الفاصل نتوقف عند المرحلة الرابعة وهي مملكة الرومان التي جاءت بعد الإسكندر الأكبر. بعد الفاصل نتوقف.

0: خسف، قبل الفاصل كنا توقفنا عند الإمبراطورية الثالثة الرومانية وبعد اليونانية، وبعد الإسكندر الأكبر عرفنا انقسمت المملكة إلى 4 ممالك. أشهر 2 السلوقيين في سوريا والبطالمة في مصر.
1: صحيح.
0: السلوقيون دول في حاجة مرتبطة بيهم عن طريق واحد اسمه أنتيوخوس أبيفانس، برضه هنشوف دلوقتي معلومات عنه. وتفكرنا حضرتك الشخصية دي ازاي كانت محورية في مرحلة ما بين العهدين، لأنها قادت بعد كده إلى ظهور حركة اسمها المكابيين.
1: صحيح.
0: فدينا فكرة عنها.
1: يعني أنتيوخوس أبيفانس ده راجل شرير واشتهر بكلمة أنتيوخوس أبيمانس. أبيمانس معناها المجنون، وهو كان مجنون فعلا. يقول لنا اللوحة دي: في الشمال سيطر السلوقيين على اليهود الباقين في الأرض، إلى أن جاء شخص رديء اسمه أنتيوخوس أبيفانس من 175 قبل الميلاد ل 164. اضطهد اليهود جدا وحاول محوهم، يعني كان عنده جنون ضد شعب الله. هذا الأمر أدى إلى نشأة جماعة المكابيين بقيادة ماثياس مكابيوس ثم يهوذا المكابي لاحقا. الرجل ده كان ليه تأثير سيء، لأنه عمل أول ما يسمى ركسة خراب نقرأ عنها في دانيال أصحاح 8. هو في أصحاح 7 دانيال شاف رؤية بتورينا الممالك الأربعة في صورة وحوش زي ما أشرت من شوية، لكن في أصحاح 8 ركز على مملكتين اللي هي مادي وفارس ثم اليونان، وتوقف عند اليونان لكي يكلمنا عن هذا المجنون اللي هو أنتيوخوس أبيفانس اللي عمل ركسة خراب. إيه هي ركسة الخراب؟ في الحقيقة أصعد خنزيرة، وانت عارف قد ايه اليهود بيكرههم الخنازير. أصعد خنزيرة على مذبح الرب في أورشليم فنجس الهيكل، وكان عاوز يبطل العبادة، حاول ذلك وفعلا نجح لمدة سنوات، لكن إلى أن قامت ثورة بقيادة المكابيين وانتصرت على هذا الرجل الشرير.
0: تمام، كل تأكيد في سؤال عند الضيوف، هناخد سؤال ونرجع نكمل كلامنا في المرحلة التاريخية دي.
2: منشوف في يوحنا 10 عدد 22 عيد التجديد، ده ملوش جذور في العهد القديم، ده جه منين؟
1: فضل. في الحقيقة فعلا ملوش جذور. لما نقرأ لوين 23 نقرأ عن مواسم الرب السبعة، ليس من ضمنها عيد التجديد، لكن عيد التجديد ده قصته من الرجل اللي احنا بنتكلم عنه أنتيوخوس أبيفانس، لما دنس الهيكل ووقف الذبيحة والمحرقة لمدة سنوات 2300 صباح ومساء مذكورين في دانيال 8. لما قام يهوذا المكابي بثورة ضد هذا الرجل المجنون ورم هدم المذبح القديم وبنى مذبح جديد وجدد الهيكل، هذا اليوم هو يوم عيد التجديد. وبكل أسف لما نقرأ يوحنا 10:22 نكتشف أن الجيل الجديد مش أحسن من يهوذا، مش أحسن من أنتيوخوس أبيفانس. أنتيوخوس نجس الهيكل، هيكل الله المادي الحرفي، أما هؤلاء الأشرار فقد صلبوا الهيكل الحقيقي اللي قال عن نفسه هو ذا أعظم من الهيكل ها هنا، المسيح اللي قال انقضوا هذا الهيكل وأنا في 3 أيام أقيمه. عيد التجديد بيكلمنا عن تجديد يهوذا المكابي للهيكل القديم اللي في الوقت اللي فيه كانوا بكل أسف مزمعين يقتلوا المسيح الهيكل الحقيقي.
0: واستمرت فترة المكابيين من حوالي 163 قبل الميلاد لغاية 63 قبل الميلاد.
1: أيوة.
0: علشان تبتدي حقبة جديدة وهي الإمبراطورية الرابعة.
1: أيوة.
0: في تمثال أزمنة الأمم اللي هي الإمبراطورية الرومانية.
1: صحيح.
0: هنبص برضو على الشاشة دلوقتي وحضرتك تفكرنا تاني بالتمثال والحيوانات وتقول لنا هي فين الإمبراطورية الرابعة دي.
1: يعني زي ما شايفين في التمثال تحت خالص حديد، وحديد مختلط بخزف، ده لسه

0: دوره ما جاش هيجي بعد اختطاف الكنيسة، لكن دور الحديد أو الحيوان الرابع الهائل المخيف المخالف للباقين دي الإمبراطورية الرومانية. ليه شبهت بحديد؟ لأن الحديد يدق ويسحق كل شيء. ففي زمان الإمبراطورية الرومانية صدر الأمر بصلب المسيح، وصدر الأمر بقتل عدد كبير من رسل المسيح إنها الحديد. لكن هيجي يوم حجر قطع بغير يدين، هيضرب التمثال عند قدميه يذريه، وهذا الحجر يصبح جبلا يملأ كل الأرض. دي مملكة ابن الإنسان الرب يسوع المسيح.
1: يبقى دي الإمبراطورية الرابعة التي في زمانها ولد المسيح،
0: ولد ومات،
1: تمام، سيطرت على أرض إسرائيل،
0: صحيح،
1: حوالي سنة 63 قبل الميلاد، وبعد كده ولي يهوذا الكبير وليا،
0: أيوه،
1: على إسرائيل أو وليا على اليهودية تحت إمارة أو تحت سيادة الإمبراطورية الرومانية،
0: أيوه،
1: الذي في أيامه ولد المسيح.
0: تمام
1: تمام، هنطلع فاصل ونرجع ناخد سؤال من الضيوف بعد إذنك.

0: عرفنا أن كان في 400 سنة بين العهد القديم والعهد الجديد حيث صمت الوحي. هل في الفترة دي ما ظهرش كتب في هذه الفترة؟
1: تفضل يا أخي.
2: في الحقيقة ظهرت كتب فعلا تسمى كتب الأبوكريفة. كلمة أبوكريفة دي مش كلمة عربي يوناني أصلا، ومعناها الخفي، ويمكن عكس الأبوكاليبس اللي هو سفر الرؤية اللي معناها إعلان. حوالي 10 كتب اتكتبت في فترة الصمت، وتلاحظ أولا أنها لم تكتب بالعبري كالعهد القديم، لكن كتبت باليوناني. ونلاحظ حاجة تاني، أن المسيح والرسل لم يقتبسوا على الإطلاق أي اقتباس منها. والمدافعون عن الأبوكريفة بيقولوا آهو المسيح قال كلمة معينة، في الحقيقة يكون بيقول كلمة موجودة هنا وموجودة هنا، مش ده الاقتباس،
1: مشابهة.
2: ده أنا ممكن ألاقي في أي كتاب في الدنيا جذور، يعني إذا كنت حجيب كلمة منها. لكن هل اقتباس كما هو مكتوب لكي يتم ما قيل؟ لا، فيش كلام زي كده إطلاقا، لا من المسيح ولا من الرسل. ده حوالي 10 كتب اسمها كتب الأبوكريفة.
1: هنشوف دلوقتي لستة بالكتب دي يا أخ يوسف كما يراها المشاهد، علشان برضو يعرفين إيه هي أسماء الكتب الموجودة، وهي ليست موحى بها من الله، تتنوع ما بين الشعر والأدب والتاريخ.
2: مظبوط.
1: لكنها ليست كتب موحى بها من الله في مرحلة مظبوط. صمت الوحي. ونيجي دلوقتي الأدلة عدم وحيها من الله.
2: تلاحظ حضرتك أن في أن الكنيسة الرومانية لم تعترف بهذه الأصفار إلا بعد نهضة الإصلاح.
1: صحيح.
2: يعني سنة 1656 تقريبا اعترفوا بهذه الأصفار، يعني بقى لهم 16 قرن تقريبا مش معترفين بها، وجايين يعترفوا بها دلوقتي. هل ده كلام يعقل؟ طبعا ليست هذه أصفار وحي، لكنها لها قيمة تاريخية ككتب قديمة، وليها أحيانا بعض الفائدة إنها كتب حكمة. فمن هذه الزاوية لما تقرأ من هذه الزاوية حسن، أما أننا نقول إنها وحي الله العكس صحيح، لأن هي نفسها بتعتذر عن القصور والتقصير. في سفر المكابين الثاني آخر أصحاح بيعتذر الكاتب، بيقول أنا متأسف إذا كنت أخطأت، فالتمسوا له العذر. الله لا يلتمس عذرا من إنسان، والله لا يخطئ.
1: تمام. أخي يوسف، حضرتك أشرت إلى أنه هذه الأصفار الأبوكريفة هم بيقولوا عليها مخفية، وكانت موجودة في الكتاب وحذفت، لكن الحقيقة ما كانتش موجودة في الكتاب ولم تحذف، هي كتبت بلغة غير العبرية في مرحلة ما بين العهدين، ولم يقتبس منها المسيح زي ما حضرتك أشرت ولا الرسل. لكن هناك بعض الإدعاءات أن هناك اقتباسات من هذه الأصفار في أصفار العهد الجديد. هعرض لحضرتك ما يعتمد عليه الذين يؤمنون بهذه الأصفار، وتقول لنا ده اقتباس ولا مش اقتباس. يعني الجدول اللي قدامنا على اليمين ده الجزء اللي موجود في أصفار الأبوكريفة، وعلى الشمال اللي بيقول عليه اقتباسات في العهد الجديد. اتفضل.
2: يعني في الحقيقة لما نقرأ الآية وبعدين الاقتباس، لا ما فيش اقتباس. يا ابني إن أقبلت لخدمة الرب الإله فاثبت على البر والتقوى. إيه مالها دي ومال وجميع اللي

الذين يريدون أن يعيشوا بالتقوى في المسيح يسوع يضطهدون. فين مجرد كلمة التقوى جت هنا وجت هنا، لكن ما فيش اقتباس. إن للمتقين للرب لا يعصون أقواله والمحبين له يحفظون طرقه. فين دي كلام من كلام المسيح؟ إن أحبني أحد يحفظ كلامي ويحبه أبي وإليه نأتي وعنده نصنع منزلا. ما فيش أي علاقة، يعني الواحد يلغي

0: قيل من الرب بالنبي القائل
1: أو كما قال الرب
0: أو كما قال الرب في لكن تمام. ما حصلش كده. هذه الاقتباسات ليست اقتباس،
1: هذه مشابهات في الكلام،
0: مشابهات في الكلام بس.
1: الأخطر من هذا أخ يوسف الأخطاء، يعني في النصوص هذه الأسفار هناك أخطاء تعليمية، أخطاء تاريخية، أخطاء مرتبطة بالسحر والشعوذة. وهنقف عند الأجزاء النصية من بعض الكتب وتقول لنا هل هذا يتوافق مع تعليم الكتاب المقدس. أول حاجة في أستير، تتمة أستير 7:10-12، تفضل قول لنا ماذا قالوا عن همان ابن همداثة الأجاجي.
0: يعني لما نقرأ ما جاء هنا بيقول لنا إن همان ابن همداثة الذي هو مكدوني، مكدوني يعني من مكدوني
1: يوناني،
0: يعني من اليونان. بينما الحقيقة إنه في سفر أستير بيقول همان ابن همداثة الأجاجي، أجاجي يعني من نسل أجاج، وأجاج جاء من عماليق، وعماليق هو حفيد عيسو. مال ده ومال ده، دي مغالطة صريحة تنفي عن هذا السفر من أوله لآخره صفة أنه إلهي، لأن الله لا يمكن أن يخطئ.
1: تمام، هذا خطأ تاريخي.
0: تاريخ.
1: ثم في المكابين الثاني 12:43-45 ماذا عن الصلاة وتقديم الكفارة لأجل الموتى؟
0: يعني تعليم ضد كلمة الله تماما. لكن هنا بيقول كده إن في آخر
1: عدد 46
0: لهذا قدم الكفارة عن الموتى ليحلوا من الخطية. بعد ما الإنسان مات في حل من الخطية، هذا التعليم يقود إلى تأجيل الخلاص مش لآخر لحظة، لما بعد الموت، وبعدين يجي ولادي ولا مراتي تعمل لي حل من الخطية. هذا تعليم يقود إلى إنكار وإهمال خلاص المسيح المجاني اللي خليني أعيش لمجد الرب وأنا هنا على الأرض.
1: يبقى عرفنا أن فيها أخطاء تاريخية عن همان ابن همداثة الأجاجي، وعرفنا أن فيها كمان تعليم خاطئ أن الصلاة والصدقة تنجي من الموت.
0: صحيح.
1: لكن كمان عندنا حاجة تانية مرتبطة بالشياطين والسحر والشعوذة،
0: ده سحر فعلا.
1: في يعني سفر طوبيا أصح 5:7-9 عدد 8 بيقول هنا
0: يعني لما يقول لك كده، فأجابه الملاك وقال له إذا ألقيت شيئا من قلبه على الجمر فدخانه يطرد كل جنس من الشياطين. شغل سحر، يعني كبد الحوت يطلع ويخلي الشياطين تنفر.
1: وماذا عن اسم يسوع المسيح؟
0: وماذا عن اسم يسوع؟ لا، ما فيش اسم يسوع المسيح. لا.
1: أعتقد برضو جذور السحر والشعوذة في بعض الأماكن معتمد على هذه النصوص.
0: صحيح.
1: لكن هناك ما هو أخطر مرتبط بالصدقة تنجي من الموت وتغفر الخطايا. طوبيا 12:7-9 تفضل.
0: ما هو ده التعليم اللي هو ضد كلمة الله. احنا مش محتاجين لدم المسيح، لأن الصدقة تنجي من الموت وتمحو الخطايا اللي في عدد 9 وتؤهل الإنسان لنوال الرحمة. يعني بشتري صكوك الغفران، ما جتش من فراغ. لما كان بيبيعوا مكان في السماء أو غفران للخطايا بفلوس، ما جتش من فراغ، لكن جاءت من مثل هذه الترهات البعيدة كل البعد عن كلمة الله.
1: الشيء المبارك المرتبط بالوحي في مرحلة ما بين العهدين هو ترجمة العهد القديم بالزبط. إلى الترجمة اليونانية اللي اسمها السبعينية.
0: تمام.
1: لكن في هذه المرحلة صمتت السماء ولم تأتي أسفار ما بين العهدين مطلقا إلى أن نصل إلى العهد الجديد.
0: تمام.
1: دللنا بالدليل والبرهان من خلال النصوص أن هذه الكتب كانت كتب تاريخية، كتب شعرية، كتب أدبية، لكن لم يكن فيها وحي من الله، بل تحتوي على أخطاء تعليمية وتاريخية قاتلة جدا.
0: صحيح. صحيح.
1: شكرا يا أخي يوسف، ربي يباركك. عزيز المشاهد، تعلمنا في حلقة اليوم أن الله مسيطر على الأحداث حتى عندما صمتت السماء ولم ترسل كلاما في مرحلة ما بين العهدين، ولم يأتي وحي في مرحلة ما بين العهدين، لكن كانت يد الله تدير الأحداث. فالانتقال وانتقال السلطة من الشرق إلى الغرب، لأن الله كان يمهد الأرض لاستقبال المسيح، فجاءت الإمبراطورية اليونانية ونشرت الثقافة الهيلينية واللغة اليونانية لكي يتم كتابة العهد الجديد بها فيما بعد وينتشر بلغة عالمية معروفة في كل مكان. وجاءت الإمبراطورية الرومانية التي في زمانها ولد المسيح ومات لكي يتم تعبيد الطرق وتهيئة الطرق

0: وصول الإنجيل إلى كل مكان. من الذي كان يدير دفة الأحداث؟ مش الناس اللي على الأرض، لكن كانت السماء تدير دفة الأحداث تمهيدا لمجيء المسيح، ولادة المسيح، موت المسيح، صليب المسيح، قيامة المسيح، ونشر خبر الخلاص في كل ربوع العالم. إننا نقف بوقار واحترام أمام هذا الكتاب، الكتاب العظيم، وأمام الله ضابط الكل. في الحلقة القادمة سوف نقدم أيضا مقدمة عن العهد الجديد وأسفار العهد الجديد وإنجيل متى أول أسفار العهد الجديد. نلتقي في الحلقة القادمة والرب معك.
1: ربي كلمتك عجيبة ستة لو تفنى الجبال، والحرف منها يسقط صدقة قدام المحال.

السيد المسيح لما ساب تلاميذه على الأرض وعدهم إنهم هيكون عندهم جرأة غير عادية، قوة غير عادية، وفرح غير عادي، بس قال لهم هيكون كمان عندهم ضيق. هو ما وعدهمش بأي حاجة مليانة بهدوء وفرح والدنيا منورة ومفيش أي مشاكل، قال لهم في العالم سيكون لكم ضيق، وأنا وإنت عندنا نفس الوعد ده، في العالم هيكون لينا ضيق. ما تحاولش تلاقي راحة تامة وإنت عايش في العالم. نكمل معايا الآية، بيقول لكن ثقوا أنا قد غلبت العالم. هتمشي في وسط العالم وهيكون عندك مشاكل، لكن في واحد ماشي معاك وهيمر معاك في وسط المشاكل.

ما أجمل على الجبال قدمي المبشر، المخبر بالسلام، المبشر بالخير، القائل قد ملك إلهك.

ليه بتدور على صوت ما دام الكلام موجود في آية؟ كتير بندور على صوت ربنا وناس نسمعها بتقول أنا بطلب إرشاد ربنا وبحاول أسمع صوت ربنا، وبيدور عليه في حاجات كتيرة مختلفة وما بيجيش يقعد قدام الكتاب المقدس. الكتاب المقدس هو عبارة عن جوابات مبعوتة لنا من بيتنا السماوي واللي كاتبها أبونا السماوي. روح وبص على صندوق البريد بتاعك وشوف الله عايز يقولك إيه.

كلنا دايما بنسمع عن عجائب الدنيا السبعه، لو حاولت مع كل واحد فيكم دلوقتي يفتكرهم هيفتكر ثلاثه او اربعه. في عجائب الدنيا السبعه اللي احنا بنسمع عنهم من زمان زي الاهرام وسور الصين العظيم تاج محل. في حاجات تانية جديده زي الامباير ستيت، زي مباني ضخمه، زي منشات اتعملت في دول عربيه زي دبي، دي بيسموها عجائب الدنيا السبعه الجديده. لكن دايما بننسى العجائب اللي ربنا ادهالنا عشان نقدر نعمل بيها الحاجات دي، اللي هي اهمها اللمس، النظر، الاحساس، الضحك، الحب. هي دي عجائب الدنيا السبعه اللي الله ادهالنا عشان نقدر نعمل بيها الحاجات اللي بنسمع عنها من زمان بنقول انها عجائب الدنيا السبعه. دايما بنفكر في حياتنا كلها في الانجازات اللي احنا عملناها، ما بنفكرش في الانجازات بتاعت الله في حياتنا. عمرك فكرت انه فعلا دي حاجات عظيمه؟ انها دي حاجات عجيبه؟ في حاجه بتحس؟ في حاجه بتشوف؟ في حاجه بتحب؟ مفيش حاجه في الدنيا بالمنظر ده غير اللي الله عمله لنا. خلينا نفكر النهارده انه عجائب الدنيا السبعه هي العجائب اللي موجوده في حياتنا. النهارده اشكر ربنا، وكل مره بتفكر في اي حاجه كبيره او ضخمه او مشكله افتكر انه عجائب الدنيا السبعه اللي موجوده فينا اقوى واقدم من اي تاريخ ومن الاهرامات شخصيا.

0: الأصدقاء في برنامجكم اليومي جديد في جديد
1: مع أحلى الأغاني والاتصال أونلاين.

هايلة حلوة صحيح. ومعانا اتصال جديد من رامي ومعاه شعر هو اللي كتبه عن الحياة وهو بيأيد كل اللي قدمته شريف. وهنسمعه بعد الفاصل.

0: في عبرانيين الكتاب بيقول الله بعدما كلم الآباء بالأنبياء قديما بأنواع وطرق كثيرة كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه الذي جعله وارثا لكل شيء، الذي به أيضا عمل العالمين، الذي وهو بهاء مجد الله ورسم جوهره وحامل كل الأشياء بكلمة قدرته، بعدما صنع بنفسه تطهيرا لخطايانا جلس في يمين العظمة بالأعالي صائرا أعظم من الملائكة بمقدار ما ورث اسما أفضل منهم. وإحنا يا رب النهاردة جايين نعليك ونقول لك أنت الكبير قوي، أنت العالي جدا أعلى من كل رياس وسلطان وقوة، أنت اللي قدامك مشاكلنا بتصغر، أنت اللي قدامك كل لسان وقبيلة يا رب، كلنا بنرفع بصوت واحد ونفس واحد يا رب إكرام لجلالك. اقبل منا تسبيحنا النهاردة وكلم قلوبنا باحتياجنا يا رب، بنديك كل المجد. أمين.
1: رب لي كل المجد. جايين النهاردة واثقين انه موجود وسطينا. كم واحد متأكد ان الرب حاضر الآن؟ خلونا نقف ونسبح الرب ونقول له عنينا متعلقة عليك، انت وحدك يا يسوع وليس سواك. هحبك يا يسوع ولا حدش، ما ينفعش، فيش حد ينفع يبقى معاك. امين.

هللويا. مفيش وجود لقوة تانية طول ما انتهينا. مصدقين ان الرب هيصنع بمجد النهاردة مجد غير عادي لا تخطئه عين. لما نيجي بكل القلب ونقول له عايزين نشوفك يخطف نفوس النهاردة من النار في اسم يسوع. كم واحد يقول امين؟ امين.

0: الكتاب بيقول عن شخصية حلوة كتير، مش عارفة ليش عم بحكي مصري مع إنه معظم اللي قدامي مش مصريين، بس تأثير
1: المصري.

سنة أنفقت كل معيشتها للأطباء، لم تقدر أن تشفى من أحد. جاءت من ورائه ولمست هدب ثوبه، فللوقت وقف نسف دمها. فقال يسوع: من الذي لمسني؟ وإذ كان الجميع ينكرون، قال بطرس والذين معه: يا معلم، الجموع يسحمونك ويضيقون عليك وتقول: من لمسني؟ فقال يسوع: قد لمسني واحد، لأني علمت أن قوة قد خرجت مني. فلما رأت المرأة أنها لم تختفي، جاءت من ورائه مرتعدة وسجدت وقالت له: لأي سبب قد لمسته؟ فقال لها يسوع: ثقي يا ابنة، إيمانك قد شفاك، اذهبي بسلام، اذهبي بسلام. كثير جموع حوالين يسوع، كثير يمكن حفلات بنحضرها، كثير ناس بيجوا على السويد وبقدموا خدمات، لكن في واحد هو اللي بيقتنس الفرصة وبيلمس هدب الثوب. وأتمنى ونصلي إنه كل واحد فيكم يكون هالشخص اللي بيلمس هدب الثوب. شفى نفسي، شفى جسدي، على الجروح القديمة، على الذكريات الصعبة، باسم يسوع تكون أنت الشخص اللي بيلمس هدب الثوب. أبواب يسوع مفتوحة لينا، مهما كان فينا خطية ما تخليش الشيطان يضحك عليك. أبواب يسوع مفتوحة لاستقبالنا يا تعبان. المسيح قال: تعالوا إلي وأنا أريحكم. آمين.

مش هينفع نكون بنرنم الترنيمة اللي جاية، انتوا اللي هترنموها. امكث معي يا سيدي. كم واحد عارف الترنيمة؟ هللويا. اتوقع اسمعكم.

الترنيمة الجاية بتقول كده: قوتي حبك صخرتي وعدك انت رب، ماليش غيرك، مالي سواك.

اهلا بيكم في اول حلقه من كورس تدريب ودارسين مدارس الاحد. احنا متحمسين جدا نبدا معاكم الرحله دي اللي هتساعدنا نكون نفهم الدور الكبير اللي احنا بنعلمه في حياه الاطفال، وكمان نطور من خدمتنا. مدارس الاحد مش مجرد نشاط كل اسبوع، لكنها وسيله بنبني بيها حياه الاطفال روحيا ونفسيا. من خلال مدارس الاحد احنا بنشارك في تشكيل جيل جديد يحب الرب ويعيش بكلمته. في الحلقة دي هنتكلم عن تاريخ مدارس الأحد وأهميتها وأركانها الأربعة: الطفل والمدرس، الدرس والمكان. خليكم معانا واستعدوا للغوص في تفاصيل الخدمة الجميلة دي. البداية بتاعت فكرة مدارس الأحد ابتدت في القرن الـ18 في إنجلترا على إيد روبرت ريكس. الراجل ده لاحظ أن الأطفال اللي كانوا بيشتغلوا طول الأسبوع ما عندهمش فرصة أنهم يتعلموا، عشان كده قرر يعمل يوم الحد وقت خاص لتعليمهم الكتاب المقدس وغرس القيم المسيحية في قلوبهم. الفكرة انتشرت بسرعة ووصلت لدول كتيرة في العالم العربي. مدارس الأحد ابتدت أوائل القرن الـ20 وكانت واحدة من أهم وسائل الكنيسة في تربية الأجيال. الرب يسوع كان رائع قوي لما قال: دعوا الأولاد يأتون إلي ولا تمنعوهم، لأن لمثل هؤلاء ملكوت السماوات، في متى 19:14. الرب نفسه شجع ان احنا نجيب الاولاد، ان احنا نكلمهم عنه. اهمية خدمة الاطفال في مدارس الاحد، لان هدف مدارس الاحد هم الاطفال اللي ليهم قيمة غالية عند الرب. فاخذ ولدا واقامه في وسطهم ثم احتضنه، مرقس 9:36. كمان في العهد القديم الله كان بيوصي الناس انهم يجيبوا كلمته وانهم يوصلوها للاولاد، قصها على أولادك، في تثنية 6. أثبتت الإحصائيات أنه 75% من اللي بيأمنوا بالمسيح هم أقل من سن 14 سنة. كمان أثبتت أنه 99% من المرسلين خدوا القرار من هم أطفال صغيرين أنهم يروحوا ويكرموا الرب في أماكن أخرى. أنك تربح طفل للمسيح أسهل بكتير من أنك تربح راجل. الراجل بيبقى عد عليه وقت كتير، دخل في علاقات كتيرة ودخل في أزمات وخطايا كتيرة، دخل في قيود كتيرة. لكن انك تربح طفل المسيح بيكون لسه اسهل، في طفل لسه بيتشكل. اقولك انه 50 + 10 لا تساوي 10 + 50. حسابيا هم الاتنين قد بعض، لكن جوه سن الانسان مش قد بعض. لما اكلم واحد عنده 50 سنة، واذا افترضنا انه عمره 60 سنة، يعني هيعيش 10 سنين لاجل المسيح. لكن لو كلمنا طفل صغير عنده 10 سنين، يبقى قدامه 50 سنة يكون بيكرم الرب، يمجده، يتعلم عنه، يخدمه. فخمسين زائد عشرة مش زي 10 + 50. في مرة واحد كان بيكلمني كده من أصدقاء القدامى كده وبيحكي معايا، بيقول لي: جوزيف بجد يا بختك، يا بختك فعلا. بقول له: ليه؟ ليه بتقول كده؟ بيقول لي: علشان انت عرفت الرب يسوع من وانت صغير، فانت عشت ليه، أكرمته كتير، عرفت عنه كتير. أنا للأسف لسه بعرف الرب

يسوع وانا حد كبير، حسيت انه سنين كتيره قوي ضاعت مني. عشان كده انك تعلم الاطفال وتزرع فيهم كلمه الله هو حاجه مهمه جدا. كمان عايز اقولك على حاجه مهمه جدا، الطفل بينفع انك تحفر فيه كلمه الله. هو عامل زي الصخر، صحيح الحفر فيه صعب بس بيثبت طول العمر ومش ممكن يكون بيتنسي. فتقدر انك تكسب طفل للمسيح ده أضعاف أضعاف من أنك تكسب رجل كبير للمسيح. كمان الطفل وهو صغير عنده ذاكرة ممتازة، يقدر يحفظ وسهل أنه هو يتشكل من هو صغير، تشكل فيه الكلام اللي أنت بتقوله. كمان الطفل لسه قدامه سنين كتيرة، سن الطفولة، سن الشباب، سن القوة اللي يقدر يخدم بيها ويكرم الرب. أوقات الناس بتفشلنا وأوقات يقول لنا كلام مش حقيقي قوي، يقول لك النهاردة الأطفال ما بقوش أبرياء زي زمان، وحد يقول لك إحنا تعبنا كتير ومش شايفين أي ثمر. لكن الحقيقة الثمر موجود، زي ما قلت لكم عامل زي النقش على الحجر، صحيح مش بيبان بسهولة بس هو موجود وبيفضل معاه ملازمه طول حياته. في ناس كمان بتقول لك أصل التكنولوجيا أفسدت عقول العيال. ما تقلقش، الرب بيعرف يوصل للأطفال الصغيرين ويعرف يستخدمهم. نشوف قصص في الكتاب المقدس كتير للرب اتعامل مع أطفال صغيرين. اتعامل مع يوشيا رغم أنه كان صغير في السن، رغم أنه أبوه كان شرير، رغم أنه جده كان شرير، لكن عرف أنه طفل صغير زي كده يكون بيحب ربنا وبيتبعه كل حياته. كمان في العهد الجديد بنشوف حد زي تيموساوس، الكتاب يقول عنه كده وأنك منذ الطفولية تعرف الكتب المقدسة. الله بيقدر يشتغل من خلال الصغيرين، يوشيا، داود، الفتاة المسبية، صمويل، الصبي الخمس خبزات. اوعى تنسى انه الهدف بتاع مدارس الاحد هو التعليم، التعليم لتغيير الحياة. لما الرب يقول لهم كده علموهم، احنا الدور بتاعنا ان احنا نعلم الاولاد. نعلمهم ايه؟ التعليم لتغيير الحياة. احنا محتاجين انه حياتهم تتغير. ايه اللي يتغير في حياتهم؟ اهداف مدارس الاحد الاساسية انه يتغير من شخص شرير، من شخص خاطي، لشخص مؤمن. انه يتغير من واحد بيسلك سلوك مش مظبوط لواحد بيسلك سلوك على حسب الحق، على حسب كلام الله. انه واحد تتغير اهدافه من انه يعيش لنفسه لانه يعيش للرب، يعبده ويخدمه. كمان النهاردة هنتكلم عن أعمدة مدارس الأحد الأربعة. أول عمود هنحكي عنه باختصار هو الطفل، والطفل هو محور الخدمة، هو اللي احنا عايزين نوصل له. لازم نفهم احتياجاته ونكون صبورين معاه، لازم يشعر بالحب والاهتمام علشان يقبل التعليم. تاني عمود وأنا بشوفه أنه دون هو العمود الأساسي اللي بيقدر يدير باقي الأعمدة، وهو المدرس. عشان كده لازم يكون المدرس قدوة للطفل، لازم يكون مليان بروح الرب وعنده مهارات تواصل، هو اللي عليه الإدارة الأساسية، هو اللي بيعرف يجمع الأطفال، هو اللي بيعرف يدير الدرس، هو اللي بيعرف يجهز المكان. علموهم، احنا عايزين نوصل للمدرس انه يكون مدرس نافع قادر يوصل للأطفال وقادر يقدم درس شيق وقادر يجهز المكان بتاعه. تالت عمود في الأعمدة الأربعة لمدارس الأحد هو الدرس. محتوى الدرس لازم يكون بسيط مناسب للعمر الأطفال. لازم نوصل من عالم الكتاب إلى عالم الطفل. عالم الكتاب اتكتب من آلاف السنين، أنا دوري كمدرس أنه أبسط المعلومة، دوري كمدرس أنه أسهل الدرس على الطفل، أنه أخده من عالم الكتاب لعالم الطفل. عارفين ده عامل زي إيه؟ عامل زي الجسر، الجسر اللي بيربط ما بين مكانين بعاد عن بعض. خد عالم الكتاب وصله لعالم الطفل. رابع حاجة في الأعمدة الأربعة هو المكان. المكان لازم يكون حلو، لازم يكون مهيأ، لازم يكون جاهز علشان الأطفال يقدروا يقعدوا يستمتعوا بالدرس ويفهموا المادة اللي احنا عايزين نتكلم فيها. تعالوا نفتكر مع بعض كده أجمل ذكريات انت قضيتها في مدارس الأحد. افتكر مدرس كان قوي، كان شيق، كان جذاب. افتكر ازاي كان بيقدم الدرس بتاعه. ممكن تفتكر الكلام ده وتكتبه عندك أو تفتكره وتبعته لنا، افتكره شارك بيه الآخرين، بس اعمل كده ضروري. كمان ممكن تكتب فكرة عن الأعمدة الأربعة لمدارس الأحد. تعالوا نراجع الكلام اللي احنا اتكلمنا فيه النهاردة. مدارس الأحد هي مش مجرد نشاط بنعمله كل أسبوع،

لكن دي خدمة مهمة جدا لأنها بتغير في الأطفال. ما ننساش أنا دوري عامل زي الجسر أوصل من عالم الكتاب لعالم الأطفال. ما ننساش أنه أنا دوري مهم جدا أنه بقدر أجمع الأعمدة الأربعة، الطفل والمدرس والمكان والدرس. في الحلقة اللي جاية هنتكلم عن علاقة الخادم بالرب. استنونا، حلقة مهمة جدا جدا. كونوا معانا والرب يبارككم.

صباح الخير. خلينا في بداية اجتماعنا نحني قلوبنا قدام الرب في صلوات شخصية. هيئ نفسك النهاردة انك انت تتقابل مع ملك الملوك ورب الأرباب. خلي دي صلاتك، ان عينيا تتفتح وترى الملك في بهائه. وقدام هذا البهاء وهذا الجمال تبقى دي طلبتك الواحدة سألت من الرب وإياها ألتمس، أن أسكن في بيت الرب كل أيام حياتي لكي أنظر إلى جمال الرب، لكي أتفرس في هيكله، لأنه يخبئني في مظلته في يوم الشر، يسترني بستر خيمته على صخرة يرفعني.

أحببت محل بيتك.

مين زيك انت؟ مين في جمالك؟ مين زيك؟ مين زيك؟ مين زيك؟ املى عينيا بجمالك. انت ابرع جمال من كل بني البشر. انت مشتهى الامم. انت رجاء الشعوب. ليس مثلك، ليس مثلك، ليس مثلك، ليس مثلك. كم أنت عظيم، كم أنت مجيد، كم أنت جميل.

صباح الخير. سلم على اللي جنبك وحييه ورحب بيه باسم يسوع في عائلة الرب، في بيت الرب. بعد الزلزال جيت عشان أشوف اللي احنا عملناه، عالجنا أسباب الشروخ ولا لأ، لأن لو كان بعد الزلزال الشروخ رجع التاني كانت تبقى مصيبة، مش كده؟ لكن لما بصيت كده وقلت متهيألي الناس عملت شغل كويس، صح كده؟ خلينا نديهم يد للناس اللي رجعوا للكنيسة مرة تانية شبابها وإحساسها بالأصل بتاعها، ويجدد الرب كان نسر شبابكم أنتوا بقى، مش بس شباب المبنى، لأن الشعب أهم بكتير قوي من المبنى. المبنى مجرد رمز مادي للتعبير عن الكنيسة الحية اللي مكونة من كائنات حية بشرية. النهاردة خدمة خاصة وطلبوا مني أن أنا أقولها في الثلاث اجتماعات، فأنا هتكلم وهجري ألحق الاجتماع اللي بعديه وأجري وألحق الاجتماع الثالث، عشان في حاجة مهمة قوي النهاردة عايزين نعملها.

والعنوان اتنين للمسيح. عنوان غريب قوي صح؟ وحتى هتلاقوا السبت اللي محطوط فيه سبت كده محطوط مش عارف ليه حاطينه في الناحية الغلط، هم ناسين الناحية دي اللي اتصلحت. ماشي زي بعض يعني برضو. فاتنين للمسيح، عشان كده عايز أقرأ معاكم بعض الأعداد عشان نوصل إحكاية اتنين للمسيح دي وهنعملها إزاي. اقروا معايا إنجيل مرقس وأصحاح 1.

مرقس وأصحاح واحد هقرأ بداية من عدد 14. وبعدما أسلم يوحنا، يوحنا المعمدان، جاء يسوع إلى الجليل يكرز. مهم أوي الكلمة دي، يكرز ببشارة ملكوت الله، بالأخبار السارة ملكوت الله استعلن، ويقول كمل الزمان، جاء الوقت، جاءت الساعة، حل الميعاد، كمل الزمان، واقترب ملكوت الله. واقترب هنا مش يعني قرب يجي، اقترب هنا يعني بالانجليزي at hand، صار في متناول اليد، لم يعد هناك بعيد، لم يعد تحلم به، جاء الميعاد، كمل الزمان، وصار ملكوت الله في متناول أي شخص يمد إيده ياخد. أخده إزاي؟ فتوبوا وآمنوا بالإنجيل. ده كل المطلوب؟ آه، تنال، تنال ملكوت الله. وفيما هو يمشي عند بحر الجليل أبصر سمعان وأندراوس أخاه يلقيان شبكة في البحر، فإنهما كانا صيادين. فقال لهما يسوع هلما ورائي. يحصل إيه؟ فأجعلكما تصيران صياد الناس. فللوقت ترك شباكهما وتبعاه. ثم اجتاز من هناك قليلا فرأى يعقوب ابن زبدي ويوحنا أخاه وهما في السفينة يصلحان الشباك، فدعاهما للوقت، فترك أباهما زبدي في السفينة مع الأجرة وذهب وراءه. هرى آية ثانية واحدة من سفر أعمال الرسل أصحاح 6، وحرجع لها في الحديث بتاعنا لأن الآية دي مهمة للغاية. أصحاح 6 وحقرأ من عدد 7، هقرأ عدد 1. أعمال 6:7. وكانت كلمة الله تنمو، وعدد التلاميذ يتكاثر جدا في أورشليم، وجمهور كثير من الكهنة يطيعون الإيمان. وأما استفانوس فإذ كان مملوءا إيمانا وقوة كان يصنع عجائب وآيات عظيمة في الشعب. غمض عينيك وانت واقف، ممكن أدعوك تفضل واقف وتصلي كده بإخلاص، تقول يا رب كلمني، فهمني عايز تقول لي إيه النهاردة، إيه الرسالة اللي بتدعوني إليه، إيه المهمة اللي عايز تحملني إياها، إيه العهد اللي عايز تدخل فيه معايا، إيه التغيير اللي عايز تغير فيه تفكيري ونظرتي وتوقعي من دوري من تبعيتي لشخصك. كلمنا يا رب، سجل في أعماقنا كلمتك الحية في هذا الصباح، انخص قلوبنا لنستيقظ من سبات عميق، لنقوم للدعوة والتبعية الحقيقية التي دعوتنا لها، أن نكون شهود، شهود للمسيح. كلمنا يا رب، كلمنا، علي صوتك يا ابن الله، نادي علينا يا روح الله، اخفي عبدك، اخفي عبدك في اسم المسيح، آمين. هذه هي الدعوة الأصيلة، هلما ورائي، دعوة الله للإنسان، دعوة المسيح للبشر، هلما ورائي، اتبعني.

امشي ورايا، سيب سكتك وامشي ورايا في سكتي، لان انا هو الطريق، انا هو الحق، انا هو الحق، اتبعني. الدعوة الحقيقية اني اقبل المسيح هي ان اقبل المسيح واتبعه. مكتوب كده عن الاعمى: للوقت ابصر، حد عارف بقية الآية؟ وتبع يسوع في الطريق. ابصر، راى النور، انفتحت عينيه، انتقل من الظلمة الى النور. عشان يعمل ايه؟ عشان يمشي وراء يسوع. هلما ورائي. الدعوة الأصيلة هي ليست دعوة لنوال الحياة الأبدية وعيشها بطريقتي، لا، وعيشها على مزاجي، لا. الدعوة الأصيلة إن أمد يدي بالتوبة والإيمان وأنال الحياة الجديدة، أنال ملكوت الله. يعني إيه؟ يعني يملك الله على قلبي، يملك الله على حياتي. فأعمل إيه؟ فأتبع يسوع. هلما ورائي، هي دي الدعوة الأصيلة اللي لازم نخلي بالنا منها. دعينا لنقتفي آثار خطواته، لنسير خلف هذا الرب المخلص القائد، رب الحياة، رب الوجود. ثلاث كلمات هنا مهمة جدا: اتبعني، أنا هعمل فيك إيه لما تتبعني؟ هأصيرك، ستصير، ستتغير، ستتحول إلى شخص آخر. كان اسمك شاول، كنت شاول، النهاردة أنت بولس. كان اسمك سمعان، دلوقتي أنت اسمك بطرس. تتحول، أصيرك، أغيرك، أعيد صياغتك، أعيد تشكيلك، أعيد بنائك، أغير الدي إن إيه الروحي بتاعك. صيرورة، تغيير، تشكيل جديد، فكر جديد، قلب جديد، حياة جديدة. فيحصل إيه؟ فتصطاد الناس. اتبعني فأصيرك صياد الناس. ثلاث كلمات مهمة بترسم خريطة طريق الحياة الروحية. بقبل المسيح بالتوبة والإيمان، بقبل ملكوت الله، فبتبعه، فهو يصيرني صياد للناس. طب أنا قبلت المسيح وما بقيتش صياد الناس، ما بصطادش الناس، ماليش دعوة بالناس، أنا خلصت وبس وخلاص، وملياش دعوة بحد، وليهلك الجميع، يبقى أنا كده بتبع يسوع؟ يبقى أنا كده في الدعوة الأصلية؟ يبقى أنا كده في الخريطة الإلهية؟ ولا في حاجة غلط؟ ولا في حاجة غلط؟ هلما ورائي فأجعلكما، فأجعلك، فأغيرك، فأصيغك، فتبقى إيه؟ تبقى صياد للناس. إيه العلاقة بإني أكون صياد للناس وإني أتبع المسيح؟ إيه العلاقة بين دي وبين دي؟ ليه التبعية الحقيقية للمسيح تجعلني صياد للناس؟ عشان هو كان كده، عشان هو عاش الحياة كده، عشان هو جه عشان كده وعاش حياته كده ومات عشان كده. إن ابن الإنسان قد جاء، بيقول الكتاب، طلع لي الآية دي عشان نشوفها بوضوح، لوقا 19:10: لأن ابن الإنسان قد جاء. ليه جاء ابن الإنسان؟ عشان يشفي المرضى، عشان يطهر البرص، عشان يخرج شياطين؟ لا، دي باي برودكت، دي كده بالمرة وهو

ماشي كان بيعمل الحكاية ديت؟ هو لم يأتي عشان يمجد الله، وهنيجي للكلمة ديت. لا، الغرض من مجيء المسيح، لأن ابن الإنسان قد جاء لكي يعمل إيه؟ يطلب ويخلص ما قد هلك. يطلب ويخلص. يطلب هنا يعني إيه؟ يعني يطالب. لا، يطلب هنا يعني سيك، يدور، يفتش، يبحث بجدية على الضال، على الميت، على المفقود، على الهالك، عشان يعمل فيه إيه؟ عشان يعطيه حياة، لكي يطلب فيخلص ما قد هلك، يخلص الخطاة الذين أولهم مين؟ بولس بيقول أولهم أنا. جاء المسيح ليخلص الخطاة، جاء المسيح لينقلنا من سلطان الظلمة إلى ملكوت ابن محبته. هو ده الهدف، هي دي الغاية. جاء لأجل هذا وعاش يعمل كده. وكانوا غريب مستغربين، أنت محب للعشرين الخطاة؟ طبعا، ما أنا جيت عشان العشرين والخطاة. لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل إليه المرضى، ودول مرضى بالخطيئة. أنا جيت عشان المرضى، أنا جيت الطبيب اللي بيشفي، مش بيشفي من البرص المادي، لا، بيشفي من البرص الروحي الخطيئة، لكي يطلب ويخلص ما قد هلك. جاء لهذا، عاش لهذا، وفي الآخر عمل إيه؟ مات لهذه الغاية. هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد عشان يظهر محبته، أكيد عشان يعلن عظمته. إيه العظمة في الصليب بعدها؟ قيامة، أكيد. لا لا لا، في هدف واحد واضح أهم من كل ده، لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. جاء المسيح، عاش المسيح، مات المسيح، وقام المسيح، وأرسل المسيح الكنيسة لأجل غرض أساسي، لأجل هدف سامي، أن يخلص ما قد هلك، عشان يصطاد الناس، عشان إحنا كمان معاه نصطاد الناس وينتقل من سلطان الظلمة إلى ملكوت ابن محبته. ودي كانت المهمة الأولى للكنيسة، دي المهمة الأولى لمجيء المسيح. طبعا في مهام تانية عملها، لكن دي المهمة الأولى، ودي كانت المهمة الأولى للكنيسة. لما حل الروح القدس، ليه حل الروح القدس؟ لتكونون لي شهودا، زي ما بيقول كده في أشعياء، أنتم شهودي يقول الرب وعبدي الذي اخترته، تكونون لي شهودا. ودي أول حاجة حصلت يوم 50، الكنيسة وقفت ونادت بالمسيح المخلص، المسيح الذي صلبتموه أن أقامه الله وجعله ربا ومخلصا، وكل من يتوب ويؤمن بالمسيح تكون له الحياة الأبدية. دي المهمة الأولى للكنيسة، أن تطلب وتخلص ما قد هل. المهمة الأولى، الأولى، يا ترى دي المهمة الأولى للكنيسة عايشة عشانها النهاردة، ولا المهمة الأولى دلوقتي أن تحافظ على الأعضاء وتهوي عليهم وتشجعهم وتوعدهم وعود عظيمة وتخدم حياتهم وتدور على احتياجاتهم وتنعنشهم وتسبحهم وتصليهم وتطبطب عليهم؟ هي دي المهمة الأولى للكنيسة؟ لا، المهمة الأولى للكنيسة هي أن تطلب وتخلص ما قد هلك، لأن دي كانت المهمة الأولى للمسيح. وبعدين اللي يخلص يتلمزوه. ليه يتلمزوه؟ عشان يبقوا شهادة للمسيح، يقدروا هم كمان يعملوا إيه؟ يربحوا ناس للمسيح. فالمهمة الأولى هي اللي بتقود للمهمة الثانية، اللي هي بتقود للمهمة الثالثة، اللي هي بتقود للمهمة الأولى من جديد، أن يكونوا هم أيضا صيادي الناس. بربح ناس عشان يتبعوا المسيح، ولما يتبعوا المسيح يبقوا صيادي الناس، عشان نربح ناس يتبعوا المسيح فيبقوا هم كمان صيادي الناس، فيبقوا هم كمان صيادي الناس.

عايز اعمل تصحيح, وفي يمكن ناس تزعل من اللي انا هقوله, بس اقوله لوجه الله, وانا سني يسمح لي ان اقول في الاخر كل اللي انا عايز اقوله, ويعني وربنا معايا. في بعض الكتب اللي بتشرح فيه الايمان المسيحي, لماذا خلقنا الله؟ الاجابه خلقنا الله لنمجده. دي غايه ولا وسيله؟ التفرقة بين الغاية والوسيلة في غاية الأهمية, وإلا تتلخبط القيم, نفقد المعاني إذا لم نفرق بين الغاية والوسيلة. خلقنا الله لنمجده, يعني الله ناقص مجد وخلقنا عشان نزيده إيه؟ مجدا. وعندنا ترانيم كده, زيدوا المسيح تسبيح, علوا الإله, زيدوه مجدا, صح كده؟ يعني ربنا ناقص مجد, وإحنا جينا للعالم عشان نؤمن بالمسيح. نؤمن بالمسيح ليه؟ عشان نقعد نسقف لربنا ونهلل ليه ونزود مجده. أكيد في حاجة غلط ولا إيه؟ ولا يعني قول معايا كده, في حاجة غلط ولا فيش حاجة غلط؟ مش معقول ربنا ناقصه مجد وخلقنا عشان نمجده. أكيد في حاجة غلط ولا إيه؟ ولا إيه؟ إحنا بنمجد الله ليه؟ لأن نزيد مجد. لا, هو ممجد في ذاته بذاته قبل الخلق, وهو سرمدي من البداية وإلى النهاية, مجيد كامل ولا يحتاج لنا لذاته, يحتاج لنا للآخرين الذين مثلنا. ده فرق كبير بين الاثنين. احنا ليه عايزين نمجد الله؟ احنا ليه بنصلي يا أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك, يعني ليتمجد اسمك؟ ليه؟ ما الهدف؟ ده الهدف ولا دي الوسيلة؟ دي الوسيلة. ايه الهدف؟ ان الله لما يتمجد الناس يعملوا ايه الخطاة؟ يعملوا ايه؟ يقبلوه, فيحصلهم ايه؟ فيخلصوا. لان الله يريد ايه؟ ايه ارادة الله؟ يريد ان الجميع, قولوا ورايا, يريد الجميع ايه؟ قولوا ورايا, يريد ايه؟ الجميع يخلصون والى معرفة الحق يقبلون. ودي المصيبة بتاعت نظرية الاختيار, ان ربنا مش عايز الكل يخلصوا, عايز شوية صغيرين, وهيخلصوا هيخلصوا سواء كرزنا او لم نكرز, صلينا او لم نصلي, فاقعد مكانك وريح روحك. كارثة, كارثة. الله يريد جميع الناس يخلصون. مات المسيح من اجل كل العالم, وعايز الانجيل يصل الى كل انسان عشان يكون لكل انسان فرصة انه يحصل ايه؟ يخلص. جاء المسيح, عاش المسيح, مات المسيح لاجل خلاص العالم كله, مش مجموعة صغيرة. الله يدعونا ان نمجده وان نشهد عنه. ليه؟ مش لنزيده مجدا, عشان اعلان مجد الله يراه البشر فتستنير عيون الاذهان فيقبلون اليه بتوبه وايمان فيحصل لهم ايه؟ يخلصوا. يبقى القصد هو ايه؟ الخلاص. يعقوب يقول لنا كده, لان من رد خاطئا عن ضلال طريقه. لو رديت واحد ماشي في سكه غلط ورديته, لو واحد تايه ابن ضال ورجعته لحضن الآب, عملت ايه؟ انقذت نفسا من الموت وسترت كثرة من, لان الراجل ده عايش ينتج خطايا. الخاطئ عايش في الدنيا بيعمل ايه؟ ايه البرودكت بتاع, ايه المنتج بتاعه من اول ما بيصحى لغاية لما بينام؟ خطايا خطايا خطايا. ولما بترد انسان عن ضلال طريقه ويقبل المسيح وينال الحياة الأبدية, بتنقذه من الموت وبتستر كثرة من الخطايا. الأمة ورائي, فأجعلكما تصيران صيادي الناس. الغرض الأسمى هو خلاص الإنسان, بإني أنا أقبله وإني آتي بآخر.

المصلين أيضا ليقبلوه ربا ومخلصا. ليه المسيح في هذه الجزئية شبه موضوع ربح الناس للحياة الأبدية بصيد السمك؟ طبعا يبان عشان هم كانوا صيادين سمك فبيكلمهم بإيه؟ بلغة هم يفهموها. وفي الحديثين هنا بطرس وأندراوس ويعقوب ويوحنا كانوا بيشتغلوا في كده. واضح أن يوحنا ويعقوب وأبوهم زبدي كان عندهم أجرة، يعني عندهم عمال وموظفين، عندهم شركة صيد. لكن واضح أن بطرس وأندراوس هم عندهم مركبة بتاعتهم بس على قدهم. لكن ده كانت الموضوع أكبر شوية. إيه وجه الشبه ما بين صيد السمك وبين أن نصطاد الناس للحياة الأبدية؟ ملكوت الله أقبل عليكم، توبوا وآمنوا بالإنجيل. عندي أربع حاجات هقولها بسرعة في التشبيه الجميل اللي استخدمه المسيح، لأن ده بيجسد الصورة أمامنا وبيوضحها لينا وبترسم حاجة تبقى في ذاكرتنا. يا رب أتمنى إن على الأسبوع اللي جاي ما تبقاش طارت، قصدي بعد يومين ما تبقاش طارت، أقصد بعد ساعتين ما تبقاش طارت. الفرق الأولانية الأهمية، الأهمية. بطرس ويعقوب يوحنا وأندراوس المجموعة دي بيشتغلوا في صيد السمك. لو بطلوا يصطادوا، لو طلعوا الليل كله لم يمسكوا شيء، ليلة بعد ليلة بعد ليلة، يحصل لهم إيه؟ يموتوا من الجوع. حياتهم متوقفة إنهم يصطادوا، بيتهم وأولادهم متوقف حياتهم على إنهم يصطادوا عشان يأكلوا ويشربوا ويلبسوا ويسكنوا ويتعلموا. لازم يصطادوا سمك. السمك اللي بيصطادوه هو لقمة العيش، هو وسيلة الحياة، هو وسيلة الحياة. فهو بيكلم ناس فاهمين يعني إيه صيد السمك، مش السمك انهم يصطادوه، مش الشبك السمك، مش المركب السمك. واضح لنا يقول السمك اللي بيصطادوها هي لقمة العيش، هي الحياة، هي الحياة. وده الشبه اللي موجود. الكنيسة التي لا تصطاد نفوس تموت، تموت، تموت. الكنيسة التي لا تربح نفوس تموت، فقدت وظيفتها، فقدت لقمة عيشها الروحية. الأهمية هي ذات الأهمية. كما أن صياد السمك لا يستطيع أن يعيش بدون أن يصطاد سمك، التلميذ الحقيقي لا يستطيع أن يعيش بدون أن يصطاد نفوس للحياة الأبدية. الغريبة بقى أن احنا بنحاول نثبت للمسيح عكسها، لا نقدر نعيش من غير ما نصطاد ناس. أنا عايش أهو وبقالي مؤمن 5 سنين وما اصطدتش ولا واحد، وبقالي 10 سنين وما اصطدتش ولا واحد. أهو في حاجة غلط، في حاجة غلط. بحكي عن مجموعة من الشباب دعيتها اني اعلمهم اللي انا اتعلمته في حياتي. قلت لهم معاكم 6 شهور، اللي فيكم مش هيربح نفس للمسيح في 6 شهور دول ما يكملش معايا، يروح بيته، يكمل خدمته، يمسك مجموعة، يعمل تأملات، يسبح ربنا، يعمل اي حاجة، بس هو مش تلميذ، هو مش تلميذ. لأن التلاميذ بيعملوا إيه؟ بيربحوا نفوس. الشبه الأولاني بين صيد السمك وصيد النفوس الأهمية، الأهمية، الأهمية القصوى. أنت لا تستطيع أن تكون صياد وتعيش دون أن تصطاد. أنت لا تستطيع أن تكون تلميذ وتابع للمسيح وما بتصطادش نفوس. الشبه الثاني ان في صيد السمك
انت بتنقل السمكة.

من عالم إلى عالم آخر. السمكة العالم بتاعها هو إيه؟ المية. تعيش في المية. بتاخد الأكسجين اللي في المية. ما عندهاش رئة تاخد الأكسجين اللي في الهواء. في أكسجين في المية؟ في أكسجين في الهواء. شوف ربنا يا أخي عمل أكسجين في المية. وعمل خياشيم للسمك ياخدوا الأكسجين اللي في المية. لكن لما يطلعوا برا الخياشيم دي ما تاخدش الأكسجين اللي في الهواء. وعمل لنا رئة تاخد الأكسجين في الهواء لكن ما نقدرش ناخد الأكسجين اللي فين؟ اللي في المية. عالمين لهم قواعد وقوانين مختلفة تماما. صيد السمك، أنا باخد السمكة من عالمها إلى عالم آخر تماما مختلف شكلا وموضوعا. وده نفس الفكرة لما بصطاد نفس للحياة الأبدية، ده عالم وده عالم تاني خالص خالص. دي مملكة الظلمة، ده ملكوت ابن محبته، ده الموت، دي الحياة، دي اللعنة، دي البركة، دي الشهوة، دي النجاسة، دي المحبة والقداسة. عالم تاني تماما، عالم مختلف. ففهمه، خلي بالك انت لما بتصطاد نفس زي ما بتصطاد سمكة بتنقلها من عالم الى عالم اخر. فرق ثالث مهم، فرق ثالث ان في الصيد في نوعين من الصيد. يا بتصطاد بشبكة، صح كده؟ أصلحوا شباكهم. يا بتصطاد بإيه؟ بالصنارة. لما بتصطاد بالصنارة بتصطاد لوحدك وبتصنار السمك واحدة إيه؟ واحدة. لكن لما بتصطاد بشبكة لازم تصطاد مع مين؟ مع آخرين، صح كده؟ محتاج ناس معاك. وكل ما كانت الشبكة كبيرة كل ما عدد الناس اللي لازم يشتركوا في الصيد ده أكبر بكتير. وغالبا لازم مركب، ولازم دلوقتي مايكنة، ويعني موضوع معقد جدا. لكن هناك فرق بين الصيد بالشبكة وده محتاج مجموعة، والصيد بالصنارة وده بتصطاد الناس واحد واحد. واحنا شفنا المسيح بيقول لبطرس كده انت صياد، روح. لما طلبوا منه يدفع الضرائب قال له روح واصطاد سمكة هتجد فيها إصطارا، هتلاقي فيها وشة ذهب كده، روح بيعها وادفع عني وعنك. يعني مرات أنا محتاج أصطاد إيه؟ بالصنارة، ومحتاج مصطاد بإيه؟ بالشبكة. الكنيسة لما تصطاد مع بعض شبكة فبتصطاد ناس كتير. لكن إحنا كأفراد يا هصطاد بالشبكة ومع الناس يا مش هصطاد، مش هسمها كده. عندك صنارة فأنت لازم أنت كشخص طول الوقت بتصطاد بإيه؟ بالصنارة. بتصطاد الناس واحد إيه؟ واحد واحد واحد. في الملكوت بالظبط كده، إحنا إما بنصطاد الناس جماعة أو بنصطاد الناس فرادة، وعلينا أن نفعل هذا ولا نترك تلك. فرق الأخير ما بين الاصطياد بالسمك واصطياد بالصنارة، سوري هقفل العكس. الفرق الأخير عكس. في الصيد أنت بتنقل سمكة حية إلى ميتة عشان تاكلها أو تبيعها. هتعملها بقى سنجاري، هتعملها مشوي، هتعملها مقفولة، هتعملها صينية بالزيت، هتعملها ترانشات وتقليها، ده موضوع آخر. لكن أنت بتنقلها من الحياة إلى الموت. في صيد الناس أنت بتنقل الإنسان من الموت الزمني والأبدي إلى الحياة الزمنية والأبدية. في صيد السمك أنت بتستنفع ماديا وأنت بتصطاد. في ملكوت السماوات أنت بتبذل نفسك، أنت ما بتاخدش أجرة من الناس عشان تربحها، أنت بتضحي.

شنو هم أغلى ما في الوجود؟ المسيح وضع نفسه لأجل الخطاة، رآهم أغلى من كل شيء. عشان كده الصورة دي مهمة قوي، العلاقة بين صيد السمك وصيد الناس. تعليق تاني وقربت أوصل لاثنين للمسيح. تعليق تاني مهم، وإحنا بنقرأ في الكنيسة الأولى بنجد ثلاث مرات اتكررت العبارة ديت. قريت واحدة منهم، افتح لنا تاني أعمال 6-7. لكن الكلمة ديت اليونانية اتكررت ثلاث مرات، في 6-7، في 9-31، في 12-24. ثلاث مرات كلمة معينة جاءت باليونانية، ترجمت بالترجمات المختلفة أغلبها غلط، ما عدا الريفايز ستاندرد فيرجن ترجمها ترجمة حرفية. كانت كلمة الله تنمو وعدد التلاميذ يتكاثر جدا، يتكاثر هنا multiplied، يتضاعف جدا في أورشليم، ودي البداية، ده أعمال 6، لسه ما وصلناش بقى والسامرة وأقصى الأرض، وجمهور كثير من الكهنة يطيعون الإيمان. يتكاثر هنا multiplied، يتضاعف. نفس الكلمة جاءت تاني في أعمال 9-31، نفس الكلمة جاءت مرة تانية في أعمال 12-24. رجعوا الكلمة اليونانية ديت التضاعف، التضاعف. الظاهرة بتاعت سفر أعمال الرسل السنوات الأولى للكنيسة، السنوات الأولى للكنيسة، إزاي الكنيسة ازدادت بشكل رهيب، إزاي الكنيسة الأولى من 120 أو من 500 ل 3500 ل 5000 رجل عدا النساء والأطفال في أسابيع قليلة، ازاي هذا التكاثر السريع جدا؟ عشان معجزات، صحيح، عشان الآيات، صحيح، عشان عمل الروح القدس، صحيح، لكن في كلمة تانية، عشان التضاعف، التضاعف. هناك فرق بين ان بطرس بيوعظ فبيربح 3000، وبين بيوعظ تاني فبيربح له 2000، 5000. في فرق، ما بيقول الكتاب كان عدد التلاميذ يتكاثر، يتضاعف جدا في أورشليم، وجمهور من الكهنة اللي هم اللي كانوا أعداء صليب المسيح واللي وقفوا مع رئيس الكهنة عشان يصلبوا رب المجد يطيعون الإيمان. إيه كلمة تضاعف ديت؟ كلمة تضاعف معناه إن المؤمنين اللي أمنوا كانوا هم بيربحوا ناس، فلو كل واحد مؤمن صار تلميذ ربح واحد في الأسبوع في الشهر، بيحصل إيه للكنيسة؟ بتضاعف، 3000 يبقوا 6000، 6000 بعد شهر يبقوا 12000، 12000 بعد شهر يبقوا 24000. بيحصل إيه؟ تضاعف. التضاعف يزود الأعداد بصورة مذهلة عن ما نسميه الأديشن، الإضافة. واعظ قدير بيربح ناس، بيربح ناس، بيربح ناس، هذا لا يغير جيل، هذا لا يغير مدينة، هذا لا يحدث ما حدث في الكنيسة الأولى. اللي حصل في الكنيسة الأولى هذا التكاثر المذهل ما كانش نتيجة بس إن الرسل بالذات الثلاثة الكبار المشهورين بيوعظوا قوي والروح القدس بيعمل معهم وفي آياته عجايب، لا، التكاثر كان بيحصل بسبب الكلمة دي، التضاعف. إيه الدليل إن التضاعف ده؟ إن المؤمنين العاديين كانوا هم شهود وكانوا هم بيربحوا ناس، مش بس الاثنى عشر

رسولا أو 12 تلميذا. على طول لما بنتكلم عن الآية دي رجعها لنا تاني أعمال 6-7 بيقول الكتاب إزاي أنه الاثنين اللي اختارهم الكتاب عشان يوزعوا موايد ها؟ كانوا هم نفسهم بينادوا بالإنجيل وربنا بيستخدمهم بصورة عظيمة وبيربحوا ناس كتار للمسيح. أما استفانوس كان مملوءا إيمانا وقوة، كان يصنع عجائب وآيات عظيمة في الشعب وبيوعظ وبيشهد، وكان الكلمات وتأثيرها هائل لأن كانت حكمة عظيمة. وعظ وعظة موجودة هنا بيتعمل عليها دكتوراه في اللاهوت، وعظة استفانوس. إيه الدليل التاني؟ إن الزيادة العددية دي ما كانتش نتيجة قوة المنبر أو قوة الاثنى عشر رسولا، كانت تضاعف المؤمنين. إن لما حصل اضطهاد على الكنيسة، لما حصل اضطهاد على الكنيسة بيقول الكتاب الذين تشتتوا عملوا إيه؟ تشتتوا، هربوا من أورشليم نتيجة الاضطهاد العظيم اللي قادوا في ذلك الوقت. عارفين مين؟ مش كده؟ شاول الطرسوسي. وكان بيدخل والبيوت ويجر المؤمنين ويجبرهم على ان هم يجدفوا ويرميهم في السجون ويقتل بعض. فكتير من المؤمنين هربوا من اورشليم، هربوا من اورشليم، راحوا يعملوا ايه؟ دوروا على سكن وشغل ولقمه عيش وهيئات اجتماعيه تتولاهم وتتولى عيالهم ومدارس لابنائهم وجواز لبلدهم. صح؟ الذين تشتتوا عملوا ايه؟ عملوا ايه؟ ردوا عليا، قالوا مبشرين بالكلمة فانتشرت كلمة الرب في كل الربوع. كانت نايبة على إبليس، كانت مصيبة على دماغه، كانت كارثة على مملكة الظلمة لما اضطهد الكنيسة اللي كلها تلاميذ وكلها رابح نفوس. انتشرت الكنيسة، النار مسكت في الهشيم، النار انتقلت لكل مكان. لأن الموضوع مش بطرس وبولس، الموضوع مش الرسل، الموضوع إن التلميذ الذي يتبع يسوع هو يصطاد الناس، ولما تضطهده يربح ناس أكتر، ولما تنفيه يزرع الكنيسة في كل حتة راحة. انهم كانوا فاهمين، هل هم ورائي؟ يبقى شغلانتنا ايه؟ هنصطاد الناس. دي شغلانتنا، ده اكل عشنا، دي حياتنا، ده هدفنا، دي غايتنا، وده اللي احنا شفناه في كل مره بتحصل ازمه اقتصادية مالية سياسية. البيبان بتتفتح للإنجيل والناس بتتفتح عشان تسمع رسالة المسيح، بس الكنيسة مش صحية، مش واعية، مش مدركة ان مع الاضطهاد فرصة للشهادة، ان مع الاضطهاد مع ظروف صعبة فرصة لربح النفوس اكتر واكتر، مش للخوف، مش للانكماش، مش للبحث عن لقمة العيش، للبحث أكثر عن النفوس الضيعة، يطلب ويخلص ما قد هلك. أنت تلميذ؟ أنت تلميذة؟ أنت ماشي ورا يسوع؟ أنت عايش دعوتك صياد الناس؟ في شغل صياد الناس، في الحته اللي ساكن فيها صياد الناس، في كل مكان بروح فيه صياد الناس. حماتي كانت مثل عجيب للقصه دي، طن سرايا. انا اعرف طن سرايا من قبل تبقى حماتي، فانا مش بحبها لانها حماتي ومامه ايمان حبيبتي، انا اعرفها من قبل واعرفها بعد، أعرفها قبل أن تفقد زوجها وأعرفها بعد أن فقدت زوجها، وأعطت حياتها لربح النفوس. صلاتها كانت كل يوم اديني سمك النهاردة، مش ممكن يوم هيعدي ما اصطادش، أنا شغلتي اصطاد الناس.
تطلع تصيف مع

معانا، تطلع على البحر، تقعد على الرملة قدام البحر، مش بتفكر لا في البحر ولا في الشمس ولا في السانتان ولا في أي حاجة خالص، ولا هناكل إيه؟ يا رب اديني سمكة، اديني حد يعدي عليا كده، أنا مش قادر أتمشى على البحر عشان رجلي تقلت، اديني حد يجي يقعد معايا كده أكلمه عنك وأصلي معاه ويسلم حياته. دي صلاتها وربنا

تنفس بصعوبه. قالت له يا رب انت عارف قد ايه انا تعبانه وقد ايه صحتي تعبانه وقد ايه ما فيش اديني سمكه سهله النهارده, اديني سمكه ايه سهله واحده كده تبقى مستويه تيجي تصبح عليا تعدي عليا كده اصطادها واربحها للمسيح. ما انا مش معقول هقعد كده في المستشفى زي قلتي. خيب لها ظن ابدا. كان بتصاب السنارة على فكرة, بس ربحت أعداد غفيرة منهم أمي هي اللي ربحتها, لأنك تعرف أن شغلانتها أنها تصطاد الناس. ماشي يا أسيس, هنعمل إيه بقى؟ هنعمل إيه؟ في بوك مارك مش عارف اتوزع على حضراتكم ولا لا, خدتوه انتوا داخلين؟ خدتوه انتوا داخلين؟ خدتوه؟ ممكن الاشرز اللي ما معهوش البوك مارك ده يرفع ايده والاشرز يوزعوا عليه. ناس كتير قوي ما معهاش. في اي اشرز هنا ولا كلهم روحوا؟ في اي حد فاضل هنا اللي كانوا بيجمعوا العطاء؟ جايين جايين هم جايين جايين. ندى ندى اللي معهوش يرفع ايده كده. هعمل ايه؟ هعمل اربع حاجات. اذا ربنا كلمك النهارده, اذا حرك قلبك, اذا سمعت صوته, اذا ما جيتش وحاطط قطن في ودانك وسددها, ها, اذا انت سمعت النهارده هعمل ايه؟ هعمل اربع حاجات. الحاجه الاولانيه هصلي كل يوم ان ربنا يعطيني فرصة اكلم الناس عنه. واحد, ممكن تكتبهم لنا على التختة, ممكن تكتبهم لنا. اصلي كل يوم ان ربنا يديني فرصة اكلم واحد عنه, وحاجي اشرح العبارة دي حالا. واحد, كل يوم الصبح لما بتصلي ان ربنا يسهل طريقك ويرزقك ويرزقك ناس صالحين ويديك لقمة العيش ويشفي المرضى ومش عارف ايه والحاجات اللي انت طول النهار تصلي, زود الطلبة واحدة. اديني فرصة النهاردة اشهد لشخص عن محبتك. واضح؟ واضح؟ اتنين, هعمل ايه لو انا عايز اكون صياد الناس؟ هكتب في الورقة دي اسم اتنين وهكتبه مرتين. في الجزء الاولاني ده هكتبه, وبعدين تحت في الكعب ده اللي هنقطعه هنكتب الاثنين دول, اسم الاثنين دول. لا مطلوب منك تقول عنوان ولا تليفون, هتحط اسم اتنين ربنا هيشغلك بيهم دلوقتي احنا هنصلي, فاستنى ما تكتبش غير لما نصلي, وهتكتب اسم اتنين. الاثنين دول هتعمل معهم ايه؟ اثنين دول هتصلي لهم بانتظام كل يوم, والورقة دي هتبقى في كتابك المقدس, وتصلي الاثنين دول ان ربنا يفتح قلبهم وانه يدي لك فرصة انك توصل لهم بأي طريقة محبة الله. ما توعظهمش في الأول, انقل لهم محبة ربنا, عبر عن الاهتمام, عبر ان ربنا مهتم بيهم وبعتك تهتم بيهم وتسأل عنهم في ظروفهم وفي احوالهم وفي حياتهم العائلية والنفسية والمادية. واحد, صلي ان ربنا يديك فرصة بعد وقت انك تشهد ليهم عن المسيح, وهاجي اشرح الفكرة ديت. واللي يقبل منهم هتصلي معاه ويقبل الرب وتضمه للكنيسة. دي نمرة اتنين. الورقة دي هدفها ملهاش دعوة بنهضة روحية, ملهاش دعوة بانك هتدعي لأي احتفال كرازي, ده انت شخصيا, ده صيد بالصنارة. انت هتصلي كل يوم ان ربنا يديك فرصة تشهد لأي حد تقابله, وهتكتب اتنين هتركز عليهم وتقول له يا رب اعمل في قلبهم, اطرق حياتهم, ضيق عليهم, وسع عليهم, استخدمني عشان اوصل محبتك ليهم. ثلاثة,

انتهز فرصة، أي فرصة تتاح ليك إنك تشهد، مش عن نفسك، إنك تشهد عن ربنا، تشهد عن ربنا وتقول إيه؟ إن ربنا إيه؟ حلو قوي، جميل، روعة، مفيش زيه. الترنيمة احنا بنرنمها ديت، الناس ما تعرفش خالص الحكاية دي خالص. الناس فاكر ربنا كشر وبعيد وزعلان منهم. لما أول مرة قلنا ربنا مش بيزعل من الخطاة، ربنا بيزعل على الخطاة، الناس زعلت. لا بيزعل من الخطاة، لا على فكرة بيزعل عليهم. ولما نوصل للناس الفكرة دي، ربنا زعلان عليك، ربنا بيحبك، ربنا ما عندوش غير حب ورحمة، ربنا مات من أجلك، ربنا حلو قوي قوي، ذوقوا وانظروا ما إيه أطيب الرب، أطيب مش كايند، هاو سويت، قد إيه حلو، ما أطيب الرب. اشهد عن ربنا، قل لهم ربنا صالح، حلو، جميل. جبتوا منين؟ من آيات. لا، اشهد عن ربنا فين؟ في حياتك، في حياتك. أنا دقت إن ربنا كده، أنا اختبرت جوده، أنا مش عارف أشكره إزاي على نعمته وعلى محبته وعلى قربه. وإذا سألك احكي له اختبارك، احكي له اختبارك، كنت أعمى والآن تبصر، احكي له إزاي كنت عايش في الضلمة ونقلك، احكي له إزاي ربنا فتح عينيك، إزاي ربنا غير حياتك، إزاي ربنا فك قيودك، إزاي ربنا انتشلك من الظلمة، احكي له اختبارك، ما توعظوش. اشهد للرب واشهد عن اللي عمله في حياتك، ما توعظوش، ما تقولوش يا خاطي توب، يا شرير ارجع، خسرته. واضح بقول ايه؟ أنتم شهود يقول الرب، احنا بنشهد عنه واللي عمله في حياتنا، ده اللي بيخلي الناس تسألنا أعمل ايه؟ توبوا وآمنوا. أنا مش بنادي بالتوبة، أنا بنادي بالمسيح، أنا بشهد عن المسيح، أنا بكلم الناس عن المسيح. دي الورقة الرابحة اللي عندنا، عندنا يسوع، عندنا أحلى حاجة في الدنيا، عندنا أجمل ما في الوجود، وعايزين نقدمه للناس. انتهز الفرصة إن الموضوع اتفتح، أو تقدر تمشي الحديث وتوصل في الآخر ربنا ده حلو قوي، ده جميل جدا، مش عارف أقول لك إيه ولا إيه لما أنا اختبرته في حياتي. ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب. آخر حاجة، إذا الشخص ده سألك أعمل إيه؟ الإجابة بسيطة جدا، توبوا وآمنوا بالمسيح بس. ملكوت السماوات at hand، المسيح دفع كل الثمن. التوبة إيه؟ إنك تبطل خطايا. لا، التوبة إلى الله، بولس بيشرحها في أعمال 20-21، التوبة إلى الله، الرجوع إلى ربنا، لابن الضال أقوم وأرجع إلى أبي. مش هنضف، معرفش، مش هتغير، معرفش، أنا أقدر أرجع له زي ما أنا، هو يغيرني، هو يبدلني، هو يديني حياة، هو ينقلني من الظلم إلى توبوا، ارجع لربنا، ترمي في حضنه وآمن بالمسيح رب ومخلص. بس بس أعملها إزاي؟ صلي ورايا. هو معرفش يصلي، إنك تاخد واحد وصل في الآخر المستوي عايز، قول له صلي ورايا، وتصلي صلاة التوبة ويصليها وراك، قول له بقى صليها أنت، وبعد ما يصليها قول له متأكد أن ربنا يقبلك؟ يقول لك لا، يقول له لا، الإيمان أنك متأكد، تعال نصلي تاني وتأكد لغاية لما يخرج فرحان، أنا بقيت ابن، أنا بقيت قابل للحياة، أنا بقى عندي الحياة الأبدية. ياه، بالبساطة دي؟ أيوة بالبساطة دي. قود نفس للمسيح، وصلها لنعمة الخلاص، وصلها ليد المخلص. أربع حاجات مدعوك ليها. صلي إن ربنا يديك فرصة، اكتب أسماء اثنين صلي لأجلهم، دور عليهم، وصل لهم محبة ربنا، ادعيهم للكنيسة لغاية لما تتاح فرصة إنك أنت كمان تشهد لهم. ثلاثة، انتهز الفرصة إنك تشهد
عنه

أربعة، إذا الشخص ده مستعد صلي معاه ليقبل المسيح بالتوبة وبالإيمان. عشان الوقت بتاعنا عايز أقف، عايزنا نقف مع بعض، وعايز الورقة دي في إيديك. إذا أنت سمعت، أنت إذا عايز تقبل التحدي ده، اتنين للمسيح من الآن لغاية نهاية السنة. ممكن الاتنين اللي كتبتهم مش دول اللي تربحهم، بس أنا عايز على الأقل اتنين أربحهم لغاية لما أصلي معاهم ويقبلوا المسيح رب ومخلص. في اتنين أنا هكتبهم وأصلي لهم وربنا يديني فرصة إني أشارك معاهم، بس يمكن في اتنين غيرهم قابلتهم أنا ما كنتش كاتبهم، ربنا اداني فرصة أن يشهد لهم، لأن أنا كل يوم حصالي أن ربنا يديني فرصة غير الاثنين، بس حصالي الاثنين، ولعل الاثنين دول يكون هم الناس اللي أنا هقودهم للرب. أنتم شهودي يقول الرب، أنتم شهودي يقول الرب. غمض عينيك وصلي معايا. عايز أتبعك، عايز أمشي وراك، عايز أعيش الدعوة الحقيقية أن أكون صياد الناس. هصطاد مع الكنيسة بالشبكة، لكن هصطاد بالصنارة. هدور على الناس، هطلب عشان أخلص. مش هيكون عندي فخر اني اعرفك من سنين وما قلتش حد ليك، ما عرفتش حد محبتك، ده مش فخر ليا، ده عار، ده انا خجلان من نفسي. قل له بتعهد قدامك النهارده يا رب اني اصلي كل يوم، اديني فرصه اشهد عنك، اديني فرصه اشاور عليك قدام الناس، اديني فرصه ان شاء الله اقدم كاس ماء بارد باسم المسيح، اديني اقول للناس قد ايه انت حلو، حلو لحياتي.

وانت واقف عايزك تكتب اسمين وعايزك تقطع الكوبون اللي تحت، وفي سبت احنا حاطينه عايزين نحط فيه اسماء الناس. من الان في صاعدا هنصلي لطلبات الصلاه، وده السبت اللي جنبه او البوكس اللي جنبه، هنصلي للاثنين اللي انت بتصلي لهم كل اسبوع لغايه نهايه السنه، ان ربنا يديك الاثنين دول، انت هتصلي لهم واحنا هنصلي لهم. سبت اهو مكتوب عليه اثنين ليسوع،

اكتب وتعال حط. واحنا هنرنم وهنصلي، هنرنم وهنصلي. عايزك تتحرك من مكانك. مش عارف في سبت فوق ولا لا؟ في سبت فوق، ممكن نحط سبت طب فوق للناس بدل ما تنزل لغايه من فوق لغايه تحت. الاسمين اللي كتبتهم تعال حطهم مش في سبت الطلبات، السبت الثاني، اثنين ليسوع. في كروت كتيره محطوطه، ده من امبارح ولا من الاسبوع اللي فات ولا النهارده الصبح من وانا بتكلم؟ ده ايه الهنا ده؟ ده ايه الحاجه الجميله دي؟ رساله اعطيتني يا سيدي ان اخبر الملا عن الحب العجيب، وقلت لي ان الطريق ضيق صعب، لكني عندي ايمان انك هتديني معونه. رساله اعطيتني يا سيدي. لو نحط حاجه للاخوه اللي فوق سبت يحطوا فيها الكروت، وبعدين ناخدها ونفرغها هنا، حد من الاشرز يساعدنا من فضلكم.

واحد نلا الكارت ده، ارفع الكارت كده. مش معاك الكارت ولا انت حطيته كله هنا؟ معاك الكارت، انت حطيت الكوبون صح؟ ارفع الكارت لفوق. تخيلوا معايا كل ايد مرفوعه كده، قبل نهايه السنه هيبقى معاها اتنين. الكنيسه تروح فين؟ الكنيسه يحصل لها ايه؟ تتضاعف. ارفع الكارت فوق، ارفع الكارت لفوق. خلينا نصلي كلنا مع بعض. اديني الاتنين دول يا رب، اديني يبقوا ليك، يبقوا عشانك، تتحقق فيهم مشيئتك. صلي صلي معايا، صلي معايا يا رب. حط امامك الاتنين دول، اديني احبهم، اديني اصلي لهم انتظام، اديني فرصه اشهد لك عنهم، اديني اقودهم ليك، اديني اشوفهم مكتوبه اسمائهم في سفر الحياه، ينتقلوا من الظلمه الى النور.

ينتقل من سلطان إبليس إلى ملكوت ابن محبتك. يا رب دي أغلى طلبة عندك، وانت قلت إن طلبتم شيء حسب مشيئتي أسمع لكم. اديني فرصة أشهد لهم، اديني فرصة أوصل لهم محبتك، اديني فرصة أقول لهم قديه أنت حلو، وإنهم عايشين خسرانين إنهم ما دقوش حبك وغفرانك ودمك اللي يطهر. بحملهم أمام العرش، وديني أكون أمين يا رب إني أصلي لأجلهم بمواظبة وأدور عليهم، أسيك and save، أطلب لأجل خلاصهم، أدور عليهم، أطرق أبوابهم، أكلمهم في التليفون، أبعت لهم رسائل محبة سماوية، أنادي عليهم بمحبة المسيح. ادينا قبل نهاية العام يا رب نحتفل ككنيسة بأن الكنيسة بتتضاعف، مش بتزداد، بتتضاعف، لأن كلنا شهود، لأن كلنا صيادي الناس، مش المنبر، مش القسيس، مش الواعظ المفوه الممسوح، لا يا رب كلنا، كلنا ماشيين وراك بنصطاد الناس.

عايزين نملى السبت ده، وهنصلي له في الثلاث اجتماعات. هنصلي لاحتياجاتنا، دي الاحتياجات؟ لا، محطوطة في السبت الثاني. هنصلي لاحتياجاتنا، بس هنصلي للنفوس. وعند ربنا لو دي أغلى من دي يدينا دي ودي، لو دي عندنا أغلى من دي لا هناخد لدي، سامحوني، ولدي. اطلبوا ملكوت الله وهذه زاد. اطلبوا هنا سيك، دور، فتش عشان تلاقي، هذه تزاد لكم. مد ايديكم معايا على احتياجاتنا. انت اله كل نعمة اللي تملأ كل احتياجنا بحسب غناك في المجد في المسيح يسوع.

نثق فيك الراعي الصالح، نثق فيك ان معك لا يعوزنا شيء من الخير، انك اب، انك اب، انك الرفيق والصديق، انك الحبيب، انك العريس، انك احلى ما في الوجود. اسمعنا ونحن ندعوك بدلة البنين قائلين: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجنا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأنك الملك والقوة والمجد، ونعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله وشركة عطية الروح القدس تكون معكم وتدوم فيكم الآن وإلى كل الدهور. آمين. الأحبة اللي في الجنة.

أنت دائما صاحب المبادرة، أنت من تطرق الباب، وأعلم أنني المسؤول عن فتحه لك لكي ما تستطيع أن تدخل تتعشى معي وأنا معك. فيا لها من علاقة أبوية سامية. فأنت لا تريد كسر حرية أولادك، فكم أنت عظيم يا أبي في محبتك. لكن يا إلهي، أتعشم ربما فيما هو أكثر، أتعشم في أنك تساعدني لكسر أي حواجز تعوقني دون الاستمتاع بك. لذا خذني بقرب قلبك، فحينها أراك وأشعر بك بالقرب مني دائما. تعال وابني من هدم في كل يأس، كل عائق يمنعني من نوال نعمك الكثيرة يا أبي. تعال وامحيه الآن. يا من قلت فتيلة مدخنة لا أطفئ، قصبة مردودة لا أقصف، فاجذبني وراءك فنجري.

قناة الكارما ليست لأمريكا الشمالية فقط، بل أيضاً لأمريكا الجنوبية والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا ونيوزيلندا وأستراليا. مع اتساع البث أصبح تأثير القناة يصل لمئات الملايين حول العالم. وبالتالي يزداد كل يوم احتياجنا لدعمك المادي. خدمتنا ستستمر بدعمك لها. اتصل الآن على 714-709-4300 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info@alkarmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.alkarmatv.com أو اكتب لنا على PO Box 3610 Seal Beach, كاليفورنيا 90740. فنحن بدعمك لنا نستمر في توصيل رسالة المسيح.

قناة الكارما هي شمعة مضيئة في عالم مظلم، وكل يوم بنشوف الشر بيزيد، وكل يوم بنشوف الظلمة بتزداد أكتر وأكتر. لكن عشان نقدر ننور مع بعض في العالم المظلم ده، لأننا نور العالم، نحط إيدينا في إيدين بعض، نصلي لأجل الخدمة في عمل الرب في الكارما، وكمان نعضد شهريا. قناة الكارما مصاريفها شهرية، يعني مطلوب مننا كل شهر مبلغ كبير جدا. وعلشان نقدر نكمل مع بعض بكل قوة، محتاجين 3000 شريك شهري بطل زي حضرتك أو حضرتك، يقفوا معانا مع صلواتهم يعضدوا قناة الكارما شهريا بأي مبلغ يضع الرب على قلبك. يمكن يكون 100 دولار، يمكن يكون أكتر، يمكن يكون أقل، بس بشجعك تكون شريك شهري ثابت. هنقدر نكمل وهنقدر ننور في عالم مظلم، ونوصل لأولادنا ولبيوتنا ولكل محتاجين يسمعوا كلمة ربنا. ربنا يبارككم.

انطلاقاً من حرصها الدائم على أن تقدم دائماً الأفضل لكل مشاهديها في كل أنحاء العالم، لم تكتفي قناة الكرمة بتحديث قنواتها بتقنية عالية فحسب، بل قامت بتحديث الويب سايت الخاص بها ليصبح لدى الكرمة الآن صفحتين، إحداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الإنجليزية، حتى يتيسر على كل مشاهديها البحث والتمتع سواء بكل ما قدمته الكرمة على مدار أعوام مضت زاخرة بكنوز ثرية من برامج وترانيم وغيرها، أو التمتع الآن بكل ما هو جديد ويعرض على شاشتها. هذه الصفحات يتم تحديثها باستمرار، غير أنها مزودة بتقنيات حديثة حتى تلبي رغبات مستخدميها، كل حسب احتياجه. ندعوك الآن للتصفح في هذه الصفحات الجديدة والتمتع بكلمة الله في كل حين، ولا تنسى أن تدعم دائماً كرمة الرب كيما تستطيع أن تأتي بالثمار المرجوة وتقدم أفضل ما لديها للرب ولأبنائه كل حين.

0: خلينا نقرأ الكلام ده ونشجع نفسنا بكلمة الرب في روميا 8. خلينا نفسي نقرأ كلنا مع بعض روميا 8 وعدد 31. شجع نفسك بالكلمات دي. ده الوقت اللي نمسك فيه الكلمة ربنا. ده الوقت اللي نقعد نلهج فيه بالكلمة وننطق كلمات الحياة. كلمات نشجع بعض بالكلام. أنا بشجعكم إنه بلاش نبعت لبعض الرسائل المزعجة. خلينا نبعت لبعض آيات نشجع بعض. نكتب حاجات تشجع بعض. خلينا نقوم بعض، نسند بعض، وكلنا كده نقف جسد واحد. يلا خلينا نقرأ مع بعض بصوت واحد روميا 8 عدد 31. فماذا نقول لهذا؟ إن كان الله معنا فمن علينا؟ الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين، كيف لا يهبنا أيضا معه كل شيء؟ من سيشتكي على مختار الله؟ الله هو الذي يبرر. من هو الذي يدين؟ المسيح هو الذي مات بل بالحري قام أيضا، الذي هو أيضا عن يمين الله، الذي أيضا يشفع فينا.
1: من سيفصلنا عن محبة المسيح؟ الشدة أم ضيق أم اضطهاد أم جوع أم عري أم خطر أم سيف؟ كما هو مكتوب إننا من أجلك نمات كل النهار، قد حسبنا مثل غنم الذبح.
0: خلينا نقول مع بعض ولكننا في هذه جميعها يعظم. خلينا نقولها كمان مرة. ولكن في هذه جميعها يعظم انتصارنا من الذي أحبنا. فإني متيقن أنه لا موت ولا حياة ولا ملائكة ولا رؤساء ملك ولا قوات ولا أمور حاضرة ولا مستقبلة ولا علو ولا عمق ولا خليقة أخرى تقدر أن تفصلنا عن محبة الله الذي في المسيح يسوع. هللويا. أشكرك لأنك واقف تشفع فينا.
2: أمين. أشكرك يا رب. أشكرك يا رب لأنك أنت مفيش حاجة يا رب تفصلنا عنك وعن إعلانك الكامل لمحبتك لينا في المسيح. أشكرك يا رب أنه حتى أنت علنتها لا موت ولا حياة ولا كورونا.
0: أمين.
2: ولا أي حاجة تقدر تفصلنا، ولا قلق ولا خوف يا رب. النهاردة بنعلن تشبثنا وثقتنا في محبتك لينا يا رب، والمحبة دي تضمن لنا خيرنا حتى يا رب لو مرينا بوقت صعب. نآمن بيك ونصدق فيك يا رب.
0: هللويا. مكتوب المحبة الكاملة تطرح كل خوف إلى الخارج. وإحنا كمان عايزين نصلي كده زي ما مكتوب في أفسس 3، وأنتم متأصلون ومتأسسون في المحبة حتى تستطيعوا أن تدركوا مع جميع القديسين ما هو العرض والطول والعمق، وتعرفوا محبة المسيح الفائقة المعرفة. قلوا يا رب افتح عناية كده عشان أعرف المحبة الفائقة. يا رب يا رب خلي كل خوف جوايا محبتك تطرح، تصديقي في محبتك يطرح كل خوف جوايا. أنا بصلي يا رب إنه كل حد سمعنا حس بالخوف يا رب يصدق ويشوف محبتك، يشوف صليبك. يا رب افتح عينينا، افتح عينينا يا رب، نزل القشور اللي على عينينا فنشوف الصليب يا رب، ونشوف ان انت حملت خطايانا وحملت احزاننا وحملت امراضنا على هذا الصليب. انت حملت اللعنة. اشكرك لانك تحول اللعنة البركة. اشكرك لانك تخرج من الجافي حلاوة ومن الاكل اكلا.
2: يا رب غني اغنيات محبتك على قلوبنا. الكلمات اللي فاتت دي بتقول من سيفصلنا عن محبة الله، عن محبة الله لينا. واحنا عايزين يا رب نتشبع بالحب ده يا رب، الحب اللي يضمن لنا ان احنا بأمان، والحب اللي ضمن لنا الحياة الأبدية في يسوع للي يآمن باللي هو عمله يا رب. عشان كده غني أغنيات محبتك على

بنشوف إله جميل، إله قدوس، إله صالح، إله حي، إله عنده سلطان، إله فارق معاه كل واحد فينا. بشكرك يا رب، بشكرك لأنه حتى لو كل العالم كلامه سلبي وكلامه مخيف وكلامه مرعب وكلامه ضلمة وكلامه موت، لكن أنت إله الحياة يا رب. بشكرك لأن أنت إله الحياة، بشكرك لأن أنت الملك المنتصر يا رب، بشكرك لأن إحنا فيك منتصرين يا رب. مفيش غلبة يا رب، مفيش غلبة يا رب، مفيش يا رب دي يا رب، وما فيش يا رب ضلمة وما فيش موت، لكن بنرفع عينينا نشوفك يا رب. انت الاله الحي، انت الاله المنتصر، انت اللي قمت من الموت يا رب. ما فيش يا رب مرض ولا رب موت يقف قدام الاله المنتصر، قدام الاله الصالح، قدام الاله الامين، واللي امانته ثابته ومحبته ثابته. بشكرك لان محبتك تحصرنا يا رب، بشكرك.

كده في عبرانيين 7:25 بيقول كده: قد صار يسوع ضامنا لعهد أفضل، فمن ثم يقدر أن يخلص إلى التمام، يقدر أن يخلص إلى التمام الذين يتقدمون به إلى الله، إذ هو حي في كل حين ليشفع فيهم، لأنه كان يليق بنا رئيس كهنة مثل هذا قدوس بلا شر. نفسي زي ما صلينا نتملي بمحبة ربنا كمان نصدق أن يسوع صار ضامن لعهد جديد، عهد أفضل. قوله: يا رب أنا بشكرك لأجل العهد الأفضل يا رب، لأنه عهد معمول بدمك، عهد أنا ماليش دور فيه. مكتوب كده في صمويل الثانية وعدد 3 وإصحاح

0: خالد بيقول كده: أليس هكذا بيتي عند الله؟ لأنه وضع لي عهدا أبديا متقن ومحفوظ في كل شيء. هللويا، لنا عهد أبدي متقن ومحفوظ. صدق في العهد ده، امسك في العهد ده. أنتم اشتريتهم لا بفضة ولا ذهب، لكن بدم كريم، الدم العهد الجديد.
1: يا رب بنصدق يا رب في العهد ده، نصدق يا رب ونمسك فيه يا رب. مش عايزين نشغل بالنا بميعاد الشفاء وميعاد

0: يهمك يا رب ان احنا نكون يا رب مبسوطين في حاجات اهم عندك. انت عايز شخصيتنا وعايز علاقتنا بيك وعايز ابديتنا وعايز مصيرنا اللي مش هنا على الارض. لمع يا رب العهد ده قدام عينينا، قوي اهميته اكتر بكتير من انه نخلص الفتره دي وتخلص على خير. لا، اهم منها انا وانت يا رب، انا وانت كل واحد فينا وعلاقته بيك. اللي بيهزر يا رب وعمال يقول القيامة يا رب تقوم يلا بينا نتوب، دي مش ضحك. احنا منهزر واحنا مش عارفين. انت عايز يا رب الناس تلتفت ليك، ساعدنا نلتفت لعهدنا معاك يا رب في اسم يسوع. ساعدنا يا رب.
1: مكتوب كده في روميا 12 وعدد 11: هذا وانكم عارفون الوقت، إنها الآن ساعة لنستيقظ من النوم، فإن خلاصنا الآن أقرب مما كان حين أمنا. قد تناهى الليل وتقارب النهار، فلنخلع أعمال الظلمة ونلبس أسلحة النور. نفسي نصلي إنه الوقت ده نقدر نميز الأوقات. مفتوح كده: مفتدين الوقت، مفتدين الوقت. نحنا نفتدي الوقت، نحنا نستغل الوقت ده، نشكر ربنا ان احنا قاعدين في بيوتنا نقرأ ونكتب ونصلي للرب ونعلم ولادنا الكلمة ونلهج في الكلمة. نستيقظ، انها ساعة لنستيقظ الآن، خلاص ما عادش في وقت. قد تناهى الليل وتقارب النهار، فلنخلع أعمال الظلمة. ما ينفعش نكمل زي ما كنا مكملين، ما ينفعش نكمل زي الوقت اللي فات. يكفينا الأيام اللي فاتت عملنا فيها اللي احنا عايزينه، الوقت الجاي مهم. يا رب أنا نفسي نشكر ربنا على الوقت ده، حاسة ان الرب بيصحينا، انها ساعة لنستيقظ الآن. نقوم، الرب جاي، الرب قريب، كل العلامات بتقول ان هو قريب قوي. عشان كده خلينا نقول الترنيمة اللي جاية وإحنا مع بعض بروح واحدة:
0: لست أدري كيف كان عمري يجري دون أن أدرك أنك أنت أبي. لو أنا ماشي السكة وأنا يتيم النهاردة، وقت كويس أن أنا أقول يا رب أنا عايز أخدك أبويا. يمكن أنت بتتفرج بالصدفة، بس النهاردة ربنا بيقولك أنا عايزك، بيبص لك بيقولك أنا عايزك. أنت مش أنت اللي بتقول، المرة دي هو اللي بيقولك. أنت قول يا رب أنا مش عارف أنا عايش لوحدي إزاي.

ربي كلمتك عجيبة ستة لو تفنى الجبال والحرف منها يسقط صدقة قدام المحال حي زيك يا إلهي أغلى عندك.

0: أهلا وسهلا بك عزيز المشاهد، برحب بك وبكل المشاهدين في كل مكان في حلقة جديدة من حلقات البرنامج الدراسي اليومي كل كتاب، والذي من خلاله نقدم دراسة لكل أصفار الكتاب المقدس من التكوين إلى الرؤية بصفة يومية من الاثنين إلى الجمعة. وصلنا إلى الحلقة الأخيرة في سفر الخروج، وهو ثاني أصفار الكتاب المقدس. لو أول مرة بتشاهدنا وعايز ترجع للحلقات السابقة، ممكن تزور موقعنا على الإنترنت كل كتاب.com، ولو عندك أي أسئلة أو استفسارات ابعت لنا على الإيميل info@كل كتاب.com. وصلنا إلى الحلقة الأخيرة، وهي دراسة في الجزء الأخير من أصحاح 39 مع ختام الأصحاح 40، وبكده يبقى انتهينا من دراسة سفر الخروج. خلوني في بداية الحلقة أرحب بضيفي خادم الرب الأخ يوسف رياض. أهلا بك أخي.
1: أهلا بك حياد.
0: كمان برحب بالضيوف، أهلا وسهلا بكم. أخ يوسف، بعدما تم تجهيز كل الخيمة وكل أدوات وأجزاء الخيمة، يقول لنا في أصحاح 39 من عدد 32: فكمل كل عمل مسكن خيمة الاجتماع، وصنع بنو إسرائيل بحسب كل ما أمر الرب موسى، هكذا صنعوا. وجاءوا إلى موسى بالمسكن، الخيمة وجميع أوانيها، أشظتها وألواحها وعوارضها وأعمدتها وقواعدها، والغطاء من جلود الكباش المحمرة، والغطاء من جلود التخس وحجاب السقف، وتابوت الشهادة وعصويه والغطاء. ثم سرد لنا باقي أجزاء الخيمة إلى أن وصل إلى عدد 42، ويقول: بحسب كل ما أمر الرب موسى هكذا صنع بنو إسرائيل كل العمل. فنظر موسى جميع العمل، وإذا هم قد صنعوه كما أمر الرب، هكذا صنعوا، فباركهم موسى. صنعت الخيمة، تم تجهيز كل الأدوات، موسى استلم الخيمة من بني إسرائيل من اللي عملوا الخيمة، لقاها بحسب المرسوم، باركهم. كلمنا عن هذه اللحظات الأخيرة في تدشين الخيمة.
1: يعني أعتقد الموقف ده بيفكرني بموقف إحنا كلنا هنقف قريب، لما بيقول في كورنثوس الثانية أصحاح 5: لأنه لابد أننا جميعا نظهر أمام كرسي المسيح، لينال كل واحد ما كان بالجسد بحسب ما صنع، خيرا كان أم شرا. يعني إحنا النهاردة بنشتغل ومحدش بيراقب التاني، لكن هيجي يوم وحتمتحن النار عمل كل واحد. في واحد عمله هيتحرق وهيخسر الأجرة، وفي واحد تاني هيعمله سيأخذ عليه أجرة. الرسول علمنا، قال: إن كان أحد يجاهد لا يكلل إن لم يجاهد قانونيا. فهنا موسى بيستلم العمل. يعني إحنا موسى أدى تكليف للأشخاص اللي عليهم شغل، أيوة، لكن بعد كده هل كل واحد يعمل اللي عايز يعمله؟ لا، هيسلم العمل، وموسى هيفحص العمل وهيكافئ على ذلك. جميلة قوي آخر كلمة في هذا الأصحاح: فنظر موسى جميع العمل، وإذا هم قد صنعوه كما أمر الرب،

0: فصنعوا فباركهم موسى. وأنا بشوف أن دائما البركة تأتي في ركاب الطاعة.
1: أمام.
0: يعني واحد قال أنك لا يمكن أن تجد البركة قبل الطاعة إلا في القاموس، لكن دائما البركة تأتي في ركاب الطاعة، تطيع تتبارك.
1: تمام، أشكرك. بعد كده يبدأ لنا أصح 40، وده الأصح الأخير في سفر الخروج. يقول في هذه الكلمات الافتتاحية: وكلم الرب موسى قائلا: في الشهر الأول في اليوم الأول من الشهر تقيم مسكن خيمة الاجتماع وتضع فيه تابوت الشهادة وتستر التابوت بالحجاب وتدخل المائدة وترتب ترتيبها وتدخل المنارة وتصعد سروجها وتجعل مذبح الذهب للبخور أمام تابوت الشهادة وتضع سقف الباب للمسكن وتجعل مذبح المحرقة قدام باب مسكن خيمة الاجتماع وتجعل المرحاضة بين خيمة الاجتماع والمذبح وتجعل فيها ماء وتضع الدار حولهن وتجعل السقف لباب الدار. يعني دي التفاصيل اللي فيها تتحط كل الأجزاء علشان يبتدي الرب يتعامل مع هذا المكان ويقدسه ويأتي بسحابة المجد. بس برضو قال لنا أول مكان، أول جزء يتحط هو التابوت. كلمنا عن هذه الأجزاء الافتتاحية لهذا الأصحاح.
0: يعني احنا عرفنا قبل كده ان التابوت هو اهم اجزاء خيمة الاجتماع. لما تاخد التابوت في ايام سفر صمويل الاول اصح 4، واحدة قديسة حست بان اصبح البيت خراب فسمت ابنها ايخابود زال المجد. اهم قطعة في كل خيمة الاجتماع هو التابوت الذي يحدثنا عن المسيح بالإجماع عظيم هو سر التقوى. الله ظهر في الجسد، لولا أن الرب الله ظهر في الجسد كانت تيجي لنا منين بركة؟ كيف كان يمكن أن الله يسكن في وسط شعب مثل بني إسرائيل أو مثلنا؟ يعني إحنا مش أحسن من بني إسرائيل، هم أشرار وإحنا برضو نفس الحكاية. كيف كان يمكن أن يحدث ذلك؟ دي قصة طويلة، هي قصة الكتاب المقدس كله، لكن بدايتها أن الله ظهر في الجسد. وعشان كده أول قطعة في خيمة الاجتماع تذكر، يذكر التابوت وغطاء التابوت.
1: بعد كده الأعداد من 9 إلى 15 يتكلم عن دهن المسحة اللي هتمسح به كل الخيمة، كل أجزاء الخيمة. وبعد كده تقديم هارون وبنيه إلى باب خيمة الاجتماع وتغسيلهم بماء وتلبيسهم الثياب الكهنوتية. عايز تعليق على هذا التجهيز؟
0: يعني ما حدش بياخد وظيفة الكهنوت بنفسه، لكن الله دعا هارون.
1: ده في العهد القديم.
0: في العهد القديم ما حدش بياخد الوظيفة بنفسه، لكن إذا أردت أن تكون كاهنا الله هو الذي يدعو، وده اللي حصل مع هارون. الله قال لهارون، قال لموسى قدس هارون ليكهن لي. لكن علشان يكهن ويستلم الوظيفة كان يمر ببعض المراحل. أول حاجة يغسل عند باب خيمة الاجتماع، ثم يلبس الثياب الكهنوتية اللي سبق وتأملنا فيها. رئيس الكهنة كان ثيابه مكونة من 7 قطع، ثم أخيرا يمسح علشان يمارس هذه الوظيفة الكهنوتية. وده احنا بنشكر ربنا لأن احنا صرنا كهنة والمسيح صار بالنسبة لنا رئيس الكهنة العظيم، ليس على رتبة هارون لكن على رتبة ملكي صادق، على مثال هارون ورتبة ملكي صادق.
1: دهن المسحة بيكلمنا عن إيه روحيا دلوقتي؟
0: الروح القدس.
1: الروح القدس،
0: يعني عندما يمسح الكاهن بدهن المسحة صورة لمسحنا إحنا بالروح القدس. ويقال عن رئيس الكهنة العظيم المسيح: مسحك الله إلهك بدهن الابتهاج أكثر من رفقائك، أكثر من شركائك. فالمسيح مسح بالروح القدس وليس بكيلا، أعطاه الله الروح القدس. بالنسبة لي نحن مسحنا أيضا بالروح القدس، لنا مسحة من القدوس.
1: إذن مسح الزيت أو التدشين بالزيت ده كان رمزيا طقسيا في العهد القديم.
0: أيوة.
1: إلى عمل الروح القدس في المسحة في العهد الجديد.
0: بالضبط.
1: فإحنا مش عندناش احتياج أن نرجع مرة أخرى لنستعمل الزيت لتدشين الأشخاص والأشياء.
0: لا. الزيت رمز للروح القدس، والمؤمن بيمسح بالروح القدس، ومحدش يقدر يعمل الشغلة دي شغلة بيعملها الله نفسه. إذ آمنتم ختمتم بروح الموعد القدوس.
1: شكرا. كنطلع فاصل ونرجع ناخد سؤال من الضيوف.

0: أخ يوسف، كان عندي سؤال. ليه اتعادت من تاني تفاصيل خيمة الاجتماع وتقديس هارون وبنيه، مع ان ده اتعاد قبل كده؟ ليه التكرار مرة تاني؟
1: يعني يلفت النظر أن الخليقة مع عظمتها جاءت في أصح واحد، تكوين واحد. ولما أراد الله أن يعطينا مزيد من التفاصيل بالنسبة لخلق الإنسان، كمان أصح تاني، أصح اتنين من سفر التكوين، أصحين كفاية قوي. لكن عشان يكلمنا عن خيمة الاجتماع، أول مسكن لله على الأرض، أخذ أكتر من 15 أصح، من خروج 25 إلى 40، وبيقول الحاجة وبيكررها تاني وبيكررها تالت، لأن الله أسمى غرض عنده أنه يسكن مع الإنسان. ليه؟ على إيه يعني؟ في إيه في الإنسان بيحبه؟
2: لذاتي مع بني آدم
1: بالضبط، لأنه أحب، لذلك هو يطيب له أن يسرد هذا الأمر مرة ومرتين وثلاث مرات.
2: وطبعا وإن كانت الكنيسة لا توجد في أصفار العهد القديم، لكن بيت ربنا أو الهيكل أو الخيمة، مسكن الله على الأرض، صورة للكنيسة.
1: تمام.
2: وده مشروع الله الأزلي والباقي إلى أبد الأبدين.
1: بالزبط.
2: يعني هيجي يوم من الأيام الخليقة اللي ربنا عملها ديت ستنتهي، والسماوات تنحل، والعناصر محترقة تذوب، وكل شيء سيزول.
1: تمام.
2: لكن الكنيسة باقية إلى أبد الأبدين، عشان كده مشروع يستحق التفاصيل.
1: يعني عندما يقول لنا في أصحاح 25 الآية 8، تصنعون لي مقدسا لأسكن في وسطهم، أدي ربنا يعني مبسوط بهذا الأمر. وإحنا مفروض أيضا نقدر جدا ببيتك تليق القداسة يا رب.
2: تمام أشكرك. الأعداد اللي من 16 لغاية عدد 33 تتكلم بالتفصيل عن ترتيب الأجزاء وعن كل أجزاء الخيمة وترتيبها في أماكنها، زي ما سبق قبل كده الإشارة إلى المقاسات وإلى الخامات وإلى الأطوال.
1: أيوة.
2: أنا بس عايز أبتدي أركز على الجزء اللي من عدد 34.
1: أيوة.
2: بعدما تمت إقامة الخيمة.
1: أيوة.
2: وكل حاجة اتحطت في مكانها المظبوط بحسب المرسوم، بعد ما قال وأكمل موسى العمل في عدد 33، يقول في عدد 34، ثم غطت السحابة خيمة الاجتماع وملأ بهاء الرب المسكن. خيمة الاجتماع غطتها السحابة، عن أي سحابة يتكلم؟
1: سحابة المجد.
2: سحابة المجد.
1: عندما أكملوا العمل كما أمر الرب موسى، ما كانش فيه اختلاف عن ما أمر الرب، وعندئذ الله أعلن سروره وموافقته أنه ملأ مجد الرب هذا المسكن.
2: السحابة اللي هي الشكينة.
1: الشكينة.
2: اللي معناها السكينة أو السكنة.
1: بالضبط.
2: فالله أخيراً رضى أنه يسكن في وسط الشعب، لأن كل حاجة اتعملت بحسب المرسوم.
1: يعني تتذكر حضرتك أن أول هذا السفر هوان الشعب، هوان ما بعده هوان في أرض مصر، شوية عبيد، ده مش عبيد، يعني لما يقول له خد ابنك وارميه في النهر، ده ذل، ده مش مسألة إن أنا عبد بس بشتغل بالسخرة، لا، ده منتهى النزلة، يعني ابني اللي أنا مستنيه، ويمكن واحدة ست عاقر وما صدقت ربنا أداها طفل، ترميه إزاي يعني؟ هو ده الذل. لكن يختم هذا السفر اللي بدأ بالهوان والمزلة بمجد الرب ملأ المكان. وطبعا ما بين هذا وذا قصة ما أروعها، سفر الخروج وهو فعلا خروج، سفر الفداء وهو فعلا فداء، مش بس فداء لكن كمان إقامة مسكن، وملأ مجد الرب مسكن خيمة الاجتماع.
2: صنعت خيمة الاجتماع بحسب المرسوم.
1: نعم.
2: وبهاء مجد الرب ملأ المكان.
1: أيوه.
2: والمجد استعلن. وعايزك تربط لي أخ يوسف هذا المشهد بمشهد يوحنا 1، الخيمة وصلت إلى أرضنا ومجد الله استعلن في الأرض. كلمنا عن الخيمة الحقيقية ربنا يسوع المسيح، وكيف كان يمثل حضور الله ومجد الله.
1: يعني زي ما حضرتك عارف أن هذه الخيمة، خيمة الاجتماع، بتشير إلى مسكن الله، بتشير إلى الكنيسة، لكن في المقام الأول، لأن كل حاجة بتتكلم عن المسيح في

0: درج الكتاب مكتوب عني. فالمسيح هو موضوع الكتاب المقدس. عشان كده هذه الخيمة في المقام الأول بتحدثنا عن المسيح. طب هو المسيح خيمة؟ نعم، زي ما حك قلت في يوحنا 1:14، الكلمة صار جسدا وحل بيننا. كلمة حل، نصب خيمته بيننا. هنا في خيمة من داير ما يدور، أبيض كتان نقي، صورة للمسيح اللي كله كمالات، حوى جميع أوصاف الكمال، ما فيهوش ذرة شائبة واحدة على الإطلاق، لكنه قدوس بلا شر ولا دنث. لما تدخل جوه تلاقي أمجاده من الداخل، تلاقي إذن الخيمة كلها تحدثنا عن المسيح. زي ما حضرتك أشرت إن هنا بنشوف خيمة نصبت، وفي يوحنا 1:14-18 بنلاقي الخيمة الحقيقية نصبت بين البشر، ورأينا مجده مجدا كما لوحيد من الآب مملوءا نعمة وحقا.
1: يقول لنا في عدد 34: ثم غطت السحابة خيمة الاجتماع وملأ بهاء الرب المسكن، فلم يقدر موسى أن يدخل خيمة الاجتماع لأن السحابة حلت عليها وبهاء الرب ملأ المسكن.
0: أيوه.
1: وعند ارتفاع السحابة عن المسكن كان بنو إسرائيل يرتحلون في جميع رحلاتهم، وإن لم ترتفع السحابة لا يرتحلون إلى يوم ارتفاعها، لأن سحابة الرب كانت على المسكن نهارا وكانت فيها نار ليلا أمام عيون كل بيت إسرائيل في جميع رحلاتهم. بالارتباط بالسحابة حضرتك أشرت إلى أنها تمثل حضور الله.
0: نعم.
1: ومجد الله.
0: أيوة.
1: أنا عايز أخد فكرة عامة عن علاقة مجد الرب بهذه الأمة، ما بين ظهور المجد وزوال المجد وعودة المجد ومستقبل المجد مع هذه الأمة، علاقة الأمة بالمجد وعلاقة المجد بالأمة.
0: يعني بنشوف ثلاث مراحل ظهر فيهم المجد في الماضي في هذه الأمة. المرحلة الأولى هنا عندما أقيمت خيمة الاجتماع، وزي ما قرينا غطت السحابة خيمة الاجتماع وملأ بهاء الرب المسكن، دي أول مرة. المرة الثانية بنشوفها في سفر أخبار الأيام لما دش ناموس سليمان الهيكل، وبرضه يقول لنا أنه من مجد الرب لم يستطع حتى أنهم يدخلوا إلى الهيكل من بهاء المجد الذي ملأ الهيكل. والمرة الثالثة هي أروع من المرتين السابقتين. يعني أيام موسى كانت خيمة بسيطة، أيام سليمان كان هيكل عظيم، لكن أيام ابن الإنسان، أيام المسيح، ما أروع ما حدث. لما نرى في لوقا 2 مثلا: إذا ملاك الرب وقف بالرعاة ومجد الرب أضاء حولهم. أو زي ما قرينا في يوحنا 1: رأينا مجده مجدا كما لوحيد من الآب. لما كلمنا مثلا في متى 4 أن الجالسين في كورة الموت وظلاله أشرق عليهم نور وأبصروا نورا عظيما. ده مجد المسيح عندما أتى. لكن بعد كل مجد من الثلاث أمجاد دول حدثت كارثة، حدثت نكسة. هنا أيام موسى بكل أسف ما احتفظوش بهذه الكرامة، لكن لما دخلوا الأرض عبدوا الأوثان. ونقرأ مثلا في صمويل الأول 4 أنه من كتر وثنيتهم الرب سلمهم إلى الفلسطينيين، فقالوا نجيب التابوت يدافع ويحارب ونلوي إيد ربنا أنه يدافع عننا، ومحدش يلوي إيد ربنا. كانت النتيجة أن التابوت اتاخد إلى الفلسطينيين إلى بيت داجون، وواحدة امرأة قديسة قالت زال المجد عن إسرائيل، إيخابود زال المجد. هنا جاء المجد، صمويل الأول 4 زال المجد. بالنسبة لهيكل سليمان مجد أعظم وحاجة في منتهى الفخامة والعظمة، لكن استنى شوية لغاية لما توصل لسفر حزقيال وتجد أن مجد الرب يفارق هيكل حزقيال قبل ما يجي نبوخذ نصر ويدمر الهيكل من الأساس. لما جاء المسيح بكل أسف احتقروا المسيح، بعول الأمم صلبوا بين المذنبين، وكانت النتيجة أنه ارتفع المجد وزال المجد عن إسرائيل،
1: وترك البيت خرابا
0: وجاء تيطس ودمره. لكن شكرا لله لا تختم قصة

0: قصة المجد مع هذه الأمة بهذه الخاتمة المحزنة، لكن نقرأ آيات كتير عن عودة المجد. أكتفي بآيتين. الآية الأولانية في سفر إشعياء أصحاح 4، لما يقول لنا لأن على كل مجد غطاء، أو أقراها زي ما جت في ترجمة دربي، أصحاح 4 من سفر إشعياء عدد 5، لأن على الكل المجد غطاء. سيعود المجد يغطي مش بس الهيكل،
1: يغطي كل الأرض،
0: هيغطي كل المشهد، وده شيء رائع. الآية الثانية بشوفها في حبقوق أصحاح 2، لما يقول لنا أنه ستمتلئ الأرض من معرفة مجد الرب
1: كما
0: تغطي المياه البحر. ده اللي هيحصل، وتتكرر الآية دي مرات عديدة، مش مرة واحدة لكن عدة مرات، أن معرفة مجد الرب ستغطي الأرض كما تغطي المياه البحر.
1: شكرك يا أخي يوسف. نطلع فاصل ونرجع ناخد سؤال من أخوك.

0: عدد 38 لأن سحابة الرب كانت على المسكن نهارا وكانت فيها نار ليلا أمام عيون كل بيت إسرائيل في جميع رحلاتهم. شفنا السحابة بتمثل حضور الله أو مجد الله، أمال النار بنشوف فيها إيه؟
1: بنشوف قداسة الله، لأن الله قدوس وعلينا أن نعرف ذلك. أضف إلى ذلك أن في النهار كانوا محتاجين لسحابة تظللهم، طب وفي الليل محتاجين لعمود نار لكي ينير لهم. وكأن الروح القدس عندما يأتي يأتي بما نحتاج إليه، إذا كنا محتاجين ظل يضللنا، إذا كنا محتاجين نور وإرشاد ينور ويرشد. وعشان كده في النهار كان عمود السحاب وفي الليل كان عمود النار.
2: هنشوف يا أخ يوسف دلوقتي منظر للخيمة بعدما تم تدشينها وإقامتها وحلول سحابة المجد وكل شيء دلوقتي، والأصباط حوالين خيمة الاجتماع. المنظر ده، منظر الخيمة في وسط الأصباط، في وسط خيام بني إسرائيل، وهم كده بصين لقين يعني الدخان المحرقات الدائمة طالع وربنا راضي عليهم، والسحابة على المكان والنار بالليل، يعني ربنا في وسطيهم وهم في الخيام شايفين المنظر ده، بينقل ليهم إيه؟
1: بينقل ليهم اهتمام ربنا، محبة ربنا بيهم، لكن كمان بيقول لهم إن الله إله قدوس، لأن إلهنا نار آكلة. وأنا أعتقد إن الامتياز والمسؤولية دائما يسيران يدا بيد. إحنا بالنسبة لينا عندنا امتياز جدا قوي، لكن في مسؤولية تقابل الامتيازات التي صارت لنا. نعم، يعني قديه عظيم إن إحنا بنفتخر أن ربنا بيحضر وسط 2 أو 3 بسطة بيجتمعوا إلى اسمه، هناك أكون في وسطهم. لكن هذا الأمر مش يرتبط أيضا بأنه علينا مسؤولية. وعشان كده جميل أن احنا نعرف ما لنا من امتيازات وأن ندرك أيضا ما علينا من مسؤوليات. وأعتقد أن هذا المشروع اللي ربنا هنا عمل صورة صغيرة لي لن يكتمل إلا في الأبدية، عندما وسمعت صوتا من السماء قائلا هوذا مسكن الله مع الناس وهو سيسكن معهم ويكون لهم إلها لهم وهم يكونون له شعبه. ده اللي بينتظرنا إحنا إلى جميع أجيال ظهر الدهور.
2: تمام، يعني الشعب هو بينظر إلى سحابة المجد عنده 3 حاجات بيشعر بيهم. الشعور الأول إن الله راضى علينا،
1: صحيح.
2: نمرة 2 الله في وسطينا، صحيح. الشكينة السكينة، الله ساكن في وسطينا،
1: تمام.
2: لكن قال لنا كمان حاجة مرتبطة بالترحال. فالسحابة لازمة للترحال. كلمنا عن دور السحابة في قيادة الشعب للترحال، وماذا تكلمنا أو عن ماذا تكلمنا؟
1: يعني لو رحنا على سبيل المثال لسفر العدد أصحاح 9 هيكلمنا كده كلام في منتهى الوضوح عن دور السحابة في الترحال. يقول كده: هكذا كان دائما السحاب

0: السحابة تغطيه ومنظر النار ليلا، ومتى ارتفعت السحابة عن الخيمة كان بعد ذلك بنو إسرائيل يرتحلون، وفي المكان حيث حلت السحابة هناك كانوا بنو إسرائيل ينزلون. حسب قول الرب كان بنو إسرائيل يرتحلون، وحسب قول الرب كانوا ينزلون جميع أيام حلول السحابة على المسكن كانوا ينزلون. وإذا تمادت السحابة على المسكن أياما كثيرة كان بنو إسرائيل يحرسون حراسات الرب ولا يرتحلون. وإذا كانت السحابة أياما قليلة على المسكن فحسب قول الرب كانوا ينزلون، وحسب قول الرب كانوا يرتحلون. وإذا كانت السحابة من المساء إلى الصباح ثم ارتفعت السحابة في الصباح كانوا يرتحلون، أو يوما وليلة ثم ارتفعت السحابة كانوا يرتحلون، أو يومين أو شهر أو سنة. يعني هما مش عايلين هم أي حاجة،
1: مرتبطين بالسحابة،
0: مرتبطين بالسحابة. السحابة حلت ينزلوا، قد إيه ما نعرفش، إحنا ماشيين بحسب إرشاد ربنا. يعني ما تعرفش بكرة هيحصل إيه، لا، إذا ارتفعت السحابة هوبا بينا كلنا نرتحل، حلت السحابة نحل. هذه كانت رحلة الشعب قديما، اللي هم شعب مجرد رمز للبركات التي صارت لنا. إحنا النهاردة قد ما فروض تبقى حياتنا منضبطة بقيادة روح الله. يقول لنا في رومية 8:14، لأن جميع الذين ينقادون بروح الله فأولئك هم أبناء الله.
1: يعني من الواضح في قصة الإرشاد إحنا عرفنا أن السحابة في وسط الشعب تتكلم عن رضا الله،
0: أيوة،
1: تتكلم عن سكن الله، تتكلم، أيوة، عن الإرشاد.
0: صحيح،
1: واضح أن الشعب هو الذي ينتمي إلى السحابة وليست السحابة.
0: صحيح،
1: تنتمي إلى الشعب.
0: صحيح،
1: يعني ربنا هو اللي يتحرك بالسحابة وهم يمشوا وراه.
0: بالظبط.
1: أوقات كتير بنحاول نعملها بالعكس. يعني إحنا نعمل اللي عايزينه، قرارات، خدمات، مشاريع، ونطلب ان السحابة نطلب ربنا يرضى على اللي احنا عايزين.
0: صحيح،
1: نعمله.
0: صحيح،
1: مع ان المفروض الوضع الكتابي ربنا هو اللي يقول تعالوا يمين نروح يمين.
0: صحيح،
1: اعمل الخدمة ديت اعمل الخدمة ديت. اشكرك يا اخي يوسف، وصلنا لختام الحلقة وختام السفر.
0: امين،
1: ربنا يباركك، استفدنا كتير جدا، ونصلي ان تكون الفائدة وصلت الى جمهور المشاهدين. أمين، في كل مكان. هنراجع الحلقة مع الضيوف. طلعنا بايه من الحلقة ديت او من سفر الخروج عموما؟
2: الشعب زمان كانوا بيتحركوا على حسب السحابة ما كانت بترشدهم، إذا كانت هتتحرك هما بيتحركوا، إذا كانت هتقف هما بيقفوا. وإحنا لينا تعليم إن إحنا دلوقتي بنتحرك بإرشاد الروح القدس، لما الرب يرشدنا فنتحرك، لكن مش بنخليه هو اللي يتحرك على أساسنا إحنا.
3: الخيمة بتحدثنا عن المسيح، الكلمة صار جسداً وحل بيننا، أي خيم خيمته بيننا.
1: شكرا، ربي يبارككم. شكرا يا أخي يوسف، ربي يباركك. عزيزي المشاهد، ختم سفر الخروج بهذا المشهد، مشهد المجد. والحقيقة المجد لم يرى في الأرض إلا عندما أتى ربنا وحبيبنا يسوع المسيح، الذي قال عنه الكتاب في يوحنا 1: والكلمة صار جسدا وحل بيننا، أي خيم بيننا، ورأينا مجده مجدا كما لوحيد من الآب مملوءا نعمة وحقا. عبثا تحاول الوقوف أمام الله في أي نوع من الصلوات والعبادات، وتبحث عن مجد الله بعيدا عن شخص المسيح. فالمسيح هو الطريق الوحيد لنوال بر الله، والمسيح هو الطريق الوحيد للتعرف على الله والتمتع برؤية مجد الله. أشوفك في حلقة جديدة قادمة، ونحن نبدأ دراسة إنجيل متى في العهد الجديد، والرب معك.
4: ربي كلمتك عجيبة، ستة لو تفنى الجبال، والحرف منها يسقط صدقة قدام المحال.

سفر ملاخي أصحاح 2 وعدد 17 بتقول كلمة الله: لقد أتعبتم يهوه بكلامكم. تخيل ربنا يبقى تعبان من كلامك. لقد أتعبتم يهوه بكلامكم وقلتم: بما أتعبناه؟ بقولكم: كل من يفعل الشر فهو صالح في عيني يهوه وهو يصر بهم. أو بتقولوا حاجة تانية: أين إله العدل؟ أين إله العدل؟ تأملنا الليلة هو ده عنوانه: أين إله العدل؟ أين إله العدل؟ حد جرب الظلم قبل كده؟ ما تقوليش ما عداش عليك في الحياة، يعني ما تقوليش ما عداش عليك في الحياة. الظلم عدى عليك إن كنت مستلم ليه وإن كنت فاعله. أنا وإنت اتظلمنا واتظلمنا كتير وما زلنا بنظلم، ودون أن تدرك ودون أنك تاخد بالك مرات غصب عنك بتظلم، غصب عنك بتظلم لأنه في قوانين، هذه القوانين بتتكسر مننا من غير ما ناخد بالنا، فبيقع ظلم على حد تاني. الله هو واضع القانون. من بداية الخليقة ما كانش فيه غير قانون واحد أو حد، ما فيش غيره، قانون واحد بس. تخيل الحياة كلها بكل اللي كان هيكون فيها من بشر كان فيها قانون واحد بس. الله على الجمال يا أخي، قانون واحد بس. وهذا القانون مش موضوع علشان يخنقني أو يخنقك، علشان يعاقبني أو يعاقبك. هذا القانون موضوع لحمايتي وحمايتك، لحماية آدم وحواء ونسلهم من كل شجر الجهد. هذا القانون الوحيد: من كل شجر الجنة تأكل، أما شجرة معرفة الخير والشر لا تأكل منها، لأنك يوم تأكل منها موتا تموت. القانون بيقول أنه آدي الحدود اللي أنا حطتها لك، ولما تطلع برا الحدود دي ده اللي هيحصل لك، ده اللي هيحصل. من أول لمحة نفهم أنه الله لم يظلم آدم. ليه؟ لأنه قال له مصبة، مش زي ما احنا بنربى عيالنا. مرات عيلي حد مني يعمل حاجة فروح على طول ما قلتلوش إيه القانون وما قلتلوش إيه المعطيات اللي مفروض تكون لو هو تعدى هذا القانون. الله في رحمته، لأنه قاضي عادل، لأنه قاضي عادل بيحط القانون وبيحط عقاب القانون للإنسان قبل ما يكون بيكسره أو ما يكسرهوش. الشيء اللي عايزك تعرفه أنه إلهنا بيكره الظلم، بيكرهه جدا. والظلم في حد ذاته شعور قاتل، شعور قاتل، شعور ممكن ينشف حياتك، يألمك، يوجعك، يجلب ليا وليك لو بلعنا منتجاته كتير من الألام والأوجاع والأحزان والخصام والخلاف وحاجات كتيرة جدا. الظلم شعور قاسي، بالذات لو اللي ظلمك، اسمعني، أقوى منك. لو اللي ظلمك أقوى منك تبقى بتاكل في نفسك أكل. عارف يعني بتاكل في نفسك؟ بتاكل في نفسك ومش قادر أنك لا تدافع عن نفسك ولا تعرف تجيب حقك بإيدك، لأنه اللي ظلمك ممكن يكون مفتري، اللي ظلمك ممكن يكون معوج وليه طرق غريبة، اللي ظلمك ممكن يكون في سلطة، ممكن يكون في مكان رياسة في حتة ما.

وانت مش قادر تاخد حقك. ظلم. كلنا عندنا توقع فطري، توقع فطري ان الله عادل. حد عنده نفس التوقع بتاعي ده؟ اوكي، ان الله ماله، الله عادل. لكن الناس دول في زمن ملاخي كانوا بيقولوا جوه قلوبهم: اين هو اله العدل؟ فين ربنا؟ فين ربنا مش مادد ايده ليه؟ فين ربنا مختفي ليه؟ اقول لك على حاجه في حياتي الشخصيه، في حياتي انا ومراتي، في خدمتنا، في سنين العمر اللي عدت علينا، قابلنا قدامنا ان كان في حياتنا الشخصيه ظلم، او في حياه ناس بنخدمهم حوالينا ظلم كتير قوي. وانت بتصلي عشان ربنا يمد ايده ويظهر حقه لانه هو قاضي عادل، لكن اوقات كتيره تعرفني كده لما احك في رقبتي انه سلامتك مش حاصل حاجة. أوقات كتيرة لما تصلي يزداد الأمر سوء، يزداد والعلامة الاستفهام تبقى موجودة. وزي الناس دي: أين هو إله العدل؟ وأوقات كتيرة لو إحنا مش شايفين الصورة ومش مصدقين لغاية الآخر، أوقات كتيرة أنا وأنت بننهار، بنقع. ولما نقع مش بقول لك إيه، مش فارقة، ما أنت حلو وكويس، بتحب ربنا وبتخاف وماشي عدل، برضه هتاخد على دماغك. وابن اللذينة اللي وبيعمل وبيسوي ماشية معاه، الله ينور يعني، والدنيا كويسة. فتبقى جواك يا إما عايز تتعامل بنفس الطريقة اللي الناس والعالم بيتعاملوا بيها، أو عندك غضاضة جوه قلبك من ربنا. وعند المؤمنين هذه الغضاضة غير معلنة. اسمعني الله يخليك، هذه الغضاضة غير معلنة، لأنه ما يصحش نقول على ربنا أنه ظالم، ما ينفعش خلاص. لكن في كلامنا وفي شكوانا وفي تصرفاتنا، في أتيتيودنا، بنقول عليه انه ظالم، او اين هو اله العدل. حاول كم نقطه بسرعه واصلي وانت على الشاشه شايفها فتبقى مستوعبها. اولا، ان كنا بنحكي اين هو اله العدل، اولا هو قاضي عادل، هو قاضي عادل. كلمه الله مليانه بالصفه دي، مليانه بهذا الاعلان. لسه شعرنا كل هذه السنه انه سيد الارض كلها. سيد الأرض كلها هو الجالس على العرش، والحي اللي جالس على العرش ده كرسي قضاءه، ده الكرسي اللي كل شيء خاضع تحت قدميه. الرب هو من يلتصق به هذه الصفات، إنه يحكم، إنه يدين. يدين يعني يصدر دينونته أو قضاءه أو الحكم بتاعه. هو اللي ينسب إليه أنه هو بيقضي، هو اللي بينسب إليه أنه ينصف، أنه يجازي. كلمة الله مليانة بهذه الصفات عنه. بس في سفر المزامير، سفر المزامير لأنه كل مزمور حدوتة، لأن كل مزمور كأنه سفر لوحده بيحكي في حاجة يعني، وهو كبير بزيادة. أقول لك بعض الآيات السريعة، خد بالك. مزمور 7 وعدد 11، لما تروح من فضلك لو تعرف تعمل الهومورك ده على كل آية من دول، اقرأ الأصحاح هتلاقيه لب الموضوع بيتكلم عن كده. مزمور 7 وعدد 11 بتقول كلمة الله: إلهيم قاض عادل وإله يسخط كل يوم. يسخط كل يوم يعني يصدر حكمه على الشر وعلى الظلم اللي موجود. أصحاح 9، أصحاح اللي بعديه، عدد 4، تقول كلمة الله: لأنك أقمت حقي ودعواي، جلست على الكرسي، أيوة، قاضيا عادلا. عدد 9 بيقول: ويكون يهوه ملجأ للمنسحق. ملجأ فين؟ في أزمنة الضيق. عدد 7 بيقول: أما يهوه فإلى الدهر يجلس، ثبت للقضاء كرسيه، وهو يقضي للمسكونة بالعدل، يدين للشعوب بالاستقامة. صحاح 11 عدد 7:
تقول الكلمة لأن يهوى عادل.

ويعمل ايه؟ ويحب العدل، المستقيم يبصر وجهه. النهارده وانا بصلي اكتشفت، يعني معلش غصبا عنهم الجماعه اللي قسموا لنا الكتاب اصحاحات وايات وحاجات كده، في حته كده وقعت انا خدت بالي النهارده وانا بصلي. عاده لما بنقول، كنا لسه بنقولها الاسبوع اللي فات، بارك يا نفس الرب الذي والذي والذي والذي، واخر حاجه في الذي، الذي يشبع بالخير عمرك فيتجدد مثل النسر شباب. في حاجة تانية لنفسي أنا كنت حضيفها لو أنا هشكل الكتاب من أول وجديد، عدد 6 كلمة الله تقول إيه؟ يهوي مجري العدل والقضاء، أيوة، لجميع المظلومين. الرب عنده قلب ناحية المظلومين والمغلوبين على أمرهم، هو عنده قلب تجاه كده. كلمة الله بتقول في مزمور 35، عشان بس أنا بقول لك بس شوية حقائق عنه في كلمة الله. كلمة الله مليانة مليانة، أنا واخد بس حاجات صغيرة تفتح عيني وعينيك. مزمور 35 من 9-10 بتقول كلمة الله: أما نفسي فتفرح بيهوي وتبتهج بخلاصي، جميع عظامي تقول يا يهوي من مثلك، أيوة، المنقذ المسكين ممن هو أقوى منه، والفقير والبائس من سالبه. سليمان الحكيم كان ملك، والملك في عصره كان هو القاضي، كان حيث كلمة الملك هناك سلطان، كانوا بيجيبوا له المشاكل علشان يقضي بين الناس. سليمان الحكيم قال حاجة عجيبة عجيبة عجيبة وهو قاضي وملك، قال في سفر الجامعة اصحاح 5:8 بيقول: إن رأيت ظلم الفقير ونزع الحق والعدل في الشغل في البيت. لا ده كبرها على الآخر، نزع الحق والعدل فين؟ في البلاد، فلنقم بثورة علشان ناخد حقوقنا ويسمعونا. فلا ترتاع، ليه؟ لا ترتاع من الأمر، لأن فوق العالي عاليا يلاحظ، أيوة، والأعلى فوقهما. حد مصدق أن ربنا يا مصدق؟ أنا مصدق، صدق أبصم لك بالعشرة أنه قاضي عادل، أنا مصدق أنه بينصف المسكين، أنا مصدق أنه بينقذ المسكين من سالبه، أنا مصدق أنه بيسمع صراخ المساكين، أنا مصدق أنه كلمة الله بتقول الآن أقوم لأنصف المساكين يقول الرب. أنا مصدق ده، أنا مصدق أنه مهما اللي حصل فوق العالي فيها عالي. بس ممكن أقول لك على حاجة، معلش معلش معلش، الواقع الواقع في مرات كتيرة هذه الصورة والقناعة مخفية، مش موجودة، مش قايسها، مش شايفها. مش انت قاضي عادل وانا التجأت اليك وترميت عليك، وانت حبيبي وحميني وحضني وانا ماشي معاك، وانت وانا بنتك وانت ابويا، لكن رغم كده انا شايف ضحك واستهزاء الظالم والشرير. انت فين؟ اللي انا عايز اقول لك بس انه الظلم علامة استفهام على مر العصور في كلمة الله، عند مؤمنين اشد واجدع واكبر واعظم مني ومنك بكتير. ناخد 3 أمثلة سريعة. إبراهيم بيتساءل وهو بيتحاجج مع الرب عن سدوم وعمورة. بيقول إبراهيم: أديان أنيل there's an echo أنيل hello there's an echo أديان حاشا لك أن تفعل مثل هذا الأمر، أن تميت البار مع الأثيم فيكون البار كالأثيم، حاشا لك. أديان كل الأرض لا يصنع عدل. ده مش حوار كده جميل، ده واحد مخضوض، واحد ماله إبراهيم قبل ما يعرف أنه ما فيش ولا حتى 10 أبرار جوه سدوم وعمورة مع ربنا. لا لا لا، تهلكها ازاي؟ هو انت كده؟ لا، انت إله عادل، ما يصحش، ما يكونش انه ديان كل الأرض لا يصنع عدلا. أساف واحد من الناس اللي قال انه

تعال معايا كده أساف 73، يقول أساف: إنما صالح إلهيم لإسرائيل لأنقياء القلب، أما أنا فكادت تزل قدماي، لولا قليل لزلقت خطوات. ليه يا عمي؟ لأني غرت من المتكبرين إذ رأيت سلامة الأشرار. معلش، عدد 13 يقول ايه؟ بيعد كتير قوي الأشرار عايشين ازاي. بسم الله ما شاء الله، الدنيا مرتاحة ومتهنيين زي الفل. يقول عدد 13: حقا قد زكيت قلبي باطلا وغسلت بالنقاوة يدي، وكنت مصابا اليوم كله وتأدبت كل صباح. ملوش معنى العيشة اللي انا عشتها، ملهاش معنى الحياة اللي انا كنت فيها بخاف الله. ليه؟ لانه في النهاية الشرير أحسن مني 100 مرة. إرميا عنده نفس التساؤل، عنده نفس الهلع، عنده نفس الصدمة الشديدة جدا. بيقول في إرميا 12 عدد 1: أبر أنت يا يهوي من أن أخاصمك، لكن أكلمك من جهة أحكامك. ما أحكامك دي خاصة بالقاضي. لماذا تنجح طريق الأشرار؟ اطمأن كل الغادرين غدرا. أنا عندي سؤال، معلش: غرستهم فأصلوا، نموا وأثمروا ثمرا، أنت قريب في فمهم وبعيد من كلاهم. ده اللي أنا شايفه قدام عيني. بالنسبة لي أنا بقى، بالنسبة لي أنا اللي حاسس بالظلم، أقول لك إيه؟ وأنت يا يهوي عرفتني، رأيتني واختبرت قلبي من جهتك. انت عارف انا بالنسبة لك ايه وانت بالنسبة لي ايه. لكن انا بسألك على دول، انا بسألك على الغادرين، انا بسألك على الشرير وعلى ظلمه، اللي بيخليني اقول نفس السؤال اللي قالوه الناس في ملاخي: اين اله العبد؟ نفسي اقول لك على حاجة بس قبل ما اكمل كلامي. سؤالك، حيرتك، استغرابك في محله وفي مكانه، أنت مش لوحدك، أنت مش لوحدك. قديسين كتير عاشوا وبيعيشوا ومروا بنفس الإحساس وبنفس الشعور وفي نفس الاختبار. أين إله العدل؟ نمرة 1: إلهنا قاضي عادل، لأن كلمة الله بتقول كده. نمرة 2: واحنا صايمين الاسبوع ده وانا عمال اصلي بالذات الوقت اللي بعد الظهر مش الصبحيه، وحاجه عماله تيجي في ذهني، معرفش كده يعني، جمله بالانجليزي عمري ما سمعتها في حته، وبعد كده النهارده الصبح ربنا ترجمها لي ففهمتها. اسمها جونا ريزنتمنت متلازمة، يعني سيندروم. جونا ريزنتمنت سيندروم. سيندروم ده اللي حد يكون عنده متلازمة، مرض اسمه يعني يقول لك متلازمة ده معاه بهذا الشكل. فجونا ده اللي هو يونان النبي. النهاردة اكتشفت ان يونان عنده متلازمة. ما هي المتلازمة؟ المتلازمة اللي عند يونان هي الغيظ. لكن الغيظ ده شكله ايه؟ كتير من الناس مصابة بمتلازمة يونان، وان كان بصورة مكتومة. ايه هي متلازمة يونان اللي انا بقول عليها دي؟ هي مشاعر الغيظ والاستياء حين يحسن الرب للأشرار، وبالاخص من اساء اليك واذوك. النهارده كنت بقرا سفر يونان كاني بقرا السفر اول مره في حياتي، اول مره في حياتي اقراه، وانا بشوف هذه المتلازمه، وروح الله بيفتح عينيا ازاي كانت مأثره في حياه يونان بشكل غير عادي. المشكله مش بس انك تحس ان ربنا بيحسن للاشرار، لكن بيحسن للاشرار اللي اذوك واساءوا اليك. اسمعني بقى في اللي جايه دي، والغيظ الاكبر انه يستخدمك انت علشان يباركهم. ده يونان.
يونان بتقول كلمة الله في عدد واحد سارق.

قول يهوى إلى يونان ابن أمتاي قائلا: قم اذهب إلى نينوى المدينة العظيمة ونادي عليها لأنه قد صعد شرهم أمامي. خلاص دي أول آية وتاني آية. ثالث آية: فقام يونان ليهرب إلى ترشيش من وجه الرب. عمرك سألت هيهرب ليه؟ ليه يهرب؟ ده نبي الرب، نبي الرب اللي الرب بيكلمهم. في وقت من الأوقات، في وقت من الأوقات يونان كان عايش في مملكة إسرائيل، وكان في واحد في المملكة الشمالية اسمه يربعام ابن يؤاش. ده ربعام الثاني، ربعام الأول ربعام ابن نباط. تقول كلمة الله عنه: الذي جعل إسرائيل يخطئ. يربعام الثاني ده بعد سنين طويلة جدا مشي بالضبط في خطايا يربعام الأول وجعل إسرائيل يخطئ. لكن الرب بعت أخونا يونان ده في هذا الزمن، تنبأ لهذا الرجل، لهذا الملك الشرير، وقال له إن الرب يتضايق لضيق إسرائيل وسيحامي عنهم ويخلصهم من يد أعدائهم. تمام؟ والرب عمل كده فعلا. تاب عمنا يربعام، رجع عمنا يربعام، ولا الهوى، ما حصلش ولا حاجة. لما جه الرب بقى يكلم يونان انه يروح لنينوى. نينوى هي عاصمة أشور. أشور دي المملكة اللي سبت السبي الثاني لإسرائيل بعد مملكة بابل. كانوا متوحشين، حصروا إسرائيل 3 سنين، قطعوا المية والنور والأكل والشرب. كانوا لما بيخشوا في مكان بيشقوا بطون الحوامل، ياخدوا الأطفال يضربوا بيهم الصخر. آدي بشاعة هذه الناس. رب قال يونان: روح نادي لهذه الأمة ولهذه المدينة وقول لهم يتوبوا، وإلا أنا جاي أعلن قضائي عليهم. يونان عنده غيظ، غيظه مش من دول في الأول اللي عدو. عارف غيظه من مين؟ من الرب. عشان كده نينوى الناحية دي هو أخذ مركب عشان يروح لترشيش الناحية التانية. ترشيش حسب ما بيقول يعني العلماء أنها أسبانيا دلوقتي، مركب رايحة أسبانيا. بدل ما يروح العراق أخذ مركب رايحة أسبانيا. ليه؟ لأنه متغاظ جواه من الرب نفسه. إزاي هتحسن لدولة اللي عملوا فينا وعمل ده؟ إحنا مستنين قضاءك، إحنا مستنين إعلان عدلك، إحنا مستنين مجازاتك عليهم، وإنت جاي تستخدمني أنا تقول لي أروح أنادي ليهم بالتوبة؟ أنا مش هعمل كده. أنا عارفك إنك عادل، بس أنا عارفك رحيم، أنت هتديهم فرصة تانية، وبسبب غيظي أنا مش عايزك تديهم فرصة تانية. أنا عايز عدلك بس، أنا عايز عدلك بس، عايز عدلك. أخدوه في المركب والدنيا هاجت، كلنا عارفين القصة، وكل حد من البحارة بيصرخ لإله وصاحبنا مرمي نايم. يا عم قوم اصرخ لإلهك لو ليك إله عشان ينقذنا. لو ما انا عارف ده بسبب مين، اول مرة اخد بالي النهاردة انه اختار اختيار بسبب غيظه. عارف ايه الاختيار اللي بسبب غيظه؟ انه ينتحر. عمرك فكرت فيها؟ احنا اصله زمان كانوا، كنت شايف صوره زمان عندنا، انا كان فيها يونان في بطن الحوت، في ترابيزه وشمعايه وكتاب وقاعد بسم الله ما شاء الله في بطن الحوت. لا حضرتك، يونان لما رموه في البحر مات، مات. اختار بسبب غيظه انه يموت. شوف، اموت ولا المركب دي ترجع تاني؟ لو قال لهم خلي المركب ترجع تاني، لأنه بعد ما هو قال كده ارموني في البحر، الناس دول قالوا ده الرجل ده مجنون. لا لا لا، خلينا نحاول ان احنا نعمل ايه، نرجع بالمركب للبر تاني، ده الحل الطبيعي. رجعوني للبر، هاخد المركب المخلفة للناحية التانية، ساعتها الريح هتهدى، ده اللي الرب عايزه مني. يونان بسبب الغيظ اختار اني اموت ولا اروح لأولاد الله.
ماشي.

نزل في عمق الهاوية، مات صاحبنا، مات وهو في عمق الهاوية، شاف البحار والأمواج والتلال عليه وعلى نفسه وقبضت عليه، ومفروض أنه تهز، مفروض أنه في حاجة اتحركت، مفروض أنه شاف يد

مسيرة 3 أيام. يعني عشان تجيبها من أولها لآخرها أنت محتاج تمشي 3 أيام. عم يونان مشي في المدينة بسبب الغيظ يوم واحد بس. يا أرجع صفر. يوم واحد بس بس بس ما كملش الباقيين اليومين التانيين. بقول لك إيه، اللي عايز يخلص يخلص، اللي ما خلصش إن شاء الله عن اللي جابوه ما خلص. إن شاء الله يا رب لا يتوب ولا يسمع. متلازمة الغيظ ماليني، الغيظ ماليني. بتقول كلمة الله، بتقول كلمة الله، هتلاقي إنه في سفر في كتاب في كتابنا المقدس ما فيش مدينة صام فيها الناس والبهايم وكل ما فيها غير نينوى. ما حدش لا ياكل ولا يشرب، والملك قام عن عرشه وقلع اللي عنده، مسك لبس مسوح هو والناس اللي حواليه، ولعل إلهيم يعود ويندم ويرجع عن حمو غضبه فلا نهلك. صحاح 3:10، فلما رأى إلهيم أعمالهم أنهم رجعوا عن طريقهم الردية ندم إلهيم عن الشر الذي تكلم أن يصنعه بهم فلم يصنعه. صحاح 4، فغم ذلك يونان غما شديدا وعمل ايه؟ فاغتاظ وصلى الى يهوى وقال: اه يا يهوى، اليس هذا كلامي اذ كنت بعد في ارضي؟ لذلك بدرت الى الهرب الى ترشيش، لاني علمت انك اله رؤوف ورحيم بطيء الغضب وكثير الرحمه ونادم على الشر. من كتر الغيظ انا حاولت انتحر واموت، ما نفعش، وانت قمتني من الموت من تاني. خذ نفسي، أنا مش قادر أتحمل، أنا مش قادر أتحمل إن الناس دول أنت عفيت عنهم، أنا مش قادر أتحمل إنك أحسنت إليهم، أنا مش قادر أتصور إنك باركتهم، واللي هيحرقني واللي هيفقعني واللي هيموتني إنك استخدمتني أنا. مش قادر أتخيل، أنا مش قادر أتخيل ده بيحصل. تقول كلمة الله: فالآن خذ نفسي مني لأن موتي خير من حياتي. فقال يهوى: هل اغتصت بالصواب؟ أنت متغاظل لأن أنا عملت الصح؟ متغاظل. خرج يونان من المدينة وجلس شرقي المدينة، وضع لنفسه هناك مظلة وجلس تحتها في الظل حتى يرى ماذا يحدث في المدينة. فأعد يهوى الإله يقطين، اليقطينة ما بتطلعش في يوم، يقطينة عاملة زي القرع كده، يعني حاجة تاخد وقت. أعد الله يقطينة فارتفعت فوق يونان لتكون ظلا على رأسه لكي يخلصه من غمه. ففرح يونان من أجل اليقطينة فرحا عظيما. ثم أعد الله دودة عند طلوع الفجر في الغد فضربت اليقطينة فيبست. وحدث عند طلوع الشمس أن إلهيم أعد ريحا شرقية حارة فضربت الشمس على رأس يونان فذبل. المرة الخامسة طلب لنفسه الموت وقال: موتي خير. العايش حاسس بالظلمة، أقرب ما يكون إليه أفكار الانتحار وإن الله ظالم، لا أريد إني أكمل الحياة. أكمل الحياة مش بنروح ننتحر، بس بنقول أوقات كتيرة أنا مش قادر أكمل، مش قادر أكمل، أنا زهقت، أنا تعبت، أو بنفخ وفش وأقول طهقت وكفرت، أنا مش قادر أكمل. فقال إلهيم ليونان: هل اغتصت بالصواب من أجل اليقطينة؟ فقال: اغتصت بالصواب حتى الموت. عايزك تاخد بالك انه من اول السفر لغاية اخره الكلمة المحورية هي اغتصت. انا متغاظ، انا متغاظ. فقال يهوى: انت شفقت على اليقطينة التي لم تتعب فيها ولا ربيتها، التي بنت ليلى كانت وبنت ليلى هلكت، أفلا أشفق أنا على نينوى المدينة العظيمة التي يوجد فيها أكثر من 12 ربوة، 120,000 يعني، من الناس الذين لا يعرفون يمينهم من شمالهم وبهائم كثيرة. الغيظ
متلازمة يونان إنه

ومهما ربنا عمل في حياتك انت لسه متغاظ. متلازمة يونان انه حتى لما ربنا يستخدمك انك تمد ايدك عشان تساعد حد تاني من اللي حواليك انت لسه متغاظ. كأن الغيظ مش بيفرقك، كأن الغيظ موجودة يعني نمط في حياتك انت متمسك بيها. كلمة الله بتقول انه في افسس 4:27 لا تعطوا ابليس مكانا ولا تغرب الشمس على غيظكم. يا عم ده مش الشمس تغيب، ده بقالها 6 سنين غايبة بتروح وتيجي. الغيظ بتاعي مش ضد بني آدم، الغيظ اللي عندي يا لهوي ضده هو. في وقت من أوقات حياتي، كويس أنا افتكرت الاختبار ده، في وقت من أوقات حياتي بعد ما خلصت كلية لاهوت كنت بشتغل في كلية لاهوت اسكندرية، ومرت في حياتي مأساة 2-3 صعبين عليا، وأنا كالمعتاد كاتم ساكت واخد الأمر جوايا وبممارس حياتي الطبيعية العادية، بقود تسبيح وحد طلبني في خدمة أعملها وبقوم باللي عندي. كان ليا صديق قريب جدا ليا وبعد كده كان سافر في ميشن في مهمة، قعد سنة ورجع، وبعد كده لما رجع جه أنا وهو وحد تالت كان معانا في شقة أحد الأصدقاء كده، فهناخد وقت إن إحنا نصلي، متعودين إن إحنا نقعد مع بعض نصلي ونسبح وبتاع، فسبحنا شوية وبعد كده صلينا. مين أول واحد يصلي؟ فريرة أدوس علي أصلي على طول، فأنا رحت مصلي وقايل والحكاية والرواية وموضوع كده يعني خلاص. وبعد كده أنا قاعد فتح عيني وبصص في السقف، لقيت أشرف صديقي ده قام من على الكنبة اللي قدامي وجه مكان من قاعد وحط ايديه الاتنين على ركبي وصلى صلاة كانت أغرب صلاة سمعتها في حياتي. يا رب ادي نبيل يطلع اللي في قلبه. كأنه كان في بالونة منفوخة على الآخر ومستنية إبرة. بوم! هي مفيش 30 ثانية أنا لقيت بتكلم لي هو كم لما أتكلم في حياتي. أنت عملت فيا وأنت سويت فيا وأنت وأنا عملت علشانك وأنا سويت علشانك، وده اللي أنا أديته أخذ وعمل وسوى وده عمل وسوى، وأنت جيت لك وصمت وركعت وطلبتك، أنت ما عملتش ولا حاجة، أنت كسفتني أنت بهدلتني. أنا النهاردة بفكر لو تاخدني أحسن من الحياة اللي أنا أعيشها بهذا الشكل. وعيط وأشرف ماسك ركبي وأنا أعيط وأبكي. ما أعرفش أخذ وقت قد إيه، بس فاكر أنا كأنه آسف كأن حد كان بيرجع، بس رجع مرار وألم ووجع وإحساس بالظلم، وإحساس بالظلم مش من الناس، إحساس بالظلم من القاضي العادل. بعد ما طلعت السم ده لمدة أسبوع كان ربنا بيطبطب عليا ويفهمني أنا ما ظلمتكش في حاجات كتيرة في اللي أنت قلتها، دي كانت اختياراتك أنت اللي ظلمت نفسك. أصلي من كل قلبي الليلة قبل ما نطلع من المكان ده ربنا يكون ادالك مفتاح انك تفهم في حاجة اسمها متلازمة يونان، وتقول للرب اللي فداني وفداك انت هتشفيني من هذه المتلازمة. انا مش هكمل اني اعيش بالغيظ والاستياء بياكل في حياتي وفي نفسي يوم بعد يوم بسبب الاحساس بالظلم. الحاجة التالتة اللي عايز اقولها لك قبل ما اقول الكلمتين الاخرانيين بتوعي، اعرف طرقه. عرف موسى طرقه وبني إسرائيل أفعل. اعرف طرقه إنه هو مش ظالم لكن عنده مبدأ.
عند

مبدأ. هو مش ضعيف، هو مش ظالم ولا مطنش، لكن عنده مبدأ. المبدأ بيقول ايه؟ انا عايزك تفكر بطريقته، هو عارف طريقته. زي ما قال يونان كده، انت زعلان على حتة يقطينة النهاردة عملتها لك، بكرة راحت منك متغاظ، وانا ليا شعب دول خلقتي دول صنعتي لا اشفق عليه، ما ادهمش فرصة حتى لو اذوك، حتى لو مرروك، حتى لو عملوا الشر، ده موضوع راجع ليا انا، اعفو عنهم او لا اعفو، لكن لو رأيت توبة فيهم انا هعفو عنهم. هو عنده مبدأ. المبدأ بيقول في حزقيال 18:23، هل مصرة اصروا بموت الشرير يقول يهوه ادوناي، ألا برجوعه عن طرقه فيحيا. أنا مش بتبسط ولا فرحان إن الشرير يموت بشره ويموت بطرقه المعوجة. نمرة واحد، ده اللي بقولها لك، هو عنده مبدأ، مبدأ إنه مش عايز الشرير يموت بشره. الحاجة التانية اللي عايز أقولها لك، هو بيتأنى وبيطول باله عليا وعليك وحتى على الشرير. ما ده اللي فارسني فارس، يطول باله عليا أنا خير وبركة، يطول باله على الشرير ليه يطول باله على الشرير؟ ما ياخد حقنا دلوقتي، ما يجيب العقاب اللازم، وهو يقدر، هو يستطيع، هو مش سامع صراخ المساكين، هو بيطول باله. ولما يطول باله استني، إن اللي صنع الشر قبل ما يصدر عليه الحكم لو رجع في حاجة هتتغير. تقول كلمة الله بطرس الأولى 3:9، تقول الكلمة لا يتباطأ يا الرب عن وعده كما يحسب قوم التباطؤ، لكنه يتأنى علينا وهو لا يشاء أن يهلك أناس بل أن يقبل الجميع إلى التوبة. قول معايا، بما فيهم الظالم. لا انت مش يعني متغاظ بين عليك. بما فيهم الظالم، بما فيهم الظالم، هو عايز الكل يتوب. بما فيهم الظالم هو بيعمل كده. الحاجه اللي عايز اقولها لك، انت بتعرف طرقه عشان تفهمها. الوحيد اللي بيعرف ازاي يتحكم في غضبه، انا وانت منعرفش نتحكم في غضبنا، هو يعرف يكتم غضبه، هو يعرف يخليه لغاية الوقت المعين اللي فيها يجازي. روح معايا كده لسفر، حاول شاهدين، سفر الخروج أصحاح 34. أنت لسه معايا؟ متغاظين مني؟ آمين. خروج 34 عدد 5، فنزل يهوى في السحاب فوقف عنده ونادى باسم يهوى، فاجتاز يهوى قدامه ونادى يهوى، يهوى إله رحيم ورؤوف، ماله بطيء الغضب وكثير الإحسان والوفاء، حافظ الإحسان إلى ألوف، غافر الإثم والمعصية والخطية، ولكنه لن يأخذ بالك من دي، هرجع لها تاني، لن يبرئ إبراء، مفتقد إثم الآباء في الأبناء وفي أبناء الأبناء في الجيل الثالث والرابع. مزمور 145، هذا 8، يهوى حنان وكمان ورحيم، ماله طويل الروح وكثير الرحمة، يهوى صالح للكل ومراحمه على كل أعماله، على كل خليطه، على كل الناس اللي صنعه. زي ما بنطلب رحمته، زي ما بنطلب عفوه علينا، لازم نقبل إنه هيعمل كده مع غيرنا، حتى اللي ظلمونا. مش معنى يعملها معايا انا بس، اصل احنا اولاد الرب، احنا حبايبه، احنا الحلوين. انت نسيت ان هو صانع الكل، هو خالق الكل، ان دول خلقته، دول صنعته، دول اللي ظلموك دفع فيهم نفس الثمن اللي دفع فيا وفيك. حد مصدق ده؟
نفس التم ده يا عم ما يعرفش رب، دول نفس يعرفوا رب، دول يتولع فيهم، دول ما يعرفوا.

يعرفوش، لا يعرفوا يمينهم من شمالهم زي ما بيقول الرب، لكن هو لسه في رحمته في حنانه عارف انه يخلي غضبه، لكن بيدي فرصة واثنين وثلاثة ومية علشان الناس ترجع وتتوب. الحاجة الرابعة اللي عايزك تعرفها عنه وتفهم طرقه، لما بيطول باله، لما بيطول باله بزيادة بزيادة بزيادة بزيادة. ليه مطول باله بزيادة؟ ليه؟ لأنه غني جدا، ولأنه غني في كل شيء، ومن ضمن الحاجات اللي هو غني فيها وعظيم فيها جدا، بتقول كلمة الله في رومية أصحاح 2، بتقول كلمة الله عدد 4، أم تستهين بإيه؟ بغنى لطفه وإمهاله وطول غنى، غنى لطف وإمهال وطول أنا غير عالم. أن لطف الله لي غرض، لطف الله لي سبب، لطف الله في غنى لطفه ليه قصد، إنما لطف الله إنما يقتادك إلى التوبة. طول أنا الله علشان الإنسان يتوب، عشان يغير مواقفه، علشان يرجع من تاني. طب يا عمي، في ناس ظلمت ولا تابت ولا رجعت وماتت، فين بقى إله العدل؟ أنا عارف أنه هو طويل الروح وكثير الرحمة ومطول أناته جدا، بس الناس اللي هو طول أناته دولة، أقول لك باللفظ بتاعنا البلدي، غاروا في مصيبة، راح جيت له زي ما بيقولوا بلدياتنا، جيت له خلاص، تكلوا على الله. مين يجيب لنا حقنا؟ مين يجيب لي حقي من دول اللي ظلموني؟ دي الحاجة الأخيرة اللي هقولها لك وانت بتفهم طرقه. ايه هي؟ حقك مش ضايع. ليه حقك مش ضايع؟ لأن حياتنا سلسلة متواصلة من جيل إلى جيل. أنت مت، أنا مت، الظالم مات، القضية أمامه لسه حية. طب وبعدين؟ حق ما أنا مت خلاص ورحت وانتهيت، لأن أنا وإنت في ميراث في حياتنا، هذا الميراث بيورث من جيل إلى جيل. الرب بيقول إنه ده اللي قاله، اللي أنا قلت لك عليه وإحنا بنقراه، إنه لا يبرئ تبرئة، لكنه بيفتقد ده في البنين وبني البنين. لو في حد جه من البنين، من بني البنين، في الجيل الأول، في الجيل الثاني، في الجيل الثالث، جه وقف وأدرك الظلم وتاب ورد المصلوب، أنا حصفح وارحم. لا، أنا لو منك أقول هللويا، أنا هرحم، أنا هرحم. ولو ما كانش أنا هعرف إزاي أجازي وأطلق كلمة حقي. خروج أصحاح 20، الكلمة اللي أنا قريتها لك بتقول في الوصايا العشر، خروج أصحاح 20 بتقول الكلمة أنه أوعى لا يكن لك آلهة أخرى أمامي. عدد 5، لا تسجد لهن ولا تعبدهن، لأني أنا يهوى إلهك إله غير. أعمل إيه؟ أفتقد ذنوب الآباء في الأبناء في الجيل الثالث والرابع من مبغضية. ده طول أنات وده صب. قضيتك ما انتهتش، قضيتك لسه قدامي، جيل بعد جيل القضية حيحكم فيها. وأصنع إحسانا إلى ألوف من محبية وحافظي وصاياي. أشكرك لأنك بتقضي، أشكرك لأنك بتحكم. في مزمور 103 وعدد 17، معلش ده مش موجود، أنا هقراها، بتقول كلمة الله، أما رحمة يهوي فإلى الدهر والأبد على خائفيه. اسمع الكلمة اللي جاية، وعدله على بني البنين. رحمته على خائفيه، لكن عدله حيصدر وحيفضل وحيكون حتى لو مات الجيل الأولاني، وعدله على بني البنين. عايز أقول لك كلمة.

ودنك الليلة. هاللويا، قضيتك في السماء هتفضل منظورة، وهو هيجازي عليها، مش هتموت القضية. ليه؟ لأن واحدة من حاجات إلهنا ومن صفاته أنه إله التعويض. حد مصدق؟ حد مصدق؟ أنا مصدق أنك حكيم بكفاية، أنا مصدق أنك قاضي عادل، وأنا أعرف أحط ثقتي فيك. أنا مصدق أنه عندك إحسان إلى ألوف. أنا مش هقول في وسط حيرتي أين هو إله العدل، لأن أنا فاهم طرقك وعارفك، عارف أن أنت بتتأنى، عارف أن أنت بتطول بالك، عارف أنك أنت بتصبر، عارف أنك بتدي فرصة واثنين وثلاثة، عارف أنه حتى لو الظالم ظلم وانتهت حدوتة عندي أو عنده، القضية عندك أنت ما تقفلتش، هيجي في يوم من الأيام وحتنطق فيها وحتحكم فيها. مش بس في الجيل الثاني والثالث والرابع يا جماعة، عارفين المسيح راجع تاني ليه؟ من ضمن الحاجات اللي راجع عشانها المسيح علشان يملك ويكون ملك الملوك ورب الأرباب، أنه يقضي للمسكونة بالعدل. كل الفايلات هتتفتح، كل الحق رايح، واحنا كنا خلاص بقى قمنا كلنا، كل واحد هياخد بحسب ما صنع وعمل بسبب الرب اللي جاي يقضي في وسطينا. اخيرا عندي ثلاث كلمات اخرانيين عايز اقولهم لك. مع الإحساس بالظلمة من السهل جدا زي كل اللي قريتك عنهم في كلمة الله إنك تقع في ربنا، تقع فيه يعني متعصر فيه، متعصر فيه الشكل من بره ربنا. احنا برضو عندنا الشكل من بره كنيسة وروحة وخدمة وعطاء واحتياجات وناس ووقفة، مش هو ده الرب. الرب هو ما في القلب، في علاقة بيني وبينه في الداخل. الحاجة اللي عايز أقولها لك النهاردة، اوعى تقع في الرب. تقول كلمة الله في مزمور 78 عدد 19، فوقعوا في ألوهيم قالوا هل يقدر؟ وكمل بقى أن يرتب مائدة في البرية. هو ضرب الصخرة قبل كده، هيقدر يعمل دي؟ هيقدر يسوي دي؟ يا ترى ربنا هي؟ يا ترى ربنا؟ اوعى تقع فيها. افتكر أن كل اللي افتكروه أنه هو ظالم، إن كان إبراهيم، إن كان داود، إن كان أساف، إن كان إرميا، إن كان أيوب، إن كان يونان، افتكر فيهم جميعا حتى لو أنت مش فاهم، صدق إن فيه إله قاضي عادل. نمرة اثنين، صدق إنه حكيم بكفاية. كم واحد مصدق إن ربنا أحكم منه زيادة شوية؟ بتضحك أنت بتقول نكتة. ما أنا بقولك مرات كتيرة بحس لما ألوم عليه ولما أقوله ما عملتش وسويت، أنا أحكم منك، أنا فاهمها أحسن، أنا لو منك كنت شط. عارف أنا لو ربنا أداني الحكم مدة 24 ساعة بس، بكل حنية قلبي اللي فيا دي، مش هتلاقي حد موجود في العالم خالص. فتحوا لي الفايلات كده، ده دبح وده اقطع وده شيل، والأم دي نحرق فيها ونولعها بنار. ابني الرعد كانوا كده، يعقوب ويوحنا. رب يسوع داخل مدينة للسامريين، فما تجيش عندنا، اتك على الله، امشي امشي، روح من ناحية تانية. اوكي، فالاتنين بقى، يا رب هنطلب ان تنزل نار من السماء وتولع فيهم وفي اهليهم زي ما إيليا عمل. شفت لو احنا قاعدين على كرسي القضاء وعندنا الإمكانية نعمل ايه؟ لستما تعلمان من أي روح أنتما، إن ابن الإنسان لم يأتي ليدين بل ليخلص. مع أنه ليه حق الدينونة، ده الوحيد الديان اللي حيكون، لكن هو قلبه مختلف، هو أحكم مني ومنك. ولأنه أحكم مني ومنك، أنا بصلي النهاردة ربنا يشفيني ويشفيك من متلازمة يونان، متلازمة الغيظ اللي موجود. لو قعدت مسك وقلم هتحس بأنه أنا متغاظ من أبويا اللي زقني أتجوز بنت عمي، قصة بقى لها 35 سنة.
بس صدقني لو رجعت بيا خدت بالك، وامي اللي اقنعتني مش عارف اعمل ايه، متغاظ ولسه جوه قلبي ولسه بحكي ومتغاظ من اللي عمل فيه. صدقني انا سامحته وسامحته غفرت له، الله لسه قاعد شايلها ليه؟ لسه قاعد متأثر.

ورا فيك ليه؟ لسه وجعاك ليه؟ لسه محددة اختياراتك تثق في مين وما تثقش في مين ليه؟ إلا إذا كانت المتلازمة لسه موجودة. المتلازمة لسه موجودة. وبقول ساعات أوقات أنه يا عم اسكت بقى لا يطلع العتيق. كم واحد مننا بيقول لي احسن يطلع العتيق ويطلع اطلع لك غيظي من جوه شكله ايه؟ ثق انه حكيم بكفايه. لو هتقرا سفر ايوب، تقرا سفر ايوب، ثلاث اصحاب بتوع ايوب، انا ثلاث اصحاب بتوع ايوب بيقولوا شعر، انا بالنسبه لي بيقولوا شعر، بيقولوا حاجات عن الرب حقيقيه جدا جدا جدا. ايوب ساب القصه دي كلها، مالك انت في ايه؟ انت حاططني غرض قدامك انك يعني تبلج علي، خليني ابلع ريقي ضربه ورا التانية باللي بتعمله باللي بتسويه فيا. انت لو جربتني على فكره انا هخرج كذاب. انا شايف نفسي بهذا النقاء، انا شايف نفسي اني ما غلطتش في حد، انا شايف نفسي اني ما عملتش حاجه في حد. عرفش كم سؤال في ايوب؟ 500 سؤال ما اعرفش. إله الحكيم الجميل بعد ما كل اتكلم وكله قال، كل واحد حكى، كل واحد قضى، كل واحد قال وجهة نظره في الحدوتة إيه، الظلم اللي واقع مش ظلم، ده قضاء الله عليك لأنك خاطئ. جه الرب ظهر واتكلم، قال لأيوب حاجة، قال الآن قم على قدميك أنا أسألك فتجاوبني. فضل حضرتك لأنك فاهم أكتر مني ولأنك حكيم أكتر مني أنا هسألك وإنت تجاوبني. كنت فين لما؟ قول معايا كنت فين لما؟ ميل على جنبك قول له كنت فين لما؟ كنت فين لما؟ لما إيه؟ لما أنا صنعت وصنعت وصنعت. وكده في وسط الصناعات دي رح واخد كم مثل كده بسيط يشرح فيهم هو صنع إيه بالضبط، ورح راجع تاني لأيوب. قم لأنك أنت تعلم، علمني لأن قديم الأيام. أنت فاهم عني كتير قوي عشان كده أنا هسألك وأنت تقول لي. وكله يسأله سؤال عمره ما دار في ذهن أيوب، إنه القصة والحياة أكبر بكتير قوي من أزمتك ومشكلتك والحتة اللي أنت موجود فيها. لأنه حكيم، إيه اللي بيقوله أيوب في الآخر؟ أنا مصدق أنك حكيم جدا يا رب، بتقول كلمة الله. فأجاب أيوب يهوى فقال قد علمت أنك تستطيع كل شيء ولا يعصر عليك أمر، فمن ذا الذي يخفي القضاء بلا معرفة؟ قضاء، خد بالك بتكلم على قضاء بلا معرفة. أنا عملت كده وصحابي عملوا كده، أنت لا، ولكني قد نطقت بما لم أفهم، بعجائب فوقي لم أعرفها. اسمع الآن وأنا أتكلم، مش أنت اللي تسأل وأنا أعلمك. اسمع الآن وأنا أتكلم، أسألك فتعلمني، بسمع الأذن قد سمعت عنك. والآن النافذة بس اللي أنت فتحتها لي دي شفتي فيها حاجة مختلفة، لذلك هو ده التوبة، أرفض وأندم في التراب وفي الرماد. أنا مصدق فيك. آخر حاجة أقولها لك، آخر حاجة أقولها لك، مع مشاعر الغيظ اوعى تنتقم لنفسك، صدق ان في قاضي عادل، صدق ان في قاضي عادل. رب يسوع كان مصدق انه ابوه هو قاضي عادل، عشان كده لما كان يتشتم لم يكن يشتم عوضا، ما كانش بيهدد، لكن بتقول كلمة الله في بطرس الاولى 3:18 بتقول كلمة الله الذي الشتم، عدد 23، الذي الشتم لم يكن يشتم عوضا، واستألم لم يكن يهدد، بل كان يسلم لمن يقضي بعدله. أين هو إله العدل؟ حول قضيتك للرب، سلم لمن يقضي بعدل. لما تحول قضيتك للرب ما تجيش بالنغمة المعتادة،

هي نشكرك يا رب إلهنا لأنك سيبك من الحدوتة دي الله يخليك دلوقتي، سيبك من قصة الديباجة دي واللي هي وأنت وقد صنعت والآيات، سيبك من الحدوتة دي، طلع وطرش اللي جواك، اطرش اللي في داخلك يا رب. أنا جاي لك مفقوع فقعة الدنيا من فلان وفلان واللي عملوه فيا. أنت شايف ولاد الذين دول عملوا فيا إيه؟ أقول لك الحق كمان، أنا متغاظ منك إنك صابر عليهم، ده أنا بقالي 9 شهور عمال أخبط أطلق على الباب، عمال أقول لك انقذني، مد إيدك، الحقني، حيبلعوني ولاد عملك واللي أنت حطيته فيا واللي أنت أعطتفوني، حيضيع حيروح، وكأنك خايف على الرب أكتر ما هو خايف على عمل وعلى حياتك. لكن أنا حجي لك زي ما أنا يا رب، أنا حجي لك باللي في قلبي. أنت وكيلي وأنا وكلتك، وكلتك عني، تحامي عني، وجبت قضيتي ليك، وأنا مصدق إنك أنت قاضي عادل. يا جماعة القاضي العادل مش محتاج حد يعمل له تحريات، مش محتاج حد يجيب له ريبورت. ليه؟ لأنه عيناه تخترقان، هو شايف وعارف، فاحص القلوب ومختبر الكلى. ما في حاجة بتحصل في حياتي، في حياتك، في حياة الغير إلا مسجلة أمامه، وكتب الرب أمامه سفر تذكرة، في كتاب ليا وليك، في ملائكة موجودة عشان تسجل أمامه كل صغيرة وكبيرة بتحصل، وبالذات اللي انت اتظلمت فيها. انا حكيت على الناس، انا حكيت عن البشر، انا حكيت عن الرب انه بيظلمني. ما في واحد ظالم في الارض اكتر من ابليس، ما فيش حد ظالم اكتر منه، جدا جدا وحقود للغاية. وانا عايز اقول لك النهاردة، الرب يدوس إبليس تحت أقدامك سريعا، وما تدلوش فرصة أن يشتكي على إلهك أنه مش إله عادل، ما تدلوش فرصة أنك أنت تنتهم لنفسك لأنه غيظك طال بيك وضاع منك كتير وراح. ضاع مني ومنك كتير. أقول لك على حاجة النهاردة، بعد ما هو فداني وخلصني، مهما ضاع مني هنا على الأرض لا يحسب شيء، فداء للحياة اللي هو ادهاني وسجل اسمي في سفر الحياة أكون معاه إلى الأبد. ولا حاجة تستاهل، ولا حاجة تتحسب، ولا حاجة تكون موجودة، لكن حاجة واحدة بس، إنك أنت تفضل صالح وللأبد رحمتك يا رب. حنادي بيها، هشكرك عليها، ارحمني ما كنش ظالم يا رب، وعلمني مع الظالم بدل مرمي الطوب وحدف واتملي بالغيظ، أعرف أسلم بين إيديك وأصلي لك وأقول وإنت بتصدر حكمك في الغضب أذكر الرحمة، في الغضب أذكر الرحمة. ده اللي أنا مستنيه ليا، ده أنا مستنيه ليا لما بقع، ده اللي مستنيه ليا لما أكون في حكم هيصدر عليا. أنا مستني رحمتك، واللي أنا مستنيه لنفسي أنا مستنيها لغيري، وحتغنى بيك وحقول حتى لو اتظلمت مرة وعشرة وعشرين واربعين، أيوة إلهي صالح، إلهي أمين، يشهد عن مبارح وكل السنين إنه في قاضي عادل في الأرض. ارفع قلبك معايا وقول له أشكرك من كل قلبي يا رب، لسه بتكلمني، لسه بتوجه حياتي، لسه عايز تشفيني، لسه عايز تخلصني. أوه هاللويا هاللويا.

من منكم قبل يسوع المسيح ربا ومخلصا؟ من منكم؟ إذن أنتم علقتم. أحدهم أمسك بكم. شكرا جزيلا. علقتم في شباك أحدهم، علقتم في مصيدة أحدهم. هللويا، لذا أنتم هنا.

اشكروا الله الآن لأجل ذلك الصياد، صحيح؟ هل تذكرون الشخص الذي قادكم إلى المسيح؟ أتذكرون؟ أتذكرون ذلك الشخص؟ أيمكنكم القول شكراً يا رب لأنك أرسلت ذلك الصياد ليصطادني؟ هللويا، أليس الأمر رائعاً؟ مهما جرى سأبقى إلى أبد الآبدين ممتنة للرجل الذي قادني إلى يسوع المسيح، لن أنساه أبداً. وأنا أعرف أناساً في العالم المسلم ممن قبلوا المسيح عبر رؤى وأحلام. هذا قلب الله. لا أحتاج إليكم، لكني سأقيم شراكة معكم. إنها شراكة قبل أي شيء آخر. موضوع رسالتي اليوم هو كيف تصبح صياداً عظيماً؟ كيف سنصبح صيادين عظماء؟ وأود القول لكم منذ البدء أنا لا أشارك هذه الرسالة لأني صيادة عظيمة. أنا أحب الصيد وقد قمت بأعمال صيد عظيمة وأخفقت في البعض منها، لكني أقول لكم إنني سأتعلم بقدر ما ستتعلمون، لأنكم إن كنتم صيادين بارعين يجب أن تكونوا متواضعين دوما لتتعلموا المزيد. هللويا. فلنقرأ من لوقا الإصحاح الخامس والأعداد 4 حتى 11. ولما فرغ يسوع من الكلام قال لسمعان: أبعد إلى العمق وألقوا شباككم للصيد. فأجاب سمعان وقال له: يا معلم، قد تعبنا الليل كله ولم نأخذ شيئا، ولكن على كلمتك ألقي الشبكة. ولما فعلوا ذلك أمسكوا سمكاً كثيراً جداً، فصارت شبكتهم تتخرق. فأشاروا إلى شركائهم الذين في السفينة الأخرى أن يأتوا ويساعدوهم، فأتوا وملأوا السفينتين حتى أخذتا في الغرق. فلما رأى سمعان بطرس ذلك خر عند ركبتي يسوع قائلاً: أخرج من سفينتي يا رب، لأني رجل خاطئ. أنا رجل خاطئ. إذ اعترته وجميع الذين معه دهشة على صيد السمك الذي أخذوه، وكذلك أيضا يعقوب ويوحنا ابن زبدي الذين كانا شريكي سمعان. فقال يسوع لسمعان: لا تخاف، من الآن تكون تصطاد الناس. ولما جاءوا بالسفينتين إلى البر تركوا كل شيء وتبعوه. سنتابع القراءة. يوحنا 21:4-11. ولما كان الصبح وقف يسوع على الشاطئ، ولكن التلاميذ لم يكونوا يعلمون أنه يسوع. فقال لهم يسوع: يا غلمان، ألعل عندكم إداما؟ أجابوه: لا. فقال لهم: ألقوا الشبكة إلى جانب السفينة الأيمن فهناك تجدوا. فألقوا ولم يعودوا يقدرون أن يجذبوها من كثرة السمك. فقال ذلك التلميذ الذي كان يسوع يحبه لبطرس: هو الرب. فلما سمع سمعان بطرس أنه الرب اتزر بثوبه لأنه كان عريانا وألقى نفسه في البحر. وأما التلاميذ الآخرون فجاءوا بالسفينة لأنهم لم يكونوا بعيدين عن الأرض إلا نحو 200 ذراع وهم يجرون شبكة السمك. فلما خرجوا إلى الأرض نظروا جمرا موضوعا وسمكا موضوعا عليه وخبزا. قال لهم يسوع: قدموا من السمك الذي أمسكتم الآن. فصعد سمعان بطرس وجذب الشبكة إلى الأرض ممتلئة سمكا كبيرا 153، ومع هذه الكثرة لم تتخرق الشبكة. هللويا. أتعلمون أنه يوجد نحو 30,000 نوع من السمك في البحر؟ 30,000 نوع من السمك، أليس الأمر لافتاً؟ الجميع يعلم، وأنا لا أتكلم من منظور روحي وإنما فعلياً. من هو أفضل صياد سمك على الإطلاق في العالم؟ بعد يسوع، على صعيد بشري فعلياً، من هو أفضل صياد سمك؟ فكرتم يوماً في الأمر؟ حسناً، يمكنكم البحث على الإنترنت لاحقاً لتروا ما إذا كنت أقول الحقيقة. إرنست هيمينغواي هو أفضل صياد سمك عرفه التاريخ. ثمة أشخاص كسروا أرقاماً قياسية
في صيد سمك الباس أو

وسمك السلمون أو في أنواع أخرى من الصيد، لأنه يوجد 33 نوعاً من صيد السمك، لكنه فاز في جميع مسابقات صيد السمك التي شارك فيها. وإحدى أكبر الأسماك التي اصطادها هي من نوع المارلين، وبلغ وزنها 533 كيلوغراماً واتخذ صورة لها، فأنا تحققت من الأمر. وحاز على جائزة نوبل وعلى جائزة بولتزر وعلى كل الجوائز في صيد السمك، وفي النهاية قتل نفسه. إذن من المهم جداً أن نعرف مصدر نجاحنا ومصدر كل ما نحتاج إليه عندما نكون صيادي سمك. وأقول لكم اليوم، إذا أردتم تذكر شيء من هذه العظة، متنوا حبالكم، متنوا حبالكم، لأن الأسماك التي تمسكون بها هنا عليكم تمتين حبالكم لتسحبوها إلى الداخل، لأنكم تتعاملون مع أحجام مختلفة من الأسماك، سأتكلم عن هذا لاحقاً. لكن قبل إخباركم عن أسرار صياد السمك العظيم، سأقول لكم أمراً. الله هو مصدر كل ما أقوله الآن، وهو أعلن لي هذا الأمر منذ سنتين عندما ذهبت إلى مالطا. عندما زرت جزيرة مالطا، وهي الجزيرة التي تكسرت فيها سفينة بولس، وأنا زرتها مراراً عدة يصعب أن أحصيها، لكن عندما ذهبت إلى مالطا هبت عاصفة فهمت من خلالها سبب تحطم سفينته هناك، لأن بحر مالطا مجنون وهائج ويصعب التنبؤ بحركته. إذن هبت عاصفة هوجاء، عاصفة رعدية غزيرة الأمطار، والتحم البحر باليابسة، وفي ذلك اليوم حطت طائرتي في جزيرة مالطا، وواجهنا مطبات هوائية كثيرة. لكن عندما وصلنا لم نقدر أن نقود السيارة بسهولة من المطار إلى الفندق. لماذا؟ لأن الأسماك في البحر كانت تقفز إلى الشاطئ، وكانت أعدادها هائلة على الطرقات، لدرجة أن الناس خرجوا بأكياس كبيرة وبدأوا يملؤونها بالأسماك، فجمعوا أطنانا منها، واشترى البعض ثلاجات وبرادات في تلك الجزيرة. وقال لي الله عندما وصلت إلى مالطا وتعذر علينا الوصول إلى الفندق، هذا ما سيحدث في نهاية الأزمنة، هذه هي النهضة العظيمة التي ستحدث في كنيستي، لذا يجب أن تدربي صيادي سمك، دربي صيادي سمك وعلميهم تنظيف الشباك، ابدأي بتلمذتهم، لأن كل ما سأعلمكم إياه سيؤدي إلى قفز الأسماك إلى شباككم، ثم ستبدأون بمعاينة التغيير في حياتكم من دخول الأسماك. لذا أنتم هنا، يريد الله إعداد خدام للأسماك المتألمة. هللويا. أولاً، من أراد أن يصبح صياداً عظيماً يجب أن يذهب إلى السمك، فالسمك لا يأتي إليكم إلا في مالطا. اذهبوا بأنفسكم إلى السمك، الصيادون العظماء يعرفون أين يصطادوا. الذهاب إلى السمك يعني أبعاداً مختلفة، فعندما تغوصون في المياه هذا بعد مختلف، وعندما تطيرون هذا بعد آخر، هذا هو بعدكم. لكن عندما تغوصون في صيد السمك يجب أن تكونوا جاهزين ومستعدين للصيد ضمن أبعاد مختلفة، لذا الصيد الكرازة عمل غير مريح، لأنكم تتعاملون مع عالم الظلمة، أنتم تتعاملون مع بعد آخر لجذب شخص ما من بعده إلى بعدكم. يوجد صراع في الأمر، لذا ثمة أناس كثر يمقتون الكرازة وصيد السمك خشية التعامل مع ما هو غير مألوف. والصيد، حسناً، اقتبس هذا المبدأ من هذا الكتاب أسس صيد السمك. ليس هذا كتاباً روحياً، لكن ما يقوله روحي بامتياز. أسس صيد السمك بقلم جيني كوغاش، قال اصطادوا حيث تقيم الأسماك. لن يكون هذا في منزلكم، ربما توجد سمكة واحدة في منزلكم أو سمكتان في منزلكم، لكن يجب أن تذهبوا إلى مكان تواجد السمك. وقال الأسماك الكبيرة بمعظمها تبقى في المياه العميقة،
فيما الأسماك الصغيرة تبقى في المياه.

هي الضحلة. ما سأقوله لكم عميق جداً. السمكة الكبيرة تبقى في المياه العميقة، السمكة الصغيرة في المياه الضحلة. ينطبق المبدأ نفسه علينا. السمكة الكبيرة تغوص في العمق، وأود القول لكم إن من كان سمكة كبيرة في تاريخ المسيحية هو بولس. كان الرسول بولس سمكة كبيرة. أتعلمون؟ كان على يسوع أن يصطاد هذه السمكة بنفسه، صحيح؟ لأنها كانت كبيرة جداً، وهو كان متجذراً في الفريسية، فكان على الله تدخل بقوة في حياته لجذبه إلى بعده، فيما هو كان يعمل في بعد آخر. يجب أن تعرفوا أين يجب أن تصطادوا. مثل آخر، نيكوديموس. كان على يسوع أن يتقابل مع نيكوديموس لأنه كان سمكة كبيرة. أن تعرفوا أين يجب أن تصطادوا يعني أنكم تحتاجون إلى تمييز، تحتاجون إلى الروح القدس، تحتاجون إلى الروح القدس لتعرفوا أين تصطادون. يجب أن تكونوا مطلعين على المنطقة وعلى الأرض التي تصطادون فيها، وأن تشتوا على ركبكم وتنظروا. كتاب الصيد يقول إنه عليكم أن تشتوا على ركبكم إذا أردتم الصيد، لكنه يتحدث عن الصيد في الجليد. توجد أنواع مختلفة من الصيد. نقرأ هنا عن الصيد في الجليد: الصيد بالذباب، ومن ثم هناك صيد في المياه المالحة، وهناك صيد في المياه العذبة، هناك صيد في الشرق الأوسط، هناك صيد بين المسلمين، هناك صيد في الصين، هناك صيد في روسيا أو في أمريكا، ولا يمكنكم الصيد في كل مكان بالطريقة نفسها. يجب أن تعرفوا الأرض التي تقصدونها. قال يسوع: ألقوا الشبكة إلى جانب السفينة الأيمن فتجدوا. إذن اسألوا يسوع: أين يجب أن ألقي شبكتي؟ ربما كنتم ترمون شباككم في المكان الخطأ في خدمتكم طوال حياتكم، وأنتم تشعرون بأنكم كنتم عاجزين عن التقدم ولم تتمكنوا من الإنجاز، وأنكم تراوحون مكانكم وتشعرون بالإحباط في دعوتكم، في الدعوة التي منحكم إياها الله. ثمة أناس كثر لا يتقدمون ولا يعلمون ما يجب فعله بخدمتهم. يسألون الله: هل أنت دعوتني فعلاً؟ وصلوا إلى هذه المرحلة. هل أنا مدعو فعلاً؟ فيجيب يسوع: نعم، لكنكم كنتم تحاولون القيام بالخدمة بدوني. كنتم تحاولون خدمتي بدوني، لذا لم تتقدموا. فلو أصغيتم وأطعتم لاستطعتم اجتياز أشواط في خدمتكم، لأني أنا هو من يستطيع أن يعلمكم ويرشدكم الطريق. إذا قصدتم الأرض الخطأ وقلتم: أريد جائزة عظيمة وميدالية ذهبية في الصيد في المياه العذبة، إذا كان لديكم هذا النوع من الغرور وذهبتم إلى مكان آخر في البحيرات العظمى وحاولتم الصيد في الجليد، فستفشلون، لأنكم ستحفرون حفرة صغيرة في الجليد وستنحنون وتنظرون، وأنتم لستم معتادين على ذلك. والله يقول: أطلبوني لكي أعطيكم استراتيجيتي في الصيد. سأقول لكم أمراً: لا تستخفوا بالصيد ولا تصادوا القليل. فإذا كنتم مدعوين لتكونوا قادة، يجب أن تكونوا صيادين أياً تكن الخدمة التي دعيتم إليها. لنفرض أنكم دعيتم لخدمة التبرج، لنفرض أنكم تعملون في مجال بيع أحمر الشفاه أو تقديمه مجاناً للعالم كله. يجب أن تعرفوا الأسماك التي ستستخدمه. يجب أن تكونوا صيادين من أجل خدمتكم. فلا يمكنكم إعطاء أحمر الشفاه لزوجي فهو لن يستعمله. مجداً للرب. أشكر الرب لأن هذا كان أنهى كل شيء. لكن يجب أن تعرفوا ما ستعطونه ولمن. فلن تعطوا قلادة لرجل مسلم لأنه لن يضعها، ولن تعطوا لحما مقددا مكرمشا. هذا اللحم المقدد هو الأكثر كرمشة على وجه الأرض. أنا لم أجربه إلى أن بلغت سن 25. لن تعطوا هذا اللحم. أتعرفون السبب؟ لأن الآخر قد لا يتمكن من أكله. إذن تحتاجون إلى تمييز من الروح القدس. قال يسوع: ألقوا الشبكة إلى جانب السفينة الأيمن فتجدوا. ولما عملوا بكلامه ازدهروا.

ولم ينقصهم شيء بل اختبروا الفيض. اختبروا الفيض، لم يعوزهم شيء، لم يضعف إنتاجهم، فقالوا كان يومنا سيئاً. قد تعيشون يوماً سيئاً مرة واحدة وقد يطول الأمر لسنة، والبعض منكم يعيش حياة سيئة. يجب أن تبدأوا بالإصغاء. حياتكم لا تتماشى مع خطط الله ومقاصده لأنكم لا تصغون، فلو أصغيتم لحملتم المزيد من الثمر. ثانياً، الصياد الناجح يعرف سمكة. تبسوا المبدأ من هذا الكتاب. إذا أردتم صياد سمكة يجب أن تعرفوا شيئاً عنها، يجب أن تعرفوا ما يؤثر فيها، يجب أن تتعلموا تمييز عاداتها. وعندما تعرفون بعض هذه الحقائق تستطيعون تحديد الخطوات اللازمة للعثور عليها واصطيادها. هذه بعض أسس صيد السمك. أتريدون أن تكونوا كارزين عظماء؟ اقرأوا كتباً عن الصيد. Fishing for Dummies هو من أروع الكتب. عندما تعرفون نوع السمك يجب أن تحددوا نوع المصيدة التي ستجذبه. لا يمكنكم استعمال المصيدة نفسها لأنواع مختلفة من السمك. يوجد 30,000 نوع من السمك في العالم ولا يمكنكم استعمال المصيدة نفسها لها. الكثير من المؤمنين، أقول لكم إنه توجد برامج تعليمية كثيرة عن الكرازة، وعندما أطلع على منهجها أقول حقاً؟ افعلوا هذين الأمرين فتنجحوا، افعلوا هذه الأمور الثلاثة فتنجحوا. لن تنجحوا مع الجميع عبر اقتباس يوحنا 3:16. كيف عرفت ذلك؟ لأن برامج الكرازة التي تابعته علمني هذا الأمر، ولم ينفع. لا ينفع أن تقتبسوا أنا هو الطريق والحق والحياة، لا أحد يأتي إلى الآب إلا بي. إذا قلت هذا الكلام ولم يقبلوه، حسناً، هذا سمك سيء، فترمونه، ترمونه إلى البحر. لا، يجب أن تعرفوا نوع. أتعلمون ما هي المصيدة؟ المصيدة تعني الجذب. المصيدة هي المغناطيس، المصيدة هي الغراء. لذا يقوم الكثير من الأشخاص بعمل الكرازة بتدين لدرجة، أتعلمون كم من الأشخاص يكرزون بالقرب مني؟ فأرغب في الاختفاء، أرغب فعلاً في الاختفاء. يكلمون الناس بتدين، ليتكم تعرفون محبة يسوع، أتعلمون؟ رجاءً اغربوا عني، لو كنت غير مؤمنة لما رغبت في الاستماع إليكم. ليتكم تعرفون، يشبهون مروجي السيارات، هم يكلمون الناس بإلحاح، اشتروا هذه السيارة، اشتروا هذه السيارة، هذه أفضل سيارة على الإطلاق، لكن كلما تكلمتم قل اهتمام الآخرين بالأمر، فيقولون لا أريد شراء هذه السيارة، واضحا لا أريدها، لا أريدها حتى لو أعطموني إياها مجانا. أغربوا عن وجهي، أبعدوا عني التدين. هذا ما قاله زوجي لأمه، لكن في وقت لاحق ربحته للمسيح. لكن الناس يصبحون قبيحين عندما يكلمون أحدهم عن يسوع، ويجعلونكم تبدون حمقى وجهالا إذا لم تقبلوه. يستحيل أن تنجحوا بهذه الطريقة. لما لا تجرون حديثا مشوقا وطبيعيا؟ ألا تعلمون أن أصوات الناس تتغير عندما يتكلمون عن يسوع؟ يقولون مرحبا، كيف حالكم؟ جيد. هل تنتظرون دوركم في عيادة الطبيب؟ نعم. ثم يقولون يسوع هو الشافي وهو، فيبدو وكأن روحا ظهر في المكان. نحن بارعون في إثارة رعب الناس حقا. تعلمون، قد يقول لهم أحدهم أنا مثلي، فيجيبون لا يا بني، لا تريد الذهاب إلى الجحيم؟ أنتم حتما ربحتم نفسه وأمسكتم بسمكة. لا، فالسمكة سوف تهرب لحظة تراكم. ثمة أمر يعتقده الصيادون، وهو أن السمكة تتذكر الصياد. إنها تتذكر، هم يضعونها ضمن صورة نمطية ويتذكروننا. عندما يلاحظون وجودنا في المكان ويرون علامة ما فينا حول أعناقنا أو معصمنا، يميزوننا فيقررون الابتعاد عنا، لأننا لا نجيد إجراء محادثة طبيعية ولطيفة مع الناس. نريد إخراجهم من الجحيم ونبذل ما في وسعنا لدفعهم إلى الجحيم.

هذا محزن فعلاً، لأننا لا نعرف أن نكون حقيقيين، فنصبح أناساً آخرين، نصبح أناساً بلاستيكيين واصطناعيين. لذا فإن الصيد مزعج تماماً تماماً لنا. لكن إذا كنا على طبيعتنا وعاملنا الناس بلطف وأجرينا حديثاً لطيفاً مع أحدهم، لا لا لا، يستحيل أن يكون الأمر هكذا. المصيدة تعني أيضاً ذات صلة، يجب أن تعرفوا الثقافة. سأسألكم سؤالاً، من منكم يجيد طهو مخ البقرة؟ مخ البقرة، أتجيدون طهو مخ البقرة؟ رائع. كيف تطهين مخ البقرة؟ رائع، تقول إنه توجد وصفات مختلفة لطهو مخ البقرة. من منكم أكل ولو مرة في حياته مخ البقرة؟ واو، يوجد شخص عند الزاوية. فانيسا، هل من شخص آخر؟ اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، من يقول إنه أكل؟ فإن لم تتذوقوه في نهاية الاجتماع يمكنكم أخذ مخ بقرة عند الباب. إن لم تأكلوا مخ البقرة، تقول أمي لا عجب في كونكم بهذه الحال. فهذا جزء من الثقافة. تعلمون، إذا تكلمتم عن مخ البقرة في أمريكا يجده 97% من الناس مقرفاً. قصدت السوبر ماركت في بداية إقامتي في البلاد وكنت أتوق إلى تناول لسان البقرة ومخ البقرة وأمعائها. كنت أتوق بشدة إلى تناولها، كنت حاملاً وكنت أتوق إلى أكلها. فذهبت إلى السوبر ماركت وسألت العاملة هناك أين يمكن أن أجد ألسنة بقر ومخ وأمعاء بقر. وهي كانت إسبانية من ميامي، فقالت لي كايتينا بوكا، ما يعني أصمتي. فهي شعرت بالغثيان وظنت أني أمزح. قالت لي اسألي اللحام، إنه في الخلف. لا أعلم أين يمكنك إيجاد مخ بقرة في ميامي، لا أعلم. يمكنك إيجاد مخ حيوان آخر لكن ليس مخ بقرة. فقصدت اللحام وهو كان رجلاً أمريكياً وطنياً. كان رجلاً ضخماً وجسيماً، راح يسن سكينه وكان مئزره ملطخاً بالدم. قال لي كيف أساعدك سيدتي؟ فأجبت كأي قادم جديد إلى أمريكا، أبحث عن مخ بقرة ولسان بقرة وأمعاء. فأجاب في أمريكا لا نأكل هذه الأشياء المقرفة. أعتقد أنني تبخرت، اختفيت. لقد أرعبني ذلك الرجل بسكينه، لكن هذا لم يمنعني من البحث عن مخ. كنت في كاليفورنيا قبل تصوير برنامج تلفزيوني وقصدت محل قصاب مكسيكي لشراء تلك اللحوم اللذيذة. أنتم تجهلون ما يفوتكم. السوشي ليست شيئاً مقارنة بلسان البقرة. فقصدنا ذلك المكان وكان الناس واقفين في الصف، فسألني كيف أساعدك سيدتي؟ فقلت هذا ما أحتاج إليه، وأريد أيضاً أجزاء أخرى من أحشاء البقرة. وعندما قلت هذا سدت الأمهات آذان أطفالهن. فأجاب هذه الأشياء غير متوافرة اليوم، عودي يوم الأربعاء. هو عرف على الأقل ما كنت أتحدث عنه. فقلت ماذا؟ ليس لديكم مخاخ؟ ليس لديكم ألسنة؟ ليس لديكم أمعاء؟ قلت له ما الذي تفعله هنا؟ أي نوع من محلات اللحوم هذا؟ فسجلنا حديثه بعد أن أخذنا إذنه. فقال لدي مخ شخصيا لكن ليس لدي مخ بقرة. لكن من المهم أن يكون الأمر ذات صلة بالموضوع. تعلموا أن تكونوا ذات صلة بالناس، كونوا ذات صلة بالثقافة. لا يمكنكم أن تقصدوا القبيلة الإفريقية الأكثر بدائية وأن تسألوا عن مكان الميكروويف. كيف يمكنني فتح مياه المرحاض؟ لا يوجد لديهم حوض مياه ولا مرحاض، لديهم حفرة في الأرض. جاء بعض القوم من القبائل إلى

هنا فلم يجيدوا فتح مياه المرحاض، فنظروا إليه باستغراب وغسلوا أيديهم. أعرف أناساً في الجانب الشرقي لتركيا بالقرب من العراق مقيمين في الجبال، التقيت واحداً منهم وهو لم

بدأ يتخيل أشياء. كيف يتدبر أمره؟ كيف يفعل هذا؟ ربما لا يفعل. هذا ليس من شأنكم، لكني أقول لكم إن عليكم معرفة الثقافة. عندما سألته عن مناديل الملحاض قال: حسناً، كان لدي 10 قمصان في حقيبتي، فقررت الاكتفاء بواحد لبقية الرحلة. ثم سألته: أين ترمون القمامة؟ أيمكنك إعطائي كيساً من بلاستيك؟ فسألني: وما هو كيس البلاستيك؟ أنا أمزح. لكن يوجد أناس مماثلون في العالم، ولا يمكنكم أن تكرزوا لهم بإنجيل غير مرتبط بهم. يجب أن تكونوا بمستواهم، يجب أن تراعوا احتياجاتهم وأن تجذبوهم للفت انتباههم. لذا فشلنا في الصيد. قال بولس: صرت للكل كل شيء لأخلص على كل حال قوما. صرت للكل كل شيء، هذا أعظم اتجاه قلب لدى أي مرسل. صرت كل شيء يعني هذا أنكم إذا جئتم إلى بيتي وكنت من خلفية مسلمة وتهوت مخ بقرة عليكم أكله. كم تتوقون إلى خلاصي؟ يقول البعض منكم: يمكنك الذهاب إلى الجحيم، لن آكل مخ البقرة. كم تتوقون إلى خلاصي؟ كم تتوقون إلى خلاصي؟ هل ستأكلون الأمعاء من أجلي؟ هل ستسيرون الميل الإضافي من أجلي؟ عندما تفوح مني رائحة سيئة، هل ستعانقونني وتحبونني؟ كم تتوقون إلى خلاصي؟ يجب أن تعرفوا حال السمك. الكثيرون يقصدون حقل الإرساليات وهم لا يملكون أدنى فكرة عن الثقافة.

0: معجزاته العظيمة اللي أظهرت سلطانه ومحبته. لكن وسط كل ده في جانب مهم جدا من حياة المسيح ما ينفعش ننساه، وهي طريقته المختلفة في التعامل مع الإنسان الخاطي والمجروح والمرفوض من المجتمع. فالمسيح ما جاش بس عشان يعلم الناس مبادئ روحية، لكنه جه علشان يعلن لينا قلب الله الآب، قلب مليان رحمة ومليان حق. قرب من الخطاة من غير ما يبرر الخطية، ولمس المرفوضين من غير ما يشاركهم أخطائهم، وواجه القسوة الدينية ودعا الناس لتوبة حقيقية وتغيير القلب من جوه. زي ما قال: لم آتي لأدعو أبرارا بل خطاة إلى التوبة. كل ده في الوقت اللي كان فيه ناس كتيرة مهتمة بالشكل الخارجي، بالقوانين، بالتقاليد. لكن المسيح بيأكد أن ربنا بيبص الأول للقلب، وإننا لازم ومهم وضروري نسأل نفسنا: إحنا عايشين الإيمان كعلاقة حقيقية مع ربنا، ولا مجرد عادات وممارسات من غير حياة؟ المسيح ما كانش ضد التقاليد لمجرد أنه عايز يعترض أو يتمرد، لكنه كان ضد أي تقليد بشري بقى أهم من وصية ربنا، أو خلى الإنسان يهتم بالمظهر وينسى الرحمة والمحبة والإيمان الحقيقي. بمعنى تاني، المسيح ما كانش ضد النظام أبداً، لكنه كان ضد التدين الشكلي اللي ملوش روح ولا قلب. كان دايماً بيسأل السؤال اللي يمكن ناس كتيرة ما كانتش عايزة تسمعه: إحنا بنعمل كده ليه؟ هل ده فعلا وصية من ربنا، ولا مجرد عادة تعودنا عليها وورثناها؟ الله مش بيدور على إنسان يحافظ على الشكل الظاهري، لكن بيدور على قلب صادق يحبه ويعيش كلمته. تعالوا بينا نكتشف معا إزاي المسيح تعامل مع الإنسان، وإزاي كشف الفرق بين التدين الشكلي والإيمان الحقيقي. في الحلقة دي هنتعرف على 10 تقاليد دينية وجهها المسيح بنفسه، كشف إنها أبطلت وصية الله، ونشوف إزاي إنها لسه مهمة جدا لنا النهاردة، عشان إيماننا يبقى مبني على إيمان متين على كلمة ربنا مش على تقاليد بشرية. زي ما قال السيد المسيح: أبطلتم وصية الله بسبب تقليدكم. وده في إنجيل متى 15 والعدد 6، وده عنوان موضوع حلقة اليوم. مشاهدينا الكرام، بنرحب دايما بأسئلتكم وتعليقكم على البث المباشر على الفيسبوك، الصفحة الرسمية لقناة الكارما، فأهلا بكم. أما الآن تعالوا بينا نرحب بضيف الحلقة. بيسعدني ويشرفني جدا يكون معانا ضيف الحلقة، هو الأخ المبارك الأخ وفيق رمزي، فأهلا وسهلا بحضرتك.
1: أهلا أهلا يا أختي ليديا.
0: قد إيه مبسوطة جدا تكون حضرتك معانا في الاستوديوهات قناة الكارما، منورنا ومباركنا. وحقيقي يعني كلمة الرب دايما فعلا على لسانك سيف، ودي حاجة فعلا حاجة بتتميز فيها في وسط أصوات كتيرة قوي أو للأسف ضلت وتهت.
1: ربنا يبارك. طيب. أنا ربنا شرف كبير أولي أكون معاكم، يعني
0: شرف إحنا كبير. كمان مباركين بحضرتك.
1: شكرا.
0: طب خلينا نتكلم ونبتدي كلامنا ونفتكر كلام السيد المسيح في الموعظة على الجبل، أما قال في متى 5:17 قال كده: لا تظنوا إني جئت لأنقض الناموس أو الأنبياء، ما جئت لأنقض بل لأكمل. ترى إيه معنى الناموس والأنبياء، والسبب الأساسي لمجيء المسيح؟
1: طيب خليني أقول في الأول، الناموس والأنبياء دول كتب العهد القديم. الناموس اللي جه موسى جابه الرب أو اداه الرب لموسى علشان يوصله للشعب، والأنبياء هم باقي كتب العهد القديم ما بعد التوراة، من أول اللي هم باسمهم الكتوبيم والنبويم. أوكي؟
0: صحيح.
1: الرب يسوع قال الجملة دي، أنا بفرق معايا أو السياق بتاع الجملة أو الفكرة أو اللي قاله في الموعظة على الجبل في متى 5:17 زي ما حضرتك تكرمتي وقلتي. لما تبصي حضرتك الموعظة على الجبل وتقارنيها بناموس موسى، أنت بتشوفي أرضية وسقف، وكأن موسى جاب الوصية اللي بناء عليها الله هيضبط علاقته مع الشعب. بس المسيح في الموعظة على الجبل راح للشعب مش للوصية، وابتدى يتكلم معاهم من أول التطويبات ويقول لهم: أنتوا طوبى للمساكين، طوبى للأنقياء. أنا مش عايز أطلع بره الموضوع، بس أنا بسرعة عايز أوصل للآية دي اتقالت ليه فين دلوقت الحتة دي. وبعد ما قال لهم طوبى للمساكين وطوبى للحزانة والرحماء وإلى آخر 9 تطويبات، راح ادى 4 تشبيهات.

أعزائي المشاهدين، أهلا بكم وسلام ربي ليكم في حلقة جديدة من برنامج الكارما المباشر. أحيانا لما الناس بتفتكر كلام السيد المسيح أول حاجة بتيجي في بالها هي آذته العميقة، أمثاله الرائعة

0: أربع التشبيهات دول هم أنتوا الملح، أنتوا النور، أنتوا مدينة، أنتوا سراج. صحيح. الأربعة دول لهم ارتباط خافي ببعض من حيث التأثير. أنتوا ملح ما تتشافوش بس تأثيركم قوي وظاهر، لكن إزاي بتعملوا التأثير؟ من خلال أنكم عايشين نور، فالنور بيكمل الملح، مش ده غير ده. يعني مش مرة تبقى ملح ومرة تبقى نور، لا، أنت إزاي تترك أثر الملح عندما تكون نور؟ وبعدين هتبقى نور لوحدك؟ لا، هتبقوا نور مع بعض. فقال لهم لا يمكن أن تخفى مدينة موضوع على جبل. وبعدين راح رايح للنموذج الأخير وقال لهم ولا يأخذون سراجا. الله، يا رب أنت واخدنا رايح جاي في التشبيهات، ملح ونور. الملح ده التأثير النهائي. إزاي؟ بالنور. مع مين؟ مع بعض المدينة. بس راح في الآخر قال حاجة كده لها مغزى. اليهودي اللي بيسمع الرب يسوع هيفهمها، احنا ما نفهمهاش بسهولة. يعني احنا بنقراها كتعليم المسيح بس ارتباطها بالعهد القديم حاجة شوية غريب. ايه بقى السراج ده؟ السراج ده هو اللي كان بيبقى في قدس، في القدس، في خيمة الاجتماع.
1: صحيح.
0: واول ما وصل للسراج، وازاي ان النور ده سراج، خاف ان اليهودي اللي بيسمعوه يتوقعوا انه بيتكلم على السراج بتاع القدس اللي هو جوه خيمة الاجتماع. وهنا ابتدى يقول لهم لا، انا مش بتكلم عنكم زي السراج بتاع القدس، انا بتكلم عنكم بتعليم ارقى من اللي استلمتوه من موسى. وهنا بقى دخلنا في الآية بتاعت بداية الحلقة اللي هي بتاعت حضرتك اللي هو لم آتي لأنقض، ده أنا جاي أعلي نور السراج اللي أنا لسه بقول لكم عليه عن نور السراج اللي كان في خيمة الاجتماع اللي مرات كان ممكن يطفي زي ما حصل مع عالي وصمويل وهكذا. إذن جو اللي الرب اتكلم فيه في الوقت ده عن ما جئت لأنقض بل لأكمل، كانه عاوز يقول أنا هاجي أزور السراج الرمزي عشان انقله ليكوا فتبقوا انتوا السراج الحقيقي اللي هو الآية اللي قبلها على طول.
1: صحيح.
0: طبعا فهم السياق العام للآية بيخلينا قادرين نشوف هوليستيك بيكتشر، يعني الصورة كلية عن هو بيفكر ازاي. ده مهم ان انا اقوله.
1: صحيح جدا. طيب، يعني حضرتك عارف وحضرتك تفضلت وقلت انه ناموس موسى اللي هم الخمس الأصفار اللي هو تكوين، خروج، لوين، عدد، تثنية.
0: تمام.
1: طيب، يعني هل دول بيختلفوا عن ناموس المسيح؟ لأنه الكتاب بيقول لنا كده هوت في غلاطيا 6:2 بيقول تمموا ناموس المسيح. هل ناموس المسيح مختلف عن ناموس موسى؟
0: المسيح لم يأتي بناموس كناموس موسى، لم ينزل عليه وصايا على ألواح حجرية.
1: صح.
0: المسيح حط ناموس اسمه ناموس المحبة، وده اللي كان طول الوقت بيأكد عليه وبيركز عليه انه أرجع بيك للوصية العظمى والأولى تحب الرب إلهك. الآية اللي حضرتك بتذكريها في غلاطيا 6 هي بتتكلم بوضوح عن ناموس المحبة، الناموس القلبي وليس الناموس الحجري. ناموس اللي هو بولس بيقول لهم كده في غلاطيا 6 وهو بيذكر الآية دي بيقول لهم ايه، بيقول لهم
1: غلاطيا 6:2
0: ايوه غلاطيا 6:2 بيقول لهم
1: احملوا بعضكم
0: اثقال بعض وهكذا تمموا ناموس المسيح. امتى تصل محبتي لله والقريبي كمحبتي لنفسي؟ لما انا احط ايدي مع قريبي في الثقل بتاعه. فترجمه الوصيه الاولى حمل الثقل. انا ممكن مع قريبي اقول له كلام حلو، انا ممكن مع قريبي اقول له مثلا اي حاجه، بس اوصل ان انا اشيل ثقله معاه، ده مش ناموس طبيعي، ده ناموس المسيح. ليه بقى ناموس المسيح؟ لان المسيح لما حبنا ما حبناش بالكلام ولا باللسان، ده نزل ودفع دمه عشان خاطر كل واحد فينا. فبالتالي بولس كانه بيقول يا جماعه بصوا، اذا كان ده ناموس موسى لا تشتهي لا تقتل لا لا لا لا وصايا كلها سلبيه، لا، ناموس المسيح وصايا ايجابيه. انا مش بس اكتفي ان انا ما اعملش، لا، انا هعمل حاجه اعظم بكتير من اللي ما كنتش مفروض اعملها واسكت. تمام. وهي اني احمل ناموس المسيح، ناموس المحبه.
1: رائع جدا. والآية فعلا بتفسرها واضحة جدا، بتقول كده هوت احملوا بعضكم أثقال بعض وهكذا تمموا، هكذا
0: أيوة تمموا بنفس الطريق بالظبط كده.
1: طيب، خلينا نرجع في غلاطية 4:4. الكتاب بيقول لكن لما جاء ملء الزمان أرسل الله ابنه مولودا من امرأة مولودا تحت الناموس. يعني في نقطة مهمة قوي نهوت، خلينا نقول انه المسيح كان مولود تحت الناموس، والكتاب واضح قوي في الكلمة دي، لكن هو برضو في الآية اللي فاتت، في السؤال اللي فات كنا بنقول انه هو قال كده هوت ان ما جئت لأنقض بل وكده. تمام. ازاي

0: الناموس وهو تحت الناموس، دي أول حاجة.
1: تمام.
0: وهو كان زيه زي باقي البشر في الشكل، كان زيه زي باقي البشر، كله البشر تحت الناموس.
1: تمام.
0: تمام. وهو المفروض كان يبقى خاضع للناموس، فهل كان خاضع للناموس وتمرد عليه؟ سؤال من ثلاث أسئلة. خلينا نقول أول حاجة خالص، إزاي هو كان تحت الناموس وجاي عشان يكمل الناموس؟
1: تمام. بص حضرتك، الخطية الأولى بتاع آدم إن قلب آدم سقط، مش أداء آدم، مش إرادة آدم، الإرادة والمشاعر كلها والعقل كله سقط بسقوط القلب. وهنا الناس تصورت إنها أصله لأننا ما عندناش حاجة نعملها نرضيه بيها ونأكد له إن إحنا كويسين، ساعتها أنا كنت يعني إيه، إحنا كنا هنعمل اللي هو عايزه. فربنا عشان يثبت لهم فشلهم إداهم الناموس. فالناموس أصلا لما الله إداه عشان يكشف حالة قلبهم، قال لهم عايزين وصايا؟ أنتوا مشكلتكم مش إن أنتوا عايزين وصايا من برة، الوصايا اللي على الألواح حجر وصايا لا يمكن إنها توصلك لأي حاجة تاني أكتر من الحجر. فبالتالي إيه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل إنه الإنسان يدخل امتحان الناموس اللي برة علشان خاطر يثبت فشله، لأن مشكلة الإنسان إنه ماشي بناموسه هو اللي جوه. ودايما ناموس القلب يغلب ناموس الحجر، ناموس اللي جوه دايما. ده بيحصل في كل البلاد في كل الدول. الناس عارفة القانون
0: طبعا.
1: ليه الناس بتعمل جرائم؟ يعني واحد من الفلاسفة افتكر قال الجملة دي، قال إن من ينظر لما في العالم من قوانين يقول أنه عالم خالى من الجريمة، وأن من ينظر إلى ما في العالم من جرائم يقول أنه عالم بلا قانون. الله، انت صائي الصدام ده. هي قضية أزلية أبدية، هو أنه أنا مش قادر أعمل اللي بره، أنا مقتنع بيه بدماغي وبعقلي. المسيح ليه بقى جه تحت الناموس؟ لأن ده الوحيد اللي مش هيهرب من الناموس علشان خاطر يعمل لنا حاجة مختلفة أو طريقة مختلفة. بالعكس، ده لازم يثبت أنه هو الوحيد اللي قد الناموس ويقدر على الناموس ويعمل الناموس، مش عشان يتمرد عليه، لكن علشان يرتقي بينا ما بعد الناموس. يرتقي بينا إزاي؟ الله كتب ناموسه على قلب المسيح. إن أفعل مشيئتك يا إلهي سررت إيه؟ وشريعتك وسط أحشائي. مش شريعتك في عقلي، مش أنا مقتنع بيها، لا، في قلبي من جوه. ولما يجي يسوع تحت الناموس، فالله الأب يقول له هطيع الناموس، يقول له جدا أنا هطيع الناموس. فهنا الناموس مش يتنفذ من بره، الناموس يتكتب جوه. ولما يتكتب جوه يبقى المسيح وفى الناموس بتاع موسى وياخدنا ويطلع بينا المنطقة أعلى. طب إزاي؟ لما ينقل طبيعته هو اللي جوه لينا احنا جوه. فبقيت أنا مش بنفذ تعليمات من بره، لا، أنا باخد التعليمات من جوه زي المسيح بالظبط. الله بيديني ده من خلال عمل الروح القدس في شخص المؤمن اللي بيقبل طبيعة المسيح. اتكتب فيها الناموس جواه زي ما اتكتب ناموس الله جوه المسيح بالظبط. ده معنى أنه تحت الناموس.
0: تمام. هل كان في وقت من الأوقات خاضع للناموس زي ما حضرتك بتقول هو تحت الناموس، لكن بعد كده تمرد عليه؟
1: مستحيل. ده هو بيقول لم أتي لأنقض بل لأكمل. فإزاي يكون ده؟ يعني مش ممكن طبعا يكون.
0: طب خلينا نقول إزاي كان تحت الناموس، يعني عمل إيه موافق للناموس؟
1: أسأل السؤال أنا بطريقة تاني، عمل إيه ضد الناموس؟ ما عملش أي حاجة ضد الناموس، بالعكس ده هو
0: ما دي هنتكلم فيها.
1: أوكي. أوكي. هو ما عملش أي حاجة ضد الناموس، بالعكس هو بيقول.
0: لكن إيه اللي نفذ؟ يعني ممكن نقول مثلا هل خضع للناموس مثلا في مثلا موضوع مهم قوي زي ختان مثلا؟
1: طبعا.
0: هل
1: هو تم ختانه في اليوم الثاني من حسب الناموس؟
0: كان بيروح الهيكل في الأعياد،
1: هو كان بيحضر الهيكل في الأعياد، هو كان بيروح السبت كل سبت، يبقى في المجمع يقول ودخل السبت كعادته.
0: صحيح.
1: يبقى هو كيهودي عاش الناموس اليهودي تماما بدون أي لوم عليه.
0: تمام. وطبعا أطاع وصايا الله، طبعا ما كانش أبدا بيعرضها
1: طبعا،
0: ودي نقطة مهمة. إذا ما كانش ضد الناموس حاشا
1: إطلاقا.
0: طيب، حلو قوي. السيد المسيح قال في متى 23:2، خلينا نطلعها كده. متى 23:2 بيقول على كرسي موسى جلس الكتبة والفريسيون، بيكلم الجموع. فكل ما قالوه لكم أن تحفظوه فاحفظوه وافعلوه، ولكن حسب أعمالهم لا تعملوا. بيكمل بيقول لأنهم يقولون
1: ولا
0: يفعلون. إن هو عايزين نفهم قوي، يعني هل كده هو المسيح كرم كده هو كتب الفريسيين ولا لأ؟ كتب الفريسيين دول ناس مهمين.

0: مهمين جدا جدا، يعني زي ما حضرتك عارف دورهم ايه. فهو كده هو بيقول لهم انتوا اسمعوا بس اللي قالوا لكم عليه، لكن ما تشوفوش اعمالهم وتعملوا زيها. هل كده هو يعني يا رب يسوع كانه بيقلل من احترامهم كقادة روحيين، قادة كمان أيضا عندهم سلطة كبيرة مش بس روحية، كمان يعني مكرمين عند الشعب، هل كده احترامهم؟
1: هي قضية متشابكة جدا. أنا بس عايز أقف عند الآية عشان ما نطلعش بره كتير.
0: اتفضل.
1: الرب يسوع في الأول قال لهم على كرسي موسى.
0: موسى
1: بمعنى إيه موسى؟ الرب حد سلطان دول بما قاله موسى، لأنه هم عندهم كراسي تاني مش بتاعت موسى، كراسيهم هم. فأولا الرب يسوع كان مدرك وواعي بأن هم من خلال كرسي موسى بيحاولوا يعملوا تقاليد ليهم هم شخصيا علشان يسيطروا على الشعب مش علشان يطيعوا موسى. فده رقم واحد لازم نحط يعني عينينا عليه كويس قوي. على كرسي موسى هو الإطار الشرعي اللي جواه اسمعوا لهم. طب ماذا لو لم يكن الكلام من موسى؟ طب وما هيبقى من مين؟ منهم هم. الله، ممكن هم يقولوا كلام بعد موسى. زي ما ممكن نفكر بعد شويه ازاي اضافوا على موسى وازاي عملوا. على فكره دي قصه بتحصل في كل الاوقات وفي كل العصور وبتحصل في المسيحيه. ليه؟ لان هم مرات بيحاولوا يسيطروا على الشعب فيصعبوا الموضوع، يعلوا الكرسي بتاع موسى. فقال لهم على كرسي موسى. ارجعوا للي قاله موسى. هتلاقوا اللي قاله موسى رغم انه ناموس بكل قوته وقسوته وصعوبته بسيط وحلو ومفهوم ورايق وهادي،
0: واضح يعني.
1: لكن هم قعدوا على كرسي مش بتاع موسى قوي، اللي يقعدوا يقولوه من كرسي موسى اسمعوه. تمام. لكن حسب اعمالهم لا تفعلوا. ليه؟ لانه انا بفصل تماما بين الحق وبين المظهر. احنا شعب بيعشق الايمج مش الكونتنت، احنا بنعشق الصوره الخارجيه مش الحقيقه الداخليه. الحقيقه الداخليه لما المسيح عاشها كانت بسيطه جدا وواضحه جدا ومريحه جدا، ودي اللي كسرت كل التابوهات اللي هم كانوا عمالين يحطوها علشان يخلوا دايما الايمج افضل اعلى
0: الصوره من اعلى من الحقيقه.
1: وده ليه؟
0: صحيح.
1: لفراغ الحقيقه. هو ما عندوش حاجه في قلبه. فكل ما حضرتك تبقى الدنيا فاضيه جوه اعملي ايه؟ عظمي الصوره اللي بره.
0: صحيح. وهنتكلم على الموضوع ده بطريقه اكتر وضوحا.
1: يس.
0: لكن خلينا نقول يعني عايز تقول حضرتك او الرب يسوع هنا في هذا المقطع خلينا نقول
1: ايوه
0: عايز يقول انه هم ما عملوش بالظبط اللي موسى عمله
1: بالظبط
0: وما اتبعوش الناموس. طب ما هو الرب يسوع نفسه ما اتبعش الناموس في امور كثيره، زي ان هو تقديس يوم السبت وعمل معجزات يوم السبت، وايضا لم يخضع لناموس موسى عندما يعني لم يامر برجم المراه الزانيه حسب ناموس موسى. اذا الرب يسوع نفسه ما التزمش بوصيه ناموس موسى، وهو كان بيقول للشعب انه ما تسمعوش كلام الكتبه والفريسيين، لان هم اسمعوا كلامهم لكن عفوا ما تعملوش افعالهم.
1: طيب نمسك القضيتين دول ونفصل الاولى عن الثانيه، عدم حفظ السبت وبعدين عدم رجم المراه.
0: صحيح.
1: عدم حفظ السبت تعمد الرب يسوع تعمدا انه يعمل حاجات تثير حفيظتهم يوم السبت. ليه؟
0: تضايقهم تقصد يعني؟
1: يعني تضايقهم. المشكله هي الخلط ما بين الراحه والعمل والراحه والتعب. هقول تاني، المشكلة ان هم حولوا الراحة لإعفاء من العمل، بينما كانت الراحة في الأصل إعفاء من التعب. أدي مثال بسيط. في يوم من الأيام دخل الرب المجمع، لقى راجل يده اليمنى يابسة.
0: صحيح.
1: خلي بالك لوقا 6:6 يقول يده اليمنى، وانا يعني بيعجبني قوي لوقا، فنان ودكتور وشاطر بيقول كلام يعني تمسكيه كده تتفرجي عليه. ليه بتقول يده اليمنى؟ لان الانسان في الطبيعي بيتحرك بايده اليمين، اوكي؟ طيب لما الراجل ده تبقى ايده اليمين يابسه يبقى مضطر يعيش بايه؟ بالشمال. طيب الايد الشمال قويه؟ لا. شاطره؟ لا. طبعا تعبير
0: طبعا عند بعض الناس يعني
1: طبعا
0: في ناس
1: بالمناسبه يعني. 8 اغسطس تقريبا من كل سنه الامم المتحده عامله يوم لاصحاب اليد اليسرى، فلو حضرتك يعني من اصحاب اليد اليسرى كل
0: انا مش
1: يعني.
0: كده بس
1: دول 10% من سكان العالم، دي معلومه على جنب.
0: صحيح.
1: وليهم امتيازات عظيمه كده ربنا يباركهم. طيب فانا بقول الاتي، هو لما انا تبقى ايدي اليمين يابسه ومضطر اتحرك بالشمال، هل ينفع اسلم على الناس بالشمال؟ لا. هل ينفع اعمل شغلي بالشمال؟ لا. هل ينفع وهكذا. لما

0: النهارده يجي يوم السبت ويحرك ايد الراجل اليمين. ايد الراجل لما تتحرك هتريحه ولا هتتعبه؟
1: اكيد هتريحه طبعا.
0: هما مشكلتهم مش انه يريحه، مشكلتهم انه ما يعملش حاجه. السبت معناه راحه، ثبوت او سكون او راحه. الراحه الحقيقيه مش انك تتوقف عن العمل، بالعكس الراحه الحقيقيه انك تشتغل، ولما تشتغل ترتاح. الراحه التعب هو ان انا ما اشتغلش، انا لما ببقى قاعد طول الوقت ما بعملش حاجه انا بتعب، لانه كما ان الطير الارتفاع الجناح هكذا الانسان مولود، المراه مخلوق للمشقه وهكذا. فانا عايز اشتغل، انا عايز اطير، انا عايز احلق. الرب اليوم ده ريح الراجل، رايح الراجل ليه؟ لما يجي ماشي ويسلم على الناس بايده اليمين، مش ده افضل من انه يسلم على الناس بايده الشمال؟
1: لا هو كمان انه يمسك يعني حياته الامور عاديه، اكيد كان في حد طبعا بيساعده فيها لانه شو؟ الموضوع صعب طبعا.
0: بس تخيل دلوقتي الراجل ده انتاجه هيبقى ايه؟ الضعف.
1: صحيح.
0: فاللي هقوله ببساطه، الرب يوم السبت وهكذا المراه المنحنيه. بالمناسبه كل تقريبا معظم الحاجات اللي عملها الرب في اي يوم السبت اللي تعتبر تمرد على الناموس هي معجزات لاراحه الناس المنحنيه دي. اسهل انها تمشي كده ولا اسهل تبقى منصوبه؟ اسهل تبقى منصوبه، اريح ليها كده وهكذا. فالرب حافظ على معنى الراحه، مش مع عدم العمل، لان هو نفسه قال ابي يعمل حتى الان
1: وانا اعمل.
0: يبقى هو العمل ما عندوش مشكله. والعمل اللي يريحك اعملي، العمل اللي يكون وراه راحه، انك تتنصبي، انك تمدي ايدك اليمين، انك تعملي وهكذا.
1: فالرب يعني هنتكلم اكتر طبعا باستفاضه عن موضوع يوم السبت ده لانه عامل قصه طويله ومشكله مع ناس.
0: تمام.
1: وايضا عدم رجم المراه الزانيه.
0: ناموس موسى تحديدا، بصي حضرتك هم كانوا جماعه مرائين ممثلين، كذب يمثل الشرف وهو اصلا عامل المصيبه بايده. ايه الدليل انه عامل المصيبه بايده؟ ناموس موسى بيقول لازم يجوا هما الاثنين مع بعض.
1: صحيح.
0: فين هو الراجل شريك المراه؟ يعني هي جايه ممسكه في ذات الفعل، اوكي؟
1: صحيح.
0: طب ايه المانع النهارده لما هم يكونوا جابوا الست دي وعملوا فيها كده وجابوها له قالوا دي ممسكه في ذات الفعل؟ اذا القضيه في ايه؟ طبعا هي كانت غلطت فعلا، مش انا بقى يعني.
1: صحيح.
0: انا بفترض افتراض
1: تاني،
0: هو فعلا وقال لها لا تخطئي، هي صحيح. غلطت. صحيح. بس الناموس ما حصلش. لما تتمموا انتوا الناموس وتجيبوا لي الراجل الشريك بتاعها ساعتها ابقى انا احكم، لكن انتوا جايين عشان تصطادوني مش عشان تتمموا الناموس.
1: صحيح.
0: في الحاله دي الرب يسوع كان بيبص على المرض الداخلي بتاع الناس مش على العرض الظاهري بتاع الموضوع.
1: صحيح جدا. صحيح جدا. طيب خلينا نتكلم على الايه بتاعت موضوع النهارده. بيقول كده هو الرب يسوع بيقول كده للكتبه والفريسيين، بيقول ابطلتم وصيه الله بسبب تقليدكم، وده من متى 15:6. ترى ايه معنى تقليد؟ وهل الكتاب المقدس يحتاج تقليد؟ كتاب مقدس واضح ووصايا واضحه وصريحه، ايه لازمه التقليد جنب الكتاب المقدس؟
0: هقول لحضرتك
1: تقليد الاول ايه معناه؟
0: يعني تقليد يعني بعض الانماط بين قوسين الطقوس. كلمه طقس بالمناسبه كلمه سوريانيه معناها نظام، اوكي؟ يعني هي عشان بس تبقى بالعربي مفهومه، كلمة طقس هي نظام، يعني سيستم. فأنا هسميها
1: طريقة، ممكن نقول معينة،
0: طريقة، نمط.
1: طبعا.
0: وأنا عايز أقول أنا مبدئيا كشخص على مسؤوليتي الخاصة، يعني أنا ما عنديش أي مشكلة خالص أن يكون لكل جماعة مسيحية أو يهودية أو أيا كان نظام عبادة، طقس أو نظام، بمعنى أني أكون مش مهرجل. تمام. لكن الموضوع تضخم أكتر من مجرد أن يكون مجرد نمط أو نظام إلى قانون يحكم جوهر الموضوع، برواز قاسي بارد صارم بحط جواه الحقائق الحلوة. فعشان حضرتك توصلي الحقيقة الجوهرية بتاعت الوصية لازم تعدي على البوابة الصعبة دي اللي اسمها إيه؟ التقليد. تمام؟
1: يعني.
0: هل أي تقليد غلط؟ هل إحنا نرفض التقليد لمجرد إن إحنا نرفض حاجة اسمها تقليد؟ إطلاق. هو في محددات للتقليد، بس احنا بنحط التقليد لبعض الاسباب. اسمحي لي يعني استعرض ليه الناس بتحط تقليد. اعتقد انه يبدا التقليد او نظريه التقليد من الجنه. من الجنه ايه بقى؟ الحقيقه لما قالت لحواء زمان احقا قال الله لا تاكلا من كل شجر الجنه، على فكره حياة كانت عايزه اوريدي تبوظ الوصيه، لان الله قال لهم من جميع شجر الجنه تاكل.
1: تاكل
0: هي قلبت الوصيه وقالت لها من كل شجر الجنه. المشكله مش في الحيه، دي حيه في الاخر راحت ولا جت.
1: صحيح.
0: حيه يعني شيطان. الرد اللي عملته حواء يوريكي اول حركه بتحصل في التقليد البشري حول كلمه الله. حواء راحت ضافت جزء ربنا ما قالوش. قالت لها لا خالص، الله قال لنا من جميع شجر الجنة.

0: ان انا اكل لغايه كده صح. وقبل ما تبتدي تختلق تقليد من عندها راح اتحطت قال الله. عشان بعد ما تقول قال الله يبقى ده ربنا اللي قال، فتقول ايه بقى الله قال من جميع شجر الجنة نأكل أكلا أما الشجرة التي في وسط الجنة فقال الله لا تأكل منه، وراح تحط هي من عندها سور أكتر أشد من لا تأكل إيه لا تمساه.
1: طبعا ده هنلاقيه في تكوين ثلاثة تلاتة لو ينفع نكون بنطلعها عشان قدر نقدر نتابع
0: بالضبط كده.
1: تكوين ثلاثة تلاتة بالضبط.
0: ليه بقى حواء الإضافة بتاعتها دي كانت مشكلة؟ هقول لحضرتك النهاردة أنا عندي نهار والليل تمام؟
1: طبعا.
0: معنى لا تمس، لا تمس دي في المطلق ان انا بالليل لو خبطت في الشجره دي غصب عني ما انا مش شايفها، مفيش معايا نور،
1: مفيش انوار طبعا،
0: الله هيموتني. تاخد بالك؟ طب بتعملي كده ليه؟ بتزودي ليه لا تمساه؟ ليه؟ قالت انا خايفه على الوصيه فانا هحط سور بره الوصيه من بره عشان ما اكسرهاش.
1: لا تمساه،
0: انا بفترض انه حواء
1: لا تمساه لألا تموت، لا تاكل منه ولا تمساه لألا تموت.
0: بالضبط كده. فنوع من الايه بقى، نوع من الايه الحرص الزائد على الوصيه. بالمناسبه التقاليد البشريه معظمها بيبدا كده، احنا مش بس عايزين نعمل الوصيه، احنا عايزين نشدد عليها اكتر بكل اخلاص. دي حواء ما كانتش لسه سقطت في الخطيه، بس عارفه الشخص اللي هو من كتر غلاوه الوصيه عليه يروح عامل لها سور. طيب ليه ربنا ما قالش لا تمساه؟ ليه ربنا قال لا تاكله؟ الاكل فعل متعمد لكن المس فعل غير متعمد.
1: غير متعمد. مش بقصدي يعني.
0: بالظبط. انا عشان اكل حاجه هروح رايح لغايتها وامد ايدي واطوف الثمره واحطها في بقي وامضغها وابلعها وتدخل بطني وتتمثل تمثيل غذائي بعد مش عارف كام ساعه. ده فعل كله، دي عم دي بروسس. لكن هي بقى هي اللي هي حواء راح تحط حاجه قبل. طب ما هو ده اسمه ايه ده؟ اول محاوله لوضع تقليد بشري حول كلمه الله. انا بقول حواء ليه؟ عشان ما حدش يفهم ان انا بهاجم حد معين او فكر معين. انا بقول في طبيعتنا البشريه هذا الحرص الزائد احيانا او الاوفر ريسبونسبيليتي، المسؤوليه الزياده عن الحد، ان انا اقول لربنا لا الوصيه كده سهله، لا استنى بس كده انا هظبطها لك وايفها لك واعمل لك الصوره اللي بره.
1: طيب كلامنا على التقليد ان هو زي نظام ونظام، بس احيانا من غير روح، من غير يعني الاهتمام بالوصيه نفسها، بنزود على الوصيه.
0: تمام.
1: طب هل ده بيجي مره واحده ولا بيبقى فيه تدريج في الموضوع؟
0: حلو قوي. تعالي بص كده معايا حضرتك في الاصحاح الذهبي في التقليد. التقليد اليهودي اللي يسري مسراه على كل تقليد ليس من كلمة الله مباشرة. حضرتك مرقس 7:7، أعتقد ده شاهد مش هيتنسي لا ليا ولا للسادة المشاهدين ولا لحضرتك. مرقس 7:7 بيقول إيه؟ خلينا نقول من 6. فأجاب، هما بيقولوا له الفريسيين المتشددين اليهود يعني بيقولوا له ليه تلاميذك بياكلوا الخبز بأيدي دانسة؟ يعني مش مغسولة، مش مغسولة غسل طقس يعني. فلهم في آية 6، فأجاب وقال لهم حسنا تنبأ إشعياء عنكم أنتم المرائين. يبقى المشكلة هنا في أنتم المرائين، أوكي؟ كما هو مكتوب هذا الشعب يكرمني بشفتيه أما قلبه فمبتعد عني بعيدا. بصي بقى درجات التقليد حصلت إزاي. آية 7 بيقول باطلا يعبدونني وهم يعلمون تعاليم هي وصايا الناس. دي الدرجة الأولى. إيه الدرجة الأولى؟ الدرجة الأولى إن أنا بعمل تعليم والتعليم ده أصلا وصايا الناس مش وصايا ربنا، وبحطه جنب وصايا ربنا. جنبه يعني إيه؟ ربنا قال وأنا بقول مبدئيا، ما أنا مش مرة واحدة هقتحمك وهعمل لك حاجة غلط. لا، أنا هاخدها واحدة واحدة. فأنا بعلمك تعليم، التعليم ده إيه؟ وصايا الناس. تمام؟ بعد كده أقول لهم إيه؟ لأنكم تركتم وصية الله وتتمسكون بتقليد الناس.
1: صحيح.
0: في الأول أنا بعلم تعليم، حضرتك عايز تسمعي وصايا ربنا، اوكي عايز تسمعي وصايا الناس. وصايا الناس لذيذه اكتر، بتعمل اغراء اكتر، تفصيليه اكتر، بتديني احساس بالسيطره اكتر. خلاص. فعملت ايه بقى مع الوقت؟ تركت وصيه الله، دي الخطوه رقم 2.
1: اوكي
0: تمام. عشان اتمسك بايه؟ بتقليد الناس. وراح قال لهم كده غسل الاباريق والكؤوس وامور اخرى كثيره مثل هذه تفعلون. ثم قال لهم حسنا، بصي بقى، رفضتم وصية الله لتحفظوا تقليدكم. يبقى في الأول علموني، وبعدين خلوني سبت الوصية الإلهية، وبعدين رفضت الوصية الإلهية.
1: عشان كل ده علشان التقليد،
0: عشان التقليد اللي هم
1: كانوا تقليدك

0: تقليدكم، يعني هو قصد يقول تقليدكم ده مش ملوش علاقة بربنا.
1: بالضبط. لا خدي الأخطر بقى. عارفة أنا لو رفضت وصية الله برضو هتفضل هي وصية الله. آية 13 ضرب قنبلة قال لهم إيه؟ مبطلين كلام الله بتقليدكم. مبطلين، عارف يعني مبطلين؟
0: صعب.
1: يعني كلمة الله لما تبقى قدام تقليدكم، لا تقليدكم أنتوا اللي يغلب. لما أجي أقول لك حاجة أقول لك كلمة ربنا بتقول لك كذا، تقول لي لا بس فلان قال كذا، ده اسمه إيه؟ اسمه أنا سحبت آسف يعني الفيشة، أو أنا جردت كلمة الله من سلطان صاحبها عشان خاطر فلان يزعل، أو فلان وفلان وفلان والمجموعة دول يتضايقوا. طب يا جماعة أبطلتوا ده اللي بيقول كده مين؟ رب يسوع. طيب أنا أعتبر أن الكلام ده كله على اليهود. حلو؟ هو الرب فعلا في النص المباشر بيكلم اليهود لغاية كده تمام؟
0: تمام.
1: اشطبي بقى الكلام ده لأنه ملوش لازم معانا وملوش دعوة بينا إحنا المسيحيين، إحنا مش كده يا عم، إحنا ما قلناش الكلام ده. طب الكلام ده مكتوب لليهود يبقى إحنا نطلع منه، ولا كل ما كتب كتب لأجل تعليمنا؟ إذن هذه القضية نمط متكرر عبر عصور مختلفة بياخد أشكال مختلفة، تعليم وصايا الناس، بعدين تركنا وصية الله عشان نتمسك، بعدين
0: شوية شوية يعني ده تدريج،
1: وبعدين أبطلنا
0: شوية شوية.
1: وصلتني لفين؟ إن أنا قلت له مش أنت الإله بتاعي فلان اللي علم وفلان اللي قال وفلان وفلان وفلان. يقول لك إيه؟ اسمحي لي بقى. يقول لك المسيحية مش كتاب مقدس. المسيحية تاريخ.
0: صحيح.
1: التاريخ ده مين اللي عملوه؟ التاريخ ده اللي عملوه فلان وفلان وفلان وفلان وفلان وفلان اللي سمعوا المسيح. والكتاب المقدس ده عبارة عن ايه حضرتك؟ النص الإلهي المعصوم الواحد الكافي. الكافي دي خطيرة. الكافي دي معناها أنه لا يمكن أن يكون ناقصه حاجة. اللي يجي تحته مش جنبه ولا جنبه ينفع، تحته. ده اسمه ايه؟ اسمه اللي احنا بنحكي.
0: شكرا لك. ويمكن كتاب مقدس بيقول لنا في العهد القديم بيقول لنا كده، كلمونا بالنعيمات انذروا مخادعات، حيدوا عن السبيل، حيدوا عن الطريق، وفي الآخر يقول أعزلوا من أمامنا قدوس إسرائيل.
1: طبعا.
0: وده بيجي بالتدريب. طيب خلينا نتكلم على بعض التعاليم اللي كان كتبوا الفريسيين بيعملوها وبيقولوها، ورب يسوع نفسه كان بيقاومها وبيقاومها بشدة. طيب أول حاجة كان طبعا وصية مهمة جدا، أذكر يوم الرب لتقدسه لا تعمل فيه عملا ما، يقصد على يوم السبت. وبنفاجأ أنه يعني على طريقة كرم المذيع المعروف كرم حلوم في برنامج الغرفة 7، لما كان بيستضيف الأخ رشيد مقدم برنامج بكل وضوح على قناة الكارما، قال له كده هو بنفس اللفظ، ليه المسيحيين ألغوا يوم السبت زي ما الله أمر في الوصايا 10 وبيقدسوا يوم الحد بدل كده، أليس هذا تغيير للناموس؟ فإيه رأي حضرتك؟ نرد نقول إيه؟ يعني فعلا احنا كمسيحيين بنقدس يوم الاحد ليس يوم السبت. رب يسوع نفسه شخصيا عمل معجزات زي ما حضرتك كنت بتقول، والكتاب بيذكر كده انه عمل معجزات كثيره جدا يوم السبت. ف يعني خلينا نتكلم على يوم السبت وليه اتغير بيوم الاحد، يعني وليه المسيح نفسه عمل كده؟ ليه يعني كان عنده ايام كثيره قوي، وحتى كمان يعني حد من الفريسيين حد من الكهنة قال كده هو الناس كانوا مستنيين المسيح يوم السبت عشان خاطر يكونوا بيستشفوا، قال لهم يعني في 7 أيام ممكن تكونوا تأتوا تستشفوا فيها، يعني تعالوا في الأيام
1: وليس في يوم السبت،
0: ما تجوش يوم السبت. بالظبط. إيه مبدأ يوم السبت ده في الأول في العهد القديم وليه تغير في العهد الجديد؟ أو إحنا المسيحيين غيرناه كده؟ إحنا بننقض الناموس والوصية اذكر يوم الرب لتقدس.
1: انا لسه قريب متقابل مع حد بيناقشني في نفس الحته دي، حد مسيحي بالمناسبه يعني، فمش سؤال غريب علينا ولا سؤال مزعج لينا ولا اي حاجه خالص يعني. رائع. مش لانه فلان قال وفلان، يعني مش هي دي، لا ده سؤال قديم
0: صحيح، بس هو طلع في البرنامج ده فحلو ان احنا نكون بنرد عليه.
1: يهمني اتكلم فيه بعد اذنك. اولا ارجعي للسبت، مبدئيا، بس انا عشان اطلع بره الاجابه الدايركت عشان نوصل

0: ثالث واحنا مقتنعين ترتيب القصه. السبت هو اليوم الوحيد الذي تم تسميته في ايام الاسبوع، يعني ما كانش في حاجه اسمها الحد، عشان بس ايه ما نبقاش احنا بتوع السبت واحنا بتوع الحد، ما فيش حاجه اسمها الحد اساسا يعني. أوكي. الله لما سمى الاسبوع سمى ده اليوم الوحيد ليه؟ لان كلمه سبت في العهد القديم معناها ثبوت او راحه او هدوء، وشرح معنى كلمه سبت اي الراحه. تمام. طبعا النظره الضيقه قوي ليوم السبت هي كلمه سبت، وهي بالعربي سبت،
1: ما هو سبت للرب يعني
0: حتى كده للرب.
1: سبت للرب معناها انه يوم مقصص للرب، فكلمه سبت دي معناها.
0: وبالمناسبه كلمه سبت معناها عيد. وكان في ذلك اليوم سبت في يوحنا 5. لما ترجع للنص بتاع يوحنا 5 بتاع الراجل مريض بركة بيتحاس ده، يقول لك ان الرب صعد في العيد الى اورشليم وكان في ذلك اليوم سبت. والسبت هنا مش معناه سبت يوم السبت اللي هو ساتردي، هو كان معناه انه عيد. اذا السبت كان يوم مخصص اكثر منه معنى سبت، والا بالانجليزي كنا سميناه سبت زي العربي سبت. اوكي. اللي هي الترجمه الحرفيه لكلمه سبت بالعبري، لكن بيسموه ساتردي انا ما اعرفش بقى في الفرنساوي ولا الاسباني. اذا اليوم مش الاسم. ده رقم واحد. فاليوم مبدئيا اليوم مبدا معناه ايه؟ الراحه. تمام. اليوم ده كان اليوم الكام؟ السابع. تمام. اليوم السابع اتكسرت فيه الوصية الإلهية، لأن آدم كسر الوصية وهو في اليوم السابع.
1: أوكي.
0: وصل الفكرة؟ فلما اتكسرت الوصية ودخلنا إلى التعب واللعنة و و و و ما بقاش سبت. ما بقاش راحة. ازاي اقول له ملعون الارض بسببك وبالتعب تاكل منها وبوجع التلدين؟ كل ده السبت. احنا ما سمعناش في الخليقه على يوم ثامن، احنا سمعنا بس عن كام يوم؟
1: سبعة.
0: فاللي حصل ده يعتبر جوه اليوم الايه؟ السابع. اللي هو اصلا يوم ايه؟ الراحه. تمام. الله بقى عاوز يجيب راحه، بس مش جوه اليوم القديم اللي اتكسرت فيه الوصيه والانسان تعب، هيجيبه بعد كده اليوم رقم 8 اللي هو ايه؟ اول الاسبوع. خلي بال حضرتك في العلم الرياضه الكتابي الارقام 8 البدايه الجديده معروفه كده. فالله نقل السبت اللي اتكسرت فيه الوصيه في العهد القديم الى او للانسان ما كانش مرتاح فيه رغم انه كان بياخده مجبر انه يسكن وبتاع، الى معنى اعمق واكثر حقيقيه هو يوم القيامه، لان يوم القيامه الرب تم من ناموس يوم السبت. واخد بال حضرتك؟ وادانا الطبيعه الجديده اللي هترتاح فعلا فيه يوم اول ايام الاسبوع. وبالشكل ده الله اتم العمل السبت، والله بدأ معانا بداية جديدة يوم الحد.
1: صحيح.
0: تعالي أقول سؤال صغير عشان بس أشرح أكتر.
1: اتفضل.
0: هو الرب يسوع اتصلى بيوم إيه؟
1: اتصلى بيوم الجمعة طبعا.
0: قعد في القبر إمتى؟ السبت. بعدين قام من الموت إمتى؟ فجر الأحد. ليه الرب ما قامش يوم السبت؟ لأن السبت يعبر عن الناموس، والناموس لا يحيي ميت. الناموس الوصايا لا تحيي ميت. فهو راح عمل إيه؟ ساب او فضل في القبر السبت علشان يقول انا هبدا من اول وجديد يوم جديد في الاسبوع. هل الكلام ده لاهوتيا فقهيا دماغيا منطقي؟ اعتقد انه منطقي.
1: صح.
0: لكن تعالي بقى ننزل الارض الواقع بسرعه وهقول بعض الافكار السريعه اللي تخلينا نقول لا مش السبت. السبت كان علامه خاصه بعهد الله مع اسرائيل. ده الكلام اللي كان بيقوله لاسرائيل.
1: صحيح.
0: لكن المسيح ما لغاش مبدا الراحه بتاع السبت زي ما كنت قلت السؤال اللي قبله، ولكن ادى الانسان فرصه انه يرتاح اكتر بانه لو العمل هيريحك اتس اوكي. طبعا كان مفهوم اسرائيل صح بس ناقص. ايه الصح فيه؟ الصح اللي فيه انه هيشتغل، سوري، انه هيسكن راحه علشان يرتاح من العمل. بس الرب قال لهم لو تحول العمل الى تعب، لا انا عايزك تفهم من العمل غير التعب. لكن الحاجه اللي تلفت نظري جدا جدا، الكنيسه الاولى اللي استلمت من المسيح هذا الكلام لم تجعل حفظ السبت شرط على المؤمنين، وده اللي بولس قاله بمنتهى الوضوح، لا يحكم احدا عليكم احد. الكلام ده في كولوسي 2 من ايه 16 ل 17.
1: كولوسي 2 16 17
0: بالظبط كده. لا يحكم عليكم احد، بيكلم مؤمنين مسيحيين.
1: صحيح.
0: في اكل او شرب او من جهه عيد او هلال او ثبوت. ليه ما قالش او سبت؟ لانه هنا بولس بيقول ان الثبوت هي معناها الاعياد او الاوقات اللي فيها كلنا لازم ناخد بريك اجباري. فما يحكمش عليكم احد، التي هي ظل الامور العتيده، واما الجسد فللمسيح. كولوسي 2 ايه 16 ل 17.
1: رائع.
0: تمام.
1: طيب، وطبعا زي

0: حضرتك عارف طبعا المسيح قام يوم الأحد طبعا، والكتاب بيقول كده في يوحنا فعلا في إنجيل يوحنا بيقول وفي أول الأسبوع جاءت إلى القبر، يعني بيتكلم على مريم المجدلية صحيح، وأول الأسبوع كانوا التلاميذ مجتمعين، ده في أعمال 20 وهكذا. فعشان كده فعلا الكنيسة قالت أنه يوم الأحد يبقى يوم الرب. وفي نقطة مهمة قوي، رب يسوع ما بيتكلم، هو مشرع، هو الله الظاهر في الجسد، مش مجرد واحد نبي بيقول كلام مخالف لكلام ربنا، لكن رب يسوع قال كده لأن ابن الإنسان هو رب السبت أيضا، وده في مرقس 2:28، ابن الإنسان هو رب السبت، يعني أنا اللي بكلمكم، أنا رب السبت، أنا اللي أصدرت القانون دوت، وأنا ليا الحق أن أنا أكون بعمل أمر مختلف. وفعلا الفكرة في الروح، يعني أحيانا كثيرة بنشوف مؤمنين ومش بيدوا نفسهم راحة حتى في الخدمة. عايز أقول يعني هل دلوقتي ممكن حد بس هو يوم للرب، ولا ممكن يكون أي يوم في الأسبوع يوم للرب؟ لأن في ناس بتسأل السؤال ده.
1: هو سؤال مهم جدا. المبدأ
0: يعني حضرتك مثلا خادم، فيوم الحد ده بالنسبة لك مش يوم راحة، يعني يبقى صعب.
1: هي الفكرة الراحة ولا الرب؟ يعني الفكرة الراحة ولا المريح؟ أنا لما بقى مع المريح أنا مرتاح. هل تاني ما يا فندم الراحة مش عكس العمل، الراحة عكس التعب. طب الرب يسوع كان بيشتغل يوم السبت؟ هل كان بيشتغل هو بيكد وبيئن وبيقول أنا تعبت أنا مش قادر؟ لا بالعكس، كان بيعمل من منطق الراحة في العمل وليس في التعب. إذن مبدأ الراحة يجب أن يكون مبدأ موجود. الحاجة التانية، أنا مش عايز برضو أفضل أقول أن العمل راحة، مين قال؟ لأن برضو عايز أحط حدود الفكرة دي.
0: العمل عبادة
1: عبادة مين بقى مش عارف أنا في الآخر، لكن هي الفكرة أنه خلينا نرجع للنص الفعلي أو للفكرة الفعلية. إحنا للرب طبعا. فكل ما فعلته من قول أو فعل ففعله الكل لمجد الله. فأنا وأنا بمجد الله، أنا في وقت ربنا يقول لي وفي اهدى شوية، وقف شوية، خد بريك حبيبي. رب يسوع كان بيعمل كده، ما كانش قام سبوت. يعني مثلا بعد معجزة إشباع الجموع، دي ما حصلتش يوم سبت صح؟
0: لا ما كانش.
1: إشباع الجموع كان يوم ستريس داي طبعا. يعني يوم ضغط غير طبيعي
0: طبعا.
1: التلاميذ راجعين له بيقولوا له يوحنا اتقتل والشياطين بتخضع، قال لهم طب تعالوا نروح الناحية التانية ناكل لقمة. هم راحوا ياكلوا لقمة، مرقس 6 ومتى 14، راحوا ياكلوا لقمة الناحية التانية لقوا 15,000 بني آدم، 5,000 رجل ما عدا النساء والأولاد، والرب بدأ يعلمهم. فاليوم كان ضغط. بعد ما عمل المعجزة يقول أما هو فكان يعتزل في البراري ويصلي. ده كان يوم إيه؟ كانش يوم حاجة. لو ده سبت وده مخصص للعبادة، لو ده حد ومخصص مش عارف إيه. الراحة هي مبدأ إلهي أكثر منه عدد ساعات معينة. الله رافض إنه الوصية تبقى براك. صحيح. إنت جواك محتاج ترتاح. ارتاح. ليه؟ أنا حطيت وقت اسمه الراحة. طبعا ده يوم الرب لازم نقدس كيوم الرب برضو عشان المشاهدين ما يقولوش لا ده هو مش بيتكلم انه في حاجه اسمها يوم راحه اصلا. لا، يوم الرب هو يوم الرب، يوم الاحد اللي هو اللي قام فيه الرب يسوع، اللي هو طبعا. مش الاحد، اللي هو اول ايام الاسبوع. خلاص
0: صحيح كده
1: تمام.
0: يعني كمان حتى الرب يسوع قال يعني عايز ينبهنا على روح الوصيه. يعني انا بستريح وخلاص، يعني اقعد في البيت ما اروحش كنيسه يعني؟
1: بالعكس
0: بالعكس، اتفضل.
1: لانه حتى يوم السبت كان بيروحوا المجمع
0: صحيح،
1: وكانوا
0: صحيح
1: بيعملوا جدا. بعض الاعمال اللي هو ان صحيح. سقط واحد الثور بتاعه مش عارف ايه او الخروف بتاعه.
0: يعني هو ده اللي كنت عايزه اقول دوت في لوقا 13:15، لو ينفع نكون بنطلعها شاشه. بيقول اجاب الرب يا مرائي الا يحل كل واحد منكم في السبت ثوره او حماره من المزود ويمضي به ويسقيه؟
1: وهذه
0: هي ابنة
1: إبراهيم.
0: وهذه هي وهي ابنة إبراهيم قد ربطها الشيطان 18 سنة، أما كان ينبغي أن تحل من هذا الرباط في يوم السبت. وإذ قال هذا أخجل جميع الذين كانوا يعاندونه، وفرح كل الجمع بجميع الأعمال المجيدة كأنه منه. إذن الإنسان أهم، الإنسان أهم من السبت، والرحمة، الرحمة أهم من الطقس والتقليد وفعل الخير. مش في يوم معين وأيام بقيها، لا، أو يوم السبت بس
1: بالضبط.
0: فابنة إبراهيم كانت محتاجة تحل، فاحتياج الإنسان أهم من أي أمر آخر
1: طبعا.
0: أمر تاني مهم جدا، thank you so much عشان فعلا حضرتك جاوبت على السؤال ده بطريقة رائعة جدا. الطهارة. الطهارة يعني ربي يسوع كان بيوبخ فعلا

0: كتبوا الفارسيين ان هم يعني كانوا، خلينا نقرا احسن من كتاب المقدس في متى 15 1 و2. متى 15 1 و2 بيقول: حينئذ جاء الى يسوع كتب وفريسيون الذين من اورشليم قائلين: لماذا يتعدى تلاميذك تقليد الشيوخ؟ فانهم لا يغسلون ايديهم حينما ياكلون خبزا. ففي 11، في عدد 11، الرب يسوع قال لهم: ليس ما يدخل الفم ينجس الانسان، بل ما يخرج من الفم هذا ينجس الانسان. هل كده بكده رب يسوع يعني رافض النظافة بوجه عام؟ لأنه في ناس كتير بتستخدم هذه الآيات وبتقول، عفوا، المسيحيين لا يهتمون بالنظافة وريحتهم وحشة. واحدة طلعت قالت الكلام: ريحت يا مسيحية أنت ريحتك وحشة، كان في ترام أو حاجة زي كده وسيلة مواصلات. هل المسيح كده مش بيهتم بغسيل الايد، مش بالنظافه يعني؟ يعني كده لغى موضوع النظافه، مش مهم بقى عشان دي مش بتنجس الانسان؟
1: المسيحيين ريحتكم وحشه، كانت قرت النص حتى عشان تعرف هو تجيب يعني تلقى حاجه تقولها يعني.
0: لا أنا هو ده اعتقاد سيد عند اخواتنا. اعتقاد سيد ان احنا ريحتنا وحشه، مش بنهتم بالنظافه لاجل هذه يعني الكلمات.
1: ايه رايك؟ عايز بس افرق ما بين التشويه الاجتماعي المجتمعي المتعمد او يعني هكذا تم تداوله، وما بين فكره اسيء فهمها. الفكره دي ارقى شويه يعني. انا عندي فكره وممكن اكون فهمتها غلط، طب قولوا لنا صح. اولا الرب يسوع ليس ضد النظافه باي شكل من الاشكال، وليس معنيا ان يتكلم عن النظافه لالا تتحول النظافه الى نظافه خارجيه، غسل ايدين وعدم نظافه داخليه، وكاني طالما غسلت ايدي من بره انا قلبي نظف من جوه.
0: يعني ممكن لو توديت اكيد هبقى نظيف واقدر ابرد.
1: طبعا طبعا من بره. هل كل اللي بيغسل ايده بره نظيف جوه؟
0: طبعا.
1: تعرف حضرتك انه مرات من كتر ما احنا بنبقى مخدوعين وعاوزين نخدع اللي حوالينا في حقيقتنا من جوه، اننا بنبالغ في نظافتنا من بره. اذا كل نظيف جوه هيبقى نظيف بره بالضروره، اصل هو نظيف جوه. لكن هل كل نظيف بره؟
0: انا مهتم بنظافه جوه.
1: هل كل نضيف بره نضيف جوه؟ الرب يسوع كان اعلى من فكره انه ابقى نضيف بره. الرب ما كانش بيتكلم في الهايجين، يعني ما كانش بيتكلم في النظافه الشخصيه،
0: نظافه
1: صحيه. الرب كان بيتكلم في دايما في مشكله الاعمق. طب ماذا اذا لم تتوفر ليا النظافه اللي بره؟ يبقى معنى كده ان انا ما بقتش نضيف جوه لاني انا مش نضيف بره. ده ممكن ابقى نضيف جوه وغصب عني في ظروف صعبة مضطر إيدي تبقى مش نظيفة بره، وهذه اليد الغير نظيفة خارجيا أعظم تعبير عن نظافتي اللي جوه. الأم تريزا مثلا لما كانت بتنزل في الشوارع في كلاكيتا في الهند وتمسك العيال اللي بإيديها المساكين واللي بيموت والمحتضرين، هل كانت غسلة إيديها كويس؟ لكن هذه اليد الغير مغسولة خارجيا كانت أعظم تعبير عن قلب مغسول داخليا.
0: صحيح. ويمكن العكس كمان اقدر اقول، هل لو الحرامي غسل ايده اللي سرق بيها معناها ان هو بقي نقي داخليا؟
1: ده مش ضد معنى الغسل. طب. بس هل يمتد الغسل الى الداخل؟ الرب بقى طب. عمل ايه؟ قال لك لا، انا اجيب الموضوع من جوه. دايما الرب يسوع لغته كانت عميقه وعظيمه في انه يجيب الموضوع من جوه، دايما يبتدي من الحقائق. فقال لك ان النجاسه الحقيقيه بتخرج من القلب مش تدخل الى الجسم. فالجسم اللي احنا فيه ده هو مجرد ماده بتاكل حاجات بتدخل الى الجوف ومنها الى المخرج. اذا دي مش بتعبر عن هويه الانسان. الهويه شيء مطبوع جوه هو اللي بيطلع من الانسان مش اللي بيدخل الانسان. فمش كل اللي باكله، فانا لو مثلا اكلت اكل صحي ده مش معناه ان انا بقيت انسان ضميري كويس. ده مجرد اكل وده مجرد جسد فلاش لحم ودم. لكن الاخلاق هي التعبير الاصلي عن الانسان. الهويه الحقيقيه صحيح. في القلب مش في الاكل اللي داخل اللي جوه.
0: صحيح. يمكن ده واضح أكتر في متى 15-19. رب يسوع بفمه طاهر قال كده: لأن من القلب تخرج أفكار شريرة، قتل، زنا، فسق، سرقة، شهادة زور، تجديف، هذه هي التي تنجس الإنسان. أما الأكل بأيدي غير مغسولة فلا ينجس الإنسان. ووبخ كده هو الكتب والفريسيين في متى 23-25، قال لهم كده متى 23-25: ويل لكم أيها كتب الفريسيون المراؤون، لأنكم تنقون خارج الكأس والصحفة وهما من الداخل مملوئان اختطافا ودعرا. إذن المشكلة مش في الأكل بإيد مش نظيفة، المشكلة إن القلب مليان خطية.
1: ده حقيقي.
0: طيب خلينا يعني

0: ننظف القلب من جوه ونهتم بالقلب من جوه، حينئذ نقدر نكون حياتنا تكون طاهرة
1: ونعرف نعيش بإيدين غير مغسولة.
0: صحيح.
1: لا
0: صحيح.
1: لا
0: مش
1: انا لسه بقول لحضرتك
0: طبعا عفوا
1: انا لسه بقول لحضرتك كل اللي نضيف جوه هيبقى بالضروره نضيف بره.
0: صحيح.
1: فهو النظافه مبدا ما يتجزاش، لكن اقدر ابقى نضيف بره عشان اداري على العفن اللي جوه.
0: صحيح. قبول. يبقى اذا الاولويه للجوهر مش للنظر اللي
1: حقيقي.
0: من البر. طيب الرب يسوع كمان قاوم مظاهر فعلا للكتب والفريسيين عشان يكونوا باينين ان هم عندهم تقوى. خلينا نقرا في مرقس 12:38 بيقول كده هوت، تحرزوا من الكتبه. مرقس 12:38، تحرزوا من الكتبه الذين يرغبون المشي بالطيالسه والتحيات في الاسواق والمجالس الاولى في المجامع والمتكئات الاولى في الولايه. وبعدين بيكمل بيقول الذين ياكلون بيت الارامل والعله يطيلون الصلوات. ازاي رب يسوع ان هو اتعامل مع المناظر والمظاهر اللي هي شكلها بيقول ان هو لابسين حلو وبيقعدوا في الاماكن الاولى والبحث عن المجد، ازاي قاوم المسيح هذه الافكار وليه رفض المظاهر دي؟ المظاهر دي جزء مهم قوي، يعني ما بنشوف قائد ديني يقول لابس لبس حلو، المظاهر دي حاجه حلوه، ليه رب يسوع قاومها وايه السبب؟
1: هو رب يسوع لما كان ينقد حاجه كان لازم يقول لك ايه البديل.
0: ده صحيح.
1: انت مش حضرتك مش مرتاحه للي الرب رفضه. طب لما تشوفي البديل يمكن تفهمي ليه رفضه. يعني متى 6:6 قبل متى 6:6 اقول لهم اما انتم فعندما تصلون لا تصلون قائمين في المجامع وفي زوايا الشوارع
0: لكي تظهروا للناس. متى 6:5 اللي هي متى صليت وبعدين فلا تكن كالمرائين
1: فانهم يحبون
0: ان يصلوا قائمين في المجامع وفي زوايا الشارع لكي يظهروا للناس. وايضا كمان في الصوم نفس الحكايه.
1: بالضبط.
0: عابسين كالمرائين يغيرون وجوههم لكي يظهروا للناس صائمين.
1: بصي حضرتك المظاهر مش قصر على اليهود ومش قصر على المتدينين. الرب في موضوع الصلاة مثلا بتاع متى 6 ده حط الصلاة الحقيقية بين صلاتين غلط، قائمين في مجامع وزوايا الشوارع ويكررون الكلام باطلا كالأمم. الأمم غير اللي بيصلوا قائمين في مجامع وزوايا الشوارع. فكان بيقول ان النظرية انه انت بتعمل اللي انت بتعمله ليه، مش انت بتعمل اللي انت بتعمله ازاي. ازاي دي انت حر، لكن ليه؟ لكي يظهروا للناس. إذا أنت النهائي بتاعك الهدف من الصلاة إيه؟
0: مجد الناس،
1: اللايك، الشو، الشير بتاعت النهاردة.
0: صحيح.
1: وتلاقي بقى كل واحد نازل، هي نفس المبدأ. أنت بتكلم مين؟ أنت بتكلم ربنا ولا أنت بتكلم الناس؟ لو أنت بتكلم الناس خدت اللايك، استوفيت أجرك. أنا مش برفض الفكرة لمجرد أنك أنت ما تنزلش حاجة عشان الناس تستفاد، عشان الناس تستفاد. طبعاً كل الكلام بيبقى كده، لكن أنا طبعاً بقول أنه تعال في لحظة قول أنا لما أصلي مال الناس بالموضوع، مال الفيسبوك والإنستجرام، أن أنا الآن أصلي يا جماعة، شوفوا كده كم أنا عظيم كم أنا تقي. الله بيقول لي أنت عاملها لمين؟ خليك واضح مع نفسك للناس. طب أنت خدت أجرك خلاص. يلا. والناس على فكره هيقولوا لك يا اخ فلان ويا حضره القسيس ويا ابونا، يعني هيحطوا لك كل
0: هتسقف الناس هتسقف
1: الحلوه اللي انت عايز تدور عليها هتلاقيها. تمام. اما انت، وهنا الرب راح مضيق قوي الفوكس على شخص مش على جماعه. الاغراء الشكل الديني يمس جماعات، لكن الحقائق تمس اشخاص. عشان كده يبدا يقولوا مش اما انتم، أما أنت. أنا مش هعمل فرقة قدام فرقة، أنا بكلم واحد قدام فرقة، أنا بكلم قليل قدام كتير، أنا بكلم حقيقي قدام زيف. فالزيف واضح أنه قبل الصلاة الحقيقية وبعد الصلاة الحقيقية. وإنت صحيح. في النص كده لما تحب تصلي أنت بتصلي لأبيك الذي في الخفاء. طب وأنا هفضل بقى قاعد في الخفاء والناس الوقت اللي بره فاهمة أن أنا مستخبي؟ أبوك الذي يرى في الخفاء يجازيك على، بس مش هم اللي هيسقفوا لك، هو اللي هيسقف لك وهو اللي هيجازيك. فاهم حضرتك؟ الرب رفض ان يكون الهدف الغايه السبب العميق الغرض السقفه بتاعتهم، وقال لي هيتسقف لك كتير بس خليها من الاب وده احلى بكتير. طب اعمل كده ازاي وهم مش شايفيني؟ هو بقى يعملها براحته. دي النقطه اللي الرب يسوع انجاز التعبير قاومها بكل شد.
0: صحيح جدا. وحتى كمان في العطاء قال نفس الكلام برضو، لا تعرف شمالك ما تفعله يمينك، مش يقصد طبعا كده.

0: حتى بالحرف، لكن يقصد انه وانت بتدي صدقه ما تهللش بالبوق قدام الناس، انا بعمل كذا، لكن ابوك الذي يرى في الخفاء يجازيك علانية.
1: ده حقيقي.
0: ايضا الكتوى الفريسيين كانوا بيتمسكوا بالقانون على حساب الرحمه، يمكن قلنا الشاهد ده، لكن خلينا نقوله بطريقه يعني نشرحه بطريقه اوقع. في لوقا 13 عدد 14

0: أن يسوع أبرأ في السبت قال للجمع هي 6 أيام فيها العمل، ففي هذه ائتوا واستشفوا وليس في يوم السبت. يعني اشرح لنا الموقف دوت من فضلك، وإزاي المسيح أثبت أن الإنسان أهم بكتير جدا واحتياجاته وأن هو أهم بكتير جدا من أن احنا نفهم الوصية بطريقة جامدة أنه تعالوا وقت تاني. يعني ما فيش يعني urgent care او emergency او طوارئ او يعني اذا في ناس بتبقى تعبانه يعني. فايه راي حضرتك في اللي حصل ده؟
1: قصه المراه المنحنيه لوقا 13 من ايه 10 هي قصه متعدده الطبقات. يعني لو عايزه تاخديها بالمعنى البعيد قوي قوي قوي، الست دي كانت امه اسرائيل، وده اللي قالوا عنها الرب يسوع ابنه ابراهيم. صحيح. امه اسرائيل المنحنيه المضغوطه تحت ثقل العباده وليس تحت رغبة في المعبود. واخد بالك ليه؟ صحيح. لأن اليوم كان يوم سبت، يعني يوم راح، احنا متفقين.
0: صحيح.
1: والرب اللي بيتكلم المريح، والمكان مجمع، انت عايزة ايه تاني؟ كده سيمفونية بتحصل. بس في وقت مكان المريح في بيت الراحة في يوم الراحة كانت هناك امرأة بتعاني.
0: صحيح.
1: اللقطة دي كان الرب عاوز يقول لهم انتوا كلكم الست دي، عشان كده هو عمل حركة استعراضية ضخمة دعاها. عشان واحده منحنيه اكيد قاعده في الصفوف الاخيره جنب الباب من بره عشان اول واحده تطلع بدل ما الناس كلها تبتدي تتخبط فيها، عشان تيجي من اخر المكان ورا لقدام والرب واقف ساكت ومش بيتكلم. فهي هي كل الناس بدات تبص عليها. ده معنى كده بيقول لهم كلكم دي انا هوريكم نموذج ليكم. رئيس المجمع اغتاظ. ليه اغتاظ؟ لان يسوع ابرأ في السبت وكانه حاجه شاذه عن الطبيعي. ولسه بقول لحضرتك في الراجل بتاع اليد اليابسه، الرب لما هيريحها هياكد ان ده وقت الراحه، لاني انا المريح والنهارده يوم راحه وده مكان للراحه في عباده الله. النقله اللي الرب عملها في الحته دي نقله بين العباده الثقيله التي تحني الظهر وبين المعبود الذي يرفع الراس. عشان كده يقول في الحال استقامت ومجدت، مش السبت، مش مجدت التقليد، مش مجدت الوصيه، مجدت الله.
0: صحيح.
1: وكان الاول مره تشوف الله بتاع السبت. طبعا هنا كل سبت بتقديرها 18 سنه بتروح، واعتقد مع مرور الوقت برضو الظهر المحني بيزداد انحناء. واخد بال حضرتك؟ يعني في الاول كان عندها صحه شويه، دلوقتي خطوتها بقت ابطا، لان النهارده هتروح مفكوكه ومرتاحه. ده المعنى اللي الرب عمله اليوم ده. والرب ما ردش على الست، لكن رد على الراجل اللي اتكلم وقال له يا مرائي ألا يحل كل واحد منكم في السبت ثوره أو حماره من المزود؟ وكانوا بيقول له يا راجل أنتوا أعظم بكتير من الحمار والثور، أنتوا أمة إسرائيل، أنتوا اللي أنا جاي أحرركم وأفككم، ليه بتعمل كده؟ وإذ قال هذا كانت النتيجة أخجلة. عارفة الخجلان يبص فين؟
0: أرض.
1: يبص في الأرض. هي كانت من شوية بصة فين؟
0: الأرض.
1: في الأرض. دلوقتي بصة فين؟ فوق. مين دلوقتي اللي بصص في الأرض؟ رئيس المجمع.
0: صحيح.
1: أخجل جميع الذين كانوا يعاندونه، وكأنه رتب الوضع، خلى المحني يرفع راسه، خلى اللي كان رافع راسه ومعترض يحط وشه في الأرض، وعدل الموقف.
0: والرب يسوع قال أريد رحمة لا ذبيحة.
1: نعم.
0: أريد.
1: نعم.
0: رحمة لا ذبيحة.
1: نعم.
0: وأيضا كمان خلينا نقرأ في مرقس 2:23 اجتاز، وأيضا اجتاز في السبت بين الزروع، فابتدأ التلاميذ يقطفون السنابل وهم سائرون، فقال له الفريسيون انظر لماذا يفعلون في السبت ما كانوا جعانين بيأكلوا. فهنا بيرجع تاني المبدأ أريد رحمة، رحمة لا ذبيحة. فدي نقطة مهمة قوي.
1: ممكن نحط بعد إذنك حاجة
0: طبعًا
1: تاني.
0: بكل سهولة.
1: أريد شبع لا جوع. الوصية اللي تجوعك مش وصية، الوصية تشبعك. السبت اللي جوعك مش سبت، مش بتكلم عن الجوع الجسدي. الوصية اللي تسيبك بعد ما تعملها جعان وفاضي وكئيب وحزين مش وصية. وجد كلامك فأكلته فكان كلامك لي للفرح ولمجد قلبي أشهى من الذهب والعسل وقطر الشهاد. دايما الوصية مرتبطة بالشبع. أول وصية في الكتاب كانت من جميع شجر الجنة. إزاي تيجي النهاردة تخلي السبت وقت الناس جعانة؟ المعنى أعمق بكتير.
0: صحيح.
1: من إن أنا أفرك سنابل، وإن كان المعنى بتاع السنابل الرب جابه لهم من الناموس، مش داود لما كاع دخلوا أكل خبز التقدمة التي لا حل أكله إلا للكهنة.
0: بالظبط. صحيح. صحيح. جدا. طيب كمان نقطة مهمة قوي أنه الفريسيين يعني كانوا بيتهموا رب يسوع أنه هو بيجالس الخطاة. خلينا بنقرا كده هوت في لوقا 15:2 بيقول كده هوت هذا يقبل خطاه ويأكل مع

0: معهم، مش بس يعني بيقبلهم لكن كمان بيأكل معهم. وأيضا كمان في مرقس 2:16 قال كده هو: أما الكتبة والفريسيين فلما رأوه يأكل مع العشارين والخطاء قالوا لتلاميذه: ما بله يأكل ويشرب مع العشارين والخطاء. زي رب يسوع حارب فكرة إبعاد الخطاة والعشارين عنه وعن المجتمع، لأن الخطاة والعشارين كانوا مكروهين، والعشارين كمان معروفين الخطاة زي مثلا امرأة الزانية وي وي. إزاي حارب الفكرة دي عند الفريسيين، وكان بالعكس كان بيقعد ويأكل ويشرب مع الخطاة والعشارين.
1: أي حد غير الرب يسوع لو عمل كده يتم نقل العدوى إليه مباشرة من الناس دول.
0: بمعنى
1: الرب العدوى الاخلاقيه، الشبهه، الوصمه
0: اللي هي مؤشرات رديئه تفسد الاخلاق الجيده.
1: لكن ده من اكبر الاثباتات اللي تقول ان خطيه الانسان لم تستطع ان تنتصر على بر الله، بالعكس بر الله هو اللي قدر ينتصر على خطيه الانسان. فيقول الكتاب كان يقبل وياكل. ركزي معايا في الحاجتين دول. هو مش بياكل، هو في الاول بيقبل. وكان مين اللي صاحب السلطه في المشهد؟ مين اللي فتح الباب؟ مين اللي ادى الاذن انه يدخلوا؟ هو. ده يحسب ليه في تواضع شديد انه فاتح الباب ليهم، عن انه مجرد اكل معاهم، مجرد مخالطه، مجرد مناسبه اجتماعيه. يقبل قبل ياكل، دي مهمه جدا. احنا للاسف الشديد بناكل كتير جدا مع ناس مش قابلينهم. مش بيحصل كده؟ ونبقى بناكل معاهم عيش وملح وعايزين نغدر بيهم. ومرات الاكل بيبقى يعني مناسبه للخيانه، مش مناسبه
0: زي يهوذا الاسخريوطي.
1: مش بالظبط كده.
0: بعد العشاء
1: بالظبط اشكرك،
0: تناول اللقمه ودخلها شويه.
1: اذا هو عمل حاجه اعظم، هو قبل وهو فتح الباب. ده يؤكد لاهوته انه لا يتم نقل العدوى اليه من الخطيئه من الخطاه، بل ينقل هو البر اليهم. لانه المريض الطبيب لاجل المرضى، لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل المرضى. صحيح. أنا الطبيب وأنتوا المرضى، كلام واضح لا يقبل أي تأويل أو يعني تفسير.
0: صحيح. وكتاب مقدس ذكر لنا أن الرب يسوع قال في متى 9:13: لأني لم آتي لأدعو أبرارا بل خطاة إلى التوبة. كان حد دلوقتي قاعد بيسمعنا وده سؤال بيتكرر كتير قوي في اللايفات قبل كده، هو أنا خاطي وعوقت المستقيم، وانا فعلا شرير جدا وعملت كل الخطايا. ما انساش واحده قالت لي انا عملت كل الخطايا اللي انتوا كاتبينها والمكتوبه في كل الكتب المقدسه، هل المسيح يقبلني؟ هل ممكن توجه كلمه ليه تقول له ايه دلوقتي؟
1: خليني اقول لك، مين فينا بلا خطيه؟ مين فينا ضميره، مين فينا جسمه، مين فينا فكره، مين فينا حياته لم تلوث بخطيه في يوم من الايام؟ القضية في أنه عندما تتحول خطاياك إلى قبلة أنظارك أو نظرك وما تشوفش غيرها، أنت هتقع في الحتة اللي مش هتعرف تطلع منها، ضميرك، ذنبك، إحساسك بالإثم بالخطية. لكن هات نفسك، وهات ماسكي الأحجار اللي جايين عشان يرجموك، وهات المشتكين عليك، وروح للمسيح. إما أن تنظر إلى الأحجار، وإما أن تنظر إلى الوسيط والشفيع. إما أنك تركز على اللي أنت عملته، وهنا تتضخم خطاياك إلى درجة تحجب وجه الآب عنك وتحجب وجه الرحمة عنك، وتسقط في بلوعة اليأس اللي وقع فيها غيرك كتير وانتحروا وساب الرب. وإما أن تذهب بكل خطاياك إلى العظمة والقداسة والبر والرحمة والنعمة. بالمناسبة الرب لم يوبخ خاطي واحد أبدا. تخيل الرب كل توبيخه كان للكتبة والفريسيين المرائين. لو انت مش ممثل، لو انت مش بتحط اللي بره عكس اللي جوه، روح زي ما انت للرب، والرب هيقبلك بكل حب. واكد لك انه مفيش اي حاجة تمنع دخولك للرب النهاردة. هو ذا الوقت وقت مقبول، هو ذا اليوم يوم خلاص. اليوم ان سمعت صوته لا تقاسي قلبك، ايا كان عدد حجم ضخامة خطورة الخطية، خد روحك بيها وقف قدامه. لأنه بعد كده يقول: لو كنا حكمنا على أنفسنا لما حكم علينا. فبدل ما تحكم يحكم عليك من الناس ومن الرأي العام ومن الفيس ومن الله، ده أهم من كل حاجة. روح للرب وقول له: قلبا نقيا أخلق فيا يا الله، روحا مستقيما جدد في داخلي.
0: أمين أمين في اسم المسيح. رب فعلا هيقبلك، وقال: تعالوا إلي جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم. وما فيش أتقل من ثقل الخطية. طيب كان كان دايما الكتب

0: الفارسيين كانوا بيهتموا قوي قوي بمكانتهم ومنظرهم قدام الشعب. وكتاب بيقول لنا كده هوت في متى 23، بيقول كده هوت متى 23 عدد 6، بيقول انهم يحبون المتكئ الاول في الولائم والمجالس الاولى في المجامع والتحيات في الاسواق وان يدعوهم الناس سيدي سيدي. بعدين بنلاقي الرب يسوع في عدد 8 بيقومهم بشده وبيقول اما انتم فلا تدعوا سيدي. ازاي قاوم المكانه والسلطه اللي كانت عند رجال الدين بقوه، وبيقول يعني السلطان بتاعهم وهددهم في سلطانهم، بيقولوا كان دايما يقولوا يا سيدي يا سيدي، هو هددهم في سلطانهم، مع ان الرب يسوع مكتوب عنه في يعني انه في عدد في متى 7:29 كانوا يعلمهم كمان له سلطان وليس كالكتبة. ازاي هو كان بيهد السلطان بتاعهم، بيقاوم السلطان بتاعهم وبيقول لهم، بيقول للناس ما تقولهمش سيدي، وفي نفس الوقت هو كان بيعلم بسلطان وليس ككتبة والفارسيين.
1: بصي، هو الكلام بتاع حضرتك جميل بس مليان حاجات كده عايز اغربلها شويه.
0: اتفضل. واحدة طبعا واحدة.
1: اولا هو لم يقاوم سلطانهم الديني، والدليل على كده ببساطه انه قلب الموائد لكنه لم يقلب الكراسي. لما دخل الهيكل قلب الموائد وباعت الحمام، ولكنه لم يقلب الكراسي، وبالتالي وقف يحاكم امام الكرسي بتاع قيافه اللي هو ما رضيش يقلبه، مع انه هو لو كان عاوز يقلب الكرسي كسلطه كان عمل كده.
0: بس هم بيقول هم بيحبوا ان الناس تقول عليهم سيدي سيدي. اه
1: اوكي، انا هاجي واقوم ايه مقومش ايه، لانه كرسي موسى ده كرسي هو اللي عمله، وهو لو قلبه يبقى هو تمرد على نفسه. اذا سلطان موسى وسلطان الشريعه ثابت حتى وان اسيء استخدامه من عالي الكاهن مره، من اولاد هارون رئيس الكهنه مره. اذا فرق الرب يسوع ما بين السلطان كعمل الهي ووقف يحاكم امامه علشان خاطر الناموس يحكم عليه كخاطئ بديلا عن الخطاه، ولو كان قلب الكرسي بتاع رئيس الكهنه ما كانش الرب هيعرف يتمم الناموس او هيدان بحسب الناموس بتاع موسى.
0: صحيح. أوكي؟ جدا.
1: دي واحده مهمه. هو فرقم واحد هو ما رفضش السلطان، بالعكس ده هو امن على السلطان بتاعهم وقال للناس الجزء اللي كنا بنقوله مع حضرتك من شويه انه على كرسي موسى جلس الكتب والفارسيين، كل ما قالوا لكم ان تفعلوه فاحفظوه وافعلوه ولكن بحسب اعمالهم لا تفعلوا.
0: صحيح.
1: رقم واحد. رقم اثنين، هما الرب رفض ايه؟ الرب رفض الالقاب
0: والتعالي والتكبر.
1: بالظبط.
0: صحيح صحيح.
1: طول الوقت الرب كان بيرفض الفوقيه الدينيه، spiritual superiority. رب كان دايما حاطط خط تحت الحته دي، انت مش احسن من حد، انت خادم للناس.
0: اديني يعني اسمح لي ان اعترض، يعني رجال الله ليهم تكريم معين، قساوسه ليهم تكريم معين، الاخوه اللي بينادوا بكلمه ربنا دول ليهم تكريم معين. ايه المشكله في انه الناس تكرم وانه الناس تحس بالتعالي، لان هم فعليا اعلى الكتب والفارسيين، لانه من فم
1: الكاهن تطلب
0: الشريعه. اذا مهم قوي انه يكون
1: يعني ما بتقولش للناس ما تكرموش. الآية بتقول للناس إن الكهنة هم اللي عاوزين يحبوا يسمعوا سيدي سيدي.
0: تمام.
1: فرق كبير بين أن تكرمي على اعتبار أن هذا ما هو يعني إيه
0: الرب
1: ادهولك في عينين إخواتك.
0: طبعا.
1: إحنا مش بنادي إطلاقا بإهانة الإنسان العادي، هنتكلم عن إهانة رجال الدين، رجال الله.
0: صحيح.
1: مش رجال الدين، رجال الله غير رجال الدين، رجال الدين دول صناعتهم شخصية، لكن رجال الله يكرموا.
0: طبعًا.
1: كان أعظم إكرام لموسى يتقال عنه عبد الرب، أعظم إكرام لبولس يقول عبد يسوع المسيح. إذن هل النهاردة تلقي رجل دين يقول يا جماعة لما تحبوا تكلموني قولوا لي عبد يسوع المسيح؟ لا، النهاردة نحن نسعى لللقب. طيب ليه الرب رفض اللقب؟ لأن من يأخذ اللقب يفقد الدور.
0: صحيح.
1: وهناك صراع خفي ما بين اللقب والدور. اللي بيفضل يدور على الألقاب، الألقاب راحت له خلاص، الناس ادتها له، انا اعمل له ايه؟ يعني انا مش هروح لكل الناس اقول لهم ما تقولوليش، لا اللي عايز يقول يقول، بس انا عايز ايه؟ اللقب مرات بيحجب الدور. يعني الرب يسوع ايه لقبه؟ يا معلم، ربوني. كان في كام ربوني في التوقيت ده، او كان في كام معلم يهودي في التوقيت اللي الرب ده كان عايش فيه؟ كتير جدا.
0: طب
1: وده واحد من ضمن. هل كان الرب يسوع يحمل لقب رئيس مجمع؟ رئيس المجمع. على فكرة المجمع اليهودي ده كان حتة

0: اوضه او بيت صغير فيه من 10 اسر مثلا 20 اسره ما زيدش عن كده. حتى لقب رئيس مجمع ما خدوش.
1: صحيح.
0: طب انت عايز تبقى بس معلم؟ يعني الكلمه دي في الوسط اليهودي ايام الرب يسوع ملهاش اي يعني اي تعالي او اي فوقيه. ليه؟ لان الرب كان صاحب دور رئيس المجمع يغتاظ لان الرب ابرأ في السبت، لكن ما يقدرش رئيس المجمع الاغتظاظ ده يبرئ حد لا في السبت ولا بره السبت. فالرب كان رافض ان نبحث عن اللقب.
1: صحيح.
0: اثنين، وان نقبل اللقب. ليه بقى؟ سيدي سياده. تمام؟ وانا رافض، الرب يسوع بيقول كده، ان اي حد يقبل على نفسه السياده الا
1: الله.
0: انا وانتم جميعا ايه؟ اخوه.
1: صحيح.
0: بس.
1: صحيح. وطبعا في مشهد صادم جدا يعني في الوقت ده الرب يسوع اعتذر بمن شفه وجاب طبق وابتدى يغسل رجلين تلاميذه وقال حاجه مهمه قوي في يوحنا 13:14، فان كنت وانا السيد، يوحنا 13:14، ان كنت وانا السيد والمعلم قد غسلت ارجلكم فانتم يجب عليكم ان يغسل بعضكم ارجل بعض. وبعديها في عدد 15، لاني اعطيتكم مثالا حتى كما صنعت انا بكم تصنعون انتم ايضا. اذا رب يسوع رفض انه يستخدم مكانتهم لأي مجد أرضي أو أمور فعلا فيها كبرياء وتعالي. طيب خلينا نتكلم على أنه الرب يسوع كانوا كتبوا الفريسيين كانوا عندهم قوانين معينة خاصة بالطعام وأيضا خاصة بنوعية الطعام، والرب يسوع قال لهم كده قال لهم في الكتاب المقدس: ويل لكم أيها كتب الفريسيون لأنكم تنقون خارج الكأس والصحفة وهما من داخل مملوئين اختطافا ودعارة. وهنا هو الرب يسوع بيركز جدا على موضوع الأكل. وهنا هو يمكن كمان نذكر نقطة مهمة قوي أنه يعني الخنزير وأكل الخنزير والأطعمة النجسة في العهد القديم ليه المسيحيين دلوقتي بيكونوا بياكلوا اي اطعام ما عندوش مشكله خالص فيه وكده احنا بنكسر الناموس، ايه رايك؟
0: العهد القديم دخلت الخطيه من اكله.
1: صحيح.
0: اوكي. حواء خدت ثمره كلتها هنا دخلت الخطيه. الاكله كانت ماديه يعني literally ثمره. انا اؤمن بحرفيه ودقه الوحي في العهد القديم وقصه ادم وحواء، ده ايماني الشخصي. وده مش مجال نتكلم فيه.
1: أنا كمان معاك.
0: تدرج الأمر عند يعقوب وعيسو، باع البكورية بسبب أكلة. العهد القديم، عهد الظلال. عهد أن كل حقائق روحية لا تفهمها افهمها بس ماديا في الأول لغاية لما فهمها لك بعدين. تدرج الأمر إلى أن وصلنا إلى دانيال. عظمة دانيال أنه رفض أن يأكل من أطيب الملك والخمر المشروب. تمام؟ يبقى لغايه هنا لغايه دانيال ده متاخر خالص اهو. الاكل كان كعمليه فيزيائيه يعني فسيولوجيه يعبر عن معنى اعمق. لما جه المسيح دخلنا في حته اخطر شويه. ان مش الاكل مادي، ورفع الرب يسوع مش رفض مش اتقلب على ده، لكن رفع فلتر الماده ودخلنا لحاجه تاني اعمق، وهو انه انت بتتغذى على ايه في دماغك وقلبك. وهنا تحول الاكل، مش تحول، هنا اتفهم المعنى الاعمق فالمعنى الابسط خلاص. ما عتق فهو قريب من الاضمحلال. شيخ ايه العتق؟ العهد القديم اللي هو بتاع ايه؟ بتاع الكل وما تاكلش، واخد بالك؟ طب النهارده لما اروح راجع واقول لهم ما تاكلوش كلوا، طبعا ده مضاد الكلام الكتاب لان بولس بيقول لهم لا يحكم احد عليكم من جهه تا تا تا. لكن تخيل ان حتى واحده من علامات الازمنه الاخيره، ده زي ما بيقول كده اهو في يعني تيموثاوس الاولى 4:11 يقول له كده، بولس بيقول كده لتيموثاوس: ولكن الروح يقول صريحا. يعني ايه بقى صريحا؟ ما تخبيش وشك بقى، اسمع بقى ربنا بيقول ايه بصراحه
1: في الازمنه الاخيره.
0: انه في الازمنه الاخيره يرتد قوم عن الايمان مانعين عن الزواج وامرين، بصي بقى دي سلطه بقى اهي بتتنفذ اهو،
1: صحيح،
0: ان يمتنع عن اطعمه قد خلقها الله. انا مش بخلق مخدرات كيميائيه في معمل، اطعمه قد خلق، يبقى المصدر ايه؟

0: الله
1: الله طبعا
0: لتتناول
1: بالشكر
0: من المؤمنين. يبقى انا عندي هنا المصدر والمصير، المصدر الله ولكنه المؤمنين. فلو ده الله ودول المؤمنين، بين الاثنين حط حاجه اسمها الشكر، خدها بشكر من الله. تمام. وعارفي الحق. فاحيانا يبالغ يعني بعدين بتفاجئ ان بعد كده الناس بتبالغ في التركيز على قوانين الطعام والامتناع، كلها مجرد حاجات بره مش جوه.
1: صحيح.
0: ابدا جوه، وساعتها لما الرب يقول لك الاكل ده على فكره مش غلط ما تاكلوش، ليه؟ هيعثر اخوك. ده ان كان اكل لحم، مش ضد ناموس بقى. يعثر اخي. طب يعثر اخي دي مين اللي عرفها لك؟ اللي جوه ولا اللي بره؟ اللي جوه.
1: صحيح.
0: قلبك في لحظه كده قال لك ما تاكليش لحم. ليه؟ اخوك مش لاقي ياكل.
1: صحيح.
0: هيتعثر. ايه الجمال ده؟ ايه العظمه؟ ايه الرقي؟ ايه السمو؟ انه قلبك هو اللي يبقى فاهم، مش مش عندك لستة بتقول لك ده يتاكل كده ما تاكلش كذا.
1: وطبعا نقطه مهمه قوي كمان، انه في اعمال الرسل 11 وابتداء من عدد يعني 4 بيتكلم انه بطرس كان وقع في غيبه، كان مشاف رؤيه انه ملايه نازله عظيمه، نازله مدلله باربع اطراف من السماء وفيها دواب الارض والوحوش والزحافات، وسمع صوت بيقول له ايه؟ قم يا بطرس اذبح وكل. فقال له كلا يا رب، في عدد 8، لانه لم يدخل فمي قط دنس او نجس. فقال له رب، قال له تاني من السماء ما طهره الله لا تنجسه انت. وكان هذا على 3 مرات. اذا كل شيء طاهر للطاهرين، وللنجسين كل شيء قد تنجس كل شيء.
0: تمام.
1: طيب رب يسوع وبخ ايضا الكتبه الفريسيين لانهم كانوا بيشوفوا اخطاء الاخرين، وما كانواش بيشوفوا اخطائهم، وقال كده هو قال اللي هو يا مرائي في متى 7:5، يا مرائي اخرج اولا الخشبه من عينك، يعني استبصر جيدا ان تخرج قزة من عين اخيك. يعني ايه الخشبه والقزة؟ على عجاله لان الوقت بيخلص. ومشكلة في أنه أحيانا بنشوف الأخطاء الآخرين بشكل قوي جدا وبنشوف عيوبهم. طب إيه الفرق أنه إن أنا أرفض الخطأ وأن أنا أكون بدين الأشخاص اللي بيقوموا بالخطأ؟
0: في نفس النص اللي الرب قال لا تدينوا لكي لا تدينوا، في نفس النص.
1: صحيح.
0: مش في حتة بعيدة، قال لهم احذروا من الأنبياء الكذبة لأنهم يأتونكم بثياب حملان. طب أنا كده مش مفروض أدين الأنبياء الكذبة؟ لا. فرق ما بين أنك تصدر أحكام، وأنا أقول لك إيه مشكلة إصدار الأحكام، وما بين أن تميز الصح والخطأ. فالنبي الكذاب بالمناسبة، هو الرب هنا ما قالش احذروا من التعليم الكاذبة، لا، الأنبياء، يعني ده برضو أشخاص. فهو بيقول لك هنا في الأول في نفس النص بتاع متى 7، متى 7 مش كده؟ أي 7 بيقول له كده لا تدينوا لكي لا تدانوا لأنه بالكيل الذي تكيلون به وكل لكم.
1: صحيح.
0: وجي بعد كده راح قال لهم إيه؟ احذروا من الأنبياء الكذبة. إذن الله مش ضد تمييز الأشخاص الصح والغلط. كتمييز وكإحذروا وكأنك تاخد حذرك. لكن إيه موضوع الدينونة؟ باختصار شديد جدا، زمان لما كنا نبقى كطلبة عملنا الواجب، كنا نروح للمستر اللي في الفصل نقول له يا أستاذ، يقول لي له فلان ما عملش الواجب. الواجب واجب، يعني إيه؟ أنا لو عملت الهوم ورك بتاعي ما خدتش سقفة من المدرس، أنا كده كده ده هوم ورك. بس أنا عايز أوصل المدرس رسالة إني أنا عملت الهوم ورك. طب أقولها له إزاي؟ إن أقول له إن صاحبي ما عملش، عشان أبقى أنا متفوق على صاحبي. بيسموها لعبة التفوق الأخلاقي، دي لعبة نفسية. ليه بنطلع ناس وحشين؟ إحنا عايزين من خلف الفكرة مش نضايقهم، إحنا عايزين نقول إحنا أحسن. فالرب كان بيقول له إنك كذاب. ليه؟ لأنك أنت عندك خشبة، هو عنده قزة. لما تطلع الخشبة أبقى أبصر أن تطلع قزة. المعنى واضح جدا، ما تلعبش لعبة تفوق، أنت مش أحسن، لكن احذر من الناس الغلط. ده لا ينفي ده.
1: صحيح. صحيح جدا. الرب يسوع كمان كان بيقاوم فكرة أنه أعامل الآخرين بطريقة يعني فيها إهانة. أحيانا بتجاهل الآخرين، ويرجع تاني لوصية تحب قريبك كنفسك. يعني كتير قوي الرب يسوع كان بيهتم قوي بالإنسان، وأغلب هو طول الوقت بيهتم بالإنسان، لكن فكرة تحب قريبك كنفسك. وقال مثل السامري الصالح، هنا هو علاقتنا بالآخرين مجرد واجب يعني أخلاقي، ولا هو شيء وأمر إلهي تحب قريبك كنفسك؟ وخلينا نتكلم ده من خلال السامري الصالح، المثل اللي الرب يسوع وضعه.
0: يعني
1: كان في كاهن وكان في لاوي عدوا على الشخص المجروح المطهر.
0: طبعا تفسير الكلمه كلمه للمثل وده تفسير غلط طبعا. الرب عايز يقول رساله بسيطه في نهايه المثل ده يعني ده

0: التفسير الطبيعي انه مين ايهما ترى صار قريبا الذي وقع بين اللصوص؟ فقال الذي صنع معه الرحمه. فقال له اذهب انت ايضا واصنع هكذا. وكانه الهدف النهائي ايه؟ الهدف النهائي لا تجعل الشريعه تمنعك عن التعامل مع شخص عاري. لان الراجل يقول عروا فهو دلوقتي عريان. العري قدام الكاهن الاثنين ما يركبوش مع بعض. العري عار ووصمه طبعا. الكاهن رجل بيلبس ثياب الدين. اوعى تخلي ثياب الدين تنسيك ان انت وانت نازل في نفس السكه كان ممكن نفس اللصوص يعروك زي الراجل ده. دول لصوص يعني لو كانوا هيخافوا منك. فاذا لا تجعل ستار الدين يمنعك ان تصل الى من جرد من كرامته وثيابه. اثنين المعنى الثاني البسيط اللي انا فاهمه، لا تجعل من الخدمه كلاوي حاجه تمنعك من ان تتعامل مع شخص بين حي وميت. خلي بال حضرتك
1: صحيح.
0: اللاوي عاوز يساعد، عاوز يعمل خدمه، والراجل ده بين حي وميت، فالراجل ده هيبقى ايه؟ هيبقى ثقل على اللاوي. فهو مع الكاهن بيقول له اوعى لبسك ينسيك ان ده عريان وانت زيه، واثنين اوعى اوعى انت كلاوي شغلك وخدمتك ينسيك انك تتعب تخدم الراجل اللي بيموت اصلا. وده المعنى الفعلي ليه تحب قريبك كنفسك.
1: رائع جدا. طيب هنختم بايه، وايه الرب يسوع قالها مهمه قوي قوي في متى 25، بيقول كده اهوت اني اقول لكم ان لم يزد بركم على الكتبه والفريسيين لن تدخلوا ملكوت السماوات. ازاي بر المسيح كان مختلف عن البر اللي كان بيقدمه الكهنه والفريسيين؟ ان نعمل ايه يعني؟ يعني فكره انه ان لم يزد بركم، ازاي برنا يزيد عن الكتبه والفريسيين عشان نقدر ندخل ملكوت السماوات في اقل من دقيقه؟
0: الكتبه والفريسيين بر سلبي، الرب يسوع بر ايجابي. الكتبه والفريسيين بر يمتنع، الرب يسوع بر يتبع. الكتبه والفريسيين بر ظاهري، الرب يسوع بر اعمق وعميق وحقيقي. إن لم يزد بركم على ده، يعني ده مش مرفوض. أنتوا محتاجين تمتنعوا، أنتوا محتاجين تتعاملوا مع الحاجات السلبية ما تعملوهاش. أنتوا محتاجين تكونوا ظاهريا مش عثرة للناس، ولكن زيدوا على كده، مش بس بالسلبي ولكن بالإيجابي، مش بس بالظاهري ولكن بالحقيقي العميق، ومش بس بالامتناع ولكن بالاتباع.
1: رائع رائع جدا. انا بشكرك جدا جدا في نهايه الحلقه اخويا وفيق.
0: شكرا.
1: حقيقي بركه كبيره النهارده، وانا بصدق جدا ان الرب يوصل لكل قلب. رب دايما يستخدمك في كل مكان فعلا مفصلا كلمه الحق باستقامه. بشكرك
0: حضرتك جدا.
1: في النهايه احيانا احبائي المشاهدين، الفرق كبير بين انسان بيحفظ وصايا ربنا كانها مجرد قوانين، وبين انسان عايش مع ربنا وبيخلي وصاياه تغير قلبه وتغير حياته. المسيح ما جاش يعلمنا تدين شكلي ولا اننا نهتم بالمظهر وننسى الجوهر، لكن دعانا القلب يحب الله ويظهر محبته في معاملاته مع الناس. خلينا دايما نسال نفسنا، انا بطبق وصيه ربنا عشان الناس تشوفني ولا عشان قلبي بيحب ربنا ويرضيه؟ ان ربنا مش بيدور على شكل خارجي لكن بيدور على قلب صادق. زي ما المسيح قال هذا الشعب يكرمني بشفتي اما قلبه فمبتعد عني بعيد. خلي إيمانك مش مجرد عادات لكن حياة فيها محبة وطاعة حقيقية. ربنا يدينا كل يوم قلب يعرف وصيته ويفهم قصده ويعيش لمجده. شكرا لحسن متابعتكم، إلى اللقاء في حلقات قادمة من برنامج كارما المباشر، ورب معكم.

0: أنت دائماً صاحب المبادرة، أنت من تطرق الباب، وأعلم أنني المسؤول عن فتحه لك لكي ما تستطيع أن تدخل تتعشى معي وأنا معك. فيا لها من علاقة أبوية سامية. فأنت لا تريد كسر حرية أولادك، فكم أنت عظيم يا أبي في محبتك. لكن يا إلهي، أتعشم ربما فيما هو أكثر، أتعشم في أنك تساعدني لكسر أي حواجز تعوقني دون الاستمتاع بك. لذا خذني بقرب قلبك، فحينها أراك وأشعر بك بالقرب مني دائما. تعال وابني من هدم فيا كل يأس، كل عائق يمنعني من نوال نعمك الكثيرة يا أبي. تعال وامحي الآن. يا من قلت فتيلة مدخنة لا أطفئ، قصبة مردودة لا أقصف، فاجذبني وراءك فنجري.
1: قناة الكارما عندنا رسالة مهمة جدا، إن ننقل كلمة ربنا لكل بيت، وكنيستك والكنائس اللي حوالينا هي وسيلة ربنا بيستخدمها لنقل كلمة ربنا لكل بيت. وبدعمك الشهري لقنوات الكارما بنقدر نكمل ونضمن إن الرسالة دي توصل وتغير العالم حوالينا. فأنا بشجعك وبطلب منك كون معانا شريك شهري عشان نضمن إن الرسالة دي تفضل تكمل، ونفضل نكون الجسر اللي بيوصل كلمة ربنا من الكنيسة للبيوت حوالين العالم. ربنا يبارككم.
2: شكراً لدعمك لقناة الكارما. خدمتنا ستستمر بدعمك لها. أرجوك استخدم QR كود الموجود أمامك للدخول للموقع الرسمي لقناة الكارما لدعم وتعضيد عمل الرب في قناة الكارما.

ترك الإسلام هو أعظم قرار يمكن أن يتخذه المسلم في حياته، لكنه قرار ليس بالسهل. ترك الإسلام يغير حياتك تماما، لكن الخوف من السؤال، الخوف من الله، الخوف من المجتمع، الخوف من العواقب، كلها عوامل تجعل الكثيرين يترددون. في هذه الحلقة أريد أن أساعد من يريد ترك الإسلام كيف يتركه دون خوف. تابعونا كل وضوح.

مشاهدينا الكرام، أرحب بكم في حلقة جديدة من حلقات بكل وضوح. معكم رشيد، أرحب بكم على قناة الكرمة وعلى مواقع التواصل الاجتماعي. حلقتنا لهذه الليلة بعنوان كيف تترك الإسلام دون خوف. الخوف هو أكبر عائق أمام المسلم في ترك الإسلام، وأتحدث عن تجربتي الشخصية وتجربة المئات الذين التقيت بهم خلال هذه السنوات. حين تفكر في ترك الإسلام أول مرة ينتابك الخوف، تنتابك مشاعر الارتباك والحيرة. حتى لو بحثت، حتى لو تيقنت، حتى لو وصلت إلى قناعة، لأن الارتباط بالإسلام ليس فقط من ناحية فكرية محضة، بل أيضا من ناحية وجدانية، من ناحية عاطفية، من ناحية اجتماعية. الإسلام هو الأعياد، هو رمضان، هو اجتماع العائلة، هو المناسبات.

هو الأفراح، هو العزاء، هو الدفن، هو الكلمات الدارجة اليومية مثل السلام عليكم، إن شاء الله، صلي على النبي. هذا الاختلاط بين الاجتماعي والديني يجعل مسألة ترك الإسلام من أعقد الأمور التي يمكن أن تحصل للمسلم. لقد مررت أنا شخصيا من نفس المراحل، من نفس المعاناة، من نفس الأسئلة، من نفس التحديات، ولذلك أود أن أقدم هذه الحلقة للمساعدة، لكي تكون مرشدا للذين يمرون من نفس الطريق، يجتازون نفس المراحل ويطرحون نفس الأسئلة. إذن كيف تترك الإسلام دون خوف؟ لنبدأ على بركة الله. بداية السؤال، ترك الإسلام المفروض لو بلدان حرة، لو في مجتمعات حرة، مجتمعات متشبعة بالحرية والديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، كانت يمكن هذه الحلقة لن تكون حاجة إليها أصلا. تخيل أنه واحد مثلا يقدم حلقة في فرنسا، كيف تترك المسيحية دون خوف، أو في أمريكا، لن تعني أي شيء. لماذا هذه مهمة؟ لأنه لازلنا نعيش في مجتمعات متخلفة، مجتمعات ديكتاتورية، ما نتكلمش عن الحكومات فقط، نتكلم عن المجتمع أيضا، جارك، بائع البقال، بائع الخضار، كل شخص، المجتمعات لا زالت مقيدة ومكبلة. فهذه الحلقات مهمة جدا بالنسبة للظروف التي نعيش فيها. البداية، كيف نبدأ بالأول؟ بداية ترك الإسلام هي طرح الأسئلة، هي التفكير النقدي، هي أن تفعل ملكة التفكير، الدماغ، العقل. لا تخف من الأسئلة. ليه أقول هذا؟ لأن أول شيء، أول حائط، أول شيء زرعه الإسلام، أول قيد وضعه على المسلم هو تحريم وتجريم السؤال. أنا تكلمت حلقات كثيرة عن يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم، ده واحد من هذه آية قرآنية. أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم بسبب مسألتي، ده حديث. فإذا السؤال، طرح السؤال هو بداية الطريق لترك الإسلام. الإسلام لا يتعايش مع التفكير النقدي، التفكير النقدي مضاد للإسلام، أنتي إسلام، هو المضاد للإسلام. وأنا لما أقول الأسئلة أقصد نوع خاص من الأسئلة، لأنه في الإسلام ممكن أن تطرح أسئلة، لكن نوع آخر من الأسئلة أتحدث بالتفصيل. الشيء الآخر، المسألة الثانية، وأي مسلم يشاهد هذه الحلقة، الأسئلة ليست من الشيطان. كنت وأنا مسلم كل ما أطرح سؤال فيه نوع من الشك، نوع من عدم اليقين، أول شيء كان يقال لي، ومتأكد كثير من المسلمين الذين يشاهدون هذه الحلقة سيشاركون من نفس الشيء، استغفر الله، قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لماذا؟ لأن في العقل الجمعي الإسلامي، الأسئلة المتعلقة بذات الله، المتعلقة بوجودنا، المتعلقة بالخلق، المتعلقة، الأسئلة الوجودية هي من الشيطان. فأنت بتقفل أول ما يفتح باب الأسئلة، بتقفله على طول بأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وتعود للقطيع. الإسلام خلق كمنظومة ليبقيك داخل القطيع وتفكير القطيع، لا تخرج عن القطيع. لو فكرت، لو خرج، لو سألت، أنت ممكن تتعرض حتى للعنف الجسدي، أنت هتكفر. فدي منظومة عاملة عشان تقفل السجن من كل جوانبه. ثم شيء آخر، لا شيء مقدس عن السؤال، ما فيش شيء خارج نطاق الأسئلة.
ممكن تسأل

عن الله وما تحس بتأنيب الضمير، لأنه أحيانا كنت لما بسأل عن الله وعن الرسول وأنا بسأل بقول استغفر الله. ليه؟ لأنه المنظومة اللي كبرنا فيها علمتنا أن السؤال جريمة، أن السؤال ذنب. أنت ممكن تسأل في أشياء تانية، لكن أعوذ بالله تسأل عن الله. أنت ممكن تسأل في أشياء تانية، أتوضى إزاي مثلا، لكن تسأل عن الرسول هو مرسل من الله ولا لا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أنت هتكفر. فلا شيء مقدس عن السؤال. محمد ليس فوق السؤال، الله ليس فوق السؤال، وهذا أقوله للمسيحيين والمسلمين بخصوص الله. الله ليس فوق السؤال. ممكن أن أتساءل عن وجوده، عن صلاحه، عن لماذا يسمح بالشر، عن كل شيء ممكن أتساءل عنه، لا يوجد شيء فوق السؤال. أنا من المؤمنين بأنه بداية المعرفة وبداية حتى الإيمان لازم تبدأ من الشك، زي ديكارت، لازم تبدأ من الشك، أنك تشك أولا مش تؤمن أولا، لأن لو تؤمن أولا يبقى ما فيش حد حيترك إيمانه. أنت لو تبدأ من التسليم أنه الإسلام صح، لا دي بداية غلط. مفروض أنه كل شيء أشك فيه وكل شيء أسأله. إذن ثلاث أمور في البداية أعطيها تيب، يعني لكل واحد يبحث. أنا مريت في هذه، أمضيت عشرات السنين في هذا الأمر، أعرفه عن ظهر قلب. ما تخافش من الأسئلة، ما تستعيدش من الشيطان لما يجي لك سؤال، ما هدا مش من الشيطان، عقلك مش من الشيطان، الله أعطاك ملكة التفكير فمستحيل أنه جاي من الشيطان. الأسئلة هي بتساعدك في مسيرة البحث. لا شيء مقدس، ممكن تسأل عن أي شيء. فثلاث أشياء، ما تخافش، ما تخافش. ولماذا أقول هذا الأمر؟ لأنه في أحاديث بتقول هذا الأمر. أنا ممكن أعطيكم مثلا في صحيح مسلم، تخيل أنت في صحيح مسلم في كتاب الإيمان، ها؟ ده كتاب عن الإيمان، باب بيان الوسوسة في الإيمان وما يقوله من وجده. الوسوسة اللي هي أن الشيطان يوسوس لك، يدخل جواك ويبتدي يعطيك أسئلة. إيه هي؟ بيقول الحديث يأتي الشيطان أحدكم، شوف أن الشيطان اللي بيجي وهو اللي يبتدي التفكير النقدي فيك. يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا وكذا. مين اللي خلق السماء؟ مين اللي خلق الأرض؟ مين اللي أوجد كذا؟ هل هي نظرية التطور أم الله؟ حتى يقول له، وبيقول لك أن الشيطان بيستدرجك واحدة واحدة، يبتدي من السماء والأرض والإنسان لحد ياخدك لحد من خلق ربك. بيقول لك لما توصل هنا فإذا بلغ ذلك فليستعد بالله ولينتهي. لما توصل من خلق ربك اقفل الباب، خلصنا الموضوع، السلام عليكم، قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وروح بيتك ونام، خلاص ما فيش داعي للأسئلة دي، السلام عليكم. ده التفكير الإسلامي. تخيل أنت واحد بتعلمه أنه التفكير النقدي الكريتيكال ثينكينج مصدره الشيطان، وأنه حتى لو غشك وخدعك وقف، لما توصل لمرحلة الله وقف. ده التفكير الموجود. على فكرة ممكن تلاقيه حتى عند بعض المسيحيين متأثرين بالثقافة الإسلامية، بينما أنه المنطق والعقل والشيء أنه من حقك أن تقول من خلق كذا وكذا، وده مش من الشيطان. يعني وكأنه الشيطان بيقول، وكأنه الحديث بيقول لنا أن الشيطان كائن عاقل ومنطقي، وأن الله ما بيحبش المنطق وما بيحبش العقل وما بيحبش الأسئلة، وبيحب القطيع، بيحب واحد ضبع بيقول آه بس، ما بيحبش الإنسان المفكر. أنه المفكرين إخوان الشياطين والعقلاء إخوان الشياطين. ده يعني لو على الحديث ده فكل الفلاسفة كانوا إخوان الشياطين، لو على الحديد ده، لأن الفلسفة كانت بتتساءل في كل شيء، كل علوم المنطق
كانت تسائل في كل شيء. فإذا كان يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا وكذا، يبقى ديكارت وأفلاطون وسقراط وكل كل الفلاسفة اللي مروا عبر العصور كانوا مجرد شياطين، لأن يعني كل أسئلتهم الوجودية نبعة من الأسئلة. على فكرة ما وصلت له البشرية اليوم لولا السؤال ما كناش وصلنا له. أي شيء في العلوم ينطلق من الأسئلة وإيجاد حلول لهذه الأسئلة، ما كناش نكون في ما نحن الآن فيه، ما كانش عندنا انترنت ولا فضائيات ولا أي شيء. فالسؤال هو اللي وصلنا لكل هذا بما فيهم الأسئلة الوجودية. يعني الأسئلة الوجودية كان الفلسفة هي أم العلوم، منها انبثقت علوم أخرى. أنا قلت في البداية أن الإسلام ما بيحرمش الأسئلة كلها. داخل الإسلام ممكن تسأل، لكن عن صحة الإسلام لا، لا تسأل. مثلا في السنة اللي فاتت دار الإفتاء في مصر قالت لك وقرابة 1,000,000 فتوى، دي أسئلة يعني ناس بتبعت تسأل، 1,000,000 فتوى خلال عام. يعني هي أغلبها 99% هي أسئلة تافهة ما لهاش علاقة بالتفكير النقدي. هي في الحقيقة مش تفكير نقدي، هو تفكير قطيع، لأنك أنت ما بتفكرش لحياتك اليومية، أنت مسجون. أنت لو عايز تطلد فارك بتبعت فتوى هل طلاق الأظافر حلال ولا حرام، بتكلم عن امرأة مثلا، الرجل هل حلق الشارب ولأي حد حلال ولا حرام، اللحية هل حلق اللحية ولا تركها ولا تقصيرها ولا كذا بأي، ونتف الإبطين يعني أنتفه ولا أحلق بمكنة، إيه السنة، دي مجموعة من الأسئلة. أما في رمضان فخلاص ده بيصير الباب مفتوح مشرع للفتاوى. لو أخذت أنسولين أفطر ولا ما أفطرش، لو أخذت عطر عملت عطر، السيجار الإلكتروني يفطر ولا ما بيفطرش، وقس على ذلك. فهي أسئلة لكن تافهة. 1,000,000 فتوى، 1,000,000 سؤال في سنة واحدة في بلد واحد، 1,000,000 سؤال. يعني لو قلنا المصريين شلنا المسيحيين منهم وسبنا المسلمين 100,000,000 مثلا، يبقى عندك سؤال لكل مسلم في السنة، يعني سؤال لكل مسلم في السنة بس عن شيء تافه، عن شيء تافه. وقال لك قضايا الأسرة في الصدارة، يعني الخلع ضربتني مش عارف ايه، أديها الميراث لها حق أصرف عليه ولا ما أصرفش عليها، أصرف عليها عند الطبيب ولا لا، تاخد الأولاد ولا ما تاخدهمش، اللي هي مفروض تحل قانونيا، يعني ما لهاش علاقة بدار الفتوى. إذن فالإسلام لا يمنع الأسئلة التافهة أو الأسئلة اللي هي عن الطقوس. أنا مرة كنت بكلم والدي، فكن من بين المشادات والمشاحنات بيننا أنه وريته مجموعة من الأحاديث اللي قلت له إيه رأيك في دي، طالما أنه إحنا بنتكلم عن الدين إيه رأيك في الأحاديث دي. فهل أنت بتجيبها منين يعني؟ أنا قال لي أنا أحدث الناس، ولا مرة هذه الأحاديث أتكلم فيها ولا أجدها حتى، يعني ما بحثش عنها، أنت بتجيبها منين؟ قلت له عشان أنا بفكر في مجال وأنت بتفكر في مجال تاني. والدي كان بيجهز خطبة الجمعة مثلا بيتكلم عن زكاة الفطر، يتكلم عن صلة الرحم، يتكلم عن أشياء، وهذه اللي بيدور على نصوص تؤيد كلامه في الموضوع بس. لكن هل سيتحدث عن وجود الله؟ هل محمد رسول من عند الله؟ لا طبعا. لماذا تزوج عائشة وهي عندها 6 سنين وهو عنده 53؟ ولماذا ما أخذ زينب بنت جحش؟ ولماذا أخذ صفية وقتل عائلتها؟ ولماذا مثلا
عامل اليهود بهذه الطريقة وأحرق نخلهم وسبى نسائهم وقتل أطفالهم، ولماذا حل زواج المتعة، ولماذا ولماذا ولماذا.

كل هذه الأسئلة عشان أعرف هل هذا رسول أم ليس برسول. لكن والدي بيسأله واحد يقول له يا شيخ يعني هل يجوز أن أصوم عن والدتي المتوفاة، أن أحج عن والدي اللي مات من صار له 10 سنين، هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقدا أو مثلا كذا؟ فهذه هي الأمور التي يتحدثون فيها. إذا نعود لنصائح الذين يريدون ترك الإسلام. أنت عندك مجموعة من القيود، قيود تتعلق الخوف من الأسئلة، عندنا خوف من الله. كثير من المسلمين أعرف أنه بيصلوا إلى مرحلة في التساؤل بعد ذلك بيصيبهم خوف شلل، يقول لك أنا خايف ربنا يعاقبني، أنا خايف من ربنا. طب أنت توصلت أنه القرآن ليس كلام الله، وتوصلت أن محمد ليس رسول من عند الله، برضو عنده شك أنه ربما أكون أخطأت، ربما عملت غلط في البحث، ربما عملت كذا، فأنا خايف من ربنا. وأنا أتكلم عن نوعية الإله اللي بيقدمه الإسلام. ليه بنخاف من الله في الإسلام خوف رهيب شديد؟ أسيبك من مخافة الله، لأنه في فرق بين الخوف الرعب، رعب أنت مرعوب، مش انك بتخاف الله، يعني بتعمل اشياء يعني احتراما لايمانك بالله. مخافه الله هي هذا ما نقصده به، انك بتقول انت ما بتظلمش، انت بتعمل الخير. مخافه الله يعني انت حاطط ربنا كاوتوريتي، يعني هو الاوتوريتي. لكن الخوف من الله، من العقاب، من من من مونستر، من وحش. تعرف أنه الإسلام قدم لنا إله سايكوباتي، علاقتنا به مسمومة، توكسيك، عامل زي واحدة كنت بتحبها لكن تركتها في وقت من الأوقات، فصارت تبحث عن كيف تؤذيك لأنك تركتها، عنده عقدة نقص. فأنت تبقى مسلم، لو تركته هتحصل لك مصيبة. فهو العلاقة التوكسيك مع الله أنه ما بيحبش أنه حد يترك الإسلام، ولو تركته هيعمل لك مصيبة في حياتك. ده التفكير اللي تعلمناه، أنه أنت لو تركت الإسلام لو حصل حد سيارة بيقول لك لو حصل لك مرض يقول لك لو حصل لك مصيبة مالية مثلا اتحرق مكتبك فهم عاملين الله انه شخص سايكوباتي، مش اله ناضج متاكد من نفسه، ما يحس بنقص لو حد تركه، ما يحس بنقص وانه لازم يؤذيك. ايه نوعيه العلاقه؟ تخيل انت داخل في علاقه مع شخص ويقول لك لو تركتني هاؤذيك، ايه نوع ده في الاشخاص العاديين؟ فكم بالاحرى في الله. فالخوف من الله هو في الحقيقة أنت لازم تتخلص منه. أنت لو بتؤمن بإله بهذا الشكل وخايف منه وعندك معاه علاقة توكسيك، فأنت أحسن ما تؤمنش به. ثانيا الخوف من الكفر. إحنا علمونا أنه ترك الإسلام واعتناق المسيحية أو أي دين آخر هو كفر. كفر بمعنى أنه كل شيء مغفور ما عدا أنك تشرك بالله، بمعنى أنه السرقة it's okay يعني بتمشي، المخدرات تمشي، النصب والاحتيال ربنا غفور رحيم، لكن لا يغفر أن يشرك به. فأنت تدخل في دائرة اللا عودة، اللي هي انت هتدخل. فده الخوف اللي بيكون عندنا في في في في ذهننا وانت بتفكر في ترك الاسلام، انت خايف من الكفر. الخوف من العذاب مش الدنيوي، انا حطيت الاول هو من الدنيا وان تحصل لك مصيبه هنا. الخوف من العذاب الاخروي ايضا، في ناس كثيره يقول لك انا لو مت بكره وانا مش عارف وخاف من عذاب القبر. انا من اكثر المقاطع اللي شوهدت في الانترنت ليا يمكن 12 او 13 مليون مشاهده هي عذاب القبر. عذاب القبر في الاسلام المسلمين بيرتعدوا من عذاب القبر، ويحكى عن الصحابة أنهم كانوا بيبكوا من عذاب القبر. محمد كان بيستعيد عذاب القبر ليل ونهار.

بيقول لك طب انا لو مت ويحصل لي عذاب ويمكن انه صح، في كل هذه العوامل تعرفوا انه بيحصل نوع من الكونديشنينج اللي هي التدجين، بيتم كونديشنينج لينا من واحنا صغار، فبتتعلم التخويف بالله، التخويف من الكفر، التخويف من عذاب القبر. فبيخلي المسلم حتى لو أدرك عقليا ومنطقيا بأنه واحد تساوي واحد هي اثنين، بأنه الإسلام مش من الله، حتى لو أدركها منطقيا بيبقى عنده خوف لا يتخلص منه إلا بعد مدة. أنا بتذكر أول رمضان لم أصمه، لأنه كان عندنا في المغرب فكرة من ضمن التخويف أنه لو ما صليتش ممكن تتدارك الأمر، لو ما عملتش أشياء كثيرة إسلامية ممكن، لكن أنك ما تصومش رمضان هتحصل لك مصيبة في حياتك. والحمد لله أو كم رمضان ما صمناش ولا حاجة، يعني ما فيش حاجة، هي عقدة عملوها فينا بس. فبتخيل انه هيجي لك شيء في المعده، هتموت بتسمم، هيحصل لك شيء انتقاما من انك لم تصم رمضان وكفرت بالله. على فكره انا تركت الاسلام واول رمضان كان عندي خوف، عقليا انا مقتنع لكن الخوف متملكني. ليه؟ لانه كبرنا عليه، فصعب انه بياخد، وكانه دخل لك سم في ذاتك بياخد وقت عشان تتخلص منه، لازم تاخد وقت، مسألة وقت وتدريب وديسيبلين. الشيء الآخر اللي عايز أشاركه مع الناس اللي بيبحثوا في الإسلام، تعلم بعض الأشياء دي منطقية، البينة على المدعي دي سهلة، الشيوخ وعلماء ما يسمون بعلماء الإسلام عاملين الأصل هو اليقين، أنه محمد رسول من عند الله ده الأصل، القرآن كتاب من عند الله ده الأصل، الإسلام هو إن الدين عند الله الإسلام، إنه الدين الصحيح هو الإسلام، وبعدها نناقش. الأصل هو الشك مش اليقين، البينة على المدعي، أنت بتدعي إن محمد رسول من عند الله، اثبت لي. أنت بتدعي إن الإسلام هو الدين الحق، اثبت لي. الأصل هو الشك، المطالب بالبينة بالحجة بالإقناع هو الإسلام مش أنا. فإذا فكرت أن الله سيحاسبك يوم القيامة ويقول لك ليه ما أمنتش بالإسلام، ما أنا ما وصلتنيش أدلة كافية مقنعة تقنعني بالإسلام، ما وصلتنيش أدلة تقنعني بنبوة محمد، فمش أنه لازم تؤمن وبعدها تبحث، لا، أنت تشك أولا، ولعايز يقنعك هو يبعث لك ويشرح لك ويبين لك. الإسلام يعكس المنطق، بيقول لك البينة على المنكر، لما تقول له محمد ليس رسول من الله بيقول لك إيه دليلك؟ لا، هو ليس رسول من عند الله إلى أن يثبت العكس. الناس لا يولدون رسل من عند الله، الديفولت اللي بيخرج من الفاكتوري هو الطفل زي بقية أطفال الناس. إذا أنت عايز تغيره من الديفولت بيصير نبي، طيب لازم تثبت لنا. فالإسلام يعكس المنطق، يجي لعندك ويقول لك عندك دليل أن القرآن ليس من عند الله؟ لا، هو هي العكس، عندك أنت دليل أن القرآن من عند الله، البينة على المدة، أنت بتدعي، مش كل كتاب هو كلام الله، مش كل كتاب هو نازل من عند الله. الأصل باي ديفولت أنه كل كتاب هو كتاب بشري، إذا أنت عايز تنسبه لله، أنت المطالب بالدليل. الإسلام يدعي أن الأصل هو الإسلام، هو عايز يقفل لك كل شيء، بيقول لك أنت بتولد مسلم كده من الفاكتوري، يعني
الله لما تقول له لا انا ما بولدش، انا بعرف رمضان، اللي بيولدوا في غابات مثلا ما بيعرفوش رمضان وبيعرفوا الصلوات وبيعرفوا، بيقول لك لا انت غبي ما بتفهمش الاسلام، الاسلام هو التسليم لله. حتى دي مش كل واحد بيولد من بطن امه وبيولد

الباحث، بينما عبر الدليل على المسلم اللي بيقدم الإسلام. ودي أنا بقدمها كتساعدك في النقاش، أنت ما تحسش أنك مذنب لو رفضت الإسلام، لأنه كان المفروض أنه القرآن يكون واضح، أو مفروض أنه الأدلة تكون واضحة، ومحمد يكون واضح، وأنه نقتنع به بسهولة. فدي من الأشياء اللي ممكن تساعدك. في أسئلة أنا كنت بطرحها على نفسي لما كنت ببحث وهساعدكم بيها. فرضا أنه الإسلام طلع صح، أنا هفترض معاكم، بس بيقولك for the sake of argument، يعني إحنا بنفترض لأجل الحجة فقط، يعني مش أنا بؤمن بيها. فإحنا تعالوا نفترض أنه الإسلام طلع صح في الآخرة، وخلاص إحنا طلعنا غلطانين، وبرنامج بكل وضوح طلع غلطان، وكل الحلقات اللي عملها رشيد كان ملهاش أي لازم، ماشي. طب لو سألني الله فرضا لماذا كفرت بمحمد، هجيب بإيه يا رشيد؟ أنا خلقتك مسلم في أسرة مسلمة، أبوه كان إمام المسجد، بيقرأ قرآن قدامك ليل نهار، أخذك على الجامع وانت صغير، اتعلمت، حفظت آيات قرآنية كتير، صور قرآنية، أحزاب حتى، وكنت بتروح الصلوات، وكان كل شيء كويس، إيه اللي طلعك من الإسلام؟ معلش يا ربنا، أنا لما كبرت شوية وابتديت أقرأ وقرأت السيرة النبوية، ما قدرتش أقبل هذا الشخص أنه رسول من عند الله، لأنه أخلاقي أنا الإنسان الضعيف البسيط كانت أفضل من أخلاق هذا الشخص. فمعليش يا ربنا، مع احترامي الشديد لك، ما لقيتش حد تاني غير ده تبعته رسول كنا اقتنعنا به، حد نقي طاهر، حد ما ياخدش مرات ابنه مثلا، حد ما يطمعش في طفلة صغيرة عمرها 6 سنين، حد ما يهجمش على قبيلة تانية ويقتل العيلة كلها وياخد بنتهم، حد ما يستوليش على أموال ناس تانية ويقول عليها غنائم، حد ما يروحش يقتل الناس 600 إلى 900 شخص في يوم واحد، حد ما يسبيش الناس، كنا اقتنعنا به. لكن انت بعت واحد عمل كل المصايب دي، معلش دماغي ما سعفنيش، وانت اللي اعطتني الدماغ ده، فاعذرني، انت اعطتني عقل وفكر بيه، واعطتني احساس احس بيه، حسيت انه ده مش رسول من عند، لما قريت وعرفت خلاص نفسي تسدت منه. أفهمته ولا ما أفهمتوش؟ ما تستحيش يعني، أنت إحنا بنفترض كل الافتراضات. طب لو جاء وسألك يا فلان أو يا رشيد، أنت رحت المدرسة وشفت حلقات زغلول النجار، وشفت القنوات، وقريت كتب عن الإعجاز، وقالوا لك مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، وقالوا لك والشمس تجري لمستقر لها، وقالوا لك إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، ولقوا إنه فوق البعوضة في حشرة فوقها، وقالوا لك إنه الارتفاعات في الأكسجين اكتشفها الغرب الكافر وفي القرآن موجودة، قالوا لك عن الجنين وكيتمور وكذا، فليه أنت كفرت بالقرآن يا رشيد؟ حاضر هقول لك ليه. أنا لما دورت في القرآن ما اقتنعتش أنه كلام الله، لقيت أنه معلش أنت خالق الكون كله، بس ما دخلتش دماغي عامل راسك من راس أبو لهب وقاعد تشتم فيه هو ومراته، معلش ما قدرتش استوعبها.
أنا بعرف إن الملوك بيترفعوا إنه يتكلموا مع الناس اللي ما لهمش أي لازمة.

0: وبعرف انه الرؤساء بيترفعوا انه يتكلموا مع اي حد، بيعملوا قيمه لنفسهم. فلقيتك انت رب الكون وعامل راسك من راس ابو لهب وتقول له تبت يد ابي لهب وتب، امراته مالها يعني؟ امراته حماله الحظ، معلش. لا، ولقيت ان في القران انه النجوم بترجم الشياطين، وراحوا في المدرسه علمونا لا الشوتين ستارز دي هي نيازك بتخش الغلاف الجوي وبتشتعل فيها نيران بسبب درجة الاحتكاك، فعرفت انه دي، وقالوا لنا انه في المدرسة انه العلوم دي هي الصح وهي اللي بنطبع بيها للقمر وهي اللي بنكتشف بيها الدواء وهي اللي بنعالج بيها المرضى، فانا اقتنعت انه الكلام ده تخريف، فمعلش سامحني. ورحت وشفت كيف الناس بتولد وانه بيعملوا الايكو وبيعرفوا الجنين وبيعرفوا كل حاجه، ولا مره بيكون الجنين هيكل عظمي. وعرفت انه المعلومات دي منقوله من جالينوس الطبيب اليوناني. فمعليش سامحني، يعني انا عملت كل الامكانيات اللي حطيتها في ايدي فكفرت بالقران. طب لو سالني الله فرضا لماذا تركت الاسلام؟ معلش يا ربنا، أنا ما تخيلتش في يوم من الأيام هتبعت دين تحتقر فيه المرأة، تجعلها مثل الكلب والحمار، هتعملها أنه هي ناقصة عقل ودين، هتعملها أنه هي تتضرب، هتعملها أنه تارت النصف، هتعمل أنه شهادتها نصف شهادة الرجل. معلش أنا ما قدرتش أؤمن أنه في إله بيبعت واحد يجعلنا نكره الناس تانية لمجرد أنهم مش على ديننا، يجعلنا نهجم على اليهود والنصارى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، يجعلنا نهجم على المشركين. معلش أنا عندي ألف حجة وحجة يوم القيامة حتى أواجه الله لو طلع الإسلام صح. فأنت رتب حالك، لو أنت بتبحث عندك ألف حجة وحجة تترك الإسلام. مش ممكن الله يعطينا عقل ويحاسبنا على استخدامه، مش ممكن الله يعطينا أدوات للبحث وفي الأخير لما نبحث ونطلع بنتيجة تطلعنا من الإسلام هيحاسبنا على النتيجة دي. مش ممكن. مين الإله اللي هيعمل هذا؟ فإذا عندك ألف حجة وحجة على ترك الإسلام. أنا بقول الكلام ده لكل باحث ولكل باحثة. ليه؟ لأنه بيحصل نوع من الجلد كده. مجتمعاتنا علمتنا أنه في جلد، أنه بتحس بنوع من الذنب وإنت بتبحث، ما بتعملش شيء غلط وبتتساءل. والمفروض أنه التفكير يحترم، المفكر يحترم، بيبذل مجهود بيفكر. وعلى فكرة الناس اللي بتعتقد أن هذه الأشياء مش مؤثرة في حياتنا، لا بتأثر. ففي ناس ما تقدرش تنام كثرة الأسئلة. هل خدعت؟ كل اللي تعلمته كان غلط؟ مجتمع كله رايح في اتجاه غلط؟ آه. أشياء أيضا تساعدك في الخروج من الإسلام وترك الإسلام. استعد إنسانيتك. كل من يترك الإسلام يستعيد إنسانيته. أعطيك ثلاث أسئلة تعرف بيهم إنك بترجع إنسان لما تطلع من جسم من سجن الإسلام. أنا ما بقولش إنه لما تكون مسلم أنت ما بتكونش إنسان، لا أنت إنسان، وأي مسلم هو إنسان. لا، أنت درجة درجة تفقد إنسانيتك، على قدر ما إنك تتعمق في الإسلام على قدر ما تفقد إنسانيتك. معنا أخ يوسف من أمريكا، أهلا بك. تفضل أخ يوسف.
1: أنا متابعك من تقريبا أكثر من 10 سنوات، يعني بعجبني أسلوبك لشخص زي مثلا عايش بالغرب إنه بده يفوت على الثقافة وينسى إنه مشاكل الثقافة الإسلامية. إحنا يا أستاذ رشيد أتوقع مشكلة

0: من التناقض زي ما حكيت. عندنا تناقض واسع لأنه إحنا مثلا تربينا على شيء وصعب يعني نتركه، فيعني هو بضل عندنا العرق من جوا يعني متعصب للإسلام لأنه هي حياتنا كلها. هذا إشي صعب لك أنت تحكي مثلا مرة واحدة أترك الإسلام. هلا أنا مثلا باحث ببحث، بس أنا لست إنه مثلا ضد الإسلام، يعني أنا مثلا بدور على الفكر المعتزل، على الفكر الفلسفي، وبحاول إنه مثلا أطلع من النص وللعقل، لأنه حتى بالإسلام في مذاهب مختلفة بتحكي إنه يعني اذهب للعقل، خاصة المذاهب القديمة، فمثلا النص ما بتقدر تعتمد عليه. هلا مثلا أنت يا أستاذ رشيد مسيحي صح؟ طب هلا أنا مثلا أفرض أصير مسيحي، هلا بالمنطق العهد القديم مثلا ما ذكر الآخرة، ولا ذكر إنه حتى إنه مثلا المسيح ثلاث، إنه الإله ثلاث، هذا شيء كثير مهم بالعقيدة المسيحية. فكيف العقيدة المسيحية لما إجا الكتاب العهد الجديد مثلا ركز على شغلات متناقضة بالعهد القديم؟ طب يعني مثلا يعني ربنا سبحانه وتعالى كان أول إشي مثلا بحكي أنا واحد، وما ذكر إنه هو مثلا في الإبن وكذا، وما ذكر الحياة الآخرة اللي هي أهم إشي، ومثلا بلشوا بني إسرائيل.
1: هو على فكرة على فكرة الكلام اللي بتقوله مش صح، أنا بس سايبك تتكلم بس مش صح.
0: تفضل تفضل جاوبني.
1: مثلا مثلا قلت أنت أنه في العهد القديم مش مذكور أنه الله ثلاثة. كتير من شراح الكتاب المقدس بيقولوا أنه مذكور التالوت، مثلا الجمع اللي هو إلهيم في البدء خلق الله السماوات والأرض، إلهيم بيقولك ده جمع، إلهيم هو جمع آلهة، وكأنك بتقول آلهة، فده بيقولك بيذكر التالوت. في مثلا سفر الأمثال، من صعد إلى السماوات ونزل، من جمع الريح في حفنته، من سر المياه في ثوب، إلى آخره. ثم في الأخير بيقولك ما اسمه وما اسم ابنه إن عرفت. أنت بتقول إنه الابن غير مذكور على الإطلاق، وده غير صحيح.
0: طيب يعني ليش الديانة اليهودية أستاذ رشيد؟ هلا أنا وياك مثلا نقعد مع خام يهودي.
1: أنا مش عايزك تاخدني. شوف أنا واحد محاور بحب الحوار، بس دايما أنا ما بحبش shifting the topic، يعني نغير التوبيك، لأنه أنا الأسلوب ده أنا بارع فيه. أنا ممكن أكلمك دلوقتي في الكورة بسهولة وشفت الموضوع. الموضوع اللي طرحه أنا للنقاش هو إزاي نترك الإسلام. لو أنت عندك طريقة تانية، أنت بتقول إنه الإسلام عشان أتجنب تركه أنا بروح للتفكير المعتزلي والتفكير العقلاني. طب التفكير المعتزلي برضو مش هيحل لنا مشاكل كتير. يعني مثلا أنا الأمور اللي ذكرتها إزاي هيحل لنا التفكير المعتزلي فكرة أنه القرآن بيتكلم عن أن الشياطين بترجم أنه بيحلل ظاهرة كونية معروفة ممكن نرصدها علميا، بيحللها أن هي ضرب للشياطين، هيحلها التفكير المعتزلي إزاي؟
0: طبعا أنا بسألك سؤال، هلا أنت مثلا الإسلام مثلا خلينا نحكي القرآن نزل على قريش اللي هم يعني قبل 1500 سنة ناس ما بيفهموا بالمرة، يعني ناس خيالهم محدود، فأنت تقدر تحكي بالفكر الفلسفي والمعتزلي إنه هاي تصورات وآيات. يعني هلا أنت بالمنطق أي واحد فيه مخ يعني يوم الآخرة ما في نساء وخمر وكذا، بس هو عشان إنه مخه صغير أيامها بتحكي تغريب النساء، والهي بالنهاية يعني الحياة الآخرة إذا وجدت يعني إن شاء الله تكون في حياة آخرة بتكون عبارة عن مثلا إنه راحة أبدية للكائن الحي. فربنا مثلا لو بده بالقرآن يترجمها للناس اللي مثلا ما بتفهم بحكي لك أنهر خمر وكذا، وترجم الشياطين نفس الإشي، لأن هم أيام زمان كلها بالخرافات عايشين. هلأ أنا مش بكل صادق معك، أنا لست باحث بالديانة المسيحية ولا اليهودية، بس أنا متأكد لو بدي افتح الكتب العهد القديم والجديد، انا مش ضدهم بالمره، يعني لو انا بحب اني استكشف انا متاكد انه بكون فيها ايات غير منطقيه، حتى فيها تشبيهات مثل هاي. صح ولا
1: شوف ما هو أنت بتعمل إسقاط عشان جاي من الإسلام. مفهوم الوحي في المسيحية واليهودية مختلف عن الإسلام. المفهوم الحرفي للوحي في الإسلام خلاه ريجيد، يعني غير قابل مش لين، يعني مش فلكسيبل، زي ما نقول مش لين في التفسير، فهو ريجيد. يعني مثلا لما تقول كذا هي حرفيا غالبا بتكون أشياء حرفية، في أشياء مجازية لكن الغالب عليه هو الحرفي.

0: بينما الوحي في الكتاب المقدس يعني عندك أساليب أدبية كتير بحسب الأسفار، في أسفار شعرية كلها أليجوري، في أسفار تاريخية، في أسفار كذا. فالوحي مفهوم الوحي بيخلينا نمشي في اتجاهات مختلفة. على العموم أنا بشكرك على الحوار ده، لكن أنا مضطر عشان أدي فرصة للناس تانية وأيضا أكمل الموضوع.
1: توفيق لمنتخب المغرب، أنا شفتك
0: بعد ساعة. بالتوفيق بالتوفيق بالتوفيق، أشكرك.
1: تركز على المسجد وما تركز على المسجد، خذ الامور يعني انه اكبر من موضوع السجود، خلينا انه فرحه نحكي العالم السادس.
0: لا انا مش ضد اي منتخب، موضوع السجود انه ما يبوظوا، انه انا قلت في الحلقه انا مش ضد انك تعمل اشاره تعطيك يعني نوع من القوه كده بتستلهم منها، لكن انك تحول الكوره الى نوع من الدعايه الدينيه ما تمشيش.
1: مو مشكله استاذ رشيد، انا كثير بنبسط بالحكي معك
0: واشكرك.
1: الحوار المفتوح، احترامي للجميع، شكرا.
0: وانا ايضا اشكرك على هذا الحوار الراقي والجميل. خليني أرجع لبعض الأسئلة، وطبعاً إحنا بعد الحلقة عندنا ماتش كبير، فنتمنى الفوز للفريق المغربي مع مع مع علمي إنه الفريق الفرنسي فريق قوي جداً. على العموم نرجع للأسئلة، هل الإسلام يجعلك شخصاً أفضل؟ دي واحدة من الأسئلة اللي ممكن تساعد أي باحث. هل لما تكون أنت غير مسلم وتتحول للإسلام، هل الإسلام بيجعلك شخص أفضل؟ مثلا من ناحية الأخلاقية، من ناحية التعامل، من ناحية يعني يعطيك نوع من الأفضلية على الشغل، على الإنتاج، على الفكر، على كذا. هل الإسلام، ما نتكلم عن الإسلام كمنظومة، بيحولك لشخص أفضل؟ يعني لما أكون أنا غير مسلم، واحد ياباني مثلا ما عندوش إشكال، ما لما يروح أمريكا بيكون عادي مع الأمريكان، لما يروح فرنسا بيكون عادي، لما يروح المغرب ما عندوش إشكال، لكن يدخل منظومة بتعلمه لا، ده أخوك في الدين وده عدوك في الدين، وإنه في عقيدة اسمها الولاء والبراء، هو تحول دلوقتي لشخص أفضل ولا صار أسوأ من النسخة السابقة؟ ولما تصير أنت شخص مثلا كنت بتعامل الناس ما من غير أي إشكال، تدخل تلاقي آيات بتقول لك لا، لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام وإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروا إلى أضيق، أو بتلاقي مثلا يعني لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بتصير مثلا أنت عنيف ضد اللي بيترك الإسلام، من بدل دينه فاقتلوه، بتصير تتمنى الشر لواحد يموت لمجرد أنه انتقد نبيك، وتدعى عليه بالهلاك لمجرد أنه مثلا يهودي. فدي دي دي أسئلة، هل الإسلام يجعلك شخصا أفضل؟ لا طبعا. هل الإسلام يجعلك إنسانا حرا؟ سيبك من أفضل دلوقتي، هل لما تدخل الإسلام بتحس أنك حر عاقل، عندك حرية مسؤولة؟ مثلا أنا أقدر عندي خيارات مثلا في الصبح؟ لا، الإسلام بيعملك روبو أول ما تصحى، لازم تقول دعاء معين، ولازم تشيل الشيطان من على مناخيرك، ولازم تقوم ببعض الحركات في اتجاه معين وتقول بعض الأشياء معينة، ولازم تدخل برجل معينة وتخرج برجل معينة، ولازم لما تدخل التواليت بتقول حاجات معينة وتدخل برضو برجل معينة، ولازم تستخدم إيد وما تستخدمش إيد تانية، ولازم يعني لما تركب دابة وانت رايح للسوق مثلا لازم تقول دعاء معين، ولما تدخل السوق لازم تقول كلمات معينة، فأنت تحس إنك سكريبتد، مش ناتشورال، مش طبيعي، انه روبو حاطين لك سكريبت، حاطين لك كذا تتصرف كذا، آلة. الإسلام منظومة تستعبد الإنسان. انا ما بقولش انك تصير حر بمعنى انك تصير سايب يعني تعمل اي مصيبة، لا، الحر هو الإنسان اللي عنده اللي يقدر يبدع. الإبداع يجي من الحرية، إنك تقدر تقرر، إنك تأخذ حريتك في أمور كتيرة. يعني المسيحي هو متدين لكن مش لهذه الدرجة، مش لازم لما يصحى يقول دعاء معين ولازم يشيل الشيطان من على راسه ويقدر يصلي وهو سايق سيارته، ما عندوش إشكال، ويقدر يصلي وهو قاعد في مكتب ما عندوش إشكال. مش ضروري انه يروح للحمام ويعمل يعني يخلي الدنيا كلها مليانه ميه. ولما انا رحت ملعب كوره رايح الحمام كأي الناس يعني، فجأة بلاقي واحد اعتقد مغربي في بيغسل رجله في مكان غسل الايدين، رافع رجله عايز يغسلها في مكان غسل الايدين وفيها جوارب، وبعدين ياخد شويه ميه ويمرر عليها كده، اللي هو انا قاعد اقول له ده ما انت عملت مكان للبكتيريا، يعني انت عملت ايه؟ وبعدين حذائه راح شويه، فهو رايح ماشي بالجوارب اللي لسه هو ماسحها بالميه، مشى شويه عشان ياخد حذائه في في في محل هو تواليت يعني، فاكيد الأرضية مليانة حاجات. فبالأخير بقول هو عمل إيه دلوقتي؟ هو بيفكر إنه طاهر، بس الموضوع كله كوميدي يعني. أنت اتحطيت مية خليت بكتيريا أكتر، وفي الأخير مشيت فوق حاجة اللي هي مش نقية وحطيتها في حذاء عشان تصلي، عشان فاكر إنك كده أنت طهرت نفسك. فهو مستعبد لمنظومة حتى مش خلتوش طاهر، هو بس المنظومة بتقول له كده. هل الإسلام يجعلك مسالما؟ بتكون أنت إنسان عنيف وبتصير مسالم؟ لا، العكس، بتصير عنيف. معنا ساراي أمريكا، أهلا بك.
2: مرحبا أخ رشيد، أنا سارة من أمريكا.
0: أهلا وسهلا أخت سارة، تفضلي.
2: أنا كلش سعيدة جدا إنه قدرت اليوم أتصل بحضرتك. حلقاتك بالنسبة لي إدمان حقيقي.
0: أشكرك.
2: يعني أنا أقضي يومية ما يقل عن 6 ساعات أنا أتفرج بحلقاتك القديمة، ساعدتني جدا جدا جدا على تخطي مرحلة صعبة بحياتي وخلتني أعرف الإيمان الحقيقي.
0: أنا سعيد بسمع هذا الكلام.
2: أشكرك أشكرك جدا من كل قلبي، أنت نقلتني نقلة كبيرة وغيرت حياتي وحياة عائلتي كلها.
0: الله يخليك، وأنت من العراق.
2: التغيير اللي عملت، نعم.
0: تحية لأهل العراق.
2: وحاليا شكرا على راسي. أخ رشيد، أنا هاي الحلقة مستني بشكل شخصي، يعني صدقني أنا سد أحكيك يعني أحس راح أبكي. مستني بشكل شخصي لأنه الخوف فعلا، الخوف واللي كان ساد دماغنا وساد قلبنا وساد عيوننا.
0: صح.
2: بس تخلصنا من الخوف، قدرت أباوع الحقيقة، قدرت أشوف الشيء اللي كان قلبي يشوفه بس عيني ترفض أشوفه بعض الأحيان، وأحيانا كان عقلي يدليني عليه بس رافضة إنه أصدقه، رافضة إنه يطلع هذا النبي اللي آمنت به، النبي اللي كنت أحبه، إنه يطلع بهالصورة هاي.
0: صحيح.
2: حلقاتك وضحت لي هواية أشياء، بس عندي نصيحة.
0: نعم.
2: نصيحتي بالأحرى أحب أقدمها لكل الناس، وأنا دائما أذكر هذا الشيء بالتعليقات على اليوتيوب على صفحتي، فعلا أحب أنصح الناس بهذا الشيء من تجربتي الحقيقية. أصدقني، أول إنسان نصحني بهذا الشيء ضحكت عليه، قلت هذا شو داي يحكي، هذا شنو المنطق اللي داي يتكلم بي. بس اكتشفت هذا الشيء حقيقي وأحب أنصح الناس به. احكوا مع الله بشكل مباشر. إذا أنت بموقع محتار به، صدقني اتحدث مع الله بشكل مباشر ولا تخاف. احنا نخاف نحكي مع الله بشكل مباشر بالإسلام
0: لأنه ما تعلمناش هيك.
2: صفي قلبك، نعم صفي قلبك وافتح قلبك وافتح عقلك واتكلم مع الله واطلب منه يرويك نفسه، اطلب منه قل له يا رب أنت وين. إذا أنت فعلا صادق بطلبك هذا والله ربي راح يجاوبك. ويا أخ رشيد، أنا عندي تجربة شخصية مع الأخ جعفر. صدقني أنا كنت بالكنيسة وأول مرة رب العالمين حكى وياي عن طريق الأخ جعفر، وهذا الشيء لقاء حتى مسجل على اليوتيوب. قال اسمي، قال اسمي واسم زوجي، يعني بطريقة سبحان الله يعني مرعبة مرعبة. زين يعني. والمرة الثانية لما ربنا تكلم معايا

0: كنت بمرحلة كلش حزينة، حزينة لأنه لما يعني واجهت أحد أفراد عائلتي إيماني رأسا قال لي أنا إحنا بالمنام شفناك كافرة، شفناك بالنار في أحد المنامات يعني السابقة، وكتير جرحني هذا الشيء، وبقيت أتكلم مع الله أتكلم مع الله إلى أن ربنا جاوبني جاوبني، وحسيت بوجوده، حسيت بروحه موجودة يعني.
1: أنا سعيد ليكي، أنا سعيد لك يا أخت سارة، والإنسان اللي بيتغير ويمر من تجربة روحية أنا بسعد لي، لأنه على الأقل أنه طلع من السجن اللي كان موجود فيه وأعطى لنفسه
0: فعلاً
1: يعني فرصة للحرية يعني.
0: فعلاً سجن أخ رشيد، أنا يعني الناس اللي مروا بهاي التجربة وياي أو اللي بدهم يمروا من الباب هذا، الموضوع مو سهل.
1: أنا أشكرك.
0: مو سهل، صعب صعب صعب.
1: أنا عارف إنه صعب، بس أشكرك أشكرك على هذا الاتصال الحلو، وخلي لنا رقمك، أنا أطلب من الإخوة بالكنترول روم إنه ياخذوا رقمك ونتواصل خارج البرنامج عشان نشوف هل ممكن تشاركي معنا تجربتك في بشكل أطول في مرة قادمة. أشكرك.
0: شكرا، مع السلامة.
1: أشكرك. بالنسبة لخطوات ترك الإسلام بعجالة، لأنه وصلنا لآخر 5 دقائق، فبعض المرات بيكون في الأول الدفاع الأعمى والمستميت عن الإسلام، واحد مش عارف أي شيء وبس بيدافع الانتماء، ثم تيجي فترة ومش بالضرورة بيكونوا بهذا الترتيب، وفي اللي بيبقى في واحدة منهم ستاك يعني بيقعد فيها طول الوقت، في فترة الترقيع والتراجع تغيير المواقع، لا أنا ما بؤمنش بالحديث، أنا الحديث ضعيف، أنا صرت قرآني، أنا كذا، أنا ما بؤمنش بالتفسير، أنا صرت شحروري، واللي هي تغيير المواقع، التراجع من موقع لموقع، ثم فترة التساؤلات والحيرة، ثم فترة يا الاعتراف يا الاستسلام، في ناس خلاص they give up يعني بيقول لك خلاص أنا ما مش هطلع بأي جواب، خلاص أنا مع الغالبية، أنا مع المجتمع، فإما يعترف ويترك إما يستسلم ويبقى. في بعض الخصائص أنا شفتها في التاركين للإسلام، قوة الشخصية، اكتشفت أنه أغلب اللي تركوا الإسلام عندهم قوة الشخصية، لأنه هم رغم التيار المضاد تركوا الإسلام، القدرة على مواجهة الذات، أنت قبل ما تواجه الآخرين أنت بتواجه ذاتك، بتواجه نفسك في المرآة، بتواجه قناعاتك أنت الشخصية، والقدرة على التحمل، لأنه بيكون في ثقل رهيب نفسي روحي مادي اجتماعي من كل النواحي. 3 عناصر أنا شفتها في التاركين للإسلام، أنا بحيي كل واحد كان عنده هذه القدرة وهذه القوة والشجاعة على مواجهة الذات. نصائح، بعض النصائح لحماية أنفسكم. بداية، في البداية ابقي الأمر مع نفسك، ما تحاولش تشاركه مع كل حد لأنه في خطورة على حياتك. اختار جبهاتك بحذر، يعني ما تفتحش معارك في كل حتة، اختار جبهاتك بحذر، انت عايز تناقش فين والمعركة عايزة تكون فين. الحفاظ على حياتك له أولوية، خاصة في المجتمعات المتخلفة اللي ممكن تقتلك. في فرق بين الجبن والحكمة، ما تبقاش جبان كل حياتك، لما تتغير الظروف امتلك الشجاعة عشان تتكلم. في ناس بيستمروا في الخوف وبيسميه حكمة، لا، في فترة لازم تحط حد لما يسمى بالحكمة، لأنه بيتحول إلى جبن لو ظروف سمحت وانت تطورت معرفيا، لازم يجي وقت أنك تكون، لأنه انتشار الباطل ليه؟ عشان الناس بتسكت، الناس اللي بيعرفوا الحق، فأنت لو أنت تركت وسكت والتاني ترك سكت مش هنعمل أي شيء. آخر حاجة أنا ممكن أتكلم عنها هي صحتك النفسية كتارك للإسلام، تعامل مع الشعور بالذنب، في ناس كثيرة بتترك الإسلام وممكن تشعر بالذنب، تعامل معه، ما تنكروش، تعامل معه. حاول التعامل مع الضغط، pressure، تعامل مع الرفض، والتعامل مع الستريس. حافظ على صحتك النفسية. كان بودي أنه أتوسع في هذا الأمر أكثر، لكن احنا وصلنا لنهاية الحلقة، وصلنا لنهاية هذا الموضوع،

وأنا شاكر لكل الذين اتصلوا، اتركوا تعليقاتكم ونكمل التواصل، وموعدي معكم الخميس القادم في حلقة أخرى. إلى اللقاء.

بيقول المرنم: سبحي يا نفس الرب، أسبح الرب في حياتي وأرنم لإلهي ما دمت موجودا. ولأن في التسبيح تشجيع وإيمان وبركات وكمان رجاء ومحبة لله والناس، ولأن رسالتنا هي محبة، علشان كده لازم يكون فيه الكرمة تسبيح.

من جبل الزيتون في مدينة أورشليم القدس، راح أتكلم عن إلقاء القبض على يسوع المسيح أسفل الجبل في بستان مشهور، بستان جتسماني. ابقوا معي حتى أشارك عن هذا الموضوع.

0: أهلا أحبائنا مشاهدينا من المكان المحبب على المسيح جبل الزيتون. رح أتكلم عن إلقاء القبض على المسيح. قبل ما أتكلم عن إلقاء القبض، أنا موجود في مكان فعلا كان الرب يسوع بحبه. مكتوب: وذهب كل واحد إلى بيته، أما يسوع ذهب إلى جبل الزيتون. خلف هذا الجبل بيت عنيا، برضو مكان محبب على قلب المسيح، عيلة مباركة: إلعازر، مرثا ومريم. ولكن في أسفل الجبل بستان جتسماني، وهذا البستان كمان كان محبب على قلب يسوع المسيح. جبل الزيتون جبل صعود يسوع المسيح إلى السماء. من هذا الجبل أعطى التلاميذ المأمورية العظمى أن يكونوا شهود له من أورشليم إلى أقصى الأرض. ومن هذا الجبل نظر إلى أورشليم وبكى عليها، لأنها لم تعلم زمان افتقادها أو لم تعلم ما هو لسلامها. من هذا الجبل تنبأ عن خراب أورشليم والهيكل، وتم هذا في سنة 70 ميلادي. بتشوفوا وراي البلدة القديمة مع كنيسة القيامة سور أورشليم، البوابة الذهبية أو البوابة الشرقية، بوابة أيضا استفانوس اللي هي بوابة الأسباط، ويعني مواقع كثيرة جدا في هذه المدينة. ابقوا معي حتى أتكلم عن موضوع إلقاء القبض على المسيح.
1: وخرج مع تلاميذه

إلى عبر وادي قدرون. حيث كان بستان دخله هو وتلاميذه.

كان يهوذا مسلمه يعرف الموضع، لأن يسوع اجتمع هناك كثيراً مع تلاميذه. فأخذ يهوذا الجند وخداماً من عند رؤساء الكهنة والفريسيين، وجاء إلى هناك بمشاعل ومصابيح وسلاح.

0: فخرج يسوع وهو عالم بكل ما يأتي عليه وقال لهم:
1: من تطلبون؟
2: يسوع الناصري.
0: وكان يهوذا مسلمه أيضا واقفا معهم، فقال لهم يسوع:
1: أنا هو.
0: رجعوا إلى الوراء وسقطوا على الأرض. فسألهم أيضا:
1: من تطلبون؟
2: يسوعا ناصري.
1: قد قلت لكم إني أنا هو، فإن كنتم تطلبونني فدعوا هؤلاء يذهبون.
0: ليتم القول الذي قاله: إن الذين أعطيتني لم أهلك منهم أحدا. ثم أن سمعان بطرس كان معه سيف فاستله وضرب عبد رئيس الكهنة فقطع أذنه اليمنى، وكان اسم العبد ملخص.
1: اجعل سيفك في الغمد. الكأس التي أعطاني الآب ألا أشربها؟
2: لا.
3: أهلا أحبائنا مشاهدينا، منواصل حديثنا من جبل الزيتون عن إلقاء القبض على يسوع المسيح. خليني في البداية أقول إنه كل شيء كان بيعمله يسوع وكان بيتحرك من أجله كان بيتحرك من أجل هذه الساعة. فالمسيح في بشارة يوحنا ذكر عدة مرات الساعة، مثلا في عرس قانا الجليل قال: لم تأتي ساعتي بعد، أو لم يلقوا القبض عليه لأنه لم تأتي ساعته بعد. ولكن عندما جاء قال: قد أتت الساعة. وعندما وصل البستان، بستان جتسماني، قال: قد أتت الساعة. وقال للذين جاءوا لكي يقبضوا عليه: هو ذا ساعتكم. كان يسوع المسيح مع التلاميذ على جبل صهيون في العلية، وكان بيتناول العشاء الأخير، عشاء الفصح. ومن العشاء ابتدأ طبعا يعطي مفهوم جديد للعهد الجديد والفريضة المسيحية، الخبز والكأس. وبعد ما سبحوا الرب خرجوا من العلية، وشيء طبيعي لما بينزلوا في محاذاة الهيكل فبشوفوا أبنية الهيكل. بينزلوا من الطريق الروماني القديم اكتشفوه وما زال حتى يومنا هذا. شيء طبيعي بينزل إلى أسفل الوادي وبيمشي في وادي قدرون إلى أسفل سفح جبل الزيتون في بستان. وهذا البستان اسمه بستان جتسماني، هو اسم عبري جات شمنيم، لأنه اكتشفوا في المنطقة معصرة زيت، يعني بستان معصرة الزيت. وفوق هذا المكان بنوا كنيسة جميلة جدا، ولكن عندما تدخل المنظر يوحي إلى الحزن. ويقول التقليد إنه الصخرة اللي صلى عليها يسوع ونزل عرقه كقطرات دم موجودة داخل هذا المكان. اليوم آلاف

السواح بتيجي حتى تشوف بستان جتسماني، كيف ولا، بستان جميل جدا فيه أشجار الزيتون، البعض منها يتراوح عمر الشجرة من 2000 سنة أو أكثر. فشجر الزيتون لا يموت لأنه مكتوب ويخرج جذع من قضيب يسى، يعني القشرة الخارجية بتموت بيبتدي يطلع الطلق الجديد اللي هو بيوحي إلى الحياة. فجاء إلى بستان جتسماني وهو يعلم الساعة، وهو مدرك وفاهم كل ما سيحدث وكل ما سيمر به، لأنه بالحقيقة جاء إلى أورشليم القدس لكي يموت على الصليب ولكي يكفر عن خطايانا ولكي يقوم من بين الأموات. طبعا ماشيين في الطريق، وإلى الآن التلاميذ ما عندهم الإدراك الكامل لما سيحدث في بستان جتسماني. طبعا كانت ساعات الليل متأخرة، ولكن بستان جتسماني بذكرنا في بستان قديم، بستان جنة عدن. في جنة عدن آدم الأول أخطأ وعصى ربه والرب طرده، ولكن الرب صنع أقمصة من جلد، وكان في وعد مسيان أنه مستقبلا سيأتي المسيح ليسحق رأس الشيطان. في هذا البستان أحبائي يسوع انتصر على التجربة وانتصر على كل شيء، لأنه من خلال هذا البستان صار إلنا النصرة من خلال يسوع المسيح، آدم الثاني أو آدم الأخير. جاء يسوع في هذا الوقت من الليل في الربيع في أيام الفصح قبل ما يقدموا الذبائح تاني يوم، البدر كامل، وجاء ليصلي في هذا البستان. وكانت صلاة يسوع المسيح: يا أبتاه، إن أمكن فلتجز عني هذه الكأس، أو فلتعبر عني هذه الكأس، ولكن لتكن لا إرادتي بل إرادتك. في الحقيقة في آخر ساعات المسيح بيقضيها مع التلاميذ اللي كانوا نيام، حتى بطرس ويوحنا ويعقوب الأقرب برضو كمان كانوا نايمين، ولكن أراد أن يقضي هذا الوقت مع الآب السماوي في الصلاة في ساعاته الأخيرة. ابقوا معي حتى أواصل حديثي بعد هذا الفاصل.

جاء يسوع المسيح إلى بستان جتسماني، أو يسمى بستان الصراع، بستان النزاع، بستان الجهاد. كان يصلي ويجاهد، وكيف ولا، فبعد قليل سوف يحمل كل خطايا البشرية، ماضي حاضر ومستقبل أيضا. فكان لازم يقضي هذه الساعات الأخيرة، لأنه كان تحت ضغط نفسي كبير، وأيضا محاربة شيطانية ضده إلى آخر اللحظات، حتى يثني عزمه وعزيمته عن القيام بموضوع الصلب. فإذا في بستان جتسماني كان يصلي، نرى عدة أمور. نرى أمانة يسوع. أمانة يسوع نراها قد أتت الساعة، مثل ما ذكرت أنه تكررت، وفي البستان قال ساعتكم قد أتت، ساعة الظلمة. ظل المسيح ماشي على برنامج إلهي، وكان أمين جدا لتتميم المشيئة الإلهية، لتتميم برنامج الله، رغم يعني كان يمر في ظروف صعبة جدا جدا. شيء تاني منشوف، مش بس أمانة يسوع، منشوف خضوع المسيح. المسيح كان دايما خاضع لمشيئة الله.

قال يسوع: طعامي أن أعمل مشيئة الذي أرسلني وأتمم عمله، أن أفعل مشيئتك سررت. وطبعا كان مدرك كل الإدراك هذه الساعة، حتى قال: قد أتت الساعة. خرج من عند الآب أو جاء من عند الآب ورح يرجع، سيذهب عند الآب أيضا، وهو عالم بكل شيء. فمنشوف أنه كان خاضع لمشيئة الرب. في البستان أحبائي كان يسوع بصارع، كان يسوع بجاهد. يسمى بستان النزاع، عم بعاني، عم بقاسف في آلام نفسية مبرحة، إلى درجة قال يسوع: نفسي حزينة حتى الموت. فكان يصلي لله حتى إنه يضل قوي ما يموت، يعني تحت هذا الضغط النفسي العميق. وهو يصلي وينازع ويصارع نزل العرق كقطرات دم. دائماً بيسألوني الناس: إيه أحب مكان إلك في القدس؟ أحب مكان إلي شخصياً أنا بستان جتسماني. لما بدخل داخل الكنيسة وبركع وببتدي أتأمل كيف المسيح كان يصارع، كيف كان يجاهد، وكيف الأوعية الدموية الظاهر أنه تفجرت وصارت العرق صار ينزل دم على الصخرة. فإذاً كان في البستان يصارع. شيء آخر في البستان، يعني شيء صعب جدا، أنه التلاميذ كانوا نايمين، وأيقظ التلاميذ: ألم تقدروا. واحدة من الصرخات اللي بتخلي الإنسان فعلا يشعر بخجل: ألم تقدروا أن تسهروا ساعة واحدة؟ ولو ساعة واحدة اسهروا لألا تدخلوا في تجربة. ولكن المسيح انتصر أحبائي، انتصر على كل التجارب في هذا البستان. وطبعا أيقظ التلاميذ لأنه خلص عارف أن يهوذا جاي. جاء يهوذا الإسخريوطي. يهوذا طبعا تلميذ المسيح لمدة 3 سنوات، شاف المسيح، عاش مع المسيح، شاف معجزات المسيح، سمع تعليم المسيح، أدرك كمال المسيح، بل الأخطر والأصعب رأى وجه يسوع المسيح. فكيف لإنسان يرى وجه يسوع ويقدر أن يخون يسوع؟ تعرف أحبائي إن أبشع جريمة في التاريخ، أبشع من جريمة قيافة وحنان وبيلاطس اللي صلبوا، هي جريمة يهوذا الإسخريوطي تلميذ الرب يسوع المسيح. أبشع من جريمة أخي توفل في العهد القديم اللي خان صديقه داود الملك. أبشع من جريمة بروتوس اللي مع السيناتورز في روما اغتالوا الإمبراطور يوليوس قيصر. لكن جريمة يهوذا تعتبر أبشع جريمة في التاريخ. والأصعب من هذا أنه جاء يهوذا وباع سيده بثمن باخس، يعني 30 من الفضة ثمن عبد في العهد القديم. فإذا جاء مع الرؤساء وجاء مع كهنة وجاء مع حرس الهيكل وجيش روماني، جمهور كبير، وكانت العلامة القبلة أنه يقبل يسوع المسيح. فالقبلة هي علامة الأمان، الضمان، علامة الأمانة، علامة السلام. والقبلة عادة بين العائلة أو الأشخاص الأقرباء، ولكن استخدم القبلة المقدسة لخيانة رب المجد، لخيانة يسوع المسيح. لهذا السبب قال يسوع أن جريمة يهوذا صعب أن الواحد يتصورها. وعندما أدرك يهوذا براءة يسوع المسيح رمى الفضة واشتروا حق الدم، يعني موجود في أسفل الوادي بين وادي هنم ووادي قدرون، وهناك شنق نفسه وانتحر. أبشع جريمة في التاريخ. ابقوا معي حتى أواصل حديثي بعد هذا الفاصل.

أهلا أحبائنا مشاهدينا، منواصل حديثنا من جبل الزيتون الذي يطل على البلدة القديمة أورشليم القدس، وحديث عن إلقاء القبض على يسوع اللي حدث هنا في أسفل الجبل في بستان جتسماني. شجر الزيتون ما زال موجود، ولما نروح نزور المكان نتذكر هذا الحدث العظيم جدا، أن المسيح جاء لهذه الساعة. ولكن احنا حكينا عن يهوذا، فالسؤال شو اللي صار في البستان؟ في البستان أحبائي منشوف أولا شجاعة يسوع المسيح. عندما جاءوا سأل يسوع من تطلبون؟ أجابوا وقالوا يسوع الناصري. قال أنا هو. فسقطوا على الأرض. رجعوا سألوا مرة تانية، سألهم يسوع من تطلبون؟ أجابوا وقالوا يسوع الناصري. قال أنا هو. طبعا أنا هو مش بس أنه أنا، يعني الشخص، كلمة أنا هو بحسب بشارة يوحنا يعني أهي الذي أهي، إيجو إيمي. فهي الفكرة دائما تعبير عن جلال يسوع المسيح ولاهوته. أنا هو. رجعوا سقطوا على الأرض، وبعدين قال هو ذا ساعتكم. كان استحالة، وقال نفس العبارات عندما وقف بالمحاكمة أمام قيافة، أنا كنت أعلم كل حين وأسأل اللي سمعوا التعليم، ولكن في هاي اللحظات لازم يتم قبل، طبعا في الفصح قبل دخول السبت. فمنشوف شجاعة المسيح أنه جاء لهذه الساعة، قال أنا هو. ثم منشوف سلطانه، يعني في قوة، في حضور، في سلطان. لما كان بيتكلم أنا هو سقطوا على الأرض، لم يستطيعوا الوقوف. هذا كان دليل كافي يعني إنهم أمام شخصية خارقة عظيمة جدا. بمجرد أن يقول كلمة الجيش والكل اللي مع بعض سقطوا على الأرض. شيء ثالث، ناحية أخرى منشوف محبة المسيح لآخر لحظة، لأنه كمان إذا ألقوا القبض على المسيح لازم يلقوا القبض على التلاميذ، ولكن المسيح قال أنا هو، يعني على أساس يلقوا القبض عليه وأنه يتركوا التلاميذ حتى تتم برضو النبوة أنه يعني بيلقوا القبض على الراعي فتتبدد الرعية. شيء آخر، في البستان منشوف طاعة كاملة لمشيئة الرب. يعني كل ما فعله يسوع المسيح هو طاعة كاملة. يعني لما بطرس اتدخل قال له الكأس التي أعطاني الآب ألا أستطيع أن أشربها؟ وقال عبارة أخرى ألا أستطيع أن أطلب من أبي أن يرسل 12 جيشا من الملائكة يعني حتى يساعدوه؟ ده هو ملاك واحد في العهد القديم قتل 185,000 من جيش أشور، فكم بالحري 12 جيشا. فإذن فهو ماسك زمام كل الأمور، له السيادة والسلطان الكامل. فإذن هو يستطيع ويقدر أحبائي أنه ينجو من هذه اللحظات، ولكن جاء يسوع المسيح من أجل هذه اللحظات. في نهاية هذه الفقرة أريد أن أشدد على شخصية مهمة جدا. الرب يسوع اتنبأ أنه بطرس رح ينكر يسوع المسيح، وهنا بطرس كان مع يسوع في البستان. لكن نسترجع الذكريات أنه يسوع لما كان في قيصرية فيلبس في الشمال على حدود سوريا، وهناك سأل يسوع من يقول الناس إني أنا ابن الإنسان؟ بطرس قال أنت هو المسيح ابن الله الحي. لأول مرة ابتدى يسوع يعلن عن الغرض والهدف اللي جاء من أجله، إنه ابن الإنسان يذهب

إلى أورشليم، يسلم إلى رؤساء الكهنة، يتألم، يصلب، يموت، وفي اليوم الثالث يقوم. من اللي اعترض؟ بطرس الرسول. أخذ يسوع جانبا وقال له: حاشاك يا رب. على طول الرب يسوع قال لبطرس: اذهب عني يا شيطان، لأنك لا تهتم بما لله ولكن بما للناس. فكان يحاول يعترض على فكرة الصليب. ثم في البستان أحبائي، بطرس برضو فهم الموضوع غلط، مسك الخنجر بتاعه وضرب عبد أذن عبد رئيس الكهنة، قطع الأذن، وطبعا يعني حتى ما قدرش يقتل شخص. قال له الرب يسوع لبطرس: رد سيفك إلى غمده، الذي يأخذ بالسيف أو الذين يأخذون بالسيف بالسيف يهلكون. فإذا يسوع هو القادر على كل شيء، وكان مهم جدا لآخر لحظة إنه بطرس غير مدرك إنه المسيح جاء لهذه الساعة إنه يتمم مشيئة الآب بموته على الصليب. لكن ما صنعه يسوع، مش بس شافوا معجزة سقوطهم على الأرض، ولكن يعني كأنه خلق أذن جديدة للعبد. والكتاب حتى بيحكي اسمه ملخص عبد رئيس الكهنة، يعني هو ممكن حتى يكون شاهد أمام رئيس الكهنة إنه يسوع المسيح بار. هذا ما حدث في بستان جتسماني. ألقوا القبض على يسوع وأخذوه تحت الضرب والإهانة، اللطم واللكم، ولكن كله لتتميم المشيئة الإلهية.

أحبائي من جبل الزيتون، بحب أختم شيء مهم جداً، إنه المسيح جاء لتتميم المشيئة الإلهية. كل فكرة التجسد مثل ما ذكرت مراراً، حتى المسيح ما يكون مجرد سوبرمان بيصنع عجائب أو بعلم تعليم خارق، ولكن كل مجيء مسيح أو الغرض منه هو حتى يتمم مشيئة الآب ويكمل عمل الفداء بموته على الصليب. فالأسبوع الأخير اللي ابتدى من بيت عنيا، بيت فاجي في دخول المسيح الانتصاري إلى أورشليم، أوصنا أوصنا لابن داود مبارك الآتي باسم الرب، سواء لعن شجرة التين أو تطهير الهيكل أو صنع المعجزات في الهيكل في الأسبوع الأخير، كل هذه الأحداث كانت بتجهز بتعد للخاتمة، إنه يسوع يوم الخميس كان مع التلاميذ في العلية، من العلية صاروا في وادي قدرون إلى بستان جتسماني، وفي بستان جتسماني كان يسوع يصلي، وألقي القبض على يسوع المسيح لتكميل عمل الفداء. كان بيصلي وكان برضو بعلم بطرس إنه رسالة المسيح ليس بالسيف، هو يقدر أن يحضر ملائكة للمساعدة، ولكن كيف يتم المكتوب. ومن بستان جتسماني أحبائي أخذوا يسوع مرة ثانية صعودا إلى جبل صهيون، اليوم في كنيسة صياح الديك سان بيتر زينجاليكانتو أو بيت قيافة. هناك وقف في المحاكمة أمام حنان وقيافة وأمام مجمع السنهدرين. كل هذه الأحداث أحبائي حدثت يعني في ليلة ما نمش فيها يسوع المسيح، كان بدون نوم وكان عم بصارع في البستان وبيطلب من التلاميذ صلوا لألا تدخلوا في تجربة. ودائما أنا بقول لكل المشاهدين، تخيل معي لو كنيسة الرب تتعود تصلي ساعة كل يوم لألا تدخل في تجربة، شو ممكن يصير في العالم؟ العالم راح يتغير. المسيح تألم، المسيح مات، المسيح قام حتى يقدم الخلاص الكامل. من جبل الزيتون أنا أحثك في هذا الوقت

لا تضيع الفرصة. يسوع مات حقيقة وقام وهو حي وبيسمعك. مجرد تقول له ارحمني أنا الخاطئ، تعال غيرني واسكن قلبي واعطيني النعمة أعيش لأجلك. صليها، وإذا محتاج لمساعدة روحية تواصل معنا. بصلي بركة الرب يسوع تكون معكم وتحل عليكم. إلى اللقاء.

من جبل الزيتون أورشليم القدس. أنا بدعوكم تشاهدوا سلسلة جديدة من البرامج بعنوان يسوع، والغرض من هذه السلسلة إظهار تميز وتفوق يسوع المسيح على سائر البشر. وليه عم بعملها في هذه الأوقات؟ اليوم في هجوم كاسح على هوية يسوع المسيح من كذا فئة، مسلمين، ملحدين ومسيحيين للأسف، اللي بينكروا لاهوت وهوية يسوع المسيح. أنا بدعوكم تشاهدوا هذه السلسلة اللي رح تكون بركة لحياتكم.

ثابت قلبي يا الله، ثابت قلبي، أغني وأرنم. استيقظي يا رباب ويعود، أنا أستيقظ سحرا. أحمدك بين الشعوب يا رب، أرنم لك بين الأمم، لأن رحمتك قد عظمت إلى السماوات وإلى الغمام حقك. ارتفع اللهم على السماوات، ليرتفع على كل الأرض مجدك.

الروح والعروس يقولان تعال، ومن يسمع فليقل تعال، ومن يعطش فليأتي، ومن يرد فليأخذ ماء حياة مجانا. أمين. تعال أيها الرب يسوع.

للأمة التي الرب إلهها، الشعب الذي اختاره ميراثا لنفسه. من السماوات نظر الرب، رأى جميع بني البشر، من مكان سكناه تطلع إلى جميع سكان الأرض، المصور قلوبهم جميعا، المنتبه إلى كل أعمالهم. هو ذا عين الرب على خائفيه.

يباركك الرب ويحرسك، يضيء الرب بوجهه عليك ويرحمك، يرفع الرب وجهه عليك ويمنحك سلاما، وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع، والقادر أن يفعل فوق كل شيء أكثر جدا مما نطلب أو نفتكر، بحسب القوة التي تعمل فينا. له المجد في الكنيسة في المسيح يسوع إلى جميع أجيال دهر الدهور.

0: حلقة جديدة أعزائي من برنامجكم شوية صراحة. اليوم رح نناقش سؤالين إن شاء الله يكونوا بحيروكم عشان نحاول نوصل لنتيجة معكم. معنا في الاستوديو
1: تامر،
2: نرمين،
3: دينا،
4: ساندرا.
0: أهلا وسهلا بسؤالين جداد رح نتناقش فيهم مع بعض. السؤال الأول بيقول: إلى أي مدى أنت مقتنع بشخصيتك زي ما أنت؟ إلى أي مدى مقتنع بشخصيتك زي ما أنت بالضبط؟ لو أنت مقتنع أعطيني 0%، لو أنت مش مقتنع أعطيني 100%. تعالوا نشوف الإجابات. أغلبكم مقتنع بشخصيته، بس دينا يعني نص نص. إيش دينا؟
3: هو أنا مقتنعة جدا بشخصيتي، بس في ممكن ألاقي حاجات في شخصية حد قدامي مش عندي وعجباني جدا، فنفسي تبقى هي مثلا من ضمن جزء من شخصيتي، بس مش عايزة أغير في شخصيتي حاجة يعني.
0: أوكي،
3: بس
0: طيب بدي أسمع من الناس اللي مقتنعين قوي بشخصيتهم. تامر، سوري نرمين.
1: أصلا الفكرة مش فكرة غيرة، يعني مش ده، أنا شايف إن الموضوع ده كويس عنده جدا، فأنا لازم أبقى كويس زيه عشان الناس تحبني زيه أو أنا مبسوط كده. يعني أنا مبسوط إن تامر ده بنفس الشخصية اللي أنا عليها دي، كويسة ووحشة، يعني ما فيش حد كامل، عندي مساوئ وعندي محاسن وأنا كده مبسوط، يعني ده كويس.
2: دول ولادك؟
0: إيه؟
2: عنده محاسن وعنده مساوئ.
0: طيب نتين،
2: يعني أنا من رأيي إن أنا مقتنع بشخصيتي، لو أنا مش مقتنع بيها كان زماني غيرتها.
0: هل بالسهولة هاي اللي أنت بتقولي فيها، هل قد سهل واحد يغير شخصيته؟
1: هتنزلي تشتري من سوبر ماركت شخصية؟
2: لا، بس هتشوف إيه اللي أنت بتعمله مش مظبوط شخصيتك، فهتلاقي نفسك لو أنت منتقد من الناس هتلاقي نفسك بتغير.
0: قد إيه صعب تغيري شخصيتك لما تكوني بتستفزي بسرعة أو لما بتكتئبي كتير؟ هل يعني لو الناس مش طايقة الاكتئاب فتروح تغير في شخصيتها، كان ولا واحد بتلاقيه مكتئب، لأنه كله منفض الاكتئاب.
2: لا، بس حاول أفك مثلا، يعني أتفرج على الحاجات بتضحك، ما عودش الواحد كتير
1: أتفرج على الحاجات بتضحك.

0: ضحك
1: ممكن اه
0: كويس.
1: امال اتفرج على افلام رعب.
2: طيب تعال نشوف ساندرا.
1: هو انا يعني انا عجباني شخصيتي، بس طبعا كل واحد فيه حاجات مش حلوه، فانا الحاجات دي يعني هي اللي مش عجباني اوي، بس في حاجات بينفع تتغير وفي حاجات خلاص هي في البني ادم كده يعني صعب قوي ان هي تتغير. حاسه انه يعني اللي هقدر اغيره هغير.
2: إلى أي مدى بتحسوا شخصياتكم تقريبا تكونت في هذا العمر؟ يعني انتوا الأفريج تبع أعماركم أصغر حد فيكم 20 وأكبر حد فيكم 24، ففي هذا الجيل قد ايه بتحسوا شخصياتكم تقريبا رح تكونوا هيك على سن 50؟ قد ايه بتحسوا تقريبا اكتمل تشكيل شخصياتكم؟
1: لا لسه
3: لسه طبعا
1: تهيألي في حاجات هتتغير بعد كده، يعني
3: أكيد
1: في صفات مش هتتغير، بس في مع العمر والسن والواحد
3: نضوج.
1: بيشوف اكتر وكده في حاجات هتتغير.
2: هل انتوا رح تختاروا ايش تغيروا ولا انتوا رح تتركوا الزمن يثقل فيكم؟
1: لا في حاجات ما ينفعش ان انا اسيب الزمن هو اللي يعملها، بس في حاجات يعني لو انا دلوقتي يعني عندي طاقة كتير قوي وبقعد اجري واعمل بعد شوية هحس ان انا بتعب اكتر، بتعب بسرعه، فمش هقدر ان انا ابقى على طول واقفه وعماله اتكلم واعمل فاهمين.
2: بعرف ناس صفة الهايبر اكتيفيتي والفياعة، احنا بنسميها فياعة، انك تكون متحرك طول الوقت، ممكن يكون صار عمره مثلا 45 سنة وهو لسه بنفس الطاقة.
1: ربنا يديهم الصحة بقى.
3: 50 و60
4: ممكن برضو لو حد بيقعد يهرج كتير ويضحك ومش عارف ايه اكيد لما يكبر هيعقل شوية.
2: فكرك ولا رح
4: بس مش
2: يزيد؟
4: ده جنون يعني، بس هو هيبقى راكز شوية كده تلاقيه تقيل كده شوية.
3: هو في العصبية يعني هو بقى الزمن اللي بيغيرها، يعني الناس هي اللي بتغير فيكي العصبية، يعني بمرور الزمن هتلاقي ان انت بتتنرفزي على حاجات كتير كتير كتير، وفي نفس هيمر بيكي الوقت هتلاقي نفسك ان انت
2: حديدي.
3: اكتسبتي ان انت لا الحاجات دي ملهاش لازمة وخلاص، يعني اتعودتي على كده فهتهلي.
2: تامر لو انت شخصيتك زي ما هي هلأ بعد 20 سنة
0: ما ينفعش، مستحيل، يبقى انا ما مرش عليا 20 سنة، يبقى انا طول ال 20 سنة كنت قاعد لوحدي.
2: فبتتوقع شخصيتك
0: هي
2: تتطور؟
0: مش هتتغير، يعني هو زي ما يكون الأساس محطوط خلاص، الأساس اتبنى وهتبتدي الخبرة تزيد مع مرور الوقت.
2: اوكي، يعني انت راضي بالأساس
0: جدا
2: وراح تبني عليه. اوكي، مسموح لك انك تكون راضي عن شخصيتك، هذا مش كبرياء ولا اعتزاز بالنفس، بالعكس ممكن تكون ثقة لذيذة. لكن مرات كثير منا ناس مش راضين عن شخصياتهم. تعالوا نسمع أكثر عن الموضوع.
5: صعب تكون راضي عن نفسك ومقتنع بنفسك إلا لو لقيت هويتك وعرفت هدفك في الحياة. لو اقتناعك بنفسك مبني على سلوكك إن أنت بتعمل كل حاجة صح، اليوم اللي هتعمل فيه غلطة كبيرة هتكون مش مقتنع بنفسك، هتكون مش راضي عن نفسك. لو بنيت رضاك عن نفسك دون واقتناعك بنفسك على ظروفك ان كل حاجة حلوة في حياتك، انك معاك فلوس، معاك اصحاب، كل شيء ماشي تمام، اليوم اللي ظروفك فيها تكون مش كويسة رضاك عن نفسك هيقل جدا واقتناعك بنفسك هيكون في حالة صعبة. لازم رضاك عن نفسك واقتناعك بنفسك يكون مبني على حاجة اقوى من كده، على اساس قوي هو الاجابة على سؤالين مهمين: انا مين وانا هنا ليه؟ الشخص الوحيد اللي ممكن يساعدك انت تجاوب على السؤالين دول هو ربنا اللي خلقك. تقولي طب ازاي يجاوبني على السؤالين دول؟ اساله وهو هيجاوبك. لا هو الموضوع بالسهوله دي هي فعلا، لو عندك علاقه حيه وحقيقيه مع ربنا هو هيساعدك تعرف هويتك وتعرف هدفك في الحياه، هيساعدك تعرف انت اتخلقت عشان ايه، وهيساعدك كمان تمشي في مشوار الحياه وانت بتحقق الهدف دوت.
6: نحب نقولكم انه سر استمرار برنامجنا هو الاسئله اللي انتم رح تبعتوا لنا اياها.

0: السؤال بيقول: كثيرين مقتنعين بختان الإناث، الأمهات مقتنعين تماما أنه البنات يختتنوا. العذر تبعهم أنهم بيحافظوا على عفة البنت وشرفها. والسؤال هو: إلى أي مدى أنت بتحس أنه بالفعل ختان الإناث ممكن يساعد البنت أنها تحافظ على شرفها، حتى لو مش هاد أفظع أسلوب يعني حتى تحافظ على شرفها، بس أنه ممكن يكون طريقة تحافظ فيه البنت على شرفها؟ لو أنت مقتنع أنه الختان بفيد أعطيني 100%، لو حاسس أنه في أساليب تانية بلاش الختان أعطيني 0. كله ضد ختان الإناث. يا أسمع دينا،
1: هو ختان الإناث مش بيحافظ على البنت، لا هو في حتة إن هو بيقلل الشهوة من عند البنت، بس مش بيحافظ، هي بفكرها يعني، هي بفكرها بتقدر تتحكم في نفسها، بس هو مش بيعمل أكتر من هو بيقلل الشهوة. وبعدين ربنا يعني مش هيخلق حاجة تضر الإنسان، دي ربنا خلقها كده يعني.
0: مش معقول يخلق إشي ويطلب منا إحنا نزيله،
1: إحنا نشيله.
0: أوكي ساندرا،
2: أنا حاسة برضو إنه يعني هي مش بتقلل. أوكي هي فعلا لو اتكلمنا علميا بقى الحاجة دي بتقلل من رغبة البنت في كده، لكن ليه يعني؟ أصل هي مش حيوان ماشي على إيديه ورجليه هشيله كده علشان ما يجيبليش عيال في البيت ويقرفني. الموضوع مش كده يعني، الموضوع انه دي بني ادمه وليها كيان، وبعدين ده بيأثر على علاقتها اصلا بعد كده مع جوزها، كل الكلام ده.
0: اوكي
2: مش من حق الام حتى لو هي فاكره ان هي كده بتحمي بنتها ان هي تعمل كده.
0: نرمين،
3: هو انا اسمع لما البنت بتختتن بيعمل عندها بعد كده برود جنسي، فعشان كده ما بشجعش.
0: بس انت بتكوني قلتي للناس اللي بدهم يوصلوا لهي النتيجه يبقى الختان اوكي.
3: لا مش اوكي،
0: لأن هم بدهم يوصلوا إنها تكون عفيفة وشريفة، ولو الختان بيعملها برد جنسياً ما هذا هو اللي بدهم إياه الأهل.
3: لا كده بالمرض، هو الموضوع أصلاً من أوله غلط، والمفروض ما يحصلش كده أصلاً.
2: طب والجواز؟ طب ما هي هتتجوز هتفضل باردة جنسياً وهي متجوزة، مش من حقها يعني.

0: دي حاجه ربنا حطها فيها عشان تستمتع بالحاجه دي،
1: بس
0: ما فيش حد ياخدها منها.
1: بس هم بيعتبروا انه ممكن تكون المتعه للرجل بعد الزواج والبنت مش ضروري تستمتع، هي ممكن تخلف اولاد وكتر خيرها.
2: لا ما عشان كده بيحصل نسبه انفصال كتير
1: من الناس
2: اللي مش لاقي اللي هو عايزه من الست اللي هو متجوزها بيسيب.
1: تامر ايش رايك؟
3: اصل هي مش حيوانه يعني البنت مش حيوانه، الراجل هو اللي يستمتع وهي ما تستمتعش. وبعدين اللي بيحافظ على شرف البنت فعلا تربيتها وتمسكها بدينها، انما مش عمر ما الختان هو اللي هيحافظ على شرف
1: بس
3: البنت.
1: بس هو بيزيد يعني التاكيد، تاكيد يعني هو يربيها منيح بس برضه يضمن الشيء الاساسي ما يكونش يعني
3: بيأثر
1: عليها.
0: ومين قال ان الناس دي ما بتعملش حاجه عشان تشوف ايه الحاجه اللي هم حاولوا يحرمونا منها؟ مين قال الناس دي ما
1: ممكن يصير عندهم رده فعل عكسيه؟ طب حرمتوني منها، طب انا بفرجيكم. يعني الاشي اللي بضحك انه انا حاسة مثلا لو انت بدك تحافظ على شرف البنت عشان ما تعمل اشي غلط فتروح تختتن البنت، يبقى ليه ما منقطع لسان البني ادم عشان ما يكذب، او منقطع ايده عشان ما يسرق؟ يعني ليه الموضوع حرفي؟
0: اما يعني بالضبط يعني الحاجات الجنسية دي انا ممكن اي حد يروح فاتح التلفزيون ويتفرج على الحاجات دي في اعلى عينه بقى عشان ما يتفرجش.
1: بالضبط، ودينا قالت ان الموضوع كله ببلش في العقل، يعني العقل هذا ممكن ياخدك ويوديكي وانت قاعدة مكانك. فموضوع الشهوة مش مرتبط بعضو جنسي موجود في جسمي بقدر ما هو أفكار وغريزة، والموضوع أبعد من اللي بيفكروه الأهل. الموضوع العفة والشرف مش مرتبط بختان الإناث، لكن ممكن يكون مرتبط بالتربية الصح والتواصل الصح والثقافة الصح. خليكم معنا بليز.
4: في موضوع ختان البنات انا موافقه على كل الاراء اللي اتقالت، فعلا الموضوع ده لازم يقف تماما في مجتمعنا. الفكر ان البنت نقطع لها حته من جسمها علشان نقدر نضبطها انها تعمل اي حاجه غلط، ده فكر رجعي جدا ولازم نتطور فيه وناخد البنت لمرحله ان نديها من الفكر ومن النضوج ومن الثقافه ومن القرب لربنا ان هي تقدر تتعلم ازاي يكون الموضوع ده نابع من جواها، ارادتها انها تختار انها تمشي في سكة قداسة وسكة طهارة في علاقاتها لغاية يوم الجواز. دي حاجة تختارها هي بنفسها، مش حاجة تحتم عليها بسبب اني قطعت حتة من جسمها. كمان ان انا اقطع حتة من جسمها انا بحرمها من نعمة وهدية ربنا مديالها تقدر تتمتع بيها يوم الجواز وفي وقت جوازها وفي علاقتها مع زوجها، وحاجة ربنا مديالها كنعمة، يبقى ليه أحرمها منها في إطار الجواز اللي هي ربنا ادهالها؟
5: نحب نقولكم أنه سر استمرار برنامجنا هو الأسئلة اللي أنتوا رح تبعتولنا إياها.

ربنا طول الوقت عايز ياخدني لمعاني اعمق، عايز يفهمني الحاجات اللي انا كنتش فاهمها، اخد بالي من حاجات عمري ما خدت بالي منها، مش عايز يقلب ضميري ولا عايز ان انا انفعل عاطفيا فاخد خطوه، لان ده مش بعيش مش بيكمل. قصه غريبه تبان عاديه قوي تقريبا كده كلنا نعرفها، لكن لو سالت نفسك اسئله واقعيه فيها هتستغرب القصه. القصه دي موجوده في انجيل يوحنا اصحاح 4 من عدد 50 من عدد 5 لغايه عدد 40. دي قصه لما يسوع قابل المراه السامريه عند بير، قابلها عند بير. القصه بسرعه، يسوع قابل مراه من السامره، قال لها عايز اشرب، قعدت تناقش معاه، وبعدين قال لها انت مش فاهمه، انا لو اديتك الميه بتاعتي عمرك ما هتعطشي تاني. بعدين ابتدى قعدت تجادل معاه برضه، ابتدى يقول لها اسرار في حياتها. ناتج الحوار ده انها طلعت تجري، راحت للقريه بتاعتها وقالت لهم تعالوا في واحد شكله كده المسيح، شكله يعرف كل حاجه. وجم وحصل انقلاب في البلد دي بسبب اللقاء اللي ما بين يسوع وبين الست دي. عندي كده سؤال الاول، ليه يسوع قال لها وقال لها يسوع اعطني لاشرب، علما بقى انه ما كانش عطشان وما شربش ما شربتوش هي، ولما هي راحت تجيب الناس بتوع القريه تقول لهم ده في واحد يعرف كل اسراري، جولوا التلاميذ معاهم اكل وشرب قال لهم مش فاكر. طب يعني هو ما فيش اي لحظه في القصه دي شرب فيها، ليه قال انا عايز اشرب؟ انا في رايي ان هو كان عايز يفتح معاه الكلام. انا فارق معايا انه ربنا مستعد يقول لي حاجه عشان يفتح معايا كلام، فهو ما كانش عطشان، يعني هو ما كانش فعلا عايز يقعد يشرب ميه، بس عايز يقولها اللي بعد كده، عايز يخش معاه في حوار عميق، يتكلم على حاجه جواها عميقه. السؤال التاني اللي هو اهم من الاولاني، ليه قال لها انا شربك ميه لو شربتها لك عمرك ما تعطشي تاني، علما ان هي ما قالتوش انا عطشانه، الست اصلا مش عارفه تتكلم معاه. فوجئت واحد جاي يقول لها شربيني، قالت له شربك ليه؟ قالت طب انا شربك انت ميه عمرك ما تعطشي تاني. ليه قالها كده؟ يعني ليه واحد قاعد كده وفجأة بحد جاي عليا يقول لي تشرب ميه؟ انا هرويك. طب انا ما قلتلكش اني عطشان، زي كده زي ما اكون مثلا واقف في الشارع وبعدين حد جه يقول لي ايوه خد استنى معايا دواء صداع، انا عارف انك انت عندك صداع. هستغرب ويقول له يعني وانا اعرفك؟ مين قال لك عندي صداع؟ ليه بتحكم عليا ان عندي صداع؟ هو عمل معاها كده، حكم عليها انها عطشانه. فجاي كده بعشم يعرض عليها ميه اللي يشربها ما يعطش تاني. الحقيقه بقى ان الست دي كانت عطشانه بجد. ودي طريقه المسيح. لو فهمت الطريقه دي هتستفيد على فكره. المسيح بيكلم اللي جواك مش بيكلم اللي براك، اللي برايا من بره انا وانا

0: الست جايه تجيب ميه، لكن اللي جوايا الست دي عطشانه جدا، عايزه حب وعايزه قيمه، عايزه تحس انها حلوه ومقبوله ومحبوبه. هو شايف العطش، اتجوزت كتير لانها عطشانه، لانها جعانه، لانها مش بتتروي، فعماله تطلع من العلاقه لعلاقه، شايف العطش فبيكلمها عن اللي جواها. المسيح بيكلمني عن اللي جوايا، واوقات كتير قوي انا مش هفهمه، لان انا حواري وحياتي كلها سطحيه بره، انا بتكلم بره هو بيتكلم جوه. في ناس تعيش طول عمرها تتكلم عن بره، بيتكلموا مع بعض عن حاجات بره، لكن المسيح لما بيكلمك بيكلمك عن اللي جواك، يقول لك انت تعبان قوي، تقول له ليه ده انا حران، يقول لك لا انت مش حران، انت متالم، انت بتنزف، انت تايه، انت خايف، انت حزين، انت محبط، انت عطشان. لو انا عشت طول عمري مصمم انه اظبط زي ما يكون راديو وانا بظبط المحطه على الكلام اللي بره، هعرف اتكلم مع ناس وناس معينه، ناس مش عايزه تتكلم في اي حاجه جوه، لكن مش هعرف ارقد مع ربنا. لو ظبطت مع ربنا هتلاقيه بيقول لك كلام غريب قوي ما تفهموش الا لو صدقت وفهمت انه بيكلم اللي جواك. بيكلم اللي جواك. المسيح يخاطب ما بداخلك، يرى ما بداخلك، شايفك متالم جدا، عارف شايفك ايه؟ هدومك مقطعه. بقعد اتخيل، طب افرض العكس، افرض شخص اتقابل مع ربنا قوي فعرف ان ربنا شايف اللي جواه، وشاف ربنا شايفه ازاي؟ شايفه مبهدل، شايفه متعور. وبعدين طلع قال ايه؟ انا جعان وعطشان وهدومي مقطعه. ممكن الناس اللي حواليه يحسوا مجنون، يقولوا مثلا مامته قاعده تقول حبيبي احنا ما قصرناش معاك في حاجه، احنا اكلناك، احنا بتاكل لحمه كتير، وبعدين لبسك حلو، انت ليه بتقول انك انت حاطط كار؟ هو بيتكلم في حته وهي بتتكلم في حته. يبقى واحد بيقول يا ما احنا تعبانين قوي، انتوا شايفين تعبنا، وبقيه الشله بتاعته حاسين انه في ايه، مالك في ايه، مالك، ما احنا ماشيين كويس. هو بيتكلم على المستوى اللي ربنا بيتكلم فيه، وهو بيتكلم في حته تانيه. عايز اقول لك الست دي السامريه دي وهي ماشيه من عند المسيح وصل لها حاجه جواها، لان هو اتكلم جواها ولمسها جواها، وصل لها حاجه جواها غيرت حياتها، عمرها ما رجعت زي الاول. وانا عايزك يحصل معاك كده، وعايز يحصل معايا كده. عارفين وصل لها ايه؟ انا عارف كل اسرارك، انت غاليه قوي وجميله، انت جميله. الست دي لو كانت جايه وعلى علاقه مش مظبوطه، رجعت بتدوس العلاقه دي، شبعت، جايه جعانه راجعه شبعانه، جايه مش حاسه انها حلوه راجعه حاسه انها حلوه. يسوع عايز يعمل كده فيك. يسوع بيقول لك انا عارف كل حاجه فيك، انا عارف انك انت جعان وعطشان وتعبان، انت جميل، انا ارويك من الداخل، انا بكلم جواك مش بكلم براك.
1: شكرا لمتابعتكم حلقة اليوم من شوية صراحة. بنحب نقولكم انه سر استمرار برنامجنا هو الاسئلة اللي انتو رح تبعتولنا اياها، عشان هيك ما تترددوا تبعتولنا على العناوين اللي ظاهرة قدامكم على الشاشة. نوعدكم نتحاور باي مشاكل عندكم ونوصل مع بعض لحل.

مساء الخير، اهلا وسهلا بكم في اللقاء الروحي الكرازي اللي تحت عنوان واياه مصلوبا. اهلا وسهلا بكم مع سهام بيد جبار. والنهارده واحنا بنبدا اليوم الثاني حابب اقرا معاكم شاهد كتابي نبدا بيه اجتماعنا في إشعياء أصحاح 32 العدد الأول والثاني. يقول الكتاب هذه الكلمات المباركة: هوذا بالعدل يملك ملك، ورؤساء بالحق يترأسون، ويكون إنسان كمخبأ من الريح وستارة من السيل، كسواقي ماء في مكان يابس، كظل صخرة عظيمة في أرض معيية. ويكون إنسان يسوع المسيح، الإنسان العظيم اللي جه علشان يفدينا، عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد. ما أروع إنه نشوف يسوع الشفيع الوحيد بتاعنا، الشخص اللي عرف يربط ما بيننا وما بين الله الآب، الشخص اللي اتصلب وجه علشان يصنع تغيير في حياتنا ويصنع مجد في حياتنا. تعالوا بينا وإحنا في بداية الاجتماع نرفع صلاة. خلينا نقف وإحنا بنرفع صلاة وبنقول له: رب، إحنا النهاردة منتظرين هذا الإنسان اللي يدخل حياتنا، اللي يعرف أوجعنا، اللي مجرب في كل شيء مثلنا بلا خطية، اللي يعرف يعين المجربين. ويكون إنسان كمخبأ من يكون كمخبأ من الريح وستارة من السيل، كسواقي ماء في مكان يابس، وكظل صخرة عظيمة في أرض المعيه. لو أنت تعبان، لو أنت حاسس بحيرة، لو أنت في شر أو في أي أمر ما، لو أنت تعبان ومريض، رب النهاردة بيقول لك: أنا عندي الراحة، أنا عندي ماء الحياة مجانا، كسواقي ماء في مكان يابس. أرضنا مليانة بالألم، مليانة بالتعب، لكن هو يقدر يعين هذا الألم، هو اللي يقدر يدينا الماء الحي اللي نقدر نستمتع به واللي نقدر كده نحيا به. من يشرب من ماء العالم يعطش أيضا، لكن الماء الذي يعطيه يسوع

فيه ماء حياة، فيه روح يرد روحك النهاردة. عشان كده تعالوا سكب قلبك، قول يا رب أنا منتظرك في هذه الليلة. يا رب أنا جاي النهاردة وأنا يا رب محتاج إلى إيدك. أنت اللي تعرف تعيني، أنت اللي تعرف يا رب تاخد بإيدي ويكون إنسان كمخبأ من الريح. تعالى إذا كانت الريح عاتية بتاعتك، إذا كانت الأمور بتاعتك كلها فيها مشاكل وأمور أنت مش عارف تحلها، تعالى اختبئ النهاردة، تعالى اختبئ في يسوع. لو أنت شاعر أنه شمس البرية لوحتك، يقول الكتاب ويكون يسوع كظل صخرة عظيمة في أرض معيية. الأرض معيية، لكن يوجد من يحمل عنا هذا الإعياء، وزي ما سمعنا امبارح يوجد من يحمل عنا هذه اللعنة اللي اتلعن بيها الأرض زمان لما آدم أخطأ. ملعون الأرض بسببك، هو حمل لعنتنا، هو حمل ألمنا، هو خد على الصليب كل أسقمنا وكل أوجعنا. عشان كده تعالى فضلك اسكب قلبك، قول يا رب أنا منتظرك النهاردة، زورني زيارة خاصة، اتعامل معايا تعامل خاص يا رب، مش مع اللي جنبي لكن معايا أنا شخصيا يا رب. أنا مش هبص على حد حواليا، أنا هبص عليك أنت بس. أنا مش هاخد الكلام وارميه على الآخر، لكن أنا هاخد الكلام وأقول له يا رب ساعدني أعيش هذه الكلمة. إذا كان النهاردة في مؤسسة سهام بجد جبار، رب النهاردة عايز يستخدمك كسهم مبري يخبيه في كنانته عشان يطلقوا نحو أهداف محققة وأهداف رائعة هيستخدمك الله فيها، هيبارك ويطلع مننا أجيال وهيطلع مننا آباء رائعين النهاردة. تعالى قول له كده يا رب حل بروحك علينا، والمس يا رب قلوبنا يا رب، المس الترنيمات يا رب. يا رب عايزين نشوفك النهاردة، عايزين تزورنا زيارة خاصة النهاردة، المس قلوبنا من فضلك، المس قلوبنا. يا أبانا السماوي ما أعظم اسمك وما أمجد شخصك، نعظمك لأنك صالح وإلى الأبد رحمتك، نعظمك لأنك إله محب جداً. رأيتنا في المر وفي رباط الظلمة، رأيتنا يا رب مدوسين بدمنا، فمررت بينا وكان زمننا زمن الحب فأحببتنا. يا رب أنا بعظمك لأنك جيت مخصوص علشان كل واحد فينا. كتب عبدك بولس كده جملة ما أروعها، الذي أحبني أحبني وقد غسلني بدمه. يا رب أنا بشكرك لأنك أنت بتحبني، صرت عزيزا في عيني مكرما وأنا قد أحببتك. أنا بشكرك لأجل الحب اللي بان على الصليب يا رب. وإذا كان شعرنا وإياه مصلوبا فده إعلان الحب الإلهي، الحب اللي ما فيش زيه، الحب اللي يا رب ليس حب أعظم من هذا، أن يضع أحد نفسه لأجل أحبائه. جايين عايزين نستمتع بهذا الحب يا رب. عشان كده بصلي النهارده اسكب علينا من حبك، اسكب علينا من روحك يا رب، اسكب علينا من محبتك فنرتوي يا رب، عطشانين لهذا الحب، عطشانين لكلمتك، عطشانين يا رب. ويمكن سمعنا مئات وألاف المرات عن المحبة، لكن يا رب مرات كثيرة لم تفتقد حياتنا، لم ندخل في عمق الشركة والحب معك. عشان كده يا رب أصلي النهاردة دخلني العمق معاك، استمتع برؤياك يا رب. أنا بصلي تيجي يا رب بلمسات، وتيجي بيدك الحانية وتضع يدك على كل رأس موجودة يا رب، وعلى كل كنيسة، على شعبك في أبو رأس يا رب وقرى أبو رأس يا سيد. تعالى بلمسات، تعالى بنهضة افتقد يا رب أبو رأس. أبو رأس شبعت كلام وشبعت وعظ وشبعت يا رب تعليم، لكن تفتقد إلى الروح القدس.

خالص اللي يجي يغير ويلمس ويصنع معجزات فيما بيننا. عش كده بصلي يا رب النهاردة إنك تفتح قلوبنا للروح القدس يصنع ويغير ويشكل في حياتنا. يا رب بصلي إلمس إلمس كل واحد فينا يا رب. المحتاجون إلى شفاء مد يدك بالشفاء. التعبانين واللي عندهم مشاكل مادية واقتصادية مد إيدك يا رب واصنع تغيير واصنع يا رب أمور عظيمة يا سيد. يا رب الأسر المنقسمة النهاردة تقدر يا رب بمجدك ترد يا رب المسلوب وترد يا رب الأسر وتفتح القيود يا رب الأسرية. الناس اللي مربوطة يا رب النهاردة بقيود في الإنترنت وفي الإباحية يا رب. الناس اللي مربوطة بعلاقات مشبوهة. الناس يا رب اللي وقع تحت تأثير المخدرات والسجاير. الناس يا رب اللي يا رب مربوطة في أمور مختلفة في سحر وفي أعمال شريرة. رب أنا بصلي النهاردة ارسل روحك فتخلق وتجدد وجه الأرض. ارسل روحك فتكسر كل قيد يا سيد. روحك يأتي فتنخص الناس في كلها. اعطنا يا رب فعلا اعطنا النهاردة يوم خمسيني يوم مختلف يا رب. يا رب إذا كان بطرس وقف زمان بالروح القدس وبكت يا رب 3000 نفس وآمن في ذلك اليوم 3000 نفس، مش بعيد عليك النهاردة إنك تبكت الكثيرين النهاردة وتولد كثيرين في اسم يسوع. يا رب استخدم صليبك استثمر دمك فينا ولا تسمح إنه حد فينا يأخذه المهلك. لكن يا رب النهاردة اختطف من النار والمس يا رب القلوب من فضلك. بصلي يا رب لأجل اجتماعنا من حولك. صلي لأجل فريد ترنيم وأخونا مولر. يا رب صلي لأجل أخونا مدحت يا رب هو بيقودنا في الكلمة. يا رب اجتماع ناري لتكن سور نار من حولنا ومجد في وسطنا في اسم المسيح. ولك في أبانا مع الروح القدس الكرامة وكل الحمد. آمين. تفضلوا تحوا. مستني يكون معانا النهاردة الأخ ميلر. ربنا يباركوا ويستخدموا مع فريق التسبيح. ننتظر بركات وتعزيات وترنيمات رائعة في اسم الرب يسوع.

هللويا. الرب صالح إلى الأبد رحمته. قولوا معايا، الرب صالح إلى الأبد رحمته. الرب صالح للكل، مرحمه على كل أعماله. عايز أقول إعلان بقوة وإنتوا ترددوا معايا بكل قوة، أمين. أبو رقاص ليها خلاص، لا صدق واطي، أبو رقاص ليها خلاص، أعلى، أبو رقاص ليها خلاص. ارفع ايدك على القرية اللي انت جاي منها، على الكنيسة اللي انت فيها، على حياتك، على بيتك، على أرضك، على كل ما فيك. أبو رقاص ليها خلاص. يلا شاور على صليب المسيح وقول كده: وإياه مصلوبا، وإياه مصلوبا. هاللويا، الملك في وسطنا. عم ندي تحية للملك، للسيد، أنت القدوس الجالس وسط تسبيحات شعبه. حد فرحان؟ حد كان موجود هنا مبارح؟ طب مين أول مرة يجي؟ هاللويا هاللويا. مين جابوا حد ويقول له يباركك ويبارك اللي جابك؟ هاللويا. أؤمن إن في اختبارات، في مية حية، في عمق جديد، في شفاء، في حرية مجد أبناء الله لكل نفس، لكل حد بيتفرج علينا باسم

رب يسوع. نفسي أعلن كلمات لأرض أبو رقاص الغالية، الأرض أبو رقاص اللي يطلع منها خدام ومرسلين ويكون فيها نهضة وتجديد لكل الحياة لكل وقت. في مزمور 85 لو الشاشة تطلع لينا الآيات، ونفسي نعلن كلنا وإحنا بنسبح رب بالكلمات دي. تيجوا نقف مع بعض وإحنا بنقول الكلمات دي، مزمور 85 وعدد 6. يلا تعالوا نرفع إيدينا ونقول الأعداد دي على أرض أبو رقاص، على أرضي. وإحنا بنسمع الأرض بنقول يا أرض أبو رقاص اسمعي كلمة الرب، يا أرض أبو رقاص اعملي إيه؟ اسمعي كلمة الرب. يلا نقول مع بعض، بسم الآب والابن والروح القدس إله واحد أمين. ألا تعود أنت فتحيينا فيفرح بك شعبك، أرنا يا رب رحمتك وأعطنا خلاصك. مع بعض، إني أسمع ما يتكلم به الله الرب، لأنه يتكلم بالسلام لشعبه ولأتقيائه، فلا يرجعن إلى الحماقة، لأن خلاصه قريب من خائفيه، لأن خلاصه قريب من خائفيه. يلا قول معايا، ليسكن المجد أرضنا، ليسكن المجد أرض أبو رقاص. قول بصوت عالي، يلا، ليسكن المجد أرض أبو رقاص، ليسكن المجد أرض أبو رقاص، ليسكن المجد أرض أبو رقاص. الرحمة والحق التقيا، البر والسلام تلاثما، الحق من الأرض ينبت والبر من السماء يطلع. أيضا الرب يعطي الخير وأرضنا تعطي غلتها، البر قدامه يسلك ويطأ في طريق خطواته. نفسي وانت واقف غمض عينك وارفع قلبك، قول يا رب أنا جاي النهاردة عشانك. كلنا بس جايين نرى خلاص الله، أبو رقاص ليها خلاص، احنا جايين ناظرين إلى رئيس الإيمان ومكمله يسوع. يلا نرفع قلوبنا، نرفع صلاتنا، يا سامع الصلاة إليك يأتي كل بشر. موسى في القديم قال كده، يا رب وجهك يسير فيرحني من كل تعب، من كل انزعاج، من كل عبودية قاسية، أرني وجهك، أرني مجهك، إن لم يسر وجهك أمامنا لا تصعدنا منها هنا. عايزين نشوفك النهاردة رب، عايزين نشوفك. خلاصه قريب من خائفيه، اللي بيحبوا الرب، اللي بيتقوا الله، اللي بيقول كده قريب لكل الذين يدعونه، الذين يدعونه بالحق. يسكن المجد أرض أبو رقاص، يسكن المجد حياتي، بيتي، أرضي، كنيستي، كل حتة أنا جاي فيها يسكن المجد أرضنا. يلا قول كده، الأشبال احتاجت وجعت لكن طالبوا الرب لا يعوزهم شيء من الخير. تيجي ترفع إيدك النهاردة وتقول يا رب أنا طالبك، أنا طالبك في بيتي، طالبك في حياتي، طالبك تزورني وتسكن وترتاح فيا بالروح القدس، تصنع معايا آية ومعجزة، تيجي يكون ليا خلاص اليوم النهاردة فكاك في اسم المسيح. مين عايز يتغير؟ مين عايز يتقابل مع الرب مقابلة حقيقية؟ مين عايز النهاردة ياخد من جديد وطعام جديد من الرب اللي عادد لينا وليمة على حساب دمه، على حساب إياه مصلوبا؟ جايين نرنم وجايين نغني، احنا جايين بنحبك يا رب، جايين طالبين نتغير، ندخل للعمق معاك يا رب، نشوفك بوجه مكشوف كما في مرآة، نتغير إلى تلك الصورة عينها من مجد إلى مجد كما من الرب روح. يسكن المجد أرضنا، أبو رقاص ليها خلاص. قول كده، أنا ليا خلاص، أنا ليا خلاص، ليا شفاء، ليا حرية بصليب المسيح. هاللويا.

0: هللويا هللويا.
1: عايز أسأل سؤال، كم عيلة هنا جاية مع بعضيها، أب وأم والأسرة كلها والأبناء؟ ارفعوا أيديكم كده، العيلة مع بعض، العيلة العيلة. تعرفين الله بيحب يسكن ويرتاح في وسط العيلة، وإبليس عايز يعمل إيه؟ يقسم العيلة. اسمعوا الكلام اللي جاي ده، البيت اللي ما فيهوش مسبح فيه إيه؟ مذبح. البيت اللي ما فيهوش صلاة وعبادة وتسبيح فيه خصام ونكد وكراهية. عشان كده كلنا جايين كعيلة رب يرتاح في بيوتنا من تاني، والبيوت اللي قسمها إبليس عدو الخير. أنا عايز أصلي لكل بيت إبليس مدمره والكراهية والخصام نازع وقاسم البيت، ترفع إيدك معايا. ولو أنت مع بيتك ولو أنت مع أولادك، قول يا رب تعالى حل تاني، تعالى حل تاني بالأفراح في البيت.

ده رئيس السلام، انت اله السلام، انت ملك السلام. بنستناك في بيوتنا يا رب، بنستناك يا رب في وسط عيلتنا، في وسط قرايبنا، في وسط كنيستك، في وسط شعبك. تعال ارفع ايدك على بيتك، ارفع ايدك على ابنك. يمكن يكون في خصام وعداوه وفي كراهيه، الاب مقسوم على ابنه، لكن تعال رد النهارده سلامك. بنؤمن يا رب ان دي مشيئتك. تعال انت اللي دخلت على التلاميذ وقلت لهم كده سلام لكم، ما تخافوش، انا هديكم سلام، سلام الله الذي يفوق كل عقل، يحفظ بيوتكم، يحفظ افكاركم، يحفظ كل ما فيكم في سلام الله. والبيوت اللي قسمها، مين يطلب معايا الطلب دي؟

لا غير. والبيوت اللي قسمها، والبيوت اللي قسمها. أيوة يا رب. إبليس عدو كل خير. ترجع تاني الصلاة والتسبيح.

يلا مرة كمان بدون موسيقى. والبيوت اللي قسمها فرح في بيوتنا رب، صوت ترنم وخلاص في خيام الصديقين، طالبينك وحدك لاغ. والبيوت اللي قسمها مرة كمان، والبيوت اللي قسمها شعبك وولادك رب ينادوا عليك، فرح بيوتك من تاني وعيلتك من تاني، لا خصام ولا كراهية ولا نزاع، تعال اشفي يا رب.

في قصة كده في متى 8، اتنين أعمى جم للرب يسوع وبيصرخوا بيقول له ارحمنا يا ابن داود ارحمنا. بيصرخوا للرب يسوع بيقول لهم ايه؟ ارحمنا يا ابن داود. فرح الرب يسوع بيقول لهم أتؤمنان أني أقدر أن أعمل معكم؟ فقالوا له نعم يا سيد، مصدقين أنك أنت تقدر تعمل معانا المعجزة وتشفينا. رب يسوع قال لهم جملة جميلة، ركز معايا، قال لهم كده بحسب إيمانكم يكون ليكم، بحسب إيمانكما يكون لكم. يعني مثلا أنا بتخيل يعني لو الاثنين الأعمى دول الأعمين كانوا مصدقين ان هم يشوفوا نص نص، يعني 50% كده تشاش شيش بيش، كانوا هيشوفوا 50%، لكن هم كانوا مصدقين 100% ان هم يشوفوا بالكامل. وانا عايز اقول لكل حد النهارده، لو انت مصدق النهارده ان رب يشفيك، رب يتقابل معاك، رب يخلصك، رب يديك حياه جديده ويشفيك ويرد نفسك، زي المراه نزفت الدم لها قالت في نفسها كانت تديلها 12 سنه بس لو مسست هود بصوب انا هعمل ايه، انا هاشفى. الرب كان دايما يشاور على الايمان. المفلوج قال بسبب ايمانكم الاربعه اتشفى المفلوج. لو انت النهارده جاي بثقه 100% بايمان كامل لرب، كان الرب يسوع يخش بيوت ويقول كده، يخش مدن انا مش عارف اعمل معاهم معجزات لسبب عدم إيمانهم، بس أنا أصدق النهاردة وإحنا جايين كلنا رفعين إيدينا ونقوله رب إحنا مصدقين فيك، أنت هو الرب شفانا، تيجي تلمس ضعفنا، تلمس كل خطية كل عبودية، تيجي ترفع إيدك وتقوله رب المسنا اشفينا، أنا هو الرب شفيك بجلدته شفينا. أنا مصدق 100% زي ما بيقول كده الأعمين بحسب إيمانك يكون ليك، يكون ليك النهاردة. وإنت تراجع مع بيتك من المسيح وراجع مع بيتك ومعاك المسيح ومعاك خلاص المسيح ليك والبيتك والفرح تاني يرجع ليك والحزن ملوش مكان فيك، سؤال رب أنا مصدق إنك تخلصني وتحررني. حط ضعفك، حط أيا كان التحدي، لكن هو غير مستطاع عند الناس، مستطاع عند هو. وإحنا جايين مليانين إيمان في شخصه القدير صانع العجائب العظام، وحده هو القادر على كل شيء أمس واليوم وإلى الأبد. جايين نعظم اسمه، جايين نعظم عمله، جايين نعظم صليبه. أنت

منا لا يفقد أحد يا رب. نؤمن بوعدك. لو مصدق اعلن الكلمات دي بكل قوة. حسب وعودك يسقط دجون قدام حضوره.

افتخر بابوك ابنه ليا شأن كبير ابويا يبقى القدير ابنه ليا شأن كبير ابويا لا اخاف شرا لانك انت

وانت واقف كده، وانت واقف لو حد قاعد وموقف معايا في قلبي صلوة عايز اصليها. يقول الكتاب في اشعياء 54 ان كل آلة صورت ضدك لا تنجح، وكل لسان يقوم عليك في القضاء تحكمين عليه. انا عايزك وانت واقف كده بتصلي ارفع ايدك قول يا رب في اسم يسوع المسيح، كل ايد من الشرير اترفعت عليا تتقطع الليله، كل ايد من الشرير اترفعت على بيتي على حياتي على نفسيتي باسم الرب يسوع. انا اشعر انه هذا اليوم يوم للقضاء، الرب يقضي في هذا اليوم على كل آلة من الشرير صورت ضدك، على كل آلة من الشرير صورت ضد حياتك في اسم الرب يسوع المسيح. يا رب انادي بهذه الكلمه وهذا الوعد تفرق.

فلا تجدهم، تفتش عن منازعيك فلا تجدهم. يلا وانت واقف رافع ايدك امام الرب، تعلق بالرب في هذا اليوم. يقول الكتاب من تعلق بي انجيه ارفعه لانه عرف اسمي، من طول الايام اشبعه واريه خلاصي. وانا اؤمن انه في هذا اليوم تشوفي خلاص الرب، وانا اؤمن انه في هذا اليوم ترى خلاص الرب بوجه مكشوف، ترى مجد الرب بوجه مكشوف، ترى سلطان الرب بوجه مكشوف. يلا وانت رافع ايدك كده، لو شعر ان ابليس بيهجم على نفسيتك بموت بانتحار باكتئاب بحزن، ايه تمسك بالايمان، امسك بالايمان واعلن كده انه باسم الرب يسوع المسيح اليوم يضع للرب العدو حدا فلا تتعدى المياه تخمه. خد الكلمه دي وخد الوعد ده من فم الرب شخصيا، وفي هذا اليوم يريحك الرب. قول معايا يريحني الرب، يريحني الرب من تعبي. حدنا تعبان يرفع ايده ويقول اؤمن انك تريحني من تعبي، تريحني من انزعاجي، تريحني من العبوديه القاسيه التي استعبدت لها. اؤمن انه باسم الرب يسوع المسيح انيار الادمان بكل انواعه تتلف في هذا اليوم. اؤمن ان نير الاكتئاب يا رب، نير الاكتئاب، نير الاكتئاب اللي ساد وخيم على البيوت يتلف في هذا اليوم. يلا غمض عينك وصلي معايا كده. صدقوني احنا مش جايين نعمل نمره، مش جايين نعمل هيصه، احنا جايين صد إله حي حقيقي يسمع ويستجيب. أذناء مصغيتان إلى صلوات شعبه في هذه الأيام، وهو مزمع أنه يصنع عجبا وسط شعبه، هو مزمع أنه يصنع عجبا، هو مزمع أنه يصنع اختبار مجيد يتحكي من جيل لجيل في اسم الرب يسوع المسيح. يلا مرة كمان ارفع ايدك قول يا رب أنا هنا بتعلق بيك في هذا اليوم، أنا هنا بتمسك بيك في هذا اليوم، أنا هنا أعلن إيماني إن ولي حي، إلهي حي، مسيحي حي، ربي حي، ملكي حي، يسوعي حي، أبويا حي. حد هنا أبوه حي؟ عظم معايا أبوك الحي. أبوك حي، أبوك حي. في ترنيمة حلوة أنا دايما أطلبها من أخويا ميلر، بتقول كده لولا النعمة ما كنت. حد عارف الترنيمة الحلوة دي؟ دي ترنيمة العمر كله، ترنيمة من يوم ما جابني وأنا في عمق الخطية ليوم ما هيضمن وصولي عنده في المجد. علشان كده أقولها وأنت مليان امتنان للرب، وأنت بتقول لولا النعمة ما كنت أشوفك ولا كان ليا مكان في سماك، أنا مديون لك ربي بعمري ياللي فادتني بسفك دماغ.

هاليلويا، مبارك اسمه. واحنا واقفين نقرا جزء من الكلمه المقدسه من انجيل لوقا اصحاح 14 وبدايه من ايه 15. يلا نقرا مع بعض كلنا بصوت واحد، بصوت عالي، بصوت قوي، الى عدد 24. فلما سمع ذلك واحدا من المتكئين قال له: طوبى لمن يأكل خبزا في ملكوت الله. فقال له، ده واحد من ضمن الأمثال اللي حكاها رب يسوع المسيح، ويسمى من أمثال النعمة اللي فيه عمل لنعمة الله. فقال له: إنسانا صنع عشاء عظيما ودعا كثيرين. كثيرين من أبو راس، من منهري، من الفكرية، من المكسرين، من سفاي، من بن عبيد، من تليدم، من رومان، من ساجة موسى، من جعوير، من منسفيش، من منشية، من ريدة، من نزلة اسمنت، اتمنى منساش. إنسانا صنع عشاء عظيما ودعا أبو جرجاز بقراها. إنسانا صنع عشاء عظيما ودعا كثيرين، وأرسل عبده في ساعة العشاء ليقول للمدعوين: تعالوا لأن كل شيء قد أعد. فابتدأ الجميع برأي واحد يستعفون. قال له الأول: إن اشتريت حقلا وأنا مضطر أن أخرج وانظره، أسألك أن تعفيني. وقال آخر: إن اشتريت 5 أزواج بقر وأنا ماض لأمتحنها، أسألك أن تعفيني. وقال آخر: إني تزوجت بامرأة فلذلك لا أقدر أن أجيء. فأتى ذلك العبد وأخبر سيده بذلك. حينئذ غضب رب البيت وقال لعبده: أخرج عاجلا إلى شوارع المدينة وأزقتها، وأدخل إلى هنا المساكين والجدع والعرج والعمي. فقال العبد: يا سيد، قد صار كما أمرت، ويوجد أيضا مكان. فقال السيد للعبد: أخرج إلى الطرق والسياجات والزمهم بالدخول حتى يمتلئ بيتي، لأني أقول لكم أنه ليس واحدا من أولئك الرجال المدعوين يذوق عشائي. أمين. يبارك لنا الرب كلمته المقدسة. هو لو نافع حد من الشباب يرجع لي ده ورا شوية، خاف أخبطه، بس لأن أنا دايما أحاول يعني بواب زال وعزل منضبطين كده، ملتزم في مكاني، ما روحش يمين وشمال، مش بعرف يعني. حاولت، عملت كل محاولاتي إن أثبت مكاني كده، ما جابتش معايا. فطبعا أكتر ناس بتعاني معايا أخواتي بتوع الميديا، بيروحوا ورايا يمين شمال تحت فوق، نصيبهم. هاليلويا، مبارك اسم الرب. حد فرحان الايام دي؟ انا شاعر اننا في عيد. حد حاسس ان احنا في عيد الايام دي؟ واؤمن ان الرب موجود في هذا المكان. وعايز اسالكم سؤال: كم واحد هنا طلع روح امبارح مليان فرح مكمل بيه لغايه النهارده؟ ارفع لي ايده كده مجدا للرب. كم واحد روح من امبارح بخلاص، خد المسيح في قلبه وقال له من النهارده اكمل معاك؟ ارفع لي ايده كده، مبارك اسم الرب. كم واحد حصلت معاه معجزه شفاء، خف من مرض معين واحنا بنصلي لاجل الشفاء امبارح؟ هشكر رب لاجل انه في حوالي

20 ايد مرفوعه. انا بقول للرب عايزين نزودهم صفر النهارده. صفر عند الرب كتير يعني. لو في 20 نالوا شفاء امبارح، لو زودناهم صفر يبقى كام؟ 200. حد هنا يؤمن ان المسيح ما زال يشفي؟ انا بحب الدعوه اللي لما حد من اخواتنا يجي يدعي بيها يقول لك يا اخي والمسيح الحي. حد يعرف ان مسيحنا حي؟ حد يعرف ان هذا المسيح الحي لما يجي يجي بخيره؟ طب حد عارف ايه خيره؟ خيره يعني خلاص، خيره يعني فرح، خيره يعني شفاء، خيره يعني ابراء، خيره يعني تحرير، خيره يعني نهايه لازمنه المذله والتعب وبدايه لازمنه ممتلئه بافراح السماء. محدش يقول معايا امين. هو رئيس كهنه للخيرات العتيده، عنده خير للكل وعنده رحمه للكل وعنده نعمه. قول معايا تكفي طول الرحله. هللويا. قول لحد جنبك كده عنده اللي يكفيك وزياده. كتف قانون كده القصوص أول الناس تدي بعض كتف قانون. أشكر رب يسوع لأجل أبائنا اللي موجودين معانا. عنده نعمة تكفي، تكفي النهاردة وتكفي بكرة وتكفي كمان بعد بكرة. يعني دايما الناس يقول لك يا أبونا، يقول لك اعمل حساب لبكرة. طب وبعد بكرة أخباره إيه؟ الرب عامل حساب بكرة وعامل حساب بعد بكرة وعامل حساب كل الأيام. من طول الأيام أشبعه وأريه خلاصي. يا بخت اللي تعلق بيك يا رب يسوع، يا بخت اللي تمسك بيك، يا بخت اللي قرر أنك تبقى نصيبه الصالح في هذه الأيام. مبارك اسم الرب. سرعة شديدة أروح للنص اللي الروح القدس شغلني بيه. يقول الكتاب المقدس في إنجيل لوقا أصحاح 14، وبالمناسبة لوقا هو إنجيل النعمة، هو الإنجيل اللي مليان نعمة، لأن لوقا هو الشخص الأممي الوحيد اللي كتب عبر كل صفحات الكتاب المقدس. عندنا أكتر من 40 كاتب. الأممي الوحيد الغير يهودي الوحيد في كل الكتاب اللي كتب هو لوقا. فلوقا اهتم جدا أنه يكتب عن أعمال النعمة وعن معجزات النعمة وعن أمثال النعمة. فهنلاقيه مثلا في لوقا 15 يتكلم 3 أمثال عن النعمة: الابن الضال والخروف الضال والدرهم المفقود. نلاقيه يتكلم عن الفريس والعشار وقبول الرب للعشار. نلاقيه يتكلم في المثل ده عن الرب البيت السيد الذي أرسل عبده إلى الطرق والسياجات علشان يجمع العمي والسقم والعرج والممتلئين ببلايا ومصايب وكوارث علشان يجمعهم لحضن. هو إله كل نعمة. عايزك تثق في هذه الأيام إن عند الرب كل نعمة. يقول كده كتاب عنه في رسالة بطرس الرسول الأولى أصحاح 4: وإله كل نعمة. عارف يعني إيه إله كل نعمة؟ يعني الكل أزمة نعمتها. يعني إيه كل نعمة؟ يعني الكل ضيقة في البيت نعمتها. يعني في مشكلة وفي خصام في البيت، ليه نعمته اللي تحله. في أزمة في الأمور المادية ومديونين ومتضايقين وعلينا قروض مش عارفين نسدها، ليها نعمتها. في مرض خلى الجسد عليل وخلى البيت كئيب، ليه نعمته. في حزن غامر القلب، في نعمة اسمها نعمة الفرح. علشان كده عايزك وانت قاعد دلوقتي قول له يا رب أشكرك لأن عندك نعمة تكفي. تكفي. ارفع ايديكم كده بسيط. أيوة كده. أيوة استقبل من رب كده وانت رافع ايدك. عنده نعمة تكفي. فواحد من أمثال النعمة اللي حكاها الرب يسوع هنا، يقول الكتاب المقدس أنه كان في بيت واحد من الفريسيين، وهو بيت واحد من الفريسيين عمل وليمة كبيرة جدا. وفجأة وهو في البيت ده دخل رجل في بداية القصة مستسقى. بعيد عنكم مستسقى يعني منفوخ، مستسقى يعني جسمه مليان مية. عارفين المية اللي بتطلع تحت الجلد والبطن اللي بتتنفخ؟ جه واحد مستسقى كان قدامه، فالرب يسوع المسيح أمسكه وأبرأه وأطلقه، وكانت معجزة عظيمة. وبعدها دار حديث طويل في الإصحاح ده ما بين المسيح وما بين الفريسيين وكل مدعوينه في هذا الحفل وفي هذه الدعوة. لكن يقول الكتاب المقدس أنه واحد من ضمن اللي كانوا متكئين مع الرب يسوع قال له العبارة دي، قال له: طوبى للذي يأكل فيه ملكوت الله. يا بخت اللي يبقى له نصيب في ملكوت الله. فكانت إجابة المسيح على هذه العبارة اللي قالها المعزوم اللي كان عند الفريسي القصة الرهيبة دي، يقول له: إنسان رب بيت. يعني إنسان رب بيت؟ يعني راجل كبير
وبالمناسبة نفهم في آخر القصة أن الرجل الكبير ده هو الرب نفسه، لأن آخر آية قريناها آية رقم

0: 24 يقول الكتاب: لأني أقول لكم أنه ليس واحدا من أولئك الرجال المدعوين يذوق عشائي. فهنا كان بيتكلم عن نفسه، كان بيتكلم عن نفسه بصفته الرب والسيد، وبيبدأ يحكي المثل ده. يقول إن راجل رب سيد كبير عمل حفلة كبيرة جدا، ولما عمل حفلة كبيرة جدا ذبح فيها كل الخير والجود وكل الكرم اللي ممكن يتعمل لمعازيمه، وأرسل عبده للناس الشرفاء بتوع المدينة وأصحابه وأصدقائه القريبين منه. ولما العبد ده راح بالرسالة بتاعته بدأ يقول لكل الناس: تعالوا يا ناس. ليه؟ لأن كل شيء قد، قول معايا العبارة دي، كل شيء قد أعد. كل حاجة ممكن تتعمل لأجل شبع المدعوين اتعملت. كل أكلة المفروض تتعمل لأجل مسرة المدعوين اتعملت. كل احتياج يسد المدعوين موجود. ويقول الكتاب المقدس أنه طلع عبده وبدأ ينادي للناس، وهو بينادي للناس يقول الكتاب المقدس تعبير صعب وقاسي جداً، وأصلي أن هذا التعبير لا يسمع فيما بيننا الليلة. قولوا معي أمين. لا مش سامع أمين عفياً، عايز أمين بتعبه جرجاس. عايز أصلي باسم الرب يسوع ما تتسمعش الكلمة دي وسطينا الأيام دي. قولوا أمين. يقول الكتاب المقدس أنه ابتدأ الجميع برأي واحد، يعني برأي واحد يعني كلهم بلا استثناء اتفقوا على رأي واحد. إيه الرأي اللي اتفقوا عليه ده؟ وابتدأ الجميع برأي واحد يستعفون. وكانوا ثلاثة في القصة دي. واحد منهم قال له: بص يا رب، أنا يعني أنت عارف اشتريت 5 أزواج بقر وأنا ماضٍ لامتحنها. عم غطاس أنت ما تربي بهايم صح؟ وعم كرم ما يربي بهايم صح؟ هنزل أعمل استجواب وارجع تاني، تسمحوا لي؟ همرجحك معايا سنة وارجع لي، مش هطول، معلش، معلش. اسمحوا لي في دي. عم كرم ده وعم غطاس تجار بهايم والضفر الغليظ، بيسموه الضفر الغليظ يعني. ينفع عم كرم وأنت راجل تاجر مواشي زي الفل، زنت أبو راس. قول لي، ينفع تروح تشتري عجل جاموس وبعد ما تشتريه تقول اجربه اشوفه سليم ولا مضروب؟ قول لي تعمل ايه لما تروح السوق بتاع البهايم؟
1: تعينه في الاول.
0: تعمل ايه بقى؟ تعينه ازاي؟
1: اشوفه في الاول حلو ولا وحش.
0: يعني ايه حلو ولا وحش؟
1: سليم، عيان، مش سليم.
0: طب لو عيان
1: مخدوش من السوق؟
0: طب انت راجل تاجر 100 100 وشاطر، نروح لعم غطاس. يا عم انت تروح سوق الخميس ولا الاثنين؟
1: سوق الاثنين.
0: كنت اما اروح مع ابويا زمان سوق الخميس ولما كان يطبع باتش يدونا 10 جنيه اروح طاير من الفرح بيها. كنت زمان بشتغل الموضوع ده. لما تروح تشتري بهيمه عم غطاس تعمل ايه؟
2: عين البضاعه قبل ما اشتريها، لكن حتن ما اشتريت خلاص كل واحد يشيل شيلته.
0: طب لو البضاعه دي مضروبه، لو العجل مضروب، لو البقره تعبانه،
2: زي ما قال اخويا كرم انا مش هشتريه، لكن خلاص انا اشتريت.
0: في حد تاجر بهايم هنا؟ ما فيش تجار بهايم تاني. اشكر رب يسوع المسيح. في 3 هنا ما عدا عمل ايه اول واحد ده؟ قال له: بص يا رب، انا اشتريت 5 أزواج بقر وبص انا ماضي لامتحنها. طب يا ناس يا تجار، وانا عارف بتوع ابو راس ومنهري ما فيش حد اشطر منهم، المتر في منهري يا قسيس ب200,000 في الارض، أغلى أغلى من التجمع، حاجة غريبة، قرية أغلى من التجمع، ده أغلى من البوليفارد، حاجة غريبة. أمانة شباب هتتجوز إزاي في 200,000 ده؟ ما علينا، ما علينا. يقول له: بص يا رب، أنا اشتريت 5 أزواج بقر وأنا ماضٍ لأمتحنها. طب يا ناس، هل ده عذر يقبل؟ في واحد تاجر مواشي محترم ينزل يشتري 10 عجول أو 10 بقرات أو 10 بطوشة زي ما بتسموها الباتش، للناس خواجات اللي بيسمعونا. طبعاً محدش هنا عارف، كله عارف يعني باتش، لكن بكلم الخواجات اللي مش عارفيننا. الباتش هو صغير العجل، يلقب بباتش هنا عندنا يعني. ايا كان يعني، يا ناس حد ينفع يشتري ده؟ انت 5 أزواج بقر يعني بكام يا عم غطاس؟ 10 ايه؟ 10 الواحده بكام؟ 80,000 في 10 يعني يا

مقطف هو رايح، واحد واخد 800,000 جنيه ورايح على سوق الخميس ولا سوق الاثنين ولا الثلاث يشتري 10 ينفع يدفع 800,000 جنيه من غير ما يبقى ضامن 100% جودة البقر أو الجاموس اللي اشتريه؟ مستحيل. فلما تبدأ تسأله يا عم العذر اللي انت بتقدمه لرب البيت هل ده عذر مقبول عذر مقنع؟ لا طبعا. والتاني يقول لك أنا اشتريت حقل وماض لأنظره. أنا طبعا مش هجيب سيرة منهري والأراضي في منهري، عايزين نشوف بلد تانية رخيصة. اشترى حقل يعني اشترى له فدانين ثلاثة سفاي، لا على الله بتوع سفاي دول غلابة زي حالاتنا ببن عبيد كده. واشترى حقل، حقل يعني الفدان بكام عم غطاس في بن عبيد؟ ايه؟ بثلاثة مليون بأمانة؟ وصل 3 مليون الفدان؟ يعني لو اشترى له فدانين بكام؟ بستة. يعني ينفع يا ناس واحد يدفع 6 مليون جنيه، ستة وقدام بيعدوها ازاي دي؟ ستة وقدامها 6 صفار، وبعد ما يشتريه يقول اروح اتفرج عليه. يا عم ده انت اكيد قبل ما تشتريه فضلت مبيت عليه ومستني اللي هيبيعه، وبعت جراطين ارض مباني في 3 عشان تشتري الفدانين دول. يا ناس هل ده عذر مقنع؟ مستحيل مستحيل واحد يدفع رقم زي ده في حقل وبعد شويه يقول انا ماضي اللي انظره. التالت بقى، التالت بقى للامانه يعني يمكن العذرين الاولانيين كانوا بشياكه، التالت كان وقح. عارفين الاثنين الاولانيين يقول لك ايه؟ اسالك ان تعفيني، استاذنك انا مش هقدر اجي. التالت بقى كان لسانه طويل، ما في خاطي لسانه ناعم، وفي خاطي قولوا معايا اعملوا معروف، خاطي لسانه صغير وخاطي لسانه طويل. الاثنين الاولانيين دول خاطي لسانه صغير، الثاني ده لسانه طويل. بدا يقول ايه بقى للرب، للعبد بتاع الرب ده؟ يقول له بص تزوجت بامراه. ايه تزوجت بامراه يعني؟ تزوجت بامراه لا اقدر ان اجي. عارفين اللي هو الرفض القاطع؟ تيجي تكلم حد مثلا تقول له يا عم تعالى للرب يسوع المسيح بينادي عليك، عندنا ايام خلاصيه تحت شعار واياه مصلوبا، والاسوس المباركين كل واحد تعبان جايب شعبه وجايب ناس وجايب شبابه، تعالى ادي حياتك للرب يسوع المسيح. يقول لك لا. اللي عارف اللاعب المنيويه دي؟ لا. تقول له يا عم تعالى ادي حياتك للمسيح، قلت عامل لك كده. وخاصة وخاصة في البلاد اللي أغلبها مسيحيين، أصعب البلاد، على الرغم أنها طلعت ياما قديسين وما زالت تطلع، بس البلاد اللي أغلبها مسيحيين الضيقات فيها قليلة فالقلب تأسى. علشان كده مرات يعمل الرب يقولك أضيق عليهم لكي يشعروا. التلاتة تقدمت ليهم الدعوة، بس بعد ما تقدمت ليهم الدعوة التلاتة اتنين ردوا رد ناعم اسألك ان تعفيني، بس التالت اخذ القرار الواضح لا اقدر ان اجي، انا رافض نهائي دعوة الله. وانا ما شفت ناس قدام عيني يا اخوة اخوات ضيعوا حياتهم في العالم، يا ما قصص في ذهني دلوقتي وانا بتكلم معاكم لناس أباء قرر إن كل حياته تبقى شغل عشان عياله، هشتغل عشان العيال، عندي ودين وبيت عايز أشتري لكل عيل منهم بيت، ابن عمه ما بقاش أحسن منه، وأعمل للبيت أحلى جهاز عشان يوم ما تتجوز تشرفني، ويفضل يكدح في الدنيا يكدح في الدنيا ويحوش للعيال فلوس. بس هو بيحوش للعيال فلوس مش يحوش لهم صلاة، نسي حوش لهم مخافة لله، نسي حوش لهم قداسة. ويا ما شفت عيال شاهد الرب يسوع، عشرات ومئات وألاف القصص عدت علي في تاريخ خدمتي لعيال فلوس أبوهم ضيعتهم، ويا ريتهم كانوا فقراء، لأنهم لو كانوا فقراء إيدهم ما كانتش طالت المخدرات الجرام ب1000 جنيه وب2000 جنيه، لأنه لو كان فقير كان نزل اشتغل من سن صغير واعتمد على نفسه وبقى راجل، بس الوقت طلع مرفه فطلع فزدان. يا ما شفت ناس أبائهم وأمهاتهم قرروا يفنوا حياتهم علشان يحوشوا لهم شوية ورق ملون. بأمانة لا أنسى أبدا القصة دي.

حكيتها مرات قبل كده، بس من الحاجات اللي مأثرة حياتي جدا جدا جدا. في يوم من الأيام كنت في واحدة من الدول اللي بره مصر، الدول الغنية جدا اللي أي حد موجود هنا يتمنى يروحها في يوم من الأيام. وأنا واقف على باب كنيسة من الكنائس اللي كنت رايح أوعظ فيها، جالي رجل كبير في السن وقال لي يا أخ مدحت، قلت له اتفضل، وعينيه مليانة دموع. بقول له مالك؟ قال لي صلي لي. بقول له ليه؟ قال لي قلبي مكسور. قلت له قلبك مكسور ليه؟ قال لي بنتي بتضيع مني. قلت له ليه بنتك بتضيع منك؟ قال من سنين كان كل حلم حياتي اني اجي البلد دي عشان اهرب من فقر البلد اللي انا كنت فيها. كان كل احلامي اني اجيب العيال واعيشهم في بلد غنيه عشان ما يطلعوش في الطفوله المره اللي انا طلعت فيها. كان كل احلامي اني اعلمهم تعليم كويس. وجبتهم هنا ووصلت هنا، بس بعد ما وصلت هنا البنت كبرت. ولما البنت كبرت ماشيه مع واد مش مسيحي هنا، ولو رحت قلت لها لا غلط ما ينفعش تروح تشتكيني للبوليس وتحبس. بشوفها ماشيه مع الواد قدام عينيا ما اقدرش اقول لها اللي انت بتعملي ده غلط ولا صح. وانا بشوف نظرات الدموع، والدموع ماليه عينيه وماليه نظراته وقلبه المكسور. قعدت ابص له كده، طبعا ما قلتلوش الكلام اللي هقوله لكم ده. قلت له طب لو سالت الرب قبل ما تيجي البلد دي، لو سالت الرب قبل ما تخطط لراحه عيالك الماديه وسالته يا رب انت عايزنا فين، لو لميت عيالك يوم في الاسبوع وركعته على ركبكم وصليته وطلبته المسيح، ما كانش البت ضاعت، ما كانش الواد شرب مخدرات بسبب فلوسك. يا اباء ويا امهات صدقوني، في حياتي لفيت كتير جدا بلاد واماكن، عمري ما شفت الفقر ضيع ناس، بس يا ما شفت الغنى ضيع ناس، يا ما شفت الغنى دمر بيوت، يا ما شفت الغنى خلى الموبايلات تتغير بسرعه والانترنت يبقى اسرع، وبدل الموبايل يبقى اتنين، فيبقى في موبايل الناس عارفاه، مراتي عارفاه، عيلتي عارفاه، بس في موبايل تاني مستخبي، والموبايل اللي مستخبي بعيد عنكم، المستخبي معفن، اي حاجه تستخبى تعفن، اي حاجه تستخبى بعد شويه ريحتها بتطلع. اسمعوني يا شباب، اسمعوني يا امهات، المستخبي مسير ريحته تفوح، المستخبي على الموبايل، الشات المستخبي على الموبايل، المكالمات اللي مستخبيه بعد نص الليل. يقول الكتاب المقدس ليس خفي لن يعرف ولا مكتوم لن يستعلن. يا مناس توقعوا ان هم اشطر من ابليس وهتفضل مخبيه على البيت وعلى جوزها ومحدش يعرف اللي هي بتعمله. يا ما شفت شباب وبنات كان مفكر انه شاطر ومفكر انه ذكي. بالمناسبه انت بتتعامل مع شخص خبرته مع البشر عشرات الالاف من السنين، هو أذكى منك، هو رمالك الطعم وانت بغشم اصطدته، رمالك اول مكالمه اول لايك اول كومنت اول طلب صداقه وانت زي الغشيم اصطدته. صدقوني هنا في ابو راس وفي اماكن تانيه ياما شفت ناس بيبكوا بدل الدموع دم بعد ما بيوتهم خربت، واساله بيتك خرب ليه؟ يقول لي خرب اول ما دوست اكسبتد، اول ما دوست قبول الصداقه. خرب اول ما قررت ان لما اعمل الشات ادخل في حته لوحدي محدش يبقى شايف انا بكتب ايه ولا بشوف ايه ولا بسمع ايه. يا ما بيوت خربت، يا ما شباب خربت بسبب دخله صغيره، يا ما شباب بقوا مدمنين بسبب اول سيجاره. سيجاره سيجاره عزومه خدتها وكحيت، وبعد ما كحيت رميتها، بس بعد شويه خدت واحده تانيه، اسبوع في التاني اشتريت علبه، شهر في التاني بقت العلبه مش نافعه، في ناس بتشربها محشيه فنجيبها محشيه، وبينتهي الحال لمرميين في المصحات. مرميين في المصحات بيتعذبوا ويتألموا. يا ناس اسمعوني، يقول الكتاب المقدس ان الخطيه خاطئه جدا، محدش كبير عليها، ما انتش اذكى منها وما انتش اكبر منها، تدمر تخرب البيوت. محدش فينا كان أذكى ولا أمهر ولا أحرف من داود اللي سقطته كانت تودي في داهية. أخبار الثغرات في حياتك إيه؟ أخبار المستخبي في حياتك إيه؟
يا بنات ويا شباب.

اسمعوني، إبليس طماع جدا جدا جدا. يقول الكتاب المقدس لألا يطمع فينا الشيطان إن أنا لنجهل أفكاره. إبليس عايز يبلعك بس يرمي لك طعم شكله حلو، يرمي لك طعم بتاع واحد يهتم. طب ما الراجل مش مهتم، ما هو مسافر وما بيسألش غير مرة في الأسبوع، ومكالماته ناشفة وبيتلكك إننا بنتخاصم، ومرات نقعد شهور ما نتكلمش، وكل اللي بيني ما بينه شوية فلوس يبعتهم أول الشهر أصرف بيهم على الأقل، ما أنا عندي احتياج. واه على الناس اللي إبليس بيقنعه إن عنده احتياج ينفع إبليس يسدده. بالمناسبة إبليس ما يعرفش يسد احتياجك. لو احتياجك لراجل، المسيح أعظم راجل. لو احتياجك لعريس، المسيح أحلى عريس. لو احتياجك لسند، المسيح أحلى سند. لو احتياجك لحضن، المسيح عنده أحلى حضن في الدنيا. يقول كده بولس في رسالة كولوس العبارة الرهيبة دي، المسيح حياتنا، هو حياتي، ينفع يسدد احتياجاتك. التلاتة الغشم دول، الاتنين اللي لسانهم ناعم والتالت الوقح، الكل حصل بعضه. اللي فضل يقول اصل انا غلبان، اصل انا مسكين، اصل انا ما انفعش مع ربنا، اتبلع. واللي كان لسانه طويل، الاتنين اتبلعوا. الكل كانت نهايتهم غضب رب البيت. اخبارك ايه؟ اخبارك ايه في المستخبي؟ اخبارك ايه في الاعذار الوهميه؟ تقول لي أصلا لسه شاب صغير، لسه العمر قدامي، لسه عايز أجرب، لسه عايز أعمل اللي بسمع عنه. يقول الكتاب اسمعوني أنت بلا عذر أيها الإنسان. أحكي لكم قصة عن الأعذار الوهمية. في يوم من الأيام كان في راجل اسمه بخوم. عم بخوم قالوا له إن في أرض جديدة هتتباع ببلاش، بس الشرط الوحيد انك تبدا الطريق وتجري، وانت كل ما تجري تلف الدايره اللي هتلفها هتبقى بتاعتك. لفيت دايره قطرها كيلو هتاخد كيلو ارض، كيلو متر مربع يعني مش كيلو وزن. لفيت دايره قطرها 2 كيلو هتاخد 2 كيلو ارض. لفيت دايره قطرها باللغه بتاعتنا 10 فدن هتاخد 10 فدن. عم نبخوم طار بالفكره، هو شايف ناس عماله تجري وتمتلك اراضي، تجري وتمتلك اراضي. قرر في يوم من الايام انه هيسبق كل الناس وهياخد اكبر قطعه ارض، وبدا يجري بخوم. وهو بيجري الناس بدات تسقف له، كل ما يجري اكتر الناس تسقف له اكتر، بس ضربات قلبه كانت بتزيد. كل ما يجري اكتر ضربات قلبه تزيد اكتر، وجسمه من الداخل يبدا ينهار اكتر، بس كل ما يبص وراه يقول لا انا اقدر اخد فدان تاني، لا انا اقدر اخد فدان تالت، لا انا اقدر اخد فدان رابع، ويجري يجري يجري. وفي اليوم ده بخوم جري اكتر من اي حد من المتسابقين، وخد اكبر قطعه ارض. واول ما وصل عند خط النهايه اللي يقفل الدايره اللي جري ناحيتها، الناس ازداد تسقفها ليه، وتقول بخوم بخوم، والناس يحيوه. نجح النجاح اللي محدش نجحه، امتلك الفلوس اللي محدش امتلكها، عمل اللي محدش عمله في زمنه. الواد فارود فضلوا يسقفوا له، بس عند لحظة النهاية اللي وصل ليها قلبه كان وصل لمرحلة الانفجار. انفجر قلبه، ولما انفجر قلبه بدأ يرجع دم من بقه وبدأ يترمي على الأرض، ولحظات التسقيف بتاعت الناس تحولت إلى جنازة لأنه مات، قلبه انفجر ومات. الناس عمالة تسقف لك عشان شطارتك، أنت شاطر في إيه بعيد عن المسيح؟ يا ما شفت ناس شاطر في التجارة، شاطر في البيع، شاطر في الشراء، شاطر في الحسابات. صدقوني شفت ناس شطار في التعليم، دكاترة، دكتور مخه في الطب والقلب والأمعاء والعقل والمخ والأعصاب عبقري، أما في شؤون الرب غبي. الناس بتسقف لك عشان شطارتك في العالم، بس مين سقف لك عشان شطارتك مع الرب، وشطارتك في التوبة، وشطارتك في الرجوع للمسيح، وشطارتك في انك تلم العيال وتصلي، شطارتك انك تركعي على ركبك كل يوم لأجل عيالك واحد واحد وتقول له يا رب لا يفقد منهم أحد، عيال اللي اديتهم لما يكونوش في الجحيم يا رب. مين بيسقف لك؟ اسمعوا بقى القصة. يقول الكتاب المقدس فأتى ذلك العبد وأغبر سيده وقال

فأتى ذلك العبد وأخبر سيده بذلك، حينئذ غضب رب البيت. أنا مش عايز أخوفكم يا شباب، اسمعوني، أنا مش عايز أخوف حد هنا، بس ما أقدرش أهرب من نص كلمة الرب بتقول، والرب بيقول غضب رب البيت. يعني إيه غضب رب البيت؟ يعني هل المسيح الوديع المحب صاحب الحضن المفتوح وصاحب الحنان معقولة هيجي يوم من الأيام ويغضب؟ أيوة أيوة، هيجي يوم من الأيام يبقى اسمه قد جاء غضبه. أيوة. طب يوم ما يغضب إيه اللي هيحصل؟ يوم ما يغضب مش قادر أقولها على لساني، يوم ما يغضب هل في ناس من اللي موجودين هنا ممكن يطرحوا في البحيرة المتقدة بنار وكبريت؟ يوم ما يغضب، يوم ما يغضب الخروف، يوم ما يغضب الحمل المذبوح اللي في يوم من الأيام كان محامي وديع تحول إلى قاض عادل. خد بالك، النهاردة إيد الرحمة ممدودة بس في غضب، لأنه قد جاء يوم غضبه. لطف الله وإمهاله، اسمعوني يا اللي ورا ويا اللي قدام، لطف الله وإمهاله يقتادوك للتوبة. بس اللي يرفض غير عالما أنك تزخر. حد عارف يعني إيه تزخر؟ يعني تحوش، بس تحوش إيه؟ تزخر لنفسك غضبا في يوم الغضب. بس الغضب ده هيبقى قاسي ومحدش يحتمله. ملوك الأرض والعظماء هيقفوا قصاد يوم غضب الخروف ويقولوا يا جبال اسقطي علينا، ويا أكام غطينا من وجه الجالس على العرش. يا جبال اسقطي علينا، خبينا، لأن في يوم اسمه يوم الغضب. الحق يوم الرحمة النهاردة قبل ما يجي يوم الغضب، قول معايا أمين. يوم الرحمة مفتوح الليلة. اللي قال في يوم من الأيام كل شيء قد أعد، نفس اليوم ده النهاردة بيبعت عبده مرة تانية، يبعت صوت الروح القدس مرة تانية، يبعت شباب وبنات زي الورد خبطوا على باب بيتك، يبعت ترنيمة، يبعت وعظة، يبعت آية، يبعت كلمة، ويقول لك أنا مازال باب رحمتي ليك مفتوح. صدقوني، ولد شاب من هنا من أبو رؤاس، دوب قلبي هذا الشاب. كنت في أثينا في اليونان من حوالي كم شهر كده، وقالوا لي في ميدان، الميدان ده أكبر ميدان بيتباع فيه مخدرات هنا، أي حد عايز يشتري مخدرات يروح الميدان ده اللي في أثينا، هيلاقي مليون واحد هناك بيعين مخدرات، انت واقف مكانك هتلاقي 10-15 عدوا عليك تشربين. فأنا خدت الإخوة اللي معايا ورحت طالع على الميدان ده، وأول ما وصلت لقيت واد صغير كده بأمانة، ولد 14 سنة من اللي هما بيسافروا بالمراكب ده، أكيد أنتوا متعرفوش حاجة عن الموضوع ده، محدش هنا بيروح الحتة دي. ولد 14 سنة كده جاي يقول لي تضرب إيه؟ قلت له ما خلاص زارتني النعمة. قلت له تعالى خد، يا قلت له تعالى، أنت جاي تبيع لي مخدرات صح؟ قال لي اللي أنت عايزه قدامك، عايز دخان، عايز كيمياء، اللي أنت عايزه. قلت له تعالى انا عايز ادي لك حاجه تاني غير اللي انت هتديها لي. كلمته عن خلاص الرب وصليت معاه، وبعد كده اتلموا كام واحد تاني جم صليت معاهم، وقلبنا ميدان بيع المخدرات ده اجتماع روحي. وكان في ولد شاب واقف من بعيد، والروح القدس قال لي بص روح للواد ده، سيب كل اللي انت فيه ده وروح للواد ده. فرحت ساب كل اللي انا واقف معاهم ورحت رايح له، قلت له تعالى عايزك. قال لي انا اللي عايزك. قلت له عايز ايه؟ قال لي انا واقف هنا من بعيد، واول ما شفت المنظر عرفت انه انت خادم من اللي بيلف ويصلوا مع الناس. وقلت للرب بص يا رب، انا مدمن وانا ضيعت حياتي في مصر، وجيت هنا علشان متوقع ان حياتي تتغير، ضاعت اكتر وخربت اكتر وشربت اكتر وبعدت اكتر. بس قلت للرب الكلمة دي، يا رب لو انت عايز نخلي الاخ اللي هناك ده يسيب كل الناس اللي معاه ويجيلي. قلت له والرب سمع صلاتك لأنه له كل نعمة. رحت قربت منه وقعدنا على جنبنا، وهو قعدنا نصلي نصلي. لا أنسى هذا الشاب المبارك، قعد حوالي يمكن ساعة ونص

وانه معقول يا رب انت لسه قابلني، معقوله بعد الخراب اللي حصل في حياتي انت لسه قابلني، معقول يا رب لسه بتنادي عليا. ايوه انا معرفش مين هنا خربها، معرفش مين هنا عك الدنيا، معرفش مين هنا الزنا دمر حياته والمخدرات اكلته والعالم دمره، بس انا اعلم شيئا واحدا، ان ما زال باب نعمه ربنا يسوع المسيح وحضنه الواسع مفتوح يساعد الكل بلا استثناء. روح للطرق والسياجات، هات الجدع وهات العرج، هات المفقود فيهم الامل. انا معرفش انت مفقود فيك الامل ولا لا، انا معرفش انت مفيش منك الرجاء ولا لا، بس اكتر الناس اللي ربحتهم للمسيح في حياتي وثبتوا وصاروا خدام ماركه المفقود فيهم الامل. اكتر الناس اللي شفتهم اتغيروا تغيير حقيقي وعمل النعمه ظهر في حياتهم وثمار التوبه ظهرت في حياتهم نوعيه المفقود فيهم الامل. دخل الاجتماع وعماله تقول انا مفقود فيها الامل، دي اخر فرصه للرب معايا، داخله الاجتماع وتقول انا محبطه ومش قادره ارفع راسي، الرب بتاعك انت، الرب بتاعك انت، الرب بعت عبده قال له روح للطرق والسياجات، هاتهم هاتهم، انا عايز بيتي يتملي، هاتهم انا بيتي مستنيهم، لانه ببيتي هيلاقوا كل شيء قد اعد. طب سؤال هنا، ايه اللي اعده لينا المسيح وده اللي سبته للاخر على الرغم انه في بدايه القصه، بس قلت لازم اختم بيه قبل ما ابدا بيه، ايه اللي اعده لينا المسيح؟ بص معايا الكتاب يتنبأ في سفر اشعياء اصحاح 25 بالكلمات الرهيبه دي. يقول الكتاب في اشعياء 25: ويصنع رب الجنود لجميع الشعوب في هذا الجبل وليمة سماء وليمة خمر على دردي، شبع وفرح، سماء ممخخة دردي مصفى. بص كده أشعياء 55 يتنبأ بكلمات مشابهة عن عمل المسيح ويقول الكلام العظيم ده، يقول أيها العطاش جميعا جميعا، أيها العطاش جميعا هلموا إلى المياه الذي ليس له فضة، تعالوا واشتروا وكلوا. هلما اشتروا مني بكام يا رب؟ بكام يا رب؟ بلا فضة وبلا ثمن، خمرا لبنا. تعالوا اشتروا. ايه اللي اعدوا لينا المسيح؟ اللي اعدوا لينا المسيح مش وليمة ايدي صنعتها، لكن اللي اعدوا لينا المسيح هو نفسه. عارف اي عريس في الدنيا لما يبقى غني ومقرش وشغال في الكويت او في الكويت، يعني اخواتنا اللي قبل شويه يقولوا الكويت، والدينار ب 160 جاي معاه شويه فلوس حلوين، يقول لك ايه يعني هجيب ذهب ب 3-4000 دينار. انا عارف طبعا بتوع ابو راس ما بيجيبوش الحاجات دي، دبلتين هم ومنهري وما بيكتروش اكتر من كده، دبلتين ولو حد غني شويه دبلتين ومحبس، عشان انا عارف انه بقى ده دبلتين ومحبس، احنا مش عايزين نعمل ازمه للمشاهدين، يعني في ناس بتشاهدنا مش عايزين نعصر الناس ولا نقول للناس بيني ما بينك ما حدش سامع، نص كيلو ذهب ليه؟ هتمشي تعمل كده؟ ما لو سلسلتين والبتاع النص بقى رقبتك توجعك، بقى نص كيلو بقى انا مش عارف بيوزنوه بيتجمعوه ازاي، ده تقعد كام يوم مثلا تختاره عند بتاع مش عارف. لما يبقى عريس مارش ومعاه شويه فلوس وادي له كام سنه في امريكا ولا اوروبا ولا الكويت او اي بلد من البلاد اللي فيها شويه فلوس حلوه، دي غير الجنيه المصري بتاعنا اللي محتاج ربنا ينفخ في صورته شويه، ده هينفخ في صورته باسم الرب يسوع. قولوا امين. امينكم تخلي الجنيه جنيه الا ربع، بامانه هينفخ في صورته والرب هيزور مصر ويزور اقتصاد مصر ويحط مشيرين حكماء حوالين الرئيس ويحط وزراء من ايده ويحط قيادات من الرب يحب البلد دي، عينه على البلد دي، مبارك شعبي. قولوا معايا بأمانة ربنا باركها البلد دي، مبارك شعبي مصر. نرجع لموضوع الذهب. لما يبقى عريس معاه شوية فلوس أكتر حاجة ممكن يعملها إنه بدل ما يبقى متفق مع أهل العروسة يجيب لها دبلتين ومحبس زي اللي بيحصل في منهاري بالظبط، يروح رايح عند بتاع الدهب يقول له بص أنا عايز دبلتين ومحبس وغشتين وأنسيال وزمان

كان زمان كانوا يجيبوا كردان، طبعا الكردان ده كان خراب بيوت يعني، بس بقى خليه سلسلة يعني، وتبقى العروسة طالعة بأمانة تقف على ناصية الشارع كده. عارفين لما الأخت تتخطب جديد، يعني الأخت قبل ما تتخطب دايما إيديها كده عادي، بعد ما تتخطب تبقى كده. اتخطبت، عرفنا اتخطبتي. لا بقى يعني هي في أثناء فترة الخطوبة أو الخطوبة بيلبسوها فين؟ في اليمين. بعد الجواز، بعد الجواز الإيد الشمال تختفي ورا. لما يبقى عريس معاه شوية فلوس يجيب شوية ذهب، وخطبته أو مراته تفرح وتهلل، ده جاب لي اللي محدش جابه لا بنت عم ولا بنت خال جاب لها ده، وتبقى فرحانة بهذا العريس. لكن يا حبيبي عريس نفوسنا، عريس نفوسنا الغالي، حدش عارف اسمه ايه؟ حد عارف مين عريسنا؟ حد عارف مين عريس نفوسنا؟ حد عارف مين حبيب نفوسنا؟ تدي له المجد كده. هذا العريس السخي والكريم، عريس نفوسنا الغالي، ربنا يسوع المسيح، اللي قال كده في سفر الرؤيا 19:9: طوبى للمدعوين الى عشاء عرس الخروف. يوم ما ادانا ما اداناش حتة منه، لكن ادانا نفسه من اجلهم. اقدس انا ذاتي، معقول يا رب يسوع يوم ما تدينا نفسك؟ صدقوني مرات لما اقعد احط دماغي مكان عقلية الغير مسيح اقول ما عنده حق، ما عنده حق، لان اللي عمله معانا المسيح ما يتصدقش. اللي عمله معانا المسيح حب ماله طول ولا عرض، حب ماله وصف. اللي عمله معانا المسيح ان يوم ما احبنا ليس لأحد حب أعظم من هذا، أن يضع أحد نفسه، قول معايا، من أجل أحبائه. الله الذي لم يشفق على ابنه الوحيد، بل قول معايا بذلوا من أجلنا أجمعين، كيف لا يهبنا أيضا معه كل شيء. اسمعوني وأنا بختم كلامي علشان ناخد وقت أطول في الصلاة. يوم ما المسيح ادانا ما اداناش حاجة منه، لكن يوم ما المسيح ادانا دمه، وادانا دمه لآخر قطرة. عارف لأن غالي افتديت بدم غالي، لأن غالية دفع فيك دم غالي. من فضلك ما تطلعش من هنا تعيش حياة رخيصة في الخطية، من فضلك ما تطلعيش من هنا تعيش حياة رخيصة في الخطية. والبعد عن المسيح الغالي يخلي الحياة رخيصة. الدم غالي اللي سفك، خرافي ومسمناتي قد ذبحت، تعالوا اشتروا مني بلا فضة ولا ذهب. انت عارف يقول الكتاب المقدس، انا خلصت كلامي، يقول الكتاب المقدس ان المثل ده في العشاء. اشمعنى العشاء؟ ليه العشاء؟ ليه مش غدا؟ ليه مش فطار؟ الفطار بعده غدا، الغد بعد عشاء، العشاء ما بعدوش حاجة تانية. والمسيح معه لا أريد شيئا فهو كفايتي. أساف قالها له في مزمور 73، قال له من لي في السماء ومعك. عارف يعني إيه الكلام ده؟ يعني أنت كنت بتروح تهرب للمخدرات عشان تديك لذة ساعتين ثلاثة، تشرب لك كاسين خمرة، وزي ما يقول في سفر الأمثال: متى أستيقظ أعود بعد أطلبها لأنها مش شبعاك. من مكالمة ورا التانية لعلاقة ورا التانية، في جوع في القلب، لكن لما يسكن المسيح القلب يحصل شبع أبدي. تبقى معاه مش عايز حاجة تانية. تروح لعم نزكة اللي بعد الإصحاح ده بخمس إصحاحات بالظبط، تقول له: عم زكة، أنت طلعت نص أموالك وزعتها للمساكين والفقراء، وإن كنت وشيت بقى حتى ترد لها أربع أضعاف، أنت إزاي اللي عشت عمرك كله تجمعه مستعد أنك تضيعه في يوم؟ يقولك: ما أنا لقيت صديق كل الأيام، وأمان كل الأيام، وحبيب كل الأيام، ورب كل الأيام، حبيبي وربي ومخلصي يسوع المسيح. أنا لقيت الأمان، فما بقاش أماني في الفلوس، بقى أماني في هو. تجيش الليلة تقول للرب يسوع المسيح: الليلة ليلتك معايا، الليلة اللي تسكن فيها قلبي وتغير فيها حياتي وتغسلني بالدم، وما يبقاش عليا الغضب الآتي. حدش يقول معايا أمين؟ يلا تعالى غمض عينك معايا وصلي، غمض عينك معايا وصلي، غمض عينك واطلب المسيح الآن. اسمع، الفرصة بتنادي عليك والمسيح بينادي عليك، وصوت الروح القدس بينادي يقول: تعالوا. كل شيء قد أعد، كل شيء قد أعد، كل حاجة أعدها الرب من أجل خلاص نفسك.

ورب ينادي عليك الليلة. احسبها، انت بعيد ولا قريب؟ انت في المسيح ولا بره المسيح؟ ملهاش حل تاني، ملهاش سكة تاني. يا على مائدة عرس الخروف يا براها، يا ليك شركة حقيقية بينك ما بين المسيح وعايش في قداسة وبر. يا بره المسيح ملهاش حل تاني صدقني، ملهاش حل تاني صدقيني. هو بينادي عليك الليلة، بينادي عليك. اوعى تبقى زي الأغبياء اللي ابتدأ الجميع برأي واحد يستعفون. اوعى تبقى زي الأغبياء اللي رفضوا الدعوة. اوعى تبقى زي الأغبياء اللي طلعوا حجج مصطنعة كاذبة غير حقيقية. أنت بلا عذر. كل اللي محتاجه في الحياة هو شخص المسيح. كل اللي أنت محتاجاه في الدنيا هو شخص الرب يسوع المسيح. صدقين احتياجك مش لراجل، احتياجك لراجل الرجالة يسوع. صدقني احتياجك مش لفلوس، احتياجك للدم السمين اللي يغسلك ويطهرك. احتياجك للروح القدس الناري اللي يملأ قلبك الليلة. انت مش محتاجة حاجة غيره. صدقني لو لقيت المسيح تبقى لقيت الدنيا كلها. صدقني لو تعلقت في المسيح لا تضربك الشمس في النهار، إبليس ما يلوحكش ويدوشك ولا القمر في الليل. نومك وأحلامك يبقوا في أمان. ياللي نايم متعذب وصاحي متعكنن، يسوع بينادي عليك. ياللي نايم في مرار ودموع وبكا وقايم في هم وغم ووجع، يسوع بيمد إيد الرحمة ليك الليلة. يسوع بينادي عليك يا أخت، ياللي شمس التجارب لوحتك، ياللي إبليس من ضربة للتانية للتالتة أنهك قواكي. المسيح بينادي عليك، المسيح بينادي عليك. فكر واحسبها بعقل، فكر واحسبها، فكر واحسبها قبل ما يجي يوم غضب الخروف. فكر واحسبها، تأتي ساعة وهي الآن حينما يسمع الأموات صوت ابن الله والسامعون يحيون. جت الساعة اللي فيها تقوم من موت الخطية لما تسمع كلمة الله وتستجيب ليها. انت غالي عليه، جابك هنا لأنك غالي عليه، هو جابك هنا لأنك غالي عليه. عمرك غالي، أبديتك غالية، سنينك اللي بياكلها العدو غالية. كل يوم بيضيع وانت بائس وحزين، قلب الرب بيتوجع عليك. صدقني قلب الرب بيتوجع عليك، قلب الرب بيتوجع عليك. نفسي كل اللي موجودين في اجتماعنا قوم وقف معايا وانت مغمض عينك واحنا في روح الصلاة. قوم وقف واطلب المسيح الآن. صدقني فرصتك الليلة، خدها منه الآن. خدها قبل ما تضيع الفرصة، خدها قبل ما يفوت الأوان. خدها، خدها قبل ما السنين تروح. خدها قبل ما تقول أفنينا سنين كقصة. خدها قبل ما تقول الزمان قد مضى. خدها قبل ما العمر ينتهي الشباب يروح والطاقة تخور. يلا لو حد لسه قاعد يقوم يقف معايا وهو مغمض عينه واحنا في روح الصلاة بنقول كلمات الترنيمة اللي جاية دي.

يلا نفس كل اللي في الاجتماع غمض عينك كده وارفع ايدك معاه للرب وقول له ليله ليله توبت يا رب. الليله اللي جايه ارجع ليك من كل قلب. صدقوني الايام دي معموله لاجل خلاص نفسك. اوعى تضيعها اوعى تضيعها. الرب ينادي عليك. بعد دقايق هنقدم دعوه للي عايز يتوب توبه حقيقيه ويرجع للمسيح يطلع قدام. بس قبل ما تطلع قدام عايزك تحسمها وانت واقف ورا تقول له يا رب انت جبتني لهذا المكان الليله دي علشان تديني خلاص حقيقي عشان تغير قلبي يا رب عشان ما اطلعش من هنا بالخطايا المستخبيه اللي جايبيها بالبلاوي اللي خايف حد يعرف عنها حاجه. ارحمني يا رب. يلا حط ايدك على قلبك وصلي. المسيح بينادي عليك بينادي عليكي. عمرك غالي وابديتك غاليه والثمن اللي اتدفع في خلاصك كان غالي. يلا اللحظات اللي جايه دي هندي مساحه هنا قدام لأي حد عايز نصلي معاه صلاة شخصية لأجل تسليم الحياة للمسيح. لكن وانتوا واقفين ورا كده مين عايز الليلة يرجع للرب يسوع بكل قلبه؟ يلا ارفع ايدك كده مكانك. يلا نفس الشباب يلا خد القرار. يلا كل اللي رافع ايده وعايز يبدأ بداية جديدة مع المسيح يجوا قدام علشان الأباء القصوص وكل الشيوخ والخدام وسطينا يصلوا معاك. يلا كل اللي عايز بداية جديدة مع المسيح يسيب مكانه ويطلع قدام يسيب مكانه ويجي نصلي معاه لأنه الليلة دي ليلة مجيدة ليلة. صدقوني أنا شاعر بحضور إلهي مهيب في وسطنا. أنا شاعر بموجة خلاص وفرة خلاص. أنا شاعر إن إيد رب تتمد الليلة. يلا يا شباب يلا بنات يلا كل بنت هنا نفسها تصلي صلاة حقيقية تعالي قدام عايزين نصلي معاك الليلة. يلا تعالي قدام عايزين الليلة تكون ليلة خلاص ليلة فدا ليلة رجوع ليلة رجوع من كل القلب. اوعى تقسي قلبك اوعى تقسي قلبك اوعى تخلي الخجل يعيقك اوعى تخلي الكسوف يعيقك. سيب تعالى تعالى تعالى واعلن تعالى واعلن قدام السماء والأرض. اعلن قدام السماء والأرض انك محتاج المسيح الليلة. اعلن قدام السماء والأرض إنك محتاج خلاص المسيح الليلة. صدقني يا بختك صدقني يا بختك. يلا يلا شباب يلا كل اللي عايز يصلي صلاة حقيقية من قلبه الليلة. الباب مفتوح والفرصة مفتوحة ونفسنا نصلي مع الكل. نفسنا نصلي مع كل قلب عطشان ومشتاق. نفسنا نصلي مع كل قلب عايز تغيير.

حي وعايز تبقى حي. المسيح بينادي عليك، بينادي عليك، بينادي عليك، صدقيني بينادي عليك، لأن الليلة ليلة خلاص، ليلة خلاص ورجوع، ليلة توبة وتجديد، ليلة حرية للقلب التعبان المكسور الموجوع، ليلة توبة وخلاص للقلب اللي الخطية خلته مكسور ومتألم ومجروح وبيعاني طول الوقت. الليلة صدقوني الليلة ليلة مجيدة، ليلة مجيدة، لأنها ليلة بداية جديدة. ليلة الرب يمسك بإيدك، صدقيني ليلة الرب يمسك بإيدك. يلا مش محدش له دعوة بحد، كل اللي عايز يطلع يطلع، ومحدش له دعوة بمين هيطلع ولا مين مش هيطلع، والكاميرات هتكون علينا احنا هنا قدام عشان تصلي براحتك تحت. يلا كل أبائنا والأباء والأمهات والشباب والبنات اللي واقفين ورا، يلا غمض عينك وصلي معايا. ولو انت مؤمن مختبر الرب حقيقي وحد تعرفه هنا، تعالى صلي معاه. لو انت جاي من قرية، خادم من قرية أو خادم من مكان وتعرف حد من الشباب اللي هنا، تعالى مد ايدك وصلي معاه والأخوات هكذا، لأني أؤمن أن في الليلة دي لا يفقد أحد. صدقوني أنا شاعر بحضور إلهي، وشاعر أن المسيح الليلة جاي طبطب على قلوب موجوعة ومجروحة. جاي الليلة المسيح يداوي قلوب مكسورة ويحرر قلوب اتربطت بنير الخطية. يلا وانت واقف تصلي أو واقف قدام، أيا كان مكانك فين في الخيمة، أيا كان مكانك فين في اجتماعنا، إيدك على قلبك كده وقول له الليلة دي الليلة عايز أرجع من قلبي يا رب، مش عايز أكمل في خطاياي تاني يا رب، مش عايز أكمل في بعدي وعنادي تاني، كفاية يا رب. أنا اتوجعت من الخطية، أنا موجوع في البعد عنك، أنا متألم وأنا بعيد عنك، كفاية يا ما سنين مضت، كفاية يا ما سنين راحت من عمري، كفاية يا رب. أنا مش عايز اللي جاي يضيع، كفاية اللي ضاع، كفاية اللي راح، كفاية اللي كلوا الجراد، وكفاية اللي دمرته الخطية، كفاية اللي دمرته الخطية، كفاية اللي كانوا الشيطان، كفاية اللي اتسرق من عمري، كفاية اللي اتسرق من أيامي. يلا لو لسه في حد ورا عايز يطلع قدام، أشجعك اطلع، أشجعك الليلة ليلتك، أشجعك الليلة ليلة خلاصك، أشجعك الليلة المسيح بينادي عليك، وكل إخوات اللي بيخدموا وسطينا موجودين هنا علشان يصلوا معاك ويصلوا معاك. بس يلا خد قرارك أنت من قلبك، خد قرارك من قلبك وأنت بتنادي على المسيح وتقول له يا رب خطايا كتيرة بس صليبك أقوى، اللي عملته في حياتي صعب بس انت فتحت السكة يوم ما سفكت دمك من أجلي. يلا نفسي كل اللي في الخيمة غمض عينك وصلي من قلبك، غمض عينك وصلي بتوبة حقيقية، غمض عينك ونادي على المسيح، غمض عينك ونادي عليه وهو واقف على باب قلبك، قول له ادخل يا رب، ادخل الليلة القلب يا رب، ادخل الليلة القلب يا رب، مش عايز أيام تضيع بعيد عنك، ادخل قلب الليلة يا رب. أنا تعبت من البعد، تعبت في البعد عنك، أنا من الليلة راجع، أنا من الليلة راجع، أنا من الليلة راجع، اقبلني.

0: يلا اسمعني كويس وانت بغمض عينك. نفسي كل اللي في الخيمة غمض عينك واسمع الكلمتين دول. الليلة المسيح واقف على باب القلب والقرار قرارك. الليلة المسيح واقف على باب القلب والقرار قرارك. الليلة المسيح واقف على باب القلب والقرار قرارك. يا تفتح الباب ويدخل المسيح، يا يكمل بره. بس ساعتها يجي اليوم اللي انت تبقى بره ملكوته، ورب مش عايزك بره ملكوته. اخاف لألا يكون واحد بس في الخيمة الليلة دي لسه مش واخد قرار حقيقي يرجع للمسيح. اخاف يكون اخ او اخت شاب او بنت موجودين في الخيمة دي لسه في خطية غالية عليه ومش عايز يتوب بسببها. اخاف عليك لان الخطية خاطئة جدا، طرحت كثيرين جرحى وكل قتلها اقوياء. يلا نفسي كل اللي في الخيمة دي، اللي قدام واللي ورا، لو نفسك الليلة ترجع للرب يسوع بقلبك، يلا ارفع ايدك كده، ارفع ايدك اليمين كده معايا، ارفع ايدك اليمين وقول يا رب الليلة تغسلني بدمك. واشجعك كمان، عندك ايد كمان حطها على قلبك زي ما عمل العشار قرع على صدره قائلا اللهم ارحمني انا الخاطئ. يلا ايدك على قلبك، ايدك على قلبك وايدك التانية مرفوعة للسماء، وتوب توبة حقيقية. صدقني صدقني الكلمات البسيطة اللي تطلع من بوقك دلوقتي وانت بتنادي على المسيح وبتقول يا رب انا تعبان، انا تعبان في البعد عنك، انا موجوع يا رب، وانا عمال اطلع من مطب اقع في حفره مش عارف اكمل، تعبان انا، يئست من الحياه. في ناس موجودين هنا شكلك من بره حلو، شكلك من بره ناجح، شكلك من بره جميله، بس من جوه خراب، من الخارج قبور مبيضه ومن الداخل عظام نتنه. قول له تعبان، صدقني محد يعرف يشفي اللي جوه غيره، محدش يعرف يداوي القلب غيره، محدش يعرف يحيي اللي مات غيره، علشان كده ملكيش غيره في الدنيا. يلا غمض عينك وصلي، صلي واطلب المسيح. صدقين المسيح بيتعامل معاك كأنك انت الوحيدة اللي موجودة في الخيمة دي. المسيح بيدور عليك زي ما بولس قال كده، الخطاة الذين أولهم أنا. هو بيدور عليك، هو باكي عليك لأنك غالي، لأنك غالي. الخطية خلتك رخيص، الحشيش خلاك رخيص، الشابو خلاك رخيص، وبتعمل حاجات رخيصة وبعت نفسك بالرخيص، بس انت لسه غالي. اللي كان معشمك خلاك رخيصة، بس انت لسه غالي عنده، انت لسه غالي عنده. حتى لو انت شايفة نفسك رخيصة، هنقول كلمات الترنيمة اللي جاية دي، بس نفسي لو حد قاعد وقادر يقف يقف يقولها معانا واحنا بنقول له غالي عليك ربي، انا غالي عليك. بس غلاوتي مش فيا، غلاوتي كان مصدرها الصليب، غلاوتي كان مصدرها الدم اللي سفك على عود الصليب. يلا قول له الكلمات دي وانت مليان ايمان انك فعلا غالي عليه.
1: غالي عليك ربي، أنا غالي عليك.

0: هنصلي صلوة كلنا مع بعض، بس عايزك تصليها من كل قلبك، حتى لو هتردد الكلمات ورايا بس خليها تطلع من قلبك. يلا وانت قافل عينك كده، لو تحب تحط ايدك على قلبك، لان ربنا ناوي يديك قلب جديد الليلة. تقولش معايا امين. ربنا ناوي ياخد القلب اللي مليان كآبة ده ويزرع مكانه قلب مليان فرح. ربنا ناوي ياخد القلب اللي مليان اضطراب وانزعاج ده ويزرع قلب مليان سلام. ربنا ناوي ياخد القلب القديم اللي ما بيعرفش يعمل غير الخطية ويزرع مكانه قلب جديد ما يعرفش يعيش غير في القداسة والبر والتقوى والحق. يلا وانت حاطط ايدك على قلبك كده صلي معايا وقول الكلمات دي. قول يا رب يسوع المسيح.
1: يا رب يسوع المسيح،
0: أنا بشكرك.
1: أنا بشكرك
0: لأنك مت من أجلي.
1: لأنك مت من أجلي
0: على عود الصليب.
1: على عود الصليب
0: شلت إكليل الشوك.
1: شلت إكليل الشوك.
0: اتحفرت في إيديك المسامير. اتطعنت بالحربة في جنبك.
1: اتطعنت بالحربة.
0: حرقت ظهرك بالكرباج.
1: حرقت ظهرك بالكرباج.
0: ربطوا إيديك.
1: ربطوا إيديك.
0: علقوك على عود الصليب.
1: علقوك على عود الصليب.
0: من أجل خلاصي.
1: من أجل خلاصي.
0: يا رب يسوع.
1: يا رب يسوع.
0: أنا مديون لصليبك.
1: أنا مديون لصليبك.
0: أنا مديون لعملك.
1: أنا مديون لعملك.
0: أنا مديون للثمن اللي دفعته لخلاصي.
1: أنا مديون للثمن اللي دفعته.
0: من ليلة يا رب.
1: من ليلة.
0: أنا راجع ليك.
1: أنا راجع.
0: بتوبة حقيقية.
1: بتوبة حقيقية.
0: يلا في دقيقة واحدة كده قبل ما أكمل الصلوة دي وانت مغمض عينك شوف ايه اللي انت محتاج تتوب عنه. قول له يا رب عايز اتوب عن دي. لو مدخن كسر السجارة اول ما تروح، لو بتشرب اي نوع مخدرات كسرها ما تروحش بيها، صدقني ربنا هيديك قوة ما ترجعش بيها. لو الموبايل فيه حاجات محتاجة تتقفل تقفلها، لو رسيت تكسر الموبايل كله اللي فتح باب الخراب عليه كده كسريه. يلا قدمي توبة الليلة. قدم توبة الليلة. قدم توبة الليلة. يلا قدم توبة الليلة. قدم توبتك انت. قدم توبتك انت. قدم توبتك انت. يلا وانت مغمض عينك مرة كمان.

0: قول معايا يا رب يسوع المسيح،
1: يا رب يسوع المسيح،
0: اقبل توبت الليلة،
1: اقبل توبت الليلة،
0: أنا راجع ليك،
1: أنا راجع
0: بكل قلبي،
1: بكل قلبي،
0: وعندي إيمان،
1: وعندي إيمان
0: إنك تغيرني الليلة،
1: إنك تغيرني
0: وتفكني الليلة،
1: وتفكني الليلة،
0: وتحررني الليلة،
1: تحررني،
0: أؤمن يا رب يسوع،
1: أؤمن يا رب يسوع،
0: إن حرركم الإبن،
1: إن حرركم الإبن،
0: بالحقيقة تكونون أحرار،
1: بالحقيقة تكونون
0: أحرار، وأنا بؤمن الليلة يا رب يسوع،
1: بؤمن الليلة يا رب يسوع،
0: إنك مت من أجل خطاياي،
1: إنك مت من أجل
0: خطايا، وقمت من أجل تبريري،
1: قمت من أجل تبريري،
0: وحريتي،
1: وحريتي،
0: وأنا من اليوم يا رب،
1: وأنا من اليوم،
0: يلا ارفع إيديك الاثنين للسماء كده، ارفع إيديك الاثنين للسماء كده، وقول له بقبل منك حياة جديدة، عمر جديد، قلب جديد، من ليلة يا رب يسوع أنا ملك ليك، من ليلة أنا للمسيح، من ليلة المسيح فيا، من ليلة روح الله يملاني،
1: روح الله يملاني،
0: روح الله يملاني،
1: روح الله يملاني،
0: الروح القدس المعزي يملاني،
1: روح القدس المعزي،
0: من ليلة في اسم يسوع،
1: من ليلة في اسم
0: يسوع، روح الحياة يملاني،
1: روح الحياة يملاني،
0: أؤمن يا رب يسوع،
1: أؤمن يا رب يسوع،
0: لا شكاية،
1: لا شكاية،
0: لا دينونة،
1: لا دينونة.
0: عايز أسألكم سؤال، حد هنا كان بيخاف من الشيطان قبل كده؟ أعتقد كتير. يقول الكتاب المقدس قد طرح المشتكي الذي يشتكي على إخوتنا نهارا وليلا. يقول الكتاب المقدس إذن لا شيء من الدينونة الآن على الذين هم في المسيح يسوع. وأنا عايزك ترفع إيدك مرة كمان معايا وتقول للرب كده، يا رب أشكرك،
1: يا رب أشكرك،
0: إنه لا شكاية،
1: لا شكاية،
0: لا دينونة،
1: لا دينونة،
0: لا شكاية من العدو،
1: لا شكاية،
0: ولا دينونة من العدو،
1: ولا دينونة،
0: ولا سحر،
1: ولا سحر،
0: ولا عيافة،
1: ولا عيافة،
0: ولا عرافة،
1: ولا
0: عرافة، ولا أعمال شريرة،
1: ولا أعمال شريرة،
0: في اسم الرب يسوع،
1: اسم الرب،
0: كل عمل شيطاني،
1: كل عمل شيطاني
0: اتعمل لحياتي،
1: اتعمل لحياتي،
0: علشان يعقني،
1: علشان
0: ويعطلني،
1: ويعطلني،
0: ويسقطني،
1: ويسقطني،
0: في اسم الرب يسوع المسيح،
1: اسم الرب يسوع،
0: الرب صديق،
1: الرب صديق،
0: قطع ربط الأشرار،
1: قطع ربط الأشرار،
0: كل ربط إبليس،
1: كل ربط إبليس،
0: كل ربط السحر،
1: كل ربط السحر،
0: والعيافة،
1: والعيافة،
0: والعرافة،
1: والعرافة،
0: والأعمال الشيطانية،
1: والأعمال،
0: في اسم الرب يسوع،
1: في اسم الرب يسوع،
0: أتحرر منها اليوم، أنا وبيتي،
1: أنا وبيتي،
0: تحت مظلة دم يسوع،
1: تحت مظلة دم،
0: أنا وبيتي،
1: أنا وبيتي،
0: تحت مظلة دم يسوع، أؤمن في اسم يسوع،
1: أؤمن في اسم يسوع،
0: إبليس تحت الأقدام،
1: إبليس تحت الأقدام،
0: حد أنا واثق إن إبليس تحت الأقدام؟ أنا أؤمن إنه باسم الرب يسوع المسيح من اليوم لا شكاية،
1: هللويا،
0: لا شكاية،
1: هللويا.

ويأدي مرة كمان كل المجد للرب. هاللويا. أنا عايز أصلي الحاجتين دلوقتي. امبارح يعني أنا شفت أكتر من إيد، أكتر من 20 إيد مرفوعة نالوا شفاء امبارح، وإحنا اختبرنا بنت من البنات اللي موجودة معنا في الفريق، ربنا شفى ظهرها امبارح من أمور صعبة. وأنا أؤمن إنه زي ما قلنا للرب كده، رب اديتنا 20 معجزة شفاء امبارح، عايزين صفر، عايزين الرب يعمل 200 معجزة الليلة هنا وعبر الشاشات في اسم الرب يسوع. هصلي لأمرين، هصلي لأجل شفاء لكل المرضى، وأنا أثق إن كتير من اللي موجودين يؤمنوا بشفاء المسيح، وأصلي حرية، حرية وإبراء. أي عمل تقولي لي أنا خايفة إن في عمل اتعمل لبنتي لابني، في عمل اتعمل لخراب البيت، الليلة يبطل كل عمل شيطاني، الليلة يتكسر كل سحر اتعمل عليك على بيتك على عيلتك، الليلة إبراء في اسم الرب يسوع المسيح. حدش يقول معايا أمين؟ حدنا يؤمن ان المسيح المحرر الشافي موجود وسطينا. مره كمان قبل ما نصلي اديله كل المجد. يلا وانت واقف كده غمض عينك لحظه، سواء انت مريض او حد من عيلتك مريض، في جده موجوده هنا مرات ابنها ما بتخلفش، نحو هذا الزمان يكون في طفل في اسم الرب يسوع المسيح، نحو هذا الزمان البطن تمتلئ والعاقر ولدت 7 بنين. يلا غمض عينك وصلي، ما تنتظرش ان اقول نوع المرض بتاعك عشان تمسك في وعد الشفاء. وعد الشفاء اخذناه من 2000 سنة في صليب المسيح، مش محتاج تسمع كلمة من خادم على منبر، محتاج تقول له وهو قدامك. ابونا مكاري يونان كان دايما يقول المسيح قدامك اطلب منه، وانا عايزك دلوقتي تقفل عينك من على الناس وتفتحها عليه هو. يا رب انا بصلي لأجل أعمال شيطانية معمولة لأجل تعطيل جوازات وتفشيل، ولأجل ضربات على النفس باسم الرب يسوع المسيح. كل عمل شيطاني ضارب النفس أنا بصلي أنه يبطل الآن بقوة دم الرب يسوع. كل عمل شيطاني ضارب النفس بحزن أو عايز كل المؤمنين يصلوا معايا. القصة دي مش قصتي لوحدي، كل مؤمن اختبر خلاص المسيح موجود وسطنا، اتحد معايا في الصلوة دي باسم الرب يسوع المسيح. كل عمل شيطاني، كل سحر، كل تدبير شيطاني لأجل يا رب أن النفوس تفضل منهكة وتعب وتحت وطأة المرض والألم والتعطيل والتعجيز باسم الرب. يلا ارفع ايدك كده وصلي معايا، عايز أصوات تعلى معايا، عايز كل الأصوات في الخيمة هنا اعلى معايا، لأن الليلة دي ليلة حرية باسم الرب يسوع المسيح. كل أحلام وكل كوابيس مزعجة، كل تأثيرات من أرواح الشر بتظهر أثناء النوم بأحلام مزعجة، بتعابين، بروح للموت، بانتشار للاكتئاب والحزن في البيوت، أنا بصلي باسم الرب يسوع المسيح. إبراء يا ابن الله الحي، إبراء يا ابن الله الحي. يا رب في الحين في اللحظة دي كل أرواح شريرة رابطة بيوت أو عائلات أو أجساد موجودة هنا باسم الرب يسوع المسيح. حرية جماعية لكل الموجودين الآن، حرية جماعية لكل إيد مرفوعة، حرية جماعية لكل قلب عنده يقين إيمان إن الليلة تكون ليلة حريته في اسم الرب يسوع المسيح. نعم أؤمن بالحرية، نعم أؤمن إن المسيح المحرر متواجد وسطينا في هذا المساء، نعم أؤمن إن المسيح المحرر يوصل لقلوب تعبانة وموجوعة، يوصل لأمهات بتبكي ليل ونهار لأجل

أولادها يوصل لشباب الإحباط واليأس دمرهم باسم الرب يسوع المسيح. أنا أأمر اليوم بقوة وسلطان دم الرب يسوع المسيح أن إيد الشرير تترفع. يلا ارفع إيدك واعلن إيمانك معايا أن إيد الرب ترفع يد الشرير، إيد الرب تقطع يد الشرير، إيد الرب تحد يد الشرير، إيد الرب تطلقك حر من هذا المكان. يلا ارفع إيدك وقول يا رب أنا أؤمن أنك تطلقني حرا، أؤمن أنك تطلقني حرا، أؤمن أنك تطلعني حرا. نقول ترنيمة لن أكون عبدا للمرض، لن أكون عبدا للضعف، لن أكون عبدا ليد الشرير، لن أكون عبدا لكل ما هو شيطاني، لكن نعم لكل ما هو إلهي، نعم لكل عطية صالحة، نعم لكل موهبة تم نزل من فوق من عند أب الأنوار، نعم لكل ما هو إلهي. يلا ارفع ايدك وقول يا رب أنا عايز أستقبل كل ما هو سماوي، وأؤمن اليوم باسم الرب يسوع المسيح يعوض الرب عن السنين التي أكلها الجراد. قول معي أمين. يقول كده الكتاب يتباعد مبتلعوك، تفتش عن منازعيك فلا تجدهم، كل آلة صورت ضدك لا تنجح، وكل لسان يقوم عليك في القضاء تحكم عليه بقوة وسلطان دم الرب يسوع. حدنا يؤمن في شفاء المسيح؟ يلا قبل ما نقول كلمات الترنيمة اللي جاية دي زي ما عملنا امبارح نعمل النهاردة. لو حد من اخواتك جنبك يحط ايده عليك كده واحنا بنصلي، او انت حط ايدك على مكان مرضك. اي حد هنا عنده ضربات قلب سريعة، دايما بيعاني ان ضربات قلبه سريعة وحس انه هيجي مرة ويموت، ارفع ايدك. المسيح الليلة يظبط ضربات قلبك في اسم الرب يسوع المسيح. اي حد هنا عنده اضطرابات في ضربات القلب، اضطراب في ضربات القلب او مشاكل في الصدر والجهاز التنفسي بشكل عام، ارفع ايدك وثق في شفاء المسيح. مش مدحت ولا ميلر اللي بيشفوا ولا ابائنا الخصوص الموجودين، ده المسيح اللي يلمسك الليله، ده المسيح اللي يلمسك الليله، المسيح اللي يلمس لمسات شفية الليله في اسم الرب يسوع المسيح، المسيح اللي يشفي الليله. في اكتر من اخت موجوده هنا بتقوم بالليل مخضوضه خضه كبيره وما تعرفش تنام لغايه الصبح، ارفع ايدك لانه من الليله دي المسيح هيمد ايده على اوقات نومك، ومن الليله نوم مليان احلام السماء، نوم مليان لمسات السماء. بسلامه اضطجع بل ايضا انام لانك انت روح قدس موجود هنا، روح قدس، روح الرب موجود في الخيمه، روح الرب موجود وسطينا. تجرأ واطلب منه، تجرأ واطلب منه، تجرأ واطلب منه، تجرأ تجزم امرا في ثبت لك، اؤمن في اسم الرب يسوع المسيح. يا رب انا بصلي ان كل روح للفشل، الله لم يعطينا روح الفشل، روح الفشل يا رب انا بصلي انك تكسر روح الفشل. كل حاجه بتعمليها، كل حاجه بتعملها في حياتك بتنتهي بالفشل. انا بصلي باسم الرب يسوع المسيح ايام مليانه نجاح، ايام مليانه نجاح، ايام مليانه نجاح في اسم الرب يسوع المسيح. كل روح للفشل سادت عليك يكسرها الرب الليله، يكسرها الرب الليله عنك، ويبدأ موسم جديد تختبر فيه يد القدير، تختبر في إيد الرب اللي بيقول لك كده أنا هو الرب إلهك الممسك بيمينك القائل لك لا تخف أنا أعينك. يلا وإحنا بنقول كلمات الترنيمة اللي جاية دي حط إيدك على مكان مرضك وقول يا رب أنا أؤمن. ثق في المسيح الشافي، المسيح الشافي موجود هنا. حط إيدك على مكان مرضك وقول يا رب أنا أؤمن أنك تشفيني الليلة بقوة دمك وقوة صليبك. رب أنا بصلي لأجل ناس عندها أزمات شديدة في المعدة، في جرثومة في المعدة وفي آلام شديدة في المعدة، إبراء للمعدة يا ابن الله الحي، إبراء لكل آلام وكل أمراض وكل أوجاع في المعدة وكامل الجسد إبراء. يقول الكتاب أمسكه وأبرأه وأطلقه. وأنا أؤمن أن في ناس وسطينا الليلة تطلع من هنا براءة، براءة من اللي جاي تعبان منه، براءة من اللي جاي خايف منه في اسم يسوع.

0: يلا وانت واقف ديه. احنا نختم بترنيمة تانية. ابونا الاسيس فيكتور هيجي يصلينا ويختم لنا الوقت ونختم بترنيمة. بس قبل ما نختم بالترنيمة اللي جاية دي وابونا يطلب لنا البركة الرسولية، افتح ايدك كده قول له روح معايا يا رب، روح معايا، روح معايا، انا عايزك ترجع معايا يا رب. يلا قول له مش عايزك كمل المشوار لوحدي، امسك بايدي وكمل معايا المشوار، كمل معايا الرحلة في اسم الرب يسوع المسيح يا رب.
1: عز الكنيسة ورأسها
2: مبارك اسمك يا
1: رب. ارفع ايدك وعلن ساحق رأس عدوها
2: مبارك اسمك يا رب.

ترى بتاخد معاك كل امور احتياجاتك في السفر في الشنط، ولا بتفضل الشنطة الصغيرة للأمور الضرورية؟ هذا ما سنشاهده.

حلقة جديدة من برنامجك حياتك في قصة. بنكون سعداء أحبائي المشاهدين كل مرة تهتموا أنكم تتواصلوا معنا بكل الطرق، سواء عن طريق موقعنا على شبكة الإنترنت www.livestorytv.com أو عن طريق الفيسبوك صفحة أو جروب حياتك في قصة، حياتك في قصة بالعربي أو بالإنجليزي، أو عن طريق اليوتيوب كمان تقدر تعمل تحميل لكل الحلقات السابقة. قصتنا النهاردة قصة قصيرة لكنها قصة جميلة ورائعة. قصتنا النهاردة بعنوان أثاثات بيتك، محتويات بيتك. أين هي أثاثات بيتك؟ القصة بتحكي عن سائح أمريكي زار زي دير في أوروبا وتقابل مع شخص زي راهب متعبد لربنا، وليه يعني عايش عيشة بسيطة جدا، بينام على مكان كده في الأرض زي شوال كده على الأرض أو حصيرة بسيطة وكده، يعني بيأكل أكل بسيط. فالسائح الأمريكي بيقول له هو فين أثاثات البيت بتاعك؟ انت قاعد في الأوضة دي، فين أثاثات البيت؟ فين الدولاب البليكار؟ وفين السرير وفين ريش النعام؟ وفين التلفزيون؟ وفين الميكروويف؟ وفين وهكذا، يعني فين الأثاثات بتاعت بيتك والغسالة وغسالة الأطباق وكده؟ يعني قال له وحضرتك مين؟ الراهب بيسأل السائح. قال له أنا سائح أمريكي. فالراهب سأل السائح قال له وانت فين أثاثات بيتك؟ قال له أثاثات بيتي أنا عندي بيت كبير بس في أمريكا في وطني، أنا هنا سائح. قال له يعني إيه؟ قال له عندي هناك تلاجة وغسالة وبيت وأوض نوم وكده، أثاثات كتيرة في البيت. قال له طب وليه ما جبتهاش معاك؟ قال له لأن أنا غريب، أنا ضيف، أنا سائح. قال له أنا برضو أنا عندي أثاثات كتيرة بس في بيتي فوق، أنا غريب زي ما أنت غريب وراجع أمريكا، أنا غريب ورايح على السما، بيتي هو السما. اتأثر جدا هذا السائح الأمريكي وعرف أنه هذا الرجل الراهب مش تعيس كما كان يتصور، لكنه كان ينتظر المدينة التي لها الأساسات، بالسين مش بالث، المدينة التي لها الأساسات، الخرسانة، بس الخرسانة هناك من الأحجار الكريمة، وهذه المدينة طبعا فيها الأثاثات، الأمور الجميلة جدا اللي في البيت. اشتقت أن أكون وياك واتمتع بجمال رؤياك. هذه الترنيمة الخالدة سنستمع إليها من المرنم الجميل يوسف صمويل والعزف الرائع مع بيتر أنيس. أنا نصيحة ما تحولش كده ولا كده، ابقى معي لما بعد الترنيمة في هذه الحلقة الخاصة.

واشتقت، اشتقت اني اكون وياك واتمتع بجمال رؤياك. كانت هذه الترنيمة الرائعة، بحبها جدا مع مرنمنا الجميل الحلو يوسف صمويل، والعزف الجميل مع اخويا الغالي بيتر انيس. في قصتنا النهارده اين هو اثاث بيتك؟ فين فين محتويات بيتك؟ فين العفش وفين التلاجة والغسالة والتلفزيون؟ فسأل السائح الأمريكي الراهب المتعبد، قال له فين أثاث بيتك؟ والراهب قال له طب وانت فين أثاث بيتك؟ قال له أنا سائح أمريكي، أنا ضيف موجودة في أمريكا في وطني. قال له أنا كمان، أنا مواطن سماوي وأساساتي أثاثات بيتي هناك في المدينة التي لها الأساسات. قصة جميلة عايز أشاركك فيها في ثلاث كلمات. الكلمة الأولى، هل تحيا حياة الغريب؟ وبسألها نفسي كمان، هل تحيا حياة الغريب؟ ثم الكلمة الثانية، هل تنتظر الوصول القريب؟ والكلمة الثالثة والأخيرة، هل تطلب الباسبور جواز السفر من الحبيب؟ طلبت معاك باسبور سماوي؟ مش هقول لك فيزا، هو

بيديش فيزا، هو بيدي باسبور سماوي على طول. ودي آية على فكرة. كلمة الأولى عن هل تعيش حياة الغريب؟ سؤال بنقول في الوعظة كده، سؤال للناس الأذكياء، سؤال: مين اللي غريب على الأرض دي؟ أيوة، الإنسان المؤمن الحقيقي زي هذا الراهب المتعبد اللي بيصلي ويصوم ويحب المسيح من قلبه، ولا الإنسان الخاطئ الشرير؟ مين الغريب؟ ها؟ هتقول لي الراهب المتعبد، صح. طب والخاطئ الشرير برضو غريب. أتاري كل الناس، أنت وأنت وأنا غرباء على الأرض دي صدقني، بس في ناس عارفين أنهم غرباء وعايشين حياة الغريب، وناس مش عارفين. لكن يقول الكتاب: الإنسان، كل إنسان، الإنسان ذاهب إلى بيته الأبدي. كلنا غرباء لينا بيت أبدي. المسيح الحقيقي ليه بيت في السماء، زي ما مكتوب عن أبونا إبراهيم: من بعيد نظروها وصدقوها وحيوها وأقروا بأنهم غرباء ونزلاء، عالمين أن الله أعد لهم مدينة. دول عارفين وكانوا عايشين وعارفين أن في مدينة تانية. أبونا إبراهيم كان غني جدا، رفض يبني أي بيت، عاش في الخيمة. ليه يا عم؟ أنا غريب. فكل أنت غريب في قصة ما عملناهاش في حياتك، في قصة، ومش عايز يعني أحط قصتين في بعض، قصة مشهورة عن راجل عربي يعني بيسموه درويش بسيط، راح للملك وقال للملك، خبط على جوم الحاشيات الحاسب، قال لهم: لا أنا عايز أبات في الفندق ده. قالوا له: ده مش فندق، ده قصر الملك. قال: لا فندق. المهم الملك سمع الخناقة دي، نزل قال له: عايز إيه يا راجل أنت؟ قال له: عايز أبات ليلة في الفندق ده وأدفع اللي أنتوا عايزينه. قال له: لا ده مش فندق، ده القصر بتاعي. قال له: لا ده فندق. الدرويش راجل بسيط بيقول للملك: ده فندق. الملك قال له: لا ده قصري. فالراجل الدرويش سأل الملك، قال له: قبل ما أنت تعيش فيه يا جلالة الملك، مين عاش فيه؟ قال له: أبويا. ومين قبل أبوك؟ قال له: جدي. ومين قبل جدك؟ قال له: جدي جدي. قال له: يعني أنت غريب، يعني أنت ضيف، يعني ده فندق عاش فيه أنت وأبوك وجدك، وأنت غريب وأنا غريب، اديني أعيش في الفندق. أتاري كلنا غرباء، بس فينا ناس عارفين أنهم غرباء ومجهزين نفسهم. على فكرة اللي ما بيسافرش كتير، يعني اللي بيسافر كتير طيران وقطارات وأوتوبيسات وعربيات، دايما بيحاول يخفف الوزن. في الطيارة دلوقتي ما ينفعش تاخد في طيران، ما تاخدش إلا شنطة واحدة ومش عارف 20 كيلو ولا، ويدفعوك. فتعود أنك تاخد الأهم. ليه؟ لأنك غريب راجع. في ناس عارفين أنهم غرباء ويعيشوا حياة الغريب، وفي ناس غرباء أشرار وهيروحوا بيتهم الأبدي في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت. كل إنسان ذاهب إلى بيته الأبدي، بس فين؟ ترنيمة قديمة كانت بتقول: دول سكتين وآخرتين، فكر وقول لي رايح فين. في ناس غرباء رايحين السماء. طب والأشرار؟ في ناس غرباء رايحين جهنم. صدقني ده اللي بيقول الكتاب، ودي الحقيقة. ولو ما فيش سماء ونار تبقى الأرض، يعني كيف يكون هناك لا عدل؟ كيف يتساوى اللي رمى حمله على ربنا وعاش حياة القداسة والتوبة بشخص قاتل؟ افرض هنا قتل 100 وما لم يحاكم، معقول الله لا يحاكمه أبديا؟ مستحيل. في سماء وفي جحيم، هكذا ما تقول. هل تعيش حياة الغريب؟ في الكتاب المقدس بيقول كده مثلا، أبونا إبراهيم يقول: أنا غريب ونزيل عندكم، بيقول أهل حث، أعطوني ملك قبر معكم لأدفن ميتي من أمامي، ما اشتراش في الأرض دي إلا المقبرة اللي دفن فيها سارة. في مزمور 39 يقول: استمع صلاتي يا رب وأصغي إلى صراخي، ولا تسكت عن دموعي لأني غريب عندك نزيل مثل جميع أبائي. مزمور 119 مزمور كلمة الله يقول: غريب أنا في الأرض، لا تخفي عني وصاياك، ترنيمات صارت لي فرائضك في بيت غربتي. عدد 54. في أفسس 2 بيقول: انتوا بالنسبة للسماء مش غربة، يعني احنا غربة على الأرض، بس بالنسبة للسماء لستم بعد غرباء ونزلة، بل رعية مع القديسين. رعية يعني ليكم جنسية، جنسية مع القديسين وأهل بيت الله. وكما ذكرت في عبرين 11 بيقول:
في الإيمان مات هؤلاء مجمعون وهم لم ينالوا المواعيد بل من بعيد نظروها وصدقوها.

0: وحيوها واقروا بانهم غرباء ونزلاء على الارض. عشان كده دي النقطه اللي عايز اوصل لها. بطرس الاولى 2:11 بيقول: ايها الاحباء اسمع، اطلب اليكم كغرباء ونزلاء. كلمه غريب يعني مش من هنا، نزيل يعني نازل في فندق، فانا غريب يعني وطن السماء، ونزيل يعني مكاني مؤقت على الارض، فدي الفرق بين غريب ونزيل. اطلب اليكم كغرباء ونزلاء ان تمتنعوا عن الشهوات الجسديه التي تحارب النفس. باعتبار ضيف، يعني انا مره نزلت في احد الدول العربيه، مش عارف ضحكوا عليا ولا ايه، صدقني صدقني الكلام ده من حوالي 12 سنه، نزلوني في فندق تعبان جدا جدا جدا، وقالوا لي الليله ب $400. الكلام ده من 15 سنه، دفعت $400. دخلت الفندق لقيت متاسف يعني في صراصير في الاوضه وبراس والدنيا كده، والمرايه مكسوره، بس كنت تعبان جدا عايز انام. طب هتقول لي عملت ايه؟ نمت. طب ما تشتكي اشتكي ما يا عم، هي ليله هي ليله وامشي خلاص. فنمت وصحيت ودفعت ال $400 ومشيت. ليه؟ قلت ليله غريب او كده، طالما احنا غربة ونزلة ما يهمكش، في الارض تلاقي صراصير مره، تلاقي براس، تلاقي دهب، تلاقي فضه، انت غريب عيشها ليله، بس عيشها صح، احسبها صح وعيشها صح. أبونا إبراهيم زمان قال، أبونا يعقوب أبو الأسباط بيقول في تكوين 47:9 لفرعون: فقال يعقوب لفرعون: أيام سنية غربتي 130 سنة قليلة وردية. كانت أيام سنية حياتي 134. دي النقطة الأولى، هل تعيش حياة الغريب؟ النقطة الثانية، هل تنتظر الوصول القريب؟ آيات كتيرة بتتكلم أنه قريب على، فأعلموا قال المسيح، أعلموا أنه قريب على الأبواب. الرب قريب. المسيح 4 مرات في سفر الرؤيا بس يقول أنا آتي سريعا. قل له يا رب إمتى تيجي عشان تاخدني الوطن السماوي. ولكن أختم كلامي، هل تطلب الباسبور من الحبيب؟ إذا أنت غريب بس معلش بيتك الأبدي في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت، أنا بقول لك اللي بيقول الكتاب، أنا ماليش دخل بالقصة، أنا بقول لك آيات. لو أنت غريب وحسب كلمة الله، أما جميع الذين لم يوجد أسمائهم مكتوبة في سفر الحياة طرحوا في البحيرة المتقدة بالنور الكبريت، تقدر دلوقتي برضو حسب كلمة الله تاخد جواز سفر سماوي. يعني وأنا رايح مثلا، أنا باسبوري مصري، لما أروح حتى لبنان بحتاج فيزا، يعني لبنان أقصد حتى يعني دولة عربية زي، لما بروح الكويت دولة عربية بحتاج فيزا، لما بروح أمريكا محتاج فيزا، كويس. طب وأنا راجع مصر من أي دولة؟ مش محتاج فيزا، دي وطني، باسبوري مصري، وأنا داخل مصر مش هيقول لي فين فيزا، ده بلدك، تدخل على طول أهو كده. إذا جيت للمسيح دلوقتي وأنت بتشاهدني وقلت له يا رب اغسلني بدمك وقت وتغيرت حياتك وسكن المسيح واسمك اتكتب في سفر الحياة، يروح يعمل لك، يطلع لك جنسية. في ناس بيعملوا احتفالات حتى على الفيسبوك، النهاردة حصلت على الجنسية الأمريكية، وتلاقي ماسك الصورة والعلم الأمريكي أو فرحان. أهو ممكن تحصل على الجنسية السماوية. آية ارجع لها في كل الأصول في رسالة فيليبي وأصحاح 3:14 بيقول: أما جنسيتنا نحن، our citizenship بالإنجليزي، أما باسبورنا نحن فهو في السماء التي منها ننتظر مخلصنا، هيخلصنا من الضيقات دي، الذي سيغير شكل جسد تواضعنا، هذا الجسد الوضيع، لنكون على صورة جسد مجدي بحسب عمل استطاعته. قل له يا رب أنا غريب، علمني أعيش حياة الغربة، وعلمني أنتظر مجيئك القريب، واديني أكون متأكد أني اسمك مكتوب في سفر الحياة وليا جنسية سماوية. إلى حلقة قادمة من برنامجك حياتك في قصة.
1: عزيزنا المشاهد، إذا أردت الحصول على كتيبات وسيدي برنامج حياتك في قصة، اكتب لنا على عنوان البرنامج.

الكتاب المقدس في مقطع في إنجيل لوقا أصحاح 11 بيقول لنا نقطة مهمة جدا. خلوني أقرأ لكم الآيات دي اللي هي ابتداء من عدد 24. بيقول: متى خرج الروح النجس، يعني الروح الشرير، من حياة الإنسان يجتاز في أماكن ليس فيها ماء يطلب راحة، وإذ لا يجد يقول أرجع إلى بيتي الذي خرجت منه، يعني عايز أرجع للبني آدم اللي أنا كنت ساكن بيته قبل كده، فيأتي ويجده مكنوسا مزينا. البني آدم ما صدق مرتاح وابتدى يوضب حياته، خلاص تخلص من الشرير. يجي الروح الشرير يقول: ثم يذهب ويأخذ سبعة أرواح أخر أشر فتدخل وتسكن هناك، فتصير أواخر ذلك الإنسان أشر من أوائله. يعني ممكن الهجوم يكون متكرر من إبليس، وممكن الهجوم اللي في المستقبل يكون أوحش من اللي فات. طب نعمل إيه؟ إزاي نحصن حياتنا؟ النهاردة عايز أشارك معاكم بعض الحاجات العملية جدا اللي ممكن نعملها عشان نحصن حياتنا ضد هجمات إبليس في المستقبل. أول حاجة هي أن أنا أعرف أن إبليس بيهاجمني في بداية الهجوم، مش وأنا تعبان وتحت وطأة وضغط إبليس. يعني أول ما ابتدي أحس أن إبليس بيهاجمني مثلا بروح الاكتئاب أو روح اليأس، مش أقعد أستنى لغاية لما يكون طغى عليا تماما، بل بالعكس أقاومه في البداية. أقاومه بإيه؟ بكلمة ربنا، بوعود ربنا ليا. لا، أنا مش هستسلم لروح اليأس، لأن الرب قال أن فرح الرب هو قوتي، أن أنا أعظم منتصرة في المسيح يسوع. أردد الكلمة، أقاوم بأن أنا أخلي ناس تصلي معايا، أكلم واحدة صاحبتي بدل ما نقعد نرغي في التليفون، أقول لها صلي لي، أنا محتاجة صلاة النهاردة لأني حاسة بهجوم إبليس عليا. تاني خطوة عملية أحصن بيها نفسي هي أن أنا ألاحظ الكلام اللي أنا بقوله وقت الحرب الروحية. أنا بقول إيه؟ هل الكلام اللي أنا بقوله بصوت عالي بيطابق كلمة ووعد ربنا ليا، ولا الكلام ده بيتفق مع عمل إبليس؟ هل بقول ياه أنا النهاردة متضايقة قوي، أنا مكتئبة جدا، أنا مش عايزة أكمل المشوار، ولا بقول أنا النهاردة هثق في الرب، فرح الرب هو قوتي، يا رب أنا متمسكة بيك، يا رب أشكرك من أجل وعودك الرائعة لحياتي، كل يا رب كلامك في سلام وفي طمأنينة ليا وفي وعود حلوة قوي لمستقبلي. هل كلامي كلام إيجابي مطابق لكلمة ربنا ولا سلبي؟ لو خليت كلامي مطابق لوعود ربنا ليا، ده هجوم مني على إبليس وانتصار مني عليه. ثالث خطوة هي أن أنا أغسل نفسي بكلمة ربنا. الكتاب المقدس بيتكلم على غسل الماء بالكلمة، يعني نخلي آيات الكتاب المقدس، نخلي وعود الله في الكلمة تغسل عقولنا، تغسل أفكارنا. مفيش حاجة ممكن تنور حياتنا وتشيل الظلمة اللي منها قد كلمة ربنا. لما أملى حياتي وأملى أفكاري بكلمة الله، فأنا بحارب إبليس وبحاربه بطريقة فعالة جدا. رابع حاجة هي أن أنا آجي لربنا باتضاع في الصلاة، وقال يا رب أنا بفتح قلبي ليك بالكامل، من فضلك وريني إذا كان في أي حاجة جوه قلبي مش مرضية ليك. لو ربنا كشف لك أو كشف لك عن أي حاجة، توب عنها فورا، حتى لو أنا ببص لها وحاسة أنها مش خطية كبيرة قوي. إيه يعني ما نطنش على دي؟ إبليس بيتلكك لنا، عايز أي حاجة يعتبرها مدخل يخش منها حياتنا ويضغط علينا. لو رب كشف لنا أي حاجة في الصلاة نتوب ونطلب أن هو يطهر حياتنا من كل خطية. خامس حاجة نصد بيها هجمات إبليس على حياتنا هي أن احنا نخلي حياتنا اليومية مليانة بالتسبيح والشكر. التسبيح ليه قوة عظيمة أن هو فعلا يهزم إبليس في حياتنا. كتير قوي لما بدخل اجتماعات فيها ناس بتسبح ربنا بكل قوتها، وببقى عارفة أن في المكان دون إبليس تحت الأقدام. سادس حاجة نصد بيها هجمات إبليس على حياتنا هي أن يكون لنا شركة حية وحقيقية مع المؤمنين التانيين. زي ما قلت من شوية، لما أحس بهجمة الإبليس بعمل إيه؟ برفع سماعة التليفون وأكلم حد من أصحابي عشان نصلي على طول مع بعض على التليفون، عشان حتى أروح اجتماع صلاة أقول من فضلكم صلوا لي، حد يسندني، أنا بمر باختبار، بمر بحاجة صعبة. الشركة مع المؤمنين التانيين بتساعدنا وبتوقفنا في وقت الحرب الروحية. سابع وآخر حاجة عملية نقدر نعملها عشان نحمي نفسنا بيها من هجمات إبليس ونصده هي أن احنا نخدم الناس اللي حوالينا ونبين لهم حب ربنا بطريقة عملية. الخدمة بتدينا قوة في الحياة وبتخلينا مش مركزين على نفسنا ومش مركزين على مشاكلنا، بل بالعكس مركزين على

0: ربنا وعلى حبه لنا وحبه للناس اللي حوالينا. النهاردة ربنا عايزك وعايزك تعيش بحرية وعايزك تكمل طريق الحرية معاه. تعالي لي النهاردة، افتحي قلبك لي، قولي يا رب أنا بسلم لك حياتي بالكامل، ساعدني إن أنا خطوة مع خطوة بمثابرة حقيقية أسلك معاك في سكة الحرية.
1: هنستناك تكتب لنا عشان نبعت لك كتاب بنت الملك اللي فيه مضمون البرنامج وكل المواضيع اللي بنناقشها.

سؤال حلقتنا النهاردة بيقول: المرأة حمولة أكثر من الرجل؟ مع احترامي للرجل، تعالوا نشوف الإحصائية. النساء أجمعت بالموافقة، 7% بس هما اللي مش موافقين. أما الرجال فكان الميل الأكثر للموافقة، لكن 35% بين البنين. هشارككم بشوية آراء اتقالت من الجانب النسائي: المرأة حمولة أكثر من الرجل خصوصا معنويا. المرأة حمولة أكثر من الرجل في مواصلة العمل وتربية الأولاد، أما في مجال التعامل فالراجل أكثر ثباتا. ست تانية قالت: كفاية الحمل والولادة لوحده. آراء الرجالة كانت: كلام ده مش صحيح، لأن الراجل يقدر يستحمل شكله بشعر ونفس القصة ونفس اللون العمر كله، أما الست فأنتوا عارفين، يوم بني ويوم أسود، يوم قصير ويوم طويل. اسمعوا النصيحة دي بتقول إيه: أيها الرجال، كونوا سالكين بحسب الفطنة مع الإناء النسائي كالأضعف، معطين إياها كرامة. الأضعف هنا مش بمعنى ضعيفة معنويا أو جسديا، لكن معناها إنها إناء حساس، فخلي بالك عليها شوية.

لا تعهدي له بتربية أخته، فهذه مسؤوليتك. فقد يأتي اليوم الذي يضرب فيه زوجته أو يضربك أنت شخصياً.

كنت دايما بسأل نفسي ليه هو الولد أهم مني؟ ليه دايما مجتمعنا محسسني إن أخويا أهم مني؟ دي كانت حاجة تعباني جدا، وإن الولد ليه حرية في كل حاجة، في إن هو يمد إيده على إخواته الأكبر منه، إن هو يغلط، إن هو يزعق. وكنت دايما بسأل ربنا ليه يا رب أنت عملتني بنت؟ ليه ما خلتنيش زي الولد عشان أعمل كل اللي أنا عايزاه؟ عشان محدش يتكلم معايا زي ما هم بيتكلموا معايا دلوقتي. وكنت دايما بعمل كل حاجة عشان ألفت النظر ليا، علشان أنا كنت موجوعة قوي من الموضوع ده. كنت بجتهد في مذاكرتي مش عشان أنا عايزة أنجح، لكن عشان أبقى أحسن من أي ولد وأحسن من أخويا، عشان يقولولي لا البنت دي بميت راجل. لكن كل ده كان مضايقني برضو، لأني من جوايا مش شبعانة، مش نجاحي هو اللي مشبعني، ولا أن أنا مجتهدة في شغلي ده مشبعني. وفي يوم حصل مشكلة بيني وبين أخويا جامدة جدا، على حاجة بسيطة قوي ما تستاهلش اللي حصل ده كله. وكنا على في البيت وضربني قدامهم كلهم، فتوجعت قوي، يعني ازاي ضربني قدامهم كلهم واتضايقت. وبعديها حتى ما حدش قال لي معلش او اي حاجه، لا ده قالوا لي انت غلطانه عشان انت وقفت قصاد اخوكي. فدي حاجه ضايقتني اكتر، هو انا عشان رديت او ان انا عشان قلت له ما ينفعش تضربني يعمل كده؟ فبعديها كل ده وكل موقف كانت حصلت بيني وبينه افتكرتها على طول. بعديها رحت الكنيسه وكانوا بيتكلموا عن الغفران، وما كنتش قادرة أعمل كده، يعني عمالين يتكلموا على الغفران بس هو صعب، عمال أقول ده صعب ما أقدرش أعمل كده، ده أهني، ده ضربني، وعمال هو ده اللي في فكري. لما روحت البيت قررت إن أنا هعمل الصح حتى لو أنا مش قادرة. رحت قلت له أنا على فكرة جاي أعتذر وخلاص. لقيت رد فعله غريب جدا، أول ما قلت له كده راح خدني في حضنه وراح قال لي وأنا كمان آسف، أنا ما كانش قصدي أضايقك خالص. بعديها بعد ما عملت كده حسيت إن أنا فرحانة جدا، حسيت ان انا بدأت احب اخويا من اول وجديد، كأني علاقة جديدة اتولدت بيني وبين اخويا، وكأني لأول مرة بشوفه. وبعديها حسيت ان انا بجري في حتة واسعة قوي، وحاسة ان بعديها ان اتشفيت من الموضوع دوت، ان انا بقيت عارفة قيمتي في المسيح، مش قيمتي في ان الناس هتقول عليا دي ناجحة في شغلها، ناجحة في دراستها.

0: ها، وانا برفض ان انا اكون زي ما المجتمع باصص لي ان انا اقل من الولد، لان المسيح خلقنا زي بعض، وحتى لما هتجوز وهخلف هعمل ولادي كلهم زي بعض. انا عايزه اقول للشباب انه ده مش ذنبهم ان هم بيعملوا كده او بحسين باهميتهم زياده عن البنت، مش ذنبهم، لانه اهالينا ربونا على كده ومجتمعنا بيقول لنا كده ان الولد اهم من البنت. لكن عايزه اقول لك خلي بالك من اختك، اختك لما بتعمل فيها كده هي اختك بتتجوز وبتربي جيل تاني، فبتزرع جواها كده ان الولد اهم من البنت، والبنت بتفقد اهميتها، بتفقد ان هي ليها لازمه، او بتحس ان هي جت غلطه او ملهاش لازمه في الحياه اصلا. انا بس عايزه اقول للمجتمع، هو ليه انتوا فرضتوا علينا ان الولد اهم من البنت، مع ان البنت بتقدر تعمل حاجات كتير قوي، زي ما الولد بيعرف يعمل حاجات البنت بتقدر تعمل حاجات قويه جدا.
1: راجل حمش لكن ده راجل برضه، وحمش لكن فاهم الرجولة صح ومستمتع بحياته.

بناء حياتك بعد الطلاق. يبدو أن في مجتمعاتنا يقع ضغط شديد على المطلقين وخاصة على المطلقات، ولعل هذا الضغط آت من عدة أشياء تدور وتستطيع أن تلاحظها في أعين وفي أذهان الآخرين، مثل من هو المذنب، وهذا السؤال أو أيضا السؤال من هو الفاشل. السؤال من هو المذنب مبني على الفهم المتعجل والمتسرع لكلمات المسيح أنه منذ البدء لم يكن الطلاق في خطة الله، لكن الرب خلقهم لكي يكون واحد ولا يترك الرجل امرأته بل يلتصق بها دائما إلا لعلة الزنا، عندئذ يكون هناك طرف بريء وطرف مذنب. إذن المذنب هو الذي يدان والبريء هو الذي يسمح له بالزواج مرة أخرى إلى آخره. ولكن هل الزواج في خدمة الإنسان أم الإنسان في خدمة الزواج؟ والسؤال الثاني، هل من حقنا نحن أن نتساءل من هو المذنب ومن هو البريء؟ والسؤال الثالث، هل من حقنا نحن أن نستمر في إدانة الإنسان حتى لو كان بين قوسين مذنبا في لحظة من اللحظات، ونظل نصمه ونظل نضع نمط وقالب نحاول أن نحصره فيه إلى الأبد، وخاصة لو كانت مطلقة؟ ويسهل إذن حصار المطلقة في هذا الأمر. إذن هناك ضغط حقيقي عليك إن كنت مطلقة من ناحية المفاهيم بين قوسين الدينية والتصورات المنتزعة من سياقها لكلمات يسوع المسيح نفسه، رمز المحبة وإعلان المحبة للإنسان. والاتهام الآخر الذي يوجد في أعين الناس هو الاتهام بالفشل والإخفاق، كأن الطلاق هو دائما حكم على الطرفين أو حكم على أحد الأطراف بأنه أخفق في الاختيار أو أخفق في التوفيق في الحياة إلى آخره. وهذا أيضا ضغطا شديدا يجب أن تواجهه المرأة المطلقة ورجل المطلق أيضا، ولكن المرأة المطلقة أكثر. ولكن ليس هذا دائما صحيحا، وحتى إن كان هناك إخفاق فمن منا لم يخفق، ومن منا لم يفشل، ومن منا لا يحتاج إلى الفشل لكي يستطيع أن يواصل إرادة النجاح ولكي يستطيع أن يصلح طريقه. إذن يجب عليك أن تتسلحي بأنه ليس من حق أحد أن يتهمك بالذنب أو أن يتهمك بالفشل. هذا الاقتناع الداخلي العميق هو بداية لبناء نفسك ولبناء حياتك. وحتى إن كنت أذنبتي أو حتى إن كنت فشلتي فهناك

0: من منا لم يفشل وإن كان يخفي فشله بالأغطية والأقنعة المختلفة. النقطة الثالثة أن هناك وهما شائعا بيننا أن المطلقة قد تكون بين قوسين يعني فريسة سهلة أو لقمة سهلة للمتصيدين، ولعلها تكون أنا ما أعرفش الأبحاث بتقول إيه، ولكن لعلها تكون أكثر تعرضا للانتهاكات والإساءات والتلميحات الجنسية والمحاولات بناء العلاقات الغرامية الغبية والتافهة في أحيان كثيرة. هنا عليك أن تدركي أن رغم هذه المشاكل أنت من حقك أن تعيدي بناء حياتك، وهذا الإدراك العميق، هذا الإيمان العميق بأنك لازلت إنسانة، لازلت محبوبة، لازال أمامك طريقا طويلا لكي تسلكي ولكي تبني حياتك فيه ولكي تحبي الرب والآخرين وتثمري في حياتك. هناك أيضا التغلب على ألم الفقدان، بمعنى أنه مهما كان الشريك الذي انفصلت عنه، مهما كانت العلاقة غير مناسبة إلى آخره، هناك الإحساس بأن هناك فقدان أو هناك حد فقدتيه، حد عزيز عليك فقدتيه مهما كان، لأنه عادة المشاعر تكون يعني متباينة ومركبة، رغم أن لا يمكن الاستمرار إلا أنه دائما يوجد مكان لمعزة أو لمودة أو لمحبة أو الاهتمام إلى آخره. وعندما يحدث الانفصال يحدث ألم للفقدان، كما يحدث شعور بالوحدة. في مقابل كل هذا هناك واقع حي أنك محبوبة، أن الرب يحبك، أن هناك من يحبونك ويثقون فيك ويحترمونك رغم كل شيء، وأن عليك أن تحترمي وتقدري نفسك، ومن هنا تبدأي حياتك في العمل، في الشركة، في الخدمة، وربما في الزواج مرة أخرى، وفي اتساع قدرتك على أن تعرفي دعوة الله لحياتك وتواصلي فيها.
1: هنستناك تكتب لنا عشان نبعت لك كتاب بنت الملك اللي فيه مضمون البرنامج وكل المواضيع اللي بنناقشها.

نشكركم جدا على متابعتكم حلقة النهاردة من برنامج بنت الملك، ونحب قوي ان احنا نسمع منكم. لو عندكم اي تعليقات على البرنامج او اي اسئلة ياريت تكتبولنا. كل شخص هيرسلنا هنديله هدية عبارة عن كتيب في بعض التعاليم اللي ناقشناها في البرنامج. نشكركم مرة تانية ونشوفكم معنا في الحلقة الجاية ان شاء الله.

يا إلهي الحبيب، هل لي أن أشكو لك من افتقادي لقربك مني؟ افتقادي لشعور التمتع بأبوتك لي. نعم، إني أفتقدك بشدة، ولكني لا أدري ما السبب. إني أؤمن بوجودك إلهي، لكن ينقصني الشعور به والتلامس معه. أعلم يقيناً أنك دائماً توجد بالقرب من أولادك، ولكن سامحني فإني أشعر أنك لم تعد بجانبي. هل أنا من ابتعدت عنك؟ أم خطاياي هي التي أصبحت عائق بيني وبينك؟ هل أنت تحاول القرب مني وأنا بجهلي وبانشغالي عنك أبتعد أكثر فأكثر دون الشعور بذلك؟ هل عنادي؟ هل كبريائي؟ أم انشغالي؟ لا أعلم يا سيدي، ولكنني أعلم شيئاً واحداً، هو افتقادي لك واشتياقي إليك. لذا أتساءل، ألا تعود فتحييني وتبني من هدم فيا؟ ألا يمكن أن ترجع أنت إلي فأرجع إليك؟ نعم، تعال الآن واجذبني وراءك فنجري.

مشاهدي الكرام في كل العالم، اهلا بكم. لقاء جديد مع وراء الاحداث، حلقه النهارده الجمعه 14 اغسطس 2026. طبعا اغسطس و13 اغسطس وفض اعتصامي ربع والنهضه، واليومين دول بنشوف كده شويه حاجات غريبه على مواقع التواصل الاجتماعي، والاخوان شادين حيلهم في حاجات كتير ربنا يسامحهم. يعني عموما برضو معانا اخبار كتير النهارده، بنبدا مع حضراتكم بالعناوين. قرار باباوي بتعيين الانبا رويس نائبا بابويا لابورشيه ميلبورن باستراليا. طبعا للاسف حوادث تحصل كل يوم والتاني دلوقتي، والناس كلها مش فاهمة فيه ايه. انفجار اسطوانة هيليوم في مول اربيلا بالتجمع، حصد 3 ارواح وفي اصابات ل 17 شخص، وبيانات وتفاصيل مهمة جدا جدا، ربنا يعزي اسر الضحايا. عندنا ببقى جلسة صلح انتهت بمقتل 4 اشخاص، جريمة 15 مايو، مهندس اطلق النار بشكل عشوائي وادى الى قتل 4

من أسرة الزوجة ومعهم بنته كمان. عندنا كمان هجوم وانتقادات طالت والد بسملة بعد كشف تفاصيل عملها حادث الدواويس الإسماعيلية، الحادث اللي هو الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عنه المؤسف جدا ده اللي راح فيه ضحايا طبعا بسبب الموضوع. اتنين عربيات دخلوا في بعض وكانوا شايلين عمالة أطفال. يعني بصراحة في أمور بدأت تنكشف، هحاول نطرح بعض الحلول ونتمنى استجابة الدولة يعني بالنسبة لحل هذه الأزمة والعصافير والملايكة اللي بيروحوا بسبب أنه أهاليهم بعتينهم يشتغلوا وهم قاعدين في البيوت. حرام بجد يا جماعة. عندنا دلوقتي في مصر اختراع جديد جدا 2 في 1، وهو الحقيقة أنه البسكوت بالفحم، بدل ما تروح تشتري قراص فحم علشان خاطر الانتفاخ وكده، لا انت بتاخدهم 2 في 1. طبعا مأساب كل المقاييس. ضبط مصنع بسكوت بالاليوبيه بيستخدم الفحم النباتي بدلا من الكاكاو علشان شكل البسكوته كده تبقى بني جميله. يعني كمان في الرئيس الامريكي دونالد ترامب فرض رسوم تصل الى 100% على المسيرات المستورده وبالتحديد بيستهدف الصين. ايضا بالنسبه ليه، هو طبعا دلوقتي من شويه لسه بيقول حاجات كتيره قوي وبيتكلم عن ان هو انجازات وكل حاجه، غالبا رايح على لونج ايلاند في نيويورك بالطياره، فبرضه ايه قبل ما يطلع الطياره بيقول حاجات كتيره قوي. بيتكلم عن اسعار الدواء، بيتكلم عن الانجازات، بيتكلم ان الحدود ما فيش حد بيدخل من الحدود دلوقتي زيرو. الحقيقه في انجازات فعلا ملحوظه، لكن بالنسبه للحرب الايران هي دي اللي أسوأ حاجه حاصله معانا كلنا يعني والعالم كله هذه الايام. امريكا برضه ابرمت صفقه باتريوت قياسيه، وبرضه البنتاجون كان أعلن عن تعاقد مع شركتين مهمين جدا علشان يكون في أسلحة دفاع. الرئيس ترامب أيضا أعلن عودة روبرت جليمان إلى أمريكا، وهو عاد كان بعد ما كان محبوس في روسيا. في بقى وول ستريت جورنال كشفت عن بوادر عودة الصداقة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والملياردير إيلون ماسك بصفقة بحوالي يعني صلح كده ب 100 مليون دولار. في هو على فكرة محتاجه جدا في الانتخابات اللي جاية، الانتخابات النصفية، أكيد إيلون ماسك هيكون ليه دور كبير جدا اللي هتكون في نوفمبر. عندنا بقى شويه يعني اخبار كتيره قوي بالنسبه للطقس المتغير ده والمتطرف في اماكن كتير جدا. عواصف شديده تسببت في انقطاع الكهرباء في ولايه الينوي الامريكيه، في ولايات تانية فيها بهدله، في مناطق فيها جفاف. في عندنا الحرب الروسيه الاوكرانيه، حريق في ميناء جنوبي غرب اوكرانيا بعد هجوم روسي، روسيا بتتهم امريكا بان هي ضربتها مع اوكرانيا في العمق الروسي، انفجار في القرم جراء هجوم اوكراني قتل 5. أما بقى بالنسبة طبعا نروح بقى الحرب الإيرانية، الحرب الأمريكية على إيران، والحقيقة أن في استهداف لسفن تابعتين لشركة أدونك، تعرضت سفينتين تابعتين لشركة أدونك الإماراتية لإصابات أثناء عبورهم مضيق هرمز، وطبعا إدانات لهذا الاستهداف. سلطنة عمان اقترحت إنشاء تحالف إقليمي لتقديم الخدمات بهرمز على غرار مضيق ملجأ. في كمان عندنا الأخبار الخاصة بجوه إيران نفسها، كان في مقتل مسلحين واعتقال 4 آخرين، عملية أمنية شرقي البلاد كان يعني نتيجة لاشتباك دامن. في مخاوف بقى من تراجع الاعتماد على أمريكا، الشرق الأوسط أمام مسؤولية أكبر عن الدفاع، وده كان الإيكونومست كانت نشرت هذا الخبر. وفي بيان كان طلع من مصر بيقول برضو على المواقع العربية والإعلامية العالمية تحري الدقة في نقل الأفكار. مستوطنون يحاصرون منازل في بلدة قصيرة وبالضفة الغربية أو قصرة في الضفة الغربية. الأنظار بتتجه لسيناريو جديد في جنوب لبنان. 4 دول مرشحة لنشر قواتها لمراقبة نزع سلاح حزب الله، تعقيدات حول آلية التنفيذ مع تمسك إسرائيل بتوسيع عمليات التفتيش. حادث حصل في ألمانيا، تم إخلاء مباني حول مكان عثر فيه على جهاز يشتبه أنه متفجر في محطة للقطارات في بافاريا، والشرطة الألمانية أخلت مباني وسكان حوالين المنطقة. كان في كمان قتلى وجرحى بانفجار في ميناء روتردام الهولندي. محدش قال إذا كانت الحوادث دي ليها علاقة بالإرهاب ولا إيه العلاقة اللي فيها، ما فيش توضيحات. عندنا كمان في القضاء اللبناني بيباشر إجراءات تسليم قائد الفرقة 17 في جيش نظام الأسد اللي بيسلمه لسوريا علشان حصل طبعا بعض الأحكام الغيابية الأيام اللي فاتت. السودان، الجيش السوداني تصدى لهجوما بريا لقوات الدعم السريع على منطقة العبارة غرب مدينة الأبيض. والحقيقة أن الأيام

الأيام اللي فاتت كان في انضمام قيادات من الدعم السريع، انضمت للجيش السوداني. الدعم السريع ضرب مناطق أدت إلى أضرار بالغة بمساجد في منطقة الدور شاب، وطبعا دمار خلفه هجوم شنته قوات الدعم السريع بالمسيرات على أحياء سكنية بمدينة الخرطوم بحري في السودان. ولكن طبعا ردا على كل هذه الانتهاكات، الجيش السوداني دلوقتي بيحاول بشكل كبير جدا إن هو يعني يقوم بإنجازات وهجمات على مناطق وقوات للدعم السريع. فرنسا كان في اقتراح انه يتم حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن 15، بس كانت المفاجاه ان اعلى محكمه في فرنسا ابطلت القرار ده، وده كان قرار للبرلمان، فكده هيسمح للي هم دون 15 سنه يستخدموا وسائل التواصل الاجتماعي مع انه في منتهى الخطوره. بالنسبه بقى للتعاملات الخاصه بالعرب والاجانب في السوق السنوي للدين الحكومي، الحقيقه سجلت صافي بيع بقيمه 163.7 مليون دولار، وده وفقا لبيانات البورصة المصرية. قداسة البابا توادروس الثاني أصدر قرار بتعيين نيافة الأمبرويس نائبا بابويا لإبرشية ملبورن وتوابعها باستراليا، وده كان باعتبار من 1 أغسطس يعني من 1 من هذا الشهر، ليتولى المسؤولية الرعوية والإدارية والمالية للإبرشية. تضمن القرار نقل خدمته في أندونيسيا والفلبين إلى الكرازة العامة تحت إشراف القمص داوود لمعي. بنهنيه وإن شاء الله يعني يكون برضو تعيين موفق إن شاء الله. وبرضو أنتوا عارفين إن الفترة فاتت كان في مشاكل كده في استراليا، ان شاء الله الامور تهدى كلها وربنا يدي السلام والهدوء لكل ابرشياتنا ولكل كنايسنا في كل العالم. حادث أربيلا فوجئنا مرة واحدة بانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، انفجار يا جماعة، محدش فاهم ايه، اسانسير بيقع، مش عارف ايه، ما بقناش فاهمين ايه اللي بيحصل. المشاهد دي انتشرت ودخان ودنيا وناس بتجري وناس بتقول ده الحقوا ده في 2 ميتين، يا نهاري في ايه. طبعا كان يعني زي ما انتم شايفين كده بعد الانفجار اتضح ان هو الانفجار ده بعد كده عرفنا انه بسبب اسطوانة هيليوم، بس شايفين الدنيا والأضرار. وطبعا الأول قالوا 2 ماتوا شوية إصابات بسيطة، بعد كده لقينا لا ده الإصابات كانت إصابات كتيرة، 3 وإصابات كانت 17 شخص. وسط حالة من الذعر بين المتواجدين بالمول، اسمه مول أربيلا بلازا بالقاهرة الجديدة، وطبعا ده حصل 13 أغسطس، والحادث كان منظر مأساوي طبعا بكل المقاييس. الانفجار ده كان انفجار مفاجئ داخل محل هدايا بسبب اسطوانة هيليوم داخل أحد محل بيع الهدايا بالطابق الأرضي بالمول. وزارة الداخلية أعلنت بقى في بيان رسمي أن الحادث أسفر عن وفاة 3 أشخاص إصابة آخرين وكذا نشوب حريق محدود بداخل المحل، قامت قوات الحماية المدنية بسرعة بالسيطرة عليه، وقالوا أن حصل التلفيات بوجهة بعض المحال المجاورة للمحل اللي حصل فيه انفجار الاسطوانة، ومصدر أمني نفى صحة ما تم تداوله في بعض الصفحات على موضوع سقوط مسعد بالمول. يعني ما كانش فيه سقوط مسعد. عقب الانفجار الحريق اللي اندلع ده كان طبعا يعني يعتبر حريق، وأثار كمان الانفجار امتدت إلى عدد من المحال المجاورة وتعرضت واجهتها لتلفيات نتيجة الموجة الانفجارية. فعرفنا أنه كده ده كان اسطوانة هيليوم. وطبعا زي ما قلنا وفاة 3 أشخاص. بعد كده الصحة أعلنت عن أنه في 17 مصاب. تم نشر أسماء المتوفين الثلاثة بالمول أربيلا بلازا، والحقيقة كان في جدل شوية على موضوع واحد منهم. في عندنا نور عمرو الفاروق البدري عندها 38 نور عامل سوري، وفي منا 31 سنة، فكده بنت واثنين شباب برضو. وعبد الرحمن طارق مسعد عنده 25 سنة مدير فرع في بيست فود. عبد الرحمن الحقيقة شاب عنده 25 سنة بيعمل مدير فرع بيست فود، وعبد الرحمن كانوا نشروا برضو صورته وقالوا ان هو كان اقرب المتواجدين وقت انفجار الاسطوانة، وان هو تأكد وفاته حسب البيانات الاولية اللي هم كانوا 2 شباب ومعاهم منا عبد الرحمن. الحماية المدنية والبحث الجنائي
النقيبي بشار ومعاينة المكان. أثار الانفجار زي ما أنتم شايفين بعد ما تم طبعا إزالة كل المخلفات وطبعا كده اتضح أنه سبب الانفجار هذه الاسطوانة. ناس كتير بقى اتكلمت على أنه في موضوع التخزين الاسطوانة دي. الهيليوم كغاز مش قابل للاشتعال ولا بيعمل انفجار. اللي بيحصل الاسطوانة نفسها لو

0: في حر، وفي ناس تاني برضو قالت بدأت تقول انه يا جماعة في فساد، والحوادث دي تالت حادثة تحصل بسبب اسطوانات الهيليوم، مش اول حادثة، وانه غالبا بيكونوا بيغشوا بيحطوا مع غاز الهيليوم غاز هيدروجين او حاجه زي كده علشان سعره ارخص. فبرضه محتاجين طبعا التحقيقات هتكشف اكيد الدنيا فيها كان حاصل فيها ايه. والنيابه العامه اكدت انها بتباشر التحقيقات في هذه الواقعه، واقعه انفجار داخل احدى المراكز طبعا اربيلا بلازا، وامرت بضبط واحضار مالك المحل، وفي نفس الوقت اعلنوا زي ما بقول لكم دلوقتي الوفاه 3 اشخاص. لكن هنا في البيان بتاع النيابه كانوا بيقولوا انه الاصابات تقريبا 15 امكن التعرف على هويه احدهم، واصابه 15 شخص نقلوا العدد من المستشفيات لتلقي العلاج. يبقى كده العدد الرسمي للاصابات دلوقتي هو 15. وانتقل اعضاء النيابه العامه للاستعلام عن حاله صحيه للمصابين وسؤال من تسمع حالاتهم منهم، واستمعت النيابه لاقوال شهود الواقعه، وتبين ان الحادث نجم عن انفجار اسطوانه معبأه بالغاز. هنا برضو ما كتبوش هيليوم تحسبا انه ممكن يكون في فعلا غش، في هيشوفوا بقى مصدر الاسطوانه دي منين، هل كانت في برضو الامان وسائل الامان في انه يكونوا حاطين يعني متخزنه في مكان ما فيهوش حر، هيشوفوا طبعا ايه الدنيا. الحقيقه كان حصل برضو كده لخبطه على موقع التواصل الاجتماعي، كان في شاب بيستغيث بعد الحادث وبيقول انا مش عارف اروح فين، وانا مش عارف اخويا قالوا لي ان هو من ضمن الثلاثه بس انا رحت وما لقيتش جثمانه وكده، وانه تمت هم على فكرة بيان الداخلية غالبا البيان الأولاني كان بيتكلم برضو أنه كان أشلاء، في بيان من البيانات قريت فيه أنه أشلاء، فطبعا يعني بس في الآخر ما عرفش إذا كان يعني عصر على هو قال ابن أخته، فبس تم التأكيد على أنه هو توفى عبد الرحمن. والدة عامل بمحل مول أربيلا كانت الحقيقة برضو بتقول عنه أنه هو شاف أصحابه بيموتوا قدامه بسبب انفجار طبعا هذه الأسطوانة.
1: اللي حصل اني في السعودية انا مشرفة دينية هناك، فكان معايا فوق يعني، ولسه مش هسافر دلوقتي، فتكلمت ليه لما عرفت الانفجار، وبعدين فضلت ارن عليهم كلهم وعلى اخواتهم. الحمد لله اخوه كلمني وقال لي هو كويس، قلت له خليه يكلمني، اتصل بيا.
0: واضح طبعا انه هو عامل هناك وانه شاف اصحابه هم بيموتوا قدامه، صعبة قوي، والام كانت منهارة لكن بتقول طبعا هو يعني اطمنت عليه. في بنوتة بقى كانت ظهرت وسط الاحداث دي كلها، وكانت بتروح وبتيجي شمال ويمين. الاول انا فكرت انها بتدور على حد من اصحابها، لكن الحقيقة اللي اتضح بعد كده ان هي ربطت شعرها ودخلت وسط النيران علشان تحاول ان هي تنقذ المصابين في الحريق.
2: أرابيلا بلازا اللي في التجمع انتشر فيديو البنت ربطت شعرها ودخلت وسط الحريق وكانت بتنقذ الناس في مشهد بطولي. انت متخيل ان مجرد بالونة هيليوم في محل هدايا كانت السبب في انها تتحول لنسخة مصغرة من قنبلة موقوتة وتسبب الحريق ده كله؟ ايه الحكاية؟ كارثة أرابيلا بلازا في التجمع الخامس فتحت ملف مسكوت عنه، انفجار اسطوانة هيليوم في لحظة تحولت لفجعة، 3 وفيات.
0: زي ما قلنا طبعا اسطوانة هيليوم مش هي عدلت الموضوع، الاول قالت يعني بالونة لكن هي طبعا اسطوانة، وان شاء الله يعني يتم برضو الكشف، يا رب ما يكونش فيه فساد، ولكن لو فيه فساد نتمنى تداركه طبعا، وشوفوا مين الشركة اللي وردت الاسطوانة دي، واذا كانت مغشوشة ولا لا، واذا كانت الوقاية او التخزين للاسطوانة دي، وده طبعا المفروض يكون فيه اشراف على كل المحلات اللي الهدايا اللي بيبقى عندهم الاسطوانات دي علشان التأكد من وسائل والتخزين الامن علشان ما تحصلش كوارث زي كده. على الهامش كان في حريق شبه في شقة سكنية كامنة في الطابق الثاني، عقار مكون من 14 طابق، كان مواجه لكلية التربية الرياضية بمنطقة فيصل. وعلى فكرة كان في كذا حريق اليومين اللي فاتوا برضو بتحصل طبعا مع الجو الحر ومع التكييفات ومع الماس الكهربائي. ربنا يستر عليكم جميعا. جلسة الصلح انتهت بمقتل 4 أشخاص، جريمة 15 مايو، مهندس أقدم مهندس على قتل 4 أشخاص بإطلاق النيران عليهم. المهندس الحقيقة جه بعد ما

ما كانش راضي عن القرارات اللي بيدوها لانهم كان اغلبهم قرايب زوجته، فراح مطلع انفعل، راح مطلع المسدس وقعد يضرب، ومن ضمن اللي اتضربوا للاسف الشديد كان البنته من الضمن اللي اتصابوا. يعني طبعا حاجة تحزن بجد. ناس برضو بتلوم على القوانين بتاعة الأحوال الشخصية، لكن في النهاية أعتقد في بيان معانا. الضحايا هم ابنة المهندس، شقيقتي طليقته، وزوج ابنة خالة زوجته. شهود العين كشفوا عن فشل جلسة الصلح. خلينا طب نشوف البيان. طلاقة النيابة العامة اختار بوقوع حادث إطلاق عيارة نارية داخل إحدى الشقق السكنية بدائرة اسم شرطة 15 مايو، أسفر عن وفاة 4 أشخاص وإصابة آخر. الأهالي تمكنوا من ضبط تعب وتسليمه لجهات الشرطة. على الفور انتقل فريق من أعضاء النيابة العامة لمحل الواقعة وبرفقته خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية. أجريت المعاينة، تم ضبط السلاح وكمية من الذخائر، سلاح أبيض كمان، حقيبة تحتوي، ده زي اللي كان مجهز الدنيا يعني للأسف، وحقيبة بتحتوي على عدد من الأدوات وقناع لإخفاء ملامح الوجه، ونظرة النيابة العامة جسامين المتوفين. يعني واضح إنه كان مبيت النية إنه يعمل كده للأسف، وإنه كان مرتب كمان إنه هو يتخفى ويهرب يعني. تم ضبط آلات المراقبة، ضبطت آلات المراقبة بمحيط محل الواقع. باستجواب المتهم أقر بقتل ابنته وثلاثة من أهلية مطلقته عمدا مع سبق الإصرار والشروع في قتل نجله كمان على إثر خلافات أسرية بينه وبين طليقته، إذ حدد موعد للقاء المجني عليهم بمنزل أحدهم بدعوى تسوية تلك الخلافات، وتوجه إلى محل الواقعة حاملا طبعا كل الأدوات دي، السلاح الناري وكمية من الذخائر، وأطلق. يعني كده إحنا فهمنا إنه مش بيته وكان معاه كل الادوات دي، يعني واحد مبيت النيه وكمان ورتب المواضيع ده، واقر بتحصله على السلاح والذخائر من خلال احد المواقع على شبكه الدارك ويب الانترنت المظلم مقابل مبلغ مالي. استمعت النيابه لاقوال شهود الواقعه، ومن بينهم 6 كانوا موجودين بالشقه، فضلا عن مطلقته وزوجه احد المجني عليهم اللتين كانتا بشقه اخرى بالعقار ذاتي، والجيران وكل ده، والشهادات اللي قالوا. طبعا كانت احدى الشهادات كان واضح ان هي كان بمحل الواقعه، كانت في تسجيل صوتي يتضمن الحوار، واضح ان هم برضو الخلافات كانت كبيره قوي لدرجه ان هم كمان كانوا بيحاولوا يسجلوا له علشان يظهر لو في قضايا او حاجه زي كده. وثبت من تفريغ تسجيلات آلات المراقبه حضور المتهم لمحل الواقعة بحوزته الحقيبة المضبوطة، والنيابة العامة أمرت بحبسه 4 أيام احتياطيا وجرس تأمل لك استكمال التحقيقات. طبعا هذه الحادثة أتت بعد حادثة طبعا القتل الأربعة من أسرة واحدة، أسرة الأستاذ أسامة، فالناس برضو كده اتخضت قالت إيه اللي بيحصل، لكن ده واحد كان مبيت على أنه يعمل الجريمة وكان مرتب أنه يهرب، لكن الحمد لله تم القبض عليه. وبصراحة يعني حادث مؤسف بكل المقاييس، وأنه تؤدي المشاكل بتاعة الأحوال الشخصية ولا مشاكل بين الازواج للوضع ده. واضح طبعا هو كمان كان عايز يقتل ابنه كمان علشان خاطر ايه، انه واقفين مع الام، شكلهم البنت والاب. هاني محمد حنفي، المتوفين احمد محمد حنفي، شقيقه يعني اخوات طليقته، وجنة الله اياد محمد، دي الابنه دي بنته، ومحمد احمد خليل ده زوج بنت خالتها. وفي اصابات في اياد محمد احمد وعايد او عابد اياد محمد احمد اصيبوا. ربنا يرحمنا، وبتمنى يعني انت ضيعت الناس، قتلت الناس وضيعت مستقبلك وبهدلت الدنيا، وكل ده ليه؟ علشان مشاكل على ايه يعني؟ بجد يعني ربنا يهدي يعني بنقول نفوس كل الاسر كده، وتمر المشاكل ويحاولوا ان هم يتغاض يعني يمشوا ويعدوا المشاكل من غير ما تحصل كل المصايب والبلاوي دي كلها. حادث الإسماعيلية يا جماعة، هو اشتهر بأنه حادث طريق الدواويس بالإسماعيلية، اللي هي الاثنين اللي خبطوا في بعض، عربيتين نص نقل خبطوا في بعض، كان واحده منهم محمله باطفال رايحين يجمعوا حصاد في الاسماعيليه، مانجا بقى فواكه مش عارف ايه. وللاسف ان متعودين انه على الطرق دي ناس كتير كتبت انهم بيشوفوا العربيات دي كتير قوي، والاطفال في الكابينه الورانيه كده من العربيه، وده منتهى الخطوره الحقيقه. والاطفال بتتراوح عمرهم من 10 سنين. في حد وفي اب في الدنيا يودي ولاده 10 سنين و12 و11 سنه عشان يشتغل وهو قاعد حاطط رجل على رجل في البيوت؟ ده اسمه كلام يا جماعه؟ الحقيقه انا جه على بالي اقتراح، وبقترح وبتمنى انه يعني هنحط الجزء ده ونحاول ننشر الاقتراح ده. من فضلكم يكون في رقابه على المزارع دي، ورقابه، وانه يتعمل غرامات للمزارع لو لقوا اطفال. فين حمايه الطفل وفين حقوق الطفل وعماله الاطفال اللي المفروض انها تكون محظوره في السن الصغير ده؟

0: لو فعلا حصل تفتيشات وحصل يعني نظام انه تبقى فيه لجان تروح بشكل مفاجئ للمزارع دي اثناء الحصاد، ولو لقوا ان في اطفال بيجمعوا الفاكهه دي وعملوا غرامه لصاحب المزرعه دي، دلوقتي هينهي على موضوع تشغيل الاطفال ده تماما. ده اقتراح يتمنى ان تتبناه الدوله، اتمنى النواب في مجلس النواب يتبنوه، لانه اللي بيحصل للاطفال ده يا جماعه احنا لا ننسى ابدا اطفال العنب، الاطفال برضو اللي كانوا رايحين يقطفوا يجمعوا عنب وبرضو كانت اعمارهم صغيره ومن اسره واحده، بتلاقوا ناس يعني هنا الحادثه دي كان في 6 اولاد من اسره واحده، في 2 منهم توأم، فمأساة بكل المقاييس طبعا. المهم ان دلوقتي القرارات اللي اصدرتها المحافظه منع تشغيل او عماله دون السن القانونيه داخل مزارع المحافظه مع احاله اصحاب المزارع المخالفه فورا للنيابه العامه، يعني يبقى في تفتيش باستمرار وغرامات كبيره قوي، مش مجرد يعني تبقى كده مثلا احكام ولا قضيه، لا اعملوا غرامات كبيره. تقرر تشكيل لجنه فنيه تضم المرور ورئيس مركز ومدينه القصاصين وهيئه الطرق الكبرى لبحث الاسباب الهندسيه والفنيه للحوادث ووضع برضو اجراءات تعزيز السلام، برضو المرور يكون على الطرق، لو شافوا اي عربيه محمله اطفال زي كده برضو يوقفوها ويسحبوا رخصهم، يعني المهم تكثيف الاجراءات الحقيقه والعقوبات علشان محدش يعمل كده تاني. القرار برضو بيشمل حظر شامل للمزارع الواقعة على طريق وادي الملاك ومراجعة وضبط مداخلها ومخارجها. طبعا والد بسملة بقى هو طلع وكشف الدنيا بقى ان هو سيادته يعني انت ما كويس اهو، ما تروحش ليه تشتغل، يعني حد يعني حاجة غريبة جدا. فانتقادات وهجوم عبر مواقع التواصل الاجتماعي لما تحدث عن الظروف المعيشية اللي دفعت اللي خلته ينزل بنته لعشر سنين علشان تشتغل لمساعدة الأسرة. تفضلوا اسمعوا ده شكل واحد مريض.
1: مش قادر احرك جشاي من مكانها، تعبان ما بنامش، عملت اشاعات على كل حاجه وكشفت عند كل ايه الحاجات دي بفلوس ومن فلوس عيالي، ابني عيالي الاثنين بيشتغلوا ب 1000 جنيه في الشهر في الاسبوع، ما مش ياكلونا عيش، احنا 5 افراد وقاعدين في بيت عرش. بعد اذنك لك على البيت كده يا فندم، قاعدين في بيت عرش مش عارفين الدنيا ولا الدنيا لما بتمطر.
0: طبعا دلوقتي اختلفت التعليقات ما بين انتقادات للاسره، وطبعا يعني ان هو مهما كان انه يخرج بنته 10 سنين تشتغل دي كارثه، وما بين ناس تانية بتقول لك يا جماعة طب ما انتوا شفتوا البيت وشفتوا التحاليل اللي معاه وحرام عليكم، ده بصوا ظروف المعيشة والاقتصادية والظروف ايه، وانه يعني فهو برضو رد وقال انه هو في صدمة طبعا، ولكن وان هم ما اختاروش الظروف دي. قصة بسملة تحولت الى واحدة من اكتر القصص الانسانية ألما في حادث الدواويس بعدما خرجت الطفلة العمل في يوم أجازتها قبل أن تنتهي رحلتها المأساوية بالوفاة. واحدة من الناجيات من حادث الإسماعيلية كانت برضو اتنشرت صورتها وبيقولوا بصوا نظرة البنت دي والطفلة دي وهي في العمر ده، وبصوا الدنيا والشمس الحارقة اللي على وشها، واللي زيها بيستمتعوا بقى في إيجيبت والساحل الشمالي والدنيا دي كلها، بجد فعلا نظرة بجد حاجة تحزن. طيب يا جماعة ما انتوا لما بيكون في فيديوهات فلان وعلان اللي بتيجي على مواقع التواصل الاجتماعي، واللي جاب لنا واحده مسيحيه من فتره وجاب واحده مسيحيه تاني اليومين دول ويقول لك وساعدوهم، وتلاقي المساعدات بقى بتنهال وبتنهال على الصفحه وصاحب الصفحه، طب ما تشوفوا الاسر اللي زي كده وتحاولوا برضو يتعامل معاهم حاجه وتكافل وكرامه والدنيا دي كلها. فاكتر من اقتراح علشان ننهي بقى الماساه دي بتاعت ان كل شويه نسمع عن انه بتحصل كارثه وحوادث بتودي بحياه ملايكه واطفال صغيرين ما لهمش ذنب في الحياه ولا في العيشه اللي اهاليهم عايشينها. محافظة الإسماعيلية قررت إلغاء فعاليات مهرجان الإسماعيلية المانجو هذا العام تضامنا مع أسر ضحايا حادث الدواويس وما خلفه الحادث من حالة من الحزن والألم بين أبناء المحافظة، على أن تخصص العوائد المحققة من إقامة المهرجان اللي كانت يعني لصالح أسر والضحايا دعما ومساندة لهم في الظروف الإنسانية. وشاب كان برضو بيقال يعني أنهى حياته، برضو حياة شقيقه بالمنوفية باين وحاجة زي كده، يعني في شوية حاجات كده بتحصل وحوادث غريبة بتحصل اليومين دول بجد، مش عارفة بقى نتيجة للحالة الاقتصادية ولا نتيجة لإيه بالظبط، ولكن بجد الدنيا بقت صعبة بشكل كبير جدا، ربنا يرحمنا. 2 في 1 بسكوت وفحم مع بعض يا جماعة، مش هتتعبوا لو جالكم انتفاخ.

0: انتوا تروحوا تجيبوا اقراص الفحم. مصنع بسكوت في القليوبيه حاطط الفحم علشان شكل البسكوت هيبقى بني كده غامق جميل كده عشان حضراتكم تاكلوه وانتم مرتاحين ومطمنين ان انتم مش هيحصل لكم اي انتفاخات. طبعا مأساة. مش بس ده احنا بنشوف حاجات في التزويرات بالنسبه لازاز الكوكاكولا، الحاجات المنتهيه اللي بيعيدوا تغليفها، شفنا حاجات كتير من هذا القبيل الايام اللي فاتت. السلطات المصريه ضبطت 1.8 طن من الخامات منتهيه الصلاحيه في مصنع غير مرخص لانتاج البسكوت بمركز كفر شكر غرب القاهره، وأسفرت أعمال التفتيش أنهم كانوا مستخدمين حاجة اسمها E153 كبديل رخيص الثمن عن الكاكاو لكساب البسكوت اللون الأسود الشهير، فضلا عن الاعتماد على مواد مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية. وجلوكوز كانوا مستخدمينه منتهي، وبرميل، بصوا كان برميل جلوكوز منتهي الصلاحية بوزن 100 كيلو جرام، وبرميل برميل بلاستيك كان بيحتوي على لون الفحم النباتي. يا جماعة من فضلكم أرجوكم ما تشتروش حاجة، خصوصا للأطفال هي اللي بتاكل الحاجات دي، من اماكن غير معروفه الجهه وحاجات كده، وبتبقى بيعملوا تغليفات قريبه على فكره للتغليف بتاع الماركات المشهوره، فخلوا بالكم من فضلكم. طبعا بتبقى الاسعار يعني اسعار زهيده مقارنه بالمنتج الاصلي، بس خلوا بالكم لانه دي مشكله كبيره جدا جدا. ربنا يحمي كل الناس بصراحه والاطفال من هذا الغش التجاري الرهيب. طيب احنا لسه مشكلة الخطوط اللي هي خطوط المحمول اللي بأسماء ناس ما يعرفوش عنها حاجة، والحقيقة انه ألف مبروك للشاب اللي فجر الموضوع ده. الحكم ببراءة عمرو عمارة من كل التهم المنسوبة إليه حسب ما ورد من المحامي الخاص بالقضية، والحقيقة أنه بجد كل الناس بتقول المحامي بتاعه شاطر جدا. عمرو الحقيقة هو اللي أظهر في تحقيقات أظهرت أنه هو أثناء واحدة من المكالمات اللي كان متهمينه فيها، وكان متهم بقى بأنه الخط ده باسمه وأن في حاجات وغسيل أموال وحاجات كده يعني مجموعة اتهامات. فاتضح أنه واحدة من المكالمات دي اللي كان متهم بأنه هو اللي أجراها كانت في امتحان، فبالتالي طبعا مش هو صاحب الخط ومش معقول هيكون في لجنة الامتحان ويعمل مكالمات. فالحقيقة الشاب ده كان هو السبب ان شركات المحمول اتحولوا للتحقيق، وكان سبب برضو ان كل واحد يروح يتأكد من الخطوط ويبتدي يكشف علشان يشوف فيه خطوط معمولة باسمه ولا لا. وطبعا الف مبروك لبراءته، والمحامي فعلا اشادة كبيرة جدا. القضية دي او قضية عمرو فجرت الموضوع ده لدرجة ان في صيدلانية اتفاجئت بمسؤوليتها عن شركة دواء اسمها عليها وخطوط تليفونات باسم الشركة باسمها من غير علمها في أي حاجة، ودي برضو واقعة كانت أثارت جدل في القليوبية. ودلوقتي طبعا الشركات الثلاثة أحيلت للنيابة، أحيلت يعني علشان خاطر يتم التحقق من كل وإزاي بيعملوا تليفونات وخطوط بأسماء طبعا الاربع شركات، اربعه احيلوا الى النيابه العامه بشان مخالفات تسجيل خطوط باسماء مستخدمين دون علمهم، وتم وقف او بيع او تفعيل اي خطوط جديده من خلال انظمه الشركات للجهات والمؤسسات سواء التابعه للقطاع الخاص او الجهات والهيئات الحكوميه، لانها بتبقاش اشخاص بعينهم، ده هي بتبقى بيستخدموا اسماء اشخاص في انه يكون شركات وامور طبعا وفيها غسل اموال وفيها حاجات زي كده. والحقيقه كان في برضو فيديو انتشر لواحد هو شغال في مطعم وبيعمل بيروح يجيب ورق مكتوب ورق ابيض مكتوب من ناحيه وفاضي من ناحيه عشان يلفوا قراطيس علشان يحط فيه الطعميه. تخيلوا بقى حضراتكم لقى كم الاوراق اللي جايه من شركه اورنج شركه المحمول وعليها صور بطاقات لناس قد كده، والورق واكلمهم قالوا له معلش هاتهم لنا هاتهم لنا. طبعا هو فجر الموضوع ده على موقع التواصل الاجتماعي، ونتمنى يكون في تحقيق في الموضوع ده، ان حضراتكم كده اي حد يلاقي صوره البطايق الناس وارقامها القوميه في يعني وانت بتشتري طعميه، كارثه يا جماعه بكل المقاييس بصراحه. فان شاء الله يعني يكون يعني يتم وقف مثل هذه الامور بعد تفجير هذه المفاجاه. الذكاء الاصطناعي، وانا حبيت ان انا اجيب لحضراتكم الفيديو ده لان الذكاء الاصطناعي دلوقتي بيعمل فيه برامج جديده وبتعرض بشكل مجاني كده لفتره، فبنلاقي الناس بتبدع بقى. فحضراتكم الفيديو ده انتشر بشكل كبير جدا جدا، بتقول له ايه؟ اسمعوا كده بتقول له ايه.
1: حضرتك حرامي؟
2: لا.
1: حضرتك حرامي؟
2: لا. لا حاجة.
0: ده ده يا جماعه ذكاء اصطناعي الحقيقه. وطبعا يعني الناس كلها قعدت تتريق على موضوع يا سلام على الذوق والادب، حضرتك حرامي، كان ناقص تقول له ايه طب خلي بالك من نفسك. وفي فيديوهات كوميكس اتعملت بقى

لا ده انت تعبان، طب خلي حد يجي يساعدك. طبعا يعني احنا الشعب اللي بنحب دايما النكتة، والحقيقة بتبقى حاجة جميلة جدا جدا يعني. فبرضو من الحاجات اللي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، والناس كتيرة برضو عملت عليها كوميكس وقال لك يا جماعة انا نازل حالا، وناس كانت نازلة من بره علشان تدور على الكلبة سكرة. سكرة صاحبتها عرضت الاول 1 مليون، وبعد كده عرضت 2 مليون، واضح ان هي اختفت كام يوم كده، وبعد كده اتشالت المكافأة علشان خاطر سكرة رجعت لوحدها.

0: مفيش مخالفة. في ناس برضو شكت ان هل مثلا السيدة دي عاملة الكلام ده يعني على اساس ترند، بس لا اتوقع. وطبعا كل المواقع كانت كتبت عن سكرة وانه الكلبة الجميلة دي واللي صاحبتها عرضت 2 مليون، وناس تانية قالت يا نهار ابيض ده الناس مش لاقية تاكل، ودي بتعرض 2 مليون لكلبة اللي ما بيربيش حيوانات اليفة ما يعرفش قد ايه ان الحيوانات دي بتكون فعلا يعني بصراحة يعني بتبقى جزء من العيلة، وفي ناس ما بيبقاش عندهم اولاد، وبجد يعني الحيوانات دي ما فيش احن منها بجد سواء الكلاب او القطط يعني. فدلوقتي بنطمنكم سكره رجعت ومفيش حد اخد 2 مليون جنيه. رونالدو تزوج بجورجينا، ايه ده اهو ما كانش في عقد زواج لكن حصل عقد الجواز اليومين اللي فاتوا. النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع جورجينا، وكان المراسم الجواز يوم الثلاث اللي فات في منزلها بمدينه كاسكياس بعد نحو عام من اعلان الخطوبه. هم اتخطبوا الاول وفاكرين بخاتم برضو كان غالي قوي. المهم ان الناس بقى بدأت تنشر العقد الجواز، علشان في العقد ده بيقول ان كل واحد منهم قال انه ايه انه منفصل عن بعضهم الحسابات المالية، الا لو هم اشتروا حاجات مع بعض تبقى ملك مشترك، الممتلكات المشتراة بشكل مشترك ملك للطرفين، لكن الحاجات المشتراة قبل الاعلان الزواج قبل مراسم الزواج دي كل واحد ليه ممتلكاته لوحده. طبعا انتوا عارفين طبعا كم يعني الحقيقة اذا كان عند رونالدو ولا جورجينا عندهم طبعا ممتلكات واموال كتير. المهم طبعا حضراتكم برضو عارفين انه رونالدو عنده متابعين عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي اكتر من 1 مليار متابع، وعدد متابعين الانستجرام 670 مليون متابع كأكثر شخص متابعة على المنصة منصة انستجرام في العالم. بنقول لهم ألف مبروك. هم بيقولوا أن أولادهم حضر الزواج. غابت والدة رونالدو وشقيقته رغم تفاعلهما على عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لكن اللي حضروا الزواج أبنائهما الخمسة وأربع شهود. بنقول لهم ألف مبروك. بالنسبة للأخبار الأمريكية عندنا النهاردة أخبار مهمة جدا بالنسبة للشأن الأمريكي. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أن متحدثة البيت الأبيض كارولين لافيات خلاص هتغادر منصبها في نهاية أغسطس علشان تقضي مزيد من الوقت مع أطفالها وعائلتها، على أن تواصل العمل إلى جانبه من خارج الإدارة كمستشارة. ناس قعدوا يقولوا إيه ده، هو يا جماعة أمريكا والرئيس ترامب اتعدى من بعض يعني من بعض الدول العربية كده لما بيكون في حد في منصب فبيعملوه مستشار بدل. بس هي الحقيقه يعني عندها طفلين، مش طفل واحد، مش الطفله اللي جابتها، كان في طفل تاني، وقالوا ان هي محتاجه ان هي تتابع الحقيقه وتقضي وقت اطول مع اطفالها وزوجها. في سابقه لم تحدث منذ عام 2010 ثلاث ولايات امريكيه نفذت احكام اعدام في اليوم نفسه وسط زيادة تنفيذ الإعدامات في عهد ترامب. بس هي الفكرة يا جماعة مش فكرة عهد ترامب أو غيره، القضايا دي بتبقى منظورة وبتاخد وقت طويل قوي على فكرة. في يعني القضايا هنا لما بيكون في حكم إعدام بياخد وقت طويل جدا جدا جدا، وحكم الإعدام ما بيكونش بالشنق، بيكون بالحقنة المميتة. هي بس جت مصادفة. بس تلاقوا بقى الأخبار العربية والدنيا الهدف عهد ترامب، ملهاش علاقة بعهد ترامب خالص. فكرة الإعدامات دي بتبقى قضايا يعني منظورة أمام القضاء الأمريكي وبتكون قاعدة سنوات علشان خاطر يتم تنفيذها. الرئيس ترامب الحقيقة هو مسافر على لونج آيلاند، بدأ بقى يتكلم عن الإنجازات الجميلة اللي هو عملها، ومن ضمن هذه الإنجازات أسعار الأدوية سجلت أكبر انخفاض منذ أكثر من 60 عام. اتكلم كمان على أنه في 15 شهر متتالي لم يتم تسجيل أي عمليات على الحدود، زيرو. وده برضو يمكن خلينا نسمع الرئيس مبارك وهو بيتكلم، وفي ترجمة موجودة عنده حضراتكم بالعربي. انا اسفه جدا الرئيس ترامب، معلش احنا عشان كارولين لافيات كان موضوع برضو ايام مبارك وايام بعض الرؤساء كانوا بيعينوا مستشارين كده لما يسيبوهم او يخلوهم يمشوا من مناصبهم.
1: The headline today is, does everybody know Caroline? She's with us. The headline today is exactly that. Can you see it? It said prescription drug prices record sharpest drop in more than 60 years. Okay, got it? Everybody have it? And I told you that was going to happen. The second headline is this.
2: as Trump administration marks 15 straight months with zero border

0: retention was 94%. In other words, the border. And that means for 15 straight months, we had zero people crossing the border. Are you impressed? Is anybody impressed? You are. Thank you. I'll give you the first.
1: هو بيسأل في الآخر لو في حد من الصحفيين يا جماعة هديكوا صورة من الإنجازات. فهو دول كان أكتر إنجازين كان اتكلم عنهم وهو قبل ما يركب الطائرة كان رايح للونج آيلاند في نيويورك. الحقيقة رئيس ترامب غضب قوي من وشن هجوم كبير على مخربي المصمم التذكاري الحرب العالمية الثانية وتوعد بملاحقاتهم وقال بصراحة عليهم من أين تأتي هذه الحيوانات، هم مبهدلين الدنيا زي ما أنتم شايفين في المصمم التذكاري وعاملين ألوان وعاملين فطبعا مخربين بشكل كبير قوي قوي. فهو كتب على تروس سوشيال منه مش هتعدي القضية دي من غير ما يتم تتبع هؤلاء وملاحقاتهم وحسابهم. الفترة اللي جاية يا جماعة أنا يمكن قلت لحضراتكم الكلام ده، هنروح بقى لموضوع الانتخابات. دي مين بقى؟ دي إيمان عبد الهادي أستاذة في جامعة شيكاغو وتعتبر نص شقيقة عبد الرحمن محمد السيد اللي هو عبدل اللي تم ترشحه اختياره كمرشح لمقعد مجلس الشيوخ السنت في ميتشيغان. فالحقيقه بتواجه اتهامات جنائيه بعد اعتقالها خلال احتجاج عام 2025 وخصومها بينتقدوها بسبب تصريحات ومنشورات مؤيده لفلسطين في انتفاضه الطلاب وبسبب منشور ليها عقب احداث 7 اكتوبر 2023 اضافه الى ان الجامعه وصفها الجامعه بانها استعماريه، كما ينتقدون مواقفها من اجهاض ويطالبون بفصلها ووقف التمويل الفيدرالي للجامعه. الحقيقه الانتخابات دي انا بقول لكم انه استطلاع راي برضو كان اطلقته قناه فوكس نيوز لانتخابات مقعد مجلس الشيوخ عن ولايه ميتشيغان اظهرت مايك روجرز هو اللي متقدم على عبدل او عبد الرحمن محمد السيد باربع نقاط. هو في ناس كتير تتوقع انه مايك روجرز هو اللي ممكن ان هو ياخد هذا المقعد الفتره اللي جايه زي ما قلنا، وحتى تم الاعلان عنها من دلوقتي ان بالنسبه لايران هيكون في ضربات قويه جدا اقتصاديه مش ضربات بصواريخ. وفي نفس الوقت هيبصوا هتلاقوا بقى من اول شهر 9 كده هيبتدي بقى التركيز على الانتخابات والدعايه الانتخابيه والتركيز. وعشان كده كمان خبر ايلون ماسك اللي هو ان في علاقات حلوه هتبقى مع ايلون ماسك الفتره اللي جايه علشان خاطر صحيفة وول ستريت جورنال كشفت عن بوادر عودة الصداقة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإيلون ماسك وقالوا أنه هيكون في دعم ب 100 مليون دولار وليه دور هيكون كبير قوي في الفترة اللي جاية علشان طبعا مالك لإكس بالنسبة للانتخابات التمهيدية اللي هتكون في نوفمبر. عندنا بقى خبر تاني برضو مهم جدا بهدف التصدي لهجمات احتيال وفدية تستهدف الأمريكيين. ترامب أجاز استخدام الأدوات السيبرانية ضد منظمات إجرامية عابرة للحدود علشان برضو يقلل موضوع الهجرة غير الشرعية وفي نفس الوقت دخول المخدرات والحاجات اللي بتدخل عن طريق الحدود مع المكسيك. فالحقيقة هو كده كثف التصدي لهذه الهجمات كمان وموضوع برضو الأدوات اللي هي الهجمات اللي هي بتكون إلكترونية كمان في مجال التكنولوجيا والقطاع الخاص. واشنطن ألقت القبض على 11 شخص اتهمتهم بترتيب آلاف الزيجات السورية بين أمريكيين وصينيين بهدف الحصول على البطاقة الخضراء مقابل 100,000 دولار. ودي برضو قضية مهمة جدا لأن في كتير جدا بيعملوا موضوع الجواز علشان يدوا يعني حد يكون عنده الجنسية الأمريكية وحد عايز يجي أمريكا فيعملوا جواز سوري. فتم الكشف عن أنه تم القبض على 11 شخص وكانوا بيرتبوا مثل هذه الزيجات مقابل 100,000 دولار. فتم الكشف دي قضية تانية يعني بصوا هجمات سيبرانية واحتيالات وعندنا كمان اللي بيعدوا الحدود بالمخدرات وغيره وكمان موضوع الزيجات السورية. كان أيضا بالنسبة في حاجة برضو بدأت تثير القلق كده عند الناس في قفازات صاعقة كهربائية اللي هي جوانتيات. الجوانتيات دي هتبتدي تستخدمها قوات ايس فبتعطل قدره الاشخاص على المقاومه او الرد في ساعتها. وانتشرت فيديوهات وهم بيحاولوا ان هم يعني بيعملوا محاكاه لايه اللي ممكن تعمله هذه القفازات. واتقال طبعا الوزاره اكدت ان القفازات دي كهربائيه ذات جهد منخفض بتعمل على التشتيت وتخفيف حده الموقف عند استخدامها من قبل عناصر التحقيقات والهجره وانفاذ القانون بالنسبه للترحيل علشان الناس اللي بتقاوم القبض عليهم او كده. وقال لك انه دي تقنيه جديده بس أثارت شوية كده يعني أثارت بعض ردود الفعل والقلق شوية. عندنا كمان في الولايات المتحدة الأمريكية

0: أزمة جفاف وأمطار تضرب أمريكا، والحقيقة أنه بحيرة ميت سجلت أدنى مستوياتها على الإطلاق في تطور يعكس تعمق أزمة الجفاف والماء في أمريكا.
1: هنا على هذه الصخور يظهر خط أبيض طويل، ما هو إلا أثر تركه الماء وهو يتراجع عاما بعد عام. وما كان يوما أكبر خزان مائي في أمريكا تحول اليوم إلى دليل على أزمة عالمية تزداد سوءا. نتحدث هنا عن بحيرة ميد، وهي بمثابة خزان يقع على الحدود بين ولايتي أريزونا ونيفادا، تشكل بفعل سد هوفر على طول نهر كولورادو. بيانات مكتب استصلاح الأراضي أظهرت أن البحيرة سجلت أدنى مستوى لها على الإطلاق، حيث انخفض منسوبها إلى أقل من 317 مترا فوق مستوى سطح البحر. التحذير جاء بصيغة واضحة، لا بد من اتخاذ الإجراء، فما حدث لا يعكس فقط مشهدا بيئيا صادما، بل يفتح الباب أمام تداعيات أوسع على إمدادات المياه والقدرة على إدارة الجفاف المستمر. كبير الباحثين بجامعة ولاية يوتا اعتبر أن المشكلة تكمن في مزيج من ظروف الجفاف وانخفاض ذوبان الثلج والاحتباس الحراري وانخفاض مستوى الأمطار. أضف إلى ذلك أن البحيرة وفرت لسنوات مصدرا للمياه والطاقة لملايين الأشخاص في ولايات جنوب غرب أمريكا، وعليه قد تكون البحيرة ما زالت جيدة لمن أراد القيام بأنشطة مائية بحسب الباحث، إلا أن أزمة المياه ستؤثر بلا شك على ولايات نيفادا وكاليفورنيا وأريزونا التي ستضطر على مدار العامين القادمين.
0: شفتوا يعني في كمان كاليفورنيا هتتأثر، واحنا يمكن هنا جفاف كتير وبيحاولوا يشوفوا حاجات كتير عشان تمنع حتى تبخر المياه في بعض البحيرات. على الجانب الآخر بقى، في ولاية إلينوي الأمريكية كان في مشاهد لعواصف شديدة تسببت في انقطاع الكهرباء وألحقت أضرار بيئية، يعني عفوا بالبنية التحتية في مناطق كتير. كان عندنا برضو عواصف شديدة ضربت إنديانا، ولاية إنديانا. الحاجة برضو الغريبة كمان، بصوا المنظر، كان في طوابير طويلة أمام محطات الوقود في أمريكا في عدة مناطق خاصة بولايات الغرب الأوسط. بصوا الطوابير لغاية فين بتاعت العربيات، كمية كبيرة جدا. بصوا كل دي طوابير، الطوابير دي مئات المواطنين اضطروا للانتظار فترات طويلة للتزود بالوقود بعد عواصف شديدة تسببت في انقطاعات واسعة للكهرباء وتعطل عدد من المحطات وسط مخاوف من استمرار الاضطرابات وتأثيرها على إمدادات البنزين في بعض المناطق. الرئيس ترامب فرض رسوم تصل ل 100% على المسيرات المستوردة، حيث أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فرض رسوم جمركية تصل ل 100% على الطائرات المسيرة ومكوناتها المستوردة، مبررة القرار باعتبارات الأمن القومي ودعم الإنتاج المحلي، في خطوة تأتي وسط تصاعد التوتر التجاري مع الصين اللي بتهيمن شركاتها على السوق العالمية لهذا القطاع. عندنا كمان وزارة الحرب الأمريكية أعلنت عن توقيع اتفاقيات مع شركتي بوينغ وآر تي أكس لتعزيز إنتاج مكونات الصواريخ الاعتراضية. في كمان إمكانية استخدام أسلحة تكتيكية قصيرة المدى في حالة اندلاع حرب إقليمية مع الصين أو روسيا. وكيل وزارة الحرب الأمريكية أعلن عن مراجعة لاستراتيجية الاستخدام المحتمل للنووي. في كمان ضمن تحالف بقيادة أمريكا أو بقيادة الرئيس ترامب عفوا، واستكمالا لهجمات البحر، الولايات المتحدة تخطط لشن هجمات برية ضد عصابات المخدرات في أمريكا اللاتينية. ومهتم طبعا الرئيس الأمريكي باهتمام كبير جدا بأن ما تدخلش مخدرات إلى الولايات المتحدة. الولايات المتحدة تطلق أيضا أول قوة ردع متعددة الجنسيات معتمدة على مسيرات هجومية وأنظمة قتالية بتعمل بشكل مشترك، وده حسب فالكون سترايك. أيضا القوات الأمريكية بتواصل استعدادات الانسحاب من العراق بحلول نهاية هذا الشهر المقبل، شهر سبتمبر. كما أبرمت أيضا أمريكا صفقة باتريوت قياسية، والحقيقة أن ده كان عقد أبرمت الجيش الأمريكي عقدا قياسيا مع لوكيد مارتن بقيمة تصل إلى 58.62 مليار دولار لإنتاج صواريخ باتريوت الاعتراضية في إطار خطة تمتد حتى عام 2032. هذه الصفقة تأتي وسط مخاوف أمريكية من تراجع مخزونات الأسلحة نتيجة تزويد الحلفاء، والرئيس ترامب كان اتهم بايدن بان هو اللي ادى ب 100 مليار دولار او حاجه زي كده اسلحه لاوكرانيا، او 100 مليون مش فاكره بالظبط، بس كان مبلغ كبير. وخصوصا طبعا دلوقتي

0: في تصاعد للحاجة إلى مثل هذه الصواريخ، ومع طبعا الظروف الحالية الحرب الأمريكية على إيران. في برضو نزاع كده الحقيقة بين اليابان وروسيا، والسفير الأمريكي بطوكيو بيعترف بسيادة اليابان على جزر كوريل المتنازع عليها مع روسيا. والصراع ده يا جماعة بيسموه القديم الجديد، لأن الرئيس الروسي كان زار هذه الجزر في خلال الفترة اللي فاتت، وطبعا بيحاول أنه هو يقول ان هي تبع او يعني في يعني سياده لروسيا عليها، ولكن امريكا كده واقفه جنب اليابان بانه سياده يابانيه. عندنا برضو خبر مهم وليه علاقه بانه كان في سجين مسجون في روسيا، ومع التواصل ما بين امريكا وروسيا الرئيس ترامب أعلن عودة روبرت جليمان إلى أمريكا. وروبرت هو جندي سابق في مشاة البحرية، كان دي قصة إعلامية معروفة كان سجن فيها في روسيا من عام 2022 خلال إدارة بايدن. وترامب قال: بعد مباحثاتي مع الرئيس فلاديمير بوتين وافقت روسيا على إطلاق سراحي لأسباب إنسانية. وروبرت هيوصل لقاعدة أندروز الجوية في واشنطن العاصمة، وطبعا في سعادة كبيرة أيضا من أسرته للإفراج عنه، واجتمع مرة أخرى مع والدته، وكانت برضو على متن الطائرة أثناء يعني إخلاء سبيله. بالنسبة للصراع الروسي الأوكراني والحرب الروسية الممتدة لخمس سنوات حتى الآن، حريق في ميناء جنوب غربي أوكرانيا بعد هجوم روسي، كان في انفجار في الكرم قتل 6، هجوم أوكراني قتل 5 عفوا. أما الدفاع الروسي فأعلنت سيطرة قواتها على بلدة بيتريفيكا في دونيسك شرق أوكرانيا. السلطات بتعمل الروسية على إزالة أضرار جراء هجوم أوكراني بميناء على بحر البلطيق. أوكرانيا يا جماعة كانت قدمت مقترح لروسيا علشان يبقى فيه هدنة في البحر الأسود عبر وساطة طرف ثالث، ولكن روسيا رفضت اليوم هذه الفكرة، فكرة وقف إطلاق النار مع أوكرانيا، قائلة أنها لا ترى مبرر لإنصاف حلول ستمنح فقط نظام كييف متنفسا مؤقتا. وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أعلن أن موسكو طلبت من الجانب الأمريكي توضيحات بشأن مواصفته بالدور الأمريكي في الهجمات الأوكرانية واللي استهدفت مناطق داخل الأراضي الروسية، في تصعيد جديد للخلاف بين موسكو وواشنطن بشأن طبيعة الدعم الغربي لأوكرانيا. على الجانب الآخر، كان حصل عملية تبادل لجثث قتل عسكريين بين روسيا وأوكرانيا شملت 24 روسي و 261 أوكراني. كمان عندنا زيلينسكي كان بيقول: احنا بنحتاج فقط 10% من صواريخ الباتريوت الدفاع الأمريكية لتدمير الصواريخ البالستية الروسية، ولكن من شوية أنا قلت لحضراتكم خبر على أنه أوريدي المخزون من الباتريوت لا يكفي للاحتياجات الأمريكية، وبالتالي كانوا عاملين صفقات مع شركة لوكهيد عشان خاطر يكون في أنظمة الباتريوت. الوضع طبعا صعب، معانا أعتقد تقرير هيوضح لنا الأمور واصلة لغاية فين دلوقتي في الصراع الروسي الأوكراني.
1: نوافذ محطمة وأثاث متفحم، هذا ما تبقى من هذه الشقة بعد غارة جوية روسية استهدفت مبنى سكنيا في مدينة خيرسون الأوكرانية. إثر الغارة اندلعت النيران في غضون لحظات. خزنت هنا الطعام لكن لم يبقى شيء، تحولت ملابسي إلى رماد. غارة جوية روسية أخرى استهدفت كما تظهر هذه الصور قطارا في منطقة أوديسا. بحسب خدمات الطوارئ أصيب طفل جراء الهجوم وأجلي كافة ركاب القطار المستهدف. هجوم مماثل وقع في وقت سابق من يوم الخميس وأسفر أيضا عن سقوط عدد من القتلى. الغارات الجوية الروسية تواصل حصد أرواح المدنيين وفق المتحدثة باسم الأمم المتحدة، التي أكدت أن شهر تموز يوليو الماضي سجل أعلى حصيلة للقتلى المدنيين، حصيلة لم تسجل خلال شهر واحد منذ أيار مايو عام 2022.
2: تؤكد بعثة الأمم المتحدة لمراقبة حقوق الإنسان مقتل ما لا يقل عن 437 مدنياً وإصابة 2610 آخرين في أوكرانيا خلال شهر يوليو تموز بزيادة 30% مقارنة بالشهر السابق.
1: ومن استهداف القطارات إلى استهداف الموانئ والسفن التجارية في البحر الأسود، لكن كييف وروسيا تتبادلان الاتهامات منذ بضعة أسابيع وسط مخاوف من تداعيات محتملة على إمدادات الغذاء العالمية.
0: وصلنا بقى للحرب الإيرانية، الحرب الأمريكية على إيران وأزمة

0: مضيق هرمز. وزي ما قلت لحضراتكم احنا دلوقتي في تصريحات مكرره، بس ابرز تصريح انه هيكون في ضربه اقتصاديه كبيره على ايران، وده تصريح صرح به الرئيس ترامب النهارده. اللي حصل بقى في عند مضيق هرمز هو استهداف لسفينتين تابعتين لشركة أدنوك كان أثناء عبورهم مضيق هرمز دون إصابات، ولكن الخارجية الإماراتية والسعودية والكويت ومصر وكل الدول الحقيقة أدانوا بأشد العبارات استهداف النقلتين التابعتين لأدنوك أثناء عبورهما مضيق هرمز. واشنطن هددت طهران بتصعيد الضغوط الاقتصادية، وطبعا كان برضو مع أزمة الهجوم على السفينتين. باختصار الحقيقة من التصريحات الهامة جدا كانت بالنسبة لزي ما قلنا، خلينا طب ناخد التقرير من هنا معلش زمايلي.
1: بيت هيكسيف بمواصلة الحصار البحري على الموانئ الإيرانية إلى أجل غير مسمى. هذا وتواترت تصريحات كبار مسؤول الإدارة الأمريكية، حيث أكد نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس بأن الأولوية في هذه الحرب هي الحفاظ على استقرار أسعار الطاقة ومنع إيران من حيازة سلاح نووي.
2: ما يمكنني قوله بثقة هو أن الوضع سينتهي والولايات المتحدة في موقف أقوى ودون أن تمتلك إيران سلاح نوويا، ومع عودة مضيق هرمز إلى حالة تضمن استقرار أسعار النفط والغاز للشعب الأمريكي. الإيرانيون يقطعون أحيانا تعهدات لا يفون بها ويبرمون اتفاقات لا يلتزمون بها.
1: في المقابل جددت طهران تأكيد سيطرتها على مضيق هرمز، إذ قال قائد بحرية الحرس الثوري الإيراني علي عظمائي إن المضيق مغلق، مؤكدا أنه لا تغيب أي حركة فيه عن أعين قواتنا. وفي خضم التوتر المتصاعد في الممر المائي، تعرضت ناقلتان إماراتيتان لهجوم خلال محاولتهما عبور المضيق. هجوم أدانته وزارة الخارجية الإماراتية وصفة إياه بأنه استهداف للسفن التجارية وعمل من أعمال القرصنة نفذه الحرس الثوري الإيراني. وفي ظل تعثر مفاوضات وقف إطلاق النار وتصاعد التوترات الإقليمية، تعود أسعار النفط للارتفاع من جديد.
0: كويس، يعني قالتين أسعار النفط رجعت. قالوا برضو بالنسبة للحصار، القيادة المركزية قالت أنه حتى اليوم عدنا توجيه 62 سفينة وعطلنا 3 وسيطرنا على سفينتين التزاما بالحصار على الموانئ الإيرانية. شركة أمبري البريطانية للأمن البحري شاركت في عملية إنقاذ ناقلة النفط الجائحة قبالة سواحل سلطنة عمان. عندنا كمان إيران بتؤكد سيطرتها الكاملة زي ما تقال برضو في التقرير، وقالت أن السفن التجارية وناقلات النفط لن تتمكن من العبور بأمان دون إذن وإشراف قواتها المسلحة. سلطنة عمان اقترحت إنشاء تحالف إقليمي لتقديم الخدمات بهرمز على غرار مضيق ملقا، ولكن برضو لغاية دلوقتي ده اقتراح. السعودية استضافت اجتماع بمشاركة 43 دولة لبحث إنشاء تحالف بحري دفاعي متعدد الجنسيات بهدف حماية الملاحة والتجارة العالمية ومواجهة التهديدات في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن. ومن المقرر أن تقود السعودية التحالف وتستضيف مقره مع استكمال اجراءات تاسيسيه تمهيدا لاطلاقه، لان الاوضاع دلوقتي عن طريق الازرع ايران الحوثيين مسيطرين دلوقتي، عاملين برضو ضربات على ميناء مخا، وبدات طبعا يكون في استهداف لسفن، وبدا توتر عند مضيق باب المندب كمان. السعوديه بتطالب ايران بالوقف الفوري للانتهاكات في مضيق هرمز ومضيق باب المندب. وزير الخزانة الأمريكي قال إن إحنا هيكون في تدابير قاسية جدا اقتصادية هتستهدف بقى لم يسبق لها مثيل الحسابات البنكية والعملات المشفرة اللي بتستخدمها إيران، ونمارس مزيجا من عزل الاقتصاد الإيراني وحصارها المستمر بمضيق هرمز. ده الأوضاع حاليا، وإنه إيران بتحاول أخذ الاقتصاد العالمي كرهينة، وده وزير الطاقة وبتقول طبعا وقال إن حصارنا بيؤدي إلى تآكل نفوذها. أفراد الطاقم لا يزالون صامدون رغم مرور 260 يوما على وجودهم في البحر الأحمر. طاقم إيه؟ طاقم حاملة الطائرات إبراهام لينكولن، لكن علشان أسرهم بيقولوا إن هم ليهم فترة طويلة على هذه الحاملة، الرئيس ترامب أعلن إنه هيتم استبدال الحاملة دي بحاملة أخرى. طبعا يعني برضو كان واشنطن بوست قالت ان الجيش فقد 45 مسيره ام كيو في الحرب مع ايران، ما يعادل نحو 25% من اسطوله. كان في برضو طائرات مسيره كانت في اربيل بيقولوا برضو مش عارفين مصدرها. طبعا الحوثيين شادين حلهم، لكن اليمن برضو بتحاول تضرب مواقع للحوثيين. الحرب مستمره والصراع في كذا منطقه. بنصلي من اجل السلام. القاكم على خير ان شاء الله الاسبوع القادم والمزيد من الاحداث ومرور الأحداث. إلى اللقاء.

ربما كانت قناة الكارما سبباً في تشجيعك أو توجيه قلبك لله من خلال ترنيمة، تأمل، عظة، اختبار أو صلاة. كن أنت أيضاً سبباً مشجعاً لهذه القناة بتعضيدك. اتصل الآن على 714-709-4300 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info@alkarmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.alkarmatv.com أو اكتب لنا على PO Box 3610 Seal Beach, California 90740.

السيد المسيح لما ساب تلاميذه على الأرض وعدهم إنهم هيكون عندهم جرأة غير عادية، قوة غير عادية، وفرح غير عادي، بس قال لهم هيكون كمان عندهم ضيق. هو ما وعدهمش بأي حاجة مليانة بهدوء وفرح والدنيا منورة ومفيش أي مشاكل. قال لهم في العالم سيكون لكم ضيق، وأنا وإنت عندنا نفس الوعد ده، في العالم هيكون لينا ضيق. ما تحاولش تلاقي راحة تامة وإنت عايش في العالم. نكمل معايا الآية، بيقول لكن ثقوا أنا قد غلبت العالم. هتمشي في وسط العالم وهيكون عندك مشاكل، لكن في واحد ماشي معاك وهيمر معاك في وسط المشاكل.

ما أجمل على الجبال قدمي المبشر، المخبر بالسلام، المبشر بالخير، القائل قد ملك إلهك.

ليه بتدور على صوت ما دام الكلام موجود في آية؟ كتير بندور على صوت ربنا وناس نسمعها بتقول أنا بطلب إرشاد ربنا وبحاول أسمع صوت ربنا، وبيدور عليه في حاجات كتيرة مختلفة وما بيجيش يقعد قدام الكتاب المقدس. الكتاب المقدس هو عبارة عن جوابات مبعوثة لنا من بيتنا السماوي واللي كاتبها أبونا السماوي. روح وبص على صندوق البريد بتاعك وشوف الله عايز يقولك إيه.

كلنا دايما بنسمع عن عجائب الدنيا السبعه، لو حاولت مع كل واحد فيكم دلوقتي يفتكرهم هيفتكر ثلاثه او اربعه. في عجائب الدنيا السبعه اللي احنا بنسمع عنهم من زمان زي الاهرام وسور الصين العظيم تاج محل. في حاجات ثانيه جديده زي الامباير ستيت، زي مباني ضخمه، زي منشات اتعملت في دول عربيه زي دبي، دي بيسموها عجائب الدنيا السبعه الجديده. لكن دايما بننسى العجائب اللي ربنا ادهالنا عشان نقدر نعمل بيها الحاجات دي، اللي هي اهمها اللمس، النظر، الاحساس، الضحك، الحب. هي دي عجائب الدنيا السبعه اللي الله ادهالنا عشان نقدر نعمل بيها الحاجات اللي بنسمع عنها من زمان بنقول انها عجائب الدنيا السبعه. دايما بنفكر في حياتنا كلها في الانجازات اللي احنا عملناها، ما بنفكرش في الانجازات بتاعت الله في حياتنا. عمرك فكرت انه فعلا دي حاجات عظيمه؟ انها دي حاجات عجيبه؟ في حاجه بتحس؟ في حاجه بتشوف؟ في حاجه بتحب؟ مفيش حاجه في الدنيا بالمنظر ده غير اللي الله عمله لنا. خلينا نفكر النهارده انه عجائب الدنيا السبعه هي العجائب اللي موجوده في حياتنا. النهارده اشكر ربنا، وكل مره بتفكر في اي حاجه كبيره او ضخمه او مشكله افتكر انه عجائب الدنيا السبعه اللي موجوده فينا اقوى واقدم من اي تاريخ ومن الاهرامات شخصيا.

0: برنامجكم اليومي جديد في جديد
1: مع احلى الاغاني والاتصال اونلاين.
0: ما ننساش اي حاجه نبعتها للبرنامج لازم تكون جديده لنا.
1: معنا اتصال. الو، مين معايا؟
2: شيرين.
1: اهلا شيرين، في ايه جديد النهارده؟
2: مفيش جديد.
1: طيب برنامجنا جديد في جديد، هنعمل ايه؟
2: معنا.

هايلة حلوة صحيح. ومعانا اتصال جديد من رامي ومعاه شعر هو اللي كتبه عن الحياة، وهو بيأيد كل اللي قدمته شريف، وهنسمعه بعد الفاصل.

أعزائي المشاهدين، عايز أرحب بكم في برنامج جديد وحلقة جديدة اسمها حواديت. البرنامج ده بيتعامل وبيقدم قصص واقعية من حياتنا اليومية، وأنا عارف جدا ومتأكد أنه يكون سبب بركة ليكم وسبب تعضيد وتعليم لنا كلنا. عايز أستغل الفرصة دي أن أشجعكم أنكم تتصلوا بينا هاتفيا. رقم التليفون والهاتف موجود على الشاشة، وعندنا ويب سايت وعندنا إيميل. عايز أشجعكم اتصلوا بينا باستمرار. إذا كان هناك عندكم طلبة معينة وتحبوا أنه أصلي معاكم، أنا مستعد أصلي معاكم. إلهنا قادر، إلهنا اللي بنعبده

يستطيع كل شيء وقادر أن يصنع كل شيء، وأؤمن بكل قلبي أنه يستجيب صلواتكم. إن كان هناك كمان عندكم أي سؤال في الحلقة أو في الكتاب المقدس، أنا أحب أسمع أسئلتكم. أشجعكم على الاتصال بينا، ومرة تانية أقول أنه رقم التليفون موجود على الشاشة، نحب نسمع منكم. ودلوقتي أسيبكم مع الحلقة حواديت، اتمتعوا بيها.

0: زوجي في خالية، خدامة في لبنية، مربية في حضانة.
1: افتح يا افتح.
2: اهلا اهلا يا معلم حشمة. معلش اصل تخيلت ان الهوا اللي كان بيزوق الباب.
1: هوا؟ انت وقعت ولا الهوا اللي رماك؟ ده انت وقعت في ايدي يا خفيف. شهرين وانا رايح جاي ملقكش، رايح جاي ملقكش.
2: معلش اتفضل يا معلم، اتفضل اتفضل يا معلم.
1: اتفضل ايه بس؟ وبتاع ايه؟ انا عايز ايجار وبس.
2: طب نشرب شاي الاول.
1: مش عايز شاي.
2: طب نشرب قهوه.
1: ولا قهوه؟
2: يبقى نشرب نعناع.
1: ولا نعناع. انا عايز الايجار المتاخر وبس. يا الدف يا اما هرميك في الشارع.
2: ما هو مش معقول يا معلم ترميني في الشارع.
1: ومش معقول ليه؟
2: اصل انت قلبك طيب وحنين وشهم.
1: مش شاكرين يا سوحيد، بس برضه هتدفع هتدفع يا اما هبيتك على رصيف.
2: ويهون عليك يا معلم.
1: ما يهونش ليه؟ وانا خلفتك ونسيتك يا جدع. انا عندي عيال وعندي مصاريف، ثم ان انا عامل البيت ده كله عشان يجيب لي فلوس، يجيب لي موني. عارف يعني ايه موني؟
2: استنى عليا يا
1: ما فيش يومين. هي الليلادي الليلادي تكون الفلوس جاهزه عندي. فاهم يعني ايه الليلادي؟
2: حاضر يا معلم.
1: بالاذنك يا خفيف.
2: ماشي حاضر.
3: لو سمحت الاستاذ وحيد موجود فوق ولا لا؟
1: لا بيه، هو نزل من الصبح لسه ما جاش. بس لعلمك انا قاعد مستنيه، اصله راح يعني يتصرف في الفلوس اللي عليه.
3: ايه ده، هو عليه فلوس؟
1: ايوه عليه متاخر شهرين. انا بقى بلا فخر كده صاحب الوكاله دي، قصدي العماره اللي هو متاخر عليه فيها شهرين، وقال هيسددني لكن محدش شاف وشه. كده باين عليه كده يعني انه مش هيعرف يسد الحساب. انما انت مين حضرتك؟
2: الحمد لله كنت هقع. ايه يا وحيد؟ بتفضل الصبح وبالليل طالع نازل على المواسير زي الحراميه؟ إن صاحب البيت عايز مني الإيجار، أعمل إيه؟ بس دي عيشة صعبة، ما تحاول تتصرف. أتصرف إزاي؟ الدين عليا كبير، وبعدين أنا بعت اللي قدامي واللي ورايا، وبعدين بقى ما أنتش غريب، أنت أنا وأنا أنت. إيه في إيه؟ أنا كنت صاحب البيت وعايز مني الإيجار. سهل يا رب. لا بقى لا مؤاخذة يا معلم بقى، معلش مش قادر افتح لك. سلام.
1: ايه ده يا راجل اللي انت عملته ده؟ حد ينط من

0: شباك، ده انت كنت هتموت نفسك.
1: معلش يا معلم، اصل كنت خايف منك.
0: خايف مني؟ لا سمح الله، ولا بوعبه بخوف.
1: لا يا معلم، بس عشان موضوع الايجار.
0: يا راجل ايجار ايه؟ الايجار اتفق من اسبوع.
1: ايه؟ مش ممكن. ومين اللي دفع؟
2: انا.
1: انت؟
2: انا المهندس فادي شفيق، وبدور عليك بقالي اسبوع. اخوك بعت لك مبلغ، وكمان بعت لك تذكره الطيران.
1: تذكره؟ ياه، انا مش مصدق نفسي. وانا اللي كنت مستخبي وطالع نازل على المواسير، وكنت عايش في رعب. الحمد لله، يا ريتني كنت فتحت لك الباب من الاول.
2: والحمد لله كمان ان انا شفتك قبل ما اسافر بكره. كانت الوظيفه هتضيع منك. اتفضل، عد المبلغ وادي تذكره الطيران.

0: اهلا بيكم مره تانية بعد ما اتفرجنا على الكليب او الدراما بتاعت النهارده ومع ضيف الحلقه النهارده شخص عزيز عليا انا شخصيا هو ايهاب فاروق. اتفضل نسكافيه ايهاب.
1: شكرا.
0: ايهاب فاروق من الناس اللي بتخدم في مجال الترنيم وبيحب الاطفال جدا وبيحب يعمل حاجات كده للاتفال. توني وتيمبل صح؟
1: تمام.
0: توني وتيمبل بقاله فتره في المجال ده والنهارده هيبقى معانا عشان نتكلم على الفيلم اللي شفناه. ايه رايك؟ اتفضل نسكافيه.
1: ميرسي. هو الفيلم جميل بس هو كمان ايه فكرني بقصه كنت سمعتها زمان احكيها لك. يعني القصه دي بتقول ايه؟ انه في واحده ست ابنها مسافر وبعدين بيبعت لها جواب فهي ما بتعرفش تقرا. الله خط ابني جميل قوي وتروح واخده الجواب وجوابين بعد جواب كبير وجواب صغير وبتحطهم على الحيطه.
0: بروزهم.
1: اقول بروزهم وبعد كده جواب الثاني كذلك وجواب الثالث كذلك. خش في ضائقه ماليه يجوا الناس عايزه تفضي البيت ويطردوها بره فيجي واحد يقول لها يا ست في ايه؟ ما انت عندك شيكات كثيره اهو. تقول له يعني ايه يا ابني شيكات؟ فتكتشف ان ابنها كان بعتها مع الجواب كل مره شيك. لو كانت صرفت الشيكات دي كانت يعني كونت مبلغ تشتري البيت اللي هي فيه اصلا يعني.
0: طيب ايه السبب انه الست دي او صاحبنا اللي كنا بنتفرج عليه في الفيلم الاثنين ايه السبب انه الناس دي ما عرفتش تستمتع بالشيك او بالفلوس اللي كانت ما بين ايديهم او ما بعتها لهم؟
1: هو قصتين يعني شبه بعض في حاجه فكرتني بيهم ان هم مش عارفين ان اللي جاي ده خير. يعني الست دي ما كانتش عارفه ان الشيك ده فيه فلوس هتسدد بيه ديونها. والشخص اللي عندنا الكاركتر اللي عندنا في الفيلم مش عارف يا عيني ان الراجل اللي بيخبط عليه ده جايب له خير.
0: متوقع انه بيخبط
1: مش عارف. وزي ما انت قلت كده بالظبط الكلمه دي برده حلوه قوي متوقع دي لان احنا عندنا برده ساعات بنبقى متوقعين دايما الحاجه السيئه او عندي خبرات سيئه سابقه فاللي جاي ده شرفني يبقى كويس.
0: يعني بس هو ده احيانا بيبقى غصب عن عين الواحد يعني لانه الراجل من ساعه ما ابتدى الفيلم وكل اللي بيخبطوا عليه ناس عايزين فلوس. صاحب البيت مره واثنين وثلاثه وقاعد له تحت مستني الفلوس.
1: صح.
0: وزي ما بيقولوا الدنيا ما بتاخد ما بتديش فاحنا دايما مستنيين انه الناس اللي بيخبط ده عايز مني حاجه.
1: هو انا معاك طبعا ما اقدرش اقول لك غير كده. هو فعلا ده واقع. تخيل انت واحد ما قاله مده ما بيكلمكش ومره واحده كلمك بالتليفون تقول طيب كمل وحشني حبيبي والكلام ده كله كويس لكن هتاخر المكالمه في ايه؟ مش معقول ان احنا يعني متكلمني كده من باب الطاق يعني.
0: طب انت مش شربتش حاجه وانا خليتك تتكلم وضحكت عليك وخلصت النسكافيه.
1: لا عشان النسكافيه ميرسي.
0: طيب الفكره بس اللي جت على بالي دلوقتي هل التوقعات دي او الخبرات السلبيه اللي عندنا بتأثر على نظرتنا حتى لربنا حتى لعلاقتنا بربنا وحتى لتوقعاتنا من ربنا انه زي ما كل الناس بتخبط او بتتصل عشان عايز حاجة فربنا كمان واقف في الطابور مستني دوره او يمكن اول واحد بيطالبني ويمكن خلقني عشان بيطالبني بحاجة عايزني اعيش شكل معين باسلوب معين في حياتي.
1: هو انا معاك في حتة مهمة انت قلتها انه هل ده بيخلينا ناخد وجهة نظر عن ربنا ان هو كده برضه؟ للاسف ساعات احنا كتير بنفكر ان الله يعني اشمعنى هو ما يبقاش عنده مصلحه يعني. ما الله برضه عايز مننا حاجات يعني احنا بنعبده هو يلاقي مين غيرنا يعبده يعني ما هو بني ادمين بس. فساعات بيبقى وجهة نظرنا عن الله ان هو كمان ليه مصلحه وان هو كمان مش مصدر خير. يعني عايز افسرها شويه

0: ليه ما يكونش زي الراجل اللي جاي يطلب مني ارد الدين؟ ما الله برضه انا ساعات ببص له نظره قاتمه شويه، انه الله ده بقى مستني لي، يعني
1: عايز برضو زي ما كل الناس عايزة مني هو كمان عايز
0: هو
1: مني
0: كمان عايز
1: ومستني.
0: مني وعايز مني كتير، واللي عايزه انا معرفش اسدده، طب ما نط من الشباك احسن، على يعني زي ما الراجل عمل في الفيلم، وقع موجود للاسف.
1: انت من وجهة نظرك ان هي دي الحقيقة ولا ده جزء من الحقيقة ولا مش هي دي الحقيقة خالص؟ اوضح سؤالي بطريقة تانية، يعني في بعض الايات في الكتاب بتقول ان الرب طالب مننا حاجات، ربنا عايز حاجة، يعني بيقول هذا الشعب جبلته لنفسي مثلا يحدث بتسبيحي، او الاب طالب مثل هؤلاء الساجدين، يعني هو عايز ناس تسجد لي او تعبده. فهل اللي انت بتقوله ده جزء من الحقيقة؟ يعني هو فعلا ربنا طالب لكن في اوقات تانية بيدي، ولا هو طالب بس، ولا هو بيدي بس؟
0: انا بس عايز اوضح فكرة انه يعني ايه طالب ويعني ايه بيدي. الله طالب، بس طالب حاجات لمصلحتي، يعني زي ما اقول لك ايه، بص، الاب طالب مثل هؤلاء، مين الساجدون الحقيقيون. طيب تعال نبص كلمة الساجدين دي، تفكر فيها من وجهة نظر تانية، مش طالب الخاضعين الخانعين اللي مطي راسه غصب عنه، لا، ده بيقول لك انا عايزك تسجد لي، لانه في جو العبادة ده هتشوفني، لما هتشوفني هعرف اديلك. انا مش بطلب منك ليا، انا بطلب منك ليك.
1: يعني ربنا مش عايز مني حاجة، او خليني اقولها بطريقة تانية، ربنا مش رغم انه طالب مني لكنه مش محتاج مني حاجة.
0: لا، هو حلو، انت حطيت اللفظ الصح، هو الله مش محتاج، الله لا يحتاج. هيحتاج ايه؟ انا ازوده ايه؟ يعني الله هيطلب مني ايه مثلا؟ فلوس؟ تعالى اتبرع. طب ما هو ربنا فقير، ده غني جدا، ده انا اللي يعني فقير وحال، مش احنا كلنا رب ادينا. طب هو يعني تعال نفكر بقى صح، هل هو محتاج مني حاجه؟ طب محتاج مني صحه، ده هو اللي مديهاني. طب محتاج مني وقت، وقت ايه؟ ده هو ما بيخلصش وقته. فالفكره انه الله مش محتاج، الله عايز يديني، انا اللي على قد نظرتي الضيقه بيتهيأ لي دايما، وحاطط في مخي، وده من خبراتي السابقه في الحياه ومن خبراتي السابقه في ان الناس بتكلمني عن ربنا بطريقه غلط، انه انا دايما فاكر
1: طب
0: ودايما حاطط
1: انت
0: في
1: جيت
0: دماغي
1: لحته مهمه قوي، الناس بتكلمني عن ربنا بطريقه غلط، اديني امثله كده لكلمات بنسمعها في الكنايس وبنسمعها من الخدام مرات بتديني فكره غلط عن ربنا، رغم ان هي فيها جزء من الصحه، او يمكن تكون الجمل والكلمات اللي بنسمعها صحيحه،
0: هقول لك
1: بس
0: حاجة.
1: بتديني فكر خاطئ عن ربنا، ان هو مستنيني عشان عايز ياخد.
0: حلو، هقول لك حاجة. لو واحد مثلا جه قال لي هادي متنرفز واقف بره، اوكي، وكنت أول مرة أسمع عنك، يبقى أول امبريشن هيجي لي عنك إيه؟
1: ان
0: إنك
1: انا
0: متنرفز. حلو،
1: عصبي.
0: بعد شويتين راح واحد تاني قال لي ده أنا يعني زعلان جدا، ليه هادي زعق فيا؟ فخلاص هيجي لي برضه نفس الامبريشن، وتكبر عندي العقدة، وخلاص انا خلاص كونت وجهة نظر عن هادي انه ده راجل بيتنرفز وانه بيزعق ويغلط في الناس. احنا للاسف بيحصل فينا كده من ناحية وجهة نظرنا لربنا. احنا بنشوف وبنسمع سواء في كنايس، في حتة تانية، في الاعلام، في الشارع، راجل ربنا غضبان عليك، دي بتسمعها كتير قوي. بتسمع انه الله ديان، وصح، ده حق ومش غلط،
1: زي
0: بس
1: الديانة
0: ليه
1: اللي في الفيلم،
0: زي الديان يعني
1: يعني
0: الى حد كبير، ولو ان يعني الديان اللي في الفيلم هو الديان واحد واللي بيسدد الدين واحد تاني، بس ده رمز. لكن تعالى لو طبقناه على الحاله الروحيه، لا، هو الديان هو واحد الله، لكن هو برضه اللي بيسدد الدين. انت ليه بتاخد الجزء الوحش، او سوري، الجزء اللي انت شايفه وحش؟ انت شايف ان الله قاسي، وشايف ان الله اللي بيغلط بيتذبح، وشايف انه الله واقف لك بالمرصاد. لا، هو الله مش واقف لك علشان كل غلطة هتعملها هيعمل ايه؟ هينزل لك نار، هيسخطك قرد، سوري يعني.
1: كنت تراقب الآثام يا رب يا سيد فمن يقف، لأن عندك المغفرة لكي يخاف منك. افتكرتها وانت بتقول هو لو واقف لي، هو فعليا لو واقف لي يبقى أنا ماليش أمل، يعني ما فيش أمل لأي إنسان عايش في الدنيا، لكن
0: بالظبط.
1: الكتاب بيقول لأن
0: مين
1: عندك
0: فينا يقدر
1: المغفرة.
0: يسدد المطالب بتاعت الله؟
1: صح.
0: بس ده الدين. في ايه في الكتاب المقدس واضحه او بتقول اذ قد محى الصك. الصك دي زي كانه عقد كده كان مكتوب عليه مديونيه، المديونيه دي جامده قوي وانا مش هعرف اسددها. بس في برضه حصلت حاجه تانية، انه في حد دفع الدين ده. فالصك اللي عليا العقد او الكمبياله بقى، خليها باللفظ الصح، الكمبياله اللي عليا اتقطعت. بس الفكره الجميله بقى في القصه دي وفي الواقع الروحي بتاعنا، انه اللي ليه الفلوس دفعها عني، اللي المفروض يطالبني بالدين وهو الله نفسه في المسيح دفع عني الدين ده. فانا مش عايز اخد الجزء ده بس، مش عايز اخد جزء ان الله ليه دين، ده واقع ده حق، بس في جزء تاني انه المسيح سدد عنك الدين ده.
1: طب تعالى ناخد الكلام ده بقى للواقع العملي بتاعنا. انا النهارده وانا راجل عايش في حياتي الطبيعيه، واخد قرض وعليا ديون، فعندي ديون ماديه بشكل او باخر، سالف عليا قرض، مشتري حاجه بالقسط ايا كان. وفي نفس الوقت وانا عايش كده، كل ما بتيجي في دماغي فكره ربنا، اللي بيخطر في بالي ان انا كمان عليا دين لربنا. ايه نوعيه الدين اللي عليا لربنا؟ وايه الدين اللي ربنا النهارده بيخبط على بابي عشان يقول لي انا جاي ادفع لك الدين؟ انهي دين فيهم يعني، ولا الاثنين؟
0: هو بالتالي انه في دين سهل وفي دين صعب. صدقني الدين بتاع الفلوس ده سهل،
1: صح،
0: لكن الدين الكبير بتاع الخطيه صعب. يعني انا يوم ما هغلط هيحصل ايه؟ هتعاقب. طب شوف نسبه العقاب ومين اللي بيعاقب. لو انا غلطان في حق البنك اللي سلفني هيعاقبني، هيبلغ عني، فلنفرض ان انا ايه ما سددتش واتسجنت، وممكن إيه ما اعرفش بقى، ممكن تبقى غلطه شكلها ايه، افرض مت، كل ده عقاب لان انا كان عليا دين وما سددتوش، ده عقاب وعقاب قوي. بس ده لا يقاس ابدا بالعقاب الابدي اللي على اساس الدين اللي انا مديون بيه لله. الله قال قانون وقال ان في خطيه وانت ما تكسرهاش، فانت كسرتها، ومش كسرت واحده، انت كسرت 17,000. هي مش خطيه وراح ربنا اتلكك لنا عليها، ده احنا عاملين كتير،
1: صح،
0: ده الواقع. فبيديك سكه تانية. ايه هي السكه التانية دي؟ انا بعت المسيح علشان يموت، علشان تاخد انت بالفداء بتاعه تسديد للديون. مالك ماسك في دينك؟ يعني انت عايز تبقى مديون؟ طب ما تفك الدين، انا بديك سكه حلوه.
1: طب ليه يا إيهاب؟ يعني ليه احنا غصبا عننا، مش هقول غصبا عننا ان احنا مسؤولين عن قراراتنا، لكن ليه بالطبيعه عندنا الميل ده ان احنا نهرب، نجري من ربنا، وعندنا التخيل ده دايما ربنا بيطالب، ورغم اننا مرات بنسمع كلمات زي اللي انت بتقولها ان ربنا بيخبط عليا النهارده مش عشان يطالب بالدين لكن عشان يسدد الدين. هيجي يوم هيطالب بالدين، لكن النهارده هو بيخبط عليا عشان يسدد. ليه تفتكر احنا بنعمل كده؟
0: هو هقولها لك يعني ما تزعلش مني بلفظ بلدي شوية، هي غشاوة يعني، أو يعني عمى. عارف نظرية الكسوف والخسوف؟ القمر ده حاجة بالنسبة للشمس صغيرة قوي، بس ساعات لما يبقى قريب من الأرض يتهيألنا الشمس مظلمة. الشمس ما بتظلمش، ده احنا شايفينها مظلمة، أصل القمر قريب قوي من الأرض. الصباع ده لو أنا حاطه بعيد كده فأنت يعني مش مأثر معاك ومش واصل معايا، لكن لما اقربه من عيني قوي انا مش شايف. انا ببقى ساعات كتير حاطط وجهه نظر بيني وبين الله ومخلياني مش شايف الله، حاططها قدام عيني قريبه قوي، فانا مش شايف الله على حقيقته. انا مش شايف ان الله بيحبني، لا انا مش شايف دي، فاهرب منه. سيبك بقى من سكه ربنا دي. تسمع كلام كتير قوي انه لا مش وقته. يعني مش وقته؟ خلي وقت النكد لبعدين. وقت سكة ربنا ده بيساوي كده، يعني كان عملنا 1-2 بيساوي كام، يبقى سكة ربنا بتساوي النكد، سكة ربنا بتساوي ان انا مش هعمل اللي انا عايزه، سكة ربنا بتساوي ان انا هقابل ناس رخمة جدا وهعيش مع ناس متزمتة وقافل القميص لغاية فوق وما بيتفهمش ومنكد.
1: مش هي دي الحقيقة؟
0: لا ابدا ابدا، دي مش الحقيقة. الحقيقة انه انا لما احس ان انا حر هعرف افرح، لما احس ان انا ضامن هعرف افرح،
1: لما ابقى مطمن ان انا يوم ما هقف والرب بيطالب بالدين بجد انا هبقى عارف ان الدين اتدفع، غير لما اعيش طول
0: عمري انا مطمن. انا مطمن ليه؟ الدين اتدفع عني. وفي حته بتلمس قلبي يا رب اعرف اوصلها لك، انه عارف لو فقدت كل حاجه مش مشكله، في حاجة أساسية من لا يمكن تفقدها، إنه في واحد بيحبك. دي مش هتتغير.

0: المسيح بيحبني، دي انا عارفها، متأكد منها جدا، دي مش هتتغير. انا كنت حلو، انا كنت وحش، بيحبني.
1: وفي آخر الفيلم في بيقول له ان مش بس دفعت الدين، انا جايب لك تذكرة سفر.
2: اخوك بعت لك مبلغ وكمان بعت لك تذكرة طيران.
3: تذكرة؟
2: اتفضل عد المبلغ وادي تذكرة الطيران.
3: اشكرك.
0: تذكرة سفر وطيران وشغلانة وحاجات حلوة، لأنه فعلا كده المسيح لما بيغير الحياة مش بس بيهتم بحياتي الروحية وخلاص، أنت طالع السما بس اتعذب في الأرض، لا لا أبدا، ما بيحصلش كده، ده معتني بيا جدا جدا جدا في كل خطوة من حياتي.
1: طيب تقول إيه الواحد لسه زي أخينا اللي في الفيلم ده، كل ما بيسمع تخبيط على الباب بيجري وبيهرب، رغم أنه ربنا يمكن واقف على الباب بيخبط كل يوم، وبيخبط عشان يدفع الدين، وبيخبط عشان يجيب له شغلانة حلوة، وفي آخر المطاف يديله تذكرة سفر عشان يقابله ويقف قدامه. تقول إيه للناس اللي لسه بتهرب من الكتاب المقدس؟
0: أقولها له الأول بالبلدي، خليك ذكي. لما واحد بيخبط عليك ويجيب لك خير تقول له لأ؟ في الكتاب المقدس في مزمور على ما أعتقد 139 كان في قصة شبه كده. كاتب المزمور بيتكلم ربنا، بيقول له أين من روحك أمضي؟ أروح فين؟ أطلع فوق ألاقيك، أنزل تحت ألاقيك، أركب جناحي الصبح ألاقيك، أنت بتحاصرني ليه؟ المشهد يمكن يبان على أنه مطاردة، بس هي مش مطاردة، هي أنا بلحقك لأنك أنت عزيز على قلبي، فأنا عايزك وعايز أجيب لك خير. اعرف فين خيرك وروح له. ده حتى من المبدأ العادي، مش الواحد يشوف يدور على مصلحته؟ ده حقيقي.
1: شوف مصلحتك،
0: شوف مصلحتك فين فعلا. واحد بيقول لك هديك خير هنا وفي السماء، واخد بالي منك ومن كل ما تمتلكه، وبيقول لك انا بحبك جدا جدا جدا، ولو ضاعت منك كل حاجة تضمن ان انا لسه بحبك.
1: حتى لو انا مش حاسس ان انا محتاج اللي يسدد عني الدين، خد بالك انه مش كل الناس عايش عندها الاحساس ده انه مديون وان ربنا بيدور عليه. في ناس مش بتفكر اصلا في الفكرة دي، او حاسس دين ايه، انا مش مديون لربنا بحاجة.
0: وكل واحد بقى في حرية ارادة، يعني الله مش هيجي في الاخر يلود راح حد، هو لسه بيقول لك انا بحبك، انت مش عايز، انت حر. بس دي بتبقى مشكلة لو انت مش دريان ان انت مديون، تبقى مشكلة، مشكلة كبيرة قوي. عارف الاعمى ومش مدرك انه اعمى؟ طب يعيش ازاي؟ وهيفضل يخبط، مش مدرك، مش فاهم ان هو اعمى. لو صاحبنا ده كمان ما كانش مدرك انه عليه دين، كان مرة واحدة لقى نفسه ايه؟ في الشارع، مرة واحدة. أخاف على ناس كتير هتيجي مرة الواحدة دي ويلاقي نفسه مش في الشارع، يا ريت في الشارع.
1: شكرا يا إيهاب.
0: ميرسي ليك.
4: بيحب قوي يواجه نفسه.
5: اقعد يا ابني اقعد.
1: ومصر ان هو اللي يجي بنفسه.
6: اخفى عليك.
4: بيبقى احساس متعب قوي.
7: هتقولي من قفاه على المكتب.
6: تقول ايه؟
1: فكره صعبه شويه.
6: محسوبك يا فرسان.
7: ما شاء الله.
6: هتاكل تورته يا فكري.
7: ما حدش عايز يتكلم. ها؟
1: حتى لو كنت متدين.
5: مع اني بكره استاذ كور العامه يا ريس.
4: يقوم بالع الشتيمه.
8: ولا جيت هنا بالغلط؟
1: ما ينفعش اقف قدامه واقول انا ما عملتش حاجه.
6: سرقه بالاكرام.
4: بس منتظر مننا خطوه.
5: تتكلم بجد يا فرسان؟
1: معترف وساكت.
4: ده ما بيحصلش في الحياه طبعا، ده الفيلم.
6: ايه فكري؟
1: يعني مش ده بيتناقض شويه مع العدل؟
6: وجيت هنا غلط.
4: مش حد، كلنا.
1: سؤال جميل.
9: اعزائي المشاهدين، انا متاكد انكم اتمتعتوا بالحلقه دي من برنامج حواديت. عندنا حلقات تانية في نفس البرنامج جايه في الايام القادمه وفي الاسابيع القادمه، وحب اشجعكم انتوا واصدقائكم واصحابكم انكم تستمروا في مشاهده هذه البرامج. وعايز اشجعكم على الاتصال بنا هاتفيا، رقم التليفون موجود على الشاشه، والويب سايت عنوان الويب سايت موجود، والايميل كمان موجود. نحب نسمع منكم. ان كان عندكم احتياج للصلاه، اؤمن بكل قلبي الهنا قادر انه يستجيب صلواتكم ويعطيكم سؤل قلوبكم. فاتصلوا بي.

0: أنا أحب أصلي معاكم، إن كان هناك في سؤال في الحلقة أو في الكتاب المقدس أحب أسمع منكم، أحب أسمع أسئلتكم، ويحصل لي الشرف العظيم إن أجاوب على هذه الأسئلة. أحب أستغل الفرصة دي إنه أقدم الشكر العميق لقناة المعجزة اللي قامت بإخراج وتقديم هذه الحلقات. الرب يباركهم في تقديم حلقات أكثر وأكثر، وحتى نلتقي في حلقة جديدة من برنامج حواديت. أنا أصلي أن رب يبارككم ويبارك عائلاتكم ويبارك بيوتكم باسم يسوع، آمين.
1: انطلاقا من حرصها الدائم على أن تقدم دائما الأفضل لكل مشاهديها في كل أنحاء العالم، لم تكتفي قناة الكرمة بتحديث قنواتها بتقنية عالية فحسب، بل قامت بتحديث الويب سايت الخاص بها ليصبح لدى الكرمة الآن صفحتين، إحداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الإنجليزية، حتى يتيسر على كل مشاهديها البحث والتمتع سواء بكل ما قدمته الكرمة على مدار أعوام مضت، زاخرة بكنوز ثرية من برامج وترانيم وغيرها، أو التمتع الآن بكل ما هو جديد ويعرض على شاشاتها. هذه الصفحات يتم تحديثها باستمرار، غير أنها مزودة بتقنيات حديثة حتى تلبي رغبات مستخدميها، كل حسب احتياجه. ندعوك الآن للتصفح في هذه الصفحات الجديدة والتمتع بكلمة الله في كل حين، ولا تنسى أن تدعم دائماً كرمة الرب كيما تستطيع أن تأتي بالثمار المرجوة وتقدم أفضل ما لديها للرب ولأبنائه كل حين.

0: حلقة جديدة أعزائي من برنامجكم شوية صراحة. اليوم رح ناقش سؤالين إن شاء الله يكونوا بحيروكم عشان نحاول نوصل لنتيجة معكم. معنا في الاستوديو
1: تامر،
2: نرمين،
3: دينا،
4: ساندرا.
0: أهلا وسهلا بسؤالين جداد رح نتناقش فيهم مع بعض. أول بيقول إلى أي مدى أنت مقتنع بشخصيتك زي ما أنت؟ إلى أي مدى مقتنع بشخصيتك زي ما أنت بالضبط؟ لو أنت مقتنع أعطيني 0%، لو أنت مش مقتنع أعطيني 100%. تعالوا نشوف الإجابات. أغلبكم مقتنع بشخصيته، بس دينا يعني نص نص. إيش دينا؟
3: هو أنا مقتنعة جدا بشخصيتي، بس في ممكن ألاقي حاجات في شخصية حد قدامي مش عندي وعجباني جدا، فنفسي تبقى هي مثلا من ضمن جزء من شخصيتي، بس مش عايزة أغير في شخصيتي حاجة يعني.
0: أوكي،
3: بس
0: طيب بدي أسمع من الناس اللي مقتنعين قوي بشخصيتهم. تامر، سوري نرمين،
1: أصلا الفكرة مش فكرة غيرة، يعني مش ده.

0: انا شايف ان الموضوع ده كويس عنده جدا، فانا لازم ابقى كويس زيه عشان الناس تحبني زيه او انا مبسوط كده. يعني انا مبسوط ان تامر ده بنفس الشخصية اللي انا عليها دي، كويسة ووحشة. يعني ما فيش حد كامل، عندي مساوئ وعندي محاسن وانا كده مبسوط، يعني ده كويس.
1: دول ولادك؟
2: ايه؟
1: عنده محاسن وعنده مساوئ.
2: طيب نبيل،
1: يعني انا من رأيي ان انا مقتنعة بشخصيتي، لو انا مش مقتنعة بيها كان زماني غيرتها.
2: هل بالسهولة هاي اللي انت بتقولي فيها، هل سهل، هل قد سهل واحد يغير شخصيته؟
0: هتنزلي كان كل تشتري من سوبر ماركت شخصية يعني؟
1: لا بس هتشوف ايه اللي انت بتعمله مش مظبوط.
3: لا صعب
1: في شخصيتك، وهتلاقي نفسك لو انت منتقد من الناس هتلاقي نفسك بتغيره.
2: قد ايه صعب تغيري شخصيتك لما تكوني بتستفزي بسرعة، أو لما بتكتئبي كتير؟ هل يعني لو الناس مش طايقة الاكتئاب فتروح تغير في شخصيتها، كان ولا واحد بتلاقيه مكتئب؟ هلا لانه كله بنفض الاكتئاب.
1: لا بس احاول افك مثلا، يعني اتفرج على حاجات بتضحك، ما اقعدش لوحدي كتير.
0: اتفرج على حاجات بتضحك؟ كويس.
1: امال اتفرج على افلام رعب؟
2: طيب تعال نشوف ساندرا.
4: هو انا يعني انا عجباني شخصيتي، بس طبعا كل واحد فيه حاجات مش حلوه، فانا الحاجات دي يعني هي اللي مش عجباني قوي. بس في حاجات بينفع تتغير، وفي حاجات خلاص هي في البني ادم كده يعني صعب قوي ان هي تتغير. حاسه انه يعني اللي هقدر اغيره هغير.
2: الى اي مدى بتحسوا شخصياتكم تقريبا تكونت في هذا العمر؟ يعني انتوا الافريج تبع اعماركم، اصغر حد فيكم 20 واكبر حد فيكم 24، ففي هذا الجيل قد ايه بتحسوا شخصياتكم تقريبا رح تكونوا هيك على سن الخمسين؟ قد ايه بتحسوا تقريبا اكتمل تشكيل شخصياتكم؟
1: لا لسه.
3: لسه طبعا.
4: تهيألي في حاجات هتتغير بعد كده، يعني في صفات مش هتتغير، بس في مع العمر والسن والواحد بيشوف اكتر وكده في حاجات هتتغير.
2: هل انتوا رح تختاروا ايش تغيروا، ولا انتوا رح تتركوا الزمن يثقل فيكم؟
4: لا في حاجات ما ينفعش ان انا اسيب الزمن هو اللي يعملها، بس في حاجات يعني لو انا دلوقتي يعني عندي طاقه كتير قوي وبقعد اجري واعمل، بعد شويه هحس ان انا بتعب اكتر، بتعب بسرعه، فمش هقدر ان انا ابقى على طول واقفه وعماله اتكلم واعمل. فاهماني؟
2: بعرف ناس صفه الهايبر اكتيفيتي والفياعه، احنا بنسميها فياعه، انك تكون متحرك طول الوقت، ممكن يكون صار عمره مثلا 45 سنه هو لسه بنفس الطاقه.
4: ربنا يديهم الصحه بقى.
3: 50 و60
1: ممكن برضو لو حد بيقعد يهرج كتير ويضحك ومش عارف ايه، اكيد لما يكبر هيعقل شويه.
2: فكرك ولا رح يزيد؟
1: مش ده جنون يعني، بس هو هيبقى راكز شويه كده، تلاقيه تقيل كده شويه.
3: هو في العصبيه يعني، هو بقى الزمن اللي بيغيرها، يعني الناس هي اللي بتغير فيكي العصبيه. يعني بمرور الزمن هتلاقي ان انت بتتنرفزي على حاجات كتير كتير كتير، وفي نفس هيمر بيكي الوقت هتلاقي نفسك ان انت
2: هديتي،
3: اكتسبتي ان انت لا الحاجات دي ملهاش لازمه وخلاص، يعني اتعودتي على كده فهتهدي.
2: تامر لو انت شخصيتك زي ما هي هلا بعد 20 سنه
0: ما ينفعش، مستحيل، يبقى انا ما مرش عليا 20 سنه، يبقى انا طول ال 20 سنه كنت قاعد لوحدي.
2: فبتتوقع شخصيتك
0: هي مش هتتغير؟ يعني هو زي ما يكون الاساس محطوط خلاص، الاساس اتبنى، وهتبتدي الخبره تزيد مع مرور الوقت.
2: اوكي، يعني انت راضي بالاساس
0: جدا
2: وراح تبني عليه. اوكي، مسموح لك انك تكون راضي عن شخصيتك، هذا مش كبرياء ولا اعتزاز بالنفس، بالعكس ممكن تكون ثقه لذيذه. لكن مرات كثير منا ناس مش راضين عن شخصياتهم. تعالوا نسمع اكثر عن الموضوع.
5: صعب تكون راضي عن نفسك ومقتنع بنفسك إلا لو لقيت هويتك وعرفت هدفك في الحياة. لو اقتناعك بنفسك مبني على سلوكك إن أنت بتعمل كل حاجة صح، اليوم اللي هتعمل فيه غلطة كبيرة هتكون مش مقتنع بنفسك، هتكون مش راضي عن نفسك. لو بنيت رضاك عن نفسك دون واقتناعك بنفسك على ظروفك، ان كل حاجة حلوة في حياتك، انك معاك فلوس، معاك اصحاب، كل شيء ماشي تمام، اليوم اللي ظروفك فيها تكون مش كويسة رضاك عن نفسك هيقل جدا، واقتناعك بنفسك هيكون في حالة صعبة. لازم رضاك عن نفسك واقتناعك بنفسك يكون مبني على حاجة اقوى من كده، على اساس قوي هو الاجابة على سؤالين مهمين: انا مين وانا هنا ليه؟ الشخص الوحيد اللي ممكن يساعدك انت تجاوب على السؤالين دول هو ربنا اللي خلقك. تقولي طب ازاي يجاوبني على السؤالين دول؟ اسأله وهو هيجاوبك. لا هو الموضوع بالسهولة.

0: بديهيا فعلا لو عندك علاقة حية وحقيقية مع ربنا هو هيساعدك تعرف هويتك وتعرف هدفك في الحياة، هيساعدك تعرف انت اتخلقت عشان ايه، وهيساعدك كمان تمشي في مشوار الحياة وانت بتحقق الهدف دوت.
1: بنحب نقولكم ان سر استمرار برنامجنا هو الأسئلة اللي انتوا رح تبعتولنا اياها.

0: السؤال بيقول: كثيرين مقتنعين بختان الإناث، الأمهات مقتنعين تماما إنه البنات يختتنوا. العذر تبعهم إنهم بيحافظوا على عفة البنت وشرفها. والسؤال هو: إلى أي مدى أنت بتحس إنه بالفعل ختان الإناث ممكن يساعد البنت إنها تحافظ على شرفها، حتى لو مش هاد أفظع أسلوب يعني حتى تحافظ على شرفها، بس إنه ممكن يكون طريقة تحافظ فيه البنت على شرفها. لو أنت مقتنع إنه الختان بفيد أعطيني 100%، لو حاسس إنه في أساليب تانية بلاش الختان أعطيني 0. كله ضد ختان الإناث. يا أسمع دينا،
1: هو ختان الإناث مش بيحافظ على البنت، لا هو في حتة إن هو بيقلل الشهوة من عند البنت، بس مش بيحافظ، هي بفكرها يعني، هي بفكرها بتقدر تتحكم في نفسها، بس هو مش بيعمل أكتر من هو بيقلل الشهوة. وبعدين ربنا يعني مش هيخلق حاجة تضر الإنسان، دي ربنا خلقها كده يعني.

0: مش معقول يخلق إشي ويطلب منا إحنا نزيده.
1: إحنا نشيله.
0: أوكي ساندرا.
2: أنا حاسة برضو إنه يعني هي مش بتقلل. أوكي هي فعلا لو اتكلمنا علميا بقى الحاجة دي بتقلل من رغبة البنت في كده. لكن ليه يعني هي أصلا مش حيوان ماشي على إيديه ورجليه هشيله كده علشان ما يجيبليش عيال في البيت ويقرفني. الموضوع مش كده يعني. الموضوع إنه دي بني آدمة وليها كيان، وبعدين ده بيأثر على علاقتها أصلا بعد كده مع جوزها، كل الكلام ده.
0: أوكي.
2: مش من حق الأم حتى لو هي فاكرة إن هي كده بتحمي بنتها إن هي تعمل كده.
0: نرمين.
1: هو أنا أسمع لما البنت بتختتن بيعمل عندها بعد كده برود جنسي، فعشان كده ما بشجعش.
0: بس أنت بتكوني قلتي للناس اللي بدهم يوصلوا لهي النتيجة يبقى الختان أوكي.
1: لا مش أوكي.
0: لأن هم بدهم يوصلوا إنها تكون عفيفة وشريفة، ولو الختان بيعملها برد جنسيا ما هذا هو اللي بدهم إياه الأهل.
1: لا كده هو الموضوع اصلا من اوله غلط، والمفروض ما يحصلش كده اصلا.
2: طب والجواز يعني. طب ما هي هتتجوز هتفضل بارده جنسيا وهي متجوزه، مش من حقها يعني. ده دي حاجه ربنا حطها فيها عشان تستمتع بالحاجه دي،
0: بس
2: ما فيش حد ياخدها منها.
0: بس هم بيعتبروا انه ممكن تكون المتعه للرجل بعد الزواج، والبنت مش ضروري تستمتع، هي ممكن تخلف اولاد وكتر خيرها.
1: لا ما عشان كده بيحصل نسبه انفصال كتير
0: من الناس
1: اللي مش لاقي اللي هو عايزه من الست اللي هو متجوزها بيسيب.
0: تامر ايش رايك؟
3: اصل هي مش حيوانه يعني البنت مش حيوانة، الراجل هو اللي يستمتع وهي ما تستمتعش. وبعدين اللي بيحافظ على شرف البنت فعلا تربيتها وتمسكها بدينها، إنما مش عمر ما الختان هو اللي يحافظ على شرف
0: بس
3: البنت.
0: بس هو بيزيد يعني التأكيد، تأكيد يعني هو يربيها منيح بس برضه يضمن الإشي الأساسي ما يكونش يعني
3: مفيش ضمانات
2: عليها. مين قال إن الناس دي ما بتعملش حاجة عشان تشوف إيه الحاجة اللي هم حاولوا يحرمونا منها؟ مين قال الناس دي ما
0: ممكن يصير عندهم ردة فعل عكسية؟ طب حرمتوني منها، طب أنا بفرجيكم. يعني الإشي اللي بضحك إنه أنا حاسة مثلاً لو أنت بدك تحافظ على شرف البنت عشان ما تعمل إشي غلط فتروح تختتن البنت، يبقى ليه ما منقطع لسان البني آدم عشان ما يكذب، أو منقطع إيده عشان ما يسرق؟ يعني ليه الموضوع حرفي؟
2: أما يعني بالضبط يعني الحاجات الجنسية دي أنا ممكن أي حد يروح فاتح التلفزيون ويتفرج على الحاجات دي في أعلى عينه بقى عشان ما يتفرجش.
0: بالضبط. ودينا قالت إن الموضوع كله ببلش في العقل، يعني العقل هذا ممكن ياخدك ويوديكي وأنت قاعدة مكانك. فموضوع الشهوة مش مرتبط بعضو جنسي موجود في جسمي بقدر ما هو أفكار وغريزة، والموضوع أبعد من اللي بيفكروا الأهل. الموضوع العفة والشرف مش مرتبط بختان الإناث، لكن ممكن يكون مرتبط بالتربية الصح والتواصل الصح والثقافة الصح. خليكم معنا بليز.
1: فموضوع ختان البنات انا موافقه على كل الاراء اللي اتقالت، فعلا الموضوع ده لازم يقف تماما في مجتمعنا. الفكر ان البنت نقطع لها حته من جسمها علشان نقدر نضبطها انها تعمل اي حاجه غلط ده فكر رجعي جدا، ولازم نتطور فيه وناخد البنت لمرحله ان نديها من الفكر ومن النضوج ومن الثقافه ومن القرب لربنا ان هي تقدر تتعلم ازاي يكون الموضوع ده نابع من جواها، ارادتها انها تختار انها تمشي في سكة قداسة وسكة طهارة في علاقاتها لغاية يوم الجواز. دي حاجة تختارها هي بنفسها، مش حاجة تحتم عليها بسبب اني قطعت حتة من جسمها. كمان ان انا اقطع حتة من جسمها انا بحرمها من نعمة وهدية ربنا مديالها تقدر تتمتع بيها يوم الجواز وفي وقت جوازها وفي علاقتها مع زوجها، وحاجة ربنا مديالها كنعمة، يبقى ليه أحرمها منها في إطار الجواز اللي هي ربنا ادهالها.
4: نحب نقولكم أنه سر استمرار برنامجنا هو الأسئلة اللي أنتوا رح تبعتولنا إياها.

طول الوقت عايز ياخدني لمعاني اعمق، عايز يفهمني الحاجات اللي انا ما كنتش فاهمها، اخد بالي من حاجات عمري ما خدت بالي منها، مش عايز يقلب ضميري ولا عايز ان انا انفعل عاطفيا فاخد خطوه، لان ده مش بيعيش مش بيكمل. قصه غريبه تبان عاديه قوي تقريبا كده كلنا نعرفها، لكن لو سالت نفسك اسئله واقعيه فيها هتستغرب القصه. القصه دي موجوده في انجيل يوحنا اصحاح 4 من عدد 50 من عدد 5 لغايه عدد 40. دي قصه لما يسوع قابل المراه السامريه عند بير، قابلها عند بير. القصه بسرعه، يسوع قابل مراه من السامره، قال لها عايز اشرب، قعدت تناقش معاه، وبعدين قال لها انت مش فاهمه انا لو اديتك الميه بتاعتي عمرك ما هتعطش تاني. بعدين ابتدى قعدت تجادل معاه برضه، ابتدى يقول لها اسرار في حياتها. ناتج الحوار ده انها طلعت تجري، راحت للقريه بتاعتها وقالت لهم تعالوا في واحد شكله كده المسيح، شكله يعرف كل حاجه. وجم وحصل انقلاب في البلد دي بسبب اللقاء ما بين يسوع وبين الست دي. عندي كده سؤال، السؤال الاول ليه يسوع قال لها وقال لها يسوع اعطني لاشرب، علما بقى ان ما كانش عطشان وما شربش ما شربتوش هي، ولما هي راحت تجيب الناس بتوع القريه تقول لهم ده في واحد يعرف كل اسراري، جولوا التلاميذ معاهم اكل وشرب قال لهم مش فاكر. طب يعني هو ما فيش اي لحظه في القصه دي شرب فيها، ليه قال انا عايز اشرب؟ انا في رايي ان هو كان عايز يفتح معاك كلام. انا فارق معايا انه ربنا مستعد يقول لي حاجه عشان عايز يفتح معايا كلام. فهو ما كانش عطشان، يعني هو ما كانش فعلا عايز يقعد يشرب ميه، بس عايز يقولها اللي بعد كده.

0: عايز يخش معاه في حوار عميق، يتكلم على حاجة جواها عميقة. السؤال التاني اللي هو أهم من الأولاني، ليه قال لها أنا شربك مية لو شربتها لك عمرك ما تعطشي تاني؟ علما إن هي ما قالتوش أنا عطشانة، الست أصلا مش عارفة تتكلم معاه. فوجئت واحد جاي يقول لها شربيني، قالت له شربك ليه؟ قالت طب أنا شربك أنت مية عمرك ما تعطشي تاني. ليه قال لها كده؟ يعني ليه واحد قاعد كده وفجأة حد جاي عليا يقول لي تشرب مية؟ أنا هرويك. طب أنا ما قلتلكش إني عطشان، زي كده زي ما أكون مثلا واقف في الشارع وبعدين حد يجي يقول لي ايوه خد استنى معايا دواء صداع، انا عارف انك انت عندك صداع. هستغرب ويقول له يعني وانا اعرفك؟ مين قال لك انا عندي صداع؟ ليه بتحكم عليا انا عندي صداع؟ هو عمل معاها كده، حكم عليها انها عطشانه. فجاي كده بعشم يعرض عليها ميه اللي يشربها ما يعطش تاني. الحقيقه بقى ان الست دي كانت عطشانه بجد، ودي طريقه المسيح. لو فهمت الطريقه دي هتستفيد على فكره. المسيح بيكلم اللي جواك مش بيكلم اللي براك، اللي برايا من بره انا ست جايه تجيب ميه، لكن اللي جوايا الست دي عطشانه جدا، عايزه حب وعايزه قيمه، عايزه تحس انها حلوه ومقبوله ومحبوبه. هو شايف العطش، اتجوزت كتير لانها عطشانه، لانها جعانه، لانها مش بتتروي، فعماله تطلع من العلاقه لعلاقه، شايف العطش فبيكلمها عن اللي جواها. المسيح بيكلمني عن اللي جوايا، واوقات كتير قوي انا مش هفهمه لان انا حواري وحياتي كلها سطحيه بره، انا بتكلم بره هو بيتكلم جوه. في ناس تعيش طول عمرها تتكلم عن بره، بيتكلموا مع بعض عن حاجات بره، لكن المسيح لما بيكلمك بيكلمك عن جواك. يقول لك انت تعبان قوي، تقول له ليه؟ ده انا حران. يقول لك لا انت مش حران، انت متالم، انت بتنزف، انت تايه، انت خايف، انت حزين، انت محبط، انت عطشان. لو انا عشت طول عمري مصمم انه اظبط زي ما يكون راديو وانا بظبط المحطه على الكلام اللي بره، هعرف اتكلم مع ناس وناس معينه، ناس مش عايزه تتكلم في اي حاجه جوه، لكن مش هعرف ارقد مع ربنا. لو ظبطت مع ربنا هتلاقيه بيقول لك كلام غريب قوي ما تفهموش الا لو صدقت وفهمت انه بيكلم اللي جواك، بيكلم اللي جواك. المسيح يخاطب ما بداخلك، يرى ما بداخلك، شايفك متالم جدا، عارف شايفك ايه؟ هدومك مقطعه. بعد اتخيل، طب افرض العكس، افرض شخص اتقابل مع ربنا قوي فعرف ان ربنا شايف اللي جواه، وشايف ربنا شايفه ازاي؟ شايفه مبهدل، شايفه متعور. وبعدين طلع قال ايه؟ انا جعان وعطشان وهدومي مقطعه. ممكن الناس اللي حواليه يحسوا مجنون، يقولوا مثلا مامته قاعده تقول حبيبي احنا ما قصرناش معاك في حاجه، احنا اكلناك، احنا بتاكل لحمه كتير وبعدين لبسك حلو، انت ليه بتقول انك انت حاطط كار؟ هو بيتكلم في حته وهي بتتكلم في حته. يبقى واحد بيقول يا ما احنا تعبانين قوي، انتوا شايفين تعبنا، وبقيه الشله بتاعته حاسين انه في ايه؟ مالك؟ في ايه؟ مالك؟ ما احنا ماشيين كويس. هو بيتكلم على المستوى اللي ربنا بيتكلم فيه، وهو بيتكلم في حته ثانيه. عايز اقول لك الست دي السامريه دي وهي ماشيه من عند المسيح وصل لها حاجه جواها، لان هو اتكلم جواها ولمسها جواها، وصل لها حاجه جواها غيرت حياتها، عمرها ما رجعت زي الاول. وانا عايزك يحصل معاك كده، وعايز يحصل معايا كده. عارفين وصل لها ايه؟ انا عارف كل اسرارك، انت غاليه قوي وجميله، انت جميله. الست دي لو كانت جايه وعلى علاقه مش مظبوطه رجعت بتدوس العلاقه دي، شبعت، جايه جعانه راجعه شبعانه، جايه مش حاسه انها حلوه راجعه حاسه انها حلوه. يسوع عايز يعمل كده فيك. يسوع بيقول لك انا عارف كل حاجه فيك، انا عارف انك انت جعان وعطشان وتعبان، انت جميل، انا ارويك من الداخل، انا بكلم جواك مش بكلم براك.
1: شكرا لمتابعتكم بحلقة اليوم من شوية صراحة. بنحب نقولكم انه سر استمرار برنامجنا هو الاسئلة اللي انتو رح تبعتولنا اياها، عشان هيك ما تترددوا تبعتولنا على العناوين اللي ظاهرة قدامكم على الشاشة. نوعدكم نتحاور باي مشاكل عندكم ونوصل مع بعض لحل.

ولد لكي يموت، ولد من عذراء تحت الناموس ليفتدي الذين هم تحت الناموس. في حياته كان يقول يصنع خيراً ويشفي المتسلط عليهم إبليس، ويعمل مشيئة الذي أرسله، إنسان كامل وإله كامل. الذي اشتم لم يكن يشتم عوضاً، وإذ تألم لم يكن يهدد، بل كان يسلم لمن يقضي بعدل. ظلم أما هو فتذلل ولم يفتح فاه، أما الرب فصر بأن يسحقه بالحزن. هو الوحيد الذي غلب الموت. أين شوكتك يا موت؟ أين غلبتك يا هاوية؟ وقام في اليوم الثالث حسب الكتب، والآن جالس في يمين العظمة في الأعالي. دعه يدخل قلبك فتموت كل أنا بداخلك، فيحيى المسيح فيك.

0: دائما عند الرب أزمنة جديدة، دائما عند الرب سماء جديدة وتؤدي إلى أرض جديدة، دائما عند الرب تغير. رب عنده حلم للشرق الأوسط، رب عنده حلم لمصر، رب عنده حلم لكل محافظة في مصر. الصوت اللي خارج له تأثير في الزمن اللي جاي جدا جدا جدا. كان الآب والابن والروح القدس بيحيطوا بكل واحد وواحدة فينا، إذن لا عذر لمسيحية ضعيفة. عايز تنتصر على حالتك الأرضية، كون في حالتك الروحية. مستوى العلاقة ما بين يسوع والآب هو مستوى علاقتك أنت والآب.
1: مدركين إنه في حاجة حصلة في الروح مختلفة عن الطبيعي. ثلاثة هزوا رأسهم، فحمشي مع الثلاثة والباقيين يحصلونه. الأزمنة ما يعني الأزمنة الروحية، وما أتكلم عن الروحية لا أعني الروحية فقط اللي فيها الرب، لكن أزمنة الروحية اللي فيها أرواح الشر برضو. أزمنة الروحية بتتحرك في الزمن ده بسرعة، وولاد الرب محتاجين حسهم الروح يزداد، ودي طلبة تطلبها. يعني مش بحمل عليك بمجهودك، حاول حسك الروح يزداد، لكن بقول لك أطلب إن حسك الروحي بالنعمة ومسحة الروح القدس تأتي على حياتك، فتبتدي تميز بحس روحي اللي بيحصل حواليك روحيا، لأنه بيأثر عليك نفسيا وجسديا وشغلا وكل مواضيعك. وإدراكك لما يحدث في الروح، كلكم عارفين آيات بنقراها كتير، لهم لما مش عارفين تميزوا، أنتوا بتعرفوا هيحصل مطر ولا هيحصل حر من السماء، فكيف لا تميزون الوقت؟ يعني يجب أنك تعرف اللي هيحصل في الأرض منك ترفع عينك لفوق وتميز اللي بيحصل فوق. فتقول إحنا في الزمن ده في بيتنا في مشاكل كتير، أقول لك طب وإيه الأخبار فوق؟ تقول لي إيه علاقة اللي بيحصل في بيتنا فوق؟ أقول لك صباح الخير. أنت بتحضر اجتماع بيقول لك طول الوقت وبيزعق فيك طول الوقت ان كل حاجه بتحصل تحت مربوطه بحاجه بتحصل فوق. احنا بننسى، بنتعود، بنرجع بتعود.

ذاتنا القديمة نبص على اللي حاصل تحت وبنتصور إنه ده تحت ملوش دعوة فوق. فلما نأتي الاجتماع زي كده بنحس إن في فصلة حصلة. أنا كنت مطحون الأسبوع ده، أنا كنت بمر بخلاط الأسبوع ده، فأنا جاي قدام ربنا. فيا ربنا ده حتة في حتة تاني، عارفين ترنيمة حتة تاني؟ فربنا ده حتة تاني وأنا برجع. نو أنت بترجعش، اللي أنت بترجع له ده مربوط بربنا، مربوط

سماك. ما يحدث في أرضك مربوط بسماك، وتغيير ما يحدث في أرضك مربوط بوقفتك في السماك. الإنسان هو المكان الوحيد اللي فيه ممكن السماء تلمس أرضك. كتير من تصور إن ما يصنعه الرب حامله كده كأنه جلا جلا هيحصل حواليك وانت تتفرج. برضو انت بتحضر اجتماع بيقولك طول الوقت وبيزعق عن النصية بتاعت روحك طول الوقت ان مفيش حاجة الرب يسكبها الا ما يسكبها الاول عليك ويسكبها على ارضك من خلالك. لو انت قاعد لسه مستني الامور تحصل براك، بتفضل مستني كل حاجة بتحصل ورب عايز يعملها حواليك، بتنسكب عليك الأول. فأنت نمرة واحد مفتوح للسماويات ومدرك أن السماوات هتسكبه، ده بينسكب عليك ليك وبينسكب عليك علشان عايز يغير في أرضك. فما بيسكبوش على أرضك، بيسكبوا عليك. النار ما بتنزلش على التراب، النار بتنزل على مذبح وذبيحة. تعرفوا خادم بيقول الجملة دي كتير 15,000 مرة. النار بتنزل ما بتنسكبش على الأرض، ما بتنسكبش على التراب، بتنسكب على مذبح وذبيحة، وده قلبك، ما بتنسكبش على حاجة تاني. فلو أنت منتظر النار تعمل جلا جلا معجزة بره نو، هي بتحصل عليك. تقول طب أنا وصلي لحد تاني، فهتنزل نار عليك أنت، لأن رب هيستخدمك أنت من أجل الحد التاني. الأرض بتخضع من خلال آدم، ما بتخضعش من خلال الرب. رب خلق آدم عشان يثمر ويكثر ويملى الأرض ويخضعها. فالأرض مش بتخضع لأن ربنا بيقوم جاي كده هو ويقوم مشمر كمامه ويقوم لكن إبليس بالبنية. نو، هو بيقول لك أنا بملك قوة ومسحة عشان أنت تلكم إبليس بالبنية. أنا حسمت هزمته، بس أنت اللي بتخضع الأرض لي. والشكو يخض كأني بقول كلام جديد. ده أنا ده ألف به عمل الملكوت. رب ما رب ما أخضعش الأرض إنه شمر كمامه. رب أخضع الأرض إنه خلق آدم عشان آدم بسلطان الرب يخضع الأرض. فأرضك مش بتخضع لأنك صليت في اجتماع الأربع. انت بتتملي بحضور ربنا في اجتماع الاربع، لكن ارضك بتخضع انك بتستخدم اللي سكبه الرب عليك في اجتماع مثل هذا، تستخدمه لاخضاع الارض من خلال ايمان، من خلال صلوات، من خلال تشريعات، من خلال ايد مرفوعه، من خلال خطوات بتعملها لامتداد الملكوت من خلالك. بس الارض بتخضع من خلالك، الظروف تتغير من خلالك، الابواب بتتفتح من خلالك، مش بقوتك بس من خلالك. انتوا هنا مش بقدرتك، مش بشطارتك، مش بقوتك، لكن من خلال ايمانك ومن خلال تكريسك ومن خلال عبادتك ومن خلال طاعتك ومن خلال تفعيلك للكلمه واستخدامها بطريقه. يعني جاء الوقت، يعني جاء الوقت انه ما يخرجش من فمك الا كلمات الرب، ما يخرجش من فمك الا كلمات الرب. جرب كده، جرب تقضي يوم، خليك جمعة عشان ما تبقى تقضي يوم كلامك حتى مع العيلة، كلامك مع نفسك، كلامك مع دماغك، كلامك مع أفكار. ما هنا الكذاب بيرمي بذره وبيرمي سمه وبيسربه في دماغك، وانت متعود انك تاخد وتدي مع دماغك بكلامك مش بكلام الرب. برغم ان يسوع علمنا من مدارس الاحد، انت عارف وانت عارفه ان يسوع في جبل التجربه انتصر من خلال ايه؟ مكتوب، مكتوب كذا، مكتوب كذا، مكتوب. خليها يوم الجمعه، انك كل فكره تخطر في دماغك ترد عليها بمكتوب. طب تقول لي فكره حلوه، دي فكره جميله، قولها بمكتوب برضو. درب. جاء الوقت انه ما يخرج من فم. انا ده مثل بسيط او مثل يعني سطحي شويه لحاجه عميقه. نفسي انك تدرب نفسك عشان بعد كده لما تروح شغلك وتتكلم مع الناس، الخارج من فمك اول حاجه تخطر في ذهنك هو كلمه من الرب، مش رد فعل الطبيعي لاحاديثنا اللي احنا غاويين كلام. وجاء الوقت انه الكذب يتفضح من خلال الحق. مش جملة مش جديدة بالنسبة لك، بس عمليا
عمليا مش برضو في الاجتماعات.

لا يوم الثلاث وانت في وسط شغلك، يوم الاربع وانت الاربع انت موجود في الاجتماع. كنت اقول وانت بتخانق مع مراتك، ان كل حاجه خارجه منك تبقى هي كلمه الرب او حق او نور او نعمه. وهنا ابليس بيتفضح، لان الارض بتخضع من خلالك مش حواليك. السماء بتلمس ارضك من خلالك، التغيرات اللي انت مشتاق ليها. فاكرين لما موسى قعد يصرخ للرب ان قدامنا البحر ورانا فرعون بجيشه؟ قال له لماذا تصرخ الي؟ كثيرين مننا منتظرين حاجة تحصل من فوق تنسكب حواليهم، ورب يقول أنا بسكب فيكي وبسكب عليك نعمة فوق نعمة فوق نعمة فوق نعمة. استخدم إيديك واستخدم سلطانك واستخدم صوتك، مش في الاجتماع الأربع، استخدمه بقى في المحك، في التحدي، في خلي السيف يلزق بإيدك فتخلص القطعة. فاكرين أبطال داود؟ فخلصوا الحقل تماما، لأن لصقت بسيفه بيده السيف. دول أبطال داود، ورب يطلع أبطاله، وهؤلاء الأبطال بيغيروا العيان. ما تصورش قوة صوتك لما يقول لأ لإبليس قد إيه، حتى لو ما قلتش آية بس قلت له لأ. حد هنا بتأتي في دماغه أفكار سلبية في بعض أحيان؟ أنا كنت بدور على اللي ما رفعش إيده عشان أنزل له. ما تسيبهاش ثانية. أول ما الفكرة تنزل، أول ما الصورة تنزل، أول ما التخيل ينزل، أول حاجة أنا بقولك اللي أنا بعمله، مش بقولك يعني أنا من مية في إيدين في مية باردة. أول حاجة قبل ما تتفاوض، قبل ما تفكر في آية تقولها، قبل ما تقول، قبل ما تعمل أي حاجة، نو يعني لا. ما تسيبهاش. قصة ما ينفعش تتقال في الوعظات. أنا عارف إنك أنت هتقولي أرجوك قولها، بس أنت في الخطوبة لما أنا كنت خاطب مراتي، يعني رحت أقابل حماية وحماتي. فحماية وحماتي وقتها كانوا في العالم يعني قوي، فعزمونا على فيلم، بس هم عارفين أنا بعمل إيه، فعزمونا على فيلم يعني. ففيلم اللي هو الإيه، الساي فاي، عارفين الساي فاي اللي هو الحاجات الفضاء دي، خيال علمي. أشكرك. فعزمونا على فيلم خيال علمي، ففي روبرت اللي هو إنسان آلي، ماشي. هذا الإنسان آلي، حكيت قصة دي زمان، ما أنا بحكيها هو. في إنسان آلي، ففي إنسان آلي مع الكويسين، مع الخيرين يعني، وفي قوة شريرة مع الشريرين، والقوة بتاعت الشريرين دي مليانة خداع وبترمي أفكار. فهذا الروبرت أو هذا الإنسان الآلي اتهاجم من هذه القوى الشريرة. ما تركزوش، ما فيش حاجة من كتاب مقدس في اللي أنا بقوله ده، بس حوصل للجملة هتعجبكم في الآخر. ربنا يسامحك. فهذا الإنسان الآلي هوجم بهذه الأفكار، بعد كده حصل مشكلة يعني، فالمهم انتصروا. فهذا الإنسان الآلي بيعترف للكابتن بتاع الفريق، فقال له أنا آسف جدا، أنا تأثرت بهذه الأفكار. قال له بس أنا ما حسيتش خالص أنك أنت تأثرت بيها. قال له أنا تأثرت بيها 0.0001 من الثانية. فقال له ده ولا حاجة، يعني ده ولا حاجة. قال له بالنسبة لي ده وقت طويل قوي. برغم انها مش ايه بس هللويا، مظبوط. يعني انه انا خرجت من الفيلم كله بالجمله دي، يعني يا رب لو مستوى حساسيتنا لكذبه

إبليس إن لو عششت في دماغي 0.0001 من الثانية يبقى وقت طويل قوي. حد فاهم حاجة؟ قد إيه بنسيف بعض الأحيان، بنتفاوض مع أفكار سلبية ومقاصد الرب، إنه أنت ذهنك ده قدس للرب، وأجعله عمامة على ذهنه مكتوب عليها قدس للرب، قدس للرب، يعني مفيش حاجة بتعدي ولا فاصل من الثانية تستمر جوايا تبقى من عدو الخير. مقاصد الرب انه عمال بينقل ولاده عشان مجده يلمع، عشان مجده يخرج من وجوهنا ويلمع من جلد وجهك ومن جلد وجهك، ده مربوط بانك انت بتتملي من هذا المجد، وبتدرك انه الايجنت الوكيل بتاع مجد الرب على الارض هو ولاده. ولو مجد الرب لم يخرج في ولاده مفيش حاجه تطلق مجد الرب في الارض غير ولاده. تغير الأحداث حواليك مربوط بيك، استعلان مجد الرب بأرضك مربوط بيك، تغير الأجواء المحيطة بيك مربوط أنك أنت بتخضع الأرض. إزاي؟ مش بقوتي، مش بقدرتي، لا، هي نعمة نازلة وإدراك داخلي، فبتطلق هذه النعمة من خلال عبادتك، من خلال صلواتك، من خلال وعمال بيلاطفنا. بالمناسبة الزمن ده كنت شاعر قوي وأنا واقف على الستيج، العمال بيلاطف كثيرين وبيرجعهم للمحبة الأولى، فبيرجعهم للدعوة الأولى. فكين أذكر محبتك الأولى فتعمل الأعمال الأولى، هو بيلطفك لرجوعك للدعوة، بيلطفك وبيرجع لك أمورك، بيلطفك في هذا الزمن عشان تدرك السرعة اللي حصلة في الروح وفي الأرض، في السماويات وفي عالم أرواح الشر برضو وفي أرضك، وتجيب السماء على الأرض. كلكم هنا عارفين هذا التعبير، كما في السماء كذلك على الأرض، لأن احنا بنقوله كثير، أنت اللي بتجيب كما في السماء. دي مش صلوة بتصليها وتقوم بس إيدك وشه وظهره نشكر ربنا. نو، الايجنت الوكالة لأتيان ما في السماء على الأرض هي الكنيسة، هي أولاد الرب. حد هنا نفسه كما في السماء يحصل في أرضه؟ حضرتك المسؤول. اتملي بالسماء، اتملي بالسماء، وآمن وصدق واطلقها. إزاي؟ تشريعك، صوتك، عبادتك، إيديك المرفوعة، إيمانك، طاعتك، خطواتك، كل حاجة في كيانك. عشان كده المسيحية مش اجتماع بتحضره، المسيحية حياة بتعيشها. الاجتماعات بتملانا بالنعمة وتملانا بالإيمان وتملانا بالمسحة، لكن الحقيقي هذا الملء بتخرج بيه عشان تستخدمه، وكل ما تستخدمه هو عجيب جدا يزداد في حياتك، وكل ما تستخدمه يزداد في حياتك. كل ما تستخدم إيمانك، إيمانك بيقوى، كل ما تستخدم فرحك أو طاعتك أو تكريسك أو صلواتك بيزداد هذه النعمة، لأن من يفرق يزداد. فعايز شجعكم جدا، لأنه في عمال بيلاطفكم، فاكرين ألاطفها وأرد لها كرومها؟ فاكرين الآيات دي؟ ألاطفها، خدها البرية وأرد لها كرومها. أي سلب في محبة في هذا الزمن تجاوب مع حب الرب، لأنه بيلطفك، بيناديك، بيجذبك بحبال البشر، بربط المحبة. ده في الإصحاح ده يقولك من مصر دعوت ابني، فيرد ليك الدعوة. مش هقولك ارفع ايدك، أي حد حاسس أنه فقد الدعوة وملهي في أموره، رب يلطفك في هذا الزمن من أجل استرداد الدعوة. أي حد حاسس أنه متشتت في هذا الزمن ومش قادر يفوكس على دعوته، أنا مش عارف يمين من شمال، أنا متهاجم في دعوتي، أنا متهاجم في رؤيتي، أنا متهاجم في الحركة، متشوش كده، هو ربي لطفك في هذا الزمن. تقولي أعمل إيه بالظبط؟ أقولك تجاوب مع حبه، اتنقع في هذه المحبة. بعد بكرة أقعد يوم الجمعة، مش فاهم إيه يوم الجمعة معايا النهاردة، يوم الجمعة كده أقعد شوية معاه كده وخليه يحب فيك عشان يرجع الدعوة مرة تانية على حياتك. بيلطفك فيرد لك كرومك، بيناديك باسمك ويرد لك الدعوة، من مصر دعوت ابني، فبحبال البشر بربط المحبة بيكتذبك مرة تانية ويرفع النير عن عنقك ويشفي حتى وانت مش واخد بالك. ياه ياه ياه ما ناس بتكتشف انها خفت وما تجيش تقول انها خفت، واول ما بتعيا تقول انها عيت، بس اول ما تخف ما تقولش انها خفت. تعملوش كده، تعملوش كده. انتوا كويسين؟ ممكن تردوا علي. زي ما اتفقنا، أزمنة استعلان، فاكرين من أول أكتوبر أزمنة استعلان،
في استعلان صدقوني، صدقوني في استعلان. كم

كم الشهادات اللي بتجيلي مشجعة عن نتائج الحركة أو الخدمة. قلت لكم الأسبوع اللي فات كان في حاجة في أسيوط، أنا قفلة في أسيوط. الأسبوع ده كان في زيارة لأعمال رحمة وأعمال لمرضى وأعمال رحمة، وكم برضو الاختبارات اللي جاية لي وكم خلاص النفوس في هذا الزمن. أعمال الرحمة لها تأثير غير عادي. تعرفوا أعمال الرحمة؟ تعرفوا اليتامى والمساكين والمحتاجين؟ تعرفوا أن ده جزء من عمل الكنيسة؟ وأن هذا الجزء بيفتح بوابات المعجزة؟ وكل طاعة لينا بأعمال رحمة وأعمال محبة وأعمال بتبقى مصحوبة بخلاص نفوس بطريقة معجزية. صدقوني في هذا الزمن أعمال الرحمة مصحوبة بمعجزات يمين وشمال. مش بس الفريق اللي راح عمل خدمة، لكن كذا حد أنا مدرك أنه بيعمل هذه الأمور بصورة شخصية أو بمبادرات شخصية. أسر في بعض الأحيان بتعمل ده بمبادرات شخصية، هو ومراته وعياله يروح يعملوا حاجات كده زي كده، ومصحوبة دايما بآيات وعجائب، دايما بآيات وعجائب. فعايز أشجعكم، أنا بشجعكم في استعلان ليسوع في أراضينا بطرق متنوعة. استعلان يسوع مش بس في اجتماعات، استعلان يسوع بيحصل في البيوت، بيحصل في المراكز اللي محتاجة معونة، ومراكز محتاجة رحمة، ومراكز محتاجة شفاء. استعلان مجد الرب يستعلن في كل الأمور دي. فأشجعكم جدا، حتى لو تقول لي طب نعمل إيه، الباب اتفتح، حتى بمبادرة شخصية اتحرك، حتى بمبادرة شخصية اتحرك. أمين. ومش شرط، حتى بالمناسبة مش شرط الحاجات تبقى يعني في حاجات ممكن تعمل حاجات مع البلد، يعني تعمل حاجات مع منظمات أو حاجات فيها رحمة لناس. إحنا مش بنعمل حاجة عشان، إحنا بنعمل حاجة عشانه. هتفهم حاجة؟ وبالتالي كن متسع، ما تبقاش مغلق التفكير أو الرؤية. أنا عارف لكم متسعين، إيه اللي يخليكم تحضروا اجتماع زي كده إلا لو أنتم متسعين؟ رومية 8 آية كلكم عارفينها، أحطها قدامكم بس كده أفتح بيها الكلام. يعني زيكم رب صالح. في حاجة بتحصل في مصر، في حاجة بتحصل في مصر، خلي بالك ده نتيجة صلوات كنيسة مصر لسنوات طويلة. في حاجة بتحصل في مصر، في حاجة بتحصل في السماويات، وفي حاجة بتحصل في أرض مصر نتيجة صلوات، نتيجة إيمان. الرب حفظ مصر وسيحفظ مصر. بالمناسبة لازم تصلي من أجل كل من هو في منصب في هذا الزمن بصورة خاصة لغاية نهاية السنة، يجب أن يحفظ، لأن أي مؤامرة لإبليس ضد رئيس هذه البلد أو لكل من هو في منصب بطريقة شريرة تجهض باسم الرب يسوع بكل وضوح. أنا بقولها بكل وضوح، بأحلام وأكدت هذه الأحلام من كثيرين، إنه بس بالفعل ابتدى صلاة في الموضوع ده، إنه يجهض أي مؤامرة ضد رئيس هذه البلد أو كل من هو في منصب. ده وقت إنك تصلي الصلوة دي. هي صلوة مكررة بنكررها كل من يحصل تمييز روحي إنها محتاجين نعملها، بس طالع إنذار روحي جوا أرواح كثيرين إن الزمن ده زمن نصليها مرة كمان. أمين. فأنا بقولها لكم تبقى مسؤوليتكم برضو. رومية 8 آية 19، آية بسيطة مجرد أفتح فيها الكلام. انتظار الخليقة يتوقع استعلان أبناء الله. أنا عارف إنه الآية معروفة، بس أنا بحطها قدام عينيك. انتظار الخليقة يتوقع استعلان أبناء الله. علاج الخليقة إن أبناء الله يستعلنوا، علاج الخليقة إن مجد الرب يستعلن فيك. هم أبناء بالفعل. كلكم سمعتوني بتكلم عن الآية دي، لأن أنا مجرد بفتح بيها وأتحرك معاك. بس إن مجد الرب يستعلن في ولاده هو العلاج الإلهي للخليقه.

بصوا كلكم عارفين ان بلعب معاكم اللعبه دي كذا مره. لو احنا هنكتب الايه دي هنكتبها ازاي؟ الخليقه ايه علاج الخليقه؟ هيبقى عندك انت اراء كتيره وافكار كتيره جاي كلها حلوه كلها صح وكلها من ربنا، بس العجيب في هذه الايه ان علاج الخليقه هو استعلان ولاد الرب. انا عشان اشيكها شويه كلكم سمعتوني بقولها، هو استعلان مجد الله في ابناء الله. ده أنا ببسطها، ده المبسط بتاعها، ده المخفف بتاعها، الحقيقي بتاعها ده استعلان أبناء الله، إن أبناء الله جلد وجههم يلمع لو جاز التعبير. مش بتكلم مجرد بصورة حرفية، لكن بتكلم بصورة روحية، وما عنديش مشكلة في الحرفية كمان. هو استعلان أبناء الله، استعلان حضرتك. لا يبقى ظلال سودة ولا في قلبك ولا في نفسك ولا في فكرك ولا في شخصيتك ولا في إنائك ولا في عينيك ولا في رؤيتك ولا في أدراكك ولا في دعوتك، لأن هنا الاستعلان بيبقى منور بهذا المجد فيتغير كل حاجة، وده علاج الخليقة. فالخليقة ترى استعلان ولاد الرب، الخليقة ترى مجد الله في ولاد الرب. ليه؟ لأنه أنت مدرك أنك واقف قدام هذا النور الإلهي في هذه الرتبة الإلهية اللي بتغير كل حاجة فيك وكل حاجة في إنائك، وبتاخد هذا الاستعلان وبتدرك أن ده دورك أنك تطلقه في الأرض، وهو ده قوة إخضاع الأرض. كلكم عارفين أن بعديها قال مجد الله في أبناء الله، حرية مجد أولاد الله. هذا المجد، هذا الاستعلان، بص هو شاركتكم قبل كده عن وقت الاستعلانات، هو استعلان وجه الله في اوضتك، هو استعلان استجابات الله في حياتك، هو استعلان الدعوه اللي في حياتك بسلطان. وكل حاجه من دول يجب انها تستعلن لاخرها، استعلان وجه الله في خلوتك، استعلان استجابات الله في حياتك، واستعلان دعوه الرب على حياتك بقوه. أي ظلال على أي حاجة من الثلاثة دولة يجب أنك ترفضها في هذا الزمن. أنا بحكي معك بحرية. وخلي بالك أول ما بتقول نو لكذبة إبليس النور بيقوم داخل بدل الضلمة. الكذبة بيجيب ضلمة، أول ما بتقول نو للكذبة البديل طوالي نور بيخش ونور أقوى من الضلمة. ما بيحصلش الصراع ما بين النور والضلمة مين يكسب، النور لما بينور الضلمة بتخرج. أول ما بتقول نو للكذبة، نو لأن في فاصل ما بينك وبين وجهه، نو لأن أنا بصلي وما فيش استجابات، نو ده هو طبيعته أنه بيسمع، هو دفع كل الثمن، هو قال قد أكمل it's finished. كل صلوة أنت صلتها هو استجابها في الصليب. طب لسه ما حصلتش، أوكي، لأن في حاجة لازم تحصل في الأرض، يجب تتجاب من السماء للأرض. عارف مين بيجيبها من السماء للأرض؟ مين بيجيبها من السماء للأرض؟ أنت، أنت اللي بتجيبها من السماء للأرض. هو قال قد أكمل، جيبها بقى، خلصت خلاص، اقطفها بقى، هي موجودة ليك في شجرة الحياة، مد ايدك واقطفها، هي موجودة ليك، كل حرية، كل انتصار، كل غلبة، كل فرح، كل سلام، كل قداسة، كل حاجة هي موجودة ليك في شجرة الحياة، اقطفها وجيبها أرضك، اقطفها من عالم الروح وجيبها للعالم الطبيعي لحياتك. ليستعلن مجد الله في أولاد الله، لو جاز التعبير، لو مجد الله ده موجود، هو لا مش هكمل الجمله لانها مش مظبوطه. مجد الله بيستعلن في حياتك، لانه لما بيخرج منك الخليقه بترى، هو ده اللي انا منتظراه، هو ده اللي انا منتظراه. الخليقه منتظره انها تشوف فيك حاجه تقول هو ده اللي انا منتظراه. عشان كده 10 رجال يمسكوا بديل واحد من ولاد الرب، خدنا معاك الى جبل الرب، عرفنا ان ربنا معاكم. ايه اللي يخليهم يعملوا كده؟ هو ده اللي احنا منتظرينه. الابتسامه دي، الرجاء ده، الايمان ده، السلام ده، الهدوء ده، النعمه دي، الغفران ده، هو ده الخليقه منتظراه. وده بيخرج من حياتك لانك مدرك انك بتتملي وبتخرج بكل ابتسامه، بكل محبه، بكل رحمه، بكل ايمان، بكل نعمه. فالخليقه منتظره ده عشان مجد اولاد الله يتملي حريه، يبقى في حريه لمجد اولاد الله. يبقى مجد الرب في ولاد الرب خارج منك بحرية، مليك بحرية، بيفيد منك بحرية، حرية مجد أولاد الله. كتير بنراها إنه يعني إن يبقى فيه مجد ربنا يحررنا، نو إن مجد الرب يبقى حر فيك وحر من خلالك، حر

هي لمجد أولاد الله، مش إن أولاد الله يبقوا أحرار. ما خدتوش بالكم حيث روح الرب هناك إيه؟ ده بيحررنا. لكن حرية مجد أولاد الله يعني مجد أولاد الله يبقى متحرك بحرية. إن المجد اللي بيملئها أنا داخل لحتة معاك. خلي بالك المجد مش حاجة بعيد هناك، المجد مش حاجة ما تستحقش إنها تحصل. كتير بيتعاملوا مع كلمة مجد إنها كلمة كده خزعبلية طايرة في الهواء من كلمات الفضائية في الحياة المسيحية. ده غلط. حد في مره قال لي انت بتتكلم عن المجد كتير وانا ما استحق، كانه في مؤتمر مش يعني بره مصر يعني، فحد مش متعود على اللغه بتاعتنا، انتوا تعودتوا ودي مشكله برضو. فهو لانه مش متعود عمل جواه تحدي، انتوا ما عملتش جواكم تحدي لانه تعودنا اهو الخدمه دي تعمل بتتكلم عن المجد. هو مش جواه تعود، فعمل جواه تحدي. فجالي قال لي بعد الاجتماع، قال لي بص انا كلمه مجد بالنسبه لي حاجه هناك ما استحقش اتعامل معاها، حاجه بعيده كده، مجده في السماء ان شاء الله. كان اجابتي البسيطه اللي كلكم عارفينها، المجد مش للي يستحق، المجد لا ينسكب للي يستحق، المجد بينسكب للذين زاغوا وفسدوا. المجد ما بينسكبش للي استحق. حد هنا زاغ وفسد قبل كده؟ اللي ما رفعوش ايديهم كلهم يتوبوا دلوقتي. المجد ما بينسكبش على اللي استحق، المجد بينسكب على اللي زاغ وفسدوا. كلكم عارفين آية فمش عايز افتحها. الذين الجميع الجميع، تعرفوا الجميع؟ الجميع زاغوا وفسدوا. ايه علاجهم؟ أنا عارف أنكم حافظين الآية، بس فكر شوية، إيه علاج الجميع اللي زاغوا وفسدوا؟ إيه علاج الفساد والزيغان ده؟ مجد الله. إذن الريميدي، الدواء اللي الدكتور بيوصفه لك، تخش له كده أنا زغت وفسدت، الدواء اللي يكتبه لك مجد الرب ثلاث مرات في اليوم. كويس ما طلبش منك حقن. الجميع زاغ وفسدوا. فاوعى تلغي كلمه مجد من حياتك. انا لان كلمه مجد هو تقل الحضور الالهي اللي الرب عايزه يبقى بحريه بيملاك وبحريه بيخرج منك. حريه هذا المجد المعطى لابناء الله اللي هم زاغوا وفسدوا، واللي علاجهم مجد الله، أعوزهم مجد الرب. الحاجة الوحيدة اللي بتغطينا من عرينا هو المجد الإلهي. ما فيش حاجة تانية بتغطيك من عريك غير المجد. تقولي دم يسوع، ولك دم يسوع بيفتح هذه الحالة، لأن المجد هو الغطاء الوحيد اللي بيغطيك بالكامل. على كل مجد غطاء، أشعياء 4. دم لما بيغطيك المجد بيغطيك. خروجا عن المجد انت عريان. ادم وحواء كانوا متغطين بالمجد، كانوا عريانين ولا خجلان، مش شايفين هم عريانين. ليه؟ مجد الرب مغطيهم. المجد مش حاجه، المجد مش غريب عنك، ده علاج اوكي. انا بقرا الايه او بقول لك الايه ومتوقع انك انت بتترجمها جواك. لو انت بتصارع مع ضعفات بتعمل ايه؟ بتصلي لايه؟ تيجي لو انت بتصارع مع ضعفات تصلي ان مجد الرب يملى مكان الضعف ده؟ تيجي لانك صليت الصلوات الثانيه ما جابتش نتيجه. انا وحش ومش عارف ايه، وتوبني يا رب فاتوب، وده شغال برضو، لازم تتوب. بس بعد ما تتوب ايه الاخبار؟ التوب بيعمل كفاره، لكن الانتصار له علاقه بحاجه بتغطيك وتحارب عنك وتنتصر ليك. لو علاج الزيغان والفساد، الجميع زاغ وفساد اعوزهم، هو ده العلاج. ايه رايك بقى انك تطلب مجد الرب، انك تدرك ان مجد الرب علاج لامور كثيره في حياتك؟ انا مش عارف اخر مره طلبت ان المجد يملاك في حته ضعف كان امتى، او هبص معاك النهارده على ماذا يصنع المجد. ممكن

ماذا أصنع المجد ليك؟ بس أنا لما هقولها ماذا أصنع المجد ليك، أنا عايزك تستخدمه عملي. دي طلبة، دي حاجة بتطلبها أنها تنفجر فيك، وأن المجد يبقى ليه حرية فيك أنه يشتغل، وحرية أنه يخرج منك، لأن حرية هذا المجد هو الخليقة منتظرة. Are you here؟ تقول أنا مش جاي أسمع عن حرية المجد، أنا جاي أسمع عن مشاكلي. أقولك عشان كده بتسمع عن حرية المجد، عشان علاج حاجات كتير في حياتك وفي مواجهاتك هي مربوطة بالمجد. فالمجد بالمناسبة، المجد برضو مش بينزل على الأرض، المجد بينزل عليك. كتاب مقدس يقول لك المجد جواك. ليه؟ لأن المسيح فيك. Good morning. المجد بيملاك أنت، المجد مش بتدور عليه بره هنا، المجد بيملاك أنت. فلو املاني بمجدك، يعني ايه مجدك؟ يعني تقل الحضور، لمعان حضورك. عشان كده ابناء الله بيلمعوا، ليه؟ لانه بيتملوا بلمعان تقل الحضور. هو تقل الحضور ولمعانه ده بينسكب حواليك ولا عليك؟ عشان كده كل حاجه في الكتاب المقدس بتاخدك قدامه عشان تتملي من هذه النعمه، لانك انت الوكيل الوحيد. الوكيل الوحيد يعني ككنيسه الرب، مش انت يعني ككنيسه الرب، وانت الوكيل الوحيد لحريه مجد الله في الارض، إن المجد يتحرك بحرية. عبادتك أساسية، إيديك المرفوعة أساسية، خضوعك، طاعتك، محبتك، تكريسك، كل حاجة خارجة منك أساسية، لأن منها بيستعلن حرية هذا المجد في الأرض. إخواتي لما راحوا عملوا أعمال رحمة، هو ده كان إعلان مجد الله بيتحرك بحرية في أعمال الرحمة. حد فاهم حاجة؟ انتوا جمال، كلكم عارفين خدمه العهد الجديد في مجد اعظم، مش كده؟ اوكي، هقول لكم نقط ورا بعض. حته اول حاجه المجد بيعملها، ماذا يصنع المجد ليك؟ المجد بيغطيك. اي حته مش متغطيه بالمجد عريانه، واي حته عريانه يبقى مكشوفه لابليس. ببساطه مجدك يغطيني، مجدك يغطي عيلتي، مجدك يغطي شغلي، خروجي ودخولي، مجدك يغطي الخدمة، مجدك يغطي الأزمنة. دي صلوات أنت بتصليها، مش بقولك أنا، مش دي مش وعظة، أنا بقولك أنا بصلي إيه ليا، بصلي إيه لمراتي ولعيالي، بنتي عيالي يعني. بصلي إيه للخدمة، بصلي إيه لأطراف الخدمة. هقول لكم كذا حاجة عن الخدمة والخدام، عشان لو أنت خادم تعرف تعمل إيه. أنا علاقتك مع المجد مش علاقة غريبة، أنت ابن مجد. علاقتك مع المجد مش حاجة بعيدة هناك وحاجة كده طايرة في الهواء بتلمع منورة كده زي سبوت نور وهناك إن شاء الله. أولاً المجد ساكن فيك، المجد هو علاج الفساد والزيغان، المجد هو الطبيعة الإلهية، هو خدمة العهد الجديد في مجد أعظم. فاكرين؟ فاكرين آت؟ أنا بحكي معاكم. موسى كان جلد وجهه بيلمع، كان بالحالة تكون خدمة الروح في مجد أعظم، لكن خدمة الدينونة في مجد. مرة تانية المجد هو تقل حضور لامع، بس المجد عملي جدا. النقطة الأولانية المجد بيعملها بيغطيك. أي حتة مش مغطية بالمجد، أي حتة إبليس عمال بينشن عليها في بيتك أو في حياتك أو في ولادك، تيجي تطلب أن مجد رب يغطيها. ذكر آدم وحواء عريانين، بس طول ما هم متغطين بالمجد إبليس ما بيقربش منهم. أول ما فتحوا الكذبة إبليس عرف يخش. على كل مجد غطاء أشعياء 4، أنا بجمع لك حبة آيات بلف معاك ببساطة. تاني حاجة، كلكم عارفين موسى لما قالوا أرني مجدك، فاكرين؟ فخباه الرب، الرب كان بيتكلم معاه وجها لوجه، لكن لما جاء عنده أرني مجدك أم خباه الرب، قال له بص المجد حاجة أتقل من الطبيعي، المجد حاجة بتطلب، المجد حاجة مش طبيعية، سكنة داخلية طبيعية، المجد حاجة بتطلب. يعني أنت بتطلب المجد، بتعطش للمجد. إيه؟ أنا عايز تقل حضورك يملاني، عايز تقل حضورك يملاني. ده مش الطبيعي، ده حاجة بتطلب. لما طلبها موسى قال له أرني مجدك، قال له بص أجيز كل جودي، فاكرين؟ ونادي بسلطان اسمي، أترأف وأرحم. إذن الجود، سوري، إذن المجد هو جود بيتحرك قدامك، سلطان بيتحرك قدامك، رحمة ورأفة. المجد

هو قوة الاختراقة اللي بتعدي قدامك في شغلك أو في ظروفك أو في نفسيتك. حد هنا يحب يخترق حاجات؟ إيه رأيك تطلب المجد؟ أجيز، لأن المجد بيتحرك. أجيز كل جهودي قدامك، أنادي بسلطان اسمي، أترأف وأرحم. أنتوا هنا؟ أنا عايز أتأكد بس. بصوا، أنا أرى لكم آية ربنا كان حزقيال. أنا همشي نقطة، هكمل بقية النقط معاكم، بس أنا حزقيال 3 حملاني روح. حزقيال 3:12 حملاني روح فسمعت خلفي صوت رعد عظيم. الصوت ده بيقول ايه؟ مبارك مجد الرب من مكانه. صوت أجنحة حيوانات متلاصقة الواحد بأخيه، صوت بكرات معها وصوت رعد عظيم. فحملاني الروح وأخذني فذهبت مرا في حرارة روحي ويد الرب كانت شديدة علي. بصوا، أنا تعبير ده كان ربنا بيكلمني فيه من يومين بس، لكن فتذكر دلوقتي. في مكان للمجد في حياتك، وفي مكان ليك قدام المجد. تقول لي أنت قولي لسه قايل المجد جوايا. بس المجد ده بيطلب، المجد ده بيتقعد قدامه، المجد ده بيتملي بيملاك، لأن في مكان. مبارك مجد رب من مكانه. خلينا في آية 12 على الشاشة. حزقيال بياخد خلوته الأولانية في بداية إرساليته، فسمع صوت رعد وحمله الروح لأن في إرسالية على حياته. بس الصوت اللي كان بيقول مبارك مجد الرب من إيه؟ من مكانه. الآية في العبري مركبة، عشان كده في العربي حتى مش باينة. كأن مجد الرب بيتقابل معاك في مكانه بطلقك، كأن مجد الرب بيتقابل معاك بتقله بصوت رعد وعجلات وبكرات ويقوم واخدك ويقوم نقلك في حرارة روحك. كأن روحك بتقابل مع مجد يملى روحك بنار ويقوم واخدك وعايز يتحرك بيك. بس في مكان للمجد فيك، في مكان للمجد ما بينك وبين الرب. مبارك مجد الرب ايه؟ من مكانه. في مكان للمجد ليك. سلام. في مكان شخصي للمجد ما بينك وما بين الرب. تعالي لي عشان انتوا هنا. انا قطعت النقط اللي كنت بقولها علشان اقول الايه دي، لان ايه كانت شخصيه ليا من 3 ايام، بس حبيت اشارككم بيها. الرب المجد له مكان فيك، ولو انت دخلت لهذا المكان وتعاملت مع الرب وطلبت المجد انه يزداد، والمجد يغطي كذا والمجد يغطي كذا، لان كل حته مش متغطيه بالمجد عريانه، وكل حاجه انت محتاجها تخترق قدامك جود وسلطان ورحمه ورأفة تحرك قدامك، لأنك تطلب هذا المجد. ومبارك مجد الرب من مكانه. قلت لكم انكم جمال. خروج 13 مجد الرب يعمل ايه كمان؟ خروج 13 مجد الرب قيادة يومية. لو طلبت مجد الرب هتلاقي الرب يحرك كل أحداث حواليك عشان يقودك صح. خروج 13 كان الرب يسير أمامهم، آية 21 نهارا في عمود سحاب. كلكم عارفين السحاب في العهد القديم صورة لإيه؟ للمجد الإلهي. لما السحاب ملى البيت مجد الرب. انتوا موجودين؟ بتكلم بسرعه عليكم. اوكي، مجد الرب عايز يقودك كل يوم. تصور لو مجد الرب اللي بيقودك. ابناء الله ينقضون بايه؟ حلو قوي. تصور بقى ان سلاسه هذه الايه اللي احنا حافظينها، ابناء الله ينقضون بروح الله. الرب يقول لك انا بقودك بروحي، بس روحي ده كثافه حضور الهي مليانه مجد هي اللي تقودك. فسحابة في النهار وعمود نار بالليل، وعمود النار برضو رمز للمجد الإلهي ليقودك كل يوم. اطلب مجد الرب هتلاقي قيادة، اطلب مجد الرب هتلاقي اختراقة، اطلب مجد الرب هيغطي كل حاجة في حياتك.
اطلب المجد. اخر مره طلبت ان مجد رب يملاك ويفيد منك ويبقى

حر ليك، مجد الله يبقى حرية فيك وحرية خارج منك، حرية هذا المجد. احنا كتمنا على دماغ المجد. بمعنى ايه؟ بمعنى ولا بنطلبه ولا بنصدق، ولا بنصدق اللي هو ساكن فينا ولا انه لينا، والكلمه تبقى بعيده هناك. زي ما اخويا ده قال لي، انا حاسس ان ما استحقش الكلمه دي وانها كلمه هناك. قلت له تستحقها، لان ده علاج الذين زاغوا فسدوا، وهي مش هناك، هي فيك لان المسيح فيك. وهنا الايمان، وهنا العطش، وهنا الطلب، عشان كده اطلبوا ده. كنت هنزل بس مش هنزل. هقول حاجه للخدام، بس هي مش للخدام، هو لكل حد مسؤول، لو اب او ام. سفر العدد، احد اسرار الخدمه، سفر العدد صحة 14. كم حد فيكم كأب أو أم في يوم كان نفسه حاجة تحصل في ولاده، ولما يقول لهم يعملوا عكسها بالظبط؟ أشكر الإيدين المرفوعة، اللي ما رفعوش إيديهم يتوبوا برضه. السؤال الجاي مش لازم ترفع إيدك فيه، يعني كم خادم أو خادمة كان مسؤول عن خدمة وكان عايز الخدمة يحصل فيها حاجة ورد الفعل من الناس؟ حد في يوم من الأيام قال الجملة دي، قال الناس مش زي البيانو. البيانو تدوس دو طلع دو، مي طلع مي. قال الناس مش كده، تدوس دو يطلع لا، تقول له دو يقولك لا، يا عم بقول دو لا. عايز بقى تدوس دو يطلع دو. فلو انت من الناس اللي بتدوس دو يطلع لا، الجزء ده ليك. موسى كان بيتعامل مع كل مشاكل الخدمة من خلال المجد. كل صراعات الخدمة، لأن موسى كان قائد خدمة، كان بيتعامل مع كل صراعات الخدمة والمناوشات في الخدمة والخناقات اللي في الخدمة والمخناقات معاه أو خناقات مع بعض أو أيا كان اللي بيحصل. كل ما كان يحدث في الخدمة كان موسى بيتعامل مع كل هذه الأمور مش بالفقاقة لكن من خلال المجد. مريم قالت اشمعنا موسى، فنزل مجد الرب. مريم مجد الرب خلى مريم برصاء، ولك فلما ارتفعت السحابة مريم صارت برصاء. موسى اللي هي كانت تتخانق معاه وقف قدام الرب من أجل إبراءها، وما تحركوش لغايه لما أبرأت. هتفهم حاجه؟ بس كيف تم التعامل مع قصه مريم؟ مجد الرب. موسى حل المشكله، قعد طب يا بنت الحلال تعالي نتفاهم، مراتي بنت ناس برضو الكوشيه، المشكله نتجوز كوشيه واحنا بنسمع صوت ربنا، يقعد يتناقش معاها، ولا مجد الرب؟ سفر العدد صح 14 آية 10، قال كل الجماعة أن يرجم بالحجارة. كل الناس قالوا موسى وهارون يرجموا بالحجارة. كيف يتعامل موسى مع القصة دي؟ ظهر مجد الرب في خيمة الاجتماع لكل بني إسرائيل. قال الرب لموسى، إزاي بيحصل هيمنة على الصراعات، على المواجهات، على الخناقات اللي في البيت، على اللي بيحصل في أولادك، على اللي بيحصل في الخدمة؟ إنك أول حاجة مش بقى الفقاقة بتاعتك والخبرات والدراسات أو الذكاء أو الغضب أو الصمت أو كل المانيبوليشن التلاعب. أطلب مجد الرب وشوف مجد الرب هيعمل إيه. ظهر مجد الرب بيخنقوا يترجموا بالحجارة. حلو قوي، اتفرج على القصة فيديو، يعني واقفين الشعب هنرجمهم بالحجارة. فموسى وهارون كل الموقف ده متكرر 3 مرات، قاموا وقفوا عند باب الخيمة فظهر مجد الرب.
فموسى هارون ما اتكلمش مع الناس،

استخبى في باب الخيمة ظهر مجد الرب. كمل معي. والرب يكلم موسى، بصوا آية 20، قال الرب، لأن موسى وقف قدام الرب من أجل الشعب. هنا القائد، القائد بيقف مش علشان يتم القضاء، القائد بيقف عشان تتم الرحمة. ناس كثيرة تطلب حقي. القصة مجد الرب لو غط، لو جه بيعمل الشغل، والقائد أو المسؤول أو الأب أو الأم بيطلبوا الرحمة. فالقصة تنطبق على أب، على أم، على قائد خدمة، على أي حد مسؤول. فقال الرب قد صفحت حسب قولك، آية 20، ولكن حي أنا فتملأ كل الأرض من مجد الرب. غريبة الآية دي ليه؟ لأن هو في مواجهة، الرب عايز يقضي على النفوس، فوقف قدام، وقف موسى قدام الرب، قال له اصفح عن الشعب. قال له أوكي حسب قولك، أنا مش حافني الشعب كله، لكن حي أنا فتملأ كل الأرض من مجد الرب. جميع الرجال الذين رأوا مجدي وآياتي التي عملتها في مصر وفي البرية وجربوني الآن 10 مرات ولم يسمعوا لقولي لن يروا الأرض. طب موسى اللي اختار مين يقضى عليه؟ نو، المجد اللي اختار. حي أنا فتملأ الأرض من مجد الرب. حد فهم حاجة؟ ما خدتوش بالكم، بس هقولها مرة تاني. مجد الرب هو اللي بيعمل الشغل، هو اللي بيعمل الترتيب، هو اللي بيغطي الأحداث. دورك تعمل حرية لهذا المجد أن يخرج منك، ومجد الرب بيرتب كل حاجة في العمل. مجد الرب بيرتب كل حاجة في كنيستك، أنا بكلم البعض اللي بيشاهد. مجد الرب هو اللي بيعمل كل حاجة في بيتك. مجد الرب هو اللي بيرتب مين ومين ومش مين ومش مين، مين يكمل ومين مش يكمل، مين بياخد جنب لأن في برص ونستناه لغاية لما يرجع. لأن مجد الرب لما بينسكب هو اللي بيوضب، هو اللي بيحط كل حد في مكانه. مجد الرب اللي بيرتب. بس دور الأب أو الأم أو القائد أو الخادم اللي بيقود حاجة أن يستقبل هذا المجد ويطلقه بحرية في العمل. كل بالمناسبة دي آية 14، آية 16 نفس القصة. حصلت مواجهة، فاكرين بني قرح؟ دول جم، مش بني قرح، بني قرح جم يهاجموا موسى ويهاجموا قيادة موسى، ولا حاجة. موسى دخل الخيمة وطلب مجد الرب، فتراءى مجد الرب. كل مرة كانت بتحصل مواجهة كان يستخبى موسى في المجد، ما بيستخباش موسى في مناقشات، بيستخبى موسى في المجد. المجد قيادة لحياتك، مش بس قيادة في الحياة اليومية، مجد قيادة في القائد اللي جواك وجواك. انتوا كويسين؟ دي نقطة كويسة بالمناسبة، دي نقطة كويسة قوي. عايز تدوس على دو في ولادك يطلعوا دو، مش بالكلام، بيعدوا على أزمنة، اللي انت هتقوله هو مضمون عكسه بالضبط اللي هيحصل، مضمون جارانتي. اطلب مجد رب يغطي، اطلب مجد رب يغطي وشوف ربنا هيعمل ايه. زكريا 2، انتوا هنا؟ زكريا 2 قربت اخلص، حاضر. مجد الرب يحارب عنك، مجد الرب سلاح. آية 8، زكريا 2:8، هكذا قال رب جنود، بعد المجد، بعد المجد أرسلني إلى الأمم الذين سلبوكم، لأنه من يمسكم يمس حدقة عينه، أنا أحرك يدي عليه فيكونون سلبا لعبيدهم، فتعلمون أن رب الجنود قد أرسلني. هقراها مرة تاني، آية 8، أنتوا هنا؟ أوكي. قال هكذا قال رب الجنود بعد المجد. الآية مش واضحة في العربي لأن العبري برضو مجعلص فيها شوية. بعد المجد أرسلني إلى الأمم. آية عجيبة جدا. زكريا بيقول بعد ما ملاني بالمجد أم مرسلني إلى الأمم برسالة، إن هذا المجد بيحكم على الذين سلبوكم، من يمسكم يمس حدقة عينه، أحرك يدي عليهم فيكونون سلبا لعبيدهم، فتعلمون أن رب الجنود أرسل. المجد بيتحرك، بيملاك ويتحرك.

قدامك بعد ما تمليت بالمجد أرسلني رب الجنود. خلينا في الآية اللي قبلها، بعد ما تمليت بالمجد هكذا قال رب الجنود، بعد المجد أرسلني إلى الأمم. وشكم مش مصدقني دي آية، بعد ما تمليت بالمجد رب أرسلني. عايز تتحرك بانتصار ويحارب عنك المجد في إرساليتك، تملي بالمجد. جاء الوقت ان كنيسة الرب تطلق المجد قدامها بحرية، جاء الوقت ان كنيسة الرب تتملي بالمجد ويبقى في حرية لهذا المجد، لان حرية مجد أولاد الله هي اللي بتفتح الطريق قدامها. جاء الوقت ان مجد الله يبقى حر فيكي وحر من خلالك خارج، وعلاقتك مع المجد تبقى حرة. طبيعي انك طبيعي جدا انك تصحى الصبحية مجدك يا رب يملاني، مجدك يملى النهاردة، مجدك يغطي كل حتة، ما تبقاش حتة عريانة، مجدك يتحرك قدامي. عمال بقولك نقط للمجد، مجد الرب مستعد يرتب كل حاجة في حياتك، تحب كل حاجة تبقى مترتبة في حياتك كما في السماء كذلك على الأرض. مجد الرب هو لأن مجد الرب هو لغة السماء، مجد الرب هو المال السماء. أول ما بتطلب أن المجد يملاك كما في السماء بيحصل في أرضك، فكل حاجة تتحط في مكانها. مش لازم آيات، كلوسي كلها الإعلان ده، كلوسي واحد أراها كلها، كلوسي واحد كلها عمالة بتقول لك إن هو اللي بيحط كل حاجة في كل حتة وبيملى كل حاجة في كل حتة، فكل حتة بتترتب في حياتك بالمجد، فبيرتب حياتك زي السماء. ما أعرفش عنكم، أنا بالنسبة لي ده يعني إن كل حاجة في حياتي تبقى زي السماء، شوق القلب يعني. ده اللي كنت بقوله بس مكنتش لاقي كلام لغاية لما ده شوق القلب، إن كل حاجة في حياتي تبقى زي السماء. كل منطقة، كل منطقة في بيتك، كل منطقة في نفسيتك، كل منطقة في صحتك، كل منطقة في مستقبلك، كل منطقة في الخدمة. تصوروا إن رب يرتب خدمتك كما في السماء، تخيلوا ده أوبشن. كلوسي بيقول لك كده، بس ايه الماتيريال اللي بتخلي، ايه الماتيريال اللي بتعمل ده في الارض؟ هو ماتيريال سماويه اسمها مجد الرب، والمجد ده بينزل على حياتك، مش بينزل حواليك، بينزل على حياتك لانك بتعطش وبتطلب هذا المجد. لازم اختم مزمور 96، والشكو بيقول لي لازم اختم مزمور 96. انا عارف اني قلبت ايات كتير، بس جزء من مش دايما الاجتماع يبقى نبوي فقط. مزمور 96، رنموا للرب ترنيمة جديدة، رنموا للرب يا كل الأرض، رنموا للرب باركوا اسمه، بشروا من يوم إلى يوم بخلاصه، حدثوا بين الأمم بمجده، بين جميع الشعوب بعجائبه. مفيش مجد بدون عجائب، مفيش مجد بدون عجائب، لأن مفيش مجد بدون نتيجة. تطلب مجد الرب في نتيجة للمجد ده، المجد ده مش حاجة مشاعر طائرة في الهواء، المجد له نتيجة، فالمجد له عجائب. مجد الرب يملى الجسد بتاعك، توقع شفاء. مجد الرب يملى الجسد بتاعك، توقع قداسة. مجد الرب يملى الأوضة بتاعتك، توقع قداسة، توقع نور، توقع حرية، لأن مجد الرب بيحمل حرية وعايز يجد حرية فيك عشان يتحرك بحرية. وكل مرة بتسجد في أوضتك، كل مرة بترفع إيمانك، مجد الرب لما بيملى في نتيجة. مفيش مجد بدون نتيجة. لو في حدثوا بين الأمم بمجده، بين جميع الشعوب بعجائبه، لأن المجد له عجائب. مجد الرب كان مالك الكنيسة الأولى، فكانوا آيات وعجائب غير المعتادة بتحصل بسبب مجد الرب. بولس إعلان مجد الرب إن فينا مجد الرب، يبقى ملانا ناظرين مجده بوجه مكشوف، نتغير تلك الصورة عينها. هذا الإعلان جوه بولس خلى العصائب تشفي المرضى. ليه؟ لأن المجد الرب له نتيجة، لأنه مدرك أنه هو هيكل الله، مجد الرب فيه، فحتى العصائب تشفي وتخرج شياطين بسبب مجد الرب، لأن مجد الرب له نتيجة. عشان كده علاج الخليقة إيه؟ استعلنا أولاد الرب اللي احنا ربطناها بأولاد الرب المليين من مجد الرب اللي بتحرك فيهم بحرية. عشان كده قال في الأزمنة الأخيرة أسكب روحي على كل بني البشر،

لأن العلاج بتاع الخليقة أن الخليقة ترى مجد الرب يغطي وجه الأرض كما تغطي المياه البحر. أنا عارف الآيات دي بقولها كتير في هذا الزمن، أوعى تتعود عليها، دي الآيات اللي احنا بننشن عليها، أن مجد الرب يغطي وجه الأرض، كل ذي جسد يتغطى بمجد الرب. قبل الطوفان بتاع الأزمنة الأخيرة في طوفان من الروح القدس. طوفان الأزمنة الأخيرة اللي هو مربوط بطوفان نوح يقول لك فمات كل ذي جسد. طوفان الروح القدس بيموت كل ذي جسد عشان يحيي أبناء الله. بيموت كل ذي جسد فينا، بيموت أعمال الجسد فيحيي فينا حرية المجد. ففي طوفان فعلا، قبل الطوفان القضائي في طوفان خلاصي. احنا بنخش على طوفان الخلاصي ده، في نافذه مفتوحه لهذا الطوفان الخلاصي، عشان كده هنوقف من اجل بلادنا. بس هذا الطوفان بيغطي على اعمال الجسد وبيطلع حريه مجد اولاد الله. فيرى شبابكم رؤى وشيوخكم احلاما، عبيده ايضا وعلى الإماء اسكب روح على كل بني البشر. فده مش زمن، ده زمن ربي لطفك من اجل الدعوه، تعالى تعالى تعالى اخرج لي، ليه؟ انا عايز اكون حر فيك وحر خارج منك، حريه مجد اولاد الله، وما تسمحش لابليس الكذاب انه يفضل جواك.

ربي كلمتك عجيبة ستة لو تفنى الجبال والحرف منها يسقط صدقة قدام المحال حي زيك يا إلهي أغلى عني

0: أهلا وسهلا بك عزيز المشاهد، برحب بك وبكل المشاهدين في كل مكان في حلقة جديدة من حلقات البرنامج الدراسي اليومي كل كتاب، الذي من خلاله نقدم دراسة كاملة لكل أسفار الكتاب المقدس من التكوين إلى الرؤية. كنا بدأنا الحلقة الماضية للتقديم للعهد الجديد، وأفردنا مساحة واسعة للكلام عن مرحلة ما بين العهدين. تكلمنا في الحلقة الماضية عن الوضع السياسي والعسكري في مرحلة ما بين العهدين، ماذا حدث بعد انتهاء العهد القديم بمملكة فارس وبداية العهد الجديد بمملكة الرومان أو إمبراطورية الرومان، ماذا حدث عسكريا وسياسيا، وتكلمنا أيضا عن ماذا حدث روحيا وعندما صمت الوحي، ماذا عن الكتب التي كانت منتشرة في هذا الوقت التي تدعى الأبوكريفة، ودللنا بالدليل والبرهان من داخل النصوص أنها لم تكن قط موحى بها من الله، ففيها أخطاء لاهوتية وأخطاء تاريخية وأخطاء تعليمية لا تتوافق مع نصوص الكتاب المقدس. واليوم سوف نتكلم عن مقدمة للعهد الجديد ومقدمة لإنجيل متى أول أسفار العهد الجديد. أشجعك تجهز كتابك المقدس واتبعنا أثناء الدراسة. خلوني في بداية الحلقة رحب بضيف خادم الرب الأخ يوسف رياض. أهلا بك أخ يوسف.
1: أهلا بك أخ حياد.
0: كمان بنرحب بالضيوف اللي معانا، أهلا وسهلا بك أخ يوسف. تكلمنا في الحلقة الماضية عن الوضع بين العهدين سياسيا، وتكلمنا عن الكتب التي تسمى الأبوكريفة، لكن محتاج كمان أخذ فكرة عن المجموعات الدينية التي نشأت في مرحلة ما بين العهدين ونتقابل معها في بداية الأناجيل، زي الفريسيين زي الصدقيين، واديني فكرة عن هذه المجموعات.
1: أشهر هذه المجموعات هي الفريسيين، نلتقي بها كثيرا في الأناجيل الأربعة، والناس دول كانوا يميزون

ميزهم أمرين، هم مش ميزة ولا حاجة، لكن كانوا يتميزوا بها، إنهم متمسكين بحرفية الناموس، لكن كان فيهم كثير من الرياء، وكانوا متعالين على مجموع الشعب على اعتبار أنهم أفضل. يعني بلغة نبوة إشعياء أصحاح 65: لا تدنو مني لأني أقدس منك، قف عندك. هم كانوا كده.

0: آخرين هذا المثل، إنسانان صعد إلى الهيكل ليصلي، واحد في الريس والآخر عشر. كمان حاجة تانية كانت تميزهم، وهي ليست ميزة طبعا، أنهم متمسكون بالتقليد إلى الدرجة اللي فيها قد يبطلوا وصية الله بتقليدهم، زي ما المسيح قال لهم في مرقس 7 ومتى 15، يعني مستعدين بسبب كلام قالوه الآباء أنهم يوقفوا كلام الله. هذا أمر جد خطير، إن وقف كلام الله عشان واحد من الآباء القدامى قال كلام عكسه، لا ليكن الله صادق وكل إنسان كاذب. ده الجماعة الفريسيين امتى ظهروا مش معروف بالضبط، لعله في القرن الثاني قبل الميلاد. الصدوقيين نسبة إلى صادوق، وكانوا الليبراليين بتوع زمانهم، العقلانيين الذين يرفضون أي شيء تأباه عقولهم، فهم ما كانوا يؤمنون لا بالملائكة ولا بالشياطين ولا بالقيامة، أي حاجة خارج دائرة المحسوسات يرفضها، وما كانوا يؤمنوا إلا بأسفار موسى الخمسة فحسب. هذه الطبقة كانت من الطبقة الأرستقراطية، وكانت مسيطرة على مجمع السنهدريم وعلى الهيكل في أورشليم. وفي الحقيقة هم ما يبانوش قوي في الأناجيل الأربعة، لكن لما روح سفر الأعمال عندما بدأت شهادة بقيامة يسوع وهم لا يؤمنون بالقيامة أصلا، ظهرت هذه الجماعة بصورة أوضح في سفر أعمال الرسل. بالإضافة للفريسيين والصدوقين، في جماعة الهيرودسيين نسبة للملك هيرودس، واضح أن توجههم سياسي ممالأة الملك، يعني الملك عاش الملك ويحيى الملك وإحنا بتوع الملك، فكانوا طبقة يعني موالية لهيرودس الملك الشرير الأدومي اللي مش من حقه أنه يملك على شعب الله، لأنه مفروض أن الكبير يستعبد للصغير، لكن بكل أسف هم كانوا ماشيين مع هيرودس. إذا أضفنا ليهم كمان جماعة الكتبة، ودول كانوا ناس بتكتب التوراة تنسخها. أيوة، وكانوا يعني متمسكين بحرفية التوراة، بحيث أنهم كانوا لما يكتبوا مثلا سفر من الأسفار يعدوا حروف ويعدوا كلماته، فكان يهمهم قوي كل ما يتعلق بالتوراة، ودول نقرأ عنهم في الأناجيل كثيرا.
1: دي المجموعات الدينية التي ظهرت في مرحلة ما بين العهدين.
0: نعم.
1: كمان في مجامع ظهرت في مرحلة ما بين العهدين.
0: أيوه.
1: لما نروح للعهد الجديد نكتشف أن في مجمع النصيرة، في مجمع أيوه. كفر نحوم، في مجمع السنهدريم.
0: أيوه.
1: فديني فكرة نشأت إزاي وليه؟
0: في كل البلدان كان في مجامع لقراءة التوراة. في كل سبت كانوا يقروا التوراة، يجتمعوا في المجمع ويقروا التوراة. أما مجمع السنهدريم فلعله نسبة إلى 70 شيخ اللي كانوا بيساعدوا موسى، اللي بنقرأ عنهم في سفر الخروج 18 وسفر العدد أصح 10 و11. فدول كانوا يتخذوا القرارات المصيرية في الأمة، لكن نحن نذكر لهم يعني أمرين في منتهى السوء والشر، أنهم حكموا على المسيح بأنه مستوجب الموت، هذا هو مجمع السنهدريم، وأيضا حكموا على استفانوس أول شهيد في المسيحية بأنه يستوجب الموت. بكل أسف كانوا حالتهم الروحية في الضياع، في منتهى الانحطاط.
1: تمام، أشكرك. محتاج تديني حضرتك يعني مقارنة ما بين أسفار العهد القديم وأسفار العهد الجديد، يعني في الطابع، في العدد، في المضمون. أسفار العهد القديم بتلخص في إيه، والعهد الجديد تلخص في إيه ككلمات مفتاحية نفهم بيها طابعي العهد القديم والعهد الجديد؟ هنبص على الشاشة دلوقتي ورتب لنا الأفكار يا أخ يوسف عن أسفار العهد القديم والجديد.
0: يعني كمبدأ هو بيقول لنا أن عدد أسفار العهد القديم 39 بينما الجديد 27. اللغة اللي اتكتب بها العهد القديم عبري، العهد الجديد كتب باليوناني. الطابع الذي يميز العهد القديم الناموس، الطابع الذي يميز العهد الجديد النعمة. العهد القديم نقرأ فيه عن أقوال موسى والأنبياء، بينما العهد الجديد أقوال المسيح ورسله. العهد القديم مجاله الأرض، العهد الجديد مجاله السماء. إذا أردت أن أتخذ آية تعبر

0: تعبر عن كل مضمون العهد القديم. فالآية وردت في سفر أيوب أصحاح 23، كلام أيوب: من يعطيني أن أجده؟ الإنسان التقي المؤمن زي أيوب بيدور على الله، مين يديني ألاقيه؟ بينما في العهد الجديد مش أنا اللي بدور على الله، الحقيقة إن هو اللي دور علي ولقاني. فخلاصة العهد الجديد: وجدت خروفي الضال.
1: ثم دي صورة لأصفار العهد الجديد، يا ريت حضرتك تقسمها لنا، سواء كان التقسيم اللي ظاهر قدامنا أو تقسيم ثلاثي حضرتك شاركت بيه قبل كده في تجهيز أو تقديم لكل الكتاب، ففكرنا بهذه الأقسام.
0: يعني أقدر أقسم العهد الجديد إلى تقسيم ثلاثي رباعي خماسي. الثلاثي سهل قوي وتشابه مع العهد القديم: ماضي حاضر مستقبل. الماضي الأناجيل وسفر الأعمال، أسفار تاريخية حدث. الحاضر 21 رسالة اللي هي رسائل بولس الـ14 والرسائل الجامعة الـ7. المستقبل سفر الرؤية، ده تقسيم سهل وبسيط: ماضي حاضر مستقبل. إذا أردت أن أقسمه إلى 4 أقسام، هقول أن في فرق ما بين الأناجيل وسفر الأعمال، مع أن الاثنين تاريخ، لكن واحد بيكلمنا من مولد المسيح إلى قيامة المسيح، بينما الثاني يكلمنا من صعود المسيح لغاية ختام، يعني فترة تكوين الكنيسة. عشان كده في فرق ما بين الأناجيل الأربعة وسفر الأعمال. يبقى نسمي الأناجيل الأربعة صنع الخلاص، سفر الأعمال نشر الخلاص، الحق الخاص بالخلاص في الرسائل 21، ونتيجة الخلاص في سفر الرؤية. ده التقسيم الرباعي، سهل برضه وبسيط. إذا أردت أن أقسمه خماسي بالإضافة إلى ما قلت، أقسم 21 رسالة إلى رسائل بولس 14، ورسائل الجامعة اللي كتبوها 4 أشخاص 7. يبقى عندي أناجيل، سفر أعمال الرسل، رسائل بولس، الرسائل الجامعة، سفر الرؤية. وهذا التقسيم يتماشى مع أسفار موسى الـ5.
1: تمام.
0: فالأناجيل الأربعة زي سفر التكوين، سفر أعمال الرسل زي سفر الخروج، رسائل بولس زي سفر اللاويين، الرسائل الجامعة زي سفر العدد، ثم سفر الرؤية زي سفر التثنية.
1: ودي الأقسام اللي احنا شايفينها دلوقتي للعهد الجديد.
0: تمام.
1: 4 أناجيل: متى، مرقس، لوقا، يوحنا، سفر أيوة. الأعمال.
0: تمام.
1: رسائل بولس الـ14 بينقسموا الـ4 أقسام.
0: أيوة.
1: 6 رسائل الإرسالية: تسالونيك أيوة. الأولى والثانية وغلاطيا، كورنثوس الأولى والثانية، وروميا.
0: أيوة.
1: 4 اسمهم رسائل السجن: أفسس، وكولوسي، فيليب، فيليمون.
0: أيوة.
1: 3 رعوية: تيموثاوس الأولى والثانية، وتيتوس، ورسالة صحيح. العبرانيين.
0: تمام.
1: رسائل الجامعة حضرتك أيوة. يعني أشرت إليها.
0: أيوة.
1: بطرس، يعقوب، وبطرس الأولى والثانية، ويوحنا الأولى والثانية والثالثة، ويهوذا، ثم سفر الرؤية.
0: بالظبط.
1: الحقيقة يعني كويس إن تتحط كده قدام أيوة. المشاهدين، نعرف إيه هو الهيكل التنظيمي بالزبط. والبنائي لأسفار العهد الجديد.
0: وتحس حضرتك بالفكر.
1: هندسة.
0: هندسة. مش كده؟ مهندس الكون الأعظم اللي لما تبص على خليقته تحس إنه مش بيعمل أي كلام. هنا برضو هذا الكتاب هو من نفس
1: صنف الله.
0: بالظبط.
1: تمام.
0: يعني
1: تمام.
0: زي ما في كتاب منظور في كتاب مسطور.
1: اشكرك، هنطلع فاصل ونرجع ناخد سؤال من الضيوف.

0: الناس دايما بتتسائل، هو احنا عندنا انجيل واحد ولا اربعة اناجيل؟
1: اخ يوسف، عندنا انجيل واحد ام اربعة اناجيل؟ متى، مرقس، لوقا، يوحنا؟
2: عندنا انجيل واحد وعندنا اربع اناجيل. المشكلة
1: زي ايه؟
2: كلمة انجيل معناها ايه؟ اولا هي ليست كلمة عربية الاصل، انها كلمة يونانية ايفانجيليون، ومعناها خبر صار. احنا عندنا اربع اخبار صار ولا خبر واحد؟
1: خبر واحد.
2: خبر واحد. فالانجيل واحد اللي هو خبر الصار. كتبوا كم واحد؟ كتبوا اربعة، متى، مرقس، لوقا، يوحنا، كتبوا الخبر ذاته. لكن ما عندناش اربع اخبار صار، يبقى احنا ما عندناش اربع اناجيل، عندنا انجيل واحد. واسال سؤال اخر ما قالتوش الاخت ناردين، لكن اقوله انا، واين انجيل المسيح؟ عندنا انجيل المسيح، نقرا عنه في رؤيا في روميا اصح واحد، لاني لست استحي بانجيل المسيح. ايه معنى انجيل المسيح؟

0: الإنجيل اللي كتبه المسيح؟ لا يا فندم،
1: الإنجيل الذي موضوعه المسيح.
0: بالضبط، المسيح لم يأتي من السماء إلى الأرض ليكتب إنجيل. أي نبي أو رسول ينفع يكتب، لكن جاء المسيح من السماء ليكون هناك إنجيل يكتب. فالإنجيل بتاع يسوع المسيح موجود، اللي هو الخبر العظيم إن المسيح اتولد عشان يفتقد الناس، ومات على الصليب لكي يفدي الناس، وأمن من القبر وصعد إلى السماء وسيأتي ثانية. هو ده الإنجيل، الخبر السار، لكن كتبوه متى، مرقس، لوقا، يوحنا.
1: ليه أربعة؟ يعني ليه احنا عارفين إنجيل واحد لكن كتبه أربع بشرين، ليه أربعة؟ يعني هنشوف دلوقتي حاجة على الشاشة وحاجة تقول لنا بقى كل إنجيل بيتكلم عن المسيح من أنهي زاوية ويتميز عن الآخر بإيه، وإلا الناس بتقول أنت عندكم أربع أناجيل. هو إنجيل واحد،
0: إنجيل واحد،
1: لكن ليه أربعة؟ لأن في زوايا الأربع أناجيل بتكملها.
0: بتفضل
1: يا أخي يوسف.
0: يعني تقوم كل كلمة على شاهدين أو ثلاثة، لما تيجي أربع شهادات دي في منتهى القوة،
1: شهادات مضاعفة
0: مضاعفة. وبعدين هنا العمومية، لأن رقم أربعة رقم العمومية. فمثلا لو أخذنا الأربع أناجيل هنا، وظائف المسيح في إنجيل متى هو الملك، في إنجيل مرقس هو النبي، في إنجيل لوقا هو الكاهن، في إنجيل يوحنا هو ابن الله، ابن داود في إنجيل متى، ابن إبراهيم في إنجيل مرقس، ابن الإنسان في إنجيل لوقا، ابن الله في إنجيل يوحنا. تلاحظ إن في تكامل الخبر، من كتر ما هو مهم وعظيم جدا بيسلط لينا الضوء من أربع زوايا. لما نمشي شوية، هو ذا تتكرر في العهد القديم أربع إشارات للمسيح. إشارة هو ذا، هو ذا ملكك، زكريا 9، هو ذا عبدي، إشاعة 42، هو ذا الرجل الغصن، زكريا 6، هو ذا إلهك، إشاعية 40. لما يتكلم عن الغصن زي ما هنشوف في الأعداد الجاية بعد كده. بعدين المسيح لماذا جاء؟ أربع آيات في كل إنجيل تعطينا مفتاحا للإنجيل. ابن المسيح لم آتي لأنقض الناموس والأنبياء بل لأكمل، ده إنجيل متى. ابن الإنسان جاء لا ليخدم بل ليخدم، ده إنجيل مرقس. ابن الإنسان جاء لكي يطلب ويخلص ما قد هلك، ده إنجيل لوقا. أما أنا فقد أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل، ده إنجيل يوحنا. بالنسبة للذبائح، عندنا أربع ذبائح في العهد القديم. طب ليه أربع ذبائح؟ لأن موت المسيح يشتمل على هذه الأربع زوايا. في إنجيل متى بنشوف المسيح كذبيحة الإثم، إنجيل مرقس المسيح كذبيحة خطية، إنجيل لوقا المسيح كذبيحة سلامة، إنجيل يوحنا المحرقة. طبعا دي عناوين، كل عنوان من دول عايز وقفة ونتكلم باستفاضة. مثلا عندنا أربع كائنات حية في حزقيال واحد وفي رؤيا أربعة. الأربع كائنات الحية، الأسد، ده إنجيل متى، لأن الأسد ملك الوحوش، الأسد الخارج من سبط يهوذا. الثور الذي يخدم وفي النهاية يكون لشبع الناس، ده إنجيل مرقس. الإنسان، ده إنجيل لوقا لأنه بيكلمنا عن المسيح ابن الإنسان. النسر الطائر السماوي، ده إنجيل يوحنا. بعدين مقدم إلى اليهود، إنجيل متى. إلى الرومان، إنجيل مرقس. إلى اليونان، إنجيل لوقا. إلى كل العالم، إنجيل يوحنا. يبقى إذن في تنوع جميل رائع، إني أهيب بالمشاهد إنه يقرأ الأناجيل. وأنا أعتقد إنه لو أمسك بالأناجيل الأربعة ستمسك به الأناجيل الأربعة ولن تدعه يفلت.
1: هنستكمل الكلام عن الأربع أناجيل وتميز كل إنجيل عن الآخر بإيه، لكن كمان عايزين نقول إنه في جذور للتقسيم الرباعي ده والأربع أناجيل في العهد القديم. فأنا صحيح. كان عندي في الجنة في نهر لكن ينقسم إلى أربع رؤوس، وعارفين إن نهر واحد بينقسم إلى أربع رؤوس، المسيح شخص واحد، أربع أناجيل اتكلمت عنه. صحيح. كل نهر من الأربعة يتكلم عن إنجيل من الأربعة.
0: مزبوط.
1: درسنا في سفر الخروج عن البخور العطر المكون من أربع مواد تمزج معا. صحيح. عشان تعمل البخور، وعرفنا البخور هو شخص المسيح، وهنلاقي كتير
0: حضرتك اشرت الالوان الاربعه،
1: والالوان الاربعه. صحيح. اللي في الخيمه، والحيوانات الاربعه اللي في حزقيال واحد،
0: الاغطيه الاربعه.
1: تمام. فجذور الاربع اناجيل موجوده ايضا. صحيح. في العهد القديم. صحيح. وتميز كل انجيل عن الاخر.
0: مظبوط.
1: استكمالا لتميز كل انجيل عن الاخر يا اخي يوسف، كلمنا برضو عن كل انجيل يقدم ايه عن المسيح ويتكلم عن ايه، عن حياه المسيح وعن عمل المسيح.
0: يعني قدامنا هنا المعمودية بتاعت المسيح من يوحنا المعمدان اللي

0: لها الروح القدس استقر عليه، ده كان كل إنجيل بيبص من زاوية. فالمسيح مسح في إنجيل متى للملك، في إنجيل مرقس للنبوة، في إنجيل لوقا للكهنوت، بينما في إنجيل يوحنا لم يمسح، لكن الله الآب ختمه بالروح القدس. ده إنجيل يوحنا
1: صادق على حياته،
0: صادق على حياته الكاملة العطر. المعمدان بحسب إنجيل متى سفير الملك، بحسب إنجيل مرقس صوت صارخ، بحسب إنجيل لوقا آية عن النعمة، وأخيرا في إنجيل يوحنا هو شاهد للنور، لم يكن هو النور بل ليشهد للنور ليؤمن الكل بواسطته. بالنسبة ما يميز إنجيل متى عظات المسيح، لأنه باعتباره الملك يهمنا قوي الملك بيقول إيه، حيث كلمة الملك هناك سلطان. بالنسبة لإنجيل مرقس ده الخادم مش جاي يتكلم، ما عندوش وقت يتكلم أصلا، لكن عنده وقت إنه يخدم للوقت تتكرر 42 مرة في إنجيل مرقس. بالنسبة لإنجيل لوقا مشغول بأمثال المسيح، ولا سيما أمثال النعمة، 8 أمثال لم ترد إلا في إنجيل لوقا تحدثنا عن نعمة الله، بينما في إنجيل يوحنا مشغول بلقاءات المسيح ولا سيما اللقاءات الفردية. فكل إنجيل له طابعه. أنهار الجنة اللي أشرت إليها حضرتك، في شون جيحون حداق للفرات، في شون محيط بأرض الذهب، جيحون عند كوش الخادم، حداق الجاري شرق أشور. أشور كان عدو لشعب الله، كونه بيوصل لغاية ده بيورينا النعمة. إنجيل لوقا هو إنجيل نعمة الله. الفرات، وكلمة فرات معناها الغزير، صورة للمسيح اللي هو في البدء كان الكلمة، صورة للمسيح اللي في إنجيل يوحنا، لو الأعمال اللي عملها تتكتب واحدة فواحدة لست أظن أن العالم نفسه يسع الكتب المكتوبة. لما نروح لألوان الخيمة اللي أشرنا إليها، الأرجوان لون الملك، القرمز لون الدم العبد المتألم، الأبيض البوص المبروم، ده المسيح في إنجيل لوقا الكامل النقي القدوس. الإسمنجوني لون السماء، ده إنجيل يوحنا. لما نروح لترتيب الأحداث، كيف يرتبها كل إنجيل؟ في إنجيلين بيرتبوا الأحداث تاريخيا، إنجيل مرقس وإنجيل يوحنا، بينما متى يرتبها تدبيريا ولوقا يرتبها أدبيا. وشوف لما نوصل
1: ليه كويس يا أخي يوسف إن حضرتك يعني تشير إليها، لأن هنحتاجها وإحنا بندرس الأناجيل الأربعة.
0: مظبوط.
1: إن في أحيانا أحداث مختلفة عن في ترتيبها عن إنجيل تاني، مش تعارض بين الأناجيل،
0: مش تعارض لكن بيبرز فكر،
1: لكن بيبرز فكر تدبيري. صحيح. فأحتاج إنه يرتب بترتيب مختلف عن الترتيب التاريخي.
0: تمام. أقول كمان حاجة، إن الثلاث أناجيل الأولى متى مرقس لوقا اللي فيها المسيح اتمسح وبقي المسيح تسمى الأناجيل الإزائية المتماثلة، بينما إنجيل يوحنا قائم بذاته. وأفتكر السطر الأخير بيوضح لنا الكلام ده لما يقول لنا إن إنجيل متى ينفرد ب 42% من الكلام اللي جه في إنجيل متى، مرقس 59% ينفرد بيه، إنجيل لوقا 7% بينفرد بيه، بينما إنجيل يوحنا 92%. هو مختلف تماما لأنه بيكلمنا عن صورة تختلف تماما عن الصورة اللي قدمتها لنا. إحنا عندنا لما بصينا على الكائنات الحية، في ثلاث كائنات حية مرتبطة بالأرض،
1: النسر السماوي،
0: والنسر ده سماوي.
1: صحيح.
0: يبقى الثلاثة والرابع، وهو فعلا هنا ثلاثة والرابع.
1: هنطلع فاصل ونرجع ناخد سؤال من الضيوف. شكرا.

0: يوسف، ممكن حضرتك تدلنا فكرة عن موضوع إنجيل متى، وإيه إمتى اتكتب، وإيه الموضوعات اللي بيدور حواليها؟
1: دينا مقدمة عن إنجيل متى أخي يوسف.
2: يعني إنجيل متى اتكتب لليهود عن ملك اليهود، ولذلك بنقرأ فيه كثيرا جدا عن اقتباسات من العهد القديم. يعني أكتر إنجيل إشارة ونص صريح مش أقل من 130 أو قرابة 130 اقتباس ونص صريح من العهد القديم في إنجيل متى، إنه يكتب لليهود عن ملك اليهود. في واحد بيسأل

0: بالنسبة لأصح واحد من إنجلمات اللي بيكلمنا عن سلسلة النسب، مش يعني حاجة مش موفقة قوي إنه يبتدي الإنجيل بسلسلة أنساب. إذا كنت فاهم إنه مكتوب ليك أنت، لكن إذا كنت تضع في بالك أنه كتب أساسا لليهود عن ملك اليهود، ما كانش ينفع غير كده. يعني أنت هتقول لي إن يسوع ده ملك اليهود بتاع إيه؟ فين الدليل بتاعك؟ أول حاجة لازم تجيب لي سلسلة نسبه. ده اللي عمله متى، إنه جاب سلسلة النسب متصلة من إبراهيم لداود لغاية المسيح لكي يبرهن أن المسيح هو ابن داود. ولذلك نقرأ عن ابن داود 8 مرات في إنجيل متى، مرة عنه و7 مرات موجهة لي يا ابن داود. يبقى إذن المسيح يتكلم في هذا الإنجيل عن باعتباره ملك اليهود، متى يكتب عن ملك اليهود ويكتب لليهود ويكتب عن الشخص اللي زي ما فهمنا إن مفتاح السفر هو لا تظن أني جئت لأنقض بل لأكمل. عشان كده لأنه بيتكلم عن الملك نقرأ عن تعبير لا يرد في كل العهد الجديد إلا في إنجيل متى.
1: ده اللي نشوفه دلوقتي أخي يوسف، نشوف الكامل اللي بتقوله حضرتك دلوقتي عشان يبقى في ذهن أحبانا المشاهدين الكاتب وزمن الكتابة والموجه إليه مو الغرض وغرض مجيء المسيح.
0: تمام.
1: فكرنا بالحاجات دي.
0: يعني الكاتب هو متى، بالعبري متتيا يعني عطية يهوى، عطية الله. كان اسمه قبلا لاوي، ويبدو أن المسيح عندما دعاه غير اسمه زي ما عمل قبل كده مع مثلا بطرس، كان اسمه سمعان بقي بطرس. زمن الكتابة حوالي سنة 60 ميلادية، طبعا ما نقدرش نجيب السنة بالضبط، لكن تقريبا يغطي 35 سنة من ميلاد المسيح حتى موته وقيامته. الموجه لهم السفر زي ما فهمنا اليهود، وبعدين غرضه ليبين أن المسيح هو المسيا. طابع الإنجيل أشرنا قبل كده أنه يتميز بعظات المسيح في 6 عظات طويلة، يعني أطول عظة قالها المسيح متى 5 و6 و7، العظة نمرة 2 متى 24 و25، دي عظات طويلة جدا بتتكلم في العظة الأولى عن مبادئ ملكوت السماوات، والتانية عن متى يؤسس المسيح ملكوته العلني. غرض مجيء المسيح زي ما ذكرنا مجيئته لأنقض بل لأكمل، يقدم لنا باعتباره الملك ابن داود. الآية المفتاحية أين هو المولود ملك اليهود، وده أول سؤال في العهد الجديد. أول سؤال في العهد القديم آدم أين أنت، وأول سؤال في العهد الجديد أين هو المولود ملك اليهود. يقال أن المشكلة هي أنت فينك يا آدم، وحل المشكلة أين هو المولود ملك اليهود. الكلمات المفتاحية ملكوت السماوات اللي أشرت إليها جت 32 مرة في هذا الإنجيل، لكي يتم ما قيل 14 مرة في هذا الإنجيل، ابن داود 8 مرات، الملك 14 مرة.
1: أشكرك أخي يوسف، الحقيقة كلمات عميقة ومعلومات غزيرة، وهتساعدنا على فهم إنجيل متى لما نبتدي الحلقة الجاية إن شاء الرب، وإحنا بندخل بالتفصيل في أول أصحاح من إنجيل متى. وصلنا لختام الحلقة، هنراجع الحلقة مع الضيوف. طلعنا بإيه من حلقة النهاردة؟
2: اتعلمت ان في 3 تقسيمات للعهد الجديد كلها، في عبارة عن الماضي والحاضر والمستقبل. الماضي ده بيتميز بالأناجيل الأربعة وسفر الأعمال، والحاضر بيميزه الرسائل 21 رسالة، أما المستقبل فيميزه سفر الرؤيا.
3: إذا كان أول سؤال في العهد القديم هو آدم أين أنت، لكن إجابته في العهد الجديد في أول سؤال برضو اللي هو أين هو المولود ملك اليهود.
1: تمام، شكرا، ربي يبارككم. شكرا يا أخي يوسف، ربي يباركك. عزيزي المشاهد، في مقدمتنا للعهد الجديد أشرنا إلى أن شخص المسيح هو موضوع الأناجيل الأربعة. ما عندناش 4 أخبار سارة، لكن هو خبر صار واحد عن مجيء المسيح، عن موت المسيح، عن قيامة المسيح، عن عمل المسيح على الصليب، العمل الكامل. هذا الخبر الصار كتبه 4 بشرين، كل واحد منهم كتب عن المسيح من زاوية. من خلال دراستنا القادمة هنعرف كل إنجيل كيف اختص بزاوية من الزوايا الأربعة التي تكلم فيها عن المسيح. لكن أنا عايز أقول لك أن الخبر الصار أن المسيح قد أتى. البشرية المتألمة والغارقة في الظلام كانت تحتاج إلى مجيء المسيح. جاء المسيح وهذا هو الخبر الصار. مات المسيح وهذا هو الخبر الصار. قام المسيح منتصرا وهو الآن في قمة المجد، وهذا هو الخبر الصار. وتستفيد

0: من الخبر السار عندما تطيع الإنجيل وتقبل عمل المسيح وتخصصه لك أنت شخصيا فتنال حياة أبدية. ألتقي بك في الحلقة القادمة ونحن نبدأ دراسة إنجيل متى، والرب معك.
1: ربي كلمتك عجيبة ستة لو تفنى الجبال، والحرف منها يسقط صدقة قدام المحال.

0: أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بيكم، بنرحب بيكم وبكل أعزائنا الغاليين اللي بيشاهدونا على قناة الكارما في كل مكان في العالم. بنرحب بيكم في حلقة جديدة من البرنامج المبارك الجميل يعود فيحين. النهاردة حلقة تاريخية، فرحان جدا النهاردة وأنا بقدم الحلقة دي لأجل وجود 2 ضيوف غاليين على قلبي جدا. النهاردة يوم مبارك من كل ناحية، رجل الله الغالي دكتور حليم حسب الله، فرحان جدا لأجل وجودك في الحلقة دي، وبشكر الرب لأجلك، وشكرا لأجل الوقت ده اللي انت اديته لنا. يعني انا عارف ان وقتك ضيق وساعات قليلة، لكن اشكرك لأجل محبتك للرب وانك منورنا في الاستوديو.
1: يا أهلا بك يا أخوال، وأهلا بكل حبايبنا المشاهدين، وأتمنى من قلبي إن الحلقة تكون سبب بركة، أو البرنامج يكون سبب بركة للكثيرين والكثيرات.
0: أمين أمين، ويعني فرحانين كتير بوجودك معنا كمان النهاردة، من كل قلبي فرحان يشاركنا في كل الترنيمات بتاعة الحلقة النهاردة أخونا المرنم المبارك الغالي صديق الحبيب اللي ليه مسحة خاصة كده في الصوت بتستمتع بيه، أخويا الغالي مينا ناصف، منورني في الاستديو.
2: اهلا بيك يا اخوائي، الفرحان اكون معاك ومع دكتور حليم. بصدق ان الرب يدينا وقت مبارك نستمتع فيه بحضور الرب في اسم يسوع.
0: أمين أمين.
2: أمين.
0: عندنا توقعات بزيارة إلهية، وقت إلهي قوي، أشجعك يكون معك بوك نوت وقلم واستعد في الحلقة دي. ربنا يزورك زيارة خاصة، مش بس تاخد معلومة، لكن كمان ربنا يتكلم لقلبك ويعلن لك إعلان جديد بتتعرف على الإله الحقيقي اللي موجود وتفهم كل حاجة عنه. حتى لو انت عندك تشويش، لو انت عندك افكار مغلوطة، لو انت عندك صورة مشوهة عن الله، بنصلي بنعمة الله ان النهاردة الرب يعلن ليك عن ذاته. قول معايا امين. لو انت عندك اشواق، الله اكيد هيتجاوب مع اشواقك. قبل ما ندخل لعمق الحلقة ونستمتع بالحضور الالهي اللي في خادم الرب الغالي، خلونا كده نبتدي وقتنا بترنيمة تعبدية جميلة مع